0: يقولون هم المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو إقرار القلب والإقرار لا يتفاوت، أو المعتزلة والخوارج الذين يقولون الإيمان ما يتبعض، إما أن يوجد كله كاملا وإما أن يعدم كله. قال أتل ما أوحي. نعم. نعم الفوائد تبي تجي إن شاء الله، احنا الآن نبي نشرح فقط يعني نفسر فقط ولا فيها فائدة في بعض. نعم
1: إيه؟ ما ترجع للخلق بالحق جميعا
0: إلا ترجع لهما جميعا، لخلق السماوات بالحق لهذا القيد ترجع لهما جميعا. نعم
2: في شيخ بعض العلماء يقول على نقص الإيمان وزيادته، يقول إن من ترك ما ينفعه لا بد أن يبتلى بما يضره، وهذا من العوائد القدسية. منين أخذوا هذا الكلام؟ بعض المفسرين لا يذكر هذا
0: إيه؟
2: ما أدري يعني من يقول دائما الإنسان إذا ترك أي شيء ينفعه فلا بد أن يبتلي الله تعالى بما يضره.
0: نعم.
2: لكن وجهه
0: أخر. وش وجهه؟ من ترك ما ينفعه ابتلي بما يضره. وجه ذلك يا أخوانا.
2: لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى نفسك
0: إلى ربك
2: كادح. الإنسان لا بد أن يفعل شيء.
0: لا نعم هذا وجه. الإنسان لا بد أن يكون حارثا وهماما. كل إنسان لا بد له من همة وعمل. هذا العمل إذا لم يكون فيما ينفع لازم أن يكون فيما يضر. فإذا قال قائل هذا القول يستلزم إبطال القول في قسم المباح في باب التكليف، كما يذكر عن أحد المعتزلة فيما أظن الكعبي، هو يسمى الكعبي وأظنه من المعتزلة، يقول ما في قسم مباح في الشريعة. نعم، لأنه لازم إن هذا الشيء المباح الذي تشتغل به يكون كافا لك عن محرم فيكون واجبا، فيكون واجب. فالأشياء إما واجبة وإما محرمة. لكن أهل العلم ردوا عليه بأدلة العقل والنقل وقالوا هذا ليس بصحيح، فإن ضرر فعل المباح إذا تضمن ترك الواجب مو لأنه مباح ولكن لترك الواجب. ترك الواجب لو فعل المباح بدون أن يترتب عليه فعل واجب، ترك واجب وفعل محرم ما صار عليه إثم. فالمهم أن نقول أن وجه كلام اللي قال الأخ عبد العزيز أن الإنسان لا بد أن يكون فعالا، فإما فيما ينفعه وإما فيما يضره. طيب صلى الله عليه وسلم. نعم.
3: متعلق موضوع الأسماء والصفات شرحها الأسماء
0: شرحها فيها ما رأيت إلا كلام ابن القيم في النورية، والشيخ عبد الرحمن السعدي شرحها توضيح توحيد الأنبياء، وفيها أيضا كتاب شرح أسماء الله لأحد علماء اللغة هو الزجاج.
3: تفسير الأسماء
0: هو شرحه، لكنه بس ما عدد عن ثقتي بهذا الرجل، ما عدد عن ثقتي. في هذه الآية ضرب الأمثال للناس، أو نخليها من في الآية التي بعدها وتلك الأمثال نضربها. الظاهر أنه الآية التي بعدها أوضح. طيب، في هذه الآية الكريمة دليل على سفه أولئك المشركين حيث اعتمدوا على ما لا معتمد عليه في عبادة الأصنام. يؤخذ من قوله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. ومن فوائدها أيضا تقبيح هؤلاء المشركين وتنزيل مرتبتهم حيث شبهوا بإيش؟ بالعناكب. إن هذا لا شك أن تشبيه الإنسان بالحيوان أنه إذلال له وتنزيل له عن مرتبته، لأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. ومن فوائد الآية أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها أبدا، لا تنفعهم ولا تدفع عنهم، فهي لا تجب الخير ولا تدفع الضرر. من أين أخذ؟ حيث شبهت ببيت العنكبوت. ومنها جواز ضرب المثل بالدون حسب ما تقضيه الحال. منين ناخذه؟ لا، كمثل العنكبوت، كمثل العنكبوت فإنها من أدنى ما يكون من المخلوقات. نعم، وقد قال الله تعالى في سورة البقرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقد ضرب الله المثل بالذباب وبالحمار وبالكلب وبالبعوضة وبالعنكبوت. نعم، كل هذا حسب ما يقتضيه المقام، حسب ما يقتضيه المقام. ومن فوائد الآية أن أوهن البيوت وأضعفها بيت العناكب. ومن هنا نأخذ أنه لا ينبغي أن يقال هذا أوهى من بيت العنكبوت، هذا أوهى من بيت العنكبوت. أولا تأملوا، أوهى من بيت العنكبوت
2: لأن لا شيء
0: أوهى من بيت العنكبوت. لا، الله مصاب افتنوا له، أوهى من بيت العنكبوت. ليش ما نقول ما يصلح؟ لماذا؟ لأن الله قال أوهن البيوت، فأنت ما يمكن تقول لبيت من البيوت إنه أوهى من بيت العنكبوت. بيت تقول أوهى من بيت العنكبوت ما يصلح، لأن الله يقول أوهن البيوت بيت العنكبوت. لكن إذا كان غير بيت يقول مثل حجة هذا الرجل أوهى من بيت العنكبوت، فما رأيكم؟ هذا لا بأس، ما فيه تكذيب للقرآن. اللي فيه معارضة للقرآن أن تقول عن بيت إنه أوهى من بيت العنكبوت. أين؟ لكنها في الواقع شبهة وليست بحجة. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. احتج من ينكر صفات الله عز وجل على اختلاف مشاربهم، هل الصفات الخبرية أو الفعلية أو كل الصفات، احتجوا بشبهة. قالوا إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، لأن لا نعقل في الخارج من يوصف بهذه الصفة إلا المخلوق، فيقتضي أن يكون الله تعالى مشابها للخلق، إذن يجب الإنكار. فهمتم؟ ترى هذه غالب حجة أهل التعطيل كلهم على اختلاف مشاربه. يقول ما نشاهد في الخارج، وقولهم في الخارج يعني في الواقع احترازا من الفرض الذهني. الفرض الذهني قد يفرض أشياء لا وجود لها، ولا لا؟ يمكن الآن ذهنك يصور شخص مثلا له هذان طويله الذين طول المناره والاصبع 10 ملي ولا لا؟ لكن هو موجود، قد لا يكون موجودا. يفرض مثل كلية عامة اسمها الحيوانية، يدخل فيها الإنسان والبعير والحصان وما أشبه ذلك، كلية عامة، هل لها وجود في الذهن؟ ما لا، في الذهن نعم، لكن في الخارج الواقع لا. المهم أنهم يقولون لا نجد في الخارج أي في الواقع شيئا متصفا بهذا إلا المخلوق، فيجب أن ننفي عن هذه الصفة. غلاة الجهمية قالوا أيضا والأسماء، والأسماء من فوق لا تثبتون أبدا إلا فاعلا وقادرا فقط. غلاة الجهمية يقولون ما يمكن نثبت ولا الأسماء، حتى الله ما نسميها السميع ولا العليم ولا الغفور ولا الرحيم، لأن هذه أسماء للمخلوق ما نسمي الله بها، نسميه بس فاعل وقادر فقط. لا، لأنهم جبرية، جبرية يرون الإنسان ما يفعل بنفسه ولا يقدر على الفعل. قالوا فلما انتفت صفة الفعل والقدرة في الإنسان قلنا ما يخالف، الله فاعل قادر، أما غير ذلك لا، ما نثبت له ذلك. ها؟ نعم، ما له إرادة الإنسان، الإنسان ما له إرادة عندهم، ولهذا يجب أنهم يثبتوا الإرادة، مع أنهم هم ما ذكروا إلا الفاعل والقادر، لكن يجب أن يثبتوا الإرادة لأن عندهم الله الإنسان ما يريد. فالحاصل أني أقول هل هذه حجة ولا شبهة؟ هذه شبهة في الواقع، شبهة ولا أسهل من إبطالها في الحقيقة، لا أسهل من إبطالها، لأنه نقول لهم أنتم الآن تشاهدون المخلوقات بعضها تتفق مع بعض في الأسماء. أولا الجمل له يد وله رجل، والحصان له يد ورجل، والذرة لها يد ورجل، والإنسان له يد ورجل، متشابهة؟ ما هي متشابهة. فإذا انتفى التشابه في المخلوقات مع أن كلها حادثة ومخلوقة، فانتفاء التشابه بين الخالق والمخلوق من باب أولى وأقطع وأظهر وأبين. فالحاصل أني أقول قول المؤلف على حججه المراد بها البراهين الصادقة والأدلة القاطعة، وليس كل حجة مقبولة إلا حجة من الله ورسوله مقبولة بكل حال. والله أكبر. الكتاب تقدم أن أهل الكتاب يراد بهم اليهود والنصارى، وإضافة الأهل إلى الكتاب تشمل من أوتوه فعملوا به ومن أوتوه ولم يعملوا به، لكن أهل الكتاب حقا هم الذين أوتوه وعملوا به. وقوله إلا بالتي هي أحسن تقدم أنه يراد به الطريق المثلى التي يتوصل بها إلى إلحام الخصم، وكذلك صفة هذه المجادلة والمنازعة فتشمل الأداء والصيغة، أليس كذلك؟ يعني أن يسلك أقرب الطرق إلى إلحام الخصم وأقواها في إقناعه وإقامة الحجة عليه، وكذلك أحسن من حيث الصيغة والكلام، فلا يكون بعنف ولا تعنت وما أشبه ذلك. فيشمل أيضا أفيشمل الآن الطريقة التي تحصل بها المجادلة، إيش بعد؟ الصيغة وكيفية ذلك، لأن هذا أقرب إلى إقناعه، لأن العنف والشدة والمشاتمة والمسابة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، بل هي في الحقيقة مدعاة للسخرية من الغير والنفور من المجادل، وهذه ينبغي أن يتفطن لها الإنسان، لأن بعض الناس إذا أراد أن يبحم خصمه تجده ينفعل ويشتد ويخاصم ويسب، هذا في الحقيقة خطأ، وهذه قد يستعملها بعض أهل العلم، وممن أراه يستعملها ابن حزم في المحلى عندما يتكلم مع محاجة غيره، تجده يسب ويشتم لا سيما على أهل الرأي أبي حنيفة وأصحابه، وهذا ليس من الأمور الحسنة، ما ينبغي. وقوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم، هذا مستثنى من قوله أهل الكتاب إلا الذين ظلموا، وهذا الاستثناء هل يجب فيه النصب أو يجوز فيه النصب والبدل؟
1: يجوز
0: أمران، نعم،
1: ويرجح
0: البدل. لماذا؟
1: لأنه مسبوق
0: بنهي،
1: بنهي
0: إيه، وهو بمعنى النفي. نعم، قال ابن مالك وبعد نفي
1: أو
0: كنفي انتخب إتباع ما اتصل. نعم، قال إلا الذين ظلموا منهم بأن حاربوا وأبوا أن يبذلوا أن يقروا بالجزية فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. نعم، تقدم أيضا الكلام على قول المؤلف المجادلة في آيات الله والتنبيه على حججه، وقلنا أن المجادلة في الآيات تشمل الآيات الكونية والشرعية. نعم، وقوله إلا الذين ظلموا منهم، قال بأن حاربوا وأبوا أن يقروا بالجزية فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، هؤلاء هم الذين ظلموا. ولعل الآية أعم مما قال المؤلف، ويكون المراد بالذين ظلموا الذين كابروا وعاندوا ولم يرتقوا للحق الذي تبين، فهؤلاء لا يجادلون بالتي هي أحسن لأنه تبين عنادهم. ولكن هل يتدل على متاركتهم وأنهم يتركون، أم أن الآية تدل على أنهم يجادلون بالتي هي أسوأ؟ اختلف كلام المفسرين في هذه المسألة، فمنهم من قال إلا الذين ظلموا منهم فاتركوهم ولا تجادلوا، لأنه لا فائدة من جدالهم ما دام قد ظهر عنادهم وظلمهم فلا فائدة. ومنهم من قال كما قال المؤلف إلا الذين ظلموا منهم، يعني فجالدوهم لا تجادلوهم، جالدوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. وعندي أن الآية تحتمل المعنيين جميعا، وأنه ينبغي أن تنزل على الحالين وتستعمل كل حال بما يليق ويناسب. اطلب، فإذا كان المقام يقتضي أن نجاردهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، فعلنا ذلك بأن يكون لدينا من القوة والقدرة ما نتمكن به من ذلك، وإذا لم يكن بنا ذلك القدرة وكانت المصلحة تقتضي متركتهم فإننا نتركهم. وهذا والله أعلم هو السر في أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر حكم هذا المستثنى صريحا، ما قال إلا الذين ظلموا منهم فجادلوهم بالتي هي أسوأ، ولا قال إلا الذين ظلموا منهم فلا تجادلوهم إطلاقا، بل جعل حكم هذا المستثنى صالحا للأمرين. إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا لمن قبل الإقرار بالجزية إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. هذه من تهدئة الخصم عند المنازعة والمحاجة، لأن بعض الناس إذا نازع أو خاصم صار يسب محل الحجة من خصمه، وهذا غلط. يعني مثلا افرض انك تجادل انسانا في مساله من الفقه فقال لك هذا المنازع انه قاله فلان في الكتاب الفلاني. بعض الناس يصب جام السب والغضب على هذا الكتاب وهذا خطأ، ما ينبغي هذا العمل، لأن هذه قضية عاجز، إنما هدئ باله وقرره، وإذا كان ما احتج به مما يقبل فاقبله، وليس كل ما يقبل في شيء يقبل في جميع الأشياء. فهنا نقول لهؤلاء المجادلين من أهل الكتاب: آمنا بالذي أنزل إلينا وهو القرآن، وأنزل إليكم وهو التوراة إذا كانوا من اليهود، أو الإنجيل إذا كانوا من النصارى. فنحن لا ننكر ما أنزل إليكم، نقول هو حق، لكن نؤمن أيضا بما أنزل إلينا ونقول إنه حق. وإذا آمنا بهذا وبهذا صار الحكم لأيهما؟ لما نزل أخيرا وهو القرآن، لأنه ناسخ، وحينئذ يكون في قولنا هذا أولا تهدئة لهم ولنفوسهم، وثانيا إلزام لهم بالإيمان بما أنزل إليه، لأن الإنسان مهما كان بشر، فإذا قيل له أنا آمنت بما أنزل إليك فآمن بما أنزل إلي، سيأخذه إيش؟ الخجل والفشل، وربما يوافق، ربما يوافق، وكيف هذا الرجل يؤمن بما أنزل إلي وما أنزل إليه وأنا أكذب بما أنزل إلي؟ فيكون في هذا مصلحة من وجهين: أولا تهدئته، وثانيا إلزامه بالإيمان بما أنزل إلي، كما أنني أنا مؤمن بما أنزل إليه. وهذه في الحقيقة من المجادلة بالتي هي أحسن. وقوله آمنا بالذي أنزل إلينا، قولوا آمنا، كلما جاء الأمر بالإيمان بالقول المراد به القول باللسان بعد الإقرار بالجنان، لأن مجرد القول بالإيمان باللسان لا يكون إيمانا، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فالإيمان الذي لا يتطابق فيه القلب واللسان هذا ليس بإيمان، هذا نفاق والعياذ بالله. فلا بد من القول باللسان بعد الاعتراف بالجنان. وقولها منا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، هذا من بلاغة القرآن، لم يقل وما قلتم أو وما جئتم به، قال والذي أنزل إليكم. لماذا لم يعبر بالأول؟ لأن لديهم من التحريف والتبديل ما لا يمكن معه أن نقبل كل ما جاءوا به، لكن نؤمن بأي شيء؟ بالمنزل إليه. أما بما جاءوا به فهم قد حرفوا وكذبوا، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا، بهذا اللفظ البخاري، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. فنحن مؤمنون بالمنزل لا بالمبدل، المبدل ما نؤمن به، إنما نؤمن بالمنزل. وصفة الإيمان بما أنزل إلينا هل هو كصفة الإيمان بما أنزل إليهم؟
1: لا،
0: لأن إيماننا بما أنزل إلينا ملزم بالاتباع، وإيمان بما أنزل إليهم ليس ملزما. فإذا وجد في شرعنا ما يخالف شرعهم فالمتبع شرعنا، لكننا نؤمن بأن ما نزل إليهم من عند الله وأنه حق، وأنه يجب عليهم اتباعه في حال قيامه وعدم نصره. وقول بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم من أي أحد؟ من الله عز وجل، لأن جميع الكتب المنزلة على الأنبياء من الله. ثانيا، وإلهنا وإلهكم واحد، أي معبودنا، لأن إله بمعنى مألوه، والمألوه بمعنى المعبود، وهو يطلق على المعبود بحق يا حسين، وعلى المعبود بغير حق، لأن الله وحده هو المعبود بحق، وما عداه فمعبود بالباطل. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن هذه الأصنام تسمى آلهة؟ تسمى آلهة، ولكن ألوهيتها باطلة شرعا، باطلة شرعا. ولهذا صح النفي في قوله لا إله إلا الله، صح النفي. فهذا النفي لا يعني أنه ما يوجد إله في الكون إلا الله، يوجد إله لكن إله باطل، ما عدا الله سبحانه وتعالى فألوهيته باطلة. نعم.
2: سبق أن قررنا هذا، أن هذه لا تستحق تسمى آلهة،
0: نعم، آلهة حقا، يعني سبق أن ما تسمى آلهة حقا، أما آلهة بالباطل فهي قد سماها الله آلهة، والرسل أيضا سموها آلهة، نعم، هي آلهة لكنها باطلة، ومن أجل بطلانها صح النفي في قوله لا إله إلا الله.
2: لكن مثلا على تقدير لا إله إلا الله نقول بالحق،
0: لا، نقدر لا إله حق، خبر مبتدأ محذوف، تقدير حق.
2: طيب، ولا يجوز نقول لا إله موجود ونجعل تلك الآلهة مجرد أسماء
0: لا حقيقة لها؟ ما يصح، لأننا لو قدرنا هذا التقدير، هذا قدره بعضهم وقالنا التقدير لا إله موجود، لكن لو قلنا بهذا لاحتج المشركون علينا، وقالوا إذا كنتم تقولون هذه ليست آلهة إذن فلسنا بمشركين، لأن ما عبدنا إله، وهذا باطل. فالواجب أن نقدر لا إله حق إلا الله، وهذا صريح القرآن، والله تعالى سماها آلهة فقال ولا تدعوا مع الله إلها آخر، سماه إلها، وهذا ما فيه محاجة للمشركين حتى نقول هذا من باب التنزل مع الخصم. وقال إبراهيم لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون، وقال الرجل الصالح لقومه الناصح أتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر، واتفق على ذلك الوحي المنزل وكلام الرسل وكلام الصالحين. نعم. قال وإلهنا، إذن إله بمعنى مألوه، والصيغة هذه إله بمعنى مفعول كثيرة في اللغة العربية، ومنها الغراس والبناء والفراش وما أشبه. وقوله وإلهنا وإلهكم واحد، هذا في مخاطبة اليهود واضح، لكن في مخاطبة النصارى كيف يصح أن نقول وإلهنا وإلهكم واحد وهم يعبدون المسيح ويرونه إله ويقولون إن الله ثالث ثلاثة؟
1: نرد هذا الزعم، نقول هذا نرد على زعمهم،
0: نعم، معنى ذلك أننا ننكر أن يكون إله متعددا ونلزمهم بذلك، لأن النصارى يقول الله عز وجل إنه يقول يوم القيامة لعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الله يعلم أنه ما قال هذا، لكن من أجل إبطال دعوى قومه وإلزامهم بالحجة قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله
4: ربي وربك. وقوله وإلهنا وإلهكم واحد هذا فيه أيضا إلزام لهم بالقبول. إذا كان الإله واحدا ونزل الكتاب السابق ثم نزل الكتاب المهيمن اللاحق فما الواجب علينا وعليكم؟
1: اتباع الله.
4: ها؟ اتباع هذا الذي نزل من عند الله المتفق عليه بيننا وبينه. نعم، مثل ما لو قال قائل ولله المثل الأعلى، لكن على سبيل التقريب الملك واحد أمرنا بأمر وأمركم بأمر، فالواجب علينا جميعا ما دمنا نعترف بأنه هو الملك على الجميع، مش الواجب الطاعة، كل يطيعه فيما أمر به. فأنتم أمرتم بشيء ثم نسخ هذا الأمر إلى هذا الأمر الثاني من إله واحد، فالواجب علينا جميعا أن ننصاع تحت أمر هذا الإله الواحد. وقوله ونحن له مسلمون، نحن أي وأنتم؟ ها؟ لا، نحن وحدنا، ونحن له أي لهذا الإله الواحد مسلمون. وتقديم المعمول يفيد الحصر، يعني له لا لغيره مسلمون. والمراد بالإسلام هنا الاستسلام ظاهرا وباطنا، الاستسلام ظاهرا واضح رحمك الله أن يقوم الإنسان بالأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، والاستسلام باطنا أن إخلاص النية لله عز وجل، إخلاص النية لله عز وجل. قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، إسلام الوجه إسلام القصد، وهو محسن بالعمل الصالح عمل الجوارح. فقول له مسلمون المراد به الاستسلام ظاهرا وباطنا. ولهذا فسر العلماء الإسلام بأنه الاستسلام لله ظاهرا وباطنا. وقوله ونحن له مسلمون يعني وأما أنتم فمعناها أنكم لم تسلموا له، وإنما أسلمتم لأهوائكم. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يكون مسلما لله وحده مخلصا له ظاهرا وباطنا. قال المؤلف مطيعون، ففسر الإسلام بالطاعة، والطاعة هي موافقة الآمر أو الناهي بما يريد، يعني أنها فعل المأمور وترك المحظور على الوجه الذي قصد من الآمر أو الناهي. نعم.
3: يا أخي الإسلام تكون أعلم يا أجل التعليم أسفلنا تقول الظاهر والباطن إذا أطلق إذا أجل التعليم
4: الإسلام والإيمان إذا أطلق أحدهما إذا أفرد أحدهما شمل الآخر، إذا أفرد أحدهما شمل الآخر. فالإسلام عند ذكره وحده يشمل الإيمان، والإيمان عند ذكره وحده أيضا يشمل الإسلام. وإذا قرنا صار الإيمان في الباطن والإسلام في الظاهر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال الله تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب القرآن كما أنزلنا إليهم التوراة وغيرها. وكذلك هذه دائما تقع في القرآن كثيرا ما يعبر الله سبحانه وتعالى بها، وقد مر علينا إعرابها ولا أظنكم نسيتم ذلك. نعم، من يعرف غير إبراهيم ووليد عصام؟ نعم. طيب ناخذ بالوسط.
3: كيف يقول ذا اسم إشارة مشهور مبني على مبنى
0: اللام
3: اللام لام الفعل والكاف
0: حرف خطاب. طيب الظاهر أن جماعتنا لا يوافقون. نعم حرف جر واللام واللام كذلك نعم
1: اسم بمعنى مثل
0: نعم
1: مضاف خذاء مضاف إليه.
0: طيب وش محله من الإعراب اسم بمعنى مثل وش محله من الإعراب وش محله من الإعراب
3: نصب على المفعولية
0: المطلقة صح محله من الإعراب النصب على المفعولية المطلقة المعنى التقدير ومثل ذلك الإنزال أنزلنا إليك الكتاب ومثل ذلك الإنزال أنزلنا إليك الكتاب. لا لا هم أعربوها على أنها مفعول مطلق اسم بمعنى مثل مفعول مطلق للفعل المحذوف تقديره وتقدير المفعول المطلق هذا مثل ذلك الإنزال الذي نزل عليهم أنزلنا إليك الكتاب. ومثل كثير هذا في القرآن مثل وكذلك يفعلون أي ومثل ذلك الفعل يفعلون وربما يكون أيضا مثل الآية الأخيرة هذه قد يكون مفعولا به مقدما. قال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الخطاب في قوله إليك للنبي عليه الصلاة والسلام وأنزلنا أضافه الله إليه لأنه كلامه فالقرآن كلام الله لفظا ومعنى هذا الذي عليه مذهب هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الذي دل عليه القرآن والسنة وإجماع الأئمة وهو مخالف لقول الأشاعرة إن القرآن كلام الله معنى لا لفظا وأن هذه الحروف مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون حكاية أو عبارة عن كلامه أما أنها هي كلامه فلا ويجعلون الكلام هو المعنى القائم بالنفس والغريب أيضا أنهم يقولون إنه قديم يعني لا يتجدد وأنه بمعنى واحد وأن قل مثل هل نعم وأن الخبر مثل الأمر وأن التوراة والإنجيل والقرآن وسائر ما يتكلم الله به شيء واحد وكل هذا تصوره كاف في رده وهو في الحقيقة إنكار لكلام الله ولهذا قال بعض المحققين منهم قال حقيقة أنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة والجهمية فإننا جميعا متفقون على أن ما في دفتي المصحف
1: مخلوق
0: لكن هم أشجع منه المعتزلة أشجع يقول هو مخلوق لفظا ومعنى والأشعري يقول مخلوق لفظا لا معنى وعلى كل حال هذا محل بحثي في علم العقائد قال أنزلنا إليك الكتاب الكتاب القرآن وسمي كتابا يا غانم في ايش مكتوب هذا واحد بس نعم
1: في اللوح المحفوظ نعم. والصحف التي في ايدي الملائكه
0: نعم.
1: وفي المصاحف بين ايدي الناس
0: نعم صح مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في ايدي الملائكه وفي المصاحف التي بأيدينا الكتاب وفي قوله الكتاب ال هنا ما أدري للجنس أو للعهد للأخير. أي عهد هو؟ العهد الذهني. أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به. يعني ها؟ ها؟ لا وين؟ والله بس كأنه بعيد يعني بعيد يعني بمعنى بعيد بينهم آيات متعددة. طيب قوله فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ألف هذه للتفريق، تفرع عن إنزال الكتاب الذي على الرسول عليه الصلاة والسلام أن انقسم الناس فيه إلى قسمين، قسم آتاهم الكتاب فآمنوا به، وقسم آخر لم يؤمن به. فقوله فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، قال المؤلف الكتاب التوراة كعبد الله بن سلام وغيره، ولكن هذا التفسير فيه شيء من الإشكال. الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون بهذا القرآن، هل جميع الذين أوتوا الكتاب يؤمنون به؟ لا، أكثرهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما آمن به، لكن الذين آتيناهم الكتاب إيتاء كونيا وشرعيا، بمعنى أن الله آتاهم الله بمعنى أن الله آتاهم الكتاب وعملوا به. فهؤلاء الذين أوتوا الكتاب على وجه الكمال والإطلاق هم الذين آمنوا بالقرآن، مثل عبد الله بن سلام من اليهود، والنجاشي منين؟ من النصارى، سلمان الفارسي ما أوتي الكتاب لكنه آمن بالقرآن لأنه تلقى العلم عن أهل الكتاب. نعم، فهؤلاء ثلاثة أصناف، اليهود والنصارى ومن تلقى عنهم، كلهم فتح الله عليهم فآمنوا بهذا القرآن. نعم، وقوله آتيناهم بمعنى جئناهم، ما أعطيناهم، وش الفرق بين جئناهم وبين أعطيناهم؟ من الرباعي، من الرباعي بمعنى أعطيناهم، ومن الثلاثي بمعنى جئناهم. طيب آتيناهم الكتاب نعم.
1: لا يكون حكم عاما الكتاب اللي هو القرآن، لأنه ذكر
0: هم إذا كان الإيمان هم بس الإيمان عند الإطلاق يشمل الإيمان الحقيقي، مهم مجرد التصديق، وهم أيضا ما صدقوا في القرآن، أنكروه، غالبهم أنكروا كذب. ولهذا المؤلف مثل بالذين أسلموا منهم كعبد الله بن سلام. وقوله يؤمنون به، الجملة خبر المبتدأ، المبتدأ أين هو؟ الذين يؤمنون به بالقرآن ويصدقون، فأهل العلم منهم الراسخون فيه الذين يريدون الحق، لا شك أنهم آمنوا بالقرآن واتبعوه ورأوا أنه حق. أما على ما ذكره الأخ عبد الرحمن من التقدير بأن المعنى الذين آتيناهم الكتاب أي نزل إليهم الكتاب يؤمنون به، بمعنى يعرفون أنه حق، يعرفون أنه حق ولكن لا يؤمنون به، فهو خلاف ظاهر الآية، وإن كان المعنى من حيث هو يحتمل، لكن خلاف ظاهر الآية.
1: وآخرها
0: نعم، فما دام أنه إن الإيمان لا يطلق إلا الإيمان التصديق، ولهذا قال في آية أخرى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذا الجميع، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال فالذين آتين يؤمنون به ومن هؤلاء أهل مكة، من يؤمن به.
4: من هذه للتبعيض، وعلامة من التبعيضية أن يحل محلها بعض، يعني وبعض هؤلاء يؤمن به، والإشارة إلى هؤلاء يراد بها من؟ حسين، من يراد بها من هؤلاء؟ ها؟ من؟ لا، الظاهر أنه ما أصلح تصير قريبا، شوف لك مكان عقب اليوم إن شاء الله تكون قريب، لا تصير بالصف الثاني أبدا. طيب، أهل مكة، لأن هذه السورة مكية، فالمشار إليهم قريبون، إذ أنها نزلت قبل الهجرة. ومن هؤلاء من يؤمن بالشفاء، الفرق بين التعبيرين، الذين آتيناهم الكتاب، ومن هؤلاء من يؤمن به، كأن المؤمنين بذلك من قريش قلة، بعض يؤمن به. وقوله من يؤمن به، الإيمان كما سبق عند الإطلاق يراد به تصديق المستلزم للقبول والإدعام، وليس مجرد التصديق. الإيمان شرعا يراد به التصديق إيش؟ المستلزم للقبول والإدعام، فمجرد التصديق ليس بإيمان، وإلا لكان أبو طالب مؤمنا، لكان أبو طالب مؤمنا، ولكننا نقول أنه لا بد أن يكون مستلزما للقبول، قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والإذعان وهو الانقياد، أما بغير ذلك فليس بإيمان. نعم. لا، الحاضر يعني منهم الذي يؤمن به الآن يعني. وقوله وما يجحد بآياتنا بعد ظهورها إلا الكافرون، أي اليهود، وظهر لهم أن القرآن حق والجائي به حق والجائي محق، وجحدوا ذلك. طيب، وما يجحد إلا الكافرون، هذا استثناء يسمونه مفرغ، أي أن العامل قبل الاستثناء مفرغ لما بعده، وعلى هذا فنعرب الكافرون فاعل ليجحد. وقوله وما يجحد بها، المعروف بآياتنا، نعم، المعروف أن الجحود يتعدى بنفسه، فيقال جحد الشيء، لكنه هنا مضمن لمعنى، مضمن معنى الكفر، أي وما يكفر بها، وما يكفر بها جحودا إلا الكافرون. فإذا قال قائل الكافرون، إذا قلتم ما يكفر بها إلا الكافرون، صار تحصيل حاصل أولا، فنقول ليس تحصيل حاصل، لأننا نقول وما يجحد بها، أي ما يكفر بها جحودا، والكفر قد يكون جحودا وقد يكون استكبارا، وهنا كفر الجحود. وقول بآياتنا، الشرعية أو الكونية؟ نعم،
1: جميع،
4: نعم، كلتاهما الكونية والشرعية. فإن من الناس من جحد الآيات الكونية، جحد أن الله تعالى يحيي الموتى، بل من الناس من جحد أن تكون هذه الخليقة لخالق. والآيات الشرعية الجحد بها كثير. وقول ما يجحد بآياتنا الكافرون، مفهومها أن غير الكافرين يقرون بها، وعلى هذا فنقول كل من جحد شيئا من آيات الله فإنه يستحق من الكفر بقدر ما جحد، إما الكفر مطلقا أو أقل. قال أي وقول المؤلف أي اليهود، هذا من باب القصور، هذا قصور في التفسير، لأن قوله الكافرون أعم من اليهود.
1: أولا

0: وغير اليهود. أليس الله تعالى قد قال عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم؟ وهل فرعون وقوم من اليهود؟ ها؟ لا، من الأقباط، وقبل أن يكون بنو إسرائيل يهودا. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله، أي القرآن، من كتاب شن بعد عندهم؟ لا، التفسير
1: من قبله أي القرآن،
0: من قبله أي القرآن، من كتاب. ما لك على شيء من كتاب؟ أنا عندي من كتاب الله، ولكن ما يستقيم من كتاب الله، لأن لفظ القرآن منون، ولعلها من كتاب لله. عندكم لله؟ ها؟ شوف انسخ. ها؟ من كتاب؟ ها؟ شوف بها همزه ولا لا؟ ها؟ هي ألف، هذه على همزة. على كل حال كتاب الله ما هو بظاهر، لأن ما يتناسب مع السياق.
2: ولله
0: ها؟
2: ما قرأ لا كتاب الله ولا غير الله.
0: إيه؟
3: لأمريه
0: إلا ما صح. نعم، نشوف الآن، إذا قلنا من كتاب لله، وما كنت تتلو من قبله من كتاب لله، يعني أنك ما قرأت كتبا نازلة من قبل حتى تتهم. وأما إذا حذفنا لله كما في بعض النسخ، فيكون المراد بالكتاب هنا المكتوب، يعني ما كنت تتلو مكتوبا، سواء نازل من عند الله ولا من عند غير الله. وأيهن أعم؟ الأخير. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم زيادة الاسم الله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. ولا إذا تتلو بمعنى تقرأ، وقوله من كتاب، من هذه حرف جر زائد وهو زائد، أولا زائد وهو زائد، ها؟
2: زائد توكيد،
0: أي زائد لفظا وزائد معنى. لا، زائد لفظا زائد معنى. ها؟
1: تسمى خمس صور.
0: لحظة سيدي ولا لا؟ زائد لفظا زائد معنى. زائد لفظا واضح، يعني بمعنى أنه لو حذف لاستقام الكلام، لكنه زائد معنى، أي أنه زائد للمعنى، يعني يزيد المعنى. نعم، التعبير المعروف أنه يكون زائد لفظا لا معنى، أنه يقول زائد لفظا ومعنى، لكن فرق بين الزيادتين. فزائد لفظا بمعنى أنه لو حذف لاستقام الكلام، وزائد معنى أي أن فيه زيادة معنى. وش زيادة المعنى؟ التوكيد. بقينا في أن التعبير بكلمة زائد وهو من القرآن، يرى بعض أهل العلم، بعض المعربين، إنه ما ينبغي إطلاق زائد لما يوهمه من الحشو في القرآن، والقرآن ما في حشو، ولكن هذا الوهم يزول بما إذا قلنا زائد لفظا لا معنى، على التعبير المعروف. وإذا قلنا إنه صلة، نعم، وقوله والله يعلم ما تصنعون ليجازيكم به، هذه الجملة خبرية لكن لها معنى عظيم. ليس المقصود من هذه الجملة أن نعرف أو أن نعلم بأن الله يعلم ما نصنع، ولكن المقصود منها التحذير من أن نصنع ما يخالف شريعة

0: وقوعا في النهي أو تركا للأمر. وقوله تعالى يعلم ما تصنعون، ما اسم موصول دال على العموم، يشمل كل ما نصنع من قول أو فعل فيما يتعلق بحقه وفيما يتعلق بحق عباده. يعلم ما تصنعون، قال ليجازيكم به. هذه النتيجة واضحة، متى تكون المجازاة عليه؟ ها؟ في الدنيا ويوم القيامة. والمجازاة عليه أي على ما نصنع قد تكون شرعية بفعل العبد، وقد تكون كونية بفعل الله. المجازاة عليه شرعية بفعل العبد مثل الحدود، فإن الحدود عقوبة شرعية ولا كونية؟ شرعية بفعل العبد والمأمور بفعلها، وتكون كونية قدرية بفعل الله، كما لو أصيب الإنسان بأمراض وإتلاء وتلف أموال وما أشبه ذلك. إيه؟ والله يعلم ما تصنعون. هو قد يكون عقوبة وقد يكون ابتلاء وامتحان، كما قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأمل ونقص الثمرات وبشر الصابرين، فيكون اختبار. وقد يكون عقوبة لقوله تعالى وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالإنسان قد يبتلى عقوبة على من سيئة أو امتحان. المصائب التي تأتي الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من باب الامتحان، حتى يصل الإنسان إلى درجة الكمال، لأن الصبر كما تعرفون منزلة عالية عظيمة في الدين، وإنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن الصبر بدون مصبور عليه ما يمكن، لا بد من أشياء ترد على الإنسان من قضاء الله يصبر عليه. نعم نعم، داخلهم في ذلك. الفتنة بالنسبة للخير فتنة الشكر، وبالنسبة للشر فتنة الصبر.
1: شيخ،
0: نعم،
1: يقول تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن تأول أنه يحتمل وقوع من الرسول صلى الله عليه وسلم الفحشاء أو
0: لا لا ما يحتمل. أظن ما سبق ناقشنا فيه.
2: باقي علامة فوائد. باقي فوائد.
0: باقي فوائد.
1: لا يلا
0: كثير. لا يلا. أتلو ما أوحي. قال الله تعالى أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إلى آخره. الأمر في قوله أتلو عصام موجه لمن؟ ولا يصح أن يكون موجها لكل من يصف خطابه.
3: هو منزل عليه ولكن هو لأمة
0: لا قصدي هل لا يصح أن نجعله موجها لكل من يتأتى خطابه؟
3: لأن هذا لا يتأتى إليك.
0: طيب حتى إليك دائما تأتي
3: يعني من المسلمين ولا من البشر
0: عامة؟ أي ما خال أو من المسلمين، هل يصح هذا ولا ما يصح؟
3: أي لو كان من المسلمين لا ما صح، لأنه هو
0: يعني ما علينا علمنا
3: يعني ما حضرت الدرس
1: لا صح
0: لنا يعني. لماذا؟
1: لأن قال ما أوحى إليه وغيره لم يوحى
0: إليه. صح،
3: هو أقم الصلاة
0: ما خال له أيضا. طيب الأمر الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام خاصة، هل يكون له ولغيره؟ إبراهيم
4: أحيانا يكون له ولغيره.
0: أحسن، في مثل هذه الآية
4: هذه مشترك
0: له ولغيره. نعم، ما هو الدليل على أن الخطاب الموجه له ولغيره؟ لا لدينا عنه له. نعم.
1: وأقم الصلاة.
0: لا
1: إن الصلاة.
0: لا هو الدليل منفصل مهم من الآية.
1: ليس من الآية.
0: لا.
1: من قوله تعالى يا أيها النبي لما تكلم ما أحب الله لك ثم قال قد فرض الله لك ذلك يا أيها النبي إذا قلت
0: لا هذه مما. أنا قصدي إذا كان الخطاب خاص للرسول صلى الله عليه وسلم واضح أنه خاص له وهو ينقسم إلى قسمين، قسم ما يتعدى الحكم إلى غيره وقسم يتعدى الحكم إلى غيره بدليل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما مثل الذي ذكرت ومثل يا أيها النبي إذا طلقت من النساء فالخطاب له والمراد له وللأمة بدليل أنه قال إذا طلقتم وقد فرض الله لكم. ومثل هذه الآية التي ذكرت يكون الخطاب فيها مشتركا بمقتضى دلالة اللفظ لا بمقتضى التأسي به. فصار الآن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسام: قسم يدل الدليل بمقتضى اللفظ الخاص على أنه له ولغيره مثل إذا طلقتم النساء قال يا أيها النبي ثم قال إذا طلقتم، ومثل يا أيها النبي المتحرم ثم قال قد فرض الله لكم. وقسم آخر يختص به ولا يتعداه إلى غيره عملا بمقتضى اللفظ مثل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، هذا كله خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يتعداه إلى غيره. والثالث ما يكون خاصا به بمقتضى الخطاب لكن يتناول غيره بمقتضى التأسي بدليل منفصل مثل هذه الآية فإن الرسول أمر به، لكن حقيقة نحن أيضا يجب علينا أن نتلو ما أوحاه الله إلى نبيه وأن نقيم الصلاة. طيب قوله أتلو هذه فعل أمر يا غانم مبنية على الضم، وما عهدنا أن فعل الأمر يبنى على الضم، فكيف تجيب عنها؟ ها؟
4: على
0: حذف الواو صح، أصلها تلا يتلو بالواو، ففعل الأمر يقولون مقتطع من الفعل المضارع. فعل الأمر يقولون هو فعل مضارع مجزوم لكن احذف منه حرف المضارع، وهذه قاعدة مفيدة لكم أن فعل الأمر فعل مضارع مجزوم حذف منه حرف المضارعة. فمثلا إذا قال لك قائل صغ الأمر من خاف، وش تقول؟ خف خطأ خف. وش الدليل؟ هات فعل مضارع مجزوم واحذف منه يا المضارعة، تقول لم يخف ولا لم يخف؟ لم يخف، احذف الياء خف. طيب صغ فعل أمر من نام، صغ فعل أمر من نام، نم ولا نم؟ نم. الدليل أن فعل المضارع أن فعل المضارع المجزوم تقول فيه لم ينم، ما تقول لم ينم، احذف في المضارعة فيكون نم. فهمتم؟ هذه قاعدة تفيد الإنسان في مثل هذا الأشياء التي تخف، لأن كثير من الطلبة إذا قلت صغ الأمر من خاف يقول خف، واحد يقول خف. اي نعم
4: شدد الفاء بعد،
0: ها
4: يقول يشدد الفاء بعد،
0: لا ما يشد لكن يضم الخاء خف.
4: نم
0: لا نم بتشديد الميم من النميمة مشدة الميم نم ينم ينم نم. طيب قوله تعالى اتل ما أوحي إليك، هذه التلاوة عصام، هذه التلاوة لفظية ولا لفظية ومعنوية؟ كلها تلاوة لفظية. مثل إيش؟ قراءة القرآن. والمعنوية التطبيق يعني الاتباع. قوله تعالى ما أوحي إليك وأقم الصلاة، هذا العطف يا عبد الرحمن من عطف خاصة الآن، لأن من جملة ما أوحي إليه قام الصلاة. قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، المراد بالنهي هنا يا وليد حقيقته
5: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم
0: تنهى عن الفحشاء، هي المراد بالنهي حقيقته؟
5: لا ليس على حقيقة،
0: ولا المنع تمنع عن الفحشاء؟
5: وإنما هي تمنع عن الفحشاء.
0: المراد المنع
5: لأنه يعني قد
0: لا ما سألنا عن التعريف. أولا خلنا نشوف الحكم، هل المراد بالنهي هنا المنع؟
5: نعم.
0: ولا حقيقة النهي؟
5: حقيقة
0: يعني الواحد صلى يسمع الصلاة تقول له لا تزني لا تسرق.
5: نعم المنع.
0: المراد المنع
5: ان الصلاه تمنع
0: عن الفحشاء. طيب حال تلبسه بها او حتى بعد فراغه منها؟
5: حتى بعد
0: فراغه. طيب ما الحكمه في التعبير بالنهي يا عبد الرحمن دون المنع؟ نعم
6: حتى ولو كان الانسان خارج الصلاه بعد الصلاة.
0: احنا ذكرنا معنى غير هذا، ذكرنا معنى غير هذا. هل ممكن يستحضر؟
7: اشد
0: من النهي اشد من المنع، لانها توجد في القلب كراهة لهذا الشيء ونفورا منه، ومجرد المنع لا يقتضي ذلك. عرفتم ولا لا؟ يعني قد أمنع إنسان عن معصية لكنه يبقى قلبه معلقا بها غير كاره لها، لكن في النهي يوجب النفور. فالصلاة توجب المنع من المعاصي أو الفحش والمنكر، وتوجب أيضا كراهتها والنفور منها، كأن داعيا في قلبك ينهاك عن هذا الشيء. طيب سؤال، هل هذه الآية مطابقة للواقع يا إبراهيم ولا لا؟ مطابقة للواقع غالبا.
5: الصلاة حتى الصلاة
0: إيه، لكن الآن كلمة غالبا تقتضي 51%. ثم يرد علينا إشكال، الآية عامة مها أغلبية، والسؤال الآن هل هو مطابق للواقع ولا لا؟ أنا أقصد مطابقة الواقع، يعني واقع الناس الآن هل صلاتهم تنهى عن الفحشاء والمنكر؟
6: جزء من الصلاة.
0: ها؟ ها؟
6: يخشى.
0: إيه طيب.
7: نعم. كان الإنسان اللي يصلي الصلاة يعني في أركان
0: معروف هذا نحن نؤمن بذلك، بأنه إذا صلى الإنسان صلاة تامة على الوجه المطلوب أنها تنهاه، يجب علينا أن نؤمن بذلك لأنه خبر الله.
7: طيب.
0: السؤال الآن هل هو مطابق للواقع ولا لا؟
7: لا ما هو مطابق.
0: نعم.
7: ما صلى الله.
0: ليس مطابقا في أكثر الناس. إذا صلاتنا فيها خلل ولا لا؟ صلاتنا فيها خلل. إذا كان قلبك لا يتغير عند خروجك من الصلاة فاعلم أن الصلاة ناقصة، كذا اعلم أن الصلاة ناقصة. لأن هذا خبر من يعلم السر وأخفى وهو الله عز وجل، وصدق أصدق القول، واضح. ولهذا جاء عن بعض السلف من لم تزد تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا والعياذ بالله. طيب قوله ما الحكمة في أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إن طولنا البحث في الآية لأنها مفيد. ما الحكمة من أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؟
8: لأنها
0: صلة
8: بالله، الإنسان إذا اتصل بالله عظم نهيه وعظم أمره.
0: طيب أحسنت، يعظم شأن الله في نفسه عندما يكون متصلا بالله عز وجل، ثم هو أيضا عندما يريد أن يفعل الفحشاء والمنكر يتذكر الساعة التي كان فيها متصلا بالله عز وجل فينهاه. وأنا قلت لكم حين التفسير إن بعض الناس قد يصلي مرة من المرات صلاة حسب الحال تامة، فيجد طعم هذه الصلاة في قلبه إلى ما شاء الله إلى مدة طويلة، وهو يتذكر لذاذة هذه المناجاة وحسنها وتنهاه عن الفحشاء والمنكر. قوله تعالى ولذكر الله أكبر، أولا إعراب هذه الجملة، لست من أهل الإعراب؟ نعم صالح. إعرابها اللام كلها، ها اللام، اللام قبل، نعم طيب خبر مقدم. أحسنت. الإضافة هنا من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟
8: إلى مفعوله.
0: إلى فاعله. اجزم.
8: إلى فاعله.
0: طيب ما الفرق بين التقديرين؟
8: أخبرت أن هذا يذكر الله عن القرآن
0: وذكر
8: الله،
0: هذا على أي التقدير؟
8: على
0: أن
8: الموضوع على المضاف إلى فاعله.
0: نعم.
8: أما إذا كان مفعول فهو ذكر الله للناس، أي ما يذكرون
0: به الله. زين. طيب الآن يعني تقول يصح لهذا ولهذا؟
8: لا.
0: ها.
8: وعلى التقدير
0: إضافة إلى المفعول، إلى الفاعل.
8: إلى فاعل.
0: إلى فاعله. طيب ما تقولون أنتم؟ ما تقولون في الأمرين، في الإضافة إلى الفاعل المفعول وفي التقدير اللي قال؟ إضافة المفعول. طيب.
8: لأنه ذكر الصلاة.
0: وش المعنى على إضافة المفعول؟ على تقدير إضافة المفعول؟
8: المعنى.
0: وش المعنى على هذا التقدير؟
8: معنى أن من يذكر الله عز وجل.
0: يعني ذكرك الله، ذكرك الله أكبر وأعظم من النهي عن الفحشاء والمنكر كذا. طيب إيه، لأن قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر، ها مضاف إلى المفعول. والمعنى إذن ولا ذكرك الله أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر، يعني ما في الصلاة من ذكر الله أعظم من الفحشاء والمنكر، أو على سبيل العموم كما اختاره المؤلف. طيب على تقدير أنه مضاف للفاعل، وش المعنى يوسف؟ مفعول فقط. طيب نعم،
9: ذكر الله جل وعلا للإنسان ملأ فعله
0: إيه؟ أعظم،
9: أعظم من فعله،
0: أعظم من فعله، لأن الشأن أن يذكرك الله لا أن تذكر الله، كما في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ما قال فاتبعوني تحب الله، قال يحببكم، إذ أن الشأن في محبة الله للإنسان، فعلى هذا يكون المعنى. ولذكر الله لكم حين تصلون، لأن المصلي ذاكر لله بلا شك. أولى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. المراد بالذكر هنا الخطبة والصلاة، فعلى هذا يكون المعنى ولا ذكر الله إياكم في الصلاة أعظم مما يحصل لكم أنتم بالصلاة من النهي عن الفحشاء والمنكر. ألا يمكن أن نقول إنها صالحة لهذا وهذا فلتكن لهذا ولهذا؟ ها؟ ما بينهن تضاد، لأن احنا قلنا في القاعدة في التفسير إذا كانت الآية محتملة لمعنيين لا يناقض أحدهما الآخر ها حملت على المعنيين، فإن كان أحدهما يناقض الآخر ماذا نصنع؟ يؤخذ بالراجح، يؤخذ بالراجح، لأنه ما يمكن تحتمل الآية معنيين متناقضين، ولكن يؤخذ بالراجح. نعم إيه هو من باب الجزاء، من باب الجزاء، كما ثبت في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه.
10: كل واو يعني
0: مستانف. إيه نعم، هي قد تكون مستانفة على الاحتمالين. طيب قوله ولذكر الله أكبر، أكبر أين المفضل عليه؟ فضل عليه ها؟ أي نعم، أن إحنا نفشاء منكر، وإن شئنا قلنا حذف المفضل عليه للعموم، حذف المفضل عليه للعموم. نعم
10: يعني المتكلم يقصد معنى الواحد،
0: يقصد معنى الواحد. نعم هو المتكلم يقصد معنى الواحد، ولكن ما دام كلامه محتمل للوجهين بدون تناقض، ما الذي يعلمنا أنه لم يريد إلا واحد؟ فهذا كلام الله عز وجل، وكلام الله سبحانه وتعالى واسع المعنى، واسع المعنى. فما دام اللفظ صالح للوجهين بدون تناقض بينهما، فهو ما يمكن أن نقول إنه لم يرد إلا هذا. قوله تعالى والله يعلم ما تصنعون، هذه الآية جملة خبرية، الجملة الخبرية تفيد علم الله بما نصنع، فما الغرض منها عبيد؟ هل المراد الغرض منها الترغيب أو الترهيب؟ ها؟ أيها الترغيب، الترهيب يعني يعلم ما نصنع ويجازينا عليه. ما الذي أدراك أنه للترهيب فقط؟ للترهيب فقط، أن تقول للترهيب. نعم، ما الذي أدراك؟ نعم، وش الآية؟ طيب عن الترغيب والترهيب، طيب هذا رأيان، أيهما أصح؟
11: صحيح للترهيب.
0: للترهيب؟
11: أي نعم.
0: وش الدليل؟
11: لأنها دالة على المراقبة.
0: طيب
11: الإنسان إذا عرف أن الله يراقبه
0: خاف منه، وإذا عرف أن الله يعلم ما يصنع ولا يضيع عليه ما يغف الطاعة،
11: هذا وعيد يعني في هذه الآية.
0: طيب
12: الترغيب والترهيب يعني يعلم ما يصنعون فيجد المحسن والمسيء
0: في طيب، هي الحقيقة للترغيب والترهيب، هي للترغيب وللترهيب، وهي للترهيب هنا قد تكون أقرب، لأن ما قبلها أمر وليس بنهي. اللي قبلها أمر ولا نهي؟ ها؟ أمر. لو كان نهيا لكانت للترهيب أقرب، لا تزني فإن الله يعلم ما تصنع، هذا ترهيب، اعمل صالحا فإن الله يعلم ما تصنع، مش الواضح؟ الترغيب. لكن مع ذلك نقول هي لهما جميعا، لأنها تشمل ترغيب فعل الأمر والترهيب من مخالفته وعصيانه. هنا الحقيقة أن طولنا في هذه المناقشة كأنها درس كامل، لكن ما فيه بأس، لأننا ودنا نود أن الإنسان ينفتح له ما ينفتح من معرفة القرآن وأسراره بقدر المستطاع. نعم. أيه؟
13: سألت عن الدليل إذا كان الخطاب يعم الرسول
0: وسائر. أي نعم. إن الخطاب الموجه للرسول له وللأمة. الدليل من يعرف؟ لا، هذا حقيقة دليل على وجوب التأسي به. وجوب التأسي به. لكن الدليل على أن الخطاب الموجه له ما لم يدل الذين على أنه له والأمة قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها بعده خالصة لك من دون المؤمنين. يدلنا على أنه لولا قوله خالصة لكان الحكم له ولغيره. يدل هذا على أن الحكم عند الإطلاق الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم له وللأمة. ويدلك على هذا أيضا آية أخرى، وهي قوله تعالى لما ذكر أن الله أحل له امرأة زيد بن حارثة، مش قال؟ قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. وإذ أقرأ الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي به نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الحكم الآن لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك علل بعلة عامة فقال: لكي لا يكون على المؤمنين، ما قال عليك، على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فهذا دليل على أن الخطاب الموجه له يكون له وللأمة. واضح؟ طيب. نعم.
13: وليس فيه أيضا في الآية الأولى دلالة على المقصود أيضا؟
0: أي
13: صدر
0: بقوله إن لك أزواج. إلا هي أقول فيها دليل.
13: نعم.
0: وهذا أيضا تؤيده.
13: يكون مثلا جعل الخطاب المفرد.
0: أي نعم.
13: الرسول ثم قال بحكم المرأة خالصة لله.
0: أي دليل على الخطاب الموجه له والأمة. نعم. ثم قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي. أنا يهمني من طالب العلم ليس أن يحفظ المسائل، حفظ المسائل بسيط، أعتقد أن المسجل أقوى منا حفظا للمسائل، ولا لا؟ ها؟ وكان ما في شيء. لو تعطي المسجل 1000 مسألة وتجي عقب 20 سنة يعطيك إياه ولا لا؟ يعطيك إياه. لكن المهم من طالب العلم أن يعرف، أن يفهم. ففي الفهم فهم الدلالة من القرآن ومن السنة أيضا، هذه يفتح الله بها على الإنسان علما كثيرا ما يمكن ما يدركه أحد. ولهذا قال علي بن أبي طالب لما سئل: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في القرآن. شف أو فهما. ولا شك إن عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الفهم في القرآن شيئا كثيرا. فالمهم أني أنا أحب من طالب العلم أن يكون حريصا على الفهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أوعى من سامع. أو عن إنسان. فالحفظ بمنزلة الصيدلة، الصيدلي عنده الأدوية كلها، لكن الفهم والتفريع والاستنباط هذا بمنزلة الطبيب، يستطيع يوجه الأدوية وينتفع بها. الصيدلي يحفظها لك، لكن الطبيب هو الذي ينتفع وينفع. فأنا أهم شيء عندي من طالب العلم في هذا في تفسير القرآن وكذلك في السنة والفهم والاستنباط والتفريع. وأظن مر علينا أن دلالة اللفظ على معناه تكون على ثلاثة أوجه. أولى مطابقة وتضمن والتزام. المطابقة والتضمن أمرهما بسيط، أدنى طالب علم يمكن يعرفه، لكن الالتزام هذا هو المهم، وهو الذي يتبرع عليه مسائل ما يحصيها إلا الله. دلالة الالتزام إذا وفق الإنسان لها ينال خيرا كثيرا في هذه المسألة. نعم. قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لا تجادلوا، الخطاب هنا للأمة جميعا، وهو نهي. وقول تجادلوا، ما هي المجادلة؟ المجادلة منازعة الخصم، منازعة الخصم لأمرين: للظهور عليه وإبطال حجته، للظهور عليه وإبطال حجته. هذه هي المجادلة، تنازع خصمك من أجل أن تعلو عليه وتظهر عليه وتبطل حجته. مأخوذة من فتل الرأس وفتل الحبل، لأن الجدل اللي هو فتل الحبل وش المقصود به؟ إحكامه وتقويته، كأن المنازع يريد أن يقوي حجته على خصمه. وأظننا نعرف اللغة العامية نسمي قرون المرأة جدايل، جدايل لأنها تفتله وتقويه. وقول لا تجادلوا أهل الكتاب يعني الذين أوتوه، وأهل الشيء يراد به من أوتيه وإن لم يعمل به، ويراد به من أوتيه وعمل به. ومحل الثناء الثاني للأول، الثاني محل الثناء الثاني. فأهل القرآن من هم؟ الذين حفظوه فقط تلاوة أو حفظوه وعملوا به؟ نعم، كلهم يقال لهم أهل، فالأولون أهل والآخرون أهل، لكن حقيقة الأمر أن الثناء والمدح على من كانوا أهله تلاوة وعملا. فأهل الكتاب هم الذين أوتوه، إن عملوا به صاروا أهلا حقا، وإن لم يعملوا لم يكونوا أهلا حقا. وقول أهل الكتاب، المراد بالكتاب هنا الجنس، وإلا فهما كتابان: التوراة والإنجيل. التوراة لمن؟ اليهود، والإنجيل للنصارى. وقوله إلا بالتي هي أحسن، هذا الاستثناء مفرغ من عموم الأحوال، يعني في أي حال من الأحوال لا تجادلوهم إلا بالتي هي أحسن. وهذا كقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله إلا بالتي هي أحسن، بالتي، لم يقل بالذي، قال بالتي. والتي كما نعرف جميعا مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، أي إلا بالطريقة التي هي أحسن، لأن المجادلة ما هي كلمة تلقى بل هي طرق. ولذلك عندهم في علم الأدب والمناظرة، عندهم للمناظرة طرق يتمكن بها الإنسان من الوصول إلى إقناع الخصم وإقامة الحجة عليه. ولهذا قال بالتي أي بالطريقة التي هي أحسن. طيب وقوله بالتي هي أحسن عندنا المجادلة في أحسن يخال التي هي أحسن. هنا أتى باسم التفضيل مطلقا ليعم الحسن في سياق الأدلة مثلا سياق المجادلة. والحسن أيضا في كيفية هذه المجادلة في كيفية هذه المجادلة لأنه لا بد من الأمرين، لا بد من حسن الطريق بمعنى أن نأتي بأقرب الطرق شوله لإقناع الخصم، ولا بد أيضا من كيفية وضع هذه الطريق أو إلقاء هذه الطريق كيفية إلقائها. نضرب مثلا للأمرين، إنسان عنده قوة في المناظرة وإيراد الحجج لكن إذا جاء يجادل يقول أنت بليدا أنت حمار ما تعرف، نعم القضية كذا وكذا وكذا وكذا، أنا بالحقيقة مخطئ أني أجادل مثل هذا الحمار، هذه أحسن ولا لا؟ ليست أحسن، وإن كان عرض الطريق جيدا لكن هذا كيفية إلقاء هذه الطريق ليس بجيد. إنسان آخر لين الكلام مهذب لكن ما يحسن أن يناظر، هذا أيضا ليس داخلا في قوله بالتي هي أحسن. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حاجه الرجل في ربه، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، ما راح ينازعه إبراهيم يقول أنت ما تحيي ولا تميت، أنت إنما تبقي الحياة نعم أو تفعل السبب الذي يكون به الموت، لأن حقيقة الأمر الإنسان مو بيحيي ولا يميت لكنه يفعل السبب الذي به يموت أو يستبقي حياة من غيره، ليس كذلك؟ ما راح ينازع هذه المنازعة لأنها قد تطول. أتى له بإيش؟ بدليل آخر ما يقدر ينفلت منه، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. بسيطة هذه، يقدر؟ ولهذا قال فبهت الذي كفر، ما استطاع أن يتخلص من هذا الإيراد أبدا. هذه أيضا من الأحسن في المناظرة، أنك إذا رأيت أنك بسلوكك هذه الطريق ينفتح عليك باب المعارضة تسلك الطريق الآخر. قد يقول الإنسان في نفسه أنا ما ودي أنهزم، ودي أثبت هذه الحجة التي أدلت بها. تباركم يا جماعة، قد يقول الإنسان في نفسه أنا أحب أن أبقى على الحجة التي أدليت بها ولا أريد أخرى لأني أخشى أن يكون ذلك انهزاما، أليس هذا واردا؟ هذا وارد. قد يصير الإنسان يدلي بحجة ثم يبدأ ينازع فيها لأجل يحققها ويثبتها، وذاك يفتح عليها باب النقض. بدلا من هذا ما دام عندك حجة واضحة تبطل بها خصم قول خصمك، فإن المقصود ما هو؟ المقصود بالذات من المجادلة المقصود الأول ما هو؟ إبطال حجة الغير المنازع. فما دام عندي حجة أعرف أنه ما يستطيع أن ينازع بها أترك الذي أدلت به أولا، أقول دعنا من كذا وافعل كذا وما تقول في كذا، دعنا من كذا فما تقول في كذا، لأن هذا يفتح لك أولا إفحام الخصم بسرعة، وثانيا لئلا يكون بالمنازعة في الحجة الأولى يظهر عليك، لأن الإنسان قد يكون كما تعرفون قد يكون عند الخصم استعداد في المناظرة في مسألة من المسائل وعنده لها دليل واضح، ثم عند المجادلة يغلبك، بينما يكون عندك أنت ما هو أقوى منه، لكن لو سلكت طريقا آخر وصلت إلى مقصودك. فالمهم أن نقول في المجادلة التي هي أحسن يشمل أي شيء؟ الطريقة التي بها تندفع حجة الخصم وتقوم عليه الحجة، ويشمل كذلك كيفية إلقاء هذه الحجة في المجادلة، فهو شامل لهذا وهذا. نعم. وقوله إلا بالتي هي أحسن، عندنا أحسن وحسن. شوف في المجادلة، مع أن الإنسان عند المجادلة تجده وده بس بالشيء الذي يغيظ الخصم، ومع ذلك أمر الله بالتي هي أحسن، لأن المقصود الوصول إلى الحق لا مجرد الغلبة الذي يقصد بمجادلته مجرد الغلبة لا لله ولكن لنفسه، هذا في الحقيقة خاسر وإن نجح. نعم، من قصد الظهور والغلبة على خصمه لله، إن يعتقد أن الحق معه فيريد أن يعلو هذا الحق، فهذا لا شك أنه حسن ولا يلام عليه المرء، لكن أعلى منه من قصد إيش؟ إظهار الحق بقطع النظر عن كون ذلك انتصارا لنفسه أو لا. فالمراتب إذن ثلاث عند المناظر: من الناس من يناظر من أجل ظهوره هو وغلبته فقط، هذا خاسر، وهذا معنى أنه سيناظر على قوله وإن كان باطلا. ومن الناس من يناظر ويريد الغلبة أو الانتصار لنفسه لأن قوله يرى أنه الحق، فهذه مرتبة الإنسان فيها سالم مناجي. نعم. المرتبة الثالثة أعلاها أن يقصد بذلك إظهار الحق بقطع النظر عن كونه انتصر أو ما انتصر، ما يهم. نعم. ولذلك قد مثلا يرى من نفسه أنه في هذا المكان أنقص مرتبة، ولكنه لا يهمه أن يكون ناقص المرتبة لأنه يريد ظهور الحق، فهذا لا شك أنه أعلى المراتب، أعلى المراتب. وقوله تعالى إلا بالتي أحسن كالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. الدعاء إلى الله بآياته، أي الآيات؟ الشرعية والكونية، الشرعية والكونية، لأن الله تعالى يقيم الحجة بهما جميعا. قال الله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، في القرآن جهادا كبيرا. فالمجادلة بالآيات الكونية وبالآيات الشرعية. طيب، الآيات الشرعية صحيح أنها حق للمجادلة بها، كيف جادل بالآيات الشرعية؟ أبين ما في الشريعة، ما في شريعة الله من الحكم والأسرار، فإن هذه الشريعة إذا بانت حكمها وأسرارها لكل ذي عقل تبين له أنها هي الحق. وكذلك أيضا أبين ما في آيات الله الشرعية من الالتئام والانتظام وعدم الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه مجادلة بالآيات إيش؟ الشرعية. المجادلة بالآيات الكونية أن أريهم آيات الله الكونية وأقول من فعل كذا من فعل كذا. قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات. هذه الآيات اللي في الطور مناظرة بالآيات الكونية والشرعية، مناظرة بالآيات الكونية والشرعية. أولى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم هم سلم يستمعون فيه فليأت المستمعون بسلطان مبين. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هل الأخيرة هذه بالآيات الشرعية والأولى بالآيات الكونية، فتجادل المعاند بالآيات الكونية وتبين له. ومن ذلك أيضا مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حاجه في ربه، فإنه ناظره بالآيات الكونية، بالآيات الكونية. وقوله والتنبيه على حججه، حجج الحجج جمع حجة وهي الدليل، الدليل المقنع والمقنع للخصم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم هل من طريق. نعم ها إيه المحاجة بالباطل، يعني محاجة بالباطل. إيه نعم. قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله أي القرآن من كتاب ولا تخطه بيمينك. هل من كتاب ها كل الآية ما بعد إذا ما نأخذ فوائد حتى نقف على هذا. قال وما كنت تتلو من قبله أي من قبل القرآن من كتاب، هذه من حرف جر زائدة إعرابا لكنها مفيدة المعنى، ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذا هذه إذ منونة، ويسمي علماء النحو هذا التنوين يا غانم يسمونه تنوين العوض، عوضا عن إيش؟ إذن عوض عن جملة، عن جملة التقدير إذ لو كنت تتلو من قبل من الكتاب أو تخطه بيمينك لارتاب المبطلون. انتبهوا لتنوين العوض. نقول هذه إذن أصله مش أصله إذ ونونت، ونونت تنوين عوض عن جملة، وتقدير الكلام إذ لو كنت تتلو من قبله من كتاب أو تخطه بيمينك لارتاب المبطلون. طيب على هذا نقول لارتاب المبطلون اللام واقعة في جواب لو المحذوفة أولى في الجملة المعوض عنها بالتنوين، الجملة المعوض عنها بالتنوين. فقول لارتاب اللام واقعة في جواب لو المحذوفة في الجملة المعوض عنها إيش؟ بالتنوين. هل نحفظ مثالا آخر في التنوين عوض عن جملة؟ ها؟ نعم يومئذ يتفرقون أي يومئذ تقوم الساعة. إذا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ أي حينئذ بلغت، لا حينئذ بلغت أنا عبر عن جملة حينئذ بلغت الحلقوم. وهذا كثير في القرآن. نعم قال إذن لارتاب المبطلون، ارتاب بمعنى شك، إلا أن أهل العلم يقولون إن الريب والشك بينهما فرق، فالريب شك بقلق والشك تردد بدون قلق، يعني أنهم لو كنت على هذا الحال لارتاب المبطلون. وقول لارتاب المبطلون ما قال لارتاب الناس، لأنه حتى لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو كتابا من قبل ذلك ويخط بيمينه وأتى بهذا القرآن مع وجود الآيات الدالة على صدقه، هل يحصل ارتياب؟ ما يحصل ارتياب، لكن المبطل قد يحتج بالشبهة ويراها بينة، ليس كذلك؟ ما نقول ويستفاد لأنه فهو إن شاء الله غدا أو بعد غد. إذا لارتاب المبطلون، هل هنا شرابة اسم موصول صلته مبطلون وصفة صريحة صلة ألف. طيب وقوله المبطلون أي المائلون إلى الباطل أو الداخلون فيه، لأن زيادة الهمزة قد تفيد الدخول في الشيء، مثل ما يقال أحصد الزرع، معناها دخل في وقت الحصاد، ويقال أنجد الرجل، أنجد الرجل أي دخل في نجد، أبطل أي دخل في الباطل وأخذ به، كمان المبطلون أي المبطلون للباطل الداخلون فيه. قبل الكتاب يعني قبل القرآن يبيدينا بالفائد. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. من فوائد هذه الآية أن ها قلنا عجيب ها أجل هذه نخلها مع اللي بعد. قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله أي القرآن من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. قال الله تعالى بل هو آيات بينات. بل هو هذه بل للإبطال، وقد سبق لنا أن بل تأتي للإضراب، وأن الإضراب نوعان، إضراب لإبطال ما سبق وإضراب للانتقال منه إلى ما فوقه أو دونه. ولهذا يقال الإضراب نوعان إبطال وانتقال. وفي قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، ما نوع الإضراب؟ انتقالي. وهنا لما قال الله تعالى نعم، وقوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم، ما هذا؟ هذا إبطال، أبطل قوله إنها أساطير الأولين. هنا قال بل هو آيات، هذا إبطالي ولا انتقالي؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات. يحتمل أنه إبطالي أو انتقالي. أما كونه إبطاليا فهو لإبطال قولهم إنه جاء به من عنده. أما كونه انتقاليا فإنه لما نفى ما يكون به متقولا على الله أثبت أنه آيات من الله، فيكون انتقالا من النفي إلى الإيجاب. قال بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي المؤمنين يحفظونه. قوله آيات جمعها لأن كل آية من القرآن ف فهي آية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل آية منه فهي كما قال أهل العلم معجزة، كل آية من القرآن فهي معجزة. والله تعالى تحدى الناس والعرب

0: على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. معنى يا عبيد؟ ما أظن. على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. هذا عموم القرآن. أصل السور أن يقولون افتراء، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وهذه سورة فوق. السورة الواحدة أن يقولون افتراء، قل فأتوا بسورة من مثله. وهذه في يونس. الآية الواحدة فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهذه في سورة الطور. إذن كل آية منه فهي آية ومعجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال بل هو آيات جمعها. والآيات العلامات كما تقدم، وسبق أن آيات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى كونية وشرعية. لا، كله لفظه ومعناه كله ما يتعلق بالإعجاز. وقوله بينات أي ظاهرات لا إشكال فيها ولا غموض. وقوله في صدور الذين أوتوا العلم في للظرفية، حملها المؤلف وكثير من المفسرين على أن المراد حفظه عن ظهر قلب، وأن هذا القرآن محفوظ في الصدور. ولهذا قال المؤلف في تفسيره أي المؤمنين يحفظونه، يكون المعنى أن هذا القرآن محفوظ في الصدور. ويحتمل أن المعنى آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي في قلوبهم، أي أنهم يعلمون أنه حق. كما قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد يقال إن المراد النوعان جميعا، أي حفظه في الصدور فإنه يدل على أنه معتنى به ومهتم به، وكذلك كونه آيات بينات في الصدور يعترف به أهل الإيمان أهل العلم. المهم أنه لا ينبغي أن نقتصر على أن المراد أنه في صدورهم يحفظونه، بل أنه في صدورهم يعلمونه ويحفظونه كذلك. فأهل العلم يعرفون في قلوبهم أن القرآن آيات بينات ولا ينفرون في هذا، ولذلك قال وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقول المؤلف في صدور الذين أتمنوا أي المؤمنين، بناء على أن المراد به أهل العلم العاملين به، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين. وقوله وما يجحد بآياتنا تقدم أن الجحد هنا ضمن معنى التكذيب. وقوله الظالمون، الظلم هنا الظلم الأكبر، لأن الظلم ظلمان، ظلم أصغر وهو ما دون الشرك والكفر، وظلم أكبر وهو ما دون وهو الكفر والشرك، وكلاهما موجود في القرآن. مش مثال الظلم الأكبر إن الشرك لظلم عظيم، وكذلك هنا في هذه الآية كذلك الكافرون هم الظالمون. طيب الظلم الأصغر، نعم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. نعم يعني يرونه حقا؟
1: لا،
0: المؤلف كما ترى حملها على المؤمنين لأنهم المنتفعون بالعلم، لكن هل إن غير المؤمنين من أولي العلم يكون القرآن آيات بينات؟ قد يكون آيات بينات ويجحدون، نعم ربما يكون عندهم آيات بينات ولكنهم

0: يجحدون به. وقد ثبت عن بعض زعماء قريش أنه لما سمع القرآن أعجب به وقال هذا ما يمكن يكون من قول البشر، واعترف بأنه من الله، لكنه منعه الكبر. وقد ذكر الله عن قوم موسى أنهم جحدوا بها، عن فرعون أنهم جحدوا بالآيات واستيقنتها أنفسهم. فعلى هذا نقول إبقاؤها على أنها عامة يسجد الذين أوتوا العلم يكون أولى. هؤلاء وهؤلاء. ولا نقول أيضا بمثلة الحب قد لا يحفظون، لكن يعرفون أنه حق على الوجه الثاني الذي ذكرناه. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي اليهود جحدوها بعد ظهورها. قوله أي اليهود لا شك أنه قاصر، فإن الآية عامة تشمل اليهود والنصارى والمجوس وكل من عاند فإنه ظالم. وما قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. وقالوا أي كفار مكة، يعني هم لن يطرحوا الآيات، كما في قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخره. وقوله لولا بمعنى هل، فتكون للتحضير، وهذا إحدى معاني لولا. والمعنى الثاني يا حسين مرت علينا قريبا، المعنى الثاني يا غني، المعنى الثاني لولا أن تكون شرطية، المعنى الثاني أن تكون شرطية حرف امتناع لوجود. مثالها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا كتاب من الله سبق لمسه. فهمتم؟ أما هنا فهي للتحضير بمعنى هل، يعني لولا أنزل عليه آية، أي على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه، وفي قراءة آيات. والمعنى المعنى واحد، لأن آية نكرة في سياق ما يشبه الشرط والتحضير فكانت للعموم. وقول لولا أنزل عليه آية من ربه، آية أي علامة على صدقه، يعني لصدقناه، هذا المعنى. يقولون لولا أنزل عليه آية، هل لا أنزل عليه آية حتى نصدقه ويتبين لنا صدقه. وقوله في قراءة آيات، القراءة هنا سبعية ولا شاذة؟ سبعية، لأن من اصطلاح المؤلف أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية، وإذا قال وقرئ فهي شاذة. قال كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى، هذه آيات حسية، وهم طلبوا هذه تعنتا، وإلا فقد جاءهم من الآيات الحسية والمعنوية ما هو أعظم. لقد أراهم النبي عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر، ولقد أخبرهم بما رأى ليلة الإسراء والمعراج. نعم، فهذه آيات من جنس ما طلبوا، لكن كما قال الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكل إنسان متعنت فإنه لا يمكن أن يقبل، لأن المتعنت لأن من قصده الحق يكفيه الآية التي تدل على صدق ما قال صاحبه. أما المتعنت اللي يقول مثلا هات كذا فإذا جاء به قال لا هات غيره هذا ما يقبل منه. والمتعنت هذا دأبه، إن حتى لو جاءت آية على ما يقولون لقالوا نريد غيره، أنت ساحر نريد غير هذه الآية. ولهذا يقول الله عز وجل في جوابهم طيب فيها الأمثلة ناقة صالح، كيف هي آية ناقة صالح؟ نعم مثل ما قال لها شرك ولكم شرك يوم معلوم، هذا وجه كونها آية. أما ما ذكر في الإسرائيليات من أنها خرجت من الحجر وما أشبه ذلك فالله أعلم، إنما الآية التي أبانها الله هي أن لها شربا ولنا ولهم شرب يوم معلوم. وعصى موسى آية من وجوه متعددة، منها أنه إذا ألقاها كانت ثعبان عظيم، ومنها أنها التقمت ما جاء به السحرة من الحبال والعصي، ومنها أنه كان يضرب بها الحجر فيتفجر عيونه، ومنها أنه كان ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم، ومنها أو ليس منها أنه يهش بها على غنمه. ليس منها لأن هذا من كل أحد، هذا من كل أحد. اي ما بصحيح، لا ليس بصحيح، مهم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثلاث
1: ولا
0: ثلاث؟ لا أكلت هلقة ما يكون تأكل أكل ما ندري وين يروح به موجود، يعني هذه حبال كثيرة وغصنين كثيرة ما لأقول المكان. الآيات هذه لا هين هي تنقلب أصلا، لا الانقلاب غير مسألة إنه يذهب ولا يدرى أين ذهب. طيب كذلك أيضا مائدة عيسى، هذا التمثيل من المؤلف يدل على أنه يرى أن المائدة أنزلت، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن الله أنزل المائدة على بني إسرائيل، ومنهم من قال إن الله لم ينزلها. أيهما أقرب إلى ظاهر القرآن؟ طيب ما يخالف نشوف الآن، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. شوف الله أكبر، البطن دائما الناس يبون مليون. نعم كذلك أيضا قوم موسى قالوا حنطة بدل حطة. طيب أقول وتطمئن قلوبنا ونكون عليها من الشاهدين ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إن نظرنا إلى قوله إني منزلها فظاهره أنها نزلت، وإن نظرنا إلى الشرط فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه قلنا إنها ما نزلت، قلنا إنها ما نزلت. ليش؟ لأنه ما جرى هذا التعذيب الذي لم يعذب أحد من العالمين به للنصارى. وأيضا فإنها لو كانت هذه المائدة نزلت لكانت عيدا لأولهم وآخرهم، وهي الآن مجهولة ما فيها، ما عند النصارى هذه المائدة، عيد المائدة ما هو موجود عند النصارى. فهذا مما استدل به من يقول إنها لم تنزل، لأن الله تعالى ذكر شرطا لنزولها لم يوجد، ف فدل على عدم الوجود، على عدم وجود النزول. نعم لا معروف انه في الدنيا عقوبة لهم، لان الايات اذا نزلت، الايات المقترحة اذا نزلت ولم يؤمن اصحابها فانهم يعذبون. نعم هنا ولا كل واحد الشرط سواء من اولها او اخرها فهو معتبر. فمن يكفر مقر على ما قبله، الفا تدل على التفريق. إيه؟ فإذا نزلتها فمن يكفر فإنه أعذب. على كل حال الآية محتملة، الآية محتملة، ولهذا اختلف العلماء وكل له وجه، كل له وجه. طيب هذه ثلاث آيات، قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي ما هو أعظم منه، لكن المتعنت لا ينتفع بالآيات. طيب قال الله عز وجل مبينا أن لدى الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من ذلك، قال قل نعم، الجواب قل لهم إنما الآيات عند الله ينزلها كيف يشاء، ولو قال ومتى شاء لكان أحسن بها. إنما الآيات عند الله، هذه الجملة حصر، يعني ما الآيات إلا عند الله، ليست عندي حتى أعطيكم ما تقترحون. وإذا كانت عند الله فإنها تبع لمشيئته وحكمته، ينزلها كيف يشاء ومتى شاء، وليس الناس هم الذين يقترحون على الله عز وجل الآيات، إنما الله تعالى هو الذي ينزلها. فالحكم إذن إلى من؟ إلى الله، والله عز وجل ينزلها لحكمه. ومع ذلك فإننا نعلم علم اليقين أن الله ما أرسل رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، لأن الله حكيم، لا يرسل رسولا للناس يقول للناس أنا رسول الله إليكم أستبيح دماءكم وأموالكم ونساءكم إذا لم تؤمنوا بي، هذا لا يمكن أن الله تعالى يمكنه إلا بآيات تلزم الناس بقبول قوله. وهذا أمر معلوم أنه ينافي الحكمة لو جاء رسول بدون آيات، أليس كذلك؟ ولهذا قال إنما الآيات عند الله، يعني هو الذي يأتي بها، لكن تبعا لمشيئته وحكمته ينزلها كيف يشاء ومتى شاء. وإنما أنا نذير مبين، مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية. إنما أنا نذير مبين، هذه أيضا جملة حصر، جملة حصر. وهل الحصر في الجملتين إنما الآيات عند الله وفي إنما أنا نذير مبين، هل هو حقيقي أو إضافي؟ الأولى حقيقي، توافقون؟ نعم ناثم، نشوف هذا، أنا رأيان يعني. ما تقول يا غانم، ترجح ها حقيقي ولا إضافي؟ إنما الآيات عند الله هذا حصر، وإنما النذير مبين هذا حصر آخر. هل الحصر فيهما حقيقي أو إضافي؟ طيب إذا ما يخالف رأيه، رأي يقول إن الحصر في الأولى إضافي والثاني حقيقي، ورأي بالعكس، ورأي يقول يجوز الوجهان. نعم، وهذا على كل حال الأخير طريقة معروفة، نعم، للجن وأتباعه. طيب بقينا الواقع إن الآيات، إن الحصر الأول حقيقي، إن الآيات ما تكون إلا عند الله، ما حد يستطيع أن يأتي بها، والثاني إضافة، لأنك إذا قلت ما أنا إلا نذير مبين فإن هذا ليس باعتبار الواقع والحقيقة أنه ليس إلا نذيرا، بل هو نذير مبين وبشير وسراج منير، نعم، وبشر إلى آخر. الحصر إذن إضافي، أي بالإضافة إلى كذا، فهو بالإضافة إلى الإتيان بالآيات غير قادر لكن يقدر على شيء آخر وهو الإنذار. وقوله إن أنا إلا نذير، ما هو الإنذار؟ يقول العلماء إن الإنذار هو الإخبار بالمخوف، الإخبار بالمخوف هو الإنذار، والإخبار بالمرغوب بشارة. النبي عليه الصلاة والسلام نذير، وهنا ما قال بشير لأن المقام يقتضي ذلك، إذ هو يخاطب المكذبين المعاندين. وقوله مبين هنا بمعنى بين أو بمعنى مبين؟ لا مبين، ولهذا قال مظهر. نعم فقط. وقد علمنا أن بان وأبان، بان لا تستعمل إلا لازمة، وقال بان الصبح إذا ظهر، وبان هذا من هذا إذا انفصل منه. وأما أبان فتستعمل لازمة ومتعدية، يقال أبان الصبح بمعنى بان وظهر، ويقال أبان الأمر بمعنى أظهره ووضحه. في بعض الأحيان تكون الآية لا تحتمل إلا اللازم، في بعض الأحيان لا تحتمل إلا المتعدي، وفي بعضها تصلح لهذا وهذا. الرسول عليه الصلاة والسلام نذير مبين لإنذاره، أو نذير بين الإنذار، وعلى هذا فيكون النعت سببيا، يجعلنا مبين بمعنى بين، والأصل أن النعت حقيقي وليس سببيا. وقوله إن أنا إلا نذير، إنما أنا نذير مبين، أي مظهر. نشوف كلام المؤلف في قوله مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية، مش إعراب أهل المعصية، مفعول بإنذار، لأن إنذار مصدر يعمل عمل فعلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام هذا شأنه وهذه وظيفة، أنه منذر، أما أنه يأتي بالآيات إذا طلبت أو أنه يهدي الناس إذا ضلوا فهذا ليس إليه، هذا إلى الله عز وجل والذي يملك هذا. ثم قال الله تعالى معارضا لطلبهم بما هو أولى منه، فقال أولم يكفهم فيما طلبوا أنا أنزلنا عليك الكتاب القرآن يتلى عليهم. أولم يكفهم، الضمير يعود على من؟ على الذين قالوا لولا أنزل عليه آيات من رب. والهمزة هنا للاستفهام، والواو عاطفة على أي شيء؟ على جملة مقدرة، على جملة مقدرة تقدر بحسب المقام. هذا أحد الرأيين لأهل النحو. والرأي الثاني يقولون إن الواو عاطفة على الجملة السابقة، عاطفة على الجملة السابقة ولا تحتاج إلى تقدير، وأن ترتيب الهمزة التأخر، وأن التقدير وألم يكفهم. وهذا القول أسهل، لأن القول الأول وإن كان مبني على أصل وهو أن الأصل عدم التقديم والتأخير، لكن القول الأول أحيانا يعنيك أن تقدر المحذوف، ما تستطيع أن تقدره. وأما هذا القول فإنه لا يعيب، ما دام نقول هذا معطوف على ما سبق ما يكون فيه إشكال أبدا. وقولهم أولم يكفهم الكفاية بمعنى الغنى عن الشيء، ومنه ما هو معروف داخل الفقه، يجب عليه كفاية من يمونه، أي إغناء من يمونه عن غيره. بمعنى يكفهم أي يغنهم عن كل آية أنا أنزلنا عليه. أن هذه وأول وما بعدها بمصدر على أن يكون فاعل يكفي، فاعل يكفي يعني أولم يكفهم تنزيلنا، عندكم أنزلنا صح، إنزالنا أولم يكفهم إنزالنا عليك الكتاب. وهذا الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني كان الذي يجب أن يكفيهم أن يكفيهم هذا الإنزال، ولهذا قال أنا أنزلنا عليك الكتاب القرآن، وهو مكتوب كما مر في لوح محفوظ، الصحف التي بأيدي الملائكة، المصاحف التي بأيدينا، يتلى عليهم يقرأ ولا أحد يقول بينهم وبينه. والذي يتلوه من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يتلوه على الناس فيبلغهم إياه فيتناقلونه. وقوله يتلى عليهم قال فهو آية مستمرة لا انقضاء لها بخلاف ما ذكر من الآيات. والحقيقة أنه كما قال المؤلف آية مستمرة إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بخلاف الآيات السابقة، الآيات السابقة آيات مشهورة، من الذي ينتفع بها؟ المشاهدون لها. أما من بعدهم فإنما تصل إليهم عن طريق الأخبار، وتعلمون أنه ليس الخبر كالعيان. أما القرآن فإنه بيننا نشاهده ونسمعه ونتلوه، فليس هو من طريق الخبر عن شيء مضى، فيكون أعظم آية من الآيات التي انقضت وزالت. وهذا هو السر في أن هذا القرآن كان آية لكل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع البشر. ولكن لاحظوا أن هذا القرآن آية لمن يتلى عليه، ولا يبعد عن أذهانكم ما سبق قبل قليل أنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أما المستكبرون عنه فليس آية لهم. الذي يقرأ القرآن وهو معرض لا لينتفع به فإنه لا تظهر له الآيات فيه. قال الله تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال الله تعالى أيضا في سورة القتال ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا فلا ينتفعون ولا يحفظون. أيضا القرآن آيات لكن لمن أقبل عليه، ولهذا قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم إن هذا القرآن آية بنفسه لا لوجود مانع من معارضته، خلافا لمن قال إن معارضة القرآن ليس للقرآن نفسه ولكن بصرف الناس عن معارضته، وإلا فهم قادرون. هذا لا شك أنه خطأ مبين، ولو صح لكان آية لكنه لم يصح. فلنقول إن القرآن نفسه آية من آيات الله وكاف بالدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لمن تدبره. وقولي لمن تدبره واضح، لأن العامي الآن قد لا يظهر له كونه آية للرسول صلى الله عليه وسلم بينة، لأنه ليس من أهل العلم. نعم العامي يشعر بأن هذا القرآن كلام الله، وكذلك أيضا يشعر بما فيه من الترغيب والترهيب، يشعر بذلك. ولهذا تجد يسأل الله من فضله عند آية الترهيب، ويستعيذ بالله من النار أو من العذاب عند آية الترهيب. وإذا جاءت أسماء الله فإنه يشعر كأنه يقشعر جلده ثم يلين لذكر الله. لكن الآيات العظيمة التي يتضمنها هذا القرآن لا يعرفها العام. أولم يكفيهم أن أنزلنا على الكتاب يتلى عليهم شولا. لكن أول من تلاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فالذي بلغه أولا الرسول. نعم يتلى عليهم لأنه أعم، لكن أول من تلاه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السبب أنه ما قال تتلوه عليه، ما قال تتلوه لأنه يتلوه على الناس ثم الناس يعلم بعضهم بعضا. قال يتلى عليهم إن في ذلك الكتاب لرحمة وذكرى عظة لقوم يؤمنون. إن في ذلك، قال المؤلف الكتاب، ويحتمل أنه إنزال الكتاب، أن أنزلنا عليه، لأن الذي ذكر الله أنه يكفيهم هو الكتاب ولا إنزاله؟ إنزاله، فيكون الذي فيه الذكرى هو الإنزال. ومعلوم أنه إنما تكون الذكرى بالإنزال باعتبار المنزل، لكن إنزاله من الله ذكرى. القرآن في الحقيقة ذكرى من الوجهين، من جهة أنه نزل من عند الله، ومجرد شعور الإنسان بأنه نزل من عند الله لا شك أنه يتذكر به ويعظمه لأنه كلام ربه. وكذلك أيضا ما فيه من المعاني العظيمة والآثار الحميدة هو أيضا آية من آيات الله. ولهذا قال إن في ذلك لآية لرحمة. وقول لرحمة، منين الرحمة؟ من الله. فالله أنزل القرآن رحمة للناس، وأيضا ذكرى يعني عظة يتذكر به الناس، فبه يتراحمون ويرحمون، وبه أيضا يتذكرون، ولكن لقوم يؤمنون. أما من لم يؤمن فليس رحمة في حقه. ليش؟ نعم، لأنه يزيده رجسا إلى رجس، فيضل أكثر ويزداد كفرا والعياذ بالله. فعلى هذا المؤمن هو الذي يكون القرآن رحمة له وذكرى ينتفع به. وما دام الأمر علق على الوصف في قوله لقوم يؤمنون، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر رحمة بهذا القرآن وتذكرا، وكلما كان الإنسان أضعف إيمانا كان القرآن أقل رحمة له وتذكرا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا بصدقي يعلم ما في السماوات والأرض. كفى بالله، يقول المعربون إن الباء هنا زائد، وأن المعنى كفى الله وشهيدا قيل إنها حال من الاسم الكريم، وقيل إنها تمييز لقولهم لله دره فارسا، لأن شهيدا هنا ليست مصدرا أو ولا اسما جامدا، بل هي مشتقة فتصلح أن تكون حالا وتصلح أن تكون تمييزا، أي كفى شهادة الله بيني وبينكم. وقوله كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ضمن الشهادة هنا معنى الحكم، وإلا فإن الشاهد ما يكون شاهدا بين فلان وفلان، يكون شاهدا لفلان على فلان، لكنه ضمن الشهادة هنا معنى الحكم. وهو كذلك، فإن شهادة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بالحق حكم له بالحق. وما وجه كون ذلك شهادة وحكما؟ لأن كون الله عز وجل يمكن نبيه صلى الله عليه وسلم من قتال هؤلاء الكفار واستباحة دمائهم وأموالهم، وكونه يمكن له في الأرض فيفتح بلادهم، والشدل عليه على أنه حكم به، أحكم له عليهم أو لهم عليه؟
1: له عليهم.
0: وهذا ظاهر أن تمكين الله للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يراه يقتل عباده ويستبيح دماءهم وأموالهم، وهو سبحانه وتعالى يمكن له ويفتح له الأرض أرضا أرضا، لا شك أن هذا أكبر دليل على شهادة الله له، على شهادة الله له بالصدق. نعم. ولهذا قال في سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، هذا أكبر ما يكون من الشهادة شهادة الله. وقد شهد الله لنبيه بالفعل والتمكين على أنه حق. قال يعلم ما فينا، قال هذا التعبير يراد به الأدب في العبارة فقط، الأدب في العبارة. ما محل قوله من كتاب من الإعراب؟ محلها أين النص على أنها مفعول به؟ أما كنت تتلو كتابا ولا تخطه بيمين. طيب كلمة من كتاب، قال بعضهم إنها توكيد لتتلو، لأنه لا يتلى إلا المكتوب، وأنه لو قال وما كنت تتلو شيئا فاستقام الكلام. فما رأيكم في هذا؟ فهمين السؤال؟ فهمين السؤال ولا لا؟ يقول لا يتلى إلا المكتوب، لا يتلى إلا المكتوب. فأنا عندما أقول قرأت، مش تفهم قرأت بس كذا، قرأت ماذا تفهم؟ أي شيء مكتوب، أي شيء مكتوب. فيقولون إن قوله من كتاب إنه نعم توكيد، لكن في هذا نظر، لأن الذي يتلى قد يكون مكتوبا وقد يكون مسموعا. عندما أسمع منك كلاما وأتابعك فيه أكون قد تلوت، أليس كذلك؟ فمن كتاب في ظني أنها ليست من باب التوكيد لتتلو، وإن كان بعضهم زعم ذلك. وقوله ولا تخطه بيمينك، لا تخطه بيمينك، هذا من باب التوكيد. نعم،
1: الخط غير
0: القراءة. اي غير القراءة، لكن باليمين معروف ان الخط باليد. يعني لو قال قائل هنا بيمينك احترازا من بيسارك، وان الرسول كان يكتب باليسار مثلا، يستقيم ولا ما يستقيم؟ ها؟ ما يستقيم، ما استقيم الكلام. إذن فهذه يتعين أن تكون من باب التوكيد وليست من باب التقييد، لأننا لو قلنا إنها من باب التقييد لكان مفهومها وتخطها بيسار، خط بيسار، لكنها من باب التوكيد. قالوا وهي كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، بجناحيه، فإن الطيران معروف أنه بالجناح. نعم. ولهذا إذا كسر جناح الطائر يطير ولا ما يطير؟ ما يطير. وإن كان بعض المتأخرين يقول إن قوله ولا طائر يطير بجناحيه احترازا، انه تقييد وليس بتأكيد، وانه احترازا من الطيارات الموجودات الآن. نعم، لأن الله يعلم أنه سيكون طائر بدون جناح. نعم، هل هذا مستقيم؟ لا،
1: الطائر حي.
0: نعم المفهوم. ولهذا قال ثم إلى ربي محشرون، والطيارات هذه ما تحشر يوم القيامة، فيكون على كل حال من باب التأكيد. نعم. طيب، وقال وما كنت تتلو من قبل مثلا ولا تخطه بيمينك، هل يؤخذ عمادية من الفوائد يؤخذ منها ان اللي يكتب باليمين احسن من اللي يكتب باليسار؟
1: لا، الاصل باليمين.
0: ها؟ كان محدوده
1: محموده.
0: لا، المحمود لو تكتب برجلك الواحد، لكن الظاهر ان الغالب ان الاخذ باليمين، الغالب ان الاخذ والاعطاء والكتابه والضرب وغير ذلك يكون باليمين، ونادر ان يوجد احد يعمل باليسار، واندر منه من يعمل بهما جميعا. ولا يوجد بعض الناس ما شاء الله يعطيها الله قوه في اليمنى واليسرى، يعمل بهما على السواء. والله اعلم. نعم،
1: بالنسبه لقلنا
0: اليمين
1: الزائده، لقلنا عبارة
0: مثلا استغراق ليست أدق من التوكيد من كتابه، وزائدة لفظا، من حيث المعنى في الاستغراق يجب أن
1: تشمل أي شيء يقع عليه
0: اسم
1: الكتاب،
0: أو
1: أي شيء يقع عليه
0: اسم الكتاب. لتأكيد النفي، هم يقولون لتأكيد النفي، هي في الغالب ما تأتي إلا في النفي. ولهذا مالك يقول وزيد في نفي وشبه، وزيادتها في الإثبات مختلف فيها. بعض النحويين يجوز هذا مثل مبرد
1: في
0: يستقيم سلم كله، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر حالة أهل الكتاب في مكة ليستعد الناس لها.
1: الإيمان
0: والتصديق المستلزم
1: قبول
0: الدعاء. نعم. أعطينا؟ طيب. قال الله تعالى أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في هذه الآية من الفوائد، أولا وجوب تلاوة القرآن، وقد سبق أن التلاوة ثلاثة أقسام: تلاوة اللفظ والمعنى والاتباع. نعم ولا لا؟ وذكرنا أثرا يدل على ذلك، تستحضرون الأثر؟ كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. إذن نقول يستفاد من هذه الآية وجود تلاوة القرآن على الوجوه الثلاثة: اللفظ والمعنى والاتباع. ومن فوائد الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول. من أين تؤخذ؟ من قوله ما أوحي إليه، فإن الوحي إليه يدل على رسالته. ومن فوائد الآية أهمية الصلاة والعناية بها، تؤخذ من قوله وأقم الصلاة، فإنها داخلة في تلاوة ما أوحى إليه، خاصة بالذكر للعناية. ومنها أنه ليس المقصود فعل الصلاة بل إقامة الصلاة، وأظن لا يخفى على الجميع الفرق بين الإقامة وبين مجرد الفعل، فيكون المأمور به إقامة الصلاة. ومن فوائد الآية الآثار الحميدة على إقامة الصلاة، وهي النهي عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن فوائد الآية فضيلة ذكر الله عز وجل، بقوله ولذكر الله أكبر. ومنها أن الأمور الإيجابية أكمل من الأمور السلبية. هل ما أدري مفهومة ولا باللغة الإنجليزية مفهومة؟ لأن النهي عن الفحشاء والمنكر أمر سلبي وذكر الله أمر إيجابي، ولهذا قال إنه أكبر. ولهذا قال العلماء إن الصبر على طاعة الله أكمل من الصبر إيش عن معصية الله. نعم، لأنه صبر على فعل معاناة ومشقة، فالإنسان يجاهد نفسه في الصبر على طاعة الله من وجهين، من جهة إلزامها بها، ومن جهة الصبر على والتحمل على هذه الأفعال أو الأقوال. ومن فوائد الآية أيضا هم بس الصوفية ما هم بيذكرون الله، بيذكرون الله لأن ذكرهم بدعي، والبدعة مردودة عند الله غير مقبولة. معلوم، ما في شك أن الذكر أفضل من هذا الكون نص القرآن، لكن الذكر مو بس باللسان فقط، الذكر لابد يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح وعلى مقتضى الشريعة. كل ذكر على خلاف مقتضى الشريعة فليس ذكر لله، لو ادعى صاحبه أنه ذكر لله فليس بذكر لله. طيب، من فوائد الآية إذا قلنا إنها مضافة إلى الفاعل، نحن قلنا لذكر الله تحتمل أن تكون مضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول، أو نسيت، إذا كانت مضافة إلى الفاعل فمعناها أن الله يذكره، إلى المفعول أنك تذكر الله، وهي صالحة للأمرين. فيستفاد منها أيضا ما في يستفاد منها فضيلة ذكر الله للعبد، وأنها من المراتب العالية، بقوله ولذكر الله أكبر. ومن فوائد الآية إثبات علم الله من قوله والله يعلم ما تصنعون، وإثبات عموم العلم. منين يخرج؟ من قوله ما تصنعون، لأنها عامة. وإثبات تعلق علم الله بفعل العباد، ما تصنعون، فيكون فيه رد على طائفة وهم القدرية، غلاتهم هم كلهم غلات القدرية قديما كانوا ينكرون تعلق علم الله بفعل العبد، ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، وإن الله ما يعلم بأعمال العباد إلا إذا عملوه. ولا شك إن هذا قول كفر، هذا كفر كما قال الشافعي وغيره، جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. نعم. ومنها من فوائد الآية أيضا كما فيها رد على القدرية، من فوائدها إثبات الأفعال الاختيارية للمرء ونسبتها إليه، من قوله تصنعون، ففيها رد على طائفة ضد القدرية وهم الجبرية، وهم الجبرية. ثم فيها من فوائد الآية أيضا أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنه لم يقمها. من تؤخذ؟ لأن الله قال أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فجعل هذا أمرا مرتبا على إقامة الصلاة، إذا لم تنهك عن الفحشاء والمنكر فإنك لم تقمها. وهذه مسألة يجب علينا كما قلنا في التفسير يجب علينا أن نحاسب أنفسنا عنها. لا نقول إننا أقمنا الصلاة حتى ننظر آثارها، فإذا وجدنا أن القلوب لم تتغير ولم تكره الفحشاء والمنكر بفعل الصلاة علمنا أننا إيش لم نقمها، مقصرون في إقامتها، وإلا لو أقمناها لكانت النتيجة كما قال الله عز وجل. ننتقل إلى الآية الثانية، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إلى آخر. يستفاد من الآية الكريمة وجوب اتباع الأحسن في المجادلة. منين ناخذه؟ الحصر، لا تجادلوهم إلا بالتي هي أحسن، وهذا حصر، والنهي يقتضي التحريم، فإذا حرمت المجادلة إلا بالتي هي أحسن معناه وجبت المجادلة بالتي هي أحسن. ومن فوائد الآية أنه يجوز أو يجب على المرء أن يعرف ما عند خصمه ليجادله به. يعني مثل واحد يجادل اليهود قال أقرأ قبل التوراة وما في كتبهم حتى أعرف أرد عليه، ممكن هذا ولا لا؟ يمكن، ولكننا قلنا في التفسير إن في القرآن والسنة من ذلك ما يكفي ويشفي، فإن ما فيهما حق، وما في التوراة قد يكون محرفا. من فوائد الآية أيضا أن لا نجادل غير أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، كما لو جادلنا الفلاسفة وغيرهم، ما نجادلهم إلا بالتي هي أحسن. ومن فوائد الآية أيضا أنه يجب المجادلة اتباع ما يكون أشد إقناعا وإبطالا لحجة الخصم، من قوله هي أحسن اسم التفضيل، اسم التفضيل. وقد ذكرنا في التفسير أنه إذا كانت المجادلة تفتح باب المنازعة فإنه يترك هذا الباب إلى باب لا تمكن المنازعة فيه، وذكرنا مثالا على هذا قصة إبراهيم لما قال له الذي حاجه أنا وهي أميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وحينئذ ما عاد يقدر يجادل أبدا. فأنت إذا سلكت طريقا في محاجة غيرك ورأيت أن هذا الطريق سيفتح باب الجدل فماذا تصنع؟ لا بأس أن تتنازل عن هذه الطريق، لأن بعض الناس قد لا يتنازل عن الطريق التي وضعها خوفا من أن يظن أنه منهزم، لكن إذا كان عندك أدلة وطرقا أخرى، إذا كان عندك أدلة وطرق أخرى لإفحام الخصم فلا حرج، بل قد يجب أن تعدل عن الأول إلى الثاني، لأنه لا ضيق عليك حتى تقول سأبقى في هذه الطريق. نعم. ما خالف، أريدها جميعا، أريدها جميعا، إذا كان بمجموعها ينتفي الاعتراض فأورد جميعا، فتقول مثلا إذا كان هذا فلننتقل للثاني، ثم إذا أورد عليك انتقلت للثالث، فإذا أوردت قلت بمجموعها لا يمكن أن يتكون كذا وكذا، ما يمكن انسحابها، حتى لو كان انسحابا فهو لأجل استدفاع هذا العدو، مثل ما يكون في الجيوش العسكرية، قد ينسحب الإنسان أمام عدوه لأجل يستتبعه حتى يقضي عليه من جهة أخرى. تمام. من فوائد الآية الكريمة أن الظالم في المحاجة، الظالم لا يجادل بالتي هي أحسن، لقوله إلا الذين ظلموا منه. ولكن هل يترك أو يستعمل معه الشدة؟ ذكرنا فيما سبق أنه على حسب الحال، إن كانت المصلحة تقتضي ترك أو ترك، أو اتباع المصلحة أو اتباع الشدة اتبع الشدة. ومن فوائد الآية أن من أهل الكتاب من هو معاند ظالم، ومنهم من قد يكون خفي عليه الحق فبالمجادلة يتبين له. من أين تؤخذ؟ إلا بالتي أحسن، إلا الذين ظلموا. فقوله إلا الذين ظلموا علم منه أنهم منقسمون إلى قسمين: ظالم معاند مكابر، وآخر مسترشد قد يخفى عليه الحق بما لبس عليه من علمائه، فإذا تبين له الحق رجع وأخذ به. ومن فوائد الآية أيضا سلوك ما يطمئن الخصم في المناظرة، ما يقتضي اطمئنانه وإلزامه أيضا. منين شيء؟ نعم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. طيب، لأن هذا يستلزم سكون الخصم، ما دام أنه يقول خصم إني آمنت بما أنزل إليك، ثم يستلزم إيش؟ إلزامه، فهو يقول أنا مؤمن بالاثنين، لماذا لا تؤمن أنت بالاثنين؟ نعم. ومن فوائد الآية أيضا إثبات أن التوراة نزلت من عند الله وكذلك الإنجيل. عصام، أنزل إلينا وأنزل إليه. ومنها إثبات أنهما أي التوراة والإنجيل والقرآن أيضا كلام الله، تؤخذ يوسف. طيب، ومنها إثبات العلو لله عز وجل، عيسى النزول ما يكون إلا من أعلى. نعم، شهول عصام. أين كيف يؤخذ هذا يا جماعة؟ طيب، القرآن يقال هل القرآن عين قائم بنفسه أو صفة؟ صفة، لأنه كلام، ليس عينا قائما بنفسه بل هو كلام. إذا كان كلاما والكلام صفة، فلا بد لكل صفة من موصوف، وبهذا نعرف أن القرآن كلام الله، واضح؟ أما مسألة الإنزال فهي حجة لكن فيها شبهة، وهي أن يحتج عليك الجهمي فيقول إن الله قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ومعلوم أن الأزواج الثمانية مخلوقة ولا لا؟ مخلوق، وسماه الله تعالى إنزالا، وقال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. والحديد لا شك أنه مخلوق، ولكننا ننفك عن هذا الإيراد لماذا؟ بأن هذه أعيان قائمة بنفسها، أعيان قائمة بنفسها، والأعيان القائم بنفس العين القائمة بنفسها مخلوقة بكل حال، كل ما سوى الله فإنه مخلوق من الأعيان، ونبطل الحجة بهذا. طيب، ومن فوائد الآية أن أهل الكتاب يقرون بالألوهية، ألوهية الله قانع. وإلهنا وإلهكم واحد. طيب، أظن أوردنا في التفسير على هذه الآية إشكالا، وهي أن

هي الأب والابن وروح القدس أو خلاف ذلك ما يصطلح به عندهم. فنقول إنهم هم يزعمون أنه إله واحد في ثلاثة، يزعمون هكذا، يقولون إله واحد لكنه في ثلاثة، وهذا لا شك أنه مكابرة. كيف يكون إله في ثلاثة وكل واحد قائم بنفسه منفرد عن الآخر؟ لكن الذي جاء بالإنجيل والذي جاء به التوراة أن الإله واحد ولا متعدد؟ أن الإله واحد. من فوائد الآية أن الإسلام إنما يكون لله سبحانه وتعالى. من أين تؤخذ؟ من تقديم الخبر، لا، تقديم المعمول له مسلمون ونحن له مسلمون، وتقديم حق التأخير يفيد الحصر. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. ثم قال الله عز وجل: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق يؤمنون به. نعم، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. يستفاد من هذه الآية أن القرآن منزل من عند الله. أنزلنا إليك، وأنه كلامه، وأنه كلامه بقوله أنزلنا إليك الكتاب، وأنه كلامه بحروفه، بحروفه لقوله، لا لقوله الكتاب، والذي يكتب هو الحروف، الذي يكتب هو الحروف. وعلى هذا فيكون القرآن كلام الله حروفه ومعانيه كلها كلام الله عز وجل. وسبق في التفسير أشرنا إلى أن الأشاعرة ومن نحى نحوهم يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وهذه الحروف مخلوقة عبارة عنه أو حكاية. هم يقولون عبارة الأشاعرة، والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي تلمذ عليه الأشعري، يقولون إنه حكاية عن كلام الله وليس عبارة. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إنه كلام الله تعالى حقيقة، لا حكاية ولا عبارة. طيب، وقوله أنزلنا إليك الكتاب يستفاد منه الإشارة إلى أن القرآن الكريم مكتوب، وذكرنا أنه مكتوب في ثلاثة مواضع، وهي إبراهيم الملائكة والصحبة التي بأيدي الملائكة والمصاحف التي بأيدي. نعم. طيب، الدليل على أنه مكتوب له محفوظ وعلى أنه مكتوب في الصحف الرحمن كلا إنها تذكرة. نعم، في أيدي سفرة كراما برا. أما كونه مكتوب في المصاحف الدليل، نعم، هذا ما يبي دليل، لأن هذا واقع. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة قوله: فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، أن من أهل الكتاب من آمن به فعلا لقوله فالذين آتيناهم الكتاب، والمراد البعض، مثل من؟ عبد الله بن سلام، يؤمنون به. طيب، هذه الآية يستفاد

0: منها الاستشهاد بالغير على صحة المدعى به، قول إن الإنسان يستشهد بغيره من خصومه. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وهذه الآية فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، فيقال ممن أوتي الكتاب منكم أنتم أيها اليهود أو النصارى من آمن بهذا القرآن. نعم، وهذه الحجة مفيدة جدا عند المناظرة، أن تحتج على الطائفة بقول بعض علمائها. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يحتج مثلا على الفلاسفة بقول بعض النظار، احتج على بطلان مثلا المتكلمين مثلا بقول الرازي وهو من أكابرهم، قال نهاية أقدام العقول عقاب، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جثومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم يستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وهذه فائدة عظيمة. أولا هذه ليست فائدة، قيل وقال وشعر. نعم، الشاهد مثل هذا هو نفسه يتكلم بهذه الأبيات إما منشدا أو منشئا، لكنه سبقها كلام يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق في ذلك طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم، هذا صريح بأن الرجل أقر على نفسه بأن هذا المذاهب الفلسفية كلها لا خير فيها، لا تشفي العليل ولا تروي الغليل. فالاحتجاج على الطائفة بقول زعمائها هذا من أقوى الحجج، والقرآن سلك هذا المسلك كما في هذه الآية وغيره. واضح؟ طيب، ومن فوائد الآية أن من المشركين أو بالأصح من قريش من آمن بالقرآن كقوله ومن هؤلاء من يؤمن به، فيكون حجة على الذين لم يؤمنوا. وأظنكم تعرفون أنه آمن من قريش من أشرافهم ووجهائهم من سبقوا إلى الإسلام، مثل من؟ أبو بكر رضي الله عنه كان من أشرافه، وكانوا يرجعون إليه في النسب معرفة الأنساب، ومعروف بالكرم أيضا، معروف بالكرم، فإن أوصافه رضي الله عنه كأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، يحمل الكل، وكذلك أيضا نعم يعين على نوائب الحق، ومع ذلك كان أسبق الناس إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فمن هؤلاء من يؤمن به، فلماذا تنكرون أنتم وفيكم من آمن؟ ومن فوائد الآية أن كل من جحد بآيات الله فهو كافر، بقوله وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. طيب، هل هذا يشمل جحد الآيات عموما أو حتى أفرادها؟ حتى أفرادها، يعني ما هو لازم يجحد القرآن كله، مثلا لو جحد بعضه وأقر ببعض حكم بكفره، حكم الكفر كما قال الله تبارك وتعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمن آمن ببعض وكفر ببعض علمنا يقينا أن إيمانه ليس بحق. لو كان إيمانه حقا لم يكن هناك فرق بين ما آمن به وكفر به، وإنما هو لمجرد هواه. إذن من جحد شيئا من الشريعة الإسلامية فإنه كافر ولو آمن بالبعض. ولكن لاحظوا أن هذا مشروط بالعلم. فإذا انتفى العلم وجحده لعدم علمه لم يكفر حتى يتبين له الحق، لأن الله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وكذلك أيضا يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا بين لهم ما يتقون ولم يتقوه حينئذ حكم بضلالهم، أما أنه يظلهم جل وعلا قبل أن يبين لهم ما يتقون هذا لا يمكن، لأنه ليس مما تقتضيه حكمة الله وعدله. ويقول تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ويقول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأخذ أهل العلم بذلك فقالوا: من نشأ بالبادية أو بدار كفر وجحد ما هو معلوم عند المسلمين بالضرورة فإنه لا يكفر حتى يعرف به، فإذا عرف به وتبين له ثم أنكر حينئذ يكفر. وهذه مسألة يجب علينا يا إخواننا أن نتأملها، لأن بعض الإخوة الغيورين على دينهم يحكمون بالتكفير على سبيل الإطلاق، وهذا خطأ. فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا رجلا بالكفر أو قال: يا عدو الله وليس كذلك، إلا حار عليه. وأيضا الحكم بالتكفير حكم من أحكام الله، لأن قولك عن هذا الرجل إنه كافر كقولك عن هذا الطعام إنه حرام أو إنه حلال. الحكم لمن بالتكفير والإيمان؟ لله. فلا يجوز أن تكفر إلا من كفره الله ورسوله، بل ولا أن تفسق إلا من فسقه الله ورسوله. الأمر ليس إليك، الحكم على العباد بيد خالقهم سبحانه وتعالى. إن حكم عليهم بالكفر أو الفسق فاحكم به وإلا فلا. كذلك أيضا من شروط التكفير أن لا يوجد مانع منه، فإن وجد مانع من التكفير لم يكفر، لأن العلم شرط، العلم بما يوجب الكفر شرط، كذلك انتفاء المانع شرط، فإن وجد مانع يمنع من التكفير لم يكفر. والموانع كثيرة، منها الإكراه. لو أكره رجل على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ما تقول أحسن؟ ما بنص القرآن وإجماع المسلمين. كذلك أيضا أن لا يحول دون إرادته حائل، بمعنى أن لا يكون هناك حائل يمنعه الإرادة والقصد فيكون خرج منه الكفر بغير قصد. فإذا خرج منه الكفر بغير قصد يكفر ولا لا؟ لا يكفر، ولو كان كفرا صريحا كالشمس ما دام بغير قصد، مثل أن يكون غاضبا غضبا شديدا أو فرحا فرحا شديدا أو خائفا خوفا شديدا فيطلق الكفر من غير إرادة، هذا لا شك أنه لا يكفر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في فرح الله بتوبته فرح الله بتوبة عبده المؤمن أنه كرجل أضل بعيره وعليها طعامه وشرابه فلم يجدها فنام تحت شجرة ينتظر الموت ثم استيقظ وإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ بالخطام وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ما تقولون في هذه الكلمة ولا إيمان؟ ها؟ كفر. يعني لو قال أنت عبدي فقط كفر، كيف أنه قال أنت عبدي وأنا ربك أيضا؟ فادعى لنفسه الربوبية ولربه العبودية، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. فالحاصل من هذه المسائل وما يشهد بها الكافرون، يجب علينا أن نقول إن التكفير لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع، وهذا الأمر أي اعتبار وجود الشروط وانتفاء الموانع ليس خاصا في مسألة التكفير، أظن نعلم جميعا أنه عام. أولا كل الأشياء ماتت إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. طيب هلك مفتوحة الأقصى؟ لا ما نعم نعم. إذا بقينا هذه المسألة التي ذكر الله عبد الرحمن، يمكن إذا ادعى الجهل ومثله لا يجهل هل يقبل؟ فكان والله ما علمت إن هذا مثل واجب، لو علمت أنه واجب ما جحد. نقول الحمد لله إذا قلت هكذا فأنت الآن تبت، أنت الآن تبت ما دمت تقول أنا ما علمت أنه واجب، ولو علمت أنه واجب ما جحدته، فالآن ما أقررت به، فالآن أقررت به، واضح؟ لكن لو أنه جحده رأسا قبل أن نطالبه إذا كان مثله لا جهل فهو كافر. لو جحد تحريم الزنا وهو ناشئ في البلاد، في البلاد الإسلامية المحافظة، إنسان نشأ مثل في بلاد إسلامية محافظة حرم الزنا ونشأ فيه، وقال أن الزنا حلال، ما تقولون؟ هذا لا يعذر، لأنه نشأ في بلاد إسلامية محافظة. في بلاد إسلامية متهتكة أسواق الزنا فيها مفتوحة وجحد تحريم الزنا يعذر؟ ها؟ إيه هذا إنسان عاش في هذه البلاد وشاف أن في أسواق دعارة مبيحة للزنا ولا يدري. نقول نعم مدام في شبهة فإن الحدود تضرب شبهات، والإنسان المسلم هو مسلم ولا يمكن نخرجه من الإسلام إلا بيقين. ها؟ إيش؟ على تحريم الزنا إذا كان يدعي عنها، إذا كان يدعي عنها كيف يقول نجاة؟ ندع عنها فهو فدار. ها؟ أبدا. يعني إذا كان نزل معروف الآن تحريم الربا، لو نشأ الإنسان في بلاد كلها مثلا ربوية تعامل بالربا بالبنوك وغيره، فأنا والله ما أعرف من الحرام، يمكن يصير هذا حق؟ نقول يمكن، إنسان إذا عاش في شيء ما يدعنه. الآن مثلا الذين نشأوا في بلاد ينتحل علماؤها طريق الأشياء، أتعلمون أنهم لا يدرون عن مذهب أهل السنة شيئا؟ نعم ما يدرون عن مذهب أهل السنة شيئا، يحسبون هذا هو الحق، حتى أن منهم من يؤلف ويقول أن مذهب أهل السنة والجماعة ينحصر في مذهب الشاعر والماتريدي، لأنه جاهل، وهذه بلية عظيمة مثل الجهل. نعم نعم
1: من يؤلف؟ هل يؤلف معلوم؟
0: إيه قد يعرف يعني إذا صار هذه البلاد العلماء على هذه الطريقة وليس هناك كتب يقرأها هذا من جنس الذي عاش في بلاد كفر وليس عنده كتب من الإسلام. الجهل واحد لأنه قد لا يطرأ على أبالهم إطلاقا أن هناك مذهب ثالث فهل المذهبين ما يطرأ على أبالهم. عندنا الآن عند العامة ولا دعنا عدم طلبة العامة يظنون أن ما هناك مذهب إلا مذهب الحنابلة. حتى إن بعضهم سئل في حضرة الملك عبد العزيز رحمه الله قديما بعض العامة قال له هالملك امزح عليه ما هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مذهب النبي صلى الله عليه وسلم حنبلي قرط. نعم وش يدري يا حسن ما يوجد في الدنيا طريق إلا طريق الحنابلة. المهم ان مسائل الجهل هذه ما لها حد. والحمد لله الانسان ما دام انه يمكن ان تجد مخرجا من تكفير المسلم تسلك انما عاد اذا اصر وعاند هذا شيء اخر. نعم اذا جزء مما يختص به الله لغيره فيكون مشرك. لو تعيش لا إذا ادعى الجهل فينا ننظر إذا كان مثله يجهله فإنه نقول الآن علم لأن مسألة دعوة الجهل أخوانا من المشكلة. إذا ادعى الجهل نقول له الآن علمت فأقر الآن علمت فأقر ما يكفر. إذا ادعى الجهل ومثله يجهله ما يكفر. أما إذا كان مثله لا يجهله نقول كذبت في دعوة الجهل لكن الآن أقر بالعلم بما يقتضي العلم. نعم لا نحكم بكفره ظاهر الحال اذا كانوا اذا كان مثلهم لا جهل. اما اذا كانوا جاهلين فلا نحكم بكفره لكننا ندعوهم الى الحق. فاذا اصروا قال والله ما نقبل منكم هذا دين جديد نحن على ما كان عليه اباؤنا حينئذ كفرنا. نبدأ بالدرس الجديد الآن. إذا ما صدقوا
1: إذا قلت لهم وما صدق يعني
0: أنا يعني عدم ثقة بك فهذا يعرض أمام الله. لما مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقوله شهيدا قلنا إنه يجوز في أعرابها وجهان أن تكون حالا والثاني أن تكون تمييزا يعني أن الله سبحانه وتعالى كاف شهيدا بيني وبينكم فيحكم بيننا يبين المحق من المبطل. وقلنا إن شهيدا هنا مضمنة معنى الحكم بدليل قوله بيني وبينكم فإن مثل هذا التعبير يكون في الحكم لا في الشهادة. فإن الشهادة يقال فيها لي أو علي شهد لي أو علي. أما بيني وبينك فهو في الحكم. والشهادة تطلق بمعنى الحكم كما في قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فإن قوله وشهد شاهد بمعنى حكم حاكم. والحاكم في الحقيقة شاهد حاكم شاهد من وجهين. أولا أنه شاهد بحكم الله لأنه حاكم به فهو إذا حكم يقول أشهد بأن حكم الله يعني يقولوا بلسان الحال أشهد بأن حكم الله كذا وكذا. وهو شاهد على المحق بالحق وعلى المبطل بالباطل. فهذا وجه كون الحاكم شاهدا. ولذلك يقولون إن الحاكم شاهد ومفتي وملزم كالأمير. وهذا واضح لما ذكروا. قال الله تعالى: بيني وبينكم شهيدا. ووجه كونه سبحانه وتعالى كافيا أن كونه يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات ويدحض حجج أولئك. ماذا يدل عليه هذا؟ على أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق، وأن خصومه على باطل، وهذا من أبين الأمور. ثم قال: يعلم ما في السماوات والأرض. هذه الجملة حال من الله، يعني حال كونه يعلم، ويجوز أن تكون استئنافية لبيان صحة شهادة الله سبحانه وتعالى وحكمه، فإنه يشهد عن علم، يشهد عن علم، فيعلم المحق فيحكم له والمبطل فيحكم عليه. وقول ما في السماوات والأرض، كلنا يعلم أن ما هنا اسم موصول وأنه مفيد للعموم، واختيار ما على من الدالة على العقلاء إما للتغليب إن كان غير العقلاء أكثر، وإما لملاحظة الصفات مع الذوات، وملاحظة الصفات يعبر فيها بما، لأن الصفة ما هي عاقل. قالوا: ومنه قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأنه ليس المقصود عين المرأة، المقصود وصف المرأة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. نعم، هنا إبراهيم ثاني. وقوله: يعلم ما في السماوات والأرض، إذا كان للعموم فهو يشمل أفعال الإنسان، أولا يشمل أفعاله وأقواله وسره وعلانيته، وفيها رد ظاهر على من؟ على غلاة القدرية الذين كانوا قديما ينفون العلم والعياذ بالله، ويقولون إن الأمر كنف يعني مستأنف، والذين ينكرون علم الله سبحانه وتعالى كفار لأنهم مكذبون للقرآن. يعلم ما في السماوات والأرض، دائما يجمع الله سبحانه وتعالى السماوات ويفرد الأرض، وكلها في العدد سواء كما ثبتت به السنة، وكما هو ظاهر القرآن في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فيكون الأرض مفردة لكنها معناها إيش؟ معناها الجمع. فأل هنا لاستغراق الجنس، يعني كل ما يسمى أرضا فيشمل السبع الأراضين. ومنه أي مما في السماوات والأرض حالي وحالكم، ونص المؤلف على ذلك لأن المقام يقتضي، حيث قال: كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. ثم قال الله تعالى مستأنفا الكلام فيما يظهر: والذين كفروا والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هذا من الحكم بينه وبينهم. فقوله والذين آمنوا الظاهر أنها من كلام الله، وأنها جملة مستأنفة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقول والذين آمنوا بالباطل، قال: وهو ما يعبد من دون الله. آمنوا به يعني اعترفوا به وأقروا به ورأوا أنه حق، هؤلاء خاسرون. والباطل كل ما عبد من دون الله في هذا المقام، وإلا ففي غيره يقال: الباطل كل ما خالف الحق فهو باطل، حتى الشيء اللي ما فيه خير للإنسان يسمى باطلا وإن لم يضره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا كذا وكذا، لكن الباطل يفسر في كل مكان بحسبه، وهذا أو هذه القاعدة شاملة لجميع الكلمات. تجد الكلمة الواحدة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر بحسب السياق، وهذا هو الذي يطمئن الإنسان إلى صحة القول بأنه لا مجاز في اللغة العربية، حيث إننا قلنا إن الذي يحدد معنى الكلمة هو سياقها ومكانها في هذا السياق باعتبار حال المتكلم بها وحال الموضوع الذي هي مسوقة لأجله. فالباطل هنا لا يصح أن نقول إنه كل ما لا نفع فيه، بل نقول هو الأصناء، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولو قال قائل بأنه يشمل كل ما خالف الحق فليس ببعيد، ويكون وتكون عبادة الأصنام داخلة فيه دخولا أوليا. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله، كفروا بالله أي أنكروا ما يجب له من حق، وذلك لأن الكفر في اللغة العربية بمعنى الستر، ومنه سمي الكفر. وش الكفر؟ الكفر غطاء الرأس؟
2: لا مو غطاء
3: ما على عذك
0: المغفر. لا الكفر يسمونه الكفور عندنا حق الطلع، طلع النخل. اي نعم، لانه يستر الثمر. وقول المؤلف منكم هذا من اغرب ما يكون، هذا من اغرب ما يكون، حيث قال منكم الا اذا كان المؤلف يرى ان الخطاب في قوله والذين امنوا بالباطل او الكلام في قوله والذين امنوا بالباطل انه من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، فان قوله منكم له وجه، لانه يكون المخاطب بذلك من المشركون، يكون الرسول يخاطب المشركين ويقول الذين امنوا بالباطل وكفروا بالله منكم ايها المشركون. اما ان كانت من كلام الله فانها عامه، وهي بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه واقع ولا لا؟ بالنسبه للرسول واصحابه غير واقع. فإذا كان الكلام من الله فإن قوله منكم لا معنى لها، وإن كان الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام فهي وجيهة. وقوله أولئك هم الخاسرون في مقالتهم في صفقتهم، أولئك هم الخاسرون. أولا الذين آمنوا بالباطل إعرابها على أنها مبتدأ، أين الخبر؟ جملة أولئك هم الخاسرون، وصوغ الجملة على هذا الوجه له معنى عظيم، حيث جاءت الجملة الإسلامية المفيدة للحصر. لو قال والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله الخاسرون لعلم المعنى، لكن إذا جاءت بقوله أولئك هم الخاسرون صارت أبلغ، لأن الإشارة للتعيين كما هو ظاهر، وضمير الفصل يفيد الحصر، وعلى هذا فيكون حصر الخسران فيهم من جهتين، من جهة التعيين بالإشارة في قوله أولئك، ومن جهة ضمير الفصل أولئك هم الخاسرون. خسروا صفقتهم فما ربحوا بل تضرروا بهذه الصفقة. ضمير الحصر ذكرنا أنه يفيد فيما سبق، ذكرنا أنه يفيد ثلاثة فوائد، وهي
3: التمييز بين الصفة والخبر، يعني التوكيد والحصر.
0: التوكيد والحصر والتمييز أو الفصل بين الصفة والخبر، ولهذا سمي ضمير فصل فإذا قلت زيد الفاضل، زيد الفاضل، يحتمل أن الفاضل صفة والخبر منتظر، يعني زيد الفاضل مثل قائم. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن يكون خبرا، واستفدنا من ضمير الفصل أنه عين أن ما بعده خبر لا صفة. واضح؟ طيب ضمير الفصل هل هو اسم وإلا حرف؟
3: اسم.
0: ألا صح أنه حرف؟ هنا ألا صح أنه حرف وهو ضمير لكن بصورة ضمير، وبعضهم يقول أنه ضمير لكن ما له محل من الإعراب، وبعضهم يقول ضمير ومحله من الإعراب ما قبله، ولكن الأخير هذا خلاف اللغة، اللغة العربية، ما هي؟ لأن الضمائر ما ينعت بها ولا تنعت، الضمائر ما ينعت بها ولا تنعت، صحيح أنها تؤكد إقامة هو. فعلى كل حال الأصح والأرجح اللي عليه الأكثر أنه حرف جاء به للفوائد الثلاثة اللي ذكرنا. وقوله الخاسرون، اعلم أن الخسران يكون بفوات المحبوب ويكون بحصول المكروه، والذي حصل لهؤلاء المؤمنين بالباطل الكافرين بالله كلا الأمرين، فهم فاتهم المطلوب ووقعوا في المكروه، فاتهم الثواب العظيم الذي أعد الله للمؤمنين به من الجنات، وحصلوا والعياذ بالله على النار، فخسروا الأمرين جميعا. أولئك هم الخاسرون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان. طيب الخسران هنا هم خسروا أنفسهم فقط؟ لا، خسروا أنفسهم وأهليهم وأموالهم ودنياهم وآخرتهم، أعوذ بالله، خسروا أنفسهم ظاهر، لأن أنفسهم التي كانوا بصدد أن يحموها عن المحارم وعن الباطل ضيعوها فخسروها، ضاعت مع نفوس الهالكين. وخسروا أهليهم لأن المؤمنين قد ربحوا أهليهم في الدنيا والآخرة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فربح الذرية في الدنيا والآخرة. نعم. وأما هؤلاء فخسروا ذريتهم في الدنيا والآخرة، ما انتفعوا بها، لأنهم والعياذ بالله أهل النار، ما يجتمعون ويتحابون ويتآلفون، بل بالعكس كلما دخلت أمة لعنت أختها، وكل إنسان والعياذ بالله في تابوت معذب وحده، فهم والعياذ بالله خسروا أهليهم، خسروا أموالهم أيضا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ثم نعم، ثم إن المال المفروض أن الإنسان ينتفع به، المال ينتفع به، هؤلاء ما انتفعوا بماله، مهما أنفقوا من نفقة فلن يقبل منه، وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن هم الخاسرون من كل وجه والعياذ بالله، ولهذا حصر خسارة فيه. ثم قال الله عز وجل ويستعجلونك بالعذاب، يعني يطلبون منك التعجيل بالعذاب، لقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، والعياذ بالله هذا تحدي. ويقولون متى هذا الفتح، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، فهم يتحدون الرسل وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم بالعذاب، يقول وين العذاب اللي تقولون. وهذا كقولهم أيضا في البعث، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. شف الشبهة ما هي حجة. الذين قالوا بالبعث ووعدوهم بالبعث هم قالوا إن البعث يكون في الدنيا ولا في الآخرة؟ إذن قولهم ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين تشبيه ولا حجة؟ تشبيه، لأن الجواب أن نقول ما قالوا لكم إنكم إنهم سيبعثون اليوم حتى تقولوا ائتوا به. فالحاصل أن هؤلاء يستعجلون بالعذاب لا لأنهم يريدون العذاب فيما يظهر، وقد يكون يستعجلونه يريدونه كما في قوله تعالى وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نعم، فهم يستعجلون بالعذاب تحديا وأحيانا يستعجلون به مثل ما ينتحر المضطهد، يقول إذا كان هذا هو الحق فإن لا نريد البقاء في الدنيا، لا نريد البقاء في الدنيا ولننتحر وليأتنا العذاب حتى نخلص من هذه الدنيا. لكن الغالب أن المستعجلين بالعذاب يريدون التعجيز والتحدي بدليل قوله إن كنتم صادقين. نعم،
2: هذا المسلم عندما يكون في محجة أو شيء، لا نفعل ذلك المسلم عندما يكون في محجة مع آخر شيء معين مثلا،
0: هذا في مسألة المباهلة قصدك؟
2: نعم، بس المباهلة تكون مع غير المسلمين،
0: المباهلة حتى مع المسلمين. ابن عباس رضي الله عنه طالب المباهلة في بعض المسائل الفرائض
2: مع الصحابة
0: يعني. نعم،
3: فيتقول
0: الشيخ
3: ما فينا استهزاء أيهم وإن خضعنا على بلاد
0: لا بد ما يحبسه،
3: فلا يوم يأتيك ليس
0: مصفوفا أنت مخاطب بما كانوا يستهزئون. هي لها أسباب، قد يكون من أسباب الاستهزاء، مع أنه ينظر في هذا الذي يقول، إنما المؤكد أنهم يريدون التعجيز. قال الله تعالى ويستعجلون بالعذاب ولولا بالعذاب الهنا للعهد أو لبيان الحقيقة، فقولنا للعهد يكون مراد العذاب الذي وعدوا به، يعني الذي قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إنه سيقع بكم. وإن قلنا أنه لبيان الجنس صارت أعم من ذلك. وقوله ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، نبدأ أول بالإعراب، لولا أجل هذه للتحضيض شرطية، إلا عند غانم أظنه مسكت. وش عندك غانم؟ شرطية ولا تحضيضية؟ ولولا أجل مسمى، شرطية زين، بدليل جواب الشرط لجاءهم العذاب. أجل مبتدأ، سوغ الابتداء به وقوعه في سياق الشرط، هذه واحد، والثاني وصفه بقوله مسمى. أين خبر المبتدأ؟ ها؟ محذوف وجوبا محذوف. طيب تقديره ولولا أجل مسمى مقدر مثلا أو ما أشبه ذلك لجاءهم العذاب. الشاهد على حذفه في كلام ابن مالك ما جاء الفائدة إلى الآن، وبعد لولا غالبا حذف الخبر. إيه حذف الخبر ممنوع
2: غالب.
0: إيه ممنوع
2: غالب.
0: وبعد لولا غالبا حذف الخبر، حذف الخبر مبتدا، وين الخبر مبتدا؟ إيه ما أفدتنا إلى الآن.
2: وبعد لولا غالبا خبر
0: أجز. إيه أجز، هذا جواب
3: ولو بعد لولا غالبا
0: حذف
3: الخبر
0: حتم وفي نصيه من دستك. صح، الان بان الجواب.
2: لولا بالمعنى
0: لا، ولا بالمعنى، لانك يعني تقول اجز، انت تقول اجز وهي حتم. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. نعم، اذا الخبر هنا محذوف وقوله لجاءهم العذاب هذا جواب الشرط. قوله تعالى ولولا أجل مسمى في هذا أجل، الأجل هو غاية الشيء، يعني لولا الغاية التي حددها الله. وقوله مسمى أي معين أو محدد، معين في علم الله عز وجل تبعا لحكمته، لأن الله عز وجل كل شيء عنده بمقدار، حتى القطرة التي تنزل من السماء ما تنزل إلا بمقدار. نعم أولى، ما تنزل إلا بمقدار في وزنها وحجمها وزمنها ومكانها، كل شيء. وهذا يدل عليه قوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ما يخفى عليه شيء ولا يشد عن تقديره شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال مسمى معين محدد بنظام وانتظام لا يزيد ولا ينقص، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال لولا أجل مسمى لجاءهم العذاب كما استعجلوا به، ولكن الله عز وجل يحلم ويحكم ويحكم، فهو حليم حكيم. لو كان سبحانه وتعالى كلما طلب هؤلاء من آية أعطاهم، وكلما استعجلوا به من عذاب عجلهم، لفسدت الأرض، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولكن الله عز وجل حكيم يقدر الأشياء حسب ما تقتضيه حكمته. وهذه الحكمة لغاية قد تعلم لنا وقد لا تعلم، قد نعلمها ولو مستقبلا وقد لا نعلمها، لأننا ضعف في العلم. قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، ثم قال متوعدا ومتهددا لهم ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. قال ولولا أجل مسمى له أي للعذاب لجاءهم العذاب عاجلا، ولكن الله تعالى سينزله عندما تقتضي حكمته. قال ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون وقت إتيانه. قول ولا يأتينهم بغتة هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام ونون التوكيد. ومعنى يأتينهم يجيء أنهم أي العذاب بغتة. البغتة كل ما باغت الإنسان، أي أتاه من غير توقع، أتاه من غير توقع الله. إذن وهم لا يشعرون تكون جملة مؤكدة لقوله باغتة، لأن المباغت للإنسان يأتيه بدون شعور. نعم. وقيل إنها جملة مستقلة بمعناها، وأن قوله وليتنهم بغتة هذا تهديد وتحذير، فاحذروا أن يأتيكم. وأن قوله وهم لا يشعرون أي أنه لا يأتيهم الآن حين طلبوا، لأنهم إذا أتاهم العذاب حين طلبوا يكون قد أتاهم وهم متوقعون له شاعرون به، ولكنه سيأتيهم في غير وقت طلبهم، يعني والحال أنهم لا يشعرون. فيكون المعنى يأتينهم بغتة هذا صفة وقوع العذاب بهم، وهم لا يشعرون أي في غير وقت طلبهم يأتيان العذاب، لأنه إذا أتاهم وقت الطلب صاروا شاعرين به، لأنهم يكون قد تهيأوا واستعدوا بسبب طلبهم العذاب أن ينزل بهم العذاب. أما على القول الأول إنها توكيد لقوله ولا يتنبأته، فيكون هذا مفسرا بقوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وهذا في غفلة ولا لا؟ الإنسان النائم مهم مستعد للعذاب، بل هو آمن غاية الأمن، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. والإنسان اللي يلعب في رابعة النهار، نعم، هذا أيضا آمن آمن، ولكن الله هدد هؤلاء المبطلين في حال أمنهم أن يأتيهم عذاب الله عز وجل.
2: وش ينفعهم فيه إذا استعدت
0: إيه، لأن الإنسان الشيء الذي يأتيك وأنه مستعد له متهيئ يكون أخف وقعا، أخف وقعا عليك، ولا هو ما هو بنافع والعذاب بس أصله، لكن يكون أخف وقع. شوف الآن لو أنك تمشي وأنت غير مستعد لحفرة أمامك، لو هي قليلة لو هي صغيرة مرة، تحس بها ولا لا؟ تحس بها، لكن إذا كنت متوقعا يمكن لو هي كبيرة ما تهم. ثم قال تعالى يستعجلونك بالعذاب، هذا أيضا تأكيد آخر. نعم، هذه نسينا نتكلم عليها. قوله وليأتنهم باغتة وهم لا يشعرون، ظاهر الآية الكريمة أن هذا في الدنيا يأتيهم باغتة، ولا فرق بين أن يكون هذا العذاب على أيدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو من الله عز وجل. فالعذاب الذي أتى قريشا من الله ما دعاه النبي عليه ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عليهم به في قولها اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، فهذا عذاب أصابهم الجدب والقحط والعياذ بالله والجوع. وكذلك أيضا ما كان على أيدي المؤمنين في غزوة بدر، فإن تلك الغزوة أصابتهم إصابة بالغة عظيمة، ولهذا سمى الله يومها يوم الفرقان، ما من بيت من بيوت مكة الكبار إلا وقد أصيب بهذه المصيبة وعذب بهذا العذاب. وعلى العموم فإن قريشا أصيبوا عامة بنكبة بالغة، لأن صناديدهم ورؤساءهم قتلوا، ثم قتلوا في الحقيقة وغلبوا وأسروا وهزموا وخابوا، على حين أنهم كما قال الله تعالى خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، يعني قد جزموا أنهم غانمون وهازمون للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أبو جهل يقول والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان ويسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. هذا كلام، لكن الله عز وجل من ورائهم محيط. الذي حصل أن العرب تحدثوا بهم وأن القيان عزفت عليهم بالنعي لا بالفرح، نعم، وأنهم سقوا كأس الحمام ولم يسقوا الخمور، فصار الأمر عكس ما قالوا تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام رفع الله رايته ونصره ووقف عليهم موبخا على القليب وهم جثث هامدة يقول يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. أبلغ من هذا الذل والعياذ بالله والعار. وسبعين رجلا منهم أسروا، نعم، ولم يطلقوا إلا بفداء، وصاروا بدل الكراسي العالية صاروا يدرسون الصبيان في المدينة ويعلمونهم الكتابة. هذا ذل ما وراءه ذل، وعذاب ما وراءه عذاب. وليس في الحقيقة العذاب ألم البدن فقط. أنا عندي وعندكم أيضا أن العذاب المهين هو ألم القلب والنفس، هذا أشد وأعظم. نعم، ولسنا ممن يقول شوي ولا بالنعلة، أن نقول شوي ولا بالقلب. العذاب العظيم هو عذاب القلب في الحقيقة، ولذلك إذا من الله على الإنسان بقلب مطمئن وصد منشرح مهما كان ما يتعذب بشيء. فعلى كل حال نقول هذا من من من من العذاب بغتة، ما أصابهم في الدنيا مما كان بفعل الله عز وجل أو بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وكذلك أيضا قد يكون في الدنيا ما يصيب الواحد منهم عند الموت، لأنه إذا جاءه الموت، وما أقرب الموت مهما طالت بالإنسان الحياة، إذا جاءه الموت وش يبشر؟ يبشر بغضب من الله وسخط والعياذ بالله، ويقال لروحه أخرجي أيتها الروح الروح الخبيثة، فهذا والعياذ بالله عذاب أيضا. وقوله ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يكون هذا المراد عذاب الآخرة، يكون مراد عذاب الآخرة، فيكون قوله وليأتينهم بغتة هذا في الدنيا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هذا في الآخرة. وهم في الحقيقة يستعجلون العذاب هذا وهذا، لأنهم يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام بما قال من وعيد الآخرة، وبما قال من أنه سينتصر عليهم وتكون غلبة له. نعم، من السائل. نعم. كيف؟
2: ما أتعمل على
0: هذا إلا لأنه بالحقيقة مثل ما قلت في المقدمة، هم جاءوا لأي شيء؟ جاءوا للانتصار، لأن هذه القيان وسقي الخمور نحو الجزوة هذا بعد الانتصار، هم جاءوا على أنهم منتصرون على النبي عليه الصلاة والسلام 100%، ولا فكروا إلا أنهم سيسحقون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، هذا تفكير. فجاء الأمر بدون على غير تهيئة الله وعلى غير توقع منهم له.
2: لقاء الفريقين كان على فجأة وقت بسيط.
0: إيه نعم، بدون ميعاد. قال الله تعالى يستعجلونك بالعذاب، يعني يطلبون منك تعجيله، ولكن الأمور مقدرة في يد الله عز وجل، ولهم عذاب ما يستطيع الخلاص منه، ولهذا قال وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه الجملة أظنها مؤكدة في مؤكدين، وهي إن واللا. والإحاطة بالشيء معناه أن يأتيه من كل جانب، أن يأتيه من كل جانب. فجهنم وهي اسم للنار، أعاذنا الله وإياكم منها، جهنم اسم للنار، وسميت بذلك لأمرين: لبعد قعرها وسوادها، فهي من الجهمة، والنون زائدة فيها، وعلى هذا فيكون وزنها فعن لل. وقيل إنها اسم أعجمي، وإن أصلك كهنام اللغة الأعجمية، لكن عندما عربت طبعا يكون فيها تغيير فصارت إلى جهنم. والغريب إن العجم الآن عندما يتحدثون إلى بعض يعبرون عن النار تلقاهم يقول جهنم، حتى نار الدنيا سميها جهنم، يعني عندهم إلى الآن النار اسم، جهنم اسم للنار. نعم، مع أن حنا لو نقول جهنم هي النار العظيمة، أولا النار التي تشتعل في عود الكبريت نسميها جهنم، لا ما نسميها جهنم، لا النار العظيمة جدا. هم عندهم أن جهنم اسم لمطلق النار. نعم،
4: حديث أطلي على النار ثم أبني عليها ألف
0: عام حتى تسمح لها. نعم. حديثها ضعيف. هل له أصل يعني؟ المادة هذه مادة الجيم والهاء والميم تدل على هذا. الجهمة معناه في اللغة الظلمة. أي نعم.
4: خلال الآخر.
0: أي سوداء والعياذ بالله مظلمة. وقوله لمحيطة بالكافرين

0: نعم هؤلاء والعياذ بالله تحيط بهم النار من كل جانب، لأن الإحاطة تقتضي ذلك، تقتضي ذلك. لكن يبقى على هذا التقرير قوله تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يغشاهم العذاب، يغشاهم يعني يغطيهم، ومنه قوله تعالى: يغشي الليل النهار، وقوله: الليل إذا يغشى. يغشى يعني يغطي. واجد الشواهد يا إبراهيم، لم يصعب كل شاهد تعبنا. فقوله الليل إذا يغشى يعني يغطي الأرض بسواده، يغطي الأرض بسواده. فعلى هذا يغشاهم العذاب أي يغطيهم، لكن من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ونحن قلنا الإحاطة من كل جانب، فهل تكون الآية يوم يغشاهم العذاب مخصصة لهذه الإحاطة، وتكون الإحاطة من فوق ومن تحت، أو يقال إن تغشية العذاب أبلغ من إحاطة النار، وهذا هو الأقرب، وخص الفوق والتحت لأنه لا يمكن الفرار منه، لكن الجوانب يمكن الفرار. جاءك من الخلف تروح قدام، جاءك من قدام تروح من الخلف، من يمين تروح يسار، ومن يسار تروح يمين. وقال بعض المفسرين خص الفوق والتحت لأن نار الدنيا ما تأتي من فوق ومن تحت، تكون من جانب إلى جنب، وهذا منقوض بمن ألقي في نفس النار. من جهة النار؟ من جميع الجهات، أو من فوق وتحت، قد تكون من تحت تتلهب فوق رأسه، ومن أسفل أيضا. إنما الذي يظهر والله أعلم لأنه أقل تمكنا من الفرار. إنما الذين نرى أن ما بعد قوله محيطة لا يخصصه، يصير الإحاطة عامة من كل جانب، وتغشية العذاب وهو أشد وأعظم يكون من الفوق ومن تحت، كما قال الله تعالى: لهم ظلل، لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. نعم.
1: يكون هذا من فوق من بعض الإحاطة،
0: يعني ما نحن إنه ما يغشاهم من كل جانب، بس من فوق من تحت. يعني يكون هذا أشد، يعني نوع من الإحاطة إن تكون أشد من فوق من تحت أشد، والإحاطة عامة، لكن من فوق ومن تحت يشدد عليهم أكثر. عدى يستعملون
2: في
0: البلد
2: وهو معنى،
0: نعم،
2: يستعملونك بالعذاب،
0: أي
2: لم يبقى يستعملونك العذاب،
0: نعم،
2: لم الفائدة زيادة
0: فيما تتعدى بالباء بنفسها، استعجل به واستعجله، ظهر من جنس شكره وشكر له، ظهر تعدى بهذا. وهو يقول استنى فيها شيطان،
1: ها؟ وإن جهنم لم يحدث
0: من فيها، نعم،
1: يقول استنى فيها ولا إيش؟ ولا ما
0: هو هنا استنى فيها لبيان ما استعجلوا به وأنه سيأتيهم.
3: طلع أن الجنة على عذاب النار،
0: ما يحدث
3: تألم بعد الجنة، ما يحدث
0: تألم،
3: لأن الشخص إذا رأى شخص يعذب ولا يصير
0: التفرج،
3: وإن كان
0: معذب مستحق يتألم. طيب ما تقولون في هذا الإشكال؟
4: الإشكال أخي
0: أنه
4: يرى نعيمه ويرى أنه
0: الأرض، صحيح، والدليل من الآية نفسها.
4: ما هو الجواب؟
0: يقول إن هذا يزيد في سرورهم واغتباطهم بنعمة الله عز وجل، وهذا تدل عليه الآية،
4: يقولون لا،
0: لأنه قال لهم، يقول: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذا من وجه. من وجه آخر أن الإنسان في الحقيقة يسر إذا رأى عدوه يعذب.

0: لو كان عذاب عظيم يسر، خصوصا إذا كان في وقت لا يتمكن من الاستعتاب. الآن ما يمكن أن هذا العدو تحسن حاله حتى يكون وليا لي. أدناه المناقشة أن القرآن مغن عما سواه من الآيات، أن القرآن مغن عما سواه عن الآيات. نعم، وقد سبق في التفسير وجه ذلك. ومن فوائدها أن القرآن كلام الله لقوله أنزلنا، والشيء المضاف إلى الله عز وجل إذا كان غير عين قائمة بنفسها فإنه صفة من صفاته، أما إذا كان عينا قائمة بنفسها أو وصفا في ذلك العين فإنه مخلوق، وتكون إضافة إلى الله إما من باب إضافة التكوين أو من باب إضافة التشريف. فهمتم؟ فالمضاف إلى الله إذن ثلاثة أنواع: صفة، وعين قائمة بنفسها، وصفة في تلك العين. فالصفة يكون صفة لله لاستحالة قيام الصفة بدون موصوف، وهي قد أضيفت إلى الله في هذا الموضع فتكون صفة له، مثل عزة الله وقدرة الله وسمع الله وبصر الله وما أشبه ذلك. والثاني عين قائمة بنفسها أضيفت إلى الله، فهي ليست من صفاته بل هي مخلوق من مخلوقاته، وأضيفت إليه إما من باب إضافة المخلوق إلى خالقه وإما من باب إضافة من باب التشريف. فقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا من باب إضافة تشريفا تكوينا وخلقا. وقوله تعالى ناقة الله وبيت الله، هذا للتشريف، هذا للتشريف. ومنه أيضا وأرض الله واسعة، فإنها من باب إضافة التشريف، يعني المراد أرضه التي تقام فيها عبادته. الوصف مثل إضافة الروح إلى الله عز وجل، روح آدم وروح عيسى، فإن الروح وإن كانت جسما لكنها تحل في الجسد، فهي تشبه الصفة، فتكون مخلوقا ولا لا؟ تكون مخلوقا لأنها روح لجسد مخلوق فتكون مخلوقة. طيب، ومن فوائد الآية إثبات علو الله، إثبات علو الله، ها؟ أيهن؟ لا هي قلنا أنه مضمن الحكم، وكذلك أيضا إذا قال أنه مؤمن وهم كفار فهذا حكم، هذا حكم بأنه على حق وما على باطل. قال يعلم ما في السماوات والأرض ومنه حالي وحالكم. يعلم ما في السماوات، ما اسم موصول يفيد العموم، وقوله ما في السماوات ولم يقل من في السماوات تغليبا للأكثر، تغليبا للأكثر أو للذوات والصفات، وهذا أولى لأننا قد نمانع بأن الأكثر غير العاقل باعتبار السماوات والأرض، فإن السماوات ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، والسماوات عظيمة واسعة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن نقول لأنه يعم الذوات والصفات، وما يعبر بها عن الصفة دون الموصوف. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأن المرأة إنما تنكح لصفاتها. إذن يقول ما في السماوات والأرض. مشكل علينا صلة الموصول يا عيسى، وين صلة الموصول؟ ما ما تعلم؟ وين يا حسين؟ وين يا رشيد؟ لا ما في السماوات والأرض صلة الموصول. عبد الله أين صلة الموصول؟ وين؟ وش التقدير؟ ظاهر صاحبها أغان. إيه وين صلاة الموصول؟ ها؟ توافقون على هذا؟
1: ما يكون.
0: إيه. طيب.
1: هو مستقر.
0: ها؟ مستقر.
1: أو مستقر.
0: إيه. طيب ابن مالك يقول وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفر. ها؟ إذن هذه شبه جملة. شبه جملة لأن جار ومجرور. فصلة الموصول إما أن تكون جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة وهو الظرف أو الجار ومجرور. والظرف والجار ومجرور هل هو نفسه صلة كما هو ظاهر كلام ابن مالك، أو متعلقه هو الصلة كما هو قول الجمهور؟ يقول متعلقه هو الصلة. وهل يقدر فعلا أو اسما؟ قال عصام إنه يقدر اسما، ولكن الصحيح أنه يقدر فعلا لأن هذا هو الأصل، وعمل الاسم عند الحرف قليل وضعيف. فيقدر صلة الموصول، صلة الموصول تقدر بفعل، وخبر المبتدأ وش يقدر؟ باسم. ويجوز بفعل لكن باسم هو الأصل. تقول الرجل عندك، الرجل عندك التقدير الرجل كائن أو مستقر عندك. ويجوز الرجل استقر عندك على أن يكون الخبر جملة فعلية، لكن هذا خلاف الأصل لأن الأصل في الخبر أنه مفرد. لكن صلة الموصول نقدرها جملة فعلية لأنه هو الأصل. لو قلت جاء الذي عندك الذي مستقر عندك، لازم أن نقدر المبتدا مرة ثانية ونقول الذي هو مستقر. والخلاصة حطوا بالكم لها، إذا وقع الظرف أو الجار المجرور خبرا فقدره بإيش؟ باسم. إذا وقع صلة الموصول فقدره بفعل. هذه القاعدة المعروفة.
1: نعم. ابن مالك يقول
0: كله
1: يلزم بعد
0: مسلم. نعم.
1: على ضمير لا يكون مسلم.
0: نعم.
1: وقد ذكر
0: شبه الجملة والجملة. إيه. قبل الكلام والعمل.
1: على
0: قول الجملة. لا. لأنهم يقولون إن الظرف والجار والمجرور بعضهم من بعض الناحيين يتحمل ضميرا. يتحمل الضمير وإن كان ظرفنا والجار والمجرور.
2: نعم. بالنسبة لفاء التقدير هو يكون معناها دلالة الإشارة اللي يذكرها الأصوليون.
0: لا لا، دلالة الإشارة اللي يذكرها الأصوليون هي دلالة على شيء
2: مغير المصحف إلا أنه صادف، يعني القراءة السبعية صادف يعني
0: إي بدون قصد. بدون قصد
2: هل يصوب ولا
0: لا؟ لا يسأل ما يخطأ ولا صواب.
2: ما عنده يعني خداع عن القراءات،
0: ما عنده صلاح. إذن يؤمر بأن يقرأ على المشهور عنده، يعني يكون هذا تلاعب.
2: خطأ.
0: لا أقول خطأ لو ترك خابر أخطأ لكن أصادف قراءة صحيحة أن نرد عليه ما دام من غير قصد. لكن أنا قلت أنا نستفصل أولا هل قصدت القراءة أو هذا خطأ. إذا قال أبدا ما قصدت إلا قراءة القراءة اللي بالمصحف يقول أجل هذا خطأ.
3: أنا نقول آية وقال آية لا لا
0: آية. نرد عليه إذا علمنا عامي فنرد عليه. أما إذا كان طالب علم فلا نرد لكننا ننصحه ألا يتلو القرآن بقراءة غير المشهورة بين أيدي العامة، لأن قراءة القرآن بغير القراءة المشهورة عند أيدي العامة توجب فتنة، توجب فتنة للناس. أما إنسان بيقرأ عند طلبة علم يعلمهم وش القراءات هذا لا بأس، بل هو السنة، لأن السنة أن نتلو القرآن بكل قراءة وردت مثل غيره من العبادات التي جاءت على وجوه متنوعة، فإن الأفضل أن نأخذ بهذا الوجه مرة وبهذا الوجه مرة. فالإنسان اللي يعرف القراءات ينبغي أن يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، لأن الكل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في المجالس العامة. مجالس العامة لا، لأن لا يوجد ذلك فتنة. موجودة. أي نعم نعم. أي موجودة تواتر. لا في كتب المعتنين بهذا أهل القراءات. في بعض المصاحف أنا عندي مصحف مغربي على قراءة غير القراءة المشهورة. ها؟ أي نعم.
2: نفس المصحف. فيها نفس الشوكاني على قراءة
0: نفسه. إيه. نعم.
3: أقول إذا كان واحد مثلا
0: يسجل أشرطه وقال هذا على قراءة الخمس كان أحيانا يجي قراءة يعني قصد الأشرطة لتنتشر؟
3: إيه مثل المشاورة
0: يعني إيه؟
3: إذا جاء مدة طرق الله أذن لك
0: والله هن نرى أن هذا خطأ اللي ينشر بين العامة بدون تعليم استقرأ هكذا
3: وكل ما جاء في أول الشريط قال
0: إيه؟ على كل حال مثل ما قلت تعليم غير مسألة التلاوة. أنا أرى أن الإنسان لا يتلو على العامة إلا ما كان مشهورا بين أيديه، يعني كثير على كل حال مثل ما قلت تعليم غير مسألة التلاوة. أنا أرى أن الإنسان لا يتلو على العامة إلا ما كان مشهورا بين أيديه، يعني كثير في العامي أول يستنكر ويغار هذه واحدة، ثانيا أنه ينخفض قدر المصحف في نظره إذا شاف إن المصحف سدى ولا سدى، هو مثل اللي صار عنده محترم معظم ما يغير ولا يتغير. ما أعرف إنها مثل صنفت كالأحاديث مثلا الظاهر هذه لأنها متواترة. ها؟ التواتر إيه؟
3: رواتب
0: لهم كتب
3: ولهم درجات وكذا يعني.
0: والله احنا ما عرفناها الا بس انها الكتب المصنفه في القراءات، يقول قرا فلان وقرا فلان، بس هذا اللي احنا نعرفه.
3: كميات
0: خاصه متخصصه في هذه العلوم. اي لا هي على كل حال مضبوطه، وايضا التواتر يروي عن الاسانيد، ولهذا المتواتر يقول ما يحتاج الى سند. لو يقول لك احد مثلا الان وين الدليل على ان فيه بلد تسمى واشنطن مثلا؟ يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان.
2: وإذا كان الأحاديث
0: كل قراءة السبع متواترة، إذا كانت أحاد فيه ما تعتبر من قراءة السبع، واختلف العلماء في جواز القراءة بها. نعم أقول تقدمنا أن فيها خلاف، وأن الراجح أنه إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي قراءة معتبرة. طيب هذا نأخذ فوائد أقول. اي نعم اذا تلقت الامه بالقبول مثل اللي في البخاري مثلا.

0: وش آخر ما كتبنا في الفوائد؟ وما كنت تدعو أظن. ها؟ قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. استفاد من هذا الحديث، من هذه الآية الكريمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب قبل أن ينزل عليه القرآن، لقوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه. واختلف العلماء هل صار يحسن الكتابة والقراءة بعد ذلك، بعد نزول القرآن عليه، أو لا. جمهور الأمة على أنه لا يحسنه، وأنه عليه الصلاة والسلام مات وهو لا يقرأ ولا يكتب. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، وصفه الله بأنه النبي الأمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا الوصف الأصل بقاء حتى يتبين زواله. واستدلوا أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لديه كتاب يكتبون الوحي والرسائل للملوك ويدعوه من الله عز وجل، ولو كان يكتب بيده لكانت كتابته بيده أوثق وأبلغ اطمئنانا في المكتوب. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ليدع ما هو أوثق وأقوى اطمئنانا لأمر دونه إلا عند العجز عنه. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم صار يحسن الكتابة والقراءة بعد نزول الوحي عليه، واستدلوا بأن الله قال هنا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. فمفهوم من قبله يقتضي أنه بعد ذلك لا يمتنع عليه أن يقرأ أو يكتب. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما أمر علي بن أبي طالب أن يكتب هذا ما قضى عليه محمد سهيل بن عمرو، أبى رضي الله عنه أن يكتبه، قال: ما أمحو اسمك، إن أول ما كتبوا من محمد هذا ما قضى عليه رسول الله سهيل بن عمرو. وقال: ما يمكن تكتب رسول الله، لأن لو نعلم أنك رسول الله نعم ما قاتلناك ولا صدناك. فأمر بمحوها فأبى علي رضي الله عنه، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فمحاها وكتب محمد بن عبد الله. هذا لفظ البخاري. قالوا: فكلمة كتب تدل على أنه باشر الكتاب. والثالث أن هذا، أي أن كونه يقرأ ويكتب، هذا هو الأظهر بعد أن نزل عليه القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى عقلا وأعطاه علما، والعاقل العالم لا يشق عليه أن يقرأ أو يكتب بعد أن ينزل عليه القرآن، لأن التعلم هذا يكون من الصبيان الصغار، فكيف بمثل حال الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمتنع عليه ذلك. وأجابوا عن احتجاج أولئك بقولهم: إن وصفه بالأمي لا ينافي أن يكون تعلم الكتابة بعد ذلك، من وجهين: الوجه الأول أن وصفه بكونه أميا لا يعني الوصف الشخصي، إذ قد يراد به أنه من الأميين، فيكون الأمي مثل القرشي الأميين، والله تعالى يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. أو يقال إنه كان أميا حين نزول القرآن عليه، حين نزول القرآن عليه. هذا جواب. والجواب عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام له كتاب هو أن الكبير والرئيس جرت العادة أن يكون له كتاب يكتبون له ما يريد كما هو مشهور، فهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الوحي وكتاب الرسائل إلى الملوك. وقالوا إن المحذور الذي يتحقق أو يخشى منه بكون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يكتب قد زاد بعد أن نزل عليه الوحي وهو لا يقرأ ولا يكتب وثبتت الرسالة، فإنه قد زاد. وإن كان يمكن أن يقال إنه قرأ أو كتب ما ينزل عليه من الوحي شيئا فشيئا، لكن الأصل أنه بعد ثبوت نبوته لأول مرة زال هذا المحذور. وتوسط بعض أهل العلم فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب صناعة، من حيث الصناعة لا يقرأ ولا يكتب، لأن الأصل بقاء مكان على مكان. وأما ما وقع منه يوم الحديبية فهو إما أنه من آيات الله، يعني أنه معجزة أن يكون هو لا يقرأ ولا يكتب ثم في تلك اللحظة الحرجة صار يقرأ ويكتب وكتب اسمه، طبعا قرأ من كتب قرأ، نعم. أو يقال إنه فكتب أي أمر من يكتب، فإن الأفعال تسند إلى من يأمر بها، وهذا كثير، هذا كثير أن تسند الأفعال إلى من يأمر بها، والله عز وجل دائما يسند الأفعال إلى نفسه لأنه أفعال الخلق إلى نفسه لأنه المدبر لها. ويقال في المثل بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، مدينة الفسطاط وما بناها بنفسه، من الذي بناها؟ العمال بأمره، العمال بأمره، ها؟ ها؟ نعم، وكذلك يا هامان بن يسار. المهم أنهم حملوا قوله كتب على أمر أن يكتب. وقال بعضهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن يكتب اسمه فقط لا أنه آية في تلك اللحظة، ومن كان يكتب حرفا دون حرف أو أكثر الحروف ما يكتبها وأكثر الكلمات ما يكتبها هل يخرج عن وصفه بكونه أميا؟ لا يخرج. ولهذا تجد الآن كثير من الناس يعرف يوقع يكتب اسمه مثلا، نعم، لكن ما يعرف يكتب غيره، هل نقول هذا الرجل كاتب؟ لا نقول. والخلاصة أن المسألة ما زالت محل إشكال، والأدلة فيها متقابلة، الأدلة فيها متقابلة، فإذا كانت الأدلة متقابلة فإننا نرجع إلى القاعدة العامة، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فنقول أن الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، فهذا هو الذي نبقى عليه حتى يتبين لنا بيانا ظاهرا بأنه صلى الله عليه وسلم تعلم الكتابة والقراءة. نعم، المهم على كل حال المسألة كما رأيتم وعرضناها لكم هي متقابلة الأدلة فيها، ولكننا نرجع إلى الأصل، إن الأصل بقى مكان على مكان، والله أعلم.
1: يترتب على
0: الخلاف أثر الأثر البارة ما يترتب عليه، لأنه بعد ثبوت نبوته ما يضر أن يكون قد قرأ وكتب، والمحذور المحذور الشديد الذي يترتب على هذا أنه لو ثبت أن يكون قارئا أو كاتبا لكان للمبطلين حجة، إذا لارتاب المبطلون. لكننا نقول ما دام أنه ثبت أنه كان قبل النبوة لا يقرأ ولا يكتب فإنه بمجرد الوحي صار نبيا، فيزول المحذور هذا واحتجاج المبطلين يزول حتى لو تعلم الكتابة بعد. لكن الكلام على أن هذا هل ثبت أو لا.
1: القول الأول
0: نعم.
1: على قول إنه لم يقرأ ولا يفهم، هل يستحب على التعلم القراءة والكتابة؟
0: هل يستحب عدم؟ لا لا لا.
1: بعضهم أخذ من
0: لا لا هذا جهل، إلا اللي يتشوف أن يكون نبيا نقول لا تقرأ ولا تكتب.
1: هو يسمع فقط
0: مثلا يتعلم أبدا، هذا جهل، هذا جهل. والله يقول ويعلمهم الكتاب والحكمة،
1: يعلمهم مثلا الصناعة والفن
0: أبدا، حتى بالصناعة، حتى بالصناعة. لا والكتابة، الكتابة فرض كفاية. بماذا يحفظ الدين الآن؟ يعني لو لو لو أن الدين الآن عاد إلى صدورنا، ها؟ فأظنه ما يبقى. فلولا أن الله من على الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذه امتنان ولا تهجين؟ طيب لا، هذا صاحبك هذا جاهل مركب.
2: والرسول محمد أمره حينما هجر المدينة، أمر بتعلم الكتابة
0: وأمر بتعلم زيد بن ثابت لغة اليهود. المهم من هذا صاحبك هذا أجهل من حمار كان في قبل حين. نعم. طيب نقول الآن ما كنت تتلو من قبل في الآية دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب قبل نزول القرآن عليه، وهل كان يقرأ ويكتب بعد نزول القرآن؟ ذكرنا أن في المسألة خلاف. من فوائد الآية أن كل مبطل فإن الله تعالى قد أبطل شبهته ولا نقول حجته. الإسلام مبطل لجميع شبه المبطلين لقوله إذن لارتاب المبطلون. نعم. ومن فوائد الآية هو أنه ينبغي في المناظرة التنزل مع الخصم وإبطال ما يحتج به حتى عند التنزل معه، لأن هذا ليس بلازم أن نقول إنكم كاذبون في إبطالكم نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن مع هذا بين الله هذه الآية الواضحة المحسوسة إنه لو كان يقرأ ويكتب لكان في ذلك ارتياب المبطل بمعنى شبهة يحتج بها، وهذا كقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. أبطل الله هذه الحجة بمثل هذه الحجة. مش قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين؟ كيف يكون هذا؟ هنا. ومن فوائد الآية أن المبطل يتعلق بكل شبهة، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يكتب ثم يقول إنه أوحي إليه ويؤيد ذلك بالآيات، هل يكون كتابته وقراءته مانعا من قبول حجته؟ لا، لكن المبطل يتعلق بكل شبهة ومع ذلك تنزلنا معه وقلنا لكم. أنت الآن لو زعمت أن الرسول تقوله تعلمه من غيره فكتبه وجاء يقول أنا أوحي إلي هذا القرآن، فإننا نقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب. ومن فوائد الآية، نعم ننتقل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نعم. وهي
2: قلنا أن الارتياب شك مع قلق، فيكون المبطل لا يكفي منه الشك فقط ولكن يقلق لطلب الشبه.
0: لا لا، بس هو مهم على هذا الوجه. نعم نقول ارتياب شك بقلق، والمعنى أن المبطل لو حصل منه الشك فإن هذا الشك مقترن بالقلق، لأنه ليس شكا مبنيا على أصل، ليس شكا مبنيا على أصل، فهو قلق منه هل يكون ذلك الشك حقيقة أو مجرد شبهة واشتباه، بخلاف الشك الذي له أصل حقيقي فتجد الإنسان ليس بقلق منه، كما لو شك في عدد ركعات الصلاة مثلا. نعم. ها؟ في؟ على إضافة الفعل إليه. أين؟ صحيح، الحمد لله. ومنه من فوائد الآية: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أن أسلوب القرآن كما يبطل الشبهة معنى يبطلها لفظا، يعني باللفظ والمعنى، لأن بل للإضراب الإبطال، الانتقال إضراب للإبطال وليس للانتقال. ومن فوائد الآية أيضا أن الذي يتبين كون القرآن آية هم أولو العلم، بقوله في صدور الذين أوتوا العلم. ومن فوائدها أن محل العقل والوعي القلب، بقوله في صدور الذين أوتوا العلم. والصدور والقلوب في الصدور، كما قال الله تعالى: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن فوائدها جواز التعبير بالمحل عن الحال، لقوله في صدور، والمراد في قلوب الذين أوتوا العلم التي في صدورهم. ومن فوائد الآية أيضا الثناء على العلم، والقدح في الجهل. وجه ذلك أن الذي يتبين كون القرآن حقا هم أهل العلم، وهذه منقبة، والذين يجهلون ذلك هم أهل الجهل، وهذه مذمة. كيف؟
1: قلت العلم
0: قلنا
1: في التفسير
0: هم
1: المؤمنون.
0: لا، قلنا هو أعم، المؤلف قال أنها المؤمنون، لكن قلنا ينبغي أن تكون أعم من ذلك، لأن أهل العلم يعلمون أنه حق، فاليهود مثلا يعلمون أن القرآن حق ومع ذلك ما آمنوا. ومن فوائد الآية ظهور كون القرآن آية، بقوله بينات، فليس في القرآن خفاء، بل كونه آية للرسول صلى الله عليه وسلم أمر بين ظاهر. ومن فوائد الآية أن الجحد بالآيات ظلم، والإقرار بها عدل، لقوله وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. في مقابل ذلك وما يؤمن بها إلا أهل العدل، إلا أهل العدل والإنصاف. ولذلك كل من كان منصفا فإنه لا بد أن يقر بحقية القرآن، والإنسان الظالم على ظلم. نعم، لا لا، مهم معنى ليس بعالم ما عنده حل، لكن ليس بعالم انتفع بعلم، ما يمكن. نعم، العلماء بالله، والعلماء بالله لا بد أن يخشوه إذا كان علمهم حقيقي ينفعهم. فالعلم لا شك أنه يطلق حتى على من لا ينتفع به، وقال عالم، لكن يقال عالم لم ينفعه علم. فالجاهل خير منه، مو بس مثل الجاهل، الجاهل خير منه.
3: شيخ،
0: نعم،
3: يصلح تقسيم العلماء إلى عالم بالله وعالم
0: بأمر
3: الله؟
0: لا، العالم بأمر الله من العالم بالله، لأن العلم بالله يشمل العلم به وبأسمائه وصفاته وأحكامه. طيب، خلوا نمشي يا أخوان، أنا قال لكم لا تناقشوني وقت الفوائد، لأن الإنسان قد يكون متهيئ لفائدة ثم مع المناقشة تروح عليه، وإذا خسارة عليه وعليك الوقت في أثناء الاستنباط. الأحسن يخلى الإنسان وفكره في أثناء التفسير، لا بأس. نعم نعم، يقول نقول ما في هذا دليل على أن أهل الجحد لا أهل الظلم. نعم، خلينا نكمل حصة التفسير عشان. وأن في مقابل ذلك أهل العدل والإنصار يقرون بآيات الله لأنها حق. وقوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. استفاد من هذه الآية تعنت المشركين بطلبهم الآيات بقوله وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، وإلا فنحن نقول لهم قد جاءتكم آيات، أليس كذلك؟ ها؟ لكنهم يقولون هذا تعنتا. ومن فوائدها أن المتعنت مكابر لإنكاره ما هو ظاهر، فإنهم قالوا لو أنزل عليه آيات من ربه مع أنها قد جاءتهم الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء ما أرسلوا إلا بالآيات التي يؤمن على مثلها البشر. ومنها إقرار المشركين بالله، قوله من ربه، ومنها إقرارهم بعلوه، أنزل عليه آية من ربه، فيكون اعتقاد المشركين في الله من حيث العلو أكمل من اعتقاد المعتزلة والجهمية والأشاعرة، لأن هؤلاء ينكرون علو الله الذاتي، ينكرون ويقولون الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا مباين، وهذا معروف عندهم. ومن فوائد الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لقوله إنما الآيات عند الله. ومن فوائد الآية أن إضافة الأمور إلى الله تقطع الحجج. أولا لقوله إنما الآيات عند الله، ويتفرع على هذه المسألة فائدة أخرى في الأحكام الشرعية. إذا سئلنا ما الحكمة من كون كذا كذا وكذا، نقول هذا من عند الله، هذا حكم الله، وهذا كاف لكل مؤمن، لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا احتجت عائشة على عمره بإيش؟ كان يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن فإسناد الأمور إلى الله كاف في إبطال الحجج، وهو أعظم حجة، لقوله إنما الآيات عند الله. ومنها إثبات قدرة الله عز وجل. منين ناخذ إنما الآيات عند الله؟ لأن الشيء لا يكون آية حتى يكون خارقا للعادة، أليس كذلك؟ لو جاء رسول إلى الناس وقالوا له أعطنا آية، قال عندي لكم آيتين من آية واحدة، ما آيتك؟ وكان ذلك في وقت الاعتدال الربيعي، قال آيتي أن تطلع الشمس الساعة 12 وتغيب الساعة 12، هذه آية؟ ليش؟ هذا العادة، لا بد أن تكون العادة الآية مخالفة للعادة، فإذا أجرى الله الأمر على خلاف العادة دل ذلك على قدرته. واضح الآن؟ فقوله إنما الآيات عند الله فيها إثبات قدرة الله عز وجل، لأن الآية لا تكون إلا مخالفة للعادة، ومخالفة العادة لا شك أنه دال على القدرة. ومنها الرد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن الكون طبيعة منظمة لنفسها بنفسها، وأنها عبارة عن مقدمات ونتائج ينتج بعضها ببعض ومن بعض، تؤخذ من قوله إنما الآيات عند الله، عند الله وحده، فهو الذي يدبر سبحانه وتعالى الكون، ويأتي بالآيات الدالة على كمال قدرته وسلطانه. ومن فوائد الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفته الإنذار للهداية لقوله وإنما أنا نذير مبين. ومنها أيضا أنه لا يملك أن يأتي بآية إلا من عند الله، وهذا ما يفيده الحصر في قوله إنما أنا نذير مبين. وأكبر شاهد على هذا أنهم سألوه عن قصة أصحاب الكهف فقال لهم أخبركم بذلك غدا. ينتظر الوحي، فامتنع الوحي 15 يوما لم ينزل. نعم، فضاق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، ولكن هو في الحقيقة من تأييد الرسول عليه الصلاة والسلام، من تأييده، لأنه ينفي كل شبهة يمكن أن يقال إنه يتقول القرآن. الذي يتقول القرآن يحرص غاية الحرص على أن لا يخلف ما قال، أليس كذلك؟ لأنه إذا أخلف ما قال صار موضع شك، لكن حقيقة هو موضع يقين، لأنه لو كان يتقول لقال لجاء به من الغد بناء على وعده، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يتقول وإنما يتلقى، فهو يتلقى من الله الوحي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ومن فوائد الآية أنه لا يجب على من بلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الإنذار، كذا؟ يعني أهل العلم اللي هم ورثة الأنبياء ما يملكون هداية الخوف، لكن عليهم الإنذار، عليهم الإنذار والتبليغ. ومنها أن من بلاغة الكلام أن يكون الخطاب موافقا لمقتضى الحال. لا، كيف الحصر؟ الحصر في ذكر الإنذار فقط، الحصر في ذكر الإنذار فقط، والرسول عليه الصلاة والسلام بشير ونذير، لكن والآن المقام في محاجة من؟ الكافرين. فكان مقتضى الحال أن يقال لهم صفة الإنذار فقط دون التبشير، لهذا قال إنما أنا نذير مبين. ومن فوائده أيضا المنقبة للمنذر إذا كان مبينا في إنذاره، فيكون فيه مدح للفصاحة والبلاغة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. وكم من رجل يكون قليل العلم لكنه قوي الفصاحة فيؤثر تأثيرا كبيرا أكثر مما يؤثره ذاك الآخر كثير العلم. والله سبحانه وتعالى إذا أعطى الإنسان قوة في البيان وانطلاقا في العبارة فإنه من نعمة الله عليه، يؤثر تأثيرا بالغا، وهذا أمر ظاهر. ثم من الناس من يعطيه الله الفصاحة في القول والكتابة، ومنهم من يعطيه الله تعالى الفصاحة في القول دون الكتابة، ومنهم من يكون فصيحا في الكتابة دون القول. وحدثني شيخنا محمد العبدالعزيز المطوع رحمه الله أن الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار ذاك رجل بليغ في كتابته، كتابته عظيمة جدا، والذي قرأها يعرفه، لكن يقولون إنه في الإلقاء ضعيف جدا، يقول ضعيف، يقول حتى إني أنا ما عرفته، كان يقول يدرس في الحرم أيام الحج، فيقول ما عرفته، عبارة لا هي جيدة ولا هي سلسة ولا هي مقنعة، لكن كتاباته سبحان الله العظيم معروف. ومن الناس من يكون بالعكس، تجده إذا قام يتكلم ما تود أن يسكت، وعنده قوة في البيان وإيراد الحجج والدفاع، لكن عندما يكتب يتخربط. على ما بالك باللي ردي من الجهتين؟ الله يحسن العاقبة. نعم،
2: في عوامل بسبب هذا يعني.
0: هي على كل حال تعرف جميع الطبائع غريزة مكتسبة، كل الطبائع غريزة مكتسبة. فمن الناس من يعطيه الله تعالى الموهبة من أصل من طبيعته يكون هكذا، ومن الناس من يكون بسبب الدراسة، دراسة الكتب وكذلك مثلا سماع الخطباء وما أشبه ذلك، يتأثر بهم كثيرا. ولهذا الذي يطالع كتب عالم من العلماء ويجمن المطالعة فيها تجده يتأثر به، لا من حيث العلم حتى من حيث الأسلوب وإرادة الكلام. الحين أعطيناكم حصة كاملة أظن إلا كان دقيقة أو دقيقتين تفسير، صلى الله يبقى. أما ربحت هلاج رمية
2: شيخ بالنسبة للآية السابقة قوله هو آية بيانة صدور الذين أوتوا العلم، ما يؤخذ منها الثناء على حفظ القرآن
0: على حفظي؟
2: نعم.
0: إلا بلى كيف يؤخذ منها؟ نعم يؤخذ منها.
1: رد على
0: القدرية،
1: هذا شيء معروف
0: يعني
1: كثيرا، لكن الحث على طلب
0: العلم
1: من الله بالدعاء.
0: قل
1: العلم.
0: نعم نعم.
1: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يقول. نعم نعم. يؤخذ منها أن العلم من الله عز وجل. من يابو العبد. أولا يكفي. نعم. ما؟ للعرب ولا للنحويين؟
4: للنحويين. إما نقول بأن الهمزة تقدمت على حرف العطف وأن أصل الكلام وأن يقف.
0: نعم.
4: أو نقول بأن
0: فتكون الجملة معطوفة.
4: معطوفة
0: على ما سبق.
4: نعم على ما سبق.
0: طيب.
4: أو أن جعلت ثلاثة معطوفة مقدمة بين الهمزة والواو.
0: أو تكون همزة في مكان.
4: نعم. تكون بالواو.
0: واحتاج الى تقدير بين الهمزه والواو. لماذا احتاجنا الى التقدير؟ لماذا نقول همزه للاستفهام والواو حرف عطف على ما سبق؟ اقول لماذا لم نقل ان الهمزه للاستفهام والواو حرف عطف على ما سبق؟ لان لها صدر كلام. أين فاعل يكفهم عصام؟
5: فاعل مؤمن إن أنزلنا والتقدير إنزالنا أو أولم يكفي إنزالنا،
0: يعني المصدر المعول.
5: نعم المصدر المعول.
0: قوله تعالى إن في ذلك المشار إليه ما هو يا يوسف؟ هو الإنزال أو المنزل؟ إن في ذلك الإنزال. إذن الذكرى في الإنزال ولا في المنزل؟ للتلازم بينهما. طيب قوله تعالى لقوم يؤمنون، لماذا خص أهل الإيمان؟ لماذا خص أهل الإيمان به؟ نعم هم منتفعون به وهم الذين رحموا به أيضا. قوله رحمة وذكر لقوم يؤمنون. من فوائد هذه الآية أنه كلما ازداد الإيمان ازداد الانتفاع بالقرآن. كيف ذلك إبراهيم؟
6: إن في ذلك الرحمة والذكرى لقوم يؤمنون، خص الرحمة والذكرى بالمؤمنين والحكم
0: يدور مع دوران عينه بدون يعني. فإذا علق ووجدتم أن من يعتقد مذهبا من المذاهب تجد يحرف الكلام عن مواضعه لأجل أن يوافق ذلك المذهب، وهذا خطير جدا. والواجب أن يكون الإنسان نحو الأدلة ساذجا، بمعنى خاليا، بمعنى خاليا خاليا مرة، يكون تابعا تماما. نعم، لا يجعل الدليل تابعا، يجعل نفسه هو التابع، ويكون كأنه أرض ما فيها عشب ولا نبات، فهي مهيئة لما يبذر فيها، وليس فيها نبات من قبل. إن كان فيها نبات من قبل مشكل، يمكن يحاول أنه يكون الغرس مثل هذا النبات. الله أكبر. لحظة،
7: قوله السنة بحرف من الصوت.
0: نعم،
7: لو قال قائل مثلا ما ورد كلمة بحرف من الصوت، وإنما إثبات كلام الله عز وجل فقط، ماذا الجواب؟
0: نقول الجواب على هذا ينبغي أن نعرف أن السنة وجماعة جعلنا الله وإياكم منهم، صار لهم أحوال وأوقات ينزلون كل حال وكل وقت، كل حال وكل وقت منزلته. هم ابتلوا بقوم يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم في النفس، يقولون المعنى أن المعنى إن كلام الله هو المعنى القائم في النفس. وعلى هذا فإن هذا القول في الحقيقة نفي لكلام الله، اضطروا إلى أن يقولوا بحرف وصوت تأكيدا لمعنى الكلام فقط، فهم مضطرون لمقابلة هؤلاء. ولهذا لما قيل للإمام أحمد ما بالنا نقول غير مخلوق، والسلف اللي قبلنا ما قالوا غير مخلوق، قالوا منزل وسكن، فتعجب الإمام أحمد قال كيف ما نقول غير مخلوق وهؤلاء يقولون مخلوق؟ قالوا مخلوق فلا بد أن نقول غير مخلوق. فأخبرنا الإمام أحمد بهذا أنهم رحمه الله يأتون بالكلمات لأجل دفع الإيهام أو دفع إيهام القول بما يقوله أهل الباطل. لو سكتوا قالوا القرآن كلام الله أو إن الله يتكلم بكلام فقط، صار في هذا إيهام. حتى أن الإمام أحمد سئل عن رجل قال أنا أقول إن الله معنا ولا أزيد على هذا، فقال قد تجهم، قال قد تجهم، لأن الجهمية كانوا يضلون الناس، أحيانا يصرحون يقول الله معنا بذاتك في الأرض، وأحيانا يقول الله معنا ولا تقول شيء، لأجل يهونون من إثارة الناس عليه، فهم يتسترون بمثل هذا الشيء. فقال الإمام أحمد قد تجهم. كذلك لو قال قائل السلف يقولون إن الله استوى على العرش بذاته، استوى على العرش بذاته، أين بذاته؟ في القرآن أو في السنة؟ نعم موجودة؟ لا، لكن لأنهم لو قالوا استوى على العرش قال لهم أولئك المحرفون نعم هو على العرش لكن علوا معنويا، فيكون استوى بمعنى استولى وملك، فاحتاجوا إلى أن يقولوا بذاته. كذلك أيضا عبر بعضهم في حديث النزول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فقال بذاته، وهي موجودة لكن دفعا
7: حتى كلمة الذات
0: أقول دفعا لإيش؟ دفعا لتحريف من قالوا ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته أو تنزل رحمته مثلا. فالمهم أن السلف رحمهم الله يضيفون بعض الكلمات لدفع هذا الباطل، كما أنهم يسكتون عن بعض الكلمات خوفا من توهم الباطل. والإنسان يعرف أن أهل العلم رحمهم الله ربما نفس الفتوى معنويا مو لفظيا تتغير بتغير الزمان، مو لفظيا. هذا عمر رضي الله عنه منع أجاز الطلاق الثلاث فجعله طلاقا بائنا، جعله طلاقا بائنا، مع أن من قبله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يجعلون الطلاق الثلاث واحدة، هو نفسه يجعل الطلاق الثلاث واحدة سنتين من خلافته، لكن لما رأى الناس كثر فيهم هذا الشيء أراد أن يلزمهم به لأجل أن يرتدعوا. وهكذا فليعلم أن أهل العلم ليسوا، وهذا نكرره دائما أيضا، أن العلم ليس مجرد علم بل هو علم وتربية.

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن مسألة الذات لم ترد في لسان العرب العرباء، ولكنها صحيحة، فيجوز الإخبار بها عن الله، ولكن ما تجعلها من أسمائه، ما تجعلها من أسمائه، ولكن يجوز أن يخبر به عنه، مثل ما أنه يجوز أن تقول إن الله موجود، والموجود ليست من أسماء الله، لكنه معلوم، لا بد أن تقر بأن الله موجود. نعم، وفي أسماء الله ما يغني عنها، مثل الحي الذي لا يموت تغني عن الموجود بلا شك. القديم يصح أن تخبر عن الله بأنه قديم، ويعنى بالقديم ما لا أول له. نعم، هذا يصح أن تخبر به عنه، لكن ما يجوز أن تجعل القديم اسما من أسمائه، خلافا لبعض المتأخرين الذين جعلوا أخص أوصافه أنه قديم. نقول هذا مو صحيح. وفي القرآن والسنة ما يغني عنها، وهو الأول يغني عنه، وهو أيضا أبلغ من القديم، لأن القديم قد يطلق على الحادث المتقدم، كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، فلا يدل على السبق المطلق، ولأن الأول تفيد معنى زائدا على تقدم الزمن، وهو أن الأشياء تؤول إليه وترجع إليه، كما قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. الذين آمنوا، إشارة إلى أن مقتضى العبودية والإيمان أن يقوم الإنسان بحقيقة ما تقتضيه هذه العبودية، وهو أن لا يرى لنفسه حقا في جانب حق الله، بمعنى أن لا يقدم حظوظ نفسه على حقوق ربه. وليس المعنى أن لا يقوم بالأمرين، فإن الإنسان مأمور بأن يقوم بالأمرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. لكن المهم أن لا يقدم حظوظ نفسه على حقوق ربه، ولهذا قال يا عبادي. وإضافة العبودية إلى الله هنا فيها من التشريف والتكريم ما هو ظاهر، لأن كون الله يناديهم فيقول يا عبادي ويضيف ذلك إلى نفسه، هذا له معنى عظيم فيما هو ظاهر. وقوله يا عبادي، اعلم أن العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة كونية وعبادة شرعية. العبادة الكونية هي الخضوع لحكم الله الكوني، وهذه ثابتة في حق جميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر. والثاني عبادة شرعية، وهي الخضوع للحكم الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله عز وجل، لأنه خضع لحكمه الشرعي أمرا ونهيا. واخترت أن أعبر بقولي حكم دون أمر لأجل يشمل الأمر والنهي، فإن العبادة هي القيام بطاعة الله أمرا امتثالا للأمر واجتنابا للنهي. وقوله يا عبادي، طيب أمثلة لذلك العبودية الخاصة والعامة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذا عام يشمل حتى الكفار، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وتوبوا إلى الله، ولهذا قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. مثل الخاصة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه خاصة. ومثال العامة ما أشرت إليه من آية الزمر وكذلك قوله تعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبع من الغاوين. إذا قلنا إن الاستثناء هنا، انتبه، إذا قلنا إنه

0: متصل فيكون العبودية هنا العامة، وإذا قلنا منقطع فهي العبودية الخاصة. طيب قل يا عبادي الذين آمنوا، الذين وش محله من الإعراب؟ محلها النصب لأن عباد منصوبة، منادى منصوب بسبب الإضافة. الذين آمنوا، آمنوا سبق لنا مرارا أن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق كما قاله أهل الإرجاء. أهل الإرجاء يقولون أن الإيمان مجرد التصديق، فمن صدق بالله فهو مؤمن، لكن إذا استكبر عن العبادة كان دليلا على عدم صدقه في تصديقه، وهذا قول منكر. والصواب الذي عليه السنة والجماعة أن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإدعان. نعم. وقول الذين آمنوا إن أرضي واسعة، هذا هو محط النداء، المنادى يا عبادي الذين آمنوا، والمنادى به الذي هو محط النداء قوله إن أرضي واسعة. أرضي، الإضافة هنا من باب إضافة المملوك إلى مالكه، فتكون من باب إضافة الخلق والتكوين، أو من باب إضافة الاختصاص، يعني الأرض التي هي محل عبادتي. نعم، أيوه. إذا قلنا إنها الأول صار إشارة إلى أن يهاجروا إلى بلاد كفر أو إسلام، وإذا قلنا إنها الثاني إن أرضي واسعة، أرضي التي هي على سبيل الاختصاص وهي أرض عبادة الله، تكون هنا يراد بها البلاد الإسلامية، البلاد الإسلامية، وهذا هو الظاهر، ظاهر هذا، وأنه سبحانه وتعالى يريد يحث المقيمين في بلاد الكفر على أن يهاجروا إلى أرض الله. نعم، وهو كقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة. وهذا واضح لأن المراد بأرض الله هنا أرض الإيمان والعبادة التي هي دار الإسلام. قوله إن أرضي واسعة، الواسع معناه ضد الضيق، يعني الذي يسع ما يكون فيه وليس فيها ضيق، فلا حجة لكم في التأخر عن الهجرة، ولهذا قال فإياي فاعبدون. قول إياي مش محل من الإعراب، مفعول يعبدون، ضمير في محل نصب، مفعول يعبدون. ها ايش مقدم، مفعول مقدم. طيب ولكن هذا ليس بصحيح على الرغم من إجماعه، وفي هذا دليل على الإجماع ليس بحجة. لا الحين تعبدون مفعول محذوف، لأن نون الوقاية تدل على أن هناك ياء عبدوني، ولهذا قيل إن إياي مفعول لفعل مقدر، مفعول لفعل مقدر. نعم، المعنى نعم فإياي فاعبدون، إياي خصوا بالعبادة فاعبدون. لا لا، الاشتغال ما هي بالضمائر، ما تكون بالضمائر، تكون بالأسماء الظاهرة، أما الضمائر فيه يقدر لها أفعال. إذن نقول إياي مفعول لفعل محذوف دل عليه ما بعده، أما مفعول الفعل الموجود فهو محذوف دلت عليه نون الوقاية. وقوله فاعبدون، قد يقول قائل هذا يتناقض مع قوله يا عبادي، ولكن نقول لا يتناقض، لأن المراد اعبدون أي أديموا عبادتي وأكملوها، لأن الأمر بما هو واقع لغو من القول، فحينئذ لابد أن نقدر معنى يتلائم مع الأمر. في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. طيب ما آمنوا؟ المعنى أديموا وأكملوا، أديموا وأكملوا واستمروا على الإيمان، هذه مثله يا عبادي فاعبدوا، المعنى أديموا عبادتي وحققوها بالتكميل، حققوها بالتكميل، لأن العبد قد يكون عبدا لكنه يخل في بعض الأمور. وقوله فإياي فاعبدون واضح أنه يدل على الحصر والاختصاص، حصر والاختصاص. ثم قال المؤلف فاعبدوني في أرض تيسرت فيها العبادة بأن تهاجروا إليها من أرض لم تتيسر فيها. إذن الله سبحانه وتعالى رغب في الهجرة بقوله إن أرضي واسعة، وأمر بها في قوله فإياي فاعبدون، لأن ما تتحقق العبادة في بلاد الكفر، فإذا لم تتحقق فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى هذا فتكون الهجرة واجبة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في الفوائد. قال نزل في ضعفاء مسلمي مكة كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها. نعم، كانوا في ضيق من إظهار الإسلام فأمروا أن يهاجروا إلى بلاد يستطيعون أن يقيموا فيها بلادهم دينهم. هاجر منهم جماعة إلى الحبشة، ثم قيل لهم إن مشركي قريش أسلموا فرجعوا، ولكن كفار قريش ازدادوا في اضطهادهم والعياذ بالله، فرجعوا مرة ثانية إلى الحبشة. ثم بعد ذلك أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر هو وأصحابه إلى المدينة، فهاجروا، فكانت أول بلد إسلامي هو المدينة، أول بلد إسلامي تقام فيه الحكومة الإسلامية هو المدينة التي تحقق ذلك بالهجرة. وقوله كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها، الضيق الذي حصل لهم من الكفار متنوع بالقول وبالفعل وربما يؤدي إلى القتل، وأنواع كثيرة، حتى إنهم والعياذ بالله يعذبونهم في شدة الحر في الرمضة ويضعون الأحجار الحامية على بطونهم، لكن ذلك لا يثنيهم عن دينهم أبدا، لأنهم مؤمنون حقا ويرون أن الدنيا هذه ليست بشيء، مثل ما قال السحرة الذين آمنوا بموسى اقضي ما أنت قاضي، لماذا؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ما يهم أنت افعل ما تشاء، والذي يفوتنا بما تقضي به علينا إن فاتنا هو الحياة الدنيا. وهذا هو حقيقة الإيمان، أن الإنسان يفدي دينه بنفسه وبماله، وأما الإيمان الهش الذي إذا أوذي صاحبه في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فرجع عما كان عليه، فهذا بالحقيقة ناقص غاية النقصان. ومن حكمة الله عز وجل أن الله يبتلي الإنسان بالفتن في دينه لأجل أن يتبين صدق إيمانه من ضعفه، كما تفيد هذه الآية، ولهذا قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس، هذه قضية عامة سورها كلي. منين؟ كل نفس، كل نفس بدون استثناء. وقوله ذائقة الموت أي ميتة، لكن عبر عن حقيقة الموت بالذوق، لأن الإنسان يذوق مرارة الموت وألم فراق الحياة، لكنه إذا كان مؤمنا فإنه يذوقه من وجه، لكن يهون عليه الأمر وجه آخر، وهو أنه إذا بشر بالجنة عند موته فإنه يسر بذلك، ولهذا يسهل على نفسه الخروج. الملائكة تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيسرون بذلك ويهون عليهم فراق الأحبة. ثم إنهم يشعرون في هذه الحال إلى أن أمامهم إمامهم، من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون والصحابة، فيقول الإنسان الحمد لله أنا أنتقل من دار العناء والشقاء والابتلاء والامتحان إلى دار النعيم، أكون مع النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين وأصحابه، فيزداد بشرى ويهون عليه الفراق. فهنا يقول كل نفس ذائقة الموت، ولكن فرق بين المذاقين، بين مذاق المؤمن ومذاق غير المؤمن. وقول كل نفس ذائقة الموت بعد قوله بعد الإشارة إلى الهجرة، كأنه يقول بقاؤكم في بلاد الكفر من أجل التمتع بالمال والبلاد والأوطان هذا نقص في التفكير، لأن هذا الأمر الذي أنتم تحافظون عليه وهو البقاء في البلاد والتمتع بها زائل ولا باقي؟ زائل. فإذا كان زائلا ولا بد فكيف نحافظ عليه وندع ما هو أهم من الهجرة؟ ولهذا قال كل نفس ذائقة الموت. نعم يبيجينا بالفوائد هذا إن شاء الله. قال ثم إلينا ترجعون، ثم بعد الموت نرجع إلى الله عز وجل، وإذا رجعنا إلى الله يتبين الكشف، كشف الحساب ماذا حصل، لأن هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. شف صغيرة وإن صغرت لأنه نكر في سياق النفي، ولا كبيرة ولو عظمت إلا أحصاه. لو أن الإنسان، حطوا يا أخوان بالكم، لو أن الإنسان أراد أن يحصي ما يتكلم باليوم كم يكون من مجلد في الأسبوع؟ مجلدات. أنا جربت هذا في الحقيقة وتبين لي، الله يعفو عن الجميع، تبين لي عظم الأمر. في بعض الإخوان في دروسنا في الحرم سجلوها وكتبوها في أوراق، كتبوها في أوراق جابوها لي، لكن وجدتها وأنا ما ظنيت إن تبلغ هذا المبلغ. بعض الأسئلة يكون عليها صفحة أو صفحتين جواب، والإنسان حينما يتكلم يقول وش أنا قلت؟ ما قلت شيئا كثيرا. فالإنسان يجب عليه أنه يعتبر بمثل هذه الأمور، كيف تبلغ كلماته في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل سنة وفي العمر كله. وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم موجودة عندي، هم جميعا لي يقولون سنة سترتب أقول لشوف لحسن. نعم لا ويكتب، وقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات، فتكتب الحسنات وتمحى السيئات. و... نعم الكلام العادي ما ندري والله، المؤكد انه يكتب، اما مسألة انه يمحى ما ندري الا ما اخبر الله به من ان الحسنات يذهبن السيئات. وكذلك قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت يدخل في هذا النوع.
1: في ورد قال تعس الدابة، قال ملك السيئات ليست بحسنة وبسيئة فأكتبها، قال ملك الحسنات ليست بحسنة فأكتبها، فأخبرهم الله سبحانه وتعالى أن ما ليس بحسنة فأكتبه سيئة.
0: لا هذا حرام، لا هذا حرام،
1: لأنه نطق بغما غير الحق باطل يعني.
0: أعوذ بالله، لا ما بصحيح هذا، نسأل الله العافية. وهذا ينسبونه لله بعد، ينسبونه إلى الله. الله ما قال إنه يكتب كل شيء، يقول إلا لديه رقيب عتيد، ولا قال إنه يجازى بسيئة ويكتب، لكن كونه يجازى بسيئة غريب. طيب ها؟ أي لا نقول يكتب ولكن ما يجازى، ما يجازى عليه الجزاء غير مسألة الكتابة. أي لعموم الآيات، نعم لعموم الآيات. طيب وقوله ثم إلينا ترجعون، ترجعون بالتاء والياء، بالتاء والياء قراءتان سبعيتان ها؟ نعم يرجعون وترجعون، لكن الفرق بينهما من حيث المعنى أن يرجعون للغائب وترجعون للمخاطب. وفي قوله ثم إلينا ترجعون ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب. فالإنسان إذا نظر إلى رحمة الله عز وجل وسعة عفوه رغب وقال سأرجع إلى رب عفو كريم، وإذا نظر إلى شدة عقابه وأخذه إن أخذه أليم شديد فإنه يخاف. وهل يجنب وهل يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف؟ فيه آراء أهل العلم، منهم من قال يغلب جانب الرجاء، ومنهم من قال يغلب جانب الخوف. نعم والآيات في هذا قد ترجح هذا القول وقد ترجح هذا القول. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فبدأ بالمغفرة والرحمة قبل ذكر العذاب، وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فبدأ بالتهديد قبل الوعد. فاختلف أهل العلم في هذا، وقال بعض العلماء في حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى يستقيم على أمر الله، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء لأجل أن يلاقي الله وهو يحسن الظن به. فاعتبروا اختلاف حالين. وقال آخرون يجعل خوفه ورجاءه واحدا، قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون خوفه ورجاءه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب جانب الخوف استولى عليه اليأس من رحمة الله، وإن غلب جانب الرجاء استولى عليه الأمن من مكر الله، فيكون بين هذا وهذا. وقال بعض العلماء في حال الطاعة يغلب جانب الرجاء، وفي حال المعصية يغلب جانب الخوف. في حال الطاعة يغلب جانب الرجاء كيف؟ يعني إذا عمل الطاعة يقول أرجو أن الله يقبلها فينشط على العبادة ويفعلها. في المعصية يغلب جانب الخوف لئلا يفعل المعصية، أو يستمر عليها بدون توبة. والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا لم يكن هناك سبب لتغليب أحدهما على الآخر فالأولى أن يكون سواء، أما إذا كان هناك سبب فإنه ينبغي أن يتبع ذلك السبب. فإذا هم بالمعصية لو جعل رجاءه وخوفه واحدا هانت عليه، لكن لو غلب جانب الخوف وعظمة من يعصيه كان ذلك أحسن له في تجنب المعصية. لا نعم، لو وقع في المعصية وأراد التوبة قلنا غلب جانب الرجاء. نعم.
1: الرسول دخل على جمهور ولم يحتضر.
0: نعم.
1: قال كيف حالك من الحديث؟ قال رجل الله أخاف منه.
0: نعم.
1: قال ما اجتمع في قلب عبد مثل هذا الموطن إلا دخل الجنة.
0: إيه.
1: ف... على استواء الأمرين.
0: على كل حال المسألة لها أحوال، خلاف بخلاف أحوال أحسن، وهذا الحديث إن شاء الله تحققه لنا زينا صحة من ضعفه. ثم إلينا ترجعون. قال المؤلف بعد البعد الذين آمنوا، الذين آمنوا أول الذين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم منزلنهم، وفي قراءة بالمثلثة بعد النون من الثواء الإقامة، وتعديته إلى غرفا بحذف في. طيب الآية فيها قراءتان، لنبوئنهم بمعنى لننزلنهم، وعلى هذا فتكون ألها في نبوئنهم المفعول الأول، وغرفا المفعول الثاني. في قراءة أخرى بدل الباء ثاء وبدل الهمزة واو، لنثوينهم، هذا لفظها لنثوينهم. ومنه مأخوذ من الثواء وهو الإقامة، يقال ثوى في المكان أقام فيه، وعلى هذا فتكون غرفا منصوبة بنزع الخاطر في، أي لنثوينهم في غرف، لنقيمنهم في غرف. وقيل إنها منصوبة بتعدي الفعل إليها على سبيل التوسع، وهذا أصح لأنه على هذا لا يحتاج إلى تقدير، على هذا الوجه لا يحتاج إلى تقدير في. المهم أن الآية، فيها قراءتان وهما لنبوئنهم ننزلنهم، ولنثوينهم لنقيمنهم. والقراءتان يثبت معناهما جميعا، فتكون الآية دالة على الإنزال وأنه إنزال إقامة، لا إنزال إعارة بل هو إنزال إقامة، يعني ننزلنهم على وجه الإقامة الدائمة، كما في آيات كثيرة تدل على دوام نعيم أهل الجنة. وقول لنبوئنهم، نعم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه تتكرر في القرآن ذكر الإيمان والعمل الصالح. واعلم أنه إذا أطلق الإيمان شمل العمل الصالح، وإذا ذكر مع العمل الصالح صار الإيمان في القلب والعمل الصالح في الجوارح، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل سأله عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبين كل واحد منهما على حدة، ولكن إذا أطلق الإيمان شمل الإسلام، وإذا أطلق الإسلام شمل الإيمان. ورضيت لكم الإسلام دينا، يشمل جميع الشريعة بعقائدها وأعمالها. هنا قال الإيمان آمنوا وعملوا الصالحات، نقول الإيمان في القلب وهو العقيدة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر. وعمل الصالحات هي أعمال الجوارح. وإذا قيل عمل شمل ثلاثة أعمال: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. طيب بالكم، عمل القلب هو حركة القلب وهو غير العقيدة. العقيدة قول القلب وهو إقراره واطمئنانه إلى هذا الأمر، وأما عمله فإنه حركة يتحرك بها كالمحبة مثلا، وكالتوكل وكالرجاء والخوف ونحو هذا. وقوله هنا عمل الصالحات قلنا أيضا يشمل قول اللسان، فإنه عمل، فإن الإنسان عندما يقول، اللسان عندما يقول يعمل ولا لا؟ يعمل، يتحرك بحركة عجيبة ليست لا تشبه أن تكون اختيارية ولا قهرية، حركة اللسان. الآن عندما نحن نتكلم، هل الواحد منا يريد أن يرفع لسانه عندما يأتي حرف يقتضي الرفع، وينزل عندما يقتضي حرف يقتضي التنزيل؟ ها؟ لو كان يلاحظ هذا كان يقدر يفكر متى يظهر اللام من الميم من السين من الشين. لكن هو سبحان الله بإذن الله عز وجل وحكمته يتحرك حركة آلية لا شعورية. نعم، لكن أصل تحريكه باختيارك، ما في شك، ما يمكن تتكلم إلا بإرادتك. لكن هذه الحركات التي تظهر بها الحروف هي عبارة آلية، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. بهذا يعرف قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، كيف هذا الجزء من البدن يتحرك هذه الحركة الآلية. وفي ظني والله أعلم إنه لو كانت حركة إرادية محضة لكان يتعب اللسان. أولى
2: كل الجوارح،
0: ها؟
2: كل الجوارح
0: على الإدارة ترفع، لا ترفع باختيارك. هل أنت لما أنك بديت تأكل بدأت يدك ترفع وتنزل بدون اختيار؟
2: لا تختار ولا ما تدري.
0: لا يا لا، تدري أن حركة إرادتك مع القدرة. الكلام على أن حركة اللسان بالقول مهمة، حركة الرجل بالمشي واليد بالبطش أبدا. ولهذا الآن في الأعمال الجوارح هذه ما أنت بتتعب، لكن في اللسان أنا ما خبر أحد يقول والله أنا تعب لسان. صحيح يتعب مخه ودماغه، نعم، لكن ما يتعب لسان أبدا. طيب، إذا نقول عمل اللسان هو حركته في النطق، عمل الجوارح ظاهرة. وقد مر علينا في العقائد أن الإيمان قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، وأن قول اللسان يصح أن نقول أنه قول باعتبار النطق والصوت، وأنه عمل باعتبار حركة اللسان والشفتين. نعم. طيب، قال نعم، والذين لنبوئ أنهم الجنة غرفا، غرفا جمع غرفة، وهي السكن العالي، والحجرة هي السكن الأسفل، لأن فيه حجر وفيه غرف. فالسكن العالي يسمى غرفة، والنازل يسمى حجرة لأنه متحجر. قال غرفا تجري من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار جمع نهر، وهذه الأنهار أربعة أصناف كما قال الله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. الله أكبر، أنهار تجري. اللبن جاء من بقر أو إبل؟ لا، الذي خلق اللبن في الدنيا من بين فرث ودم قادر على أن يجري أنهارا في الجنة من هذا اللبن، وكذلك العسل والماء، وكذلك الخمر. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. واعلم أن أحوال الدنيا لا تقاس بها أحوال الآخرة، وإنما تفهم أحوال الآخرة من أحوال الدنيا بالاسم فقط، الاسم. أما حقيقة المسمى فإنه لا مقارنة ولا مساواة بين هذا وهذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فقط، لكن الحقيقة اللي هي عليها يختلف اختلافا عظيما. وقوله من تحتها الأنهار، انظر إلى كيف تتصور حسن المنظر إذا صار هذه الغرف والقصور العظيمة والخيام تجري من تحتها هذه الأنهار المضطردة، يعني منظر يبهج الناظرين ولا يساويه شيء في الحسن والسرور. وهذه الأنهار كما قال ابن القيم وردت فيها أحاديث تدل على أنها تجري بدون أخدود، يعني بدون شيء يمنعها، يتصرف فيها الناس كما يشاءون، يدبرها بدون مساحي وبدون عمال كما يشاءون. قال في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. نعم نعم سبحانه. الآن نجد ضرب مثل ولا فرق بين الأمرين، لو كان في يدك دسم وجرى عليها الماء أليس ينحصر في حبيبات؟ ها؟ طيب هذا الانحصار فيه السلالي تمنعه؟ ها؟ في حدود تمنع؟ لا. فإذا كان الأمر هذا ممكنا فإنه يمكن في الآخرة، أشد ما هو أشد من هذا وأعظم.
1: ها؟ يمسك السماء بلا عمد.
0: إيه نعم. بغير عمد ترونها. نعم. فالحاصل أن هذه الأنهار عندما يتخيلها الإنسان وهي تجري من تحت هذه الغرف يتصور منظرا عظيما، ولا سيما الذين لهم ذوق في هذه الأمور، نحن ما عندنا ذوق في هذه الأمور فلا نتصور كيف يكون هذا المنظر وهذه البهجة. وقوله خالدين، قال مقدرين الخلود فيها. نعم ها؟ ما نعلم فيها غير هذا، والله أعلم أنه ليس فيها غيره، لأن مقام الامتنان يستوعب ذكر كل ما يمكن أن يمتن الله به، فلما لم يذكر سواها علم أنه ليس فيها غيرها، ولكننا لا نجزم بذلك. نعم من اللي بيسأل؟ نعم هنا قوله تعالى: فلا تعلمون ثم أخفي لهم من قرة أعين.
1: لماذا
0: لا نسمع
1: مع الصفات؟ هنا
0: هو هذه، هو ما قص الأسماء مجردة عن المعنى، قص معناه إننا نسمي هذا خمر لكن ليس كخمر الدنيا.
1: مثلا مثل العسل،
0: طيب
1: نجد اصل
0: فين العسل معروف انه هو هذا الشراب الحلو اللذيذ، لكن هل حلاوه ما في الاخره كحلاوه ما في الدنيا ولذته؟ هذا هو قصده، هذا قصده. وهم معناه ان ما نعرف الا اسم عسل فقط، عين سين لام، كان معنى ذلك التفويض. لا، قصده ان الحقائق هذه ما تعلم، ما فيه إلا الأسماء، هذا قصد. نعم.
2: طالح من الضوء
0: إيه موجود عندنا في الدنيا،
2: بس ما
0: فيه فائدة. فيه فائدة من أول أنه سيستفيد منه فائدة عظيمة.
2: والسدر
0: إيه، أنت ما تخبر أوراق هذه، أوراق النبت تأخذ من ذا وتصلح بها الرؤوس.
2: السدر
0: إيه. نعم.
1: هذا أكل لكن كيل بينه موجود صحيح؟
0: لا الله أعلم. طيب من فوائد الآية أيضا إثبات علو الله من أين تؤخذ؟ ما فيها وأنزلنا، من قوله أنزلنا عليك، أنزلنا عليك. ومنها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أنزلنا عليك الكتاب، وهذا يعني أنه موحى إليه به. ومنها الإشارة إلى شرف هذا القرآن حيث كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في أيدي الملائكة. ومن فوائد الآية أن المشركين قد قامت عليهم الحجة لقوله يتلى عليهم، فهو ليس غائبا عنهم حتى يعتذروا، ولكنه يتلى عليهم. ومن فوائد الآية أن مجرد تلاوة القرآن على شخص يكون ملزما له بالاتباع، لأن الله لم يذكر أكثر من ذلك يتلى عليهم، فإذا تلى القرآن على إنسان فقد قامت عليه الحجة. ولهذا الجن ولوا إلى قومهم منذرين بماذا؟ بمجرد أن سمعوا القرآن، قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآن عجب يهدي إلى الرشد فآمنا به، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فقراءة القرآن ملزمة. طيب إذا كان لا يفهم لغة القرآن هل يكون ذلك ملزما؟ لا، لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ما يحصل له البيان وهو لا يعرف اللغة. ومن فوائد الآية ما يتضمنه إنزال القرآن من الرحمة لقوله إن في ذلك لرحمة، ومن الذكرى وهو الابتعاض والتذكر بقوله وذكرى. ومن فوائدها أنه لا ينتفع بهذه الرحمة والذكرى إلا المؤمنون لقوم يؤمنون. ومن فوائدها أيضا أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر انتفاعا بالقرآن، وكلما كان أضعف إيمانا أو أكثر معصية كان أبعد عن فهم القرآن والانتفاع به. بل إن المعاصي تحول بين الإنسان وبين فهم القرآن، وقد استنبط بعض العلماء من قوله تعالى واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما قبله إنا أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. استنبطوا منها أن الاستغفار سبب لبيان الحق عند الحكم، سواء كان هذا الحكم فتيا أو حكم قضاء، فإن الإنسان إذا استغفر صار ذلك مفتاحا للفهم والعلم، لأن الذنوب حائل بين الإنسان وبين التوفيق، كما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا لما رانت على قلوبهم هذا الشيء صاروا يقولون عن القرآن إنه أساطير الأولين، لم ينتفعوا به والعياذ بالله.
1: من قال الاستغفار هنا بعد قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع بني
0: جريج؟ نعم، لكن ذكرها بعد هذا يدل على أن لها أثر، أن لها أثر حتى في المستقبل، يعني مو بعد هذا، ليس هذا آخر حكم للرسول عليه الصلاة والسلام. من فوائد الآية أيضا إن في ذلك فضيلة الإيمان، فضيلة الإيمان حيث تتم به الرحمة والذكرى بالقرآن. نعم، فيه فيها أيضا إثبات الرحمة لله عز وجل لقوله إن في ذلك لرحمة، فهو أنزله ليرحم به الخلق. ثم قال تعالى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماء والأرض ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل إلى آخره. يستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى شهادته أعظم شهادة وأكبر شهادة لقوله كفى بالله شهيدا. وفي سورة الأنعام قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. ومنها أيضا أن شهادة الله به كفى بالله شهيدا. وفي سورة الأنعام قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. ومنها أيضا أن شهادة الله سبحانه وتعالى تكون بالقول وبالفعل أما بالقول فإن الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وأما بالفعل فإن تمكين الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض ونصره إياه وخذلان أعدائه أكبر شهادة على أنه صاحب الحق وأن أعداءه أهل الباطل. فالشهادة إذن نوعان، شهادة فعلية وشهادة قولية. ومن فوائد الآية إطلاق الشهادة على الحكم. منين نأخذ
1: الشهادة الفعلية؟
0: من قول شهيدا بيني وبينكم، ما قال شهيدا لي عليكم، قال بيني وبينكم. وقد سبق أن الشهادة أن منين نأخذ
1: الشهادة الفعلية؟
0: من قول شهيدا بيني وبينكم، ما قال شهيدا لي عليكم، قال بيني وبينكم. وقد سبق أن الشهادة أن الحكم شهادة من وجهين، لأنه شهادة بأن هذا حكم الله، وشهادة للمحق على أنه محق وللمبطل على أنه مبطل. ومنها إثبات علم الله عز وجل لقوله يعلم ما في السماوات والأرض، وإثبات عموم العلم، والعموم غير مطلق العلم. قل لا، فالإنسان عالم لكن هل علمه عام؟ لا. أما الله عز وجل فإنه عالم وعلمه عام. ومن فوائد الآية إثبات تعدد السماوات بقوله يعلم ما في السماوات، وهي جمع، وهي هنا مبهمة لكنها ذكرت بينت في آيات متعددة بأنها سبع سماوات. ومنها إثبات علم الله لما يفعله الإنسان، لأن ما يفعله الإنسان داخل في كونه في السماوات والأرض، فيكون في ذلك رد على غلاة القدرية الذين أنكروا علم الله وقالوا والعياذ بالله إن الله تعالى لا يعلم أفعال العبد وأنه مستأنف العلم. نعم.
3: يصف عن يؤخذ من الآية السابقة، كلمة الجملة السابقة، جواز شهادة الحاكم.
0: شهادة بشيء بإيش؟
3: يشهد مع لأحد الخصم.
0: ما يشهد إن كان عنده شهادة ما يحكم بها، كما قال أهل العلم ما يحكم بها، يحولهم إلى قاض آخر ويشهد.
3: إن شئتم أن أحكم ولم أشهد أو أشهد أخر.
0: ها؟
3: أقول أنا على ما قال عمر رضي الله عنه.
0: أي.
3: شئتم أن أحكم ولم أشهد.
0: أي نعم. طيب، ومنها أيضا من فوائد الآية أن الإيمان بالباطل والكفر بالله سبب للخسارة، لقوله والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ومنها أيضا أن الخسران هنا بقدر ما آمن الإنسان.

0: به من الباطل وكفر به من الحق. فأعظمه الشرك بالله عز وجل، ومنه ما هو دون ذلك، كما لو آمن بحكم مخالف لحكم الشريعة وكفر بحكم الشريعة، فإن لديه من الخسران بقدر ما حصل منه من هذه المخالفة. ولا فسدت أحوال العالم الإسلامي وغير الإسلامي إلا بالحكم بغير ما أنزل الله. ولو كانت الأمة الإسلامية صادقة في إرادة العز والكرامة والسعادة والفلاح، لو كانت صادقة في ذلك لرجعت إلى الحكم بكتاب الله، لأن الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة لا شك أنه خسارة بنص القرآن، فإنها باطل وما نزل به القرآن فهو الحق، فيكون عليهم من الخسران بقدر ما خالفوا من الحق. وفهم من الآية أيضا من ما يستفاد منها أن من حقق الإيمان بالله والكفر بالباطل فهو الرابح، فهو الرابح. ويدل على هذا قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل نأخذ من هذه الآية أن من آمن بالباطل فهو كافر بالله؟ ها؟ كيف ذلك؟ من هذه الآية قصدي. لكن هل نقول كل من آمن بالباطل فهو كافر بالله؟
1: باب اللزوم أصلا.
0: أبي من الآية.
1: من الآية. من لازم
0: الآية. ظاهر الآية إنه ما يكون. ظاهر الآية لأن جمعت أمرين والعطف يقتضي المغايرة. ويمكن أن يقال إن قوله آمنوا بالباطل وكفروا بالله إن هذا لبيان حالهم، لبيان حالهم، وأنه يلزم من الإيمان بالباطل الكفر بالله. لأننا نقول هب أنه آمن بالباطل وكفر بالله عز وآمن بالله أيضا، هل يكون إيمانه صادقا؟ لو قال إنه يؤمن بالله ربا ثم صار يعبد الصنم، وأنا أؤمن بالله لكنه يعبد الصنم، ما صار مؤمن بالله، فهو ملازم. فالإيمان بالباطل يلزم من الكفر، لكن هذا الكفر بالله قصد، لكن هذا في الحقيقة حكاية لحالهم، أنهم آمنوا جمعوا بين الأمرين صريحا، فآمنوا بالباطل وكفروا بالله. ثم قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى. يستفاد من هذه الآية أمران، استعجالهم بالعذاب يستفاد منه أمران. الأول سفههم، فإن الإنسان إذا وعد بالشيء فإن العقل والرشد يقتضي أن لا يستعجل به. ولهذا قال المؤمن لآل فرعون: إن يكن كاذبا فعليه كذبا، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فكون الإنسان يوعد بالعذاب إذا لم يؤمن ثم يستعجل به هذا من السفه. والفائدة الثانية تفيد أنهم قوم عتات معاندون، ولهذا يتحدون أخبار الرسل باستعجالهم بالعذاب. نعم. ومن فوائد الآية أيضا حكمة الله عز وجل، إثبات حكمة الله وأنها غاية في الكمال، لقوله: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. فلولا الحكمة لعوجلوا بالعذاب لاستعجالهم به، ولكن الحكمة تقتضي عدم ذلك. وانظر إلى غاية الحكمة الإنسانية في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لملك الجبال لما جاء يستأذنه، قال: إن شئت طبقت عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ما ظنك لو أن مثل هذا وقع لواحد من الناس، قوم كذبوه وأخرجوه من بلده ثم رجع من البلد الآخر أيضا على نفس الحال، مقتضى الطبيعة البشرية إذا جاءه من يقول مكنني فأنا أوريكم عن آخرهم أن يقول
1: نعم،
0: أن يقول نعم وجزاك الله خير نعم. لكن الحكمة هي التي تمنع الإنسان من أي فعل لا يحمد عقباه فيما بعد، ولذلك يقول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكثيرا ما يندم الإنسان على تصرفاته عند فوات الحكمة، فلهذا يجب على الإنسان أنه يغلب جانب الحق جانب العقل دائما لا جانب العاطفة، لأن جانب العاطفة فيه خلل كثير، لكن تغليب جانب العقل هذا هو الحكمة. ومن فوائد الآية أن أفعال الله سبحانه وتعالى مقدرة منظمة، ليست هكذا تأتي صدفا أو تأتي بغير علم أو تأتي بغير رشد، بل هو سبحانه وتعالى كامل العلم كامل الحكمة، كل أفعاله مقدرة منظمة. من أين تؤخذ؟ ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. ومن فوائد الآية أيضا أن الحوادث مقدرة عند الله تعالى في علمه، لقوله ولولا أجل مسمى، فيكون هذا فردا من الأفراد الكثيرة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى خلق ما يكون، قصد أن الله قدر ما يكون، هو خلق قدر ما يكون، لأن الخلق تابع للإرادة، متى أراد أن يفعله خلقه، لكنه مقدر. وقد دل على ذلك قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهاتان هما الدرجتان اللتان يتضمنهما القضاء والقدر، لأن القضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. هذه الذي في الآية الكريمة مرتبتان، وهي العلم والكتابة، إن ذلك في كتاب، العلم والكتابة، وباقي المرتبة الثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. نعم، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه مراتب القضاء والقدر. علم كتابة مولانا بعد مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه هي مراتب القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة. وقوله ومن فوائد الآية إضافة الفعل إلى الحادث لقوله لجاءهم العذاب، والجائي به حقيقة من هو؟ الله عز وجل، لكن يصدق عليه أنه آت. ومن فوائد الآية عظم العذاب إذا جاء غير متوقع لقوله ولآتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ومن فوائده أيضا تهديد هؤلاء المستعجلين بالعذاب، تهديدهم بأنه سيأتي ولا بد، لكن يأتيهم على غرة وباتة ليكون أشد وقعا. ومن فوائد الآية تكرار ما به الذم على من يستحقه لقوله ويستعجلونك بالعذاب، هذا إذا جعلنا يستعجلونك بالعذاب الثانية توكيدا للأولى. أما إذا حملنا الأولى على عذاب الدنيا والآخرة على عذاب الآخرة والثانية على عذاب الآخرة فلا توكيد في المسألة. ومن فوائد الآية أن أهل النار والعياذ بالله يأتيهم العذاب من كل وجه بقوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومن فوائدها عظم هذا العذاب حيث كان يغلظ عليهم من ناحيتين العلو والسفل لأنه يكون كالغطاء والوطاء يكون لهم بمنزلة الغطاء والوطاء فيكون كأنه مطبق عليهم بنار وموقد عليهم.

0: الذي فيه الألم النفسي، والألم النفسي قد يكون أشد من الألم الجسمي، لقوله ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا ما كنتم تعملون. ومنها جواز التعبير بالسبب عن المسبب. من أين يؤخذ؟ ما كنتم تعملون، وهم في الحقيقة لا يذوقون ما كانوا يعملون، إنما يذوقون جزاءه، لكنه من باب التعبير بالسبب عن المسبب. وأيضا فهو أشد في التقريع إذا قال ذوقوا ما كنتم تعملون، لأن العمل هم اختاروه بأنفسهم، والجزاء لم يختاروه بأنفسهم، فكأنه يقول هذا هو الذي اخترتم تماما. ومن فوائد الآية أن الجزاء من جنس العمل. من أيخذ؟ قوله ما كنتم تعملون، فجعل الجزاء هو نفس العمل، إذن فهو نظيره تماما، نظيره تماما، لأنه عبر به عنه. وهذا بالنسبة للكفار وأهل الظلم يجازون بقدر أعمالهم، أما من عمل خيرا فإنه يجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة أعظم وأكثر. وآخر الآية ما قرناه لكن أتبعناه الفوائد. نعم نعم، إثبات النار جهنم معلوم من عذاب جهنم يكون في الآخرة، ولكنه قد يكون بعد الموت، إلا أن قوله يوم أغشاهم قطعا في النار، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة. نعم نعم، نسبة العمل إليهم يدل على أنهم يفعلونه باختيارهم، يكون فيه رد على الجبرية الذين يقولون أن الإنسان لا يضاف إليه العمل إلا على سبيل المجاز فقط، فعمل الإنسان عندهم كإحراق النار لما تحرقه، شيء مجبر عليه بدون اختياره. نعم، ولا يأتينهم باطل. نعم أي. ما تقولون في هذا؟ دائما نحن نعبر نقول لقيت فلان صدفة ومر به صدفة وما أشبه ذلك. ها؟ لا، هو يقول الآية هذه يستفاد منها جواز أن يقع الشيء على الإنسان صدفة.
1: بالنسبة للخالق،
0: وعلى كل حال كلمة الصدفة هذه بالنسبة للخالق محرمة ولا يجوز، ولا يجوز لأحد أن يقول الله تعالى أوقع هذا صدفة، بمعنى أنه هو نفسه ما أراده ولا قدره، لكن بالنسبة للإنسان نفسه فالإنسان قاصر العلم، يقع الشيء عليه بدون توقع فيقول حصل كذا صدفة أو صادفني فلان، بمعنى لقيني بدون سابق علم وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به وما زال الناس يعبرون به. نعم، هذا خطير. قل لهم ألستم في كل صلاة تقولون أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال؟
1: يعني هذا يظنون أنه بعيد.
0: إيه؟ ما نعلم الحقيقة متى يأتي، ما نعلم متى يأتي، واللي يوهم الناس أنه بيجي عقب سنة أو عقب سنتين غلطات، هذا ما نعلم. يجب أن نقول أنه من أشراط الساعة، وأما أنه بيجي عقب سنة أو سنتين ما نوهم الناس هذا الشيء.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم ما رفع يوم قدره عن الدجال ما رفعه.

0: الرسول حذرهم من هذا، لكنهم خافوا لأنهم قالوا حتى ظننا أنه في أطراف النخل، خافوا لشدة انذار الرسول لهم. لكن كونك توهم الناس أنه الآن عندكم، لأن دول عوام ولا يفهمون كما يفهم الصحابة رضي الله عنهم.
1: هم فهموا من الله، ما فهموا يعني من قال
0: الجاهل. على كل حال ينصحون هؤلاء، تقول لهم النصيحة ويقول هذا ترى ربما يكون هذا تكذيبا بالحق فتكفروا وأنتم لا تشعرون.
1: ممكن هذا
0: إن كانوا عن شك في هذا الأمر هو يشبه الاستعجال بالعذاب، مع أن الدجال ليس عذابا في الحقيقة، هو عذاب على قوم ورحمة على آخرين. فهذا الذي يقتله ويحييه هو أعظم الناس شهادة عند الله وله رحمة. نعم
2: شيخ،
0: إيه بالنسبة
2: لإثبات العدل؟
0: إثبات العدل؟ إيه نعم، حيث كان الجزاء من جنس العمل. إيه نعم، في إثبات العدل حيث كان الجزاء من جنس العمل.
2: ها؟ الذين آمنوا بالباطل.
0: نعم.
2: طيب يعني، أن الإنسان يعني ظن بأن تطبيق قوانين وضعية يساوي على الإسلام.
0: إيه، هذه أيضاً فائدة مهمة، وهو أن الإيمان بالباطل ظاهر الآية الكريمة وإن لم يعمله، وإن لم يعمله، فإذا اعتقد أن الباطل حق فإنه داخل في الآية. وإن كان الإيمان الشرعي لابد فيه من القبول والإذعان، لكننا نقول هنا يحمل على الإيمان اللغوي، وأن من صدق بالباطل وأقره فإنه كافر وإن لم يفعله هو بنفسه. فالذي يقول مثلا هذه القوانين الوضعية المخالفة للشريعة نعم إنها حق، فإننا نحكم بكفره، لأنه إذا أثبت الحق في أحد المتضادين لزم أن ينتفي الحق عن الضد الآخر ولا بد. وعلى هذا فالمسألة هذه خطيرة، فإشعار الناس من بعض أهل العلم أن هذه القوانين الوضعية صحيحة وحق وهي تخالف الشريعة هذا خطير عظيم، خطر عظيم.
2: يعني قريبة شيء من الإسلام يعني إذا أرادوا أن قرروها يعني الإسلام كما يفعلون يعني في مثلا بعض الأحكام حاولوا قرروها الإسلام يعني شيء قليلا يعني.
0: على كل حال إذا أمكن أن نصححها بطريق من الطرق فهذا أولى معلوم، لكن كون بنقول انها مخالفه للشريعه الاسلاميه نقول هذه احق واولى هذا خطا. الايمان ببعض الكتاب والكفر ببعض هذا كفر للجميع، لان يكون اتبع هوى حيث اخذ بما وافق الهوى. نعم،
2: كثير من يسافرون للغرب تجدهم إذا جاءوا يتحدثون مثلا هذه الحياة وهذه الرفاهة وهذه السعادة يحددون مسألة الطواغيت.
0: هؤلاء في الحقيقة عندهم جهل عظيم، لأن ما عليه الغرب منه شيء حق، منه شيء حق كالصدق والإخلاص في المعاملة وما أشبه ذلك، هذا حق يحمدون عليه. ومنه ما هو باطل فسق وفجور كفر فلا يحملون عليه، فيكون الذي يمدحهم على سبيل الإطلاق هذا أخطأ خطأ عظيما وهو على خطر. وأما من قال إن فيه معاملة طيبة فلا شك أن هذا أمر يجب أن يقوله الإنسان، يعني هذا هو العدل، هذا هو العدل. طيب ثم
1: كيف؟
0: إن كان مكرها علي
1: يعني الحكم لي يعني
0: هذا ما يوجد. أقول إذا كان مكرها علي
1: ليس مكرا، لا عنده حق ضائع
0: نعم
1: فيريد أن يأتي من
3: المحكمة تحكم بهذا البطل هل يجوز ذلك؟ وإلا بتحكم من هذه المحكمة لا يحصل على الحق.
0: ما تقول في هذه المحكمة؟ هذه مشكلة.
4: على عادة سنشير فيها واجبنا.
0: أي وش يستغلون فيها؟
4: مضطر إليه لأنه استخراج حق يجب على يجوز أن يستخرج حقه.
0: هذه بشرط أن يكون إن حكم له بغير الحق أن يرفض الحكم بغير الحق بغير الحق يجب عليه يرفض الحكم. مثلا أفرض أن تحاكم إلى هذا الحاكم وحكم له بمضاعفة الحق على المطلوب مثلا هذا ما يجوز أن يقبله لا يجوز أن يقبله. لا لا قصدي أنا قصدي أنه إذا ألجأ إلى المحاكمة إلى هؤلاء فقد نقول بالجواز لاستخراج حقه بشرط أن لا يقبل أكثر من الحق وقد نقول بالمنع أيضا لأن التحاكم إليهم يوجب اغترار المسلمين بذلك لأن يقال مثلا فلان تحاكم إليهم فيوجب اغترار المسلمين بهذا ولكن الظاهر أنه يجوز إذا كان وسيلة الاستخراج حقه بشرط أن لا يقبل ما زاد على الحق والناس مضطرون إلى هذا في البلاد الأخرى وحقيقة مضطرون تضيع حقوقهم صعبة هذا والله ربما أن يقال القدوة ليس كغيره يتحقق المفسدة في حقه فيقال أنت على كل حال تقدر أن هذا شيء كتبه الله عليك وضرر لا بد منه
4: القدوة هذا يذهب إليهم ويأخذ حقه ويخبرهم بالفساد لهم عليه ويصرح
0: لا مشكلة هو صحيح لكن ما هو بيعد ينصرح في المكان في المكان صعب ولا يمكن ياخذ ويصرح بانه كافر
4: الانسان
0: اضطر
4: للتصوير نعم ودخل محلات التصوير
0: نعم
4: فهو يتصور ويصور ويصور ويصور ينكر عليهم بشده ويبين لهم ضلال
0: خطأ
4: نعم هو مضطر الى هذا
0: التحاكم مهم من جزء التصوير الحقيقه التحاكم شيء حساس جدا فعلى كل حال اذا تيقنت المفسده فهذا يجب انك تتجنب هذا وتجعل مالك هذا من الامور التي قدر الله عليه ان يتعب
1: الامام احمد ما تعول انا قدوه
0: ايه غيرها الامام احمد لو قال ان القران مخلوق مشكله بس هذه مين مثل ذي هذه انا لا لان قول القران مخلوق معناه قول بالباطل اما هذا فانا ما راح تبت حاكم اليه لاجل يحكم لي بالباطل ولهذا لو قلنا إنه بشرط أنه إذا حكم له بغير الحق يرفض الحكم ما فيه إلا الإيهام فقط ما فيه إلا الإيهام فقط لكن كلام الإمام أحمد مو بإيهام صريح إذا قال مثل القرآن مخلوق واضح
1: لكن لو أنكر عليه قالوا العالم الفلاني يتحاكم عندهم
0: كيف نعم نقول العالم الفلاني يتحاكم عندهم لكنه عارضه وأنكر عليه. أنا مثل ما قلتك أنا قلت إذا كان الإنسان قدوة ويخشى أن يكون عليه مفسدة يكون مفسدة في الإسلام فكونه يرى أن هذا أمر قدره الله على ماله وتلف أولى من كونه يتحاكم والحمد لله دائما مالك يتلف في حريق أو بلصوص تسطو عليه وتأخذه قدر أن هذا مثله
4: أو يجعل محاملة
0: نعم ربما لو جعل المحامي بعد يكون أخفى حكم عملهم إذا كانوا يريدون أن يخفوا من مخالفة الشرع فهذا لا بأس به بل قد يجب عليهم إذا قالوا نحن سنكون هنا حكاما لأجل أن نحكم بالشريعة بقدر ما نستطيع بقدر ما نستطيع فهؤلاء قد يجب عليهم أن يتوضحوا أما إذا كانوا ما يعرفون أنفسهم أنهم ما يستطيعون وأنهم سيوافقون هؤلاء. وهؤلاء جزء
2: هذا ها؟ في بعض الأشياء تقول فيها يعني صرح له بالاختيار لأن هناك أشياء تقول يجبر على أن يحكم فيها بقوانين معينة منصوص عليها. وفي أشياء تطلبه في أشياء معلومة تخلف الشرع لابد له أن يتبعها.
0: إذا كان ما يمكن تخفيفه فلا أدخل عنده. فلا أدخل عنده إذا كان ما يمكن.
2: هذا وذكر
0: إذا كان لا يمكنه أن يخفف الأحكام المخالفة للشرع وأنه لا بد أن يحكم بها فلا يمكنه أن يتخلى عنها ولا يمكنه أن يخفف فإنه لا يجوز الدخول. التخفيف مثلا أنه في بعض الأحيان يحكم بالحق ولو كان يجبر عليه فيحكم بالحق ويأتي بمبررات تخالف معارضة الدولة مثلا فهذا يجب عليه الدخول. أما إذا كان ما يمكن أبدا إلا أن يحكم بالطاغوت فإنه لا يجوز أن يدخل. خلونا نكمل الآية لأن ترى باقي شيء. قوله ونقول ذوقوا ما كنت تعملون أي جزاءه فلا تفوتوننا. قول ذوقوا الأمر هنا للإهانة. الأمر للإهانة لإهانتهم وتوبيخهم. وقوله ما كنتم تعملون ما هنا اسم موصول بمعنى الذي. وعلى هذا يكون العائد محذوفا. التقدير ما كنتم تعملونه. نعم. وقوله ما كنتم تعملون والراحة ما شاء الله. نعم. أي جزاءه وهو كذلك لكنه عبر بالعمل نفسه لأنه السبب ولأن الجزاء من جنسه. وفيها أيضا قبل قوله تعالى ونقول فيه بالنون أي نأمر بالقول وبالياء أن يقول الموكل بالعذاب. هذا في الحقيقة تحريف من المؤلف. نقول أي نأمر من يقول. ما هو الداعي لصرف اللفظ عن ظاهره؟ هل فيه داعي؟ ما فيه داعي. ولهذا المتعين أن يكون القائل هو الله عز وجل. وقد قال الله تعالى في سورة المؤمنون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا كان هناك قال اخسأوا فيها كلام الله لا شك فهنا هو كلامه أيضا بلا شك. قال اخسأوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون آمنا ربنا آمنا فاغفر لنا. وهذا واضح وصريح بأن القائل هو الله. وهنا أيضا القائل هو الله. وكما نقول نأمر من يقول هذا تحريف. فما الذي يمنع أن يكون الله تعالى هو الذي يقول؟ أليس الله يتكلم؟ ها؟ بلى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وكلامه سبحانه وتعالى مسموع بصوت لا يشبه الأصوات لكنه بحروف يفهمها من المخاطب به يفهمها المخاطب بهذا الكلام. وقوله نقول أضافه إلى نفسه بصيغة العظمة لأنه سبحانه وتعالى أعظم العظماء كما قال تعالى وكنا بكل شيء عالمين. ومعلوم أنه واحد لكن هذا من باب التعظيم وهو سبحانه وتعالى لا شك أنه عظيم. وقد سبق لنا أن ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة العظمة قد يراد به هو نفسه وهو الغالب الكثير. وقد يراد به ملائكته وهو كثير أيضا لكن الأكثر أنه إلى الله عز وجل. فمما جاء والمراد به الملائكة قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالمراد جبريل إذا قرأه جبريل. ومما جاء كذلك قوله تعالى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط فإن إبراهيم ما جد الله وإنما جاد الملائكة. ومنه قوله تعالى في المحتضر: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فإن المراد بالقرب قرب الملائكة بدليل قوله ولكن لا تبصرون، فإن هذا يدل على أن هذا القريب في نفس المكان لكنه لا يبصر. وكذلك قوله على القول الراجح: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فإن المراد أقرب إليه بملائكتنا، لأنه قيد هذا القرب بقوله إذ يتلقى المتلقيان، فصار المراد قرب هذين المتلقيين. وأما قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالمراد به قربه نفسه، قرب الله نفسه، ولكنه قريب في علوه. لازم من هذا القرب أن يكون الله سبحانه وتعالى في نفس المكان الذي أنت فيه، لأن هذا مستحيل على الله عز وجل ممتنع، لكنه يقرب من خلقه كيف شاء كسائر صفاته. وكما أنه ينزل إلى السماء الدنيا وهو لا زال عاليا، فإن لأن علوه من لوازم ذاته، إذ أن العلو من الصفات الذاتية التي لا ينفك الله عنها، فكذلك يقرب من خلقه كيف يشاء مع علوه سبحانه وتعالى. والحاصل أن ما أضافه الله إلى نفسه بصيغة التعظيم، تارة يراد به نفس الله عز وجل وهو الأكثر والغالب، ويكون هذا من باب التعظيم، وتارة يراد به ملائكته وهو قليل. فإذا قال قائل: كيف صح أن يضاف إليه وهو لملائكته؟ قلنا: لأن ملائكته تفعل بأمره، فهم عباده يفعلون ما يؤمرون، وما كان يفعل بأمر الآمر صح أن ينسب إليه. أولا، وقد مر علينا هذا كثيرا، قال فرعون: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. لا شك أن المراد مر من يبنيه، ما يريد أن هامان هو يروح باشر يجيب المساحي والمعاول والزنابيل ويبني، ما أراد هذا. وقوله: نأمر من يقول ذلك، هذا أو وبالياء أن يقول الملك الموكل بالعذاب: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم. يقول المؤلف أن المراد الملك الموكل بالعذاب. تأويل الآية بالملك هنا أهون من تأويله في قوله ونقول، وذلك لأن ويقول فيها ضمير مستتر للمتكلم ولا للغائب؟ للغائب. هذا الغائب يجوز أن يكون الله ويجوز أن يكون غير الله، ولكننا نقول يمنع أن يكون المراد أن يكون القائل الملك القراءة الأخرى. وش القراءة الأخرى؟ ونقول، فإنها تدل على أن القائل هو الله عز وجل. فلو فسرنا يقول بأنه الملك لخالفنا القراءة الثانية وهي ونقول، لأن نقول يتعين أن يكون القائل هو الله. ولا شك أن الآيتين يفسر بعضهما بعضا، أو القراءتين، أن القراءتين يفسر بعضهما بعضا. القراءة الثانية قد تكون تفسيرا للأولى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. القراءة الثانية: فتثبتوا. إذا ما معنى تبينوا؟ تثبتوا، مفهوم؟ فقول المؤلف: نأمر من يقول أو يقول الملك، كلاهما تحريف، كلاهما تحريف. الحامل عليه صار ركعتين تحية المسجد على وضوء، أقول الحامل عليه هو الاعتقاد. ولهذا أنا أكرر عليكم دائما
5: العاملين الذين صبروا. ويجوز وجه ثالث وهو أن يكون منصوبا على المدح، يعني أمدحوا الذين صبروا. فعلى وجه الوجه الأول هم الذين صبروا، وعلى الوجه الثالث يكون نعتا مقطوعا، وعلى أنه صفة للعاملين يكون نعتا موصولا. قال الذين صبروا أي على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين. الذين صبروا على أمرين، على كلام المؤلف على أذى المشركين وعلى الهجرة لإظهار الدين، لأن في كليهما مشقة على النفوس. لا أذى المشركين المتنوع بالقول والفعل، وكما يقول حرب الأعصاب والمضايقات النفسية، ولا الهجرة من بلادهم التي سكنوها وأقاموا فيها إلى بلاد أخرى يكونون فيها غرباء. كل هذا لا شك أنه مشق على النفوس، وإنما خص المؤلف الصبر بهذين الأمرين لتعيين السياق لهما، إذ أن السياق كما ترون كله في مسألة الهجرة وما أشبه. ولكن لو قيل بالعموم الذين صبروا على كل ما أمروا بالصبر عليه، ونجعله منقسما إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره. لو قلنا بالعموم لكان أولى، لأن القول بالعموم يدخل فيها الصبر على الأذى والهجرة بخلاف القول بالخصوص. وعلى هذا فنقول الذين صبروا على الأقسام، الأقسام كلها. الصبر على الطاعة مجاهدة النفس على فعلها وإتمامها وإتقانها، والصبر عن المعصية حبس النفس عن فعلها، والصبر على الأقدار حبس النفس عن التسخط، عن التسخط على القدر. وقد سبق لنا أن مقامات المصاب بأذى أربعة. قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. على ربهم متعلقة بيتوكلون، وقدمت لإفادة الحصر، والتوكل معناها الاعتماد. وعرفه بعضهم بقوله صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. صدق الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى. وقوله على ربهم أي لا على غيره يتوكلون. واعلم أن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توكل عبادة مقرون بالخشية والمحبة والتعظيم، وتفويض الأمر تفويضا كاملا إلى المعتمد عليه، وهذا النوع لا يجوز إلا لله عز وجل. هذا النوع لا يجوز إلا لله الذي هو توكل العبادة. ثاني توكل اعتماد بلا عبادة، بمعنى أن الإنسان يعتمد على غيره لكن لا اعتمادا يشعر بأنه متذلل وخاش له وراغب إليه ونحو ذلك. وهذا النوع أو هذا القسم إن كان على ما يمكن الاعتماد عليه، إن كان على ما يمكن الاعتماد عليه فهو شرك أصغر، وإن كان على ما لا يمكن الاعتماد عليه فهو شرك أكبر. كيف ذلك؟ إذا كان على ميت أو غائب لا يمكنك أن تعتمد عليه فإنه شرك أكبر، لأنه ليس لذلك معنى إلا أن تعتقد أن هذا المعتمد عليه متصرف من الكون بغير مباشرة. وهذا كما يحصل لكثير من المشركين الذين يعتمدون على الأموات والأولياء وإن كانوا بعيدين وما أشبه ذلك. أما إذا كان يعتمد عليه وهو يمكن أن يكون سببا لجلب المنفعة أو دفع المضرة لكنه معتمد عليه على أنه من فوقه وهو من تحته فإن هذا نوع من الشرك الأصغر، مثل اعتماد كثير من الناس الآن على رواتب الدولة وما أشبه ذلك. كونك تعتمد على هذا على أنها هي مصدر رزقك فإن هذا نوع من الشرك الأصغر، لأنها هي ليست إلا مجرد سبب. ولهذا من كان على هذه الحال تجده يراعي المتوكل عليه ويخاف، وربما يترك ما أوجب الله عليه مراعاة له ومداهنة، أو يفعل ما حرم الله عليه كذلك. أما القسم الثالث فهو الاعتماد على الغير لا على سبيل الخشية والخوف والرغبة إليه، ولا على شعور أنه فوقك وأعلى منك، لكن على شعور أنك أنت الذي فوقه وأنت الذي تدبره فتعزل وتنصب، وهذا جائز ولا حرج فيه، وقد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يبعث السعاة توكيلا لهم على ما يريد، هذا لا بأس به. وهذا ما يحصل بأي شيء بطريق الوكالة، عندما أوكل إنسان يشتري لي شيئا أو يبيع لي شيئا أو ما أشبه ذلك، أنا معتمد عليه الآن في هذا الأمر، لكن هل هو اعتماد على أني أشعر أنني أنا المحتاج إليه وأنه فوقي ولا لا؟ لا، بل على العكس أعتقد أنني أنا الذي فوقه، لا سيما إذا كان بعوض، وأن الأمر إلي في شأنه، إن شئت عزلت وإن شئت نصبت، وهذا لا بأس به. وقد أجمع العلماء على جواز التوكيل في البيع والشراء وغيره مما تدخل فيه الوكالة. وهنا المراد بالآية الكريمة وعلى ربهم يتوكلون، أي الأقسام؟ القسم الأول وكذلك الثاني، كذلك الثاني بنوعين، فإنهم لا يعتمدون على أحد سوى الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. واعلم أن التوكل أحد شقي الدين، فإن الدين مكون من أمرين: عبادة واستعانة. لا تبعد يا أخي، خليك مع الصف. عبادة واستعانة، إلا كانك ما تقدر تكون وحدك. أما سمعت عبادة واستعانة كما قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وهذا كثير في القرآن، لأن العبادة لا تقوم إلا بفعل من العبد وبمعونة من الله سبحانه وتعالى، ويجب على المرء عندما يتعبد لله أن يكون معتمدا على ربه لأن الله لو وكله إلى نفسه لوكله

0: قلنا ليس معنى لا تحمل ما تقوى تشيله، ما تقوى تحمله، المعنى لا تستطيع أن تكتسب، لا تستطيع أن تكتسب. وهذا كذلك أيضا يوجد أشياء صغيرة ما تستطيع أن تذهب بعيدا، ثم يقيد الله لها طعاما يسقط حولها وتأتي إليه. وهذه الدواب أيضا منها ما يستطيع بنفسه أن يدخر الرزق، ومنها ما لا يدخر الرزق، ومنها ما له أعوان، ومنه ما ليس له أعوان. المهم أن تفكر في مخلوقات الله في هذا الأمر يجد العجب العجاب. وقد قصصنا عليكم القصة التي قال ذكرها ابن القيم بأن رجلا وضع طعاما لذرة، فلما أحست به عجزت عن تحمله، فذهبت إلى صاحباتها ودعتها فجاءوا، فلما جاءوا وصاروا حول المكان رفع الطعام، جاءت تطلبه في المكان يطلبون كلهم ما وجدوا، رجع وبقيت هي تفتش حول المكان، فوضعه لها ثانية، فلما تيقنته ذهبت ودعته، فلما أقبلوا رفعه. ثم إنه أيضا بدأت تطلب ورجعوا، في المرة الثالثة وضعوا في المرة الثالثة وذهبت دعتهم، فلما رفعه ولم يجدوه يقول إنهم قتلوا هذه الذرة، قتلوا. يقول فذكرتها لشيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إن الكذب لا يحبه أحد. نعم، حتى النمل لما كذبت عليهم هذه وهجتهم جابتهم من بيوتهم سبسعتهم قتلوه. هنا أدي عليه. طيب، الشاهد أن الإنسان يرى العجب العجاب في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، هذه الضعيفة لما تحمل رزقها يقوم الله عز وجل برزقه، لأن الله تعالى قال في كتابه عن نفسه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من دابة، من دابة نكرة في سياق النفي المؤكد عمومه بمن الزائدة، أي دابة في الأرض فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. مع ذلك أيضا رزقها، وليست الدواب كلها ترتزق من شيء واحد، أليس كذلك؟ بعضها يناسبه هذا وبعض ما يناسبه. وأيا كان فإن الله سبحانه وتعالى يقدر له الرزق المناسب له، ومع ذلك يعلم جل وعلا مستقرها ومستودعها، يعني ما محل استقرارها ومحل استدعائها، يعني ما تؤول إليه في يوم القيامة هذا المستقر. والمستودع الدنيا والبرزخ الذي بين الدنيا والآخرة، لأن هذا شيء يكون الإنسان فيه من مزية الوديعة، يبقى زمانا ثم ينتقل. نعم نعم.
1: المفسرين يقول يعني من دابة شيء من دابة رزقها يعني لا تدخر
0: به. إيه صحيح. هذا من جملة نفي الحمل، من جملة نفي الحمل. طيب، وبعضها يدخره كما هو معروف. نعم.
1: طيب، هل الدواب لا رزق الله مقدر في علم الله عز وجل؟
0: هنا نعم، لأن الله يقول في القرآن: وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء وأجله وحالاته أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ إذا الله خلقه فهو عالم به جل وعلا في كل أحواله، ومقدر مقدر كل أحواله مقدر الله العظيم.
1: الشيء خاص بالعالم
0: لا أبدا، كل شيء

0: عنده المقدار، لكن النصوص تكاثرت في الآدمي لأنه هو محل الثقاب والتكليف. يستعد ما من شيء ما دام من القطرة من المطر مكتوبة مقدرة وهي مهي ذات إرادة. ثم إنه ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء. هذا يدل عليه ما فرقنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون أيضا، هذه ستبعث يوم القيامة. كل شيء له حياة لا بد أن يبعث يوم القيامة. قدرة الله عظيمة ما يتصور الإنسان ولي. هذا قال الله عز وجل ولا يحيطن به علما.
1: حلال
0: حيوانات حيوانات أنا أخشى على هذا الرجل اللي يقول هالكلام، أخشى عليه
1: من نصيب
0: رأيه. طيب حتى المال الجماد من نصيب مهم من رزقك
1: من نصيبه، يعني إذا
0: هو برزق لك هو. طيب أليس رزقك مكتوبا؟ مكتوبا بإيش؟ مكتوبا بقاؤه وكيفيته واستمراره كل شيء. وش نوعه؟ هل أنت من اللي يرزق بالإبل أو يرزق بالغنم أو يرزق بالدراهم أو يرزق بالاكتساب والاحتطاب والاحتشاش وما أشبه ذلك؟
1: الإنسان يقول إن مثل الغنم هذه ما لها أجل، يعني
0: مثل قولهم يا أخي عندك الآية الآيات، وهل اللي يخلقها منهم هو الله؟ الحين يخلق الشيء وقدره ثناء ووجودا ونقول هذا ما علم؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ما في السماء والأرض إن ذلك في كتابه إن ذلك على الله يسير. أن تستعظم هذا ويبهرك الأمر، لكن هو على الله يسير. قدرة الله ما له منتهى أبدا ولا له حد. المهم كل شيء مكتوب، حتى أنه دخل أحد أصحاب أحمد عليه وهو مريض رحمه الله يئن يئن من المرض، فقال له يا أبا عبد الله كيف تئن وقد قال طاووس إن الملائكة تكتب حتى أنين المريض؟ فلما قال ذلك كف رضي الله عنه وصار يتحمل ولا يئن في المرض، مع أن الأنين أحيانا يكون شيئا طبيعيا. هذا دليل على أن كل شيء يكتب. إيه يخفف مثل شكوى الإنسان إلى أخيه وإلى صديقه ما نزل به يكون يخفف عليه بعض الألم. الشاهد هذه يجب علينا يا أخوانا أن نعتقد أن الله تعالى عالم بكل شيء، وأنه مقدر لكل شيء، وأن أجال كل شيء مكتوب، كل حركاتها مكتوبة وسكناتها مكتوبة، لأنها لا يحدث شيء في الأرض ولا في السماء إلا بعلم الله وإرادته وخلقه سبحانه وتعالى. في هذا محل نزاع بين السلف، والظاهر أنه يعم، الظاهر أنه يعم وهي محل خلاف بين السلف، والأدلة فيها تكاد تكون متكافئة، ولكن الذي يظهر أنه عام، ملك الموت مضاف إلى الموت موت كل حيوان. هنا لا، لأنه لغة تشمل، لكن لما قال الله يرزقها وإياكم علم أنه أراد ما سوى بني آدم. أما وما من دابة في الأرض الله يرزقها هذا عام لبني آدم وغيره. قال الله يرزقها وإياكم، أتى بالجملة الاسمية الله يرزقها وإياكم، والرزق بمعنى العطاء، العطاء بلا عوض، هذا هو الرزق. العطاء بلا عوض يسمى رزقا. الله يرزقها وإياكم، قوله الله يرزقها أي هذه الدابة، وإياكم هذا معطوف على إيش؟ على هاء في قوله يرزقها، والفصل هنا واجب ولا جائز؟ الفصل الفصل جائز، فصل ضمير. الآن الضمير هنا منفصل، نعم
1: فصل الضمير.
0: إيه
1: واجب ما أنت يحل
0: الفصل هنا واجب، لأنه كلما أتى الضمير بعد العطف فهو واجب الانفصال، إذ أن الضمير المتصل هنا ما يمكن يتأتى. لو قلت الله يرزقها وكم ما صح، فإذا أتى الضمير بعد العطف أو بعد إلا فقد علم أنه لا بد أن يكون منفصلا. الله يرزقها وإياكم، قال وهو السميع العليم، وإياكم أيها المهاجرون وإن لم يكن معكم زاد ولا نفقة. لأن الكلام كما قال المؤلف كما عرفتم كله مسوق للهجرة ومغادرة البلد، فالله تعالى كما رزق هذه الدواب العظيمة التي لا يحصيها جنسا فضلا عن النوع وفضلا عن الأفراد إلا الله عز وجل، فأنتم كذلك إذا هاجرتم لا يضيع رزقكم، بل رزقكم على الله عز وجل. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقد حصل هذا، فأسرى بدر الذين أسلموا ماذا حصل لهم؟ حصل لهم من الفيء والغنائم أكثر مما أخذ منهم. طيب، وقوله وهو السميع لأقوالكم العليم بضمائركم. السميع نعم لأقوالكم، وهو سميع سبحانه وتعالى لكل شيء، يسمع كل صوت وإن خفي، كما قال الله تعالى يعلم السر وأخفى، فهو يعلم كل ما يكون من صوت خفي سواء كان قولا أم غير قول، لكن المؤلف خص القول لأنه محط التكليف والإثم أو الأجر. والسميع من أسماء الله سبحانه وتعالى، وله معنيان، أحدهما إدراك المسموع، والثاني إجابة الدعاء، إجابة الدعاء. أما إدراك المسموع فله أمثلة كثيرة، مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، وأما إجابة الدعاء فمثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء. سميع بمعنى يسمع صوت الداعي أو يجيب دعاءه، أي نعم، لأن هذا هو المقصود، الإجابة دون سماع، دون مجرد سماع الصوت، إن ربي لسميع الدعاء. واعلم أن السمع الذي هو بمعنى إدراك المسموع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يراد به بيان إدراك سمع الله سبحانه وتعالى لكل مسموع، وقسم آخر يراد به مع ذلك النصر والتأييد، وقسم ثالث يراد به مع ذلك التهديد والوعيد، وهذا على حسب السياق، هذا على حسب السياق. كغيره من صفات الله، كثير من صفات الله سبحانه وتعالى تكون مرادا بها هذه الأمور الثلاثة، كثير من الصفات. ففي قوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ما المقصود هنا؟ التهديد. وكذلك قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم النبي بغير حق، هذا يراد به التهديد. وفي مثل قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يراد به النصر والتأييد. هو مجرد أنه يسمع فقط، لا، يراد به النص والتأييد. وفي مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يراد به بيان إحاطة سمع الله بكل مسموع، لأن السياق لا يقتضي نصا ولا تهديدا، فيكون مقصود به بيان إحاطة علم الله عز وجل بكل مسموع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في هذا في هذه الآية تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى أو طرف الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها، والله تعالى فوق عرشه عال على خلقه ومع ذلك يسمع حديثها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمع مجادلتها ومحاورتها للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا قال والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. وفي هذه الآية فائدة مهمة بالنسبة للذين يتكلمون على أسماء الله وصفاته، وهو أنه من المعروف عند أهل السنة أن الاسم يتضمن ثلاثة أشياء إذا كان وصفا من متعدي، إذا كان مشتقا من وصف متعدي فإنه يتضمن ثلاثة أشياء، وهي الاسم والصفة والحكم اللي هو الأثر. فهنا والله يسمع لماذا؟ إن الله سميع بصير، يسمع لأنه سميع بصير، فدل هذا على أن سميع تتضمن ثبوت مقتضاها وهو أنه يسمع، وهو أنه يسمع. ومعلوم أنه لا سمع وأنه لا سمع إلا بسمع، خلافا لمن قال إنه يسمع بذاته كما قاله ابن حزم وجماعة لا بصفة هي السمع، قالوا يسمع بذاته ولا نثبته صفة هي السمع. وهذا كلام في الحقيقة هراء. والله يقول وربك الغفور ذو الرحمة، فأثبت الصفة ذو الرحمة، وقال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وقال وهو الغفور الرحيم، فدل هذا على أن الرحيم مشتق منين؟ من الرحمة، إن قال الغفور ذو الرحمة يوازيه تماما الغفور الرحيم. فهمتم يا جماعة؟ وهذا مقرر عند أهل السنة ومعلوم الحمد لله أن الأسماء التي لها التي اشتقت أو التي تتضمن وصفا متعديا أنها تدل على ثلاثة أمور. طيب قوله هو السميع، انتهينا من تقسيم السمع أنه بمعنى الإجابة وبمعنى إدراك المسموع، وأن الثاني يتنوع قول يا جماعة إلى ثلاثة أنواع، سمع يراد به التهديد، وسمع يراد به التأييد، وسمع يراد به بيان إحاطة سمع الله بكل مسموع. وقولها العليم، قال العليم بضمائركم، وعلى رأي المؤلف يكون الآية هذه تدل على الأقوال وما في الضمائر فقط، مع أن هناك أفعالا لا تتعلق بالسمع. فإذا قلنا العليم بالضمائر بقي عندنا قسم من أفعال الناس، وهي الحركات، الأفعال، أفعال الجوارح، تكون الآية ما فيها دليل عليها. ولهذا الصواب أن يقال العليم بجميع أحوالكم، العليم بجميع أحوالكم. والله تعالى عليم ليس بما في الضمائر فقط، بل بما في الضمائر وبما يفعل وبما يسمع، لأن العلم من أشمل ما يكون من صفات الله، كما قال الله تعالى رب لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو من أعم الصفات شمولا. وقولها العليم ما هو العلم؟ يقول العلماء إن العلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. شوف التعريف، إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا جازما حقيقة أن مطابقا، إذا ترك إذا قلنا على ما المعلوم على ما هو عليه ما حاجة إلى مطابق، ما حاجة إلى مطابق. أما إذا قلنا إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا فهذا صحيح. المهم أنه لا بد أن يكون الإدراك جازما، فخرج به إيش؟ الشك والظن والوهم. ومطابقا خرج به الجهل المركب، وإدراك خرج به الجهل البسيط. فيكون تعلق الإنسان أو تعلق الإدراك بالأمور على خمسة أنواع: علم وجهل بسيط وجهل مركب وشك وظن ووهم. ستة أشياء، ستة أشياء.
1: جهل،
0: ها؟
1: جهل بسيط أطلع
0: منه وراء
1: إدراك الإنسان الأمور
0: على ما هي عليه، إدراك جازم مطابق. الحين نشوف التفصيل الآن. العلم انك تدرك الشيء على ما هو عليه جازما به، هذا واضح، كأن ادرك بان هذا الذي امامه مسدس، تمام. طيب الجهل البسيط، الجهل البسيط ان يقال لي ما هذا الذي امامك، اقول لا ادري، هذا جهل بسيط. نعم. الجهل المركب ان يقول لي قائل ما هذا الذي أمامك؟ فأقول هذه ألعوبة رضعان، ألعوبة أطفال، صح؟ ها؟ هذا وش جهل مركب ولا لا؟ مركب، مركب من جهلي بحقيقة الحال ومن جهلي بحالي، ظننت أني عالم وأنا جاهل. طيب الشك أن يقال لي ما هذه؟ فأقول إما مسجل أو راديو، هذا شك، لأن أحد الاحتمالين صحيح فيكون هذا شك. طيب كونه شكا مع التساوي هذا شك، إذا رجحت أنه مسجل فهو ظن، والمرجوح اللي هو راديو وهم. هذا تعلق العلوم، هذا تعلق العلم في الأشياء. كل هذه الأمور منتفية عن الله عز وجل، ما عدا ما عدا، فإنه ثابت لله سبحانه وتعالى على أكمل وجه. فإن قال قائل هذا الجزم منكم بأنه لا يقع أو لا يكون على الله من هذه الأمور الستة إلا العلم، يرده قوله تعالى في الحديث القدسي: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. فأثبت الله سبحانه وتعالى أنه يتردد في بعض أفعاله. فالجواب أن التردد قسمان: تردد لتوقف المتردد في الأمر هل يكون خيرا أو لا، وهذا بالنسبة إلى الله ممتنع، لا يمكن هذا أبدا، لأن الله تعالى يعلم. وتردد باعتبار النظر للغير، يعني تردد لأمر يتعلق بغيره، مثل هذه الحال، فإن تردد الله عز وجل لا لخفاء الأمر عليه، ولكن لأنه يكره أن يسوء عبده المؤمن، فيتردد لا لشك في الأمر واستظهار للواقع، ولكن لأجل هذه المسألة لأمر يتعلق بغيره، فهذا لا يعتبر نقصا بل هو كمال، يدل على رحمة الله عز وجل. وبهذا يزول الإشكال. وكذلك أيضا قوله العليم من الأسماء من الأسماء المتعدية أولا، فتكون متضمنة لثبوت الاسم والصفة والحكم. ولئن لام قسم سألتهم أي الكفار من خلق السماوات والأرض، يقول مالك في لئن إن اللام لام قسم يعني موضع للقسم، وقد اجتمع هنا قسم وشرط. وين الشرط؟ إن سألتهم، وقوله لا يقولن هذا جواب القسم، لا يقولن الله. والموجود الآن جواب القسم ولا جواب الشرط؟ جواب القسم، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع يا حسين، إذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب متأخر. قال ابن مالك واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. فعندنا لئن اللام قسم وإن شرطية، فكان الجواب الجواب لإيش؟ القسم. وقوله لئن سألتهم فيها ضميرا التاء والها، التاء لمن يعني؟ التاء لمن؟ المخاطب ولا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أو لكل مخاطب؟ للمخاطبين هل الغائب ما تقول المخاطبين يعني المسؤولين كده أحسن الناس. هذا ولدت يا عيسى ان شاء الله يمكن ابطا، لا لا كده ابطا على الدرس بيدرس بس لا. ها؟ لا ما رفع حسن، ما رفع حسن. طيب الضمير في قول أتى في قول ولئن سألتم تقدم لنا أمثالها كثيرا، وقلنا أنه يجوز أن تكون إنما مثل هذه الأمور اللي ما نذكر نقصر بها النص. وقول المقدرين فيها الخلود، لأن كلمة خالدين الخلود كما تعلمون مستمر، مستمر نعم عندك إيه؟ طيب فإذا كان مستمرا فإنه لا يكون مع الدخول، لكن تكون حالا كما يقولون حال مقدرة، حال مقدرة. وفي الحقيقة أنه لا حاجة إلى أن نقولها، نقول هذه الغرف هي أيضا دائمة، أيضا دائما ما تتغير، فهم خالدون في هذه الغرف. فتكون تكون الغرف والخلود فيها مستمرا، مستمرا، ولا حاجة إلى أن نقول حال مقدرة، لأن الخلود يأتي شيئا فشيئا. ها؟ الحال المقدرة معناها التي ما تأتي دفعة واحدة، يعني مثلا الآن إذا قلت جاء الرجل قائما هو حال مجيئه قائما، لكن هنا هذه التي وعد الله بها المؤمنين، هل إن هذا الخلود حصل حين الوعد ولا مقدر؟ ها؟ أسألك، هل الخلود حصل حال الوعد؟ لنبوئ أنهم هذه فعل مستقبل، مو المستقبل ذا. طيب هل هذا حاصل حال الوعد؟ اي في الدنيا، يعني هذا الوعد في الدنيا غير حاصل، فيكون الخلود مقدرا، لان التبوؤ عندما ينزل الانسان اول ما ينزل يبقى خالدا الى الابد. قال خالدين فيها ونعم اجر العاملين، نعمة نعمة أجر العاملين هذا الأجر. قدم المؤلف هذا الأجر ليبين المخصوص في المدح. حطوا بالكم، لأن نعمة وبئس تحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص، إلى فاعل ومخصوص. هنا الفاعل موجود، أين هو؟ أجر. المخصوص بالثناء والمدح محذوف، ولهذا يقول قدر المؤلف هذا الأجر. كما تقول نعم الرجل منه زيد، هذا هو المخصوص. نعم أجر العاملين، وش هو نعم أجر العاملين؟ هذا الأجر والجزاء، هذا الأجر والجزاء. عليه نقول نعم فعل ماضي جامد ولا جاري؟ جامد. وشلون جامد؟ لا يتصرف، ما يتصرف. وقول أجر فاعل، وأجر مضاف العاملين مضاف إليه. هذه الجملة تحتاج إلى ذكر، إلى مخصوص التقدير هذا الأجر. وهذا الأجر مبتدأ، هذا الأجر نعربه على أنه مبتدأ. وجملة نعم أجر خبر مقدم، خبر مقدم. نعم. قال وهذا من ثناء الله على هذا الأجر، نعم أجر العاملين. وسمى الله تعالى الثواب أجرا من باب إظهار كرمه على عباده، كأنهم أجرا، فيكون هذا الثواب واجبا وجوب الأجرة للأجير. وكما تعلمون أن الله سمى الإنفاق في سبيله سماه إقراضا، فقال من ذا الذي يقرض الله، كأنه سبحانه وتعالى جعل هذا الإنفاق بمنزلة الشيء اللازم رده، كما يلزم رد القرض. وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله، وإلا فهو المتفضل أولا وآخرا، هو المتفضل بالعمل وهو المتفضل بالجزاء، ولكن لنهاية كرمه وغاية جوده جعل عمل الإنسان كأنه عمل من نفسه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نسأل الله يجعلنا وإياكم من المحسنين المجازين بالإحسان. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، والله لا بد أن يكون في السياق ما ويستعجلونك بالعذاب، يستعجلونك بالعذاب. عجيب. إيه يا أخي، فني كنت محضر. إيه. ها؟ وصلنا إلى ذوق ما كنت تعملون. يا عباد الذين آمنوا. طيب آخر فائدة كتبت وش؟ لا هذا بالتفصيل.
1: إن
0: جزء من جزء العمل. هذا آخر ما كتبنا. أنا هل حنا تكلمنا على قلب ذوق وما كنت تعملون؟ وش قلنا فيه؟ فائدة.
1: قلنا فيه جواز التعبير بالسبع.
0: إيه. بس.
1: قلنا إن هذا الإكراه والجبن.
0: إيه. بس. طيب. إثبات العدل أخذناها. طيب فيها أيضا فائدة. قوله ذوقوا ما كنتم تعملون، يستفاد منها أيضا أن تعذيب الكفار جسمي ونفسي، أن تعذيب الكفار جسمي ونفسي. الجسم ما يذوقون من أنواع العذاب، والنفسي هو هذا التوبيخ الذي يوجه إليهم ذوقوا ما كنتم تعملون. فما أدري كيف يتصور الإنسان حسرتهم حين يقال لهم ذوقوا ما كنتم تعملون، وهل وماذا أدري ماذا يكون تصور الإنسان في مقت هؤلاء لأنفسهم، لأنهم سيبغضون أنفسهم أشد البغض ويقول هذا هو عملنا. إذن لا بد أن يتأثروا تأثرا نفسيا لا نظير له. ففي هذا ناهي الفائدة على أن أهل النار يعذبون عذابا جسميا وعذابا نفسيا بالتقريع والتوبيخ.
1: وقالوا يا حسرتنا على ما
0: فعلنا. نعم. ثم قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يستفاد من هذه الآية أن المؤمن عبد لله بقوله يا عبادي الذين آمنوا، والمراد العبودية الخاصة. ويستفاد منه ومنها ومن فوائدها أيضا شرف الإيمان، حيث جعل الله تعالى هؤلاء المؤمنين عبادا له، وإضافتهم إلى الله بالعبودية تشريف لهم بلا شك. ومن فوائدها أن المهاجر سيجد سعة في أرض الله لقوله إن أرضي واسعة، ويشهد لهذا قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن فوائدها أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهؤلاء تركوا بلادهم التي ضيق عليهم فيها، فعوضهم الله إيش؟ بلادا لا يجدون فيها الضيق، فليجدون هذا التسعة. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن فوائدها إنعام الله تعالى على عباده بالترغيب بفعل الواجبات بقوله إن أرضي واسعة، فإن هذا فيه من ترغيبهم والحث على القيام بالواجب ما هو ظاهر. ومنه قوله تعالى ومن فوائدها توجيه الأمر للإنسان ما هو متصف به، نين يا عبادي ثم قال فإيايا فاعبدون. وينبني على هذا فائدة، وهي أن هذا الأمر الموجه لمن يتصف به يراد به أمران، هما أي الاستمرار فيه وتكميله، نعم أو تحقيقه. لأنك إذا قلت يا قائم قم ما له معنى إلا إذا كان الغرض استمر على القيام وحقق هذا القيام، نعم. كما لو قلت يا رجل كن رجلا، ويقول أنا رجل، لكن أقول أثبت على هذا وحقق الرجولية وأكملها. ومن فوائدها وجوب الإخلاص لله عز وجل بقوله فإياي فاعبدون. ومن فوائدها أن دار الإسلام تضاف إلى الله عز وجل لأنها مكان عبادته، إن أرضي واسعة. وهذه الإضافة ليست إضافة خلق وتكوين، لأن كل الأراضي لله، لكن إضافة تشريف. وأخص من ذلك أن يضاف المكان نفسه المعين إلى الله، مثل المساجد بيوت الله، نعم. ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ما قلنا ما قلنا طيب الله ما قلنا الحث على الهجرة في أول فائدة. طيب إذن يستفاد من هذه الآية وجوب الهجرة، من فوائدها وجوب الهجرة، ومن فوائدها أن الهجرة من عبادة الله فقوله إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ومن فوائدها أيضا أن الحكمة من إيجاب الهجرة هو القيام بعبادة الله، فعليه نقول إذا تمكن الإنسان من عبادة الله فتجب عليه الهجرة ولا لا؟ ها؟ ما تجب، لكن الأفضل أن يهاجر من بلاد الكفر، لأن قوله فإياي فاعبدون إشارة إلى السبب في إيجاب. اقرب يا ولد، اقرب شوي، يعني شوي وانت تضربون قليل، لأن الحكم من وجوب الهجرة هو تحقيق عبادة الله عز وجل. نعم، كل ما يجب على الإنسان من شعائر وغير شعائر. لا، مو بلازم انه يقول هكذا، مو بلازم انه لازم يسب مثل آلهتهم او يسب مهما عليه، لان هذه مهما كان لابد ان يخرجوا، لابد ان يخرجوا. المراد ان يقيم عبادته هو مثل صلاه جماعه جمعه وما اشبه ذلك، ها، وكذلك يامر بالمعروف او يدعو الله، لكن بدون ان يسبهم، لانه اذا سبهم يخرجون. على كل حال، نعم، هو لا يريد أن هو الكلام على هل إنه يجب أن يهاجر أو يجب أن يسبهم، ما يجب. نعم، إيه إيه، لا، هو الكافر يقر على دينه، الكافر يقر على دينه، لا، إذا كان الإنسان ما يستطيع فماذا يصنع؟ ما يخالف، هو الآن يستطيع أن يقيم عبادته. هم ذكروا أدلة على هذا، ذكروا أدلة على هذا. إيه، أنا هو كافر بالطاغوت ومؤمن بالله. الله تحتاج إلى تأمل. المهم إذا لم يستطع العبادة وجب عليه الهجرة. نعم،
1: في فرق بين اللي سافر من بلد الإسلام إلى بلد الكفار ليقيم مكة، أو اللي ناشد
0: فيها، هو اللي يذهب إليهم ويسكن معهم، هذا أعظم من الإنسان الناشي فيه، لأن اللي ناشي هذا بلده، لكن هذا والعياذ بالله هو الذي أقدم على بلد الكفر. الثاني هذا أصلا لا يجوز الإقدام إلى بلد الكفر ليقيم فيه.
1: لكن أجل يحمل قول الشيخ على
0: اللي يقصد، والله أنا ما شفت كلامه في هذا،
1: أنا سمعت كلام لابن حميد.
0: إيه؟
1: في هذا يقول إذا سافر بلد الكفر،
0: إيه؟
1: ما يجوز إلا أن يظهر المعارف
0: من دينهم. إيه؟ ثم
1: يعني إذا سافر، يقول
0: إيه، يعني معناه إن إذا سافر هو الذي يجب أن يدعو إلى الإسلام ويندد
1: بدون حاجة، ما يجوز أن يقيم عندهم إلا في حاجة يظهر دينه ويظهر أنه
0: على الأرض. إيه، وأما إذا صار في من أصل ناشئ فيهم، وهي نعم، إيه، لكن هذا لأن أصل وجوب الهجرة ما يجب إلا لمن لم يقدر على إظهار دين، والكلام على أنه هل إصلاح غيره أو الدعوة إلى غيره هل هو من دينه الذي يجب أن يكون، لا يتعبدون ولكن يؤذون بها، يؤذون بها ويؤذون عليها.
1: أي
0: على كل حال تحتاج إلى إن شاء الله مراجعة. نعم تحتاج إلى مراجعة. نعم إنما الآن الشيء الذي لا بد منه هو ما أشر الله إليه في هذا، فإياي فاعبدون، وجوب الهجرة لإقامة العبادة. فإذا لم يستطع الإنسان أن يقيم عبادته في المكان وجب عليه أن يهاجر.
1: والسفر
0: نعم. أما السفر إلى بلاد الكفار فالذي نرى أنه حرام، الذي نرى أنه ما يجوز إلا بشروط. الشرط الأول الحاجة، بحيث يسافر إلى شيء لا يوجد في بلده، مثل دراسات ما توجد في بلده، مرض يحتاج إلى علاج ولا يوجد في بلده، وما أشبه ذلك. الشرط الثاني أن يكون عنده من العلم ما يدفع به الشبهات، فإن كان ليس عنده من العلم ما يدفع به الشبهات فلا يجوز، لأنه حينئذ يلبس عليه دينه ويضل. الشرط الثالث أن يكون عنده من التقوى ما يدفع به الشهوات، فإذا كان ما عنده التقوى وأنه ضعيف في دينه فإنه لا يجوز لما في تلك البلاد من الفتن العظيمة. ولهذا رأينا من الناس الذين ذهبوا إليها من ذهبوا وهم على الإسلام ورجعوا وهم على الكفر، وهذا خطر عظيم. ليس بالأمر الهين أن الإنسان يرتد من دينه إلى إلى إلى إلى الكفر. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فيجوز. أما مجرد أن يسافر والعياذ بالله لأجل النزهة، أو يسافر لأجل دراسة يجد فيها في بلده ما يقوم عنها ما يقوم مقامها، أو يسافر وهو جاهل، أي إنسان من شياطين أولئك يستطيع أن يلبس عليه دينه، أو يسافر وهو ممن يعرف نفسه باتباع الشهوات وضعف الدين، فإن هذا لا يجوز له أيضا مهما كان. المسألة السفر إلى بلاد الكفر لا أرى أنه جائز إلا بهذه الشروط الثلاثة. نعم يا عصام. إذا لم الدراسات المفيدة في دينه أو دنياه، حاجة معلوم إذا لم توجد في بلاده، إذا كان محتاج إلى مثل أفرض في الطب، الطب المسلمون محتاجون إليه، فإذا ذهب هذا الرجل ليتعلم الطب فهو فرد ينتفع به إذا رجع أمة عظيمة من الناس. المصلحة هنا واضحة. دكتوراه في الشريعة يروح يأخذ في شريعة الإسلام من بلاد الكفر؟ هذا بالحقيقة أولا إنه مو بحاجة، وثانيا إنه تهجين بالغ للمسلمين، تهجين لهم كأن المسلمين ما عندهم شيء يعرفون به دينهم، لكن الحكومات تمنع يعني توافق على هذا. لا لا هذا حرام، هذا ما في إشكال منه. لأننا الشرط الذي ذكرناه ما هو موجود هنا، وهو أن لا يوجد في بلاده، والتخصص في الأمور الشرعية والأمور العربية موجود في البلاد، والتخصص أيضا في كثير من العلوم الحديثة موجود في البلاد أيضا.
1: طيب إذا كان عندنا قوة إيمان ولكن ما عنده
0: إنسان ما رضى، ما نرى أنه يروح، ما نرى أنه يروح خصوصا في مسألة الدراسة.
1: لا ما أقول
0: يعني
1: من
0: الشروط
1: أن يصير عنده قوة
0: إيمان. إيه نعم. ولو كان لا عاد إذا وثق من نفسه.
1: بس ما عنده هل يمكن يشبه
0: هذا اللي يمكن لا شفت إحنا اشترطنا أمرين. علم وقوة إيمان، هم على ما هو بحدها يكفي، وكذلك حاجة أيضا. حتى لو عنده علم وقوة إيمان ولا حاجة ما يروح. طيب لكن ما رأيكم من يذهب إلى الدعوة إلى الله؟ هذا يحتاج إلى علم وإلى قوة إيمان، هو له يحتاج إلى هذا. إذا قال ما له حاجة نقول لا له حاجة، له حاجة وهو الدعوة إلى الله عز وجل. ومعلوم أن الذي ذهب ليدعو إلى الله ليس كالذي ذهب لينتفع من ورائه، لأن الثاني يرى أنه دليل أمامهم ومحتاج إليه، لكن الداعي يرى أنهم هم المحتاجون إليه، فبينهما فرق. ولهذا يظهر لي والله أعلم أن السبب الذي حرف من حرف من أولئك الذاهبين هو أنه يجلس بين يدي المدرس وهو يرى أنه محتاج إليه وأنه أعلى منه وأنه موجه له، فلهذا حصل الانحراف. نعم. نعم نعم هذا مثل من تشبه بقوم فهو منهم، فيقال هذا لأنه ربما بإقامته معهم أن يكتسب من أخلاقهم ولا يستطيع أن يقيم دينه. أنا قلت لك تحتاج إلى بحث، أنا لا بد أن أراجعها وأشوف كيف. ما هو بعرف كل حال، لا لا ما هو ولا عنده. وعلم الطب أيضا ما في المسلمين مثل ما في بلاد أوروبا، وعلم الجيولوجيا أيضا ما في التخصصات ما في. المهم إحنا إذا قلنا إذا كان محتاجا إلى ذلك يكفي. كون يا أخوان نشدد على الناس في هذا الأمر، وهم معناه أن المسألة نظرية، المسألة نظرية وعملية، لأن معنى ذلك أننا نقول لهؤلاء كل هؤلاء الذين ذهبوا كلهم على معصية الله، من ذهبوا إلى أن يرجعوا، ولا يجوز لهم أن ويجب علينا أن نهجرهم، ويجب علينا فنعود إلى الجاهلية الأولى في الحقيقة. يجب أن نعرف إن المسألة نحتاج إلى نوع من المرونة في هذه الأمور. الرجل الذي نعرف أنه ذهب إلى بلد يعني فيها تخصصات مين في بلد المسلمين، ونعرف أن الرجل قوي الإيمان وأن عنده علما، مشكلة لو نحضر هذا الأمر على الناس قالوا أنتم متحجرين ما تريدون منا أن ننتفع بأي شيء من انتفع به الناس، دعونا نذهب ونتعلم ونرجع لكم إن شاء الله. ربما أننا كما هو الآن والحمد لله مشاهد أن الأمور تحسنت بالنسبة للمبعوثين حسب ما سمعنا أنها تحسنت كثيرا، وأنهم كانوا الآن يلتف بعضهم إلى بعض ويحرصون على إظهار دينه بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأنا في الحقيقة لست أرى أننا نضغط على الناس ونقول كل شيء من هذه الأمور يكون حراما، وما دام هذا للحاجة وليس إقامة، والحديث من سكن المشرك من سكن مع المشرك أو جامع المشرك قد يحمل على السكن العام الذي اتخذ الإنسان وطنا. نعم. فالمسألة تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير، وتحتاج أيضا إلى أن نعرف مدى حاجة الناس إلى هذا الأمر، لأنك سوف توالي وتعادي على هذا الموضوع، توالي وتعادي على هذا الموضوع. المسألة خطيرة من ناحيتين، من ناحية الناس في حاجة إلى هذا، ومن ناحية أن الناس في حاجة إلى أن يعرفون أولياءهم من أعدائهم. تحتاج إلى إلى إلى إلى بحث إن شاء الله، مراجعة كثيرة. إيش؟ دار الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام بقطع النظر عن حكامها، حتى لو تولى عليها رجل كافر وهي مما يظهر في شعائر الإسلام فهي دار الإسلام، يؤذن فيها، يقام فيها الصلاة، يقام فيها الجمعة، يكون فيها الأعياد الشرعية والصوم والحج وما أشبه ذلك. هذه ديار الإسلام، حتى لو كان حكامها كفارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا رأينا كفرا بواحا مش أمرنا أن نقاتل، ومعنى ذلك أن بلادنا بقيت بلاد إسلام تقاتل هذا الكافر وتزيله عن الحكم. فأما قول من يقول إن بلاد الكفر هي التي يحكمها المسلمون أي يكون حكامها مسلمين، فهذا ليس بصحيح. ولو أننا قصد بلاد الإسلام التي يكون حكامها مسلمين لو طبقنا هذا المسألة على هذا القول على واقع الناس اليوم، كم تكون بلاد الإسلام؟ يعني يمكن بلد أو بلدين، الله أعلم. إنما على كل حال ما هو هذا صحيح. إذا كانت شعائر الإسلام تظهر في هذه البلاد فإنها بلاد الإسلام، فإنها بلاد الإسلام. بقي علينا إذا كان يظهر فيها شعائر الإسلام وشعائر الكفر، كما لو كان يسمع فيها الأذان وتقام فيها الجمعة والجمعات، ولكن يسمع فيها أيضا أبواق اليهود ونواقيس النصارى في نفس الوقت، وتقام فيها صلوات النصارى واليهود، فماذا نفعله؟ ماذا نسميه؟ أي نعم، في هذه الحال قد نرجع الآن إلى الحكام والأغلبية، قد نرجع إلى الحكام والأغلبية، لأنه الحاكم قد يعجز عن إزالة شعائر الكفر، قد يعجز. فإذا كان غالب البلد مسلمين وحكامها مسلمين، قلنا هذه بلاد إسلام وإن كان فيها شيء من شعائر الكفر، لأن الغلبة كمية وسلطة لمن؟ للمسلمين. لكن هذه معاصي يعجزون أن يزيلوها، يعجزون أن يزيلوها، واجب إزالتها ومنعها، يعني حتى إظهار الصليب ممنوع في بلاد الإسلام، كونه يعلن الصليب مثل على الكنائس أو الطرقات وما أشبه ذلك، هذا ممنوع في بلاد الإسلام. ها؟ في إيش؟ ماردين؟ ما ندري وش حاله ذاك الوقت بشر الإسلام، ما نستطيع وش حاله، تعرف عنها شيئا؟ إنما نحن نضع حكما بقطع النظر عن تعيين البلد، نقول ما ظهرت فيها شعائر الإسلام فهي بلاد إسلام، وما ظهرت فيها شعائر الكفر فهي بلاد كفر، وما ظهر فيها وهذا فنرجع إلى الحاكم والأغلبية. نعم. نقاتل إيش؟ نعم. نعم. يجب النزال عن الحكم. هذه ينظر المصلحة والمفسدة. إذا كنا نبي نتغلب عليه ولو بالخفية، مو بلازم مقاتلة، قد مثلا نعطي أحدا يقتله سرا، فهذا هو الواجب. من دافع عنه فإنه له حكم معلوم، لأن معناه أنه حال بيننا وبين ما يحل لنا.
1: بالنسبة
0: للسفر
1: إلى
0: المشركين، لا بد
1: فيه من
0: حاجة
1: ومن العلم
0: ومن التقوى ومن الغالب. لا، الأخير قد لا يجب الأخير.
1: أما
0: تضع في بلاده فلا بد
1: من
0: الغالب. نعم، اللي يسكن سكن لا بد أن يتردد. تبقى على المسألة هل من إظهار الدين الإنكار عليهم؟ هذه محل البحث الذي
1: الرابع ما
0: مثلا أيه؟ لا، ما إذا كان يستطيع هو يتعبد، إيه لكن ما يلزم أنه نقول لازم يوجد هناك مثل جماعة يصلون الجماعة ويؤذنون ويقومون الجماعة، مو لازم. ها؟ الموالاة هي النصرة، هي النصرة والموالاة هذه، ولو كنت في بلدك، إذا نصرتهم ولو في بلدك مثل أرسلت إليهم مثلا
1: 16
0: مثلا. نعم
1: 16
0: مثلا، ما يجوز أحد معك ولا قولهم بلا سيء ولا تقديمهم المجال. معروف هذا في باب أحكام أهل الذمة، ذكر أهل العلم أحكامهم، ما يجوز تهنئتهم ولا بدعتهم بالسلام ولا تقديمهم في المجالس، ذكروا هذا. إيه هذا غلط الحقيقة، حتى هذه يجب أن تمنع، يجب أن تمنع، لأن الجلوس معهم فيه مفاسد كثيرة، قد يكون مثلا فيه نساء فتيات شابات يستنوا، مشكلة هذه، مشكلة السفر الآن إلى بلاد الكفار مشكلة عظيمة جدا. والمشكلة أنه في بعض البلدان أو في بعض الحكام إذا رجع وكان أشد كفرا كان أولى بالولاية، كان أولى بالولاية من غيره. طيب قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت.

والولدان فإنهم يبقون كما هو ثابت معلوم. ومن فوائدها إثبات البعث بقوله ثم إلينا ترجعون. ومن فوائدها أيضا محاسبة الإنسان نفسه، ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه، لأن الله تعالى توعد بأنه يرجعون إليه يعني فيحاسبهم. قال عمر بن عبد العزيز حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. ومن فوائد الآية أنه لا رجوع إلى أحد سوى الله. ثم إلينا ترجعون، فالعالم مهما فروا ما يمكن إلا أن تكون النهاية والغاية إلى الله. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. يستفاد من هذه الآية أن الإيمان إذا قرن مع العمل الصالح فالمراد به ما في القلب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هو وجه هذه الفائدة من الآية؟ لأن العطف يقتضي المغايرة. أما إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل فيه العمل الصالح. من فوائد الآية اشتراط أن يكون العمل صالحا، والعمل الصالح ما جمع شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرائي بعمله عمله صالح؟ لا. ليش؟ لفقد الإخلاص. والمخلص لله المبتدع عمله صالح؟ لا، لأنه غير متابع، لأنه غير متابع. وهل تشترط المتابعة أو عدم العلم في المنافاة؟ أي هنا في العمل الصالح هل يشترط أن نتحقق أنه متابع أو يكفي أن نعلم أنه لا ينافي الشرط؟ أنتم فاهمين مسألتي؟ طيب، هل يشترط أن نعلم أن هذا العمل فيه متابعة وأنه مشروع، أو يشترط أن لا نعلم أنه غير مشروع؟ ها؟ الأول يقينا، لأنه ينبني على هذا. لو أن الإنسان تعبد بعمل وقلنا ليش تتعبد بهذا، كان عطون دليل أنه غير مشروع ولا لا؟ إن ما عندنا دليل ينص على أن هذا العمل ليس بمشروع. واضح؟ فهل لنا سلطة على منعه ولا لا؟ نعم، لأنه يشترط أن نعلم أنه مشروع لتتحقق المتابعة. فالمقامات ثلاث: تارة نعلم أنه غير مشروع كالنهي عن صوم العيدين مثلا وما أشبه ذلك، وتارة نعلم أنه مشروع كصوم يوم الاثنين، وتارة لا نعلم أنه مشروع ولا أنه غير مشروع. مثل لو قال قائل جيبوا لي دليل على أن اتخاذ ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ليس بمشروع، لو قال لنا قائل هذا، أو قال مثلا جيبوا لي دليل على أن من لازم 3000 تسبيحة في اليوم وجعلها سنة راتبة فإن ذلك غير مشروع، نقول الدليل على من؟ على الفاعل. الدليل على الفاعل، لأن الأصل في العبادات مش الأصل المن، حتى يقوم دليل على المشروعية. نعم. من فوائد الآية أن

0: جزاء المؤمنين العاملين عملا صالحا سكن الجنات، بقوله لنبوئنهم غرفا. ومن فوائدها الإقامة الدائمة في الجنة على قراءة لنثوينهم. ومن فوائدها أن منازل الجنة عالية بقوله غرفا. ومنها أن في الجنة أنهارا بقوله تجري من تحتها الأنهار. والأنهار كما هو معروف للجميع أصنافها أربعة. ومن فوائدها أن التنعم في الجنة كما يكون في الأكل والشرب والنكاح واللباس، يكون كذلك بالنظر والبهجة بقوله تجري من تحتها الأنهار. فإنك لا تستطيع الآن أن تتصور البهجة التي تنالها إذا رأيت هذه الأنهار مضطردة تحت قصورك وغرفك، لها منظر لا يتصور. ومن فوائدها عظم هذا الثواب الذي يحصل للذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الله أثنى عليه في قوله نعم أجر العاملين. ومنها نهاية الكرم والجود من الله عز وجل، حيث كان هو الذي وفقهم للعمل ثم أثنى عليهم به نعم أجر العاملين. ومن فوائدها أيضا الرد على الجبرية. من أين تؤخذ؟ العاملين، فأضاف العمل إليهم، فدل هذا على أنهم يعملون باختيار، وإلا لما استحقوا الثناء، وإلا لما استحقوا الثناء. لولا أن الإنسان يعمل باختياره ما استحق أن يثنى عليه في العمل الصالح ولا أن يذم في العمل السيء. ومن ثم قال الجبرية إن أفعال الله غير معللة، غير معللة، فهو يظلم من شاء وإن كان هو الذي جبره على العمل، ويثيب من شاء وإن كان هو الذي جبره على العمل. قيل لهم لا حكمة في ذلك، قالوا نعم، ونحن لا نعلل أفعال الله، ونقول إن أفعال الله لمجرد المشيئة فقط. نعم، نمشي الآن. نعم، من قوله لنثوينهم دينا، وأيضا من قوله لنثوينهم، لكن أنا ما هي على بالي خالد فيه، حتى من قوله لنثوينهم، من قوله
1: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، فاهمين سؤاله؟ هذا السؤال يحتج به أهل البدع، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنقول هنا ليس معنى قوله من سن من شرع، بل من سن من فعل ما هو مشروع وابتدأ به. ويدل على هذا سبب الحديث، يدل على هذا سبب الحديث، فإن سببه أن رجلا لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى التبرع للقوم الذين جاءوا من مضر واجتاب النمو فقراء، دعاهم فجاء رجل من الأنصار بصرة يلا يحملها من ثقلها، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فيحمل على أن المراد بالسن هنا إيش؟ الفعل، يعني ابتداء العمل، يعني من بادر وسابق حتى صار الناس قدوة له في ذلك فله أجرها وأجر من عمل بها. وإلا ما يمكن نقول إن البدعة التي ترعت إنها حسنة، ما يمكن أبدا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، والضلال لا يوصف بالحسن. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال المراد بسن السيء سنة حسنة ما كان وسيلة إلى مأمور به، ما كان وسيلة إلى مأمور به، مثلا بنى بيوتا لطلبة العلم، أنشأ مطابع لطبع العلم وما أشبه ذلك، هذه سنة ابتدائية لكنها وسيلة أو مقصود وسيلة. فوسائل المشروع مشروعة لا لذاتها ولكن لغاياتها، ولكن لغاياتها. فالحديث الذي ذكرت يا عيسى يحمل على أحد الأمرين، إما على أن المعنى من ابتدأ عملا مشروعا فتابعه الناس عليه، ويدل على هذا المعنى سبب الحديث، وإما أن يراد به السنة هنا الطريقة الجديدة لكنها ليست مشروعة للغاية لذاتها، يعني أن هناك أمرا مشروعا فعل هذا ليكون سببا للوصول إليه، صار الناس يتابعونه فهذا لا بأس به. وأما ابتداء عبادة مستقلة فهذا لا يجوز. وأما قول عمر رضي الله عنه نعم البدعة، فالبدعة هنا نسبية، فإن جمع الناس على إمام واحد بعد أن تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأول خلافة عمر يعتبر بدعة نسبية. وش معنى نسبية؟ أي بالنسبة لتركه هذه المدة، بالنسبة لتركه هذه المدة، واضح؟ أو نقول إنها بدعة لغوية، والذي ورد أنه عنه والذم بفاعله هي البدعة الشرعية التي يتعبد بها الإنسان لله. نعم. والمعنى الأول عندي أقوى، إنه بدعة نسبية إضافية بالنسبة لترك هذه المدة بدون أن يقام، وذلك أقول أرجحه لأن إقامة الجماعة في التراويح سنة ولا لا؟ سنة شرعية، لكنها هجرت لسبب، فلما انتفى هذا السبب جاءت عادة المشروعية. ما تقول في هذه الفائدة؟ هل يستفاد من هذا أن الجنة موجودة من الآن؟ وشدين على عهدها، تجل دليل على عهدها. احنا نريد من الآية، ما المعلوم عندنا انه موجود لكن من الآية. قد يقول قائل انها تشير الى هذا وهي الطريق. نعم، لان قلت
2: لم يكفرهم فهذا النوع، ولم يكفرهم فهذا النوع أيضا لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا، وهو مضمون سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون، وقوله في آية الممتحنة كفرنا بكم، ومن لم يكفر ومن لم يكفر من كفره القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه. ثم قال رحمه الله: ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفره. فقوله رحمه الله وهو أشد أنواع الأنواع خطرا، لأنه من لم يعرف قدر ما عمل به ولم يأتي بما يصحح توحيده من القيود الثقال التي لا بد منها ما عمل ما فعلم أو فما علم من أن التوحيد يقتضي نفي الشرك، أنا كاتبه بسرعة، فيقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم، فهذا قد يغتر بحاله وهو لم يأتي بما عليه من الأمور التي دلت عليها كلمة الإخلاص نفيا وإثباتا عندها. ثم أسئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن الوهاب: هل موالاة الكفار حمية إلى ظهر عبارتين الشيخ أنه يجب معاداتهم والتغليظ في ذلك ومصارحتهم بأن بعب بسبب دينه وعيب آلهته، هذا ظهر ثم قال وسئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل موالاة الكفار حمية دنيوية موالاة نفاق أو يصير كفار؟ وإذا كان لا يقدر أن يتلفظ بكفرهم وسبهم فما حكم؟ وإذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليه؟ فأجاب: إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك فإنه يحكم على صاحبها بالكفر، كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم. وقال: أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين، رواهما أبو داود. وإن كانت الموالاة في ديار الإسلام، وبحث لابن القيم لعل أجد كلاما في هذا، وبحث لابن القيم في تهذيب السنن في مختصر وقال: وإن كانت الموالاة في ديار الإسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك فهذا عاص آثم متعرض للوعيد. وإن كانت موالاتهم لأجل دينهم هكذا بالأصل يجب عليهم التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما يزجر وما يزجر أمثاله، أظن يعني من أجل رغبتهم ترغيبهم في الدين.
0: نعم، من أجل دينهم.
2: أحين سأتي بعد الكلام من أجل دينهم، لأن الكفر من أجل دينهم موالاتهم من أجل دينهم كفر.
0: ما أجل ما من أجل دينهم
2: من أجل يعني رغبتهم
0: أو دنياهم
2: أو يمكن دنياهم. نعم صحيح، يمكن دنياهم، لكن هذا وهكذا بلا صجد. وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثله، ومن أحب وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم، ومن أحب قوما حشر معهم. ولكن يتفكر السائل في قوله حمية دنيوية يمكن هذا إلا لا يمكن هذا إلا لإبلاغ المحبة في قلوبهم، يعني يعمل معهم لأجل
0: المحبة.
2: نعم، وإن كان وإلا فلو كان يبغضهم في الله ويعاديهم لكان أقر شيء لعينه ما يسوهم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني. وأما قول السائل فإذا كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم، فالجواب: لا يخلو عن ذلك أن يكون شاكا في كفره أو جاهلا به، أو يقال يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم، أو يقول: غيرهم كفار لا أقول إنهم كفار. فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بينت له الأدلة من الكتاب والسنة على كفرهم، فإن شك في ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر. وإن كان يقر بكفرهم ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو مداهن، ويدخل في قوله: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وله حكم أمثاله من أهل الذنوب.
0: إذا بقي عندهم
2: مداهنهم بالسكوت قال: خاف يطردوننا. وإن كان يقول: أقول غيرهم كفار ولا أقول هم كفار، فهذا حكم منه بإسلامه، إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام، فإن لم يكونوا كفارا فهم مسلمون، وحينئذ فمن سمى الكفر إسلاما أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر، فيكون هذا كافرا. وأما قوله: إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك، أو ما إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك، فالجواب: يجب عليك أن تنصحه وتدعوه إلى الله سبحانه وتعرفه قبيحا ما ارتكبه، فإن قال فهذا هو المطلوب، فإن هذا هو المطلوب، فإن تاب فهذا هو المطلوب، إن تاب هذا هو المطلوب، وإن أصر وعاند فله حكم ما ارتكبه، إن كان كفرا فكافر، وإن كان معصية أو إثما فعاص آثم، يجب الإنكار عليه وتأديبه وهجره وإبعاده حتى يتوب. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عن غزوة واحدة ونهى عن كلامهم والسلام عليهم، فكيف بمن يوالي الكفار ويظهر لهم المودة انتهى. قلت: ظهر من هذا وجوب الإنكار وبيان ضلالهم على من ذهب إلى بلاده. أما كفرا إن كان يحبهم ويواليهم أو لا يعتقد كفرهم، وإن كان لا يخاف أن يضردوه فهو آثم متعرض للوعيد. وقد ذكر الشيخ سليمان
0: هذا من الجواب الأخير يقوله.
2: نعم
0: الجواب الأخير
2: أنا لا من قولي أنا
0: لا الجواب الأخير
2: إيه الجواب الأخير من قول كلهم، لكن قلت
0: لا هل قلت من قولي
2: من قولي، لكن كذلك. الأول كلهم جواب
0: جواب من
2: جواب سليمان بن عبد الله بن عبد الله بن الشيخ محمد. أنا ناقل فقط يعني الأول ناقل
0: لكن خابري، لكن مس أنا حسب الاستثناء
2: لا
0: سليمان بن عبد الله
2: سليمان. ثم قال وقد ذكر الشيخ سليمان عبد الله بن الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمورا قال فيها، ويفهم ما ذكرنا من الكتاب والسنة والآثار عن السلف أمور، فمن فعلها دخل في تلك الآيات وتعرض للوعيد بمسيس النار، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، نذكر منها ما يلي: المودة والمحبة خاصة، مداهنتهم ومداراتهم، طاعتهم فيما يقولون ويشيرون، تقريبهم في الجلوس والدخول على أمراء وتقريبهم في الجلوس والدخول على أمراء الإسلام والدخول على أمراء الإسلام، مشاورتهم في الأمور
0: وجلال
2: نعم مشاورتهم في الأمور مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم نشكر عليك مجالستهم، لأن أسماء أتت إلى أمها أم أسماء أتت إليها وهي كافرة قال رسول صلي أمي لسا يعتقد تكرار
0: لا ظاهرهم جلوس اللي ما بينهم لأن هذا قرابة
2: نعم
0: صفة القرابة لها ولو كان الكافر
2: والبر لا ينحق الله الذي لم يقاتلكم في الدين ونخرجكم
0: إيه بس جالسة غير جالسة تدعو إلى المؤانسة والعلفة
2: نعم ومزاورتهم تكرر زيارة والدخول عليهم البشاشة لهم والطلاقة معاونتهم في أمورهم ولو بشيء قليل كبري القلم وتقريب الدوات ليكتبوا ظلمهم
0: وصاح ليكتبوا ظلم نعم
2: نعم مصاحبتهم ومعاشرتهم الرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزي بزيهم ذكر ما فيه تعظيم لهم كتسميتهم سادات السكن معهم في ديارهم غيب هنا أطلق ذكر دائما جمع سكن معهم. وقشور الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم السفر لبعض الكفار إلى التعلم هذا من الذاكرة فأجاب لا يجوز إلا بثلاث شروط: أن يكون المسلمون بحاجة ماسة إلى هذا العلم، ألا يوجد هذا العلم في بلاد المسلمين، القدرة على إظهار دينه. قلت يضاف إليه إليهما ما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله من اشتراط الأمن من موالاتهم ومودتهم، لأنه داخل في الأمر الثالث القدرة على إظهار الدين يدخل فيه الأمن نعم. ويضاف إليه أيضا ما اشترط أحد العلماء وأن يكون على معرفة بعقيدته والرد على شبه أعداء الله ورسوله. هذا والله أعلم.
0: وعلى أمن
2: نعم
0: وعلى الأمن على نفسه يعني عنده قوة من الدين
2: نعم
0: يأمن من الشهوات
2: يعني من الشهوات
0: ذكرنا أمس ثلاثة شهور
2: نعم
0: الحاجة
2: نعم
0: والثاني يكون عنده علم يتبع به الشبهات
2: نعم
0: وعنده دين يتبع به الشهوات
2: لا نضيف هذا
0: أيضا
2: عنده معرفة بعقيدته
3: ربهم يتوكلون يستفاد من هذه الآية فضيلة الصبر حيث أثنى الله على الصابرين الذين صبروا ومن فوائدها أيضا وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوكل والاعتماد لقوله وعلى ربهم يتوكلون ومنها أنه ينبغي للصابر أن يعتمد على ربه في صبره لقولها الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وفائدة اعتماده في صبره على ربه أولا الثبات على ذلك إن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه الثاني أن صبره الفائدة الثانية أن صبره يكون عبادة أن صبره يكون عبادة لأن بعض الناس يصبر ويتجلد على حد قول الشاعر وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع هذا الصبر يعني لا شك أنه خلق جميل لكن ما يثاب عليه طيب إذن نقول أن إيش أن الصبر المقرون بالتوكل على الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون فيه الثواب والأجر ومن فوائد الآية كفاية الله عز وجل لأنه لا يتوكل إلا على من هو كاف فمن ليس بكاف فليس أهلا لأن يتوكل عليه ومن فوائدها إثبات الربوبية لقوله وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. من فوائد الآية الإرشاد إلى النظر في مخلوقات الله، فإن الله يقول كأي من دابة لا تحمل رزقها، لأجل أن نتفكر في هذه الدواب التي لا تحمل رزقها. ومن فوائدها أنها تشتمل على عدة صفات من صفات الله، منها كمال القدرة حيث يخلق هذه الدواب الصغيرة اللي ما تحمل رزقها، ويخلق الدواب العظيمة التي تكتسب الرزق. ومنها أيضا من فوائدها من الصفات التي يستفاد منها قدرة الله عز وجل، ومنها علمه، ومنها رحمته، ومنها إحاطته بكل شيء، فإن هذه الدواب الصغيرة اللي ما تحمل رزقها يعلمها ويرزقها. وقوله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم،
1: ومنها
3: أي قلنا ما ذكرناها أول شيء. ومن فوائدها إثبات اسمي السميع العليم وما يتضمناه من الصفة، ما يتضمناه من الصفة. ثم قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله إلى آخره. في هذه الآية من الفوائد إقامة الحجة على الخصم حتى يذعن ويقر، ومنها سفه المشركين بالله في عبادته حيث يقرون بربوبيته ثم ينكرون ألوهيته. وكان من العقل أن من أقر بالربوبية أقر بالألوهية. ومنها إثبات خلق السماوات والأرض وأن الذي خلقهم الله، ومنها أيضا أن تدبير الكون إلى الله عز وجل وسخر الشمس والقمر. ومنها رحمة الله تعالى بخلقه حيث سخر لهم الشمس والقمر. ومنها أن المشركين يقرون بالربوبية، ومنها أن الإقرار بالربوبية لا يكفي في التوحيد. نعم، الإقرار بالربوبية لا يكفي في التوحيد، فإن نعم. وبهذا نعرف الذي يترتب على هذه الفائدة، نعرف بطلان تفسير من فسر الإله بالقادر على الاختراع، فإن المتكلمين يفسرون الإله بالقادر على الاختراع، وإذا فسروا الإله بالقادر على الاختراع لم يكن في توحيدهم فرق، لم يكن في توحيدهم فرق بينه وبين توحيد المشركين، لأننا نقول الإله هو المعبود حقا، هذا الإله المعبود حقا، وكذلك المعبود بالباطل يسمى إلها لأنه يعبد لكن ألوهيته باطلة. طيب، ومن فوائد الآية ثبوت علم الله في المستقبل لقوله ليقولن الله، فإن هذا خبر عن أمر مستقبل ولا شك أنه واقع كما أخبر الله. وأظن قرأنا ذكرنا سفه هؤلاء المشركين. طيب، لا نوفقون. ثم قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. من فوائد الآية أن الرزق بيد الله، وإذا كان كذلك فهو الذي يطلب منه الرزق. ومن فوائدها أن إثبات القدر لا يعني الكف عن الأسباب، أو لا يعني الكف عن الأسباب. فهنا بين الله أن بسط الرزق وتقديره بيده، ومع ذلك يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما قال ناموا على الفرش ويجيكم الرزق، قد امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالقدر لا ينافي فعل الأسباب، لأنه قد يكون مقدرا عليك بهذا السبب، كما أن دخول الجنة والنجاة من النار أليس له سبب؟ نعم، إذا لم تعمل ما حصل. كذلك الرزق إذا لم تعمل له ما حصل لك. ومن فوائدها إثبات كمال التصرف لله عز وجل، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فهو سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في مخلوقاته. ومن فوائدها إثبات المشيئة لقوله لمن يشاء. ونحن نسأل الآن، هل المشيئة تتعلق فيما يحبه ويكرهه، أو فيما يحبه فقط؟ فيما يحبه وما يكرهه. فإن المسلمين مجمعون على قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، هل الإرادة متعلقة فيما يحبه وما يكرهه، أم فيما يحبه فقط؟
2: الشرعية
3: في تفصيل، الشرعية فيما يحبه فقط، والكونية فيما يحبه وما لا يحبه، لأنها مرادفة للمشيئة. ومن فوائد الآية إثبات علم الله، إن الله بكل شيء عليم، وأنه عام في كل شيء. إن الله بكل شيء عليم، فهل يشمل الصغير والكبير، وما يتعلق بفعله وما يتعلق بفعل عباده؟ وإذا كان عالم فعل عباده لزم أن يكون مقدرا له، لأنه إذا كان عالما به فإنه لا يمكن أن يقع على خلاف معلومه، وحينئذ يكون مقدرا له. ولهذا قال الشافعي في مناظرة أولئك المعتزلة القدرية، قال جادلوهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا. وهو صحيح، هذه حجة قائمة وقيمة. ومنها من إثبات من فوائد الآية فضل الله عز وجل بالرزق، سواء كان مقدرا أم مبسوطا. نعم، أو أصح، سواء كان مقدورا أم مبسوطا، لأنه من الثلاثي من الرباع. ونبدأ بالدرس الجديد. قوله تعالى ولئن سألتهم، هذا لم قسم، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، الجواب جواب القسم ليقولن الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء، من هذه اسم موصول مبتدأ، وصلة الموصول قوله نزل، وجواب القسم نعم لا يقول إن الله. صواب الإعراب، صواب ولا لا؟ خطأ. من اسم استفهام، لأنه وقع بعد السؤال، ولئن سألتهم من نزل، وعلى هذا فمن مبتدأ ونزل الجملة خبر المبتدأ، الجملة خبر المبتدأ. طيب، وقوله من نزل بالتشديد، وفي بعض الآيات أنزل من السماء، والفرق بين نزل وأنزل أن نزل تفيد نزول الشيء شيئا فشيئا شيئا فشيئا، كما قال الله تعالى في القرآن ونزلناه تنزيلا، وقرآنا فرقناه لتقاه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نعم. وقول نزل من السماء لأن فيه النزول يكون من أعلى، والمراد بالسماء هنا العلو وليس السماء السقف المحفوظ، بدليل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما أنزل الله، نعم، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والمطر ينزل، نعم، من السحاب، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. فبهذا عرفنا أن المراد بالسماء هنا إيش؟ العلو، وكل ما علاك فهو سماء، لأنه من سما يسمو إذا علا وارتفع. وقول من السماء ماء، الحكمة في نزوله من السماء لأنه إذا نزل من السماء شمل النازل والعالي، ولو كان يجري من الأرض لكان لا يصل إلى العالي حتى يدمر النازل، ولكن من حكمة الله أنه كان ينزل من أعلى. قال ماء فأحيا به الأرض، ماء فأحيا به الأرض، ألف هنا تدل على الترتيب والتعقيب، لكنها إذا كانت متصلة بجملة فإنها تفيد أيضا السببية مع الترتيب والتعقيب، تفيد السببية، بخلافها إذا دخلت على اسم فإنها لا تدل على السببية، تقول قام زيد فعمر لا يعني أن قيام زيد سبب في قيام عمر، لكن يعني أن قيام عمر بعد قيام زيد، أما إذا اتصلت بفعل فإنها في الغالب تكون مع الترتيب للسببية. فعليه يكون قوله فأحيا به الأرض، يكون الماء سببا لإيش؟ لإحياء الأرض. وقوله فأحيا به، هل الأرض تحيا في الحال أو بعد؟ لكن لما كان السبب مؤثرا صار الأثر مترتبا عليه فورا، كقوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، ما تصبح الأرض مخضرة بمجرد نزول الماء في الليل، لكن هذا سبب موجب، فلما كان سببا موجبا صار كأن المسبب موجود في الحال، كأن المسبب موجود في الحال. قالوا ومن ذلك قولهم تزوج فلان فولد له، وإن كان هذا أضعف من الذي معنا، لكن قولهم فولد له نحن نعلم علم اليقين أنه مو يولد له ليلة زواجه، أولا ما فيه أشكال، لكن الزواج سبب للولادة، ويكون الترتيب بحسبه، ترتيب بحسبه، هو لازم أن يكون معقبا، لكن إذا كان السبب موجبا ولا بد صار كأن المسبب معقب للسبب. وقول فأحيا به الأرض من بعد موتها، أحيا وموت، الجماد إذن يحيا ويموت،
0: أولى الجماد يحيا ويموت، وكل شيء حياته وموته بحسبه. ولا تظن أن الحياة والموت لا تضاف إلا ما يمكن أن يكون متحركا. فهذه الأصنام يقول الله تعالى فيها: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، أموات غير أحياء. فكل شيء لا حركة فيه ولا نمو فيه يمكن أن يسمى ميتا وإن كان مما لا تحلو الحياة. وقول أحياء بالأرض من بعد موتها، هل المراد بالأرض هنا النبات أو أنها نفس الأرض؟ قيل إن المراد نفس الأرض، وأنها باختلاط الماء فيها تكون حية، وبيبسها تكون ميتة. وقيل المراد ما عليها من العشب والزرع ونحو ذلك، يعني النبات، وأن نبات وأن الأرض لا تكون أرضا في الحقيقة ينتفع بها الناس إلا بالنبات الذي فوقها، فتكون حياتها وموتها أي حياة نباتها وموت نباتها. وقوله تعالى لا يقول إن الله، نقول فيها ما سبق، إن اللام واقعة في جواب القسم. ويقولن أصله يقولونن، شفت؟ قال النحويون فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال. نعم، لماذا لا نقول حذفت إحدى النونين من نون التوكيد؟ قالوا لأن نون التوكيد جاء بها لغرض هو التوكيد، ونون الرفع دائما تحذف في حال الناصب والجازم والتخفيف وما أشبه ذلك، فكانت أولى بالحذف. نعم، فحذفنا نون الرفع لتوالي الأمثال. ما سبب حذف الواو؟ التقاء الساكنين، لأن نون التوكيد المشددة مكونة من حرفين، أحدهما أولهما ساكن، فإذا كان ساكنا حذف حرف العلة الذي حرف الليل الذي قبله، كما قال ابن مالك وإن يكن لينا فحذفه استحق. وقوله الله نقول خبر مبتدا محذوف أو مبتدا خبره محذوف. نعم، الله أعلم ما نجعل كيف هم يقولون اختلاط الماء بها حياة، هم يقولون بعد إن هذه حياة تليق بها، حياة تليق بها. نعم، وحقيقة كما قلت قبل قليل إن الحياة والموت في النبات أظهر لأنه محل الانتفاع، وربما يستشهد له بقوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. والخاوي على العروش النبات ولا الأرض؟ النبات. فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فجعل الموت النبات، يعني هذا مما يؤيد أن المراد بحياة الأرض ونباتها حياة نباتها وموته. قوله تعالى
1: وترى
0: الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. قال بعض العلماء تهتز هي الأرض نفسها، وتربو إنها مع الماء ترتفع، هي مسألة فيها لا. لكن الظاهر والله أعلم إن القول الأقرب أن المراد النبات. نعم، قوله لا يقول إن الله قل الحمد لله، قل الحمد لله، ما قال فأنا يؤفكون، هناك قال فأنا يؤفكون لظهور دلالة الخلق والتدبير على الربوبية المستلزم للإقرار بالألوهية.
3: وهنا قال قل الحمد لله، لأن إقرارهم بالأول وبالثاني وأن الأمر كله بيد الله يستلزم لا أن الله موجود فقط، بل أن الله مستحق لأن يثنى عليه، ولهذا قال قل الحمد لله. الحمد لله ظهرت عليكم الحجة وقامت عليكم البينة، وظهر كمال الله عز وجل، عرفتم؟ فالأول فيه تخلية والثاني فيه تحلية، إثبات كمال الله عز وجل، يعني الحمد لله على ظهور على قيام البينة عليكم وظهور الحجة ووضوحها. أما يقول مؤلف فكيف يشركون به، فهذا أتى به على حد قوله في الآية الأولى فأنى يؤفكون، ولكن عندي أن الآية الثانية فيها إقامة حجة على أمر آخر هم ينكرونه، وهو البعث، وهو البعث فإنهم ينكرونه. وحقيقة الأمر أن منكر البعث سيشرك بالله وسيعمل ما شاء، لأن منكر البعث يعتقد أنه ما فيه جزاء ولا حساب، ومن اعتقد كذلك هل يعمل؟ ما يعمل. ولهذا كما ترون يجمع الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن بين الإيمان به بعد وباليوم الآخر، دائما يجمع بينهم، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الحادي للإنسان على العمل، إذ من لا يعتقد أن هناك جزاء فكيف يعمل؟ فالذي يظهر لي أن الآية الثانية سيقت لإلزامهم بالإقرار بالبعث، بالإقرار بالبعث. نعم. هنا ومن بعد موتها. هنا الفائدة أن هذا الإحياء قد يكون قريبا من موت الأرض، بمعنى أن المطر ينزل قريبا من الجد، وأحيانا يكون متأخرا، فمن للمتأخر. نعم. قال قل الحمد لله على ثبوت الحجة عليكم. طيب الحمد لله، ما هو الحمد؟ والثناء سده أي يقول أكثر الناس هو الثناء بالجميل، الثناء بالجميل، وهذا غير صحيح، فإن الثناء غير الحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل بقول الله تعالى إن الثناء غير الحمد. في الحديث القدسي حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وهذا دليل واضح على أن الثناء غير الحمد، وإلا لكان تكرارا. وأيضا المعنى يقتضي ذلك، لأن الثناء من الثني وهو الرجوع، وهو الرجوع فإنك إذا ثنيت العصا رجع طرفه إلى طرفه. نعم. ومنه أيضا لفظ اثنين يعني واحد وواحد في رجوع. فالمهم أن الحمد لا يصح تفسيره بالثناء. إذن فما هو؟ نقول وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال، لكن نزيد أيضا مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم حتى يخرج بذلك المدح، فإن المدح وصف الممدوح بالكمال، لكن قد يكون لمحبة وتعظيم وقد يكون لخوف لا لمحبة. فهذا الرجل الذي وقف أمام ملك ظالم جبار وقال أنت الملك الكريم المحسن العادل، نعم، الذي لا تظلم أحدا. هذا مدح ولا لا؟ ها؟ مدح، لكن عن محبة وتعظيم أبدا، كذب وكذب. نعم، فنقول إن الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. ثم إنه أيضا يفرق فيه بين المدح و... يفرق بينه وبين المدح، أن المدح قد يكون موافقا للواقع وقد يكون غير موافق، والحمد لا بد أن يكون موافقا للواقع. نعم. قال وقوله الحمد، الحمد لله، يقول العلماء ألف هنا ألف الحمد أنها للاستغراق، فجميع المحامد لله. واللام في قوله لله هل هي للتمليك ولا لشبهه؟ أقول لشبهه ولا للتمليك؟ ابن مالك يقول واللام للملك وشبهه، نعم، لشبهه. فالحمد مستحق، الحمد مستحق ومختص بالله، والمراد به الحمد الكامل. أما مجرد الحمد فلا يختص بالله، قد يحمد الإنسان على خصة من الخصال بقدر هذه الخصلة، لكن الحمد الكامل الواسع مستحق لله وحده ومختص بالله وحده. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون تناقضهم في ذلك. بل هنا للإضراب، الانتقالي أو الإبطالي، الانتقالي، يعني فبعد أن ثبت الأمر وقامت الحجة واستحق الباري الثناء أو الحمد، حينئذ يصح أن يسجل عليهم الجهل، الجهل، وهو قوله بل أكثرهم لا يعلمون. أكثر هؤلاء لا يعقلون، نعم، أكثرهم لا يعقلون، يعني عندهم من السفه ما هو ظاهر، لأنه لو كان عندهم عقول لكان إقرارهم بماذا أقروا به ملزما بإقرارهم لما أنكروه. قوله نعم، لو كان عندهم عقول حقيقية راشدة لكان إقرارهم بما أنكروا، لكان إقرارهم بما أقروا به ملزما لإقرارهم بما أنكروا. فهم أقروا أن الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر هو الله، والذي نزل من السماء ماء فأحيا الأرض بعد موتها هو الله. إذن أين العقل وأنتم تنكرون البعث وتشركون بالخلق؟ فهنا لا عقل. ومن هنا وإن شاء الله يمكن نأتي بها بالفوائد، لكن أخشى أن أنساها. من هنا نأخذ أن أولئك الذين يدعون أنهم العقلاء ثم ينكرون بعض صفات الله عز وجل محتجين أن العقل لا يقره، نأخذ منه أنهم ليس عندهم عقل، ليس عندهم عقل، لأن العقل يلزمهم أن يقروا بما أنكروا به، بما أنكروا نظير إقرارهم بما أقروا به. فمثلا نضرب مثلين فقط، يقول الأشاعرة والكلام معهم ومن سواهم من باب أولى، يقولون نحن نثبت لله الإرادة، نثبت لله الإرادة وننكر الرحمة
0: ما لله رحمة. ليش يا جماعة؟ قالوا نعم، لأن الإرادة دل عليها العقل، والرحمة دل العقل على بطلانها. شوف ما يقولون ما دل عليه العقل، يقول دل العقل على بطلانها. طيب فسر. قال الإرادة دل عليها العقل بالتخصيص، تخصيص كون السماء سماء والأرض أرضا والإنسان بشرا والحمار حيوانا وما أشبه ذلك، يعني حيوان غير ناطق. هذا يدل على إيش؟ على الإرادة. أراد أن يكون الحمار حمارا فكان حمارا، وأن يكون الإنسان إنسانا فكان إنسانا، وأن يكون السماء سماء فكان سماء إلى آخره. وهذا دليل ولا بد على الإرادة. دليل واضح هذا ولا غير واضح؟
1: واضح.
0: طيب الرحمة يقولون دل العقل على إنكارها. لماذا؟ قال لأن الرحمة لين ورقة. الرحمة لين ورقة، والله جل وعلا ما يوصف باللين والرقة. الله لا يوصف باللين والرقة. طيب ترى أبي أخذ منكم على 5 دقائق في كل حصة، تسمحون؟ قلنا لهم أنتم استدلتم بالواقع على الإرادة، نحن نستدل عليكم بالواقع على الرحمة، ودلالة الواقع على الرحمة أعظم من دلالة الواقع على الإرادة. لو تجي للعام تقول وش دليل الإرادة عقلا عندك؟ والله ما أدري. العام يدرك أن التخصيص دليل على الإرادة. طيب لكن العام لو تقول إنزال الله المطر بعد الجد حتى تخصب الأرض، ورزق الله للفقير المال فأصبح غنيا بعد الفقر، وهذا يدل على أن الله رحيم ولا لا؟ شو يقول؟ يقول نعم. فدلالة الواقع الذي لا يحصى من نعم الله على رحمة الله أبلغ من دلالة التخصيص على الإرادة. واضح؟ وهذا واضح جدا. فإذا في الحقيقة لو كان عندهم عقل كما يزعمون أنهم أهل العقل، لو كان عندهم عقل لكان استدلالهم على الرحمة في الواقع أبلغ من استدلالهم على الإرادة بالواقع. واضح؟ طيب لكن العلة والبلاء اللي هم جابوا، قالوا إن الرحمة تقتضي اللين، معناها اللين والرقة، والله عز وجل منزه عن ذلك. جوابنا على هذا من 3 أوجه. الوجه الأول أن نقول هذا لازم إنما هو في رحمة المخلوق، ورحمة الخالق غير رحمة المخلوق، ما نشبهها. هذه واحد. وثانيا أن نقول من يقول إن اللين والرقة منفية عن الله؟ ما هو إلا مجرد عقول. واللين للغير لإيصال الإحسان إليه ما هو صفة نقص. الوجه الثالث أن نقول إن الرحمة ليست هي اللين والرقة، فقد يكون هذا الملك يرحم مثلا أحدا من رعيته ويعطف عليه وهو على عزته وعلى ملكيته، ولا يشعر بنفسه أنه في هذه الحال انحط عن رتبة القوة والحزم، أليس كذلك؟ قولوا لا ولا نعم. يرحم مثل هذا الملك القوي في سلطانه، نعم، يرحم الفقير من أفراد أمته وهو يشعر بأنه باق على عزته ولم يلحقه في ذلك شيء. فحينئذ نقول عقلا أيضا. ولئن سألتهم، يقول المؤلف لا مقسم، هي لا مقسم وشرط، إن شرطية واللام لا مقسم، وإنما ذكر المؤلف ذلك لئلا يظن أن قوله لا يقولن جواب الشرط،
3: وهي ليست جواب الشرط بل هي جواب القسم. سألتهم أي الكفار، الكفار الذين لا يقومون بتوحيد الألوهية، هم يقرون بتوحيد الألوهية.

من خلق، هذا السؤال، من خلق السماوات والأرض؟ خلق بمعنى أوجد، لكنها لا، الخلق ليس بمعنى الإيجاد المجرد، بل هو إيجاد على تقدير معين، إيجاد على تقدير معين، أي أنه يكون مسبوقا بتقدير، ولذلك لا يكون إلا فيما فيه إتقان وجودة. وقول خلق السماوات والأرض تقدمت هذه كثيرا، وقلنا إن السماوات تجمع دائما في القرآن، والأرض ما جاءت إلا مفردة، ولكن الثابت أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع. وقول وسخر الشمس والقمر، سخر بمعنى ذلل، ذلل الشمس وجعلها مذللة لمصالح العباد، تسير بهذا النظام الذي لا يختلف ولا يتغير، لا تقدما ولا تأخرا ولا علوا ولا نزولا. لو أنك تدبرت هذه الشمس منذ ميزت إلى اليوم لرأيتها على نظام بديع لا يتغير، على عظمها وكبرها. نعم. ثم إن فيها من آيات الله هذه الحرارة العظيمة، كم مسافة بيننا وبينها؟ مسافة بعيدة جدا، ومع ذلك انظروا إلى حرارتها في أيام الصيف. نعم، الحرارة العظيمة. وهذه الحرارة العظيمة ما هي إلا نفس بسيط من نار جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. هذه الحرارة العظيمة، يقول الناس إن حرارتها لو قرب منها أقوى حديد وأمنع حديد لطار هباء قبل أن يصل إليها من شدة الحرارة، وهذا أمر معلوم، لأن لو توقد نارا عظيمة من أبلغ نيران الدنيا هل تجد هذه الحرارة فيها من هذه المسافة؟ أبدا. ثم إن هذه الشمس كل يوم لها مغرب، كل يوم لها مغرب. نعم، لأن الله سخرها هكذا، ولولا ذلك ما اختلفت مشارق الشتاء ومشارق الصيف. نعم. لا، يقولون لو نزلت الشمس قطر شعرة لاحترقت. ها؟ يمكن. إيه، لأن هناك الغلاف الجوي يمنع هذا الشيء، الغلاف الأرضي قصدي. والله ما ندري عن هذا، ما ندري عن هذا. هو على كل حال إنه لا شك إنه لو قربت أو بعدت تغير الجو بلا شك، لو قربت الأرض أو بعدت لا تغير، مع أنها تأتي يوم القيامة يكون بينها وبين الناس قدر ميل ولا تحترق الأرض. والله على كل شيء قدير، أحوال الأحوال الآخر ما نقيس بأحوال الدنيا. أهم شيء عندنا أنها مذللة لنا لمصالحنا، فبها تنضج الثمار وبها يعلم السنين. وقولها القمر معروف، القمر، وإنما ذكر الله تعالى هنا الشمس والقمر لما فيهما من المصالح الظاهرة، لأن النجوم والكواكب ليس فيهما مصالح ظاهرة لنا، ليس فيها مصالح ظاهرة لنا، وإلا فقد سخر الله الشمس والقمر والنجوم كلها سخرها لنا، لكن هذه أظهر وأبين. وفي قوله تعالى سخر الشمس والقمر دليل على أنهما هما اللذان يجريان على حول الأرض، يسيران حول الأرض، خلافا لمن قال إنهما لا يسيران على الأرض، وأن هذا اختلاف الليل والنهار

0: بسبب دوران الأرض نفسها، وهذا لا شك أن الذي لا يعتقد أنهما يدوران على الشمس وعلى الأرض والشمس أنه على خطر عظيم، ربما يصل به ذلك إلى الكفر، لأن الذي نؤمن به ونعتقده ما أخبرنا الله عنه من أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وكذلك القمر، وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فأضاف الله تعالى هذه الأفعال الأربعة كلها إلى الشمس: طلعت، تزاور، غربت، غربت، تقرضهم. ولو كان الأمر كما يقول هؤلاء الخراصون لكان الأرض هي اللي تزاور، وهي التي تطلع على الشمس، وهي التي تغرب عنها. نعم، فهم ما عندهم إلا أمور ظنية فقط، والقرآن دلالته ظاهرة، ظاهرة على أنها هي التي تدور على الأرض. نعم، وكذلك القمر، والنبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس قال لأبي ذر: أتدري أين تذهب؟ ولم يقل أتدري أين نذهب عن الشمس، بل الشمس هي التي تذهب، وهي التي تأتي، وهي التي تستأذن، وهي التي يؤذن لها أو تمنع. ومن العجيب أن هذا القول المخالف لظاهر القرآن أنه قد سرى إلى أناس لا تثق في ديانتهم. نعم، لا تثق، يعني قصدي لا تشك في ديانتهم، لكن غرهم السراب وانخدعوا. والواجب علينا في هذه الأمور أن نمشي على ظاهر القرآن، هذا الواجب، نمشي على ظاهر القرآن حتى يتبين لنا ما يكون مخالفا لهذا الظاهر. أما ما دل عليه القرآن دلالة يقينية فإنه لا يمكن لشيء أن يخالفه، فدلالة القرآن إما ظاهرة وإما صريحة. الصريحة قطعية الدلالة ولا يمكن لشيء أن يخالفها، والظاهرة ظنية الدلالة، فنبقى على هذا الأصل، نبقى على الظاهر حتى يتبين لنا بأمر قطعي خلافه، وحينئذ ما دام ظاهرا فإنه يمكن أن يؤول. لا تقول هكذا، إن قلت هكذا أخذوا عليك المعاول والفؤوس، قال إحنا مجانين أجل. هو الآن يا غانم، هو الآن مقرر عندك في المدارس، يدرسه الصبي الصغير ويتغذى عليه.
1: الحمد لله أنا ما درست.
0: إيه الحمد لله أن الله فكك.
1: شيخ.
0: نعم.
1: مسألة استوراء ثبوت الشمس.
0: نعم.
1: أو القمر ثبوت.
0: نعم.
1: قال ثبوت ما فاتك.
0: نعم.
1: من قطعية.
0: نعم نعم.
1: مسألة ثبوت دوران الأرض.
0: نعم.
1: فيها ظنية.
0: إيه؟ لا لا، كون إن هذه تدور على الأرض، كون هذه الأشياء تدور على الأرض،
1: دوران الأرض،
0: لا كون عندنا الآن عندنا ثلاث مسائل حقيقة: ثبوت الشمس والقمر يعني وقوفها، فهذا مكذب للقرآن، والثاني كون الأرض، كون الليل والنهار بسبب دوران الأرض أو بسبب دوران الشمس والقمر، هذا خلاف الظاهر. والشيء الثالث دوران الأرض نفسه، هذه ما في القرآن لا ظاهر ولا صريح يدل على أنها تدور أو ما تدور، ما في دليل. نعم،
1: الأرض اللي برضه مرضية يعني محل رخيص،
0: لا ما هو صحيح، لأن هي ما هي بتدور أجزاء، تدور جميعا، لا هذه ما هي صحيح. لكن كلام على أن مسألة دوران الأرض أنا ما أقول فيها شيء، أقول هذه الله أعلم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، قد يقول القائل إن قوله أن تميد بكم يدل على أن هناك حركة ووضعت هذه الجبال لاتزان هذه الحركة، لأن نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. ولكن مع ذلك حنا نقول ما لنا ولا هذا البحث، لو أن هذا من الأمور التي يجب علينا اعتقاده أو اعتقادنا فيه لكان قد بين في القرآن غاية البيان، لأن الله يقول أنزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء. لكن الخطر أن تأتي زبالة أفكار وتستولي على أفكارنا ثم نأخذها بالقبول والتسليم بدون أن نرجع إلى القرآن، هذا المشكل. يعني لو فرض الآن ولله مثل الأعلى، لو كان هذا القرآن مؤلف من بشر ويقول الشمس تجري ويقول يكور الليل على النهار، معروف أن التكوير التدوير وأن الليل والنهار يأتي بسبب إيش؟ بسبب الشمس. ويجي كتاب ثاني يقول لا، يدير الأرض حتى يختلف الليل والنهار، لقلنا إن هذين الكتابين متعارضان ويطلب الترجيح. فإذا كان هذا كلام الله، إنه لا عبرة بأي شيء يخالفه عليه السلام، حسك الله صحبه الخير، لا عبرة بأي شيء يخالفه. فهذه نكتة المسألة.
1: ما دام السلف الرسول صلى الله عليه وسلم لا بين لا ذكر على
0: السلف،
1: السلف ما ذكره، ما لنا نشتغل فيها
0: كذا؟ لا، ما أحسن ما نشتغل فيها. لكن مثل ما قلت لكم بالأول، قلت إذا ابتلي الإنسان لابد أن ينزل للميدان. طرق أهل الكلام في إثبات العقيدة، هل هذه من طريقة السلف؟
1: لا.
0: طيب هل أئمة الإسلام تركوهم وشأن؟ هذا معهم المعركة. إحنا إذا ابتلينا بقوم يدخلوننا في الميدان لابد ندخل. هم لو ما تكلم لا، يعني قبل يمكن 40 سنة ما كان الناس يفهمون هذا الشيء ولا يطرأ على بالهم إطلاقا، إلا أن الناس على عقائدهم الفطرية أن الشمس تطلع وتغاب والقمر يطلع ويغاب.
1: إذا نكذبهم حتى يجيبوا لنا دليل.
0: نعم.
1: من أي؟
0: حنا نكذب، مو بكل شيء.
1: لا، في نفس الدوران وفي نفس.
0: نكذبهم في قولهم إن تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض، حتى يأتوا بدليل قطعي واضح مثل الشمس، يكون حجة لنا بتأويل ظاهر الآيات. ولا ما نقبلها أبدا، لو يجمعون كلهم ما قبلنا، لأن نعرف أن الدوار كلهم تخرصات، حتى أن الآخر منهم ينقل عبارة الأول بنصها وفصها، مما يدعي على أن المتأخرين ببغاوات، كلما نطق لهم نطقوا بما سمع. نعم.
1: تفسير القرآن الآن بالكلام الآيات
0: هذا من البلاء.
1: فقال
0: الجبال
1: تحسب
0: أجيال
1: الجبال
0: تمر
1: من السحاب، هذا
0: دليل. نعم. هم يأتون بأشياء ما لها أصل. نعم. نعم. قال وسخر الشمس والقمر لا يقول. طيب، تسخير القمر أيضا لمنافع العباد ومصالحهم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لأجل إيش؟ بينها الله الحكمة في ذلك. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فباختلاف منازل القمر يكون العلم بعدد السنين والحساب، لأن الأهلة هي المواقيت العالمية الفطرية. قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة يقول هي مواقيت للناس عامة. وقال تعالى إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وهذه الأشهر هي التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام، الأشهر الهلالية. نعم.
1: ذكر بعض الكتاب أن الناس كانوا يعتقدون أن القمر يبدو بدرا وكذا وكذا، قالوا كان الناس يعتقدون أن حيوانا سماويا يترقب للقمر فيحجبه عن الأرض.
0: وهنا هنا في نجم ما نعتقد هذا، يمكن هذا عنده مثل ما يعتقدون في بعض البلاد ان الكسوف انه سببه يعني احد يعني من المخلوقات يحول بينه وبين الارض، يخرجون بالطبول يهتفون يا فلانة يا فلانة أنقذي قمر وما أشبه ذلك. نسيت اللي قص عليه القصة وش قال فيها؟ ها؟ الحوت. طيب، وقول لا يقولن الله، اللام هذه جواب القصر، اللام الأولى في ولئن سألتهم موطئة للقصر، وهذه واقعة في جواب القسم. وقوله لا يقولن، سيقول أهل النحو منكم، لماذا بنيت على الضم مع أنها متصلة بنون التوكيد؟ والمعروف أن المضارع إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح، وهنا قال لا يقولن، فكيف نجيب؟ اللي أمامنا الآن اللام جنب النون،
1: محفوظة
0: من حرفة
1: واحد
0: يتملل
1: لاحظ في جوال السافحين، وش اللي أصل أبو نونا نعم، وحذفت نونة أولى من الرفض أو تغيبت الرفض من التوكيد، وحذفت جوال
0: لا، بس أنتم أجيبوني عن أنه النون مباشرة للفعل. نقول يشترط أن تكون مباشرة لفظا وتقديرا، يشترط أن تكون مع عليكم السلام، يشترط أن تكون مباشرة لفظا وتقديرا، وهنا المباشرة لفظا لا تقديرا، المباشرة هنا لفظا لا تقديرا. ولذلك ابن مالك يقول في الألفية وأعربوا مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر، يعني مباشر لفظا وتقديرا ومن نون إناث، واضح؟ فعلى هذا نقول النون مهي مباشرة للفعل بالتقدير، لأنه حال بينها وبين الفعل حرف اسم وحرف، اسم وهو الواو وحرف. الحرف النون نون المضارع حذفت لتوالي الأمثال، وهي حجة نحوي كما تقولون كما تعرفون. والواو والفاعل حذفت لالتقاء الساكنين، لأنه لما حذفت النون الأولى لتوالي الأمثال، فالنون الثانية مشددة، والحرف المشدد أوله ساكن، فيلتقي ساكنا مع الواو الساكنة، وحينئذ نحذف الواو، وإن يكن لينا فحذفه استحق. فنقول لا يقولن، فلم تكن النون والتوكيد مباشرة للفعل لفظا ولا تقديرا، لم تكن نون التوكيد مباشرة للفعل تقديرا. نعم تقديرا. طيب أصله يقولونن، أصله لا يقولونن، هذا أصله، فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال، وصارت النون الثانية مشددة فأولها ساكن، التقت مع الواو الساكنة فحذفت الواو، فصارت لا يقولن. قال لا يقولن أي المسؤولون من الكفار الله، أحسن شيء أن نقول الله خبر مبتدأ محذوف تقديره هو الله، فيقرون بأن الذي خلقها الله سبحانه وتعالى، وسخر الشمس والقمر هو الله، يعترفون هذه الأشياء ما تصنعها الآلهة لا خلقا ولا تدبيرا، لا خلقا ولا تدبيرا. سبحان الله، الآية جمعت بين الإيجاد والتدبير، فهو تصرف في الإيجاد وتصرف في التدبير. الإيجاد في قوله لا خلق السماوات والأرض، والتدبير في قوله وسخر الشمس والقمر، ولم يقل خلق. قال تعالى ليقولن الله فيقرون بأن خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر هو الله دون أصنامهم. لما أقروا هذا الإقرار أقاموا الحجة عليه، أليس كذلك؟ لأن من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية، ومن أقر بالألوهية فقد أقر بالربوبية، فهمتم؟ فهما متلازمان. أما الإقرار بالربوبية فهو ملزم للإقرار بالألوهية، ملزم وإن لم يحصل الإقرار بالألوهية. وأما الإقرار بالألوهية فهو مستلزم للإقرار بالربوبية. وأيهما أسبق؟ الإقرار بالربوبية أسبق، لأن الإنسان ما يعبد إلا ربا يعلم أسماءه وصفاته وأفعاله. نعم، ليقول إن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي سخر الشمس والقمر. قال الله تعالى فأنى يؤفكون يصرفون. أنى اسم استفهام والغرض منه التوبيخ، غرض منه التوبيخ، يعني بعد أن أقروا بهذا كيف أنهم يصرفون، كيف يصرفون. وسمي الصرف إفكا لأنه صرف للشيء عن حقيقته، فالإفك صرف، مثل ما نصرف الكلام عن الواقع ويسمى، إذا صرفنا الكلام عن الواقع وش يسمى؟ يسمى إفكا. قلت لك قدم زيد وهما قدم، هذا إفك. فهؤلاء أفكوا أي صرفوا عن الواقع. وقوله فأنا يصرفون يعني أنا يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك. كيف؟ نعم، قال الله تعالى الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء من عباده امتحانا ويقدر يضيق له بعد البسط أي لمن يشاء ابتلاء. الله يبسط، معنى يبسط يعني يوسع، والرزق بمعنى العطاء. وقوله من عباده، المراد بالعباد هنا المتعبدون له بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص؟ بالمعنى العام الشامل للمؤمن والكافر والبر والفاجر. فالله تعالى يوسع الرزق. وقوله لمن يشاء، من هذه اسم موصول بمعنى الذي، وهو من أسماء الموصول العامة ولا الخاصة؟ العامة. طيب، وقول لمن يشاء أي لمن يشاء بسط الرزق له، لمن يشاء أي يشاء بسط الرزق له. فإذا مفعول، صلوا ركعتين كأنكم ما صليتم، صلوا ركعتين، فمفعول يشاء محذوف دل عليه السياق، محذوف دل عليه السياق. وقد مر علينا قاعدة مهمة جدا، وهو أن كل شيء قرنه الله تعالى، علقه الله تعالى بالمشيئة، فإنما المراد المشيئة المبنية على الحكمة، لأن جميع أفعال الله عز وجل وأحكامه كلها مبنية على الحكمة، علمناها أم جهلناها. وقوله من عباده، قال المؤلف امتحانا، والتضييق قال ابتلاء. امتحانا، الامتحان هو الابتلاء الحقيقي. قال الله تعالى عن سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقوله لمن يشاء ويقدر، يقدر بمعنى يضيق. من أين عرفنا أن يقدر هنا بمعنى يضيق، ولماذا لم نجعل القدرة هنا بمعنى استطاعة العمل؟ من قوله يبسط مقابلة هذا مقابلته بالبسط يدل على أن المراد التضييق. ومنه قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق. قدر عليه أي ضيق عليه. وقوله يقدر له، له الضمير يعود على من يشاء، يعني ويقدر لمن يشاء. وهل المبسوط له والمقدر له واحد؟ ظاهر كلام المؤلف أنه واحد، ولهذا قال ويقدر له بعد البسط، بعد البسط. والسبب أن الضمير في له يعود على بلا شك على من، على من في قوله لمن يشاء. فكأن المؤلف رحمه الله أراد أن يعود عليه باعتبار عينه، باعتبار عينه. ولكننا نقول لا مانع من أن يعود إليه باعتبار جنسه لا باعتبار عينه، فيكون الضمير عائدا على من يشاء، على من يشاء باعتبار الجنس، كما في قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قوله من عمره أي المعمر، ما يصح من عمره أي المعمر، لأنه إذا نقص ما صار معمر، لكن مراد من عمره باعتبار الجنس، فيكون عمر معمر آخر. نعم. ومثله أن تقول أعطيت هذا الرجل درهما ونصفه، درهما ونصفه، نصف إيش؟ نصف درهم آخر، مو نصف الدرهم هذا، ما كسرت الدرهم، ولو كسرته أيضا وأعطيته إياه كامل أعطيت كل نصفين. فالذي يظهر أن الضمير في قوله له يعود على من يشاء باعتبار إيش؟ الجنس للعين. الله تعالى يبسط الرزق لهذا ويضيقه على هذا، كما أنه سبحانه وتعالى يبسطه لهذا أحيانا ويضيقه عليه أحيانا. ألسنا نرى الآن من الأغنياء من رجع فقيرا، ومن الفقراء من رجع غنيا؟ فالله سبحانه وتعالى يبسط الرزق باعتبار العين وباعتبار الجنس. هذا البسط تابع لعلمه وحكمته، ولهذا قال: إن الله بكل شيء عليم. ومنه البسط والتضييق، فهو سبحانه وتعالى لا يبسط أو يضيق إلا عن علم. ثم هذا العلم أيضا تتبعه الحكمة، فهو سبحانه وتعالى يغني من يصلحه الغنى ويفقر من يسره الفقر، من يصلحه الفقر. ولهذا جاء في الحديث: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. وإذا من الله على العبد وتفضل عليه وجعل رزقه تابعا لمصلحته حصل بذلك خير كثير. ومن العباد من إذا أغني فسد، من العباد من إذا أغني فسد. إذن الضمير يا حجاج في قوله ويقتل له يعود على من؟ نعم، يعني ما نحن إنه يبسط لهذا ويضيق، ويضيق لهذا. نعم. وهو إيه؟ نعم نعم إيه. وقوله إن الله بكل شيء عليم، كل شيء مما يفعله هو أو مما يفعله العباد، فإنه لا يخفى عليه شيء من ذلك أبدا. قال بعض الناس: وما من عام إلا خص، إلا قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. هل هذا صحيح؟
1: لا
0: يعني بعض العلماء قال، بعض الأصوليين لما تكلم على العام والخاص قال وما من عام إلا خص، إلا قوله تعالى إن وهو بكل شيء عليم، لأن وهو بكل شيء عليم ما يستثنى منها شيء، لا الواجب ولا الجائز ولا المستحيل، حتى المستحيل يعلمه سبحانه وتعالى، أولا يعلمه، ولا فيها شيء مخصص أبدا. أما غيره من العموم فإنه مخصص، بمعنى أنه يخرج منه شيء إما بالعقل، إما بذات العقل أو بذات الشرع، ولكن هذا القول غير صحيح. الصواب إن الأصل في العمومات بقاؤه على العموم، هذا الأصل في العمومات. نعم نعم، إن أرادوا إلا يتصور فيه تخصيص، إن أرادوا التصور والتقدير فهذا ممكن، أما إن أرادوا الواقع فلا. هنا قال المؤلف ومنه محل البسط والتضييق، فهو سبحانه وتعالى عالم بأن هذا أهل لأن يبسط له الرزق، وأن هذا أهل لأن يضيق عليه الرزق. نعم جئت به، هذا ما هو محله الآن، هذا محله الآن هو تبع التفسير. طيب اقرأها له.
2: سؤال الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن الوهاب عن مسائل. المسألة الأولى، هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار الحربية لأجل التجارة أم لا؟ الجواب، الحمد لله، إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك.
0: إيش ولا؟
2: ولا يوالي المشركين جاز له ذلك. فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنه كأبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل التجارة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده وغيره. وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا عدم موالاتهم لم يجب له السفر إلى ديارهم كما نص على ذلك العلماء، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على ذلك أو على خلاف ذلك، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على خلاف ذلك وعليه تحمل الأحاديث
0: في الأصل ما هو؟
2: بس كما نص على ذلك العلماء، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على خلاف ذلك حديث من جامع المشرك وسكن معه في المغرب، الذي يجمع بين حديث السفر أبي بكر إلى بلاد الكفار وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له وبين الحديث النهي عن
0: لعل الصواب على ذلك.
2: نعم وراجع إن شاء الله. ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين فما كان ذريعة وسبب إلى إسقاط ذلك لم يجوز، وأيضا فقد يجره ذلك إلى موافقتهم وإرضائهم كما هو الواقع كثيرا ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين نعوذ بالله من ذلك. المسألة الثانية، هل يجوز الإنسان أن يجلس
0: في الكلام الآن السؤال عن دار الحرب ترى السؤال عن دار الحرب
2: عن دار الحرب نعم
0: أولاً
2: نعم هل يجوز الإنسان أن يجلس
0: في هناك فرق بين دار الحرب ودار العهد
2: نعم بس هو
0: وتعليله يدل على العموم
2: نعم
0: يدل على العموم
2: نعم
0: وسؤاله
2: عن دار الحرب بس إذا جاز الحربية يهم باب
0: لا هل إذا جاز لكن إذا منع في الحربية هل يمنع في غيرها؟ هو مسألة إذا جاز
2: هو أجازه الحربية
0: أجازه بالشروط اللي في الذكر
2: نعم
0: إيه هذا لا بأس
2: إذا جاز في الحربية إيه؟ جاز من باب أولى
0: صحيح بالعادية ما
3: بشأن لكن إيه؟ أدلة هذا ما تدل على الحربية و...
0: نعم
3: نعم
0: إيه؟ هو جوابه يدل على العموم
3: نعم
0: في السؤال الحربية
2: نعم. المسألة الثانية، هل يجوز الإنسان يجلس في بلاد الكفار وشعائره الكفرية ظاهرة لأجل التجارة وشاعر الكفر ظاهرة من أجل التجارة؟ الجواب عن هذه المسألة هو الجواب التي قبلها سواء، ولا فرق في ذلك بين دار الحرب أو دار الصلح، فكل بلدة لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها لا يجوز له السفر إليها. المسألة الثالثة، هل يفرق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين والمدة البعيدة الجواب لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة، فكل بلدة لا يقدر فيها على إظهار دينه ولا عدم موالاة المشركين لا يجوز له المقام فيها ولا يوما واحدا إذا كان يقدر على الخروج منها. المسألة الرابعة في معنى قوله تبارك وتعالى إنكم إذا مثلهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من جامع المشرك من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. الجواب أن معنى الآية على ظاهرها، وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فهو كافر مثلهم، وإن لم يفعل فعلهم لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر والرضا بالكفر كفر. وبهذه الآية استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله، فإن ادعى أنه مكره أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا، فيكون وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا فيكون كافرا. ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة ذلك، بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه وقلبه. وكذلك قوله في الحديث من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله على ظاهره، وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الإسلام وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل معهم بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم، وإن ادعى الإسلام إلا أن يظهر دينه ولا يوالي المشركين. ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا بمكة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الإسلام إلا أنهم أقاموا في مكة يعدهم المشركون منهم، هذا هو الحديث على أن يعده المشركون منهم، وخرجوا معهم يوم بدر كارهين الخروج معهم فقتلوا، فظن بعض الصحابة أنهم مسلمون وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. قال السدي وغيرهم من المفسرين إنهم كانوا كفارا ولم يعذر الله تعالى إلا المستضعفين. انتهى. قلت وقد ظهر جواب عن حديث من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، وأنه لا فرق بين الإقامة والسفر المؤقت، يعني فائدة لهذا
0: النعم.
2: لكن نقل الشوكاني حول قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي
0: واسعة،
2: نقل الشوكاني في تفسير أذكر أنا ذات المراجع لكن أختصر الصفحات. لكن نقل الشوكاني حول قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، قال الزجاج أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله، وكذلك يجب على من كان في بلده يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر حيث يتهيأ له أن يعبد الله حق عبادته بالمعاصي. قلت وأنا القائل في هذا نظر حيث
0: الله المستعان.
2: يلا المستعان.
0: لو عملنا بهذا سمى لنا مقر الأصحاب.
2: نعم. قلت في هذا نظر حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آخر درجات إنكار المنكر ولم يوجب الهجرة، فليجب أن يبتعد عن الجلوس مع أهل المنكر، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. والكلام الأخير يحتمل أن يكون بقية كلام الزجاج أو مستأنفا من الشوكاني رحمه الله، عبارة مشكلة هل من الزجاج أو من الشوكاني قوله وكذلك يجب على من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ويمكنه تغيير ذلك أن يهاجر. وقال القرطبي حول قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم في نقله كلاما لابن العربي، الأول الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت
0: فرضا صحيح أن العمل بالمعاصي الظاهرة إذا كان مضطر إلى البقاء معهم، أما إذا صار مثلا في بيتك ما في معصية صحيح في الأسواق معاصي لكن في بيتك ما في معصية وإنما تمر بها مرة فلا أظن أحد من أهل العلم يقول له في صحبه نعم إذا صار أن هذا المكان هذا يعمل بالمعاصي وأنت مضطر إلى البقاء فيه يقول لازم تروح لابد أن تذهب
3: إذا أنك تعمل فيه يا شيخ وإذا أنك تعمل في المحل هذا للمعاصي
0: لا يجوز، ولهذا قلنا ناجز التوافق بالبنوك، لأن حتى اللي ما يكتب الربا بعضهم يقول أنا ما يكتب، أنا بس أقويهم وأكنس لهم وأزينهم، ولكن وجودك في هذا المكان معناه
2: يعني
0: الرضا، الرضا والإقرار. نعم، هذا ما يجوز.
3: طيب إذا صرت كاتب أكتب والكتاب اللي معي كله محاليق وشراب
0: تتن لا في مسألة شرب التتن نعم، لأنه يعمل معصية وأمانة،
3: واللحية بعد
0: اللحية مو بحلقة أمانة الآن، هذا أثر الحرب.
3: أي أثر
0: الحرب؟ أثر الحرب ما علمنا عالم، لكن الكلام على نعم شرب الدخان إذا ما عجز إذا ما أمكن تذكره فلا ولي.
2: الأول بنقي كلام اللب العربي، الأول الهجرة ويخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح هي القصد إليه حيث كان، فإن المسلم إذا بقي في دار الحرب عصى. الثاني الخروج من أرض البدعة، قال ابن القاسم
0: فإن المسلم إذا بقي في دار الحرب عصى،
2: نعم عصى إذا كان في دار الحرب يجب أن ينتقل إلى دار الإسلام، يعني ظاهر
0: العموم،
2: ظاهر العموم. الثاني الأرض الخروج من أرض البدعة، قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف، قال ابن العربي وهذا صحيح، فإن المنكر إذا لم تغيره فزل عنه، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم إلى قوله الظالمين. صحيح كلام ابن العربي هذا
0: صحيح، لكن إذا مثل ما قلنا
2: تبعد عن مكان،
0: إيه إذا صار إنك مضطر تبقى معهم يعني نفس المكان لازم تروح، أما إذا صار كل من بيته وله بيوع ما أعرف.
2: قال الثالث الخروج من أرض غلب عليها الحرام، فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم.
0: شو
2: أنت
0: ليش؟
2: مثلا إذا كان ما يتعامل بالربا يعني كل الناس
0: نعم هذا عن التصويت
1: هو واقع.
0: ها؟
1: واقع. أنا سمعت فتوى البعض من شيخ عبد الثاني يقول له بلدي كلها تعمل بالربا. يقول له إيش
0: تسوي
1: يعني العمل يكون إيش؟ يقول على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. إيه لكن هو. يعني كل الآن بنوك تقريبا معظمها تعمل في الخارج.
0: ما يخالف كل البنوك لا بأس، لكن هل كل الناس بنوك؟ في مثلا مطاعم، في بقالات، في تجار ثياب.
1: يعني الأموال الأصلية أموال الدولة أصلاً. الأموال الأصلية أموال الدولة بالفلوس.
0: على كل حال إحنا نقول إذا وقعت ما خلف، خلف فرضاً مثل ما قول الفقهاء بعض المسائل اللي ما تقع.
2: مسألة هل يجب عليه إنكار المنكر وأنه باطل؟ صادمه. قال ابن جرير الطبري في تفسير لقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به والذين معه من أنبياء الله، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطاغوت أيها القوم إنا براء منكم من الذين تعبدونه من دون الله من الآلهة والأنداد كفرنا بكم فأنكرنا ما كنتم عليه من الكفر وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كفركم بالله حتى تؤمنوا بالله وحده لا صلح بيننا ولا هوادة حتى تصدقوا بالله وحده فتوحدوه وتفردوه بالعبادة. قلت وقد عقبها الله بقوله سبحانه لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، وظهر هذا أنه واجب يعني
0: القول بالتبرع من الكفار واجب،
2: وقول قول كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى
0: نقول له ذلك،
2: لأن هذه الآية ظاهرها وصريحها أنها يجب هذا،
0: يجب أن نقول هذا. لكن هل مثلا إذا كنا في مقام في بلد ما نستطيع أن نقول الكلام هذا
2: يجب تهاجم لأنه نظهر الدين، قال وقال الشوكاني على قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة الآية قال إن أرضي واسعة إن كنتم في ضيق بمكة من أظهار الإيمان وفي مكايدة الكفار فاخرجوا لتيسر عليكم عبادتي وتسهل عليكم وفي مكايدة الكفار
0: هم يكيدون لكم.
2: نعم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في سياق شرحه لتضمن أصل الدين وقاعدته أمرين قال ثم قال رحمه الله تعالى والظاهر أن الكلام النص
0: لأن هذه المسائل يقصد بها الآخرة فلا يجوز أن تأخذ عنها عوضا من الدنيا. والمسألة هذه عاد فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة في باب التجارة. ومن فوائد هذه الآية كمال حياة الآخرة لقوله وإن دار الآخرة لهي الحيوان، وهو كذلك لأن الدار الآخرة دائمة إما عطفي وإما شر. ومن فوائد الآية الحث على العلم لقوله لو كانوا يعلمون. ومنها أن من العلم بل من أفضل العلوم التفريق بين الأمور النافعة والأمور الضارة، وهذا التفريق من أعظم ما يكون إذا أوتيه الإنسان حقيقة أوتي خيرا كثيرا. إذا أوتي معرفة الفرق بين الأمور النافعة والضارة ومعرفة الفرق بين الأمور المتشابهة في العلم فهو ينال خيرا كثيرا. وقد صنع بعض أهل العلم شيئا من ذلك فصاروا يؤلفون كتبا اسمها الفروق والتقاسيم. مثلا يذكرون الفرق بين الفرض والنفع، الفرق بين الأذان والإقامة، الفرق بين الجعالة والإجارة، الفرق بين العطية والوصية، الفرق بين كذا وكذا، ويذكرون الفروق. وهذه مفيدة لطالب العلم. وهنا قال لو كانوا يعلمون الفرق بين الدنيا والآخرة ما آثر الحياة الدنيا على الآخرة. ها؟ في مؤلفات لا ما نعرف ما أعرف، لكن هو دائما يقول في الإنصاف ذكره فلان في فروق التقاسيم وما أشبه ذلك. الشيخ عبد الرحمن له رسالة صغيرة في هذا الموضوع لكن ما استوعب، إنما مفيدة في هذا الباب. ها؟
1: كتاب القرافي.
0: القرافي؟ اي نعم. ما رأيك؟ نعم؟ ها؟ مثال الشيخ اسمها القواعد. اسمها القواعد صغير. مين كلمة؟ القواعد والتقاسيم أو كذا. هذا هو. ها؟ ها؟ القواعد والقواعد. اي نعم. قال فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر اذا هم يشركون الى اخره. هذا مبتدا درس امس اولا، لانه نناقش فيه. أمس من وما هذه الحياة الدنيا؟ لا لا، وما هذه الحياة الدنيا؟ لا، أنا سألتهم درس يوم الثلاثاء يوم الأحد. نعم.
1: بالنسبة لقصد الدنيا وقصد الآخرة.
0: نعم.
1: هذا الذي يسمون أنفسهم العارفين يقولوا مثلاً لا أعمل لأجل الجنة ولا فوق من النار.
0: قلت دعوا الله مخلصين له الدين إلى آخره. من فوائد هذه الآية بيان أن المشركين فيما سبق يخلصون في حال الشدة، يخلصون في حال الشدة. ومن فوائدها اعتراف المشركين ضمنا بأن آلهتهم لا تنفعهم، اعترافهم ضمنا بأن آلهتهم لا تنفعهم. لو كانوا يعتقدون نفعها لدعوها في هذه الحال، لكن هم يعرفون ما تنفعهم. ومن فوائدها أن إشراك السابقين أهون من إشراك من أشرك من هذه الأمة، لأن المشركين من هذه الأمة ما هم يدعون الله، يدعون أولياءهم والعياذ بالله ومن اتخذوهم أندادا مع الله. يقولون مثلا الرافضة يدعون عليا، يا علي يا علي، هنا. وسمعت رجلا منهم يدعو عند المقام ويرفع صوته يا علي يا علي، يرفع صوته بالحين. فجاءه أحد رجال الحسبة وزجره وقال تشرك تحت الكعبة اخرج. فقال إنما أنا أقول يا علي، والله يقول في القرآن وهو العلي العظيم، يعني أنه ينادي الله. وهذا من التقية، من التقية لهم يتخذونها، وهي سبيل المنافقين. نعم، فهذا لا شك فيما يظهر لي والله أعلم أنه ما يريد الله، إنما يريد علي، لأنه لو كان يريد الله لقال يا ربي أو اللهم أو ما أشبه ذلك، لكن لما وقع في شرك العدل والتوحيد قال الكلام، ادعى هذه الدعوة. والحاصل أن شرك من أشرك في هذه الأمة أعظم من شرك المنافقين المشركين فيما سبق. ومن فوائد الآية أن اللجوء إلى الله عز وجل أمر فطري غريزي، أمر فطري، بدليل أن هؤلاء غلبتهم الفطرة حتى دعوا الله وحده مخلصين له الدين. ومن فوائد الآية أن الدعاء من الدين، بقوله دعوا الله مخلصين له الدين، هي الدعاء. ولا شك أن الدعاء من الدين والعبادة، لأن فيه غاية الذل والاعتراف بالكمال لله عز وجل، أليس كذلك؟ فيه غاية الذل والاعتراف بالكمال لله عز وجل، وهذه العبادة. أنت عندما تقول يا ربي معناه أنك مفتقر لله عز وجل، ومعناه أن الله كامل ولا لا؟ إيه نعم، معناها أن الله كامل. ولهذا بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان الرجل يسقط صوته من بعيره فينزل ويأخذه ولا يقول ناولني إياه يا فلان، بينما إنه مع الأسف الآن في وقتنا تجد الإنسان يتذلل غاية الذل في سؤال المال وهو غير محتاج إليه، وهو غير محتاج إليه. هؤلاء يأتون يوم القيامة وما في وجوههم مزعة لحم والعياذ بالله. فالمهم أن الدعاء تذلل، ولهذا كان من العبادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المشركين إذا نجوا من الشدة كفروا بالنعمة، لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ومن فوائدها سفه من يجعل النعم سببا للأشر والبطر، فإن هذا فيه من مشابهة المشركين ما هو ظاهر، اللي يجعلون النعمة سببا للأشر والبطر هؤلاء المشابهون الكفار، لأن الواجب على من أعم الله عليه نعمة أن يزداد عبادة لله سبحانه وتعالى، لأن العبادة من الشكر، فإذا أنعم عليك ربك بالنعمة فازدد له شكرا. نعم. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا قد طأطأ رأسه حتى إنه ليصيب مورك رحمه عليه الصلاة والسلام. كل هذا من أجل التذلل للمنعم سبحانه وتعالى، فلا تجعل نعم الله عليك سببا للأشر والبطر، بل اجعلها سببا للشكر والذل لله سبحانه وتعالى، حتى تزداد هذه النعم وتكون نعما حقيقية. وقوله ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون، نفسر هذه الآية على أنها للأمر، فيستفاد منها تهديد أهل الكفر والتمتع المحرم، لأن الأمر هنا للتهديد، إذ لا يأمر الله أحدا أن يكفر ولا أن يتمتع تمتعا محرما. ويستفاد منها على قراءة اللام التي للتعليل، يستفاد منها أن هؤلاء الذين أشرفوا صارت عاقبة أمرهم إيش؟ الكفر، الكفر والتمتع الزائل، التمتع الزائل. ولهذا قال بعده فسوف يعلمون، فيستفاد من تهديد هؤلاء الكفار الذين ليس لهم إلا هم التمتع بالدنيا. ومن فوائدها الحذر الشديد مما كان عليه بعض المسلمين اليوم، حيث صار ليس لهم هم إلا إيش؟ التمتع بالدنيا فقط. تجد أكثر ما يتكلمون عليه الرفاهية والترفيه وما أشبه ذلك. نعم. لكن أمراض القلوب وعلل القلوب وانحرافات القلوب قل من يتكلم عليها، مع أن هي الأصل، هي الأصل. ترفيه الأبدان إذا مرضت القلوب مش الفائدة منه، ما في فائدة، ما في فائدة إلا أنه إذا نزلت النقمة من الله ازداد الإنسان حسرة والعياذ بالله. لكن ترفيه القلب، ترفيه القلب بطاعة الله عز وجل، هذا هو الذي فيه الفائدة للبدن ولكل شيء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن لما كانوا يعملون. ثم قال الله تعالى مبتدأ درس اليوم مذكرا هؤلاء الكفار بنعمة عظيمة لا ينالها أحد سواهم، فقال أولم يروا يعلموا. وسبق لنا الكلام على إعراب مثل هذا التركيب أولم يروا، وقلنا إن في ذلك لأهل العلم ها بسيط بسيط. نعم. ويتخطف الناس من حولهم قتلا وسبيا دونهم. قرأنا هذه أيضا. نعم. قال تعالى أفبالباطل الصنم يؤمنون وبنعمة الله يكفرون بإشراكهم. الاستفهام هنا للتوبيخ، أفبالباطل، وهو كما يقال فيه كما يقال في أولم يروا، بمعنى أن الهمزة هل هي بعد الفاء وأخشرت الفاء أو أنها في مكانها والعطف على الجمل السابقة. أفبالباطل قال المؤلف الصنم، وفي هذا نظر، إلا إذا قصد المؤلف التمثيل وأن من جملة الأشياء الباطلة الأصنام، وإلا فإنها يشمل كل ما لا خير فيه من صنم أو دنيا أو رئاسة أو غيره، كل شيء سوى الحق فهو باطل. ألا كل شيء، قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل.

يكفرون، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقوله بنعمة الله أي بما أنعم عليهم من المال والجاه والرئاسة وغيره. يكفرون لأن هذه النعم تحتاج إلى أي شيء؟ إلى شكر بالرجوع إلى طاعة الله. فإذا بقي الإنسان على معصية الله مع إقرار النعم عليه صار بذلك كافرا. وممكن أن نقول بالنسبة للمسلمين بنعمة الله يكفرون النعمة المال المادية الجسدية والنعمة المعنوية القلبية كافرا. وممكن أن نقول بالنسبة للمسلمين بنعمة الله يكفرون النعمة المال المادية الجسدية والنعمة المعنوية القلبية. فالإسلام أكبر النعم بالنسبة للمسلمين بنعمة الله يكفرون النعمة المال المادية الجسدية والنعمة المعنوية القلبية. فالإسلام أكبر النعم علينا ولا لا؟ إذا كفر به الإنسان ولم يقم بواجباته فإنه يوبخ على هذا. إذا يقال ألست مسلما فسيقول بلى، لماذا لم تصلي؟ لماذا لم تزكي؟ لماذا لم تصم؟ لماذا لم تفعل كذا وكذا من الواجبات؟ فشكر نعمة الله بالإسلام واجب، كما أن شكر نعمة الله تعالى علينا بالمال والبنين والأمن والراحة وما أشبه ذلك واجب، بل الشكر على الإسلام أوجب. وكفر الإسلام أخطر، كفر الإسلام أخطر، لأن الله يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيره ثم لا يكون أمثالك، ويقول فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يمكن أن ينزع الله الإسلام من قوم لا يقومون بواجباتهم، مثل ما ينزع الأمن والرخاء من قوم لا يشكرون هذا الأمن والرخاء. النعم واحدة وسبيلها واحد. وقول وبنعمة الله هي واحدة ولا كثيرة؟ طيب وليش نقول نعمة الله؟ مفرد مضاف فيعم. الدليل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولو كانت واحدة ما تبي عد ولا أحصن معروف. ها لا ما تتنى إلا باعتبار النوم ما تتنى. قال وبنعمة الله يكفرون، أين تتعلق قوله بنعمة الله يكفرون؟ يكفرون فقدمت لإفادة الحصر، كأنهم لا يكفرون بشيء إلا بنعمة الله، وهذه فائدة معنوية. وفي أيضا فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل. ثم قال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي أشرك به. قوله من يقول المفسر أي لا أحد، وعليه فيكون الاستفهام هنا بمعنى النفي. وفائدة إتيان الاستفهام في موضع النفي أنه يكون مشربا معنى التحدي، معنى التحدي، كأنه يقال إن كنت صادقا فأعلمني أن أحدا أظلم. الاستفهام في موضع النفي هذه فائدته أنه يكون مشربا معنى التحدي. قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا أحد أظلم. ما يخالف نبي نسلم إذا شئتم ممن افترى على الله كذبا

0: قوله لا أحد أظلم ممن افترى اختلق على الله كذبا، قال المؤلف بأن أشرك به، وهذا أيضا تفسير قاصر، إلا أن يراد بأن أشرك به، وهذا أيضا تفسير قاصر، إلا أن يراد أن يريد إيش؟ التمثيل، إلا أن يريد التمثيل. من أشرك بالله فقد افترى على الله كذبا، كيف ذلك؟ لأنه زعم أن مع الله إله آخر وهو كاذب. من قال إن الله حرم كذا وهو لم يحرمه فقد افترى على الله كذبا، فهمتم؟ من قال إن الله أراد بكلامه كذا دون كذا فقد افترى على الله كذبا. نعم، من قال إن الله ليس له يد حقيقة وليس له وجه حقيقة وليس له رضا حقيقة وما أشبه ذلك فقد افترى على الله كذبا. والافتراء على الله كذبا له أنواع كثيرة وأفراد لا تحصى، فكل من قال عن الله أو عن أفعاله أو عن أحكامه شيئا لم يقله الله ورسوله فإنه مفتر على الله كذبا. وقوله من أظلم يشكل علينا أنه في بعض الأحيان تأتي مثل هذه الصيغة في مسألة غير هذه وقال فيها من أظلم، وقد جمعهم الله سبحانه وتعالى في آية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، عدة مسائل. ومن أظلم ممن ذهب يخلق في خلقه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. كيف ماذا نقول ونحن فسرنا من أظلم أي لا أحد أظلم، فكيف نجمع بين هذه النصوص؟
1: أما نقول يعني في المسألة هذه الطريقة هذه ما في
0: هذا،
1: أو نقول إنه مساوي هذا وهذا ما في هذا.
0: زين، واضح؟ ها؟ واضح؟ إيه، يعني إما أن نقول لا أحد أظلم في هذا المعنى المعين، يعني مثلا الافتراء افتراء الكذب يكون على الله ويكون على غيره، قول ها؟ أيهما أظلم؟ من افترى على الله، من منع مساجد الله، المنع يكون منع المساجد ويكون منع الأسواق ويكون منع البيت، بيتك إنه ما تدخله مثلا، أيها أعظم منعا؟ مساجد الله. وهكذا نجعل كل شيء مختصا بما يقتضيه السياق، أو نقول إن الجميع اشترك في الأظلمية، يعني ما هنا أحد أظلم من هذا ولا أظلم من هذا ولا أظلم من هذا ولا أظلم من هذا إلى آخره، وسلمان أنها كلها اشتركت في إيش؟ في الأظلمية. فمن قال إن مع الله شريكا فقد افترى على الله كذبا، ومن قال إن من أسماء الله كذا وهو ليس من أسمائه فقد افترى على الله كذبا. النصارى يسمون الله الأب، والفلاسفة يقولون إنه العلة الفاعلة، وهذا كذب على الله عز وجل، وكذلك الكذب على الله في صفاته وقد سبق أمثلته، الكذب على الله في أحكامه مثل الذي يقول هذا حلال وليس بحلال أو حرام وليس بحرام وما أشبه ذلك.

0: نعم، فالله تعالى بيّن أنه لا أحد أظلم من هذا. وسبق الجمع بين مثل هذه الآية، بين هذه الآية ومثلها في من أظلم، أنه يجمع بينهما من أحد وجهين. قال الله تعالى: أو كذب بالحق لما جاءه. كذب بالحق، الحق هو الشيء الثابت، إن كان خبرا فهو الصدق، وإن كان أحكاما فهو العدل. وقوله لما جاءه، لما بمعنى حين، حين جاءه كذب به. وقوله لما جاءه لأنه قبل مجيئه إليه لا يلزم به، فإن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله سبحانه وتعالى برحمته وعدله لا يعاقب أحدا حتى تقوم عليه الحجة ببلوغ الشرع له. وقوله: أليس في جهنم مثوى، نعم، أليس في جهنم مثوى مأوى للكافرين، أي فيها ذلك وهو منه. قول المؤلف: أي فيها ذلك، إشارة إلى أن المراد بالاستفهام هنا التقريب. والغالب أنه إذا دخلت همزة الاستفهام على ما أداة نفي، الغالب أنها للتقريب. إذا دخلت همزة الاستفهام على أداة نفي فهي للتقرير. وأمثلة هذا كثيرة، مثل: ألم نشرح لك صدرك، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، وأشبه ذلك. وكل هذا نعم يدل على أن الهمزة هنا للتقرير. قوله هنا: أليس في جهنم مثوى، المعنى في جهنم مثوى. ولهذا قال المؤلف: أي فيها ذلك وهو منه. وهو أي من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، منهم أي من الكافرين. وقوله: أليس في جهنم مثوى، المثوى هو المأوى، لكن المأوى الذي هو محل إقامة يأوي إليه على أنه محل إقامته، فثوى في كذا أي أقام فيه إقامة دائمة. وقوله للكافرين هو في الحقيقة إظهار في موضع الإضمار، إذ أن مقتضى سياقا يقال: أليس في جهنم مثوى له، لكنه أظهر في موضع الإضمار. وذكرنا أن الإظهار في موضع الإضمار يستفاد منه ثلاث فوائد. الإظهار في موضع الإضمار يستفاد منه ثلاث فوائد. يا سلام، هذا يمكن ضمير الفصل. نعم صح. اولا تعميم الحكم بحيث يكون عاما له ولغيره. طيب هذا واحد. نعم صحيح، ان الحكم عليه بهذا السبب، يعني انه مثلا كافر، في المثال اللي معنا كافر، معنى يستفاد التسجيل على هذا، أي على موضع الضمير، بأنه متصف بهذا الوصف. الفائدة الثالثة: تعليل. هنا إفادة التعليل إذا كان مشتقا. أليس في جهنم مثوى للكافرين، التقدير لكفره. لو قال أليس في جهنم مثوى له ما استفدنا هذه الفوائد الثلاث. تكون الفوائد إذن أولا إرادة التعميم، وثانيا الحكم على موضع الضمير بما يقتضيه هذا الوصف، الحكم على موضع الضمير بما أو على مرجع الضمير بما يقتضيه هذا الوصف، والثالث إفادة العلة أو الإشارة إلى العلة، الإشارة إلى العلة، وهذا إذا كان مشتقا. ثم قال تعالى والذين جاهدوا فينا في حقنا لنهدينهم سبلنا، أي طرق المسير إلينا. الذين جاهدوا فينا مبتدأ، وجملة لنهدينهم سبلنا خبره، والخبر كما ترون مؤكد بثلاثة مؤكدات، وهي القسم واللام ونون التوكيد. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أي بذلوا الجهد في الوصول إلى الغاية، هذا هو الجهاد، بذل الجهد بالوصول إلى الغاية يسمى جهادا. وقوله فينا قال المؤلف في حقنا، أي في دين الله وما يجب له سبحانه وتعالى، ومن بيان شريعة الله سبحانه وتعالى، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه كف النفس عما يحرم وإلزامها بما يجب، كل هذا من الجهاد في الله. ومنها أيضا قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. الآية عامة، كل من بذل الجهاد في الله فإن جزاءه عاجلا قبل الآجل، لنهدينهم سبلنا، هداية دلالة وهداية توفيق، هنا شاملة لأمرين. ولهذا قال لنهدينهم سبلنا ولم يقل لنهدينهم إلى، بل قال سبلنا، فعد الهداية بنفسها إلى المفعول الثاني. وإذا تعدى فعل الهداية بنفس المفعول الثاني شمل الدلالة والتوفيق. ومنه قوله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، لم يقل اهدنا إلى الصراط، بل قال اهدنا الصراط، ليشمل الهداية إليه والهداية فيه. الهداية إليه الدلالة إليه أن يدلك على هذا، والهداية فيه أن يوفقك للعمل في إطار هذا الصراط. فإذا لنهدينهم سبلا يشمل إيش؟ هداية الأمرين، هداية الدلالة والعلم، وهداية التوفيق والإرشاد. وهذا وعد من الله عز وجل مؤكد بهذه المؤكدات الثلاث. إذا كان الإنسان يؤمن بهذا الوعد لأنه من الرب جل وعلا، وهو لا يخلف الميعاد لتمام علمه وقدرته وصدقه، أيضا علم وصدق وقدرة، وإخلاف الموعد يكون بتخلف واحد من هذه الثلاث، ما هي؟ العلم والصدق والقدرة. ما حد يخلفك الموعد إلا جاهل وعدك بشيء وهو يظن أنه حصل ولم يكن على ظنه، أو إنسان كاذب وعدك فكذبك، أو إنسان عاجز وصدوق ويعلم الأسباب لكن عجز. أما الله عز وجل فقد انتفى في حقه كل هذه الثلاثة، الجهل والكذب والعجز، فلتمام قدرته وعلمه وصدقه لا يخلف الميعاد. أقول من صدق بهذا، والحمد لله نحن نصدق به، فإنه لا بد أن يبذل جهده في حق الله، يجاهد. وهذا هو مصداق ما جاء في الآثار الكثيرة من أن الإنسان إذا عمل بعلمه فإن الله تعالى يزيده علما، يثبت علمه الذي كان يعمل به ويزيده علما. ولهذا قيل قيد العلم بالعمل، قيد العلم بالعمل. وقيل إن العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. يهتف يقول تعال، إن أجاب وعمل الإنسان بعلمه بقي وزاد أيضا. الله يقول لنهتينهم سبلا، هذا زيادة. وإن لم يجب ارتحل، ارتحل العلم. وهذا حق يؤيده الواقع ويؤيده المعلوم بالشرع. أما الواقع فإن الإنسان إذا صار يعمل بعلمه فإن عمله بالعلم دراسة له في الحقيقة، أليس كذلك؟ نعم ولا لا؟ نعم. إذن العمل بالعلم دراسة له. أنت تعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وتطبق ذلك في كل صلواتك، تنساه ولا ما تنساه؟ ما تنسى، لأن التطبيق دراسة. ثانيا من الناحية الشرعية يقول الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فكل من اهتدى فإن الله تعالى يزيده هدى وعلما. وفي الحقيقة نحن نعرف هذا ونقرأه دائما، لكن يغلب علينا السهو والغفلة والنسيان. لنعلم من هذا حق، وأن كل من علم فعمل فإن الله تعالى يزيده ثباتا في علمه وفضلا مما لا يعلمه. نعم. لكن هداية الدلالة تتفاوت. أنت الآن هل تعلم كل ما دل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أسألك الآن، أجبني، ما تعلم ولا أحد يدعي ذلك. إذن فهداية الدلالة ما هي ثابتة لكل أحد، الدلالة في الأصل موجودة، لكن اهتداء الإنسان أو علمه بهذه الهداية محدود. الكتاب والسنة كلها ما هنا شيء يحتاج الناس إلى الاهتداء إليه إلا وهو موجود في الكتاب والسنة، لكن هذا الموجود ليس موجودا لكل إنسان. هنا وقوله سبلنا، الضمير هنا ناء ضمير جمع. ما تقول يا عصام في ضمير الجمع هذا؟ تعظيم. يقول النصارى إنه للتدليل، كذبوا. عطنا دليل على كذب. طيب كمل الآية عشان يبين. وما من إله إلا إله واحد، كذا كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة، وأبطل الله ودلل على بطلان قولهم بقوله وما من إله إلا إله واحد. وهذا أمر معلوم بالحس والعقل والفطرة. فإذن هذه الآيات، الآية وشبه التي أضاف الله فيها الأمر إلى نفسه بصيغة الجمع، هي من متشابه القرآن، من متشابه القرآن عند قوم النصارى. يقولون أنتم تقولون الله واحد، والله دائما يقول نحن وفعلنا وقلنا وما أشبه ذلك، كيف تقول الله واحد؟ وهذه الضمائر لأي شيء؟ للجمع. فنقول إن هذه للتعظيم، كما يقول ملككم أو قسكم يقول فعلنا وقلنا وما أشبه ذلك، مع أنه واحد، لكن له أناس يأتمرون بأمره ويقولون بقوله. قال لنهدينهم سبلنا، أي طرق السير إلينا، وإن الله لمع المحسنين. هذه الجملة مؤكدة في إن واللام، وإن الله لمع المحسنين. مع هذه حرف ولا اسم؟ حرف. ها مثل هذا ها كيف وجه جوازه ولا صار مفتوح حرف إيه الله المريد يعي عليك ما تقول طيب ولا صار مفتوح يعني وافقت ما تقول أنتم حرف حرف إيش حرف جر طيب الآن كيف تعرف مع مضاف والمفسدين مضاف إليه ها ما خالف منصوب على المعين لكن كيف مع المحسنين المحسنين وش عرابة مجرور في إيش بمع في الإضافة بالإضافة إذن صارت اسم لأنه لا يضاف إلا الأسماء هي في الحقيقة فيها خلاف بين النحويين منهم من يرى أنها اسم وهو الصحيح بلا شك ومنهم من يرى أنها حرف وفيها لغتان الفتح وهو الأكثر والتسكين قال ابن مالك ومع مع فيها قليل ومع مع فيها قليل نعم ونقي الفتح وكسر لسكون يتصل الحاصل أن مع الصحيح أنها ظرف اسم أنها ظرف وأنها منصوبة على الظرفية لأنها تدل على الصحبة تدل على الصحبة ومع مضاف والمحسنين مضاف إليه وقول المؤلف مع المحسنين المؤمنين المؤمنين هذا تفسير ناقص لأن المحسنين أخص من المؤمنين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره ثم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فكل محسن إحسانا شرعيا مو عاديا فهو مؤمن فهو مؤمن ولا عكس وأقول إحسانا شرعيا احترازا من الإحسان العادي فإن الإحسان العادي يقع حتى من الكافر ليس كذلك لكن الإحسان الشرعي الذي فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه هذا أخص من المؤمن طيب وقوله بالنصر والعون نعم صحيح ومعهم بذلك وليس معهم في مكانهم لأن هذا شيء مستحيل على الله عز وجل أن يكون مع الناس في أمكنتهم لا المحسنين ولا غير المحسنين وذلك لأن هذا القول يستلزم نفي علوه يستلزم نفي علوه وقد التزم بذلك من قال به من الجهمية القدم منهم أيضا ولا المتأخرون كما قررناه غير مرة ماذا يرون بالنسبة لمكان الله ها؟ لا لا يرون أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا متصل ولا مباين هذا ما استقر عليه مذهب الجهمية وتبعهم في ذلك الأشاعرة فإنهم يرون هذا النفي المحض والعياذ بالله أما قدماء الجهمية فقالوا بأنه تعالى في الأرض وليس في السماء ليس على السماء فمن العجائب أن نفوا العلو مع تطابق الأدلة عليه وأثبتوا الحلول مع تطابق الأدلة على إنكاره طيب العلو تقدم لنا أنه دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع سلف الأمة أليس كذلك؟ الكتاب مملوء بما يدل على هذا حتى إن بعض أهل العلم قال إن في الكتاب 1000 دليل على علو الله. والسنة كذلك مملوءة من الدلالة على علو الله عز وجل على وجوه متنوعة: قول وفعل وإقرار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وقال: العرش فوق ذلك والله فوق العرش. وأشار عليه الصلاة والسلام بأصبعه إلى السماء يشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ في أعظم مجمع للمسلمين. متى؟ يوم عرفة، حين قال: اللهم اشهد، ودعا في خطبة الجمعة، دعا ربه فرفع يديه إليه يقول: اللهم أغثني. هذه سنة فعلية ولا قولية؟ فعلية. أما الإقرارية فإنه سأل الجارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. وأما دلالة العقل على ذلك فهي ظاهرة أيضا، لأننا نقول العلو صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال، ولا أحد ينكر هذا. والسفول صفة نقص، والله سبحانه وتعالى مستحق للكمال أو واجب له الكمال، منزه عن النقص. أما الفطرة فسل الصبي والعجوز والعامي الجاهل الذي لا هذه ما نافية وليست حجازية هنا، لأن النفي انتقض بإلا. وابن مالك يقول: إعمال ليس أعملت ما دون إن ما بقى النفي، وهنا النفي لم يبق. وقوله: وما هذه الحياة الدنيا، الإشارة هنا للتحقير، الإشارة للتحقير ودنو مرتبتها. والإشارة للتحقير واردة في اللغة العربية كما في قوله عن الكفار: أهذا الذي يذكر آلهتكم، آلهتكم، أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني وش هذا الحقير الذليل الذي يسب الآلهة وهي عظيمة وعالية وما أشبه ذلك. نعم. وقوله الحياة الدنيا، الحياة الدنيا هي الدار التي نحن فيها، ووصفت بالدنيا لسببين: لدنوها زمنا ودنوها مرتبة. نعم. وقول الحياة جاءت هنا ليقابل بها الحياة الثانية. وقوله إلا لهو ولعب، صحيح هذا الحصر حقيقي، الدنيا التي هي الدنيا تنحصر في هذين الأمرين، في اللهو واللعب. والفرق بينهما قيل إن اللعب في الجوارح واللهو في اللسان، لقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وقال تعالى: بل هم في خوض يلعبون. وقيل إن اللهو في القلب وهو غفلته وانطلاقه في الملاهي وبما يلهيه عن طاعة الله، واللعب في الجوارح من اللسان وغير اللسان. وهذا أقرب، أن اللهو في القلوب واللعب في الجوارح، هذا هو الأقرب. وعليه فحاصل الدنيا كلها، حاصل الدنيا أنها لهو يلهو به الإنسان، غفلات وسرح يمين وشمال، وكذلك لعب. حتى الأمور الجدية التي للدنيا هي لعب، لأنها تذهب ولا تبقى، أو يذهب عنها صاحبها، فهي كلعب الأطفال يتسلون به ما داموا أطفالا ثم يهجرونه إذا كبروا وعقلوا وعرفوا ما هم عليه. وقوله قال المؤلف: فأما القرب فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها. قوله فأما القرب هذا جواب عن سؤال مقدر، كأن قائلا قال: كيف تكون الدنيا له لعب مع أن الإنسان يعمل فيها عملا صالحا، يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويبر والديه ويصل رحمه وما أشبه ذلك، فهل هذا لعب؟ يقول المؤلف: ليس بلعب. طيب أليس هذا في الدنيا؟ قال: بلى، هو في الدنيا لكن ظهور ثمرته في الآخرة. ولهذا قال: أما القرب وهي من الدنيا فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها. نعم، وصدق المؤلف، فإن الأعمال الصالحة مين من أعمال الدنيا، ولهذا لو أراد بها الإنسان الدنيا لبطلت، لو أراد بها الدنيا لبطلت ولم يكن له أجر فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلق، يعني من نصيب. وقال تعالى، ويشهد لهذا الكلام الذي قاله الشيخ، يدل له قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويدل له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إلى آخره. والحاصل أن أعمال الآخرة ليست من أعمال الدنيا، بل إذا أريد بها أعمال الدنيا بطلت. قال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، يبين لنا غانم أقول بين لنا المؤكدات في هذه. وإن الآخرة هو من التأكيد، ما هي بل هو من أدوات التأكيد. وإن الآخرة لهي الحيوان. إبراهيم نعم، وضمير الفصل لهي الحيوان. نعم، أكد الله عز وجل أن الحيوان يعني الحياة، لكنها جاءت على هذا الوزن للمبالغة، حيوان فعلان للمبالغة، وإلا في الحيوان بمعنى الحيوان بمعنى الحياة، بمعنى الحياة وزن حيوان فعلان، وفيها زيادة الألف والنون للمبالغة. وقول وإن الدار الآخرة هي ما يكون يوم القيامة، لا هي الحيوان قال بمعنى الحياة، ولكن زيدت الألف والنون فيها للمبالغة، يعني هي الحياة الحقيقية. ولهذا يقول الكافر يوم القيامة، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. حياتها الدنيا مقدم له، بل هي جنته، لكن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، لأن حياة الدنيا في الحقيقة ليست بحياة. أولا لأنها منقصة، كل صفوها له كدر، وثانيا أنها غير باقية، أليس كذلك؟ وثالثا أن الإنسان مهدد فيها، فلا يدري متى يأتيه أجله، صباحا أو مساء. وكم من إنسان خرج من أهله ولم يرجع إلا جثته، وكم من إنسان على كرسيه فما أكمل الكتابة التي يخطها بيمينه. هذه حياة؟ الجواب لا، ما هي حياة بالحقيقة. ولهذا يقول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذات في اتكار الموت والهرم. مهما طاب لك العيش إذا تأملت ولا سوف تهرم وتدع هذا العيش ولا يطيب لك وسوف تموت فلا يطيب لك فلا تبقى للعيش أصلا. والحاصل أن الدار الآخرة صدق ربنا جل وعلا هي الحيوان، فهي التي ينبغي للإنسان العاقل أن يسعى لها. والغريب أنه إذا سعى للآخرة حصل الدنيا والآخرة، وإذا سعى للدنيا فقط فاتته الدنيا والآخرة. الدليل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث. ايش معنى نزد له؟ يعني نعطي حرث الآخرة مع الدنيا، لقوله تعالى: من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا جزاء عاجل، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا الجزاء العاجل. ومن كان يريد حرث الدنيا نزيد له في حرثه، لا نؤتيه منها ولا نعطيه اللي هو يبي، نؤتيه منها وله. وهذا الوعد أيضا مقرون بالمشيئة كما في آية الإسراء: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء. ما هو الذي يريد ولا بعض الذي يريد، ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم صاما مذموما. إذن الحيوان حقيقة هي الآخرة. والحيوان الواو هنا هي أصلية ولا منقلبة؟ قيل إنها منقلبة عن ياء، وأنها قلبت واوا لئلا يلتبس بالمثنى. أتباركم يا أهل النحو. وأنه لو قال: وإن الآخرة لهي الحيان، لكان يلتبس بالمثنى فقلبت واوا. وهذا رأي لسيبويه بناء على أن الحياة يائية، من حي يحيى. وقيل إن الواو أصلية، وأن الواو في الحياة هي الأصل، لكن قلبت ياء في حي. ليش؟ لتحركها وانكسار ما قبلها فقلبت ياء. نعم. وهذا على كل حال تصريف، هذا بحث تصريفي محض. وقوله تعالى: لو كانوا يعلمون، هذه جملة مستأنفة، ليست لو هنا صلة تتعلق بما قبلها، ولكنها مستأنفة فهي شرطية، وجواب الشرط محذوف قدره المؤلف بقوله: لو كانوا يعلمون ذلك ما آثروا الدنيا عليها. والحقيقة أن قوله ما آثروا الدنيا عليها صحيح أنه يصح أن يكون جوابا، لكن الجواب أبلغ مما قدره المفسر، ولهذا حذفه الله لأجل أن يبلغ الذهن في تقديره كل مبلغ، علشان الذهن يقدر كل شيء. لو كانوا يعلمون لعملوا لها ليلا ونهارا، مو فقط ما آثر الدنيا، لكن عملهم لها فقط دون الدنيا. ومعناه أن من قدم الآخرة الدنيا على الآخرة فليس عنده علم، لو كان يعلم حقيقة ومن ذوي العلم والأفهام ما قدمه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا ركبوا، الضمير يعود على المشركين، يعني سل هؤلاء عن آلهتهم، هل هم يرجعون إليها عند الشدائد، ولا هم يعترفون بأنه لا يفرج الشدة إلا الله؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني، هم معترفون بأن أصنامهم لا تنفع، واعترفوا بما سبق بأن الذي خلق السماوات والأرض من؟ الله، وأن الذي ينزل من السماء ماء الله، وأن يسخر الشمس والقمر الله، وأن الذي يدفع الضرورة بناء على ما ذكر في الآية هذه من؟ الله. إذا ركبوا في الفلك، والفلك السفن أو السفينة، يصلح لأنه صالح للجمع والمفرد. قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، هذا جمع، والمفرد لا، لا على الفلك وهو واحد. طيب، قال في الفلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله، دعوا، هذه جواب إذا، وهي مركبة من فعل وفاعل، وهنا فيه إشكال، وهو أنه تقدم لنا أن الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم وتسكن واو الجماعة، وهنا ما بني على الضم ولا سكنت واو الجماعة، فقل قاموا اللي قبل واو الجماعة مضموم، واو الجماعة مسكن، وهنا دعوا لا ضم ما قبل الواو ولا سكن في الواو، فكيف المخرج من هذا الإشكال؟ لا ضم قبل الواو، الآن هو إذا اتصل واو الجماعة في الفعل الماضي ضم ما قبلها وسكنت، الحين اللي عندنا بالعكس، دعوا الله، لا وحده، لا اللي عندنا الآن وحده، يعني والواو الموجودة وش ها؟ هاي واو الفعل، يعني واو الفعل. طيب هذا جواب، نعم طيب والفتح وش الجاب؟ وهذا جواب، نعم وبقيت الفتحة، وبقيت الفتحة دليلا عليها. طيب ضم الواو دعوا، لا قاموا ما هم ولا مسكن. طيب وإن يكن لينا فحذفه السحب، ولا ما حد جواب الصحيح الأول ولا لا؟ اي حذفت الالف، محذوف من الفعل الالف، لا لا تكلم احد جماعة، هذا المسألة، نعم ما صحيح. هذه هو الضمير الضمير الظاهر يصير فيه خلاف بينكم لعلنا نقطع الطريق لا الصحيح انه مثل ما قال صراحه اسمه عصام اصله ان محذوفه الالف حذف الف الفعل وبقت الفتحه دلنا عليه والواو الموجوده هو الضمير لكن حركت بالضم لالتقاء الساكنين الضم لالتقاء الساكنين وين الساكنين لو بقيت الواو ساكنه وهمزه الف ساكنه ما يستقيم فاذا قال القائد القاعده انك تحذف الواو لان كل لين في حذف واستحق قلنا حذف الواو هنا غير ممكن لو حذفنا الواو استلزم ذلك ارجاع الف الفعل ثم ليس ثم اذا رجعناه لم يكن لدينا دليل على الضمير فصار وجود الضمير لا بد منه وحرك بالضم لانه المجانس للواو اذ ان ظهور الفصح على الواو ثقيل جدا والضمه اقرب لمجانستها الواو وهذه موجوده في القران بهذا عده امثله وقول دعوا الله مخلصين له الدين دعوا دعاء عباده ولا مساله مساله وقول مخلصين له الدين حال من فاعل دعوا والاخلاص تنقيه الشيء عما يشوبه تنقيه الشيء عما يشوبه فمعنى مخلصين له أي لا يجعلون مع هذا الدعاء دعاء لشيء من الأصنام وقوله له الدين قال المؤلف أي الدعاء لأن الدعاء عبادة فهو من الدين لهذا قال مخلصين له الدين أي لا يدعون غيره نحن سنطالبكم يا حجاج أنتم زملائك بالمبادرة تأخرت الواجب أنتم أقرب الناس لنا نعم مخلصين له الدين أي الدعاء أي لا يدعون معه غيره لأنه في شدة لا يكشفها إلا هو وهم بذلك معترفون مضطرون لا يمكن أن يدعو الواحد منهم صنما في هذه الحال لأنه يعلم أن الصنم لا ينفعه فلا يدعون إلا الله وهذه حجة ثالثة عليه بل رابعة الحجة الأولى خلق السماوات والأرض والثانية تصوير الشمس والقمر والثالثة إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض أربعة جنب والخامسة نعم إخلاصهم الدعاء في حال الشدة لله ها؟
1: أكبر الحجج عليه
0: نعم هذه من أكبر الحجج عليه قال فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون لما هذه شرطية وجواب الشرط نجاهم أو فعل الشرط فعل الشرط نجاهم وجوابه إذا هم يشركون وإذا يسميها النحويون فجائية فجائية والفجاءة الشيء الذي يأتي بغتة والمعنى أنهم إذا نجوا إلى البر هاجأوا وبادروا شوفوا بالشرك أعوذ بالله جزاء النعمة أن يكفروا فلما نجاهم إلى البر نجاهم من؟ الله يعني أنقذهم من الشدة التي هم فيها إلى البر الذي هو شاطئ السلامة إذا هم يشركون به هم يشركون هذه جملة اسمية تفيد أن هذا يكون كالصفة اللازمة لهم يستمرون والعياذ بالله على الشرك مبادرين به وهذا غاية ما يكون من اللؤم لأن الإنسان بطبيعته وفطرته لا يكفر بمن أنعم عليه بل يشكر من أنعم عليه أما هؤلاء فإنهم بمجرد النعمة يشركون والعياذ بالله. وهذا يشبهه قول من يترنم في بعض الإذاعات العربية في حرب، في الحرب التي يسمونها حرب الأيام الستة. تعرفون هذه؟ رشيد يمكن ما يعرف. حرب مع اليهود، نعم، حرب مع اليهود، حاربت سوريا والأردن ومصر، حرب انقضت والعياذ بالله على معنويتهم وأخذت أراضيهم. لكن في أيام المعركة كان أحد المذيعين يقول: سندخل تل أبيب غدا وتغني أو تغنينا أم كلثوم. لكن أم كلثوم غنت على رفاتهم، نعم. هذا حقيقة واعد بكفر النعمة ولا لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة حين الفتح متأطئا رأسه خاضعا لله عز وجل، نعم. فرق بين هذا وهذا. إنما هذه الحال كونوا مثلا إذا فتحنا بلاد الكفار تغنينا القيام تعزف علينا، هذا يشبه فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، نعم. قال الله تعالى: ليكفروا بما آتيناهم من النعمة وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام. وفي قراءة بسكون اللام أمر تهديد، قوله ليكفروا بما آتيناهم. اللام هنا للأمر أو للتعليل؟ نعم، فيها قراءتها. إن سكننا اللام في قوله وليتمتعوا وهي قراءة ثانية صارت اللام للأمر، أمر تهديد، لأن الله ما يأمر بالكفر، أمر إرشاد ولا أمر إلزام. وإذا كسرنا اللام الثانية وليتمتعوا صارت اللام لام كي. ثم هل اللام في قول ليكفروا بما أتيناهم على أنها ليس إذا لم تكن للأمر، هل هي لام التعليل ولا لام العاقبة؟ الجواب أنها لام العاقبة، لأن الله ما نجاهم إلى البر فأشرفوا لأجل أن يكفروا، لكن صارت عاقبتهم الكفر. هل لام العاقبة معروفة في اللغة العربية؟ نعم معروفة. قال الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لو سألنا سائل هل آل فرعون التقطوا موسى لهذا الغرض لقلنا لا، لكن صارت العاقبة هذه، صارت العاقبة. لو أنهم علموا أن يكون عدوا لهم وحزنا أو التقطوه فأهلكوا، نعم، إنما ما يلتقطون لهذا الغرض، لكن صارت العاقبة. فهنا العاقبة أنهم كفروا بما آتيناهم. وقوله بما آتيناهم الباء السببية، أو إن الباء معدا بها الفعل مثل كفر به، نعم، هذا هو الأقرب. يعني ليكفروا بما آتيناهم أي أن الفعل كفر تعدى إلى مفعوله بالباء، والمعنى مثل كفر بالله وكفر بالرسول وكفر بكذا. وقوله بما آتيناهم أي بما أعطيناهم من النعمة. وش النعمة؟ إن جاءهم من الغرق وليتمتعوا، قال باجتماعهم على عبادة الأصنام. ويمكن أن يقال وليتمتعوا بالنعم أيضا، النعم التي أعطوها، فهم كفروا بها فلم يشكروها وتمتعوا بها إلى مآلهم ومصيرهم. وقوله يقول المؤلف: وفي قراءة في سكون اللام أمر تهديد وليتمتعوا. وعلى هذا العامة الآن يقرؤونها وليتمتعوا. نرد عليهم ولا لا؟ ها؟ نرد عليهم؟ أي لأن القراءة قراءة غلط. نرد عليهم لأنهم يقرؤونها قراءة غلط. إذ أنه لو تقولها وركته وليتمتع، ها؟ وين ترجعون إليه؟ نرجع إلى المصحف. إذا رجعنا إلى المصحف وجدناها مكسورة، فقراءتهم إياها بالسكون ليس عن علم بل هو عن خطأ.

0: وش
1: ها؟
0: إيه؟ لكن هم أرادوا ما يدل عليه ما أرادوا ما تدل عليه اللغة العربية أرادوا ما تدل عليه اللغة العربية وهي أشهد أن محمد رسول الله. وش أرادوا أن تكون رسول خبرا؟ فهم أرادوا ما تقتضيه اللغة العربية الأخرى. لا هذا ما أراد الأمر ما يدري، لكن هو أراد الذي في المصحف. إن نرد عليه نقول لأنك أنت الآن تريد القراءة التي في المصحف فغلط. أما لو قال نعم أنا سكنت لأني على الوجه الثاني في القراءة، كنا ما نرد عليه. هنا
2: يقول صار يقرأ في القراءة وجدت آية مثل هذه وقرأها في القراءة الثانية، ما نرد عليه. هو يعني
0: قاصد؟ لا، إذا قصدها ما نرد عليه، ما نرد عليه إلا مثل ما قلت لكم سابقا إنه أمام العامة ما ينبغي أن نقرأ خلاف القراءة التي بين أيديهم، لأن هذا يوجب التشويش عليهم، ويوجب أنه بدل ما كان القرآن محترما في نفوسهم، تعرف العامي ما يقدر هذه الأمور، يرى إن هذا فيه نقص في القرآن الكريم، يقول شلون هذه تغير. إحنا ذكرنا إن القراءات ما طالب العلم ينبغي أن يقرأ بنفسه فيما بينه وبين نفسه، ينبغي أن يقرأ بكل القراءات لأنها كلها سنة، ولكن بالنسبة لغير العامة ما ينبغي أن تقرأ عن عندهم خلاف ما كان معروفا بينهم. وقوله تعالى نعم وجه تسمية الدعاتين لأنه من العبادة، الإنسان الذي يدعو ربه متعبد له بهذا الدعاء، ولهذا خصوصا العارف يشعر أو بأنه سيثاب على هذا فيكون دينا. وقوله فسوف يعلمون، فسوف يعلمون عاقبة ذلك. سوف يقول النحويون إنها تفيد التوكيد لكن بمهلة، بمهلة، ولهذا يقول التسويف بخلاف السين لأنها تفيد التحقيق بقرب. وقوله فسوف يعلمون الجملة خبرية ويراد بها التهديد، يراد بها التهديد كقوله تعالى كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون في سورة ألهاكم، وقال تعالى في سورة النبأ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلم. العذاب والعياذ بالله نازل بهم لا محالة. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. أولم يروا، قدم الكلام على مثل هذا التركيب، وأن الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف، وهل الهمزة مؤخرة مقدمة عن مكانها أو لا؟ ذكرنا أن في ذلك خلافا، وذكرنا أن القول الأسهل أن الهمزة للاستفهام وأن الواو عاطفة على ما قبله. وقولها ولم يروا، يقول المؤلف يعلم، وذلك لأن الرؤية نوعان، علمية وبصرية، علمية وبصرية، إن تعدت إلى مفعولين فهي علمية، بقولك رأيت العلم نافعا، وإلى مفعول واحد فهي بصرية كقولك رأيت فلانا. من الرؤية العلمية في القرآن كثير، الرؤية العلمية في القرآن كثير، ومنه قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، نعلمه قريبا. ويرونها الأولى رؤية الظن، إنهم يرونه قريبا بعيدا. وقوله تعالى أولم يروا أن يعلموا أنا جعلنا في بلدهم مكة

0: حرما آمنا. لماذا خصه بأهل مكة؟ لقوله ويتخطف الناس من حولهم. جعلنا حرما، الحرم ما له حرمة، ما له حرمة أي تعظيم، وسميت التعظيم حرمة لأنه يمنع بهذا التعظيم ما كان سائغا لولاه. وش من جملة حرمة مكة؟ تحريم قتل الصيد والقتال فيها، قطع الشجر، حش الحشيش وغير ذلك. نعم، حتى الحيوانات غير المؤذية يجب أن تكون آمنة. قول حرما آمنا، أهل المجاز يقولون آمنا من فيه، آمنا من فيه، والصواب أن الحرم نفسه آمن، الحرم نفسه آمن، ولهذا عصمه الله سبحانه وتعالى من كل أحد، كما قال الله تعالى فليعبدوا ربها لإلاف قريش، لا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وحرم النبي عليه الصلاة والسلام القتال فيه، فهو نفسه آمن، وإذا أمن نفسه أمن من فيه. وقوله ويتخطف الناس من حوله، يقول المؤلف قتلا وسبيا دونه. في عهد الجاهلية غير أهل الحرم ليسوا بأمان، يغار عليهم فيقتلون ويسبون وتؤخذ أموالهم ونساؤهم. نعم، لكن أهل مكة آمنون، حتى إنه يوجد يجد الإنسان قاتل أبيه في الحرم ولا يقتله، قاتل أبيه مع شدة الحمية عندهم لا يقتله، لكن أخرج عن الحرم تجد القتل والسبي والنهب وكل شيء. هذه نعمة من الله عظيمة على قريش، وكان عليهم أن يقابلوا هذه النعمة بالشكر والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول منهم، الرسول عليه الصلاة والسلام منهم، يعرفونه ويسمونه قبل أن يأتي بالرسالة، يسمونه الأمين ويحتكمون إليه أحيانا، لكن لما بعث بالرسالة والعياذ بالله وخالف أهواءهم كفروا به. نعم، يقال فيه إن الحرم نفسه ما تغير، وأخذ الحجر منه ما بقي ولا تعطل الناس من الحج، حتى وهو من الفوائد أي ولا إنسان من نزل ولا من خلق؟ قال الله تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. من فوائد هذه الآية أولا حكمة الله سبحانه وتعالى في إنزال المطر من السماء، ومن فوائدها أنه لا يقدر على إنزال المطر من السماء إلا الله، ومهما حاول هؤلاء الذين أعطاهم الله ما أعطاهم من الصنائع فإنهم لن يستطيعوا أن ينزلوا المطر من السماء، لأن هذا خاص بالله عز وجل. ومن فوائد الآية قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، أحيا به الأرض من بعد موته. ومن فوائدها أن الجماد يوصف بالحياة والموت، أحيا به من بعد موته. وذكرنا مثالا آخر في هذه المسألة في الأصنام، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيء وهم يخلقون أموات غير أحياء. ومن فوائدها قياس الغائب على الشاهد. الغائب إحياء الناس بعد الموت، والشاهد إحياء الأرض. ومن فوائدها ثبوت القياس الصحيح أو اعتبار القياس الصحيح، خلافا لمن أنكره أو غلا فيه، لأن الناس انقسموا إلى قسمين، منهم من غلا ومنهم من دنا، يعني منهم من أنكر القياس مطلقا كابن حزم وهو ينكره ويقيس أحيانا، ومنهم من غلا فيه وتجاوز الحد حتى بلغ بهم إلى أن يقيسوا صفات الخالق بصفات المخلوق كالمشبهة مثلا. ومن فوائد الآية حسن مناظرة القرآن ومجادلته، حسن مناظرته ومجادلته، وأن مناظراته ومجادلاته تكون ملزمة. وجه ذلك أن إقرارهم بهذا الشيء ملزم لهم أن يقروا بتوحيد الألوهية وكمال صفات الله. ومنها وجوب إعلان الثناء والحمد لله عز وجل أمام المشركين بقوله تعالى قل الحمد لله. ومنها أن إقرار المشركين بما يختص به الله تعالى من القدرة هو في الحقيقة كمال لله، كمال لله عز وجل. ولهذا أمر الله نبيه أن يثني عليه بالحمد أو أن يصفه بالحمد لما قال لا يقولن الله، يستفاد منه أن إقرار المشركين بما يختص به الله من صفات يعتبر من كمال صفات الله التي يستحق عليه الحمد. ومنها أن أكثر هؤلاء المشركين جهال لقوله بل أكثرهم لا يعلمون، المعنى لا يعلمون ما يستحقه الله تعالى من أوصاف الكمال، لا يعقلون. نعم صح، أكثرهم سفهاء، إن أكثرهم سفهاء لا يعقلون. لو كانوا عقلاء لعرفوا اللازم وملزوماته وأقروا بها. ومن فوائد هذه الآية أن الأشاعرة ونحوهم ليس عندهم فيما ذهبوا إليه من إثبات بعض الصفات وإنكار بعضها ليس عندهم معقول ولا أثر منقول. أما الأثر المنقول فظاهر، ما عندهم دليل، وكذلك أيضا ليس عندهم نظر معقول، فإنهم ينكرون ما يقرون بمثله أو دونه. قوله مر علينا أمثلة لهذا فيما سبق. إذن نقول كل من أقر بشيء من صفات الله تعالى وأفعاله وأنكر آخر فهو دليل على قلة عقله، وليس المراد بالعقل هنا عقل الجنون، لا ما هو جنون، لكن عقل الرشد والهداية. ثم قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. نعم
1: كيف يوصف البعض بالعقل؟
0: نعم لأن البعض أقر، البعض أقر وآمن، هم على سبيل العموم، على سبيل العموم. والذي عنده عقل ثم فكر ونظر آمن ورجع. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. من فوائد هذه الآية بيان حقارة الدنيا وأنها ليست بشيء مطلقا ولا بالنسبة للآخرة. ظاهر الآية أنه مطلق إنما هي إلا لهو ولعب، كلمة فيها لهو ولعب. نعم، فيمكن أن نقول أنها على سبيل الإطلاق، ويمكن أن نقول أنه على سبيل المقارنة في الآخرة لقوله وإن الآخرة دار الآخرة لهي الحيوان. ها؟
1: يعني
0: طيب
1: أنت أشياء
0: كالصلاة مثلا لحظة طيب أصحيح. هذه أجاب عنها المؤلف، قال إن القرب من أعمال الآخرة لظهور أثرها فيها. نفس المؤلف أجاب عن هذا، فما كان من أعمال الآخرة فليس داخلا في أعمال الدنيا. ومن فوائد الآية أنه لا يجوز أن يقصد بأعمال الآخرة شيء من الدنيا. وجه ذلك ها؟ هذه فائدة من سؤال. قلنا يستنبط من هذه الآية أنه لا يجوز أن يقصد بها الدنيا. ما وجه الدلالة؟ ها؟ ها؟ لا.
1: الدنيا
0: لا خير عنها الجهمية صفحا وقالوا إنه بذاته في الأرض وليس في السماء والعياذ بالله، فقلبوا الحقائق. فيه طائفة تحذلقت وقالت نحن نقول بالدليلين ونقول إن الله بذاته معنا وهو في السماء على العرش بذاته، وقالوا نحن أسعد بالدليل منكم يا أهل السنة لأننا عملنا بدليلين، فقلنا إنه معنا بذاته وإنه على العرش بذاته، فيكون مكانه فوق وتحت. هؤلاء وافقوا الجهمية ووافقوا أهل السنة من وجه، وافقوا أهل السنة من في قولهم إن الله على عرشه بذاته، ووافقوا الجهمية في قولهم إنه بذاته في الأرض، وقالوا نحن أخذنا بالدليل هذا وبالدليل هذا، والجهمية أخذوا بدليل وتركوا دليلا، وأهل السنة أخذوا بدليل وتركوا دليلا. ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ لأن هذه شبهة عظيمة، فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ ما كنت أظن هذا تشكل عليهم، ما عرفت هو المعنى. السؤال، هؤلاء جماعة حكى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية عن الأشعري في مقالة الخلق، يقولون الله سبحانه وتعالى بذاته في الأرض وهو بذاته على عرشه، ويقولون نحن أخذنا بالدليلين وهو معكم أينما كنتم وهو على العرش، فنحن أخذنا بالآية هذه وبالآية هذه، فنحن أسعد بالدليل من أهل السنة والجماعة ومن الجهمية، لأن أهل السنة والجماعة على زعمهم أخذوا بدليل واحد والجهمية أخذوا بدليل واحد. الجهمية أخذوا بإيش؟ بنصوص المعية وتركوا نصوص العلو، ضربوا عنها صفحة. وأهل السنة والجماعة أخذوا على زعم هؤلاء بنصوص العلو وتركوا نصوص المعية، وهم يقولون أو يزعمون أنهم أخذوا بالنصوص جميعا. ما تقولون؟
1: رد عليهم لأن الله سبحانه
0: وتعالى معنا العلم، فهم يقولون هذا تأويل. يقول أنتم إذا قلتم وهو معكم أي علمه معكم فقد خلقتم ظاهر الله. وش؟
1: قال الله تعالى أنا تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض.
0: يعني ما في السماء والأرض. إن ذلك بكتاب؟
1: يعني
0: ابتداء بالعلم والنهاية. يعني قصدك الآية؟ الآية. هم في الحقيقة ربما يجبون عن هذا. يقول نعم الذي معك عالم بك. إحنا ما قلنا أنه معكم وليس يعلمكم. يقول وهو معكم من مقتضى معيته أن يكون عالما. فكأن قوله وهو معكم تعليل لقوله يعلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة.
1: قل لهم أتجمعكم
0: بين
1: النقيضين
0: وهو أنكم رزقكم الله على أنه قد استبدل وجعلتموه في الأرض وجعل الأرض من النقائض. إيه؟ نعم. فكيف رزقكم؟ صحيح. هذا هو الجواب. أن نقول أنتم الآن جمعتم بين النقيضين. إذا كان عاليا كما تزعمون وكما هو الحق فكيف يكون في الأرض؟ هل هو إله واحد ولا متعدد؟ هم يقولون إله واحد. فإذا كان فوق لا يمكن أن يكون تحت. إذا كان فوق لا يمكن أن يكون تحت، لأن الفوقية والتحتية من الأمور المتقابلة التي إذا انتفى أحدها ثبت الآخر ولا يمكن أن تجتمع. ثم نقول إذا قلتم أنه بذاته في الأرض، بذاته في الأرض، فإذا كان الإنسان في المسجد كان الله في المسجد، واللي في السوق يكون الله في السوق، واللي في البر يكون الله في البر، واللي في الجنة. نقول إذا قلتم إنه بذاته في الأرض، بذاته في الأرض، فإذا كان الإنسان في المسجد كان الله في المسجد، واللي في السوق يكون الله في السوق، واللي في البر يكون الله في البر، واللي في الجو يكون الله في الجو، وهكذا. ومعنى ذلك أننا نقول آلهة متعددة ما تحصى، آلهة متعددة لا تحصى. فأنتم الآن خالفتم الدليل. ثم إننا نقول إذا قالوا أيضا وشلون يقول معنا حقا وهو فوق عرش حقا، هذا ما يصير. قلنا لهم يصير، ومعنا سبحانه وتعالى حقا وهو فوق العرش، هو فوق العرش يعلمنا ويرانا ويسمعنا ويدبرنا وله السلطة علينا والهيمنة، ومن كان كذلك فهو معك وإن كان فوقك. اللي يعلمك ويسمعك ويراك ويحيط بك ويهيمن عليك تدبيرا وسلطانا فهو معك وإن كان فوقك. إذا كان الرجل يقال إنه مع امرأته وله نوع سلطة عليها، لو أنه في المكتب وهي في بيتها وهو يقال أنه معها أولى، وهي يعني مصاحبة بسيطة، فكيف بالخالق عز وجل الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ فنحن نقول هذا أمر ممكن أن يكون هو سبحانه وتعالى معنا وهو فوق عرشه، لأن نقول معنا إيش؟ محيط بنا علما وسمعا وبصرا وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. والذي هذا شأنه يصح أن يقال معك وهو فوق عرشه ولا لا؟ يصح أن يقال إنه معك وهو فوق عرشه. وشيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى مثل يقرب هذا الشيء، قال إن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا، أو القطب معنا مثلا، وهو في السماء ونحن في الأرض، مع أنه مخلوق، فكيف بالخالق؟ فالمهم أننا نقول لهؤلاء الملبسين، لأن هذا التلبيس حقيقة قد يرد على بعض الناس الذين يقولون إننا نحن نؤمن بالدليلين وأنت

يا أهل السنة ما تؤمنون إلا بدليل واحد. نقول ما آمنتم بالدليل أنتم. أنتم الآن في الحقيقة أنكرتم الدليلين، لأن المعية لا يريد الله بها ذلك أبدا، ولا يمكن أن يريد بمعيته سبحانه وتعالى أن يكون في الأرض. ولو قلنا إن هذا هو حقيقة النصوص أو ظاهر النصوص لكنا نقول إن ظاهر النصوص الكفر أولى. لو قلنا إن ظاهر النصوص المعية أن الله في الأرض لكنا قلنا ظاهر النصوص إيش؟ الكفر، لأن الإنسان اللي يعتقد أن الله في الأرض كافر مكذب للأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى شرع كما قلنا أدلة عقلية وأدلة أثرية نقلية. والحاصل هذا الذي مشى عليه المؤلف حق. فإذا قلنا إنه معنا مع المؤمنين مع المحسنين بالنصر والعون صح. هذا النوع من المعية يقول أهل العلم إنه من المعية الخاصة، من المعية الخاصة. والمعية نوعان، عامة وخاصة. العامة هي التي تشمل كل أحد، ومنه قوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، إلا هو معهم أينما كان. هذه معية عامة ولا لا؟ لأنها شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. والمقصود بها بيان إحاطة الله تعالى بكل شيء. ولهذا سئل إسحاق بن راهوية وهو من أئمة السلف عن هذه الآية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم الآية، وش معنى الكلام هذا؟ قال معنى حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد، حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد. ففسر المعية بالقرب، فسرها بالقرب، وهذا لا ينافي ما فسرها به غيره من أنه معهم بالعلم. نعم. طيب، المعية العامة تقتضي الإحاطة، وقد تكون للتهديد، قد تكون للتهديد كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه المعية وش المقصود بها؟ قد تكون للتهديد كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ التهديد، كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه المعية وش المقصود بها؟ التهديد، التهديد بيان الله محيط بهم ولكنه ليهددهم بهذا العمل القبيح، أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو سبحانه وتعالى محيط بهم علما وسمعا وبصرا وقدرة. أما المعية الخاصة فإنها أيضا نوعان، خاصة بشخص، خاصة بوصف. المخصوصة بالشخص مثل إيش؟ قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. والخاص بالوصف مثل هذه الآية إن الله لمع المحسنين وأن الله مع المؤمنين واصبروا إن الله مع الصابرين، وأشياء كثيرة من هذه الأمثلة. واعلم أنه لا يوجد تناقض في الكتاب والسنة ولا بين الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ لأن التناقض معناه أن أحد الأمرين باطل والثاني حق، وليس في الكتاب والسنة ما هو كذلك أبدا. فإذا توهمت تناقضا فاعلم أن ذلك لا يخلو من ثلاثة أحوال.

0: إما لقصور علمك أو لنقصان فهمك أو للتقصير في التدبر. الإنسان إذا توهم شيئا متناقضا في القرآن أو بين القرآن والسنة فليعلم أن سبب ذلك واحد من أمور ثلاثة، وهي يا عصام التقصير في التدبر. أي لا، هذه قسم الرابع، ما هو توهم. هذا اللي يدعي في التناقض، هذا سيء الفهم، هذا سيء القصد. الدليل على هذا قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما سوء القصد الذي أشار إليه الغانم في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولا لو تدبرت القرآن. طيب افرض واحد تدبر آيتين يبي يجمع بينهن وعجز، وش موقف؟ يعني هذا دائما يريد عجز لا يجمع بين آيتين، لا فهم وجه الجمع ولا عنده علم أن أحد إحداهما ناسخة للأخرى، فماذا يصنع؟ نعم، يقول كما قال الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا، ويقف. ولكن مع ذلك ما يكفي الوقوف على أنه مشتبه عليه أن في القرآن تناقضا، ما يكفي هذا، لا بد أن يقف ويعلم أنه ليس في القرآن تناقض، وأن يدع توهم التعارض، يدعه يطرحه جانبا، ما يبقى على توهمه، لأنه إن بقي على توهم التعارض فقد ركن إلى هذا التوهم وهو على خطر. فالواجب أن يعلم أنه ليس في كتاب الله تناقض، وليس بين القرآن والسنة تناقض أبدا. وبهذا نعرف، نعم نعرف أن السنة حجة كالقرآن، السنة حجة كالقرآن، خلافا لمن قال إنها ليست بحجة. وهؤلاء الذين قالوا إن السنة ليست بحجة قد أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا ألفين أحدكم على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: لا نجد هذا في كتاب الله، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا الأمر وقع الآن، وقع أناس والعياذ بالله يقولون: ما نقبل اللي بالسنة إطلاقا. والحقيقة أن الذين لا يقبلون ما في السنة هم في الحقيقة كافرون بالقرآن، كافرون بالقرآن نصا، لأن القرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، من يعص الله ورسوله. فبين أن معصية الرسول ضلال، ولو كان المراد معصية الرسول فيما أمر به الله نعم ما كان لذكر الرسول فائدة. ثم إننا نقول، يقول الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الكتاب تبيانا لكل شيء. هل القرآن بين كل شيء؟ ها؟ تفصيلا لا، أكثر ما أكثر التفصيلات موجودة في السنة. إذن تبيان السنة من تبيان القرآن، تبيان السنة من تبيان القرآن، والأدلة في هذا ولله الحمد كثيرة. لكن من الغريب أنه ظهر في أمريكا من الناس الخبثة والعياذ بالله واحد يقال له رشاد خليفة، كان مدرس في إحدى الكليات هناك، وصار يجمع أموال وألف طائفة اسمها طائفة الكتاب، وصار يدعو إلى القرآن وتعظيم القرآن والعمل بالقرآن، وينكر السنة إنكارا عظيما والعياذ بالله، ويقول ما هؤلاء الذين يعملون بالسنة إلا قوم مجانين، وفي بعض المواقف إلا قوم مغفلون همج ما عندهم معرفة. فالقرآن هو الدستور الأعظم، وأما السنة فلا. صار والعياذ بالله يدعو إلى هذا المذهب الخبيث، لأنه جامع أموال كثيرة واستخدمها لهذا الغرض، وألف كتابا في تفسير القرآن كله هجوم على السنة وعلى المتمسكين بالسنة وما أشبه ذلك. أعوذ بالله. هذا الرجل في الحقيقة أرسل لي بعض الناس من أمريكا نسخة من تفسيره، لكن المشكلة أني مع الأسف ما أعرف اللغة الإنجليزية، نعم، ولا استفدت منه شيئا. أعطيته واحد ولا بروح أخلي ناس بجدة يترجمونه، ناس جيدين في الترجمة وكذا، لكن ما وجده في عطله ولا استفدنا من هذا شيئا. فأنا قصدنا أن القرآن والسنة كلاهما صنوان، كلاهما من عند الله عز وجل، وهما مصدر التشريع لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا أصلح يدعنه أحد العلماء الراسخين في العلم. أصل مسلم، أصل مسلم، لكن هذه أعوذ بالله. ها؟ اسمه رشاد خليفة، اسمه رشاد خليفة. وفي ظني إن كان من ناسي إنه كتب مقال أظنها في جريدة انتصر في الشرقية، قال إن القرآن الكريم مركب على العدد 19، مركب على عدد 19، وإن كل شيء فيه يدور على 19. السور 114 مضروبة في كم؟ يعني 114 نتيجة ضرب إيش؟ ضرب كذا في كذا. إيه؟ أما عرفت كلامي؟ 6 في 9 54 5 واحد في 6 15 إيه، على قوله، على قوله 6 في 9. وكذلك إلى أنه حرق قوله تعالى عليها 19، وقال عليها أي على صحة ما جاء في القرآن 19، أي 19 حرفا وهي البسملة. ما أن القرآن عليها 19 وش يعني؟ على النار ملائكة، لكن قال لا، على صحة هذا القرآن 19 حرفا وهي البسملة. المغزى يقول لأجل نستدل بأن هذا القرآن ما يمكن يأتي به محمد، لأن هذا العدد وكون القرآن مركب على هذا العدد هذا ما عرف إلا بعد ما جاء الكمبيوتر، نعم، فعرف. طيب البسملة هي 19، 19 حرف. ها؟ إيه، ملبس جدا، ملبس، حتى أنه قال قاف والقرآن المجيد، ابتداء بالقاف لأن مجموع ما فيها من القافات اقسمه على 19 ويطلع. والدليل أنه ما قال وقوم لوط، لأنه لو قال وقوم لوط زادت قاف ولا حصلت القسمة، لكن قال وإخوان لوط، نعم، لأجل تتم القسمة. وعلى كل حال مشبه ملبس لا شك في هذا، لكن نحن سنهتم إن شاء الله تعالى، احنا كتبنا رد عليه في أول ما يمكن نحتم عليه مسألة البسملة. البسملة ما هي بأول ما نزل حتى نقول إن القرآن مركب عليها، صح ولا لا؟ ها؟ أول ما نزل إيش؟ فقرة. وثانيا إن البسملة ما هي على زعم 19 حرف، ما هي على زعم 19. الباء والسين والميم والهمزة واللام واللام الثانية والهاء والألف والراء مكررة والحاء والميم والألف والنون، كم ذولي؟ 14، والهمزة والراء مكررة والحاء والياء والميم، هذه 20. ويقول إننا نبي نعتبر الكتابة الرحمن ما فيها ألف، إذا سقطنا الألف من الرحمن صارت 19. نقول نعم نعم، نقول إذا قلت هكذا فأثبت اللام، إن أثبتت اللام الرحمن الرحيم صارت 21 كذا. ثم نقول لها أيضا إذا اعتبرت الكتابة فهل نزل القرآن مكتوبا ولا نزل منطوقا؟ منطوقا. لو كانت القاعدة الكتابية على غير هذا الوجه تزيد الحروف وتنقص ولا ما تزيد ولا تنقص؟ لا، الحريف الحروف المنطوق بها ما تزيد، لكن المكتوبة تزيد. نحن نرى أن الآن الكتابة الإنجليزية بعض الأحيان يكتبون الحركات حروفا، أليس كذلك؟ ورحلة الصينيين وأشباههم كم عندهم من حرف؟ آلاف عندهم بالكتابة. المهم من هذا أن الكتابة الصناعة ما لا تخل بالنطق، والقرآن نزل باللغة في لسان عربي مبين، ولكن بس هم يلبسون ويشبهون، هم يزعمون أنهم خدموا القرآن بهذا أمام هؤلاء إلى جانب اللي ما يعرفون إلا المادة، ما يعرفون إلا المادة. لكن لو أنهم بينوا للناس حسن هذا الدين وما جاء به من الأخلاق والمعاملات الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قوله سورة الروم مكية، ما هو المكي يا حسين؟
1: والذي نزل قبل الهجرة،
0: والمدني ما نزل بعدها، سواء نزل في مكة أم لا، تعرف ذا ما هو حديث. وعلى هذا فيكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزل بعرفة يوم حجة الوداع. اقرأ شوية، لا تدري يكون مدنيا وإن كان قد نزل بمكة، وهي 56 آية. إن جعلنا ألف لام ميم آية مستقلة صارت 60 آية، وإلا 59. وقول بسم الله الرحمن الرحيم تقدم أن البسملة آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء السور، وليست تابعة لما بعدها لا في الفاتحة ولا في غيرها، خلافا لبعض العلماء الذين يقولون هي آية من الفاتحة، فيحسبون الفاتحة 7 آيات منها البسملة. تعرف لا أيكم اللي واردنا على الثاني؟ البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم هذولي؟ 7 في البسملة. والصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيره، فأول آيات الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. طيب وين السابعة؟ لأنه 7 آيات بالاتفاق. السابعة هي قوله صراط الذين أنعمت عليهم، هذه نقصنا آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم هي السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي 7. في المصحف تجدون البسملة من الفاتحة السورة، ومن غيرها ليست قصدي آية، تجدون البسملة من الفاتحة آية ومن غيرها ليست آية، ولكن صحيح أنه لا فرق. من غير البسملة؟ يمكن هذا هو الصحيح. وقوله ألف لام ميم قال المؤلف الله أعلم بمراده به. نعم، إذا لم نعلم شيئا فالواجب أن نقول الله أعلم بما أراه. وهذا قد قيل إنه نصف العلم، لأن الإنسان إما عالم وإما جاهل، فإذا قال فيما يعلم بما عالم وفيما يجهل الله أعلم صار نصف العلم. ولا شك أن قول الإنسان الله أعلم فيما لم يعلم فيما لم يعلمه أن هذا هو الواجب عليه. لا تقول والله أنا إذا قلت ما أدري نقص قدري عند الناس، لأنه لا ينقص قدرك عند الناس بل يزداد عند الناس، كما أنه لا ينقص عند الله فإنه لا ينقص عند الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع لله رفعه، وهذا من باب التواضع لله، أنك تقول فيما لا تعلم لا أعلم، وهو نظير العفو، لا يزيد الإنسان إلا عزا، ونظير الصدقة لا ينقص بها المال، فكذلك لا أدري لا ينقص بها قدر الإنسان في العلم بل يزداد، لأن الناس إذا رأوا هذا الرجل محترزا يقول فيما يعلم ويتوقف عما لا يعلم وثقوا به وثقوا به، وعرفوا أنه لا يتكلم إلا بما علم. فقول المؤلف الله أعلم بمراده به هذا هو الواجب على كل إنسان لا يدري ما أراد الله. ولكن إذا رجعنا إلى قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، علمنا أن هذا القرآن بمقتضى اللغة العربية، وأنه ما فيه كلمة إلا وهي معقولة، وإلا لكان الله ينزل شيئا لا نعرف معناه. فإذا طبقنا هذه الحروف الهجائية على هذه القاعدة، وش القاعدة؟ قاعدة الآية جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذا طبقنا الحروف الهجائية على هذه القاعدة وجدنا أن مثل هذا التركيب في اللغة العربية له معنى ولا ما له معنى؟ ألف لام ميم لها معنى؟ ما لها معنى في اللغة العربية، إنما هي مجموعة حروف هجائية ألف ولام وميم، ولهذا من تنطق بها فتقول ألم، فتقول ألف لام ميم، أليس كذلك؟ إذن فهي بمقتضى اللسان العربي الذي نزل فيه القرآن أو الذي نزل به القرآن لنعقله بمقتضى هذا اللسان العربي ما له معنى، وإنما هي حروف هجائية ليس لها معنى في ذاتها. وحينئذ نكون قد علمنا قد علمنا، لكن ما مراد الله بها؟ ذكر شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم أن الغرض منها بيان أن القرآن معجز، مع كونه من هذه الحروف التي يتكلم الناس بها، الحروف الهجائية التي يتكلم الناس بها القرآن من هذه الحروف، ما أتى بحروف غريبة جديدة حتى نقول إنه أعجز الناس، لأنه أتى بحروف لا يفهمونها ولا ينطقون بها، بل هي حروف يتركب منها كلامهم. فالإعجاز إذن من حيث الحروف أنه أتى بحروف جديدة، ولا من حيث التركيب والسياق والمعاني الجليلة النافعة؟ الجواب من الثاني، من الوجه الثاني. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام لا شك أنه قوي، لا شك أنه قوي، وأن هذه الحروف الهجائية في حد ذاتها ليس لها معنى، لكن لها مغزى ومراد، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز كل الخلق لم يأتي بجديد في الحروف، وإنما هو من الحروف التي يتكلمون بها. وذهب بعض المعاصرين إلى أن هذه الحروف كالمفتاح للسورة التي هي فيها، بمعنى أنك إذا وجدت لام وميم مصدرا بها سورة من القرآن فما ذاك إلا لكثرة اللام والميم فيها، فتكون كالمفتاح لها. وكذلك إذا وجدت نون فهو لكثرة النون فيها، إذا وجدت فيها لام راء فهي لكثرة اللام والراء. لكن هذا منتقض، هذا منتقض، وإلا لو اضطرد هذا لكان أيضا له وجه. نعم، على كل حال نحن نعلم بمقتضى كون القرآن باللسان العربي لنعقله أن هذه الحروف الهجائية في حد ذاتها نعم ليس لها معنى. نعم، وقوله غلبت الروم وهم أهل الكتاب، غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان، ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن عليكم نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم. غلبت الروم هذا فعل مبني للمجهول، والروم نائب فاعل، وأنثها غلبت، ما قال غلب الروم، مع أن الذي يحاربون هم الرجال، لكنه أنثها باعتبار القبيلة، باعتبار القبيلة. والذي غلبها الفرس، الذي غلبها الفرس. والحكمة والله أعلم في حذف الفاعل ليكون ذلك أعظم إهانة له للفرس، وليكون هذا أخفى بالنسبة لذل الروم وخذلانها. تعال هنا يا أخي، ما بأحسن واحد يقعد على يسار المدرس، لأنه معنى ذلك أنه يفوت الشيء كثير، إلا إذا جاءت الضرورة إلى هذا عاد الشيء كله. طيب، أقول أخفى الفاعل لسببين. السبب الأول إهانة للفرس، وأنهم ليسوا أهلا للذكر، وثانيا تهوينا للأمر على الروم. نعم، لأنه إذا قيل للإنسان أنت غلبت أهوى مما إذا قال غلبك فلان، لأنه إذا قال غلبك فلان صار معناه أنه ذليل لهذا الرجل المذكور. طيب، وقوله الروم أهل الكتاب، لو قال المؤلف أهل كتاب لكان أحسن، لأن الروم نصارى، وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، فلو قال أهل كتاب لكان أحسن. غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان، لأنهم مجوس يعبدون النار. ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم، يعني أن كفار مكة تفاءلوا في هذا الشيء وقالوا إذا كان الروم أهل كتاب وغلبتهم الفرس وهم أهل أوثان فهذا مفتاح نصر لنا أن نغلب المسلمين الذين هم أهل الكتاب ونحن أهل أوثان. طيب يقول في أدنى الأرض أي أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة التقى فيها الجيشان والبادي بالغزو الفرس. قول في أدنى الأرض قيل المعنى أقرب الأرض إلى فارس، أقرب الأرض إلى فارس، وأن فارس اعتدوا على الروم فحصل القتال بينهما. وقيل في أدنى الأرض في أقربها إلى أرض العرب، في أقربها إلى أرض العرب. وهذا يرجع إلى التاريخ، هل الذي إلى التاريخ الذي يحدد موقع هذه المعركة حتى نعرف أدنى الأرض. إنما لا شك إن أدنى بمعنى أقرب. قال وهم من وهم أي الروم من بعد غلبهم، أضيف المصدر إلى المفعول أي غلبت فارس إياهم، سيغلبون فارس في بضع سنين. شوف تأكيد هذا الوعد، أكد هذا الوعد حيث صدر بالاسم وهم من بعد، لأنه إذا صدر بالاسم صار جملة اسمية دالة على الدوام والثبوت، وأكد من وجه آخر بقربه حيث كان هذا حيث كان الخبر مقرونا بالسين الدالة على القرب، دالة على القرب. ثم أكد أيضا بمؤكد ثالث وهو قوله من بعد غلبهم سيغلبون، لتحقق الغلبة وأن هذا أمر لا بد أن يقع ولو كانوا مغلوبين، لأنه لو حرف من بعد غلبهم وهم سيغلبون لكان الإنسان يقول سيغلبون ولو غلبوا. طبعاً لعلهم إذا كانوا قد غلبوا لا يغلبون، فلما قال من بعد غلبهم سيغلبون صار في ذلك تأكيد للغلبة، صار فيها تأكيد للغلبة، فصار تأكيد غلبة هؤلاء من وجوه ثلاثة علمنا بها يا عبد الله وعقب اليوم إذا حصل لك مثال قدام لا تأتيون. هات المؤكدات الثلاثة، المؤكدات لكونهم يغلبون. طيب وش هو ضمير؟ وش وجه المؤكد؟

0: إيه عارف؟ نعم، وجه التأكيد أنه حول الجملة إلى اسمية وإهدال على الثبوت والاستمرار. يلا كمل الثالث. قوله من بعد غلبه، ما وجهه؟ من يعرف الوجه؟
1: أنه قال من بعد غلب قال سيغلبون، ممكن يتبادر بالنسبة وإذا غلبوا لا يغلبون.
0: نعم، فكذلك المتغالبون حتى في حال غلبهم. طيب، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، لكن في بضع سنين. في بضع سنين متعلق بقوله سيغلبون، أي في خلال هذا البضع، في بضع سنين، في بضع سنين هو ما بين 3 إلى 9 أو 10، ما بين 3 إلى 9 أو ما بين 3 إلى 10. ما بين 3 إلى 9 كم يصير؟ 4, 5, 6, 7, 8، 5 سنين. وإلى 10 6 سنين. هذا البطل، يعني إما 5 سنوات وإما 6 سنوات. أولا، طيب إذا قلنا ما بين 3 إلى 10، ما بين 3 إلى 10 تصير 4، اللي بين 3 و10 4 و5

0: الثلاث إلى التسع. نعم إيه كم يصير؟ لا لا موجب كلام المؤلف إنه مو بأكثر. لو قال يعني تظنه ما زاد على الثلاث.
1: نعم يعني إما أربعة.
0: ما زاد على الثلاث إلى العشر.
1: ليش إلى الثلاث؟
0: نعم والله في احتمال. وهذا هو اللي إحنا نفهم بالأول إنه البضع من الواحد إلى التسع أو إلى العشر. لكن تعبير المؤلف في إشكال. نعم. وما دونها ليس بضبع. نعم. إذا معناه نقول من الوحدة إلى العشر، لكن ما دون الثلاث لا يدخل فيها. نعم. ها؟ كيف؟ إيه. إيه نعم. على كل حال نرجع إلى فهمنا الأول إنه يكون من ثلاث إلى تسع أو إلى عشر، يعني ما دون الثلاث لا يدخل في البضع. ما دون الثلاث لا يدخل. والثلاث لا، ما على كلام المؤلف ما بين الثلاث إنه ما يدخل الثلاث، لأن ما بين الشيء والشيء ما يدخل فيه الجانبان. قال فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارس. التقى يعني حصل بينهما حرب أخرى فغلبت الروم فارس، فصدق بذلك وعد خبر الله سبحانه وتعالى بأنهم سيغلبون في بضع سنين، لأنه ما تجاوز الأمر سبع سنوات حتى كانت الغلبة للروم على الفرس. فصدق الله وعده، صدق الله عصام أنهم سيغلبون في هذه المدة، حال تكون الغلبة في هذه المدة. لا لا، المعنى أن الغلبة تتم في هذا في خلال بضع سنين، وليس المعنى أنها أن الغلبة تستغرق سبع سنوات. وقوله في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل غلب الروم ومن بعده. المعنى أن غلبة فارس أولا وغلبة الروم ثانيا بأمر الله أي إرادته. قوله لله الأمر، هذه الجملة اسمية قدم فيها الخبر لإفادة الاختصاص، لله وحده الأمر، هذه للاستغراق، يعني كل الأمر، وال التي للاستغراق هي التي يحل محلها كل. فإن كانت لاستغراق المعنى فهي لاستغراق المعنى، إن كانت لاستغراق الأفراد فهي لاستغراق الجنس. وخلق الإنسان ضعيفا، هل هذه لاستغراق الجنس، لأنه يصح أن يحل محلها كل، فيقال وخلق كل إنسان ضعيفا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه آل أيضا لاستغراق الجنس أي كل إنسان. وإن كانت لاستغراق المعنى فهي لاستغراق المعنى، ومثلوا لذلك بقولهم زيد نعم الرجل، نعم الرجل أي نعم الشخص الجامع لصفات الرجولة. نعم. هنا الأمر السيد استغرق الجنس. نعم، أي لله كل أمر، كل أمر. وقول لله الأمر، هل المراد بالله بالأمر هنا الأمر الكوني أو الأمر الشرعي؟ الأمر الكوني، الأمر الكوني، أي أن جاء جميع الأمور.

ترجع إلى الله عز وجل، لا المتعلقة بأفعال العباد ولا المتعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى، فإنها راجعة إليه. وقد سبق لنا في التوحيد أن الأمر ينقسم إلى قسمين، أمر كوني وأمر شرعي. مثال الأمر الكوني قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مثال الأمر الشرعي، لا هذه الإرادة، الأمر الشرعي أوامر الله الشرعية مثل افعلوا كذا وكذا، مثل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمره الذي الشرع، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب نعم، مثلا أن الله يأمرهم أتوا الأمانة، هذه أمر شرعي. قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. من أي الأمرين؟ من الأمر الكوني. هذا هو المتعين، أن الله يأمرهم أمرا كونيا بالفسق فيفسقون. وأما من قال إن المراد بالأمر في الآية الأمر الشرعي، وأن الله يأمرهم فيفسقون، يعني يأمرهم بالطاعة فيفسقون ثم يأخذهم بالعذاب، فهذا القول باطل، لأنه يقتضي أن يكون المعنى أن الله يرسل الرسل فيأمر الناس بطاعة الله. وشو لأجله؟ لأجل أن يفسقوا فيحل بهم العقاب. وهذا معنى يرجع إلى أن المعنى أن الله بعث الرسل نقمة على العباد، وهو أمر لا يمكن. ثم إننا نقول الأمر الشرعي هل يختص بالمترفين؟ يختص عام لهم ولغيرهم. والمهم أن هذا القول ضعيف وباطل وينافي حكمة الله عز وجل في إرسال الرسل. طيب هنا لله الأمر من قبل، قلنا المراد به الأمر الكوني. وقوله من قبل، قد يقول أصحاب النحو: لماذا ضمت مع أن من حرف جر؟ نعم لأن قبل وبعد إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بني على الضم. السبب إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بني على الضم، فإن وجد المضاف صار معربي، فتقول أتيت من قبل أن آتي أن يأتي زيد، أتيت من قبل أن يأتي زيد، نعم فتجرها. وكذلك إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لا لفظا ولا معنى فإنها تعرب، كقول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بماء الفرات. وكذلك إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تعرب لكنها لا تنون، تعرب ولا تنون. فيقال مثلا: كنت حريصا على الدرس فأتيت من قبلي، ولا تنون. فيقال مثلا: كنت حريصا على الدرس فأتيت من قبلي، من قبلي أي من قبل ابتداء الدرس. فهنا حذف المضاف ونوي لفظه. طيب وش يدري أنه

0: الذي يدرينا أنه نوي لفظه أو نوي معناه. اللي يدرينا الإعراب نفسه، إذا كانت مبنية على الضم علمنا أنه قد حذف وأريد المعنى، وإذا لم تكن كذلك علمنا أنه قد حذف وأريد اللفظ. فإن نونت علمنا أنه ما أريد اللفظ ولا المعنى. نعم. لا ما ن... يصح أن نقول مريد، إن الله أراد بالمضاف إليه، لأن الإرادة بمعنى النية. من قبل ومن بعد، ويومئذ أي يوم تغلب الروم يفرح المؤمنون بنصر الله إياهم على فارس. قول ويومئذ يفرح، يوم هذه ظرف متعلقة بيفرح، وهي مضافة إلى إذ، ونونت إذ تنوين عوض، عوض عن إيش؟ عن جملة. ولهذا قال أي يوم تغلب الروم، أي يوم تغلب الروم، المحذوف الآن جملة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، الفرح لا يحتاج أو لا يمكن الإنسان أن يعبر عنه، لا يمكن الإنسان أن يعبر عنه. قول لو قلوا إيش معنى الفرح؟ خفة النفس وسرور النفس، أو نقول الفرح معلوم؟ نعم نقول الفرح معلوم. ولهذا في القاموس إذا جاء مثل هذه الأشياء قال ميم، الفرح مثلا من يكتب بعدها ميم، يعني أنه معروف ما حاجة إلى أن يبين. وقوله يفرح المؤمنون، المراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقول بنصر الله متعلق بيفرح. طيب، وهو مصدر مضاف إلى فاعله، أما مفعوله فمحذوف، وتقديره بنصر الله الروم على الفرس. ولهذا قال المؤلف بنصر الله إياهم على فارس. والنصر معناه، ايش معنى النصر؟ النصر معناه العون والإظهار والظهور، أي معناه أن الله يعينهم حتى يظهروا على أعدائهم. هذا هو النصر، أن يعين الله الإنسان حتى يظهر على عدوه، هذا هو معنى النصر. وقوله بنصر الله سمي نصرا مع أنه لكفار على كفار. نعم، لأننا نقول أن النصر هو العون والظهور، وهو لا فرق بين أن يكون بين مؤمن وكافر أو بين كافر وكافر. ثم إن أهل الكتاب أقرب من الفرس، ولهذا لهم أحكام خاصة تقربهم من المسلمين. قال وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزول جبريل بذلك، مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه. يعني أنهم حصلت الوقعة بين فارس والروم في الزمن الذي حصلت فيه الوقعة بين الكفار والمؤمنين، وذلك متى؟ في بدر. وعلى هذا فتكون هذه الآية نازلة قبل الهجرة، قبل الهجرة بخمس سنوات، لأنه إذا كانت مدة الغلبة، يعني المدة التي حصل فيها الغلبة 7 سنوات، وبدر كانت في السنة الثانية، لازم أن يكون غلبة فارس للروم قبل الهجرة ب5 سنوات. نزول الآية هو غلبة فارس. وقوله مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه، فيكون في هذا الزمن اجتمع نصر أهل الكتاب على المجوس ونصر المسلمين على المشركين. قال الله تعالى: ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين.
1: قال المؤلف عليه دليل
0: المؤمنين الظاهر انتبع التاريخ فقط، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما في دليل، لكن فيها تاريخ يقول هذا. وقوله ينصر من يشاء، نعم اي نعم نسينا تعدينا. كان الذي ينبغي ان نتكلم قوله بامر الله اي ارادته، هذا في الحقيقه التحريف، بل الصواب انه بامره اي بقوله، بامره اي بقوله. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. نعم، فان الله تعالى لا يقدر شيئا الا بالقول. انما امره اذا اراد شيئا نكره في سياق الشرط فتعم كل شيء اراده الله، فانما يقول له كن فيكون. فالصواب ان المراد بالامر هنا القول، لله الامر، الامر الكوني والشرعي من قبل ومن بعد. والامر هنا الاراده ليست هي القول، فإن الإرادة صفة لا تستلزم القول، إذ أن المريد قد يفعل ما أراد أو قد يقوله، وأما القول فإنه أخص من الإرادة. كل قول فهو متضمن للإرادة، وليس كل إرادة متضمنة للقول. وقوله ينصر من يشاء، ينصر من، هذه عامة، من تعم، سواء كان المنصور كافرا أو كان المنصور مؤمنا، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وقد سبق لنا كثيرا بأن كل شيء مقيد بالمشيئة، فإنه يتضمن الحكمة، لأن الله تعالى لا يشاء شيئا إلا لحكمة، فينصر من يشاء نصره بحكمة اقتضت ذلك. نعم، وقوله وهو العزيز، قال المؤلف الغالب، وهذا أحد معاني العزة، لأن العزة تنقسم إلى ثلاث أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر بمعنى أنه سبحانه وتعالى عظيم القدر، وكلما كان الشيء عظيم القدر كان عزيزا، أي قليل الوجود، والله سبحانه وتعالى لا مثل له. وعزة القهر بمعنى إيش؟ الغلبة والظهور. وأما عزة الامتناع فمعناها امتناع جميع النقص عليه سبحانه وتعالى، فهو عزيز من هذه الوجوه الثلاث. عزة القدر بمعنى أنه عظيم، عظيم لا نظير له في قدره وعظمته. والثاني عزة القهر، عزة القهر بمعنى أنه قاهر وغالب لكل شيء. والثالث عزة الامتناع. ايش معنى عزة الامتناع؟ اي انه يمتنع عليه كل نقص. ومن هذا المعنى قولهم ارض عزاز. احنا نقول ارض عزى، ايش معنى عزاز؟ الصلبة التي يعني يمتنع ان يؤثر فيها اي شيء. والله عز وجل متصف بالعزة من جميع هذه الوجوه. وقوله الرحيم، الرحيم قال المؤلف بالمؤمنين، استدلالا بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والصواب أن رحمة الله تعالى تكون عامة وخاصة، فإن كل من في السماوات والأرض فهم في رحمة الله العامة. لولا رحمة الله في الكفار هل يبقون؟ أبدا ما يبقون. فكون الله يدر عليهم الأرزاق والعافية والنشاط والعقل وما أشبه ذلك لا شك أنه من رحمة الله، ولكن الرحمة التي تكون بها رحمة الدنيا والآخرة هذه خاصة بالمؤمنين. هذه الآيات الكريمة فوائد عديدة. أولا أن كلام الله عز وجل بالحروف، كلام الله بالحروف، الألف لام ميم حروف، ففيه رد على الأشعرية الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وليس الحروف، وأن هذه الحروف مخلوقة لتعبر عن هذا المعنى القائم بنفسه. ثم يقولون أيضا إن هذا المعنى القائم بالنفس لا يتغير ولا يختلف، فهو واحد سواء كان استفهاما أو خبرا أو أمرا أو نهيا أو قرآنا أو زبورا أو توراة أو إنجيلا ما يختلف. فالتوراة هي الإنجيل وهي القرآن وهي الزبور وهي صحف إبراهيم صحف موسى. فاهمين هذا؟ لا، لكن تصور ما هو ممكن، تصور ما هو ممكن. يقول هذه اختلفت بالتعبير، إن عبر عن هذا الكلام بالعربية صار قرآنا، أو بالعبرية صار توراة، أو بالسريانية صار إنجيلا، أو بلغة داود صار زبور، وهكذا. وهذا معنى غير معقول. ثم يقولون أيضا أن الاستفهام والخبر معناهما واحد، فإذا مثلا جاء استفهام من الله عز وجل فهو كالخبر عنه، يعني المعنى واحد. وهذا لا شك أن مجرد تصوره كاف في رده وإبطاله. نعم. طيب، من فوائد الآية علم الله تعالى بالغيب، إثبات علم الله بالغيب بقوله وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات رسالته، لأن الإخبار عن الغيب لا يكون إلا بوحي، إخبار عن الغيب لا يكون إلا بوحي. ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى كامل السلطان والتدبير لقوله لله الأمر من قبل ومن بعد. ومن فوائدها أيضا أن كل الأشياء لا تكون إلا بأمر الله، لأنه لما قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون قال لله الأمر من قبل ومن بعد، إذن فغلب، فكونهم غلبوا بأمر الله وكونهم وانتصارهم بأمر الله، فكل الأمور بتقدير الله تعالى وأمره. كل الأشياء بأمره سبحانه وتعالى. ومن فوائدها الرد على القدر بتقدير الله تعالى وأمره. كل الأشياء بأمره سبحانه وتعالى. ومن فوائدها الرد على القدرية الذين يقولون باستقلال العبد بفعله. نعم، العبد بفعله، هم يقولون أن العبد مستقل بفعله وليس لله تعالى في تقدير.

لا أمر ولا إشاء ولا مشيئة ولا غير. وهذا الآية ترد عليه. ومن فوائد الآية أن هذا أن التهديد لحظة خلينا نشوف التعبير. ومن فوائد الآية أيضا من فوائد الآية جواز التعبير بما يدخل الخوف والحزن على العدو، لأن قوله في بضع سنين وهي من 13 أو إلى 9 معناها أنها سيبقى هؤلاء الفرس في ذعر وخوف، كل سنة تأتي يقولون هذه سنة الغلبة، ولا شك أن هذا مما يزيدهم ذعرا وخوفا، لأنهم لو غلبوا بأول سنة انتهى الأمر، لكن كونوا يتوعدون في أمر لا يدرى في خلال بضع سنين لا شك أن هذا أشد عليهم، أشد عليهم من أنه يأتي الأمر وينتهي. ومن فوائد الآية أن في قوله غلبت الروم جواز أن من البلاغة حذف الفاعل إذلالا له وإهانة له. قول غلبت الروم فلم يذكر الغالب إذلالا له، وكذلك بعد الفائدة الثانية قلنا رفقا بالروم. طيب ثم قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. في هذا وهو العزيز الرحيم، في هذا من الفوائد جواز فرح المؤمنين بانتصار بعض الكفار على بعض إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام. أولا جواز فرح المؤمنين بانتصار الكفار بعضهم على بعض إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، مصلحة للإسلام. أولا جواز فرح المؤمنين بانتصار الكفار بعضهم على بعض إذا كان في ذلك مصلحة الإسلام. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وما انتصر مسلمين على كفار، انتصر كفار على كفار، لكن هذا في مصلحة الإسلام. فعلى هذا إذا اقتتل دولتان، اقتتلت دولتان من دول الكفار وكانت إحداهما أقرب إلى نفع المسلمين من الأخرى وفرحنا بانتصارها، هل نقول إن هذا حرام؟ كيف تفرح بانتصار كافر على كافر؟ أو نقول هو جائز؟ نقول هو جائز، كما فرح المؤمنون بانتصار الروم على فارس، مع أن الكل منهم كفار لكن هؤلاء أهل كتاب فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس. ومنها جواز تسمية غلبة الكفار نصرا بقوله بنصر الله، فإذا قال قائل كيف تجمعون بين هذه الآية وبين قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، مع أن الروم ما يتصفون بهذا الصفة. فالجواب أن النصر نوعان، نصر مطلق دائم فهذا لا يكون إلا لمن ينصر الله، والثاني نصر عارض مؤقت فهذا يكون لهؤلاء ولغيره. ونصر الله للروم على الفرس ليس نصرا دائما، الدليل أنه بعد

0: نصر الله المؤمنين على الفرس نعم وعلى الروم، فافتتحوا ممالك كسرى وممالك قيصر، فلم يكن هذا نصا دائما. ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله عز وجل لقوله ينصر من يشاء. ومن فوائدها أيضا إثبات العزة لله لقوله تعالى وهو العزيز، وإثبات الرحمة في قوله الرحيم، وإثبات كمال عزته حيث قرنت بالرحمة. فإننا ينبغي أن نعرف أن الأسماء الحسنى تدل على الكمال، كل واحد منها يدل على كمال بانفراده، ثم باجتماع الاسمين بعضهما إلى بعض نعم يدلان على كمال مركب. فالعزيز يدل على الكمال، والرحيم يدل على الكمال، فإذا اجتمعا أخذ من ذلك كمال آخر فوق الكمال الذي يتضمنه كل اسم على انفراده، وهو أن تكون عزته مقرونة بالرحمة، لأن عزة غيره قد تكون خالية من الرحمة. فإذا صار عزيزا أخذ الذي هو ظاهر عليه، أخذه أخذ عزيز مقتدر ولم يرحم، بخلاف عزة الله فإنها مقرونة بالرحمة، وهي أيضا مقرونة بالحكمة. أضرب لكم مثلا، لو أن رجلا غلب على قوم وصار عزيزا وهم أذلاء، فإن هذا الرجل قد تأخذه العزة بالإثم فيبطش بهم ولا يرحمهم، لكن عزة الله عز وجل ليست كذلك، بل هي مقرونة بالرحمة كما أنها مقرونة بالحكمة، ولهذا دائما يقل الله العزة بالحكمة. وفي فوائد أخرى أيضا ما في بأس أن نفع باتصال بعضهم على بعض إذا صار المنتصر فيه نفع للإسلام، إما يساعد المسلمين بالمال أو بالسلاح، أو على الأقل يكون قد كف شره والثاني فيه شر. ناخذ من هذه الآية. لكنهم أقل شر. إيه أقل شر من هؤلاء. نعم. المصلحة لأن الروم أهل الكتاب، فهم أقرب إلى الإسلام ومراعاة المسلمين من أولئك. هذا المصلحة. نعم.
1: بسم الله عز وجل. تضمن كل اسم تضمن صفة.
0: نعم.
1: لكن هل يوجد العكس؟ كل
0: صفة يشتق
1: لها اسم؟
0: لا.
1: لا ما
0: يوجد.
1: طيب مثل المشيئة.
0: نعم.
1: كيف نعرف؟
0: ما نقول إن من أسماء الله الشائع أو المريد أو المتكلم، ما نقول هذه من أسماء الله.
1: يعني
0: الصفات
1: أوسع.
0: إيه صفات أوسع. أوسع بلا شك. أي يعني يخبر عنه بأشياء ولا يسمى بها، ولكن ما يخبر عنه بصفة إلا حيث ورد، فمو هو بصفة يجوز أننا نخبر بها عن الله. فلا يجوز أن نسمي الله مثلا بالحزين، ولا نسميه بالعاشق، ولا نسميه بالهميم وما أشبه ذلك. يعني حتى الصفات لا، ما تكون توقيفية، ما نخترع من أنفسنا صفة الله، لكن الصفات أوسع من الأسماء. لا ليس من أسماء الله صفة. نعم ما في شك. الله اذكروا نعمة الله، اذكروا نعمة الله. إيه نعمة تكون نعمة بدون منعم. إيه وكذلك أنعمت يؤخذ منها المنعم. أما المحسن فيه وردت من أسماء الله أيضا، وردت من أسماء الله بقوله إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم أحسنوا القتلة. وبهذا يزول الإشكال الذي يرد عند كثير من الناس يقول إنهم يسمون باسم عبد المحسن. لا محسن لا ما هي مشكلة، عبد المحسن. ويقول كيف تضيف إلى ما ليس من أسماء الله؟ ها موجودة أيضا التسمية هذه إن ثبت أنه من أسماء الله، وإلا فقد يقول قائل قد نقول أنه يجوز لأن المنعم على الإطلاق، المنعم على الإطلاق هو الله. كل إنسان له نعمة فيه مقيدة، وإلا فالنعم ثابت حتى للإنسان. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. نعم ها؟ عبد الراضي. نعم نعم
2: نعم.
0: هذا غلط، هذا غلط منه، هذا غلط منه، إذا غلط نعم إيه ليس سليم. نعم حبيب
2: حميد.
0: إيه حميد من اسم الله.
2: لا
0: وهو الغني الحميد.
2: لا سليم حميد.
0: إيه
2: أو
0: والله ما هو بأس، لكن إذا لم يقصر الصفة، إذا لم يقصر الصفة فلا بأس. فهذا حكيم موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره، معنى الحكيم من أسماء الله، لأنه ما أريد ملاحظة الصفة. اسم الله تعالى يراد بها إثبات الصفة مع الاسم، لكن قد أسمي ولدي حكيم وهو من أسفل الناس. نعم وكذلك أسميه محسن وهو من أشد الناس جورا فضلا عن الإحسان. هنا
2: ما يجوز إضافة من عبد
0: الحكيم؟ إلا ما يخالف يجوز. هنا ما يخالف على
2: الوقوف على كل الآيات
0: هذه المسألة تقدم لنا البحث فيها. وش قلنا؟ السؤال يقول هل نقف على الآيات لو أنها قد تعلق بها ما بعدها، قل إن نصد ونراعي المعنى. نعم في هذا قولان لأهل العلم، منهم من يرى أننا نقف على الآيات ويقول هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ القرآن آية من آية، والدليل على ذلك أن الله جعلها آية فنقف عليها ولو تعلق بها ما بعدها. وهذا كثير في القرآن، فويل للمصلين هذه الآية دي يجوز النقل لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تذكرون آية، وهذه ويوم إذ يفرح المؤمنون هي آية عندكم، يفرح المؤمنون بنصر الله. وقال بعض أهل العلم إنك تراعي المعنى، تراعي المعنى فتقف عند انتهاء المعنى ولا تصل آية عن آية عن آية تتعلق بها. ولو قيل بالتفصيل وهو أن الإنسان إذا كان يفهم وهو يقرأ فإنه يقف على كل آية، لأن الكلام لن ينقطع، ما ينقطع يتصل ويتصل هناك. وإذا كنت تريد أن تتكلم على معاني الآيات فإنك تراعي المعنى، تراعي المعنى. لو قيل بهذا التفصيل لكان له وجه، لكن ما أعلم هل أحد من أهل العلم قال به أو لا. إنما القول به على حسب قواعد أهل العلم لا بأس به، لأن إحداث قول ثالث يتكون من القولين قبله لا بأس به. وهذه المسألة محل بحثها أصول الفقه، هل يجوز إذا أجمع العلماء على قولين، يعني على قولين، هل يجوز إحداث ثالث قول ثالث أو لا؟ والصواب أنه إذا كان القول الثالث لا يخرج عنهما، ما هنالك من يفصل فيه نعم فهو جائز، لأنه ما يكون خرج عن الخلاف. أما إذا كان يخرج عنهما فلا يجوز. فمثل هذا إذا قلنا بالتفصيل هنا خرج عن القولين ولا لا؟ ما خرج، لكنه يقف في شيء ولا يقف في شيء آخر. مثل من قال الوتر واجب وآخرون قالوا إن الوتر ليس بواجب، فإذا قلنا واجب على من كان كذا وكذا غير واجب على من كان كذا وكذا، كما اختاره الشيخ الإسلام على أنه واجب لمن له ورد من الليل يقوم به، غير واجب على من سواه، صار هذا القول الثالث لا يخرج عن الإجماع، لأنه يوافق أحد القولين في حال ويوافق القول الآخر في حال أخرى. نعم إيه، لكنه ما يخرج عنه، ما يخرج عنه. أما لو كان واحد يقول بالتحريم وواحد يقول بالحل ثم جاء قول ثالث يقول بالوجوب، هذا ما يمكن. إذا أجمعوا على الحل أو التحريم ما يمكن نحل قولا بالوجوب، يعني ما يجمع، ما يوافق القولين. نستمر، نبدأ بالدرس اليوم. قال وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله، يقول المؤلف، مصدر بدل من اللفظ بفعله، والأصل وعدهم الله النصر. قول وعد الله كلنا نعلم أنه مصدر وليس فعلا. وعد الله مصدر مضاف إلى الفاعل، يعني وعد الله إياه. فالمؤلف يقول إنه بدل من فعله، أي نائب مناب الفعل، أي وعدهم الله، أي وعدهم الله. وقيل إنه مصدر فعله محذوف، فعله محذوف وليس نائبا عنه، وعلى هذا فيكون المقدر كالموجود، أي وعدناهم وعد الله، وعدناهم وعد الله. وهذا أقرب أن يكون مصدرا عامله محذوف وليس نائبا عن عامله. والمعنى أن الله وعدهم وعدا مضافا إليه، والوعد المضاف إليه لا يختلف. ولهذا قال لا يخلف الله وعده، فالجملة هذه لا يخلف الله وعده كالتوكيد لقوله وعد الله، لأن وعد الله المضاف إليه لا يمكن أن يخلف أبدا، إذ أن إخلاف الوعد ناشئ عن كذب أو عدل. إخلاف الوعد إذا وعدك أحد فأخلفك فهو إما كاذب وإما عاجز، والكذب والعجز ممتنعان على الله عز وجل لكمال صدقه وقدرته. فعلى هذا هل يخلف الله وعده؟ الجواب لا، لا يخلف الله وعده ولا يمكن أن يخلفه. وإخلاف الوعد أن يأتي الإنسان أو يأتي الواعد بخلاف ما وعد به، فيقول مثلا رجل لك سأزورك غدا في الساعة الثامنة، ثم تأتي الثامنة ولا يزورك، أخلف وعده ولا لا؟ السبب إيه، لكن سبب إخلافه إما عاجز ولا هو كاذب على بالأول وعد إيه أو نسي، وهو أيضا عيب النسيان. فعلى هذا نقول بالنسبة لله لا يخلف الله وعده لكمال صدقه في خبره وكمال قدرته في تنفيذ وعده، هو سبحانه وتعالى كامل القدرة وكلامه كامل الصدق. ولهذا قال لا يخلف الله وعده به أي بالنصر. طيب وين النصر اللي وعدوا؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون. أيضا وعد آخر في الآيات التي سبقت فرح المؤمنين، فرح المؤمنين بقوله ويومئذ يفرح المؤمنون. فوعد الله سبحانه وتعالى بانتصار الروم على الفرس وبفرح المؤمنين، ولا شك أن الفرح فيه من انبساط النفس وسرورها وانشراحها، ما هو نعمة ينعم الله به على الفرح. وقوله نعم لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله وعد الله عطف عليه قوله ولكن، أو يحتمل أنه معطوف على قول لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس. ولكن تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها أين هو؟ أكثر، وخبرها جملة لا يعلمون. وقول ولكن أكثر الناس يقول المؤلف أي كفار مكة، وتخصيص ذلك بكفار مكة فيه نظر، والصواب أنه يشمل أهل كفار مكة وغيرهم، كل من ليس عنده إيمان فإنه لا يعلم ما لله تعالى من تنفيذ الوعد، لأنه بين مكذب وبين شاك متردد فلا يعلم. وقول لا يعلمون وعده تعالى بنصرهم، أو لا يعلمون أن الله تعالى لا يخلف الوعد، أو الأمرين جميعا، الأمرين جميعا، لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى سيحقق النصر لهم، إما لجهلهم بما أخبر الله به، وإما لشكهم في صدقه أو قدرة الله عليه. ولا يعلمون أيضا أن الله لا يخلف الوعد في هذا وفي غيره، لشكهم في صدق الله وفي قدرته تبارك وتعالى على إنفاذ موعوده. وقول ولكن يحمك الله، ولكن أكثر الناس إذن وأقل الناس يعلمون ولا لا؟ نعم يعلمون، لأنهم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبما له من القدرة والصدق في القول. ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذه يعلمون خبر ثان للكن، خبر ثان للكن، والخبر الأول لا يعلمون، وقيل إنه بدل من لا يعلمون، ورد هذا القول بأنه لا يبدل المثبت من المنفي للتضاد. كيف شيء مثبت نعم تبدله من شيء مضاد له؟ لا يعلمون يعلمون. وعلى هذا نقول إن يعلمون الثانية إيش؟ خبر ثان للكن. وتعدد الخبر جائز ولا لا؟ تعدد. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، سبحان الله العظيم، يعلمون أثبت لهم العلم لكنه علم قاصر، قاصر من وجهين. الوجه الأول أنهم إنما يعلمون ظاهرا لا باطنا، ظاهرا من الحياة الدنيا. وكم من الأمور الخفية في هذه الحياة لا يعلمها أولئك الكفار. والدليل أن الكفار لا يعلمون كل خفي في هذه الدنيا، الدليل على هذا تطور الصنائع والمخترعات، لأن هذا التطور بالنسبة للسابقين غير معلوم، ثم سيأتي تطور آخر يكون بالنسبة للموجودين غير معلوم. إذن هم إنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فلا يعلمون كل ما في الدنيا من ظاهر وباطن. أيضا يقول ظاهرا من الحياة الدنيا، وليس كل ظاهر، بل ظاهر فرق بين أن يعلمون كل ظاهر من الحياة الدنيا، أو أن يقال يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا، أو يقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. والتعبير يكون على هذه الوجوه: يعلمون كل ظاهر، يعلمون الظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أيهن أقل؟ الأخير. يعني ما يعلمون كل ظاهر، إنما يعلمون ظاهرا منها فقط، وهناك ظواهر أخرى يعلمونها ولا لا؟ لا يعلمونها أيضا. فعلم بهذا قصور عن هؤلاء، فهم فيما يتعلق بالله جل وعلا لا يعلمون، جهال. وفيما يتعلق بالدنيا إنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فقط. فيما يتعلق بالآخرة يقول: وهم عن الآخرة هم غافلون. وهم عن الآخرة هم غافلون، جملة اسمية أكد فيها المبتدأ. أين الذي أكد؟ هم عن الآخرة هم غافلون. الثانية هم توكيد للأولى، ولو حذفت وقيل وهم عن الآخرة غافلون يستقيم الكلام ولا لا؟ يستقيم، لكنها كررت للتوكيد. يعني هم بالنسبة لأمور الآخرة غافلون، معرضون عنها، لا يفكرون فيها. تجد الواحد منه في أمور الدنيا تنبهر من علمه بها، ولكن في أمور الآخرة عنده غفلة، ما يفكر فيها ولا يحاول أن يعمل فكره وينظر في هذا الخلق العظيم ماذا يكون مآله وما وكيف خلق وإلى أين ينتهي، غافل. وقال الله تعالى في آية أخرى: بل قلوبهم في غمرة من هذا، يعني من أمر الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، والأعمال الأخرى؟ ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يدركونها تماما، لكن في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر لا، قلوبهم في غمرة. ولهذا هذه الغمرة يجد جزاءها إذا قيل له: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وهذا متى يكون؟ يكون يوم القيامة، يوم القيامة. المهم أن هؤلاء الذين غفلوا عن الله عز وجل وعن الآخرة عندهم علم من الحياة الدنيا. راجع الآن للصنائع تجد شيئا يبهرك، لكن من قوم هم في أمر الآخرة أميون، أميون لا يعلمون شيئا، لأنهم والعياذ بالله عندهم غفلة. وهذا تعجب، تقول كيف أنهم الآن يصلون إلى الأجواء ويصنعون الطائرات ويصنعون الآلات الغريبة، نعم، ومع ذلك ما عندهم عند الله ولا ملاه. لو تسأل الطفل من المسلمين أجابك، ولو تسأل أكبر واحد منهم من المخترعين ما أجاب. وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. نعم.
2: الضمير هنا ضمير يعلمون غير الحربية، هل نجعله يعود على الكفار أم يعود على غيرهم حتى من الناس المسلمين الغافلين؟ يعني هل
0: لا تعليم؟ لا، هو إنما المقصود من هذا إن هؤلاء الجاهلون، يعني لأجل تأكيد الدم بالنسبة لهم، هؤلاء الذين جهلوا بالله وصدق وعده، ما ذلك ما هو لقصور فيهم أو في أفهامهم، لكن لغفلتهم. ولا حتى المؤمنين يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا، ما يعلمون كل شيء، لكن المؤمنون معهم علم بالله وأسمائه وصفاته، وحينئذ ما يكون هذا نقصا فيه، إنما محط النقص هو أن هؤلاء لا يعلمون ما يتعلق بالإيمان بالله ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إيه يعول على الكفار، لأن المقصود بهذا تأكيد الذنب في حقه، وإلا فحتى المسلمين نأخذ من دليل آخر من قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، إن حتى المؤمنين ما يعلمون إلا ظاهر من الحياة الدنيا فقط.
3: بعض المسلمين كل أكثر أمور الدين غافلين عنه، يصلي وهذا ولو تسأل عنه، ولكن الدنيا جيد.
0: نعم نعم صحيح، وهو هكذا، هذا يكون فيه شبه من الكفار، يكون فيه شبه من الكفار حيث حقق أمور الدنيا وأعرض عن أمور الآخرة. يختلفون منهم من يمكن وجود الله ومنهم من لا يمكن، لكن اللي ما ينكر وجود الله ويؤمن بوجود الله ثم يروح يعبد غيره او يشرك هذا متناقض. لا يخلف الله وعده. استفاد من هذه الآية الكريمة ان غلبة الروم للفرس وفرح المؤمنين بذلك خبر متضمن للوعد، خبر متضمن للوعد. ومن فوائدها امتناع إخلاف الله وعده بقوله لا يخلف الله وعده. ومن فوائدها ثبوت القدرة والصدق لله عز وجل. مأخوذ منين؟ من قوله لا يخلف الله وعده، لأنه متضمن لكمال الصدق والقدرة. ومن فوائدها أن أكثر الناس غير عالمين بما يستحقه الله وتعالى من الصفات، من صفات الكمال، لقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن فوائدها أن العلم الحقيقي هو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته، لا العلم في الدنيا، العلم في الدنيا بقوله لا يعلمون، ثم قال يعلمون ظاهرا، فنفى العلم عنهم لأن علم الدنيا ليس بعلم في الحقيقة. ويستفاد من أن العلم الحقيقي الذي يمدح عليه المرء هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه. ومن فوائدها قصور علم المرء بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ليس كل الظاهر عليه السلام وليس الباطن، فالمرء علمه قاصر حتى في أمور الدنيا أيضا. ومن فوائدها ذم الذين يتكالبون على العلوم الدنيوية مع غفلتهم عن الآخرة بقوله يعلمون ظاهرا من حال الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ومن فوائدها أنها تتضمن مدح من يقبلون على الآخرة ويحرصون عليها وإن فاتهم شيء من أمور الدنيا، لأنه إذا ذم من كان على العكس فذم الضد مدح لضده، فالذين يقولون على الآخرة وإن كان ما عندهم إلا علوم قليلة من الدنيا أكمل بكثير من الذين يقولون على الدنيا، نعم، ويقبلون عن الآخرة. وهذا ما تدل عليه هذه الآيات. ومن فوائدها أيضا أنه لا يمكن للمرء الإحاطة بعلم الدنيا أيضا، وأظن ذكرناه لا قصور علم المرء، قصور علم المرء ذكرناه، إذن ما حد قصار ثم قال الله تعالى أولم يتفكروا، مبتدا درس اليوم، أولم يتفكروا في أنفسهم ليرجعوا عن غفلتهم. قولها أولم يتفكروا سبق لنا مرارا كيف نعرف مثل هذا التركيب، وقلنا إن في إعرابه للنحويين قولين، أحدهما أن الهمزة مقدمة على مكانه وأن أصله وألم يتفكروا، فتكون جملة معطوفة على ما سبق. والوجه الثاني أن تكون الهمزة داخلة على محذوف يقدر بحسب السياق، ويكون ما بعدها من حرف العطف عاطفا على ذلك المحذوف، عاطفا على ذلك المحذوف. وفي هذه الآية يكون التقدير أغفلوا.

وقوله أولم يتفكروا في أنفسهم، هل قوله في أنفسهم هي محل التفكر أو آلة التفكر؟ بمعنى هل إن المقصود من الآية الحث على تفكرهم في أنفسهم كما في قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أو الحث على التفكر في خلق السماوات والأرض في أنفسهم؟ نعم كلا الأمرين. إيه نعم كلا الأمرين، لكن الأقرب الأخير، ولهذا قال ما خلق الله السماوات. فالمعنى أولم يرجعوا إلى أنفسهم ويتفكروا تفكيرا حقيقيا في هذا الكون ليعرفوا بذلك حكمة الله عز وجل وما يتضمنه من صفاته العظيمة. وقوله في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما أعرابها سيء؟ لا نافية. الدليل قوله إلا بالحق. ما خلق الله السماوات والأرض، خلق بمعنى أوجد وأبدع، ولا يكون غالبا إلا بتقدير وتنظيم، لأن أصل الخلق التقدير في النفس، ولا كما قال الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يعني ما قدرت. فالخلق هو الإبداع بتقدير وتنظيم. وقول السماوات سبق الكلام عليها ومراد بها الطباق، وكانت سبعا. وقوله والأرض مفرد والمراد الجنس، فيشمل جميع الأراضين، وعطفت على السماوات وهي منصوبة، ولهذا فتحت بخلاف السماوات لأنها جمع السالم. وقوله وما بينهما، ما اسم موصول معطوف على الأرض ولا على السماوات؟ على السماوات. نعم، العلماء يقولون إنه إذا تعددت المعطوفات فالمعطوف عليه الأول منه، لأنه المباشر للعامل. طبعاً المباشر للعامل وما بعده فرع عليه، فيكون العطف إذن على السماوات. لو قلت جاء زيد وعمر وبكر وخالد وسعيد، فسعيد معطوف على زيد أول واحد، لأنه مباشر وما بعده فرع، والفرع لا يعطف على فرع، يعطف على أصل. وقوله ما بينهما، البينية ما تقتضي التماس، فقد يكون الشيء بين الشيئين وهو لا يمس أحدهما. فهنا اللي بين السماء والأرض لا يلزم أن يمس، ولكن هل يمكن أن يمس؟ يمكن لكن لا يلزم. نعم، فعلى هذا نقول ما بينهما يشمل السحاب والرياح والنجوم والشمس والقمر وغير ذلك من المخلوقات العظيمة التي ما نعلمها. وفي الإشارة وفي التنصيص على ذكر ما بين السماوات والأرض فيه دليل على أن ما بينهما أمر عظيم يقارن بنفس السماوات والأرض، وهذا يعلمه أهل الفلك الذين يطلعون على ما في الأفق من الآيات العظيمة التي تدل على ما تدل عليه من كمال الله سبحانه وتعالى. وقوله إلا بالحق، هذا محط الفائدة، ما خلق الله السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق حصر، وهو محط الفائدة، أي هذا الخلق مقارن بالحق، مقارن بالحق. فالباء إذن للمصاحبة والملابسة.

0: أي أن خلقه سبحانه وتعالى مصحوب بالحق. لماذا؟ لأنه متضمن لكمال العدل ولكمال الصدق. كمال العدل، ما خلقت ما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل، والعدل حق. وهل يشمل ذلك أن يكون الغاية منها حقا؟ نعم يشمل، فبالحق ابتداء وانتهاء، كما قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لو كان هذه السماوات والأرض خلقت لتحيا الخليقة عليها وتعيش وتموت بدون جزاء ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، لو كان الأمر كذلك لكان باطلا وليس بحق. إذن لابد لهذه المخلوقات العظيمة أن يكون لها غاية، غاية هي الحق. فعلى هذا نقول إن قوله بالحق يشمل الابتداء والانتهاء. وقوله وآجل مسمى معطوف على بالحق، يعني ما خلقهما أيضا إلا بأجل مسمى، مسمى معين. والأجل غاية الشيء، ومسمى من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى والذي عينه. وقوله بأجل يشمل الابتداء والانتهاء، فابتداؤها بأجل وانتهاؤها بأجل أيضا. فإن الله تعالى أوجد هذه السماوات والأرض بعد أن كانت معدومة، وإيجاده لها كان بالأجل المعين عنده. وكذلك سوف ينهي السماوات والأرض، وإنهاؤه إياها بالأجل. إذن كل شيء عند الله عز وجل مقدر، حتى الحوادث التي تحدث في السماوات والأرض بعد خلقها وإيجادها كله بأجل، لا يتقدم ولا يتأخر. وإذا تأملت قليلا عرفت بذلك كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف هذه الأمور والشؤون العظيمة الكثيرة كلها تدبر بأجل ما يتقدم ولا يتأخر. نحن الآن مقررين لابتداء الدرس في الساعة 8:00، ولكن حين نبدأ بالساعة 8:30، حين بالساعة 8:30، نعم، ونتأخر ما ينتظم أمرنا مع أنه بسيط. وهكذا كل شؤون الخلق، ما يمكن لأحد أن يضبط جميع أعماله في أجلها المحدد مهما بلغ في الحرص، لأنه قد يعتريه ما لا طاقة له به، ما يقدر. لكن الرب سبحانه وتعالى حدد كل شيء بأجله، لا يتقدم ولا يتأخر. وهذا لا شك أنه من كمال الحكمة والصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإذا تأملنا هذا الكون العظيم على ما فيه من الحوادث الفلكية والأرضية والعامة والخاصة، فإننا في الحقيقة نستدل به دلالة واضحة على كمال قدرة المدبر لهذا الكون الخالق له. كل شيء بأجل، وفي آية أخرى: وكل شيء عنده بمقدار، أيضا بمقدار ما يزيد ولا ينقص، فهو بأجله وبمقداره لا يزيد ولا ينقص. سبحان الله العظيم. قوله: إلا بأجل وأجل مسمى. لذلك إذا عندكم تفنى عند انتهائه وبعده البعث. تفنى أي السماوات والأرض وما بينهما عند انتهاء هذا الأجل، ثم يأتي البعث. نعم، يقول: وإن كثيرا من الناس أي كفار مكة في لقاء ربهم لكافرون، أي لا يثبتون، أي لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. قول كثيرا من الناس خصه المؤلف بأهل مكة، والصواب الصواب العموم، أهل مكة وغيرهم كثير من الناس ينكرون البعث. نعم، يمكن نجد في غير أهل مكة من هو أشد منه إنكارا للبعث. فتخصيص العام في القرآن أمر لا ينبغي إلا إذا قام الدليل على هذا فعلى العين والرأس. وقول بلقاء ربهم لكافرون، اللقاء بمعنى المواجهة والمقابلة، وكل إنسان سوف يلقى الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أي الإنسان، المؤمن ولا الكافر؟ حتى الكافر. نعم، لأنه قال يا أيها الإنسان عام، ثم قال بعد قوله فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره. فأدل هذا على أنه عام، فكل أحد ملاق الله عز وجل وسوف يحاسبه، ولكن حساب الله للناس يختلف. المؤمن يقرره بذنوبه فإذا أقر بها غفر له، وأما الكافر والعياذ بالله فإنه يخزى بها ويعاقب عليها ويكون هوانا له. قال بلقاء ربهم لكافرون، اللام في قول لكافرون ليش؟ للتوكيد. وكافرون خبر إن، وبلقاء ربهم متعلق به وقدم عليه لمراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل. ومراعاة الفواصل في القرآن الكريم ظاهر، لأن القرآن أو لأن الكلام عامة إذا كان له فواصل متفقة يكون هذا أنشط للنفس وأرغب في استماعه وتلاوته. قال بلقاء ربهم لكافرون. الكفر في اللغة الستر، ومن سمي الكفر الذي هو كافور النخل، الطلع، غلاف الطلع، لأنه يستره. والمراد بالكفر ستر نعمة الله عز وجل على المرء بحيث يعصيه إذا أمره، يعصيه ويجحده إذا طلب منه الإيمان. وأنواع الكفر كثيرة، منها الكفر المخرج عن الملة، ومنها الكفر أي خصال كفر وليس الكفر المطلق، وهذا يرجع إلى حسب النصوص الشرعية. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هذا معطوف على قوله أولم يتفكروا. فالتفكر في خلق السماوات والأرض، والسير في الأرض فقط. ثم السير في الأرض إما أن يكون سيرا بالأقدام أو سيرا بالأفهام. إن كان سيرا في الأفهام فهو داخل فيما سبق، أولى. نعم، وقد نقول إن هذا أخص مما سبق، لأنه قال هنا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فهو نظر في حوادث لا في خلق الأرض، لا في خلق الأرض. فتكون هذه الآية منفصلة عن التي قبلها من حيث المعنى. فالأولى تفكير، ولهذا جاء متعلقها عام في السماوات والأرض وما بينهما. وهذه السير لأمر مخصوص، ما هو؟ أي الحوادث، أن ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فيشمل السير بالقدم والسير بالفكر والفهم. على القول بأنه سير أقدام يكون السير حسيا، وعلى الثاني يكون معنويا. فيشمل السير الحسي والسير المعنوي. السير الحسي إذا قال قائل كيف تطلبون من الإنسان أن يسير بقدمه إلى مواقع العذاب، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ندخل مواقع العقاب إلا ونحن باقون. نقول لا تعارض، لا تعارض، لأن هذا هو المقصود من السير إلى مواقع العذاب، المقصود به الابتعاض والانزجار، وهذا هو تحقيق، وهذا يتحقق بالبكاء. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ندخل على ديار ثمود إلا ونحن باكون، وقال إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا. وبعض الناس رحمه الله، وبعض الناس يذهب إلى ديار ثمود على سبيل النزهة والطرب والتمتع بالمناظر، ولهذا يأخذون لها صورا خوفا أو إعجابا، إعجابا بها، وهذا من قسوة القلب والعياذ بالله والجهل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن غالبهم يكون جاهلا، غالب هؤلاء الذين يذهبون لهذا المقصد يكونون جاهلين. ما نقول إن كلهم عندهم قسوة قلب تعمدوا مخالفة الحق، لكننا نقول عندهم شيء من الجهل، عندهم شيء من الجهل، وإلا فلا يجوز للإنسان الذي ما يعرف من نفسه أنه إذا ذهب يتأثر حتى يبكي، لا يجوز أن يدخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وقوله في الأرض، المصير في الأرض، في مش معناها قيل معناها على، لأنها لو أخذت بظاهرها لكان السير في سراديب تحت الأرض، في، لأن في الظرفية، والظرف محيط بالمظروف من جميع الجوانب، ولا يمكن أن تحيط بك الأرض من جميع الجوانب إلا إذا كنت داخل الأرض في دباب. وليس هذا مرادا، وليس هذا مرادا، فعلى هذا تكون في بمعنى على، في بمعنى على. وقيل إن في للظرفية، في للظرفية على بابه، ولا حاجة إلى تأويله، وأن ظرفية كل شيء بحسبه، فيكون في الأرض معناه في ظهر الأرض، في الأرض أي في ظهر الأرض. وكل أحد يعرف أنه لا يراد أن تخرق الأرض وتمشي في أسفلها، ما أحد يفهم هذا. وأيا كان فإن المراد السير على ظهر الأرض، ساعة الأرض. ما تصير محيطة به
1: إلا
0: لا، من يمين ويسار ما في جدران، ما في جدران. على كل حال المعنى واضح، يعني حتى لو قلنا أن في الظرفية فيقول الظرف في كل موضع بحسبه، ما هو لازم نكون في جوف. وقوله تعالى في الأرض فينظروا، الأرض مفرد والمراد به الجنس، أي الأراضي التي وقع العذاب بأهلها. نعم، مثل ديار ثمود وغير الأحقاف وديار قوم لوط كما قال تعالى وإنهما لبسبيل مقيم. لكنه غالبهم الجهل. قال فينظروا كيف كان، ينظروا نظر بصر أو نظر بصيرة، إن كان السير بالقدم فالنظر نظر بصر، إن كان السير بالفهم النظر نظر بصيرة، يعني فينظروا بعين البصيرة أو بعين البصر حسب السير الذي سبق. وقوله فينظروا ألف هنا هي هل هي سببية أو عاطفة؟ سببية ولا عاطفة؟ ها؟ يجوز فيها الوجهان، يجوز أن تكون عاطفة والمعنى أفلم يسيروا فلم ينظروا، فلم يسيروا فلم ينظروا، ويجوز أن تكون سببية المعنى أفلم يسيروا فبسبب سيرهم نعم ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. نعم.
1: إذا سار على الأرض إنه ينظر بعين البصر.
0: نعم.
1: ما يصير عين البصيرة لو
0: أنه أبصر ما يصير، هي ما خالف بعين البصر الذي يؤدي إلى عين البصيرة، لكن يعني هو المقصود أنك إذا سرت بقدم ما هو بأنك إذا وصلت المكان تغمض تنظر بعين، لكن عاد هذا النظر بالعين هل يفيد ولا ما يفيد؟ إن كان ما في بصيرة ما يفيد. إيه السلام، المراد بالسير على القدم النظر بالعين ليؤدي ذلك إلى النظر في البصير، وإلا فالنظر المباشر بالسير على القدم هو العين. نعم. وقوله فينظروا يسيروا وينظروا، وش اللي جازمه؟ مجزومات بإيش؟ مجزومات بحذف النون والواو فاعل، حذف النون والواو فاعل لأنها من أفعال خمسة. وقوله كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف هذه اسم استفهام خبر كان مقدما، وعاقبة اسمها في مكانه، والعاقبة مصدر بمعنى العقبة، بمعنى العقبة، وعاقبة الشيء ما يتلوه ويأتي بعده. وقول عاقبة الذين من قبلهم أي ما تلا تكذيبهم للرسل، وقولها الذين من قبلهم من الأمم على إهلاك، وهي إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم. وش عاقبة ثمود؟ الإهلاك والدمار. عاقبة عاد الذين استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، ما نحن أشد منا قوة، عاقبتهم أن أهلكوا بأمر من ألطف الأشياء وهو الريح. الريح لطيف وجسم لا يرى. نعم. هؤلاء الكبار الأجسام الشديد القوى أهلكوا بهذه الريح اللطيفة التي لا ترى. نعم. ليتبين ضعف الإنسان، ليتبين ضعف الإنسان وأنه مهما كان فالله عز وجل أقوى منه، كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وكذلك قرى قوم لوط الذين أترفوا فتلفوا والعياذ بالله، أترفوا ونعموا حتى كانوا من شدة ترفوا والعياذ بالله يعدلون عما خلق الله لهم من أزواجهم إلى إتيان الذكور، نسأل الله العافية. قال كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، كانوا جملة استئنافية يراد بها بيان حال هؤلاء السابقين، أشد منهم قوة كعاد وثمود، لا شك أنهم أشد من قريش قوة. عاد معروف قوتهم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود أيضا الذين ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، بيوتا آمنين، أمينة عالية شامخة من الجبال من الأحجار، وهذا يدل على القوة. ومن السهول يتخذون قصورا، وتتخذون من سهولها قصورا، قصورا عظيمة فخمة، هذا ما حصل لأهل مكة، ومع ذلك دمرهم الله عز وجل بكفرهم وتكذيبهم، كانوا أشد منهم قوة. وآثار الأرض، وآثار الأرض معطوفة على كان، مهيب على خبر كان، على كان نفسها، عاقبة الذين من قبلهم كانوا، عاقبة الذين من قبلهم أثار الأرض، أثار الأرض، وليست معطوفة على أشد حتى نقول كانوا أشد منهم وكانوا أثار الأرض وعمروها، بل معطوفة على كانوا. أثار الأرض يقول حرثوها وقلبوها للزرع، ايش بعده؟ والغرس، هذا إثارة الأرض. من الإنسان إذا حرث الأرض لا شك أنه يثير الأرض. أولا، تعرفون الحرث بالمسحات ولا بالجرارات؟ تثير الأرض يعني ترفعها. وكذلك أيضا الغرس، فإن الإنسان يثير الأرض ليحفر للشجرة حتى يثبتها، فهؤلاء أشد منهم قوة. وأيضا قد أثاروا الأراضي، أهل مكة ما أثاروا الأرض لأنه واد غير ذي زرع، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، عمروها أي السابقون عمروا الأرض والشغل بالتجارة والبناء والمصانع وغيره. سليمان عليه الصلاة والسلام قال الله له نعم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، جفان الصحافة اللي فيها الطعام، كالجواب وش الجابية؟ بركة الماء. كبار ولا صغار هذه؟ ها؟ صحف كبر بركة الماء، هذا عظيم. وقدور الراسيات ما تشال من كبرها وكثرة الطعام فيها، هذا كله وما هو مثله ما حصل لهؤلاء لقريش. فعمروها ثم عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج الظاهرات، البل المصاحبة أو للتعذية، يجوز هذا وهذا. المعنى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءتهم بالبينات، رسلهم من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى، بالبينات بالحجج البينات، أو قل بالآيات البينات التي يشمل الحجج والأحكام. فإن الحكم إذا كان حكما عادلا نافعا للعباد فإنه بينة تدل على صدق من أتى به. طيب، الرسل كلهم جاءوا بالبينات؟ نعم، ما من رسول إلا أتى ببينة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بعد وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. إذن فمع كل نبي كتاب، كل نبي له كتاب، كل نبي له آيات بينات. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. استدعى نعم. المهم، إن ما من رسول إلا معه بينة ومعه كتاب. وقول وجاءتهم رسل ببينات، فما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير جرم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيبهم. فما كان الله ليظلمهم، اللام في قوله ليظلمهم إعرابها لام الجحود، تسمى لام الجحود أي لام النفي لملازمتها له. وقد سبق لنا يا غانق إن لام الجحود ما سبقها قرناها في الأجرمية. فرحنا لام الجحود أنها تنصب في المضارع، وقلنا إن لام الجحود هي التي سبقها
2: لم أو ما كان،
0: لم يكن،
2: لم يكن
0: أو ما كان. هنا سبقها ما كان، سبقها ما كان. وقول ما كان الله ليظلمهم، إذا قيل ما كان الله ليفعل كذا أو ما أشبه ذلك، فاعلم أنه للممتنع غاية الامتناع، ممتنع غاية الامتناع. وما كان ربك نسيا، ممتنع غاية الامتناع. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، ممتنع غاية الامتناع. وهكذا كلما جاء مثل هذا التعبير فالمراد أنه ممتنع غاية الامتناع. وقول ليظلمهم، الظلم في الأصل النقص، الظلم في أصل اللغة النقص. ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وهو في الشرع كذلك نقص فيما يجب، فيشمل الإهمال في الواجب والتعدي في المحرم. التعدي في المحرم نقص، لأنك بخست نفسك حقها حيث لم تجتنب المحرم، وكذلك أيضا تقصير في الواجب نقص. فمن قصر في واجب فقد ظلم نفسه، ومن تعدى في محرم فقد ظلم نفسه، لأنه نقص مما يجب أن يعامل به نفسه، فيكون ظلم إما ترك لواجب، إما ترك لواجب، وإما فعلا لمحرم. بالنسبة لله عز وجل، وما كان الله ليظلمه، هذه الصفة سلبية ولا ثبوتية؟ سلبية. وش تتضمن؟ كمال العدل، فهو لا يظلمهم لا لأنه عاجز عنه ولا لأنه غير قابل له، ولكنه لكمال عدله سبحانه وتعالى ما يمكن يظلم. نعم. ونفي الظلم يكون لثلاثة أسباب، إما للكمال أو العجز أو عدم القابلية. إما للكمال يعني كمال العدل، أو العجز أو عدم القابلية. وبالك إذا قلت إن الجدار لا يظلم، فهو لعدم القابلية، ما يقع منه الظلم أصلا. إذا قلت فلان ضعيف لا يظلم عدوه، هذا للعكس. قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ليش؟ لعجزهم. وإذا قل إن الله لا يظلم الناس شيئا، نعم، فهو لكمال عدله، هو قادر جل وعلا على أن يظلم، لكنه ممتنع عليه من لكمال صفاته، كمال صفاته لا يظلم. وقالت الجبرية إنه لا يظلم لعدم قابل، والله سبحانه وتعالى يملك جميع الخلق، فتصرفه في ملكه ظلم، ليس بظلم ولا يتصور الظلم في حق الله، لا لكمال عدله ولكن لأنه غير قابل له. ولهذا قال ابن القيم والظلم عندهم المحال لذاته، فهو محال لذاته عندهم، ما تصور الظلم في حق الله. ولكننا إذا قلنا بقولهم فهل يكون ذلك مدحا لله عز وجل وثناء؟ لا، لا يكون نفي الظلم مدحا وكمالا إلا إذا كان مع القدرة عليه وإمكانه، لكن منعه كمال عدله منه. أفهمتم؟ وقوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أنفسهم منصوبة على أنها خبر كان. نعم كيف؟ كان فعل ماضي ينصب يرفع الاسم منصوب الخبر، والواو اسمها، وأنفسهم خبره. لو كان توكيد للضمير لقال كانوا أنفسهم، وهنا أنفسهم. إذا وش عن أنفسهم؟ مفعول ليش؟ مفعول ليظلمون مقدم. نعم مفعول مقدم ليظلمون، ولكن كانوا أنفسهم هذا لك، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني ولكن كانوا يظلمون أنفسهم. بأي شيء يظلمون أنفسهم؟ بمعصية الله، إما بترك واجب أو فعل محرم. نعم وسيأتينا إن شاء الله الفوائد ما تدل على هذه الجملة. المهم أن الله تعالى ما ظلم هؤلاء المكذبين الذين أهلكهم، ما ظلمهم، ولكن كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم، فالجناية منهم على أنفسهم، والله عز وجل عاملهم بكمال العدل.
3: أو قوله تعالى أولم تفكروا اللي قبل
0: أخذنا بيت وعد الله، لا ما هو وعد الله. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا توبيخ من أعرض عن التفكر لقوله أولم يتفكروا، فإن الاستفهام هنا للتوبيخ. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي الحث على التفكر، الحث على التفكر، أليس كذلك؟ ويتفرع عليه فائدة ثالثة ثانية، وهي فائدة التفكر، لأن الله لا يحث على شيء ويوبخ عن تركه إلا لما فيه من الفائدة والمصلحة. من فوائد الآية أن محل التفكير هو العقل، بقوله في أنفسهم، هذا إذا قلنا إن المراد كون النفس آلة التفكر وطريق التفكر. أما إذا قلنا محل التفكر فيستفاد منه فائدة، وهي عظيم صنع الله عز وجل في نفس الإنسان وما أودعه فيه من العجائب. وإذا أردت أن تعرف ذلك فاذهب إلى أهل العلوم والطب، تجد في جسمك العجب العجاب. هذا الطعام اللي أنت تأكل يتحول إلى دم ويتوزع على الجسم بحسب أنسجته، يعني يعطي الأعصاب كمية تليق بها، ويعطي اللحم كمية تليق به، ويعطي العظام كمية تليق بها، يعني سبحان الله أنابيب دقيقة مثل الشعر توزع على هذا الجسم بقدر ما يحتاج إليه. المهم ما هو هذا الشرح، لكن كلامنا على أن في خلق الله عز وجل الإنسان من العجب العجاب ما يبهر العقول. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة من هذا شيئا كثيرا، هذا قبل أن يرتقي الطب إلى ما ارتقى إليه اليوم. نعم من فوائد الآية أيضا أن الخالق هو الله عز وجل، خالق السماوات والأرض هو الله، لقوله ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فلم يخلقهما أحد. ولهذا قال في سورة الطور أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ومن فوائدها إثبات عدد السماوات وهي سبع، وأما الأرض فيه دائما تفرد في القرآن، ما ذكرت في القرآن مجموعة، لكن أشير إلى أنها جمع في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. ومن فوائدها أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما استحق أن يجعل قسيما لخلق السماوات والأرض. أولي ثلاث أشياء الآن عندنا: السماوات والأرض وما بينهم. كلنا يعلم عظم الأرض وعظم السماء، إذن فعظم ما بينهما يعني موازن لهما، موازن لهما. من فوائد الآية أيضا كمال حكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، كمال قدرته بأي شيء نستدل عليها بعظم مقدوره. كمال القدرة تؤخذ من عظم المقدور، وهذا من الدلالة باللازم الذي نوهنا عليه من قبل، وقلنا إن الله إذا فتح على العبد معرفة لوازم النصوص استفاد بذلك فوائد عظيمة، حتى إنه لا يأخذ من النص الواحد من المسائل ما لا يأخذ غيره نصفها أو أقل. أقول يستفاد من هذه الآية عظم قدرة الله عز وجل وبالغ حكمته. الحكمة من الناخذة من قوله إلا بالحق، ما هي عبثا، بالحق. أما القدرة فنأخذها من عظم عظم المقدور، عظم المقدور يدل على عظمة القدر. طيب، ومن فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن لا يضيع وقته سبهللا. من فوائد الآية أنه ينبغي أن لا يضيع وقته سبهللا وسدا. من قوله إلا بالحق، لأن ضده الباطل، والباطل إما ضار وإما غير ضار ولا نافع، كل له يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا كذا وكذا. المهم إن يجل ما دام السماوات والأرض كلها خلقت بالحق والجد والصدق والثبات، فينبغي لك أن تكون موافقا لهذه الحكمة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض. نعم. ومن فوائد الآية أن هذا الخلق على عظمه له أجل محدود، لقوله نعم وأجل مسمى أي معين. عليكم السلام. وكل شيء في السماوات والأرض كليا كان أم جزئيا فإنه محدد إلى أجل مسمى، وسواء كان ذلك عينا أو صفة فإنها محددة إلى أجل مسمى. ولهذا من الحكم المشهورة دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال. وهذا يتفرع عليه فائدة أخرى، وهي أن الخلق ناقص حيث لم يقدر له الأبدية فهو ناقص، ولهذا تأتي الحياة الآخرة تأتي كاملة لأنها مؤبدة. ومن فوائد الآية كمال الحكمة، حيث كان كل شيء له أجل مقدر منظم، وكل شيء عنده بمقدار، والمقدار يشمل مقدار الكمية ومقدار الكيفية ومقدار الزمنية ومقدار المكانية، كل الأنواع الأربعة يشملها قوله وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. استفاد من هذه الآية أنه مع هذه الآيات العظمى، مع هذه الآيات العظمى خلق السماوات والأرض وما بينهما وتأجيل ذلك بأجل مسمى وتقديره بتقدير معين، مع هذا كله كثير من الناس ينكرون لقاء الله، ينكرون لقاء الله. والحقيقة أن العاقل يستدل بهذا التأجيل على وجوب لقاء الله. أولا، إذا رأى أصحابه وقرناءه الذين كانوا بالأمس معه يا مدين، نعم، إذا رآهم يذهبون واحدا فواحدا، هل هذا يحمله على الإيمان ولا لا؟ لا شك أنه يحمله على الإيمان، لأنه يعلم أنه لو دامت الدنيا لأحد ما وصلت إليه، لو دامت لأحد ما وصلت إليه، ما وصلت إليك إلا بعد أن خلفت غيره. فإذا تستدل بهذه الآجال المقدرة على أنه لا بد أن يكون هناك شيء وراء هذا. هل من الحكمة أن تنشأ هذه الخليقة العظيمة وبهذا النظام البديع ثم تكون النهاية أن يموت الإنسان كجيفة حمار أو لا؟ أبدا، ليس هذا من الحكمة. ولهذا قال الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فهذه الشرائع التي نزلت لا بد أن يكون وراءها شيء، وهو البعث الذي به لقاء الله عز وجل. لكن مع هذا، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. من فوائد هذه الآية إثبات البعث، المفهوم من قوله بلقاء ربه، ومنها أن كل أحد سيلاقي الله عز وجل. قول لنا من قوله بلقاء ربهم، وقال تعالى في سورة الانشقاق: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فإذا قال قائل: هل هذا اللقاء شامل للمؤمن والكافر؟ قلنا: نعم، لكن هناك فرق بين اللقاءين، هناك فرق بين اللقاءين. كما أن الرجل يلاقي زيدا ويلاقي عمرا ويكون بين اللقاءين فرق عظيم، يلاقي هذا بوجه غضب وهذا بوجه رضا، وهذا بوجه انقباض وهذا بوجه انبساط وما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية إثبات الربوبية، العامة ولا الخاصة؟ العامة، لقول بلقاء ربهم، مع أنه يتكلم عن الكافرين، فهي الربوبية العامة. والربوبية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. وقد اجتمع في قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فالأولى عامة والثانية خاصة. نعم. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية ذم من كفروا بلقاء الله مع آياته العظيمة الدالة على وجوده وحكمته، لقوله: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وهذه الجملة بلا ريب تدل على الذم. نعم. ثم قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض. لا، لأن يعني كثيرا منهم ما قال أكثرهم، من هذه الآية لا يؤخذ، لكن من آية أخرى يؤخذ. نعم. ها؟ ما يعمل هذا الذي لا يعمل له وجود إيمانه كالعدم، وجود إيمانه كالعدم، لأن الكفر نوعان: كفر جهد وكفر استكبار. نعم.
4: مرات اللقاء
0: المراد باللقاء المواجهة، لكنها هي بعد البعد، فمن لازمها البعد. الله أعلم. في الرؤية، فإن الله ذكر في الكفار إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الفرق بينهما أن الربوبية العامة تستلزم التصرف المطلق المرغوب، والخاصة تستلزم مع التصرف المطلق العناية العناية به ونصره وتأييده وما أشبه ذلك، تشبه المعية العامة والخاصة، وتشبه أيضا مسائل كثيرة من هذا النوع. نعم. قال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم ببينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يستفاد من هذه الآية توبيخ من غفلوا عن السير في الأرض سواء بأبدانهم أو بقلوبهم، لأن الاستفهام في قوله ولم يسيروا للتوبيخ. ويتفرع على ذلك الحث على هذه الفائدة، الحث على السير في الأرض، حث على السير في الأرض. ومن ذلك من السير في الأرض في القلوب مراجعة كتب التاريخ والأمم، لأن من راجعها لا سيما التاريخ التواريخ الحريصة على الضبط والموثوقة، من راجعها يتبين له العجب العجاب في خلق الله عز وجل ومداولته الأيام بين الناس وتغييره للأمور، وتزيد الإنسان إيمانا بالله. لكن إن كانت هذه الحوادث من السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين ازداد بها مع الإيمان بالله أن يصطبغ بصبغتها ويحتذي حذوها في السير، وإن كانت من الأمور العامة العابرة فإنه يستدل بها على قدرة الله عز وجل وكمال سلطانه وتغيير الأمور. فالمهم أن السير في الأرض بمعنى مراجعة الحوادث والتواريخ هذه تفيد المرء ويعتبر بها، ولكنها تفيد من؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. طيب، قوله ويستفاد من هذه الآية أيضا أن عاقبة الكفار عاقبة وخيمة، بقوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله. ومن فوائدها أن الإنسان مهما قوي فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله، بقوله كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها، ومع ذلك هل تحصنوا بهذا من عذاب الله؟ الجواب لا، بل إن الله تعالى بحكمته أهلك أعتى أهل الأرض بأهون الأشياء وألطفها، وهم عاد أهلكوا بالريح، وأهلك من كان يفتخر بالأنهار تجري من تحته أهلكه بأي شيء؟ بالماء، بالماء الذي كان يفتخر به بالأمس. وهذا مما يدل على كمال سلطان الله سبحانه وتعالى وعظمته، وأنه مهما قوي الإنسان فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله عز وجل. نعم. في أظن في عام 400 أو قبلها حصل هزة أرضية في إيران دمرت بلمح بصر، بلمح البصر 25,000 نسمة من بني آدم، فضلا عن الحيوانات والمواشي وما إلى ذلك، ودمرت 230 قرية ومدينتين كبيرتين. والهزة مهي تهز مثل الأرجوحة، الهزة لمحة بصر. نعم، مثل ما حكاها إنسان كتب للشيخ عبد العزيز بن باز في الهزة التي أصابت اليمن، يعني صورها تصويرا عجيبا في سرعتها وأصوات صاحبتها حالة الناس والرعب اللي أصابهم، حتى أنها تذهل كل مراعة مما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. فهذه القدرة العظيمة هل يمكن لأحد أن ينجو منها إذا شاء الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نعم. ومن فوائد الآية أن التأمل في حال الكفار للاعتبار مطلوب. التأمل في حال الكفار للاعتبار يعتبر بها الإنسان أمر مطلوب. لو جاء إنسان وأراد أن يدرس تاريخ أمة كافرة وش اللي حصل عليها وش اللي جاءها، ننهاه عن ذلك؟ إذا كان يريد أن ينتفع بهذا ويعرف ماذا كان عاقبة المجرمين فإنه مأمور به. أما إذا كان يريد أن يتعجب من قوتهم وصنعتهم وما إلى ذلك فإنه ينهى عنه، مثل ما قلنا في الذين يذهبون إلى ديار ثمود قسم التفرج والنزهة هذا حرام، واللي قسم الاعتبار هذا جائز بالشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو؟ لا يدخلها إلا وهم باقون. نعم. طيب، يقول ومن فوائد الآية أن إثارة الأرض من أسباب القوة. أولى يعني اشتغال بالزراعة من أسباب القوة بلا شك، لأنها يحصل بها الاكتفاء الذاتي عن الغير. إذا كانت بلادنا مثلا تنتج الثمار والزروع استغنينا بذلك عن غيرنا، وربما يكون لدينا فائض نصدره لغيرنا فنكسب. فإثارة الأرض من أسباب القوة. نعم. وكذلك عمران الأرض، عمران الأرض بغير الإثارة بالبناء والتجارة وما أشبه هذا من أسباب القوة. ومن فوائد الآية أن الله تعالى ما ترك أحدا بدون رسل بقوله وجاءتهم رسله. ومن فوائدها أيضا أن كل رسول معه بينة تؤيده بقوله وجاءتهم رسلهم بالبينات. نعم. طيب، ومن فوائدها من فوائد الرسل وكونهم بالبينات يستفاد منها فائدتان غير ما ذكرنا، وهي رحمة الله وحكمة الله، رحمة الله وحكمته. أما الرحمة فلأن العقول لا يمكن أن تهتدي لما يريده الله منها إلا بالوحي. توافقونني على هذا؟ نعم. هل يمكن للإنسان بعقله أن يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج ولا ما يمكن؟ لا يمكن. إذن لا بد من أن يكون هناك رسول يأتيه الوحي من الله عز وجل ليبين لنا ما يرضاه الله وما لا يرضاه. ثانيا، كون هؤلاء الرسل يأتون بالبينات من الرحمة. لو أرسل الله الرسل بدون بينات وألزم العباد أن يخضعوا لهم بدون أن يكون هناك بينة يطمئنوا إليها يكون في هذا من العنة والمشقة ما, ما, ما, ما لا يعلمه لله. ولكن من رحمة الله أن جعل مع كل نبي بينة. ولاحظوا أن الأنبياء الذين تقيد نبوتهم ورسالتهم بزمن أو مكان، وهم جميع الأنبياء ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم، تجدون آياتهم غالبا آيات حسية تنتهي بانتهائهم وتكون بعد موتهم خبرا ينقل ويؤثر. أما آيات النبي عليه الصلاة والسلام فهي اشتملت آياته على الأمرين، على أمور حسية نقلت بعده وأثرت، وعلى أمور معنوية بقيت بعده، مثل القرآن العظيم ومثل إخباره ببعض الأمور الغيبية التي وقعت كما أخبر، لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام دائمة ومستمرة وثابتة، فلا بد أن تكون الآيات المؤيدة للرسول عليه الصلاة والسلام باقية حتى تقوم بها الحجة على من

طيب إذا نستفيد من إرسال الرسل وإيتائهم البينات فائدتين، وهما رحمة الله عز وجل وحكمته، رحمة الله وحكمته. ويستفاد من قوله من هذه الآية انتفاء الظلم عن الله لكمال عدله، بقوله وما كان الله ليظلمهم. نعم، نقول انتفاء الظلم عن الله لكمال عدله. لو قال قائل انتفاء الظلم عن الله نوافقكم عليه، لأن الله نفاه عن نفسه وما كان الله ليظلمهم، لكن لكمال عدله من أين لكم هذا؟ الجواب لأننا نقول النفي يدل على انتفاء المنفي، أولا، والانتفاء يساوي عدم، يساوي عدم، انتفاء أي عدم، والعدم نفسه ليس بشيء، هو شيء، العدم عدم على اسمه، فإذا كان ليس بشيء فهل يكون صفة كمال يثني الله بها على نفسه وهو ليس بشيء؟ الجواب لا، إذن لا بد من أن يكون متضمنا لشيء وهو الإثبات. هذا الإثبات إما أن يكون للعدل، وإما أن يكون لعدم القابلية، وإما أن يكون لكمال العدل، واختر أي الاحتمالات يليق بالله عز وجل، أو انظر أي الاحتمالات يليق بالله عز وجل. كمال العدل، كمال العدل. وبهذا عرفنا أن التزام نفس الظلم لكمال العدل لازم عقلي، لازم عقلي بالنسبة لله عز وجل، مو بالنسبة لكل من ينفع عنه الظلم، بالنسبة لله عز وجل التزام ذلك لكمال العدل لازم عقلي لا بد منه، وحينئذ يستفاد منها انتفاء الظلم لكمال عدل الله عز وجل. ومن فوائد الآية أن نفس الإنسان عنده أمانة تؤخذ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأثبت الله تعالى ظلم الإنسان نفسه، ولو كانت غير أمانة لكان غير ظالم لأنه يتصرف ويتحكم، لكنها أمانة عنده يجب عليه أن يرعاها حق رعايته، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا، وهذا كما يشمل إعطاء النفس راحتها يشمل إعطاء النفس حقها من العبادة لا تهملها. يقابل بقوله النفس المطمئنة، لأن الإنسان فيه ثلاث أنفس، أمارة ومطمئنة ولوامة. نعم، أما المطمئنة فهي التي تأمره برضا الله، وأما الأمارة في السوء فهي التي تأمره بمعصية الله، وأما اللوامة فهي التي تلومه. وشو عليه؟ صالحة للوجهين، إن لامته على ترك الشر فهي لوامة، لا، إن لامته على ترك الشر، على ترك الشر، فهذه من النفس الأمارة اللي قالت له ورا ما رحت مع هؤلاء تشرب الخمر وتزني، نعم، وتقامر إلى آخره، تلومه، شفت لك راح والسانس وكيفه، نعم، وانت ما رحت، هذه لوامة، لكنها أي النفسين؟ الأمر بالسوء. وفي نفس اللوامة تلومه على فعل الشر وترك الخير، وهذه هي النفس المطمئنة. ففي الإنسان ثلاثة أنفس، ثلاثة أنفس كما ذكر الله في القرآن.

0: اي نعم، لان عنده نفس اخرى مقابله.
1: كل انسان عنده ثلاثه
0: اي هي. كل انسان لا بد يكون لديه هذه الانفس. نعم نعم اي اوصاف هي في الحقيقه اوصاف، ولا نفس العقل او التفكير واحد. هي نعم موجوده الجميع، الانسان يوجد فيه الجميع، يحس من نفسه احيانا بما يامره بالمعصيه، يحس احيانا بما يامره بالخير، ويحس احيانا بما يلومه. لا عاد ينظر ايهما التي تغلب، من الناس من تغلبه نفسه الاماره، ومن الناس من تمره المطمئنه تغلبه المطمئنه. تختلف لان الله خلق فيه هذه القوه، هذه القوه النفسيه مخلوقه في الانسان. نعم قال ولكن كانوا أنفسهم مظلومون. من فوائد الآية أن الإنسان بمعصيته لا يضر إلا نفسه. أولى نعم، ويدل إلى هذا قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء، يعني ما يضرني حتى لو خرجتم عن عبادتي والتعبد لي فإن ذلك لا يضرني. نعم ولكن كانوا أنفسهم مظلومين. نبدأ درس اليوم الآن، وإن كان ما بقي إلا 3 دقائق أكمل. نعم هل يؤمن الآية العبد؟ إيه إيه نعم، يؤخذ منها أن العبد فاعل مختار بقوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأثبت الظلم منهم لأنفسهم. ومن وجه آخر يؤخذ منهم أيضا من نفس الآية: وما كان الله ليظلمهم، لأنه لو كان يجبرهم على ذلك لكان عقوبتهم ظلما ولا لا؟ لو اعتقد الإنسان أن الله يجبر الإنسان على فعل المعصية ثم يعاقبه عليه أيكون ذلك ظلما؟ هنا هم ظلما. ففيها دليل على الأفعال الاختيارية من جهتين: من قوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ومن قوله وما كان الله ليظلمهم. طيب هل يستفاد من ذلك أن الظلم في حق الله من حيث هو ممكن، من حيث القدرة عليه يعني، ممكن ولا لا؟ نعم ممكن، ولهذا أثنى الله على نفسه بانتفاء الظلم عنه، أو بنفي ظلمه عباده أحسن، أثنى على نفسه بنفي ظلمه للعباد. ولو كان هذا من الأمور المستحيلة ما صار هناك محل الثناء، فهو قادر عز وجل على أن يظلم لو شاء، لكنه لا يشاء ذلك لكمال عدله، لكمال عدله. إذن فالظلم ممتنع الله ليش؟ لكمال عدله، خلافا للجهمية الذين يقولون إن الظلم ممتنع لاستحالته بذاته على الله، قال هذا شيء مستحيل، فجعلوا محل الثناء أمرا مستحيلا عقلا هنا. قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. الله أعلم الوقت، أبعلمكم بالواقع أنا ترى أبخصكم 5 دقائق من كل درس. نعم توافقون على هذا؟ غانم يوافق، تقول غانم توافق؟

0: أولا قوله تعالى ثم كان عاقبة، العاقبة مصدر بمعنى العقبة، وفيه قراءتان سبعيتان، النص عاقبة، والثاني الرفع عاقبة. أما على قراءة الرفع فإنها اسم كان، أما على قراءة النص فإنها خبر كان مقدما. يبقى النظر أين اسم كان على قراءة النص أو خبرها على قراءة الرأى. سيذكرها المؤلف، قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا، أي عملوا العمل السيء من الكفار المكذبين للرسل كما قص الله عز وجل، وأساءوا ضدها أحسنوا، الذين أحسنوا قال الله فيهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والذين أساءوا كان عاقبتهم ما ذكره الله هنا. وقولها السوء تأنيث الأسوأ الأقبح، السوء إذن هي اسم تفضيل، مثل ما نقول الفضل اسم تفضيل، والعظمى اسم تفضيل أيضا. ما مذكر الفضل؟ الأفضل، ومذكر العظمى الأعظم، ومذكر الأولى الأول، ومذكر السوء الأسوأ. إذن فالسوء هنا اسم تفضيل مؤنث، مؤنث الأسوأ. يقول المؤلف معنى الأسوأ الأقبح، الأقبح يعني كان عملهم السيء كانت نتيجته أسوأ، وهذا أسوأ بالنسبة لما هم عليه من النعيم في الدنيا، فلاقوا بعد ذلك الجحيم. ولا تظن أن هذه الآية تدل على أن السيئة تجزى بأسوأ منها، لأن الله يقول ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، لكن الأسوأ باعتبار حالهم لا باعتبار الجزاء على سوءهم. فهم كانوا في الدنيا منعمين، وكانت الدنيا بالنسبة للكافر جنة، فلما ماتوا على الكفر انتقلوا إلى أسوأ وأسوأ بكثير، ولا ينسبوا إلى حالهم في الدنيا. قال المؤلف في الإعراب خبر كان على رفع عاقبة، واسم كان على نصب عاقبة. أفادنا المؤلف أن في عاقبة قراءتين، النصب والرفع. على قراءة الرفع نعربها على أنها لا اسم كان، على أنها اسم كان، والسوء خبرها منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وعلى قراءة النصب نعرف عاقبة خبر كان مقدما، والسوء اسمها مؤخر، اسمها مؤخر. هذا أحد الأوجه في الإعراب. وقيل إن السوء إنه مصدر، أساء السوء يعني عاملوا، ما هو قسم مصدر، إنه مفعول مطلق يعني أساء السيئة السوء، فيكون مفعولا مطلقا، ويكون الخبر أو الاسم المصدر المؤول من قوله أن كذبوا، أي صار عاقبتهم حين أساءوا أن كذبوا، لأن الأعمال السيئة والعياذ بالله تجر إلى السيئة، كما أن الحسنات يجرن إلى الحسنات. ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى، أن نجعل السوء إما خبر كان على قراءة الرفع، وإما اسمها على قراءة معنى على قراءة النص. طيب يقول: والمراد بها جهنم، المراد بها جهنم، وإساءتهم أن أي بأن كذبوا بآيات الله القرآن وكانوا بها يستهزئون. تضرب من الآن بيّن للمؤلف أن العاقبة أنهم عذبوا بالنار، وأن المصدر في قوله أن كذبوا علة لكون عاقبتهم السوء، أي لأنهم كذبوا بآياتنا، أي لأنهم كذبوا بآياتنا. لكن هو أتى بالباء، والباء للسببية واللام للتعليل والمعنى واحد، أي كانت عاقبتهم السوء لأنهم كذبوا بآيات الله، لأنهم كذبوا بآيات الله. هذا بالنسبة لأخبار الآيات كذبوا بها وقالوا ليست بصحيحة، وبالنسبة للعمل وكانوا بها يستهزئون، فجمعوا بين الاستهزاء بالأحكام والتكذيب بإيش؟ بالأخبار. وهذا الذي ذهب إليه في إعراب أن كذبوا أحد الأوجه أيضا، لأن فيه وجها آخر يقول إن قوله أن كذبوا بدل من السوء، بدل من السوء أو بيان لها، ويكون المعنى أساء السوء وهو تكذيبه، فيكون عاقبتهم إذن التكذيب والاستهزاء، تكذيب والاستهزاء. وعلى كل حال فإنه سواء قلنا إنها بدل أو عطف بيان من السوء، أو قلنا إنها للتعليل في ثبوت السوء لهم، فإنه يدل على أن هؤلاء كانوا مكذبين مستهزئين، مكذبين بالخبر مستهزئين بالحكم، يتخذون آيات الله هزوا في الأحكام، وكذبا شوفوا في الأخبار. فتجدهم مثلا في صلاتهم عند البيت يصلون مكاء وتصديقا ويسخرون من الذين آمنوا وما إلى ذلك، فيتخذونها هزوا. وقول المؤلف رحمه الله أن كذبوا بآيات الله القرآن فيه نظر ظاهر، لأن الآية عامة فتشمل من كذب بآيات الله في القرآن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كذب بالتوراة في زمن موسى وبالإنجيل في زمن عيسى. الصواب في الآية العموم، بل لو قيل إنه لا يدخل فيها من كذب بالقرآن لكان له وجه، يعني لو قيل أن الأمر عكس ما قال المؤلف، لأن الله قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الأرض يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، السياق في قوم سبقوا لا في قوم حاضرين، فكون المؤلف رحمه الله يجعل الآيات هنا بمعنى القرآن بعيد جدا، بل إما أن نجعلها للعموم وإما أن نجعلها للأمم السابقين، أما أن نخصها في القرآن فهذا فيه نظر ظاهر. وقولها أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، المراد بالآيات هنا الآيات الشرعية، لأنها محل التكذيب، وقد يكون التكذيب أيضا في الآيات الكونية. وقوله وكانوا بها يستهزئون، الاستهزاء قولي ولا فعلي؟ يشمل الاستهزاء القولي والاستهزاء الفعلي. الاستهزاء القولي أن يسخر بها، مثل ما ورد في المنافقين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا. صلي ساخرا بالصلاة. أو يحج ساخرا أو يفعل شيئا من العبادات على وجه السخرية والاستهزاء والتحقير. وكانوا بها يستهزئون. قال الله تعالى: الله يبدأ الخلق، أي ينشئ الخلق خلق الناس، ثم يعيده أي خلقهم بعد موتهم، ثم إليه يرجعون بالياء والتاء. هذا لتأكيد الإيمان باليوم الآخر. ذكر الله سبحانه وتعالى: بل ذكر عباده بأمر يعترفون به، وهو أنه بدأ الخلق، ولا أحد ينكر ذلك، لا أحد يدعي أنه خلق نفسه، كل إنسان يعرف أنه مخلوق من عدم. ومن المعلوم أنه لو ادعى أنه خلق من غير خالق فإن كل أحد يكذبه، وإذا أقر بأنه لا بد من خالق فنقول له: من عينه لنا؟ وحينئذ لا يستطيع أن يعين، ونقول: إن الذي خلقك هو الله. الله يبدأ الخلق، أي ينشئه أول مرة، كما قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وتطوير الخلق وجعله أطوارا أمر معلوم، لأن هذا هو مقتضى الحكمة، مقتضى حكمة الله عز وجل أن الأشياء تتطور شيئا فشيئا حتى تصل إلى حد الكمال. وقوله: ثم يعيد، ثم للترتيب بمهلة ولا للترتيب بتعقيب؟ للترتيب بمهلة، لأن الإعادة ما تكون إلا عند قيام الساعة. قيام الساعة يتأخر كثيرا عن ابتداء الخلق. وقوله: ثم يعيده، أي يرجعه مرة ثانية، وليس يبتدئ خلقا جديدا، وإنما يعيد المخلوق الأول. تبارك، فليس إنشاء خلق جديد، بل إعادة ما سبق. وفرق بين الأمرين، لأننا إذا قلنا إنه ابتداء خلق جديد فمعنى ذلك أن يعذب من لم يعمل، وأن ينعم من لم يعمل. وأيضا هذا النوع كونه يبتدأ خلقا جديدا ما ينكره المكذبون بالبعث، لأنهم يقرون بالابتداء، إنما هم ينكرون إيش؟ الإعادة. من يحيي العظام وهي رميم. وعلى هذا فالبعث إعادة وجمع ما تفرق، وليس ابتداء خلق جديد. فإذا قيل هذا المتفرق صار رميما ثم ترابا وتلاشى، أو الإنسان أكلته السباع أو الحيتان أو ما أشبه ذلك، يقول: مهما كان فالله تعالى قادر على أن يجمعه ثم يعيده. ولهذا قال: ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ثم إليه، لا إلى غيره. ترجعون فيها قراءتان: يرجعون وترجعون. فعلى قراءة التاء تكون جملة للخطاب، وعلى قراءة الياء تكون جملة للغيبة. فعلى قراءة الياء تكون للغيبة، ويشكل على هذا أنه قال يرجعون مع أن الخلق يبدأ الخلق مفرد، يبدأ الخلق ثم يعيده، ومقتضى السياق أن يقول ثم إليه يرجع، لكن قال يرجعون. نقول إن الجواب على ذلك أن الخلق مصدر بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول، فمعنى يبدأ الخلق يعني يبدأ المخلوقين، لكن لما كان مصدرا فإن المصدر لا يثنى ولا يجمع. قال ابن مالك في الألفية: ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا. كمل أما وصلت؟ فالتزموا الإفراد والتذكير، ونعته بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. وعلى هذا فنقول إن الخلق بمعنى المخلوقين، يعني ثم إلى الله يرجع هؤلاء المخلوقون بعد الإعادة. وهذا الرد إلى الله والإرجاء من أجل الجزاء والحساب ثم المآب إلى دار النعيم أو إلى دار الجحيم، ثم إليه يرجعون. ويوم تقوم الساعة يومئذ، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يسكت المشركون لانقطاع حجتهم. قوله يوم هذه ظرف متعلقة بقوله يبلس، وهي مضافة إلى الجملة بعدها. وين الجملة بعدها؟ تقوم الساعة، فالجملة إذن في محل جر بالإضافة. وقولها يوم تقوم الساعة أي تأتي، كما قال الله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة. والساعة المراد بها ساعة البعث، فأل فيها للعهد، أي العهود؟ الذهن، يعني الساعة المعهودة العظيمة التي فيها قيام الخلق من قبورهم إلى الله عز وجل. يبلس يقول يسكت المجرمون، فالإبلاس بمعنى السكوت، وقيل الإبلاس بمعنى اليأس لقوله تعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، أي لآيسين. ومنه إبليس لأنه آيس من رحمة الله. وعلى هذا فيكون يبلس بمعنى ييأس. ولا يبعد أن تكون الآية جامعة للمعنيين، أي ييأسون فيسكتون، لأنه إذا آيس الإنسان سكت ولم يتكلم بشيء، إذ أن الكلام لا ينفع. وعلى هذا فنقول إن معنى يبلس ييأس مع السكوت، مع السكوت. وقولها المجرمون اسم فاعل من أجرم، أي فعل الجرم وهو الذنب العظيم. ولهذا فسره المؤلف بقوله المشركون، ويستدل على أن المراد به المشركون بقوله ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، فهم يوم القيامة ما ييأسون ويسكتون ولا يجدون لهم حجة. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، ولم يكن، قال المؤلف أي لا يكون. انتبه لماذا فسر لم بلا، ليش؟ لأن لم للماضي ولم يكن لهم من شركائه، فتقتضي أن هذا الأمر قد وقع، وهو واقع أو لم يأتي. لم يأتي لأنه يوم القيامة، فعلى هذا يكون الماضي بمعنى المستقبل. يبلس ولم يكن لهم حينئذ. وعندي أنه لا حاجة إلى هذا التأويل، أي لا حاجة إلى أن نجعل لم بمعنى لا، لأن قوله يبلس ولم يكن مقيدة بكلمة يبلس، يعني ولم يكن لهم في حال الإبلاس، في حال الإبلاس، وحال الإبلاس يكون يوم القيامة. لكن رأي المؤلف أخذ الآية على أنها مطلقة بدون أن تقيد بقوله يبلس. وعلى هذا لا بد أن نقول إن لم بمعنى لا. قال ولم يكن لهم من شركائهم، أي ممن أشركوهم بالله وهم الأصنام ليشفعوا لهم شفعاء إلى آخره. لم يكن لهم من شركائهم شفعاء. شفعاء وش عرابة؟ لا، اسم يكن، اسم يكن، اسم يكن. ومن شركائهم خبرها مقدما، وقوله شركائهم جمع شريك، وهو بمعنى اسم المفعول، كقتيل بمعنى مقتول، أي مشروك به. والمعنى من جعلوهم شركاء لهم، شركاء مع الله، كما قال المؤلف أي من أشركوهم بالله. فصار هنا الإضافة من باب إضافة الشيء إلى مفعوله أو إلى فاعله، من باب إضافة الشيء إلى مفعوله، أي الذين جعلوهم شركاء لهم. وقول الشفعاء جمع شفيع بمعنى شافع، والشافع هو من يتوسط لك إما بجلب منفعة وإما بدفع مضرة. الشافع من يشفع لك إما بجلب منفعة أو دفع مضرة. وسمي شافعا لأنك به كنت شفعا، كنت قبله منفردا ومعه شفعا، ولهذا سمي الشفيع شافعا لهذا الوجه. قلنا إن الشفيع هو من يشفع لك ويتوسط إما بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثالها في جلب المنفعة، مثالها في جلب المنفعة إيه مثل إيش؟
1: يكون فقير فصل عند الملك يعطيه.
0: صح، هذا جلب المنفعة. ودفع المضرة حسين، مثال دفع المضرة تتوسط له بدفع مضرة. يطلع من السجن. طيب صحيح هذا؟ نعم. ومثالها أيضا في الشرع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل النار ألا يدخلوها، دفع مضرة. وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، هذا جلب منفعة. نعم. هؤلاء لم يكن لهم من شركائهم شفعاء، وكانوا أن يكونون، لأن مثل ما قال في لم يكن أي لا يكون، يكونون أن يكونون بشركائهم كافرين أي متبرئين منه. نعم. في يوم القيامة هؤلاء الشركاء الذين كانوا يرجون منفعتهم في يوم القيامة يكفرون بهم ويتبرؤون منهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا، لا ما تنطبق عليه الآية إلا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فهم يوم القيامة يكفرون بهم، لا هؤلاء ولا هؤلاء، المعبودون يكفرون والعابدون أيضا يكفرون، كل منهم يكفر ببعض والعياذ بالله، بينما كانوا في الدنيا يرجون شفاعتهم وخيره. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكنهم في يوم القيامة والعياذ بالله يتبرأ بعضهم من بعض. وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ويوم تقوم الساعة نقول فيها ما قلنا فيما سبق، أن المراد بالساعة ساعة البعث المعهودة في المعلومة. وقوله يومئذ تأكيد، يتفرقون أي المؤمنون والكافرون. قول يتفرقون هي متعلق يوم تقوم الساعة، يعني أن يوم تقوم الساعة متعلق بيتفرقون. ويومئذ الثانية تأكيد للأولى، ودليل والدليل على أنها تأكيد أنها لو حذفت وقيل ويوم تقوم الساعة يتفرقون استقام الكلام ولا لا؟ استقام، لكنه يفوت التوكيد، يفوت التوكيد الذي أراده الله عز وجل، يعني في ذلك اليوم، في ذلك اليوم بالتأكيد. وقوله يومئذ، التنوين في يومئذ في كل ما مواردها يقولون إنه عوض عن جملة، أي يومئذ تقوم الساعة. وكذلك يقال في حينئذ، ويقال أيضا في وقتئذ، أن التنوين هنا عوض عن جملة، أي يومئذ وحينئذ يكون كذا وكذا، ووقتئذ يكون كذا وكذا. وقوله يتفرقون، الضمير يعود على الخلق فيشمل المؤمن والكافر، حتى لو كانوا أقارب، لو كان أب مسلم وابن كافر أو بالعكس تفرقوا، لأنها دار الجزاء وكل يجزى بعمله. يومئذ يتفرقون. كيف التفرق؟ قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة جنة يحبرون يسرون. أما يقولون إنها حرف شرط وتفصيل، حرف شرط وتفصيل، ولذلك يؤتى فيها دائما في مواضع التفصيل. فأما من أعطى واتقى ثم قال ضده، وأما من بخل واستغنى، وهي أيضا حرف شرط ولذلك تحتاج إلى جواب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. وهنا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة، فتكون إذن حرف شرط وتفصيل، وهي أيضا متضمنة لمعنى التوكيد، فإنها تؤكد، فإن قولك أما من فعل كذا فله كذا أقوى من قولك فمن فعل كذا فله كذا، فتفيد على هذا الشرطية والتفصيل مش بعد والتوكيد، وهو تقوية الكلام. فأما الذين آمنوا، الذين مبتدأ والخبر، فهم في جملة في روضة يخبرون. قولوا آمنوا وعملوا الصالحات، يعني جمعوا بين الإيمان والعمل. واعلم أن الإيمان إذا أطلق شمل العمل، كما أن عمل الصالحات إذا أطلق يشمل الإيمان، يعني إذا أفرد قصدي بالإطلاق الإفراد. نعم. وإذا قرن أحدهما بالآخر صار الإيمان للأعمال الباطنة، والأعمال للأعمال الظاهرة، لعمل الجوارح، لعمل الجوارح. الإيمان يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الأعمال الصالحة، العمل، كلمة عمل يشمل الفعل والقول، العمل الصالح يشمل قول اللسان وعمل الجوارح. والعمل الصالح مر علينا كثيرا بأنه ما جمع بين أمرين، وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد من هذين الأمرين، إيمان وعمل. مجرد الإيمان ينفع ولا لا؟ ما ينفع بدون عمل، والعمل بدون إيمان أيضا لا ينفع، لا بد من إيمان وعمل. وبهذا نعرف أن بعض النصوص المطلقة التي فيها الوعد بالجنة لمن كان في قلبه أدنى حبة خردل من إيمان وما أشبه ذلك، إن المراد الإيمان المتضمن للعمل تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا أو تقديرا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة، تحقيقا بأن يكون عامل فعلا، وتقديرا بأن يكون ما تمكن من العمل لكن معه الإيمان، كما لو آمن عند قرب وفاته مثل الأصيرم من بني عبد الأشهل، قصته معروفة في أحد. وقوله فهم في روضة يحبرون، الجملة هنا اسمية للدلالة على الثبوت والاستمرار. في روضة يقول المؤلف جنة، وهي كذلك الروضة هي عبارة عن البساتين المشتملة على الأزهار والأشجار والروائح الطيبة والمناظر البهيجة. ولهذا قال يحبرون أي يسرون، وقيل يحبرون ينعمون، وهما متلازمان، لأن النعيم يحصل به السرور. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضة يحبرون. التقسيم الثاني، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في العذاب محضرون. كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. الذين كفروا بترك العمل الصالح وكذبوا بآياتنا فلم يؤمنوا. وقول المؤلف بآياتنا القرآن، صحيح؟
1: لا، مثل
0: القرآن، لا مو مثل السابق، القرآن وغير القرآن، هذا قطعا يشمل القرآن وغير القرآن، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا وكذبوا بآيات الله ولقائه هؤلاء يكونون في هذه الأمة ويكونون في غيرها. وقوله ولقاء الآخرة البعث، البعث وغيره. وش هو البعث؟ الإخراج من القبور، وغيره من الحساب والجزاء والجنة والنار، فيكذبون بها ويقولون ما فيه لا جنة ولا نار ولا حساب ولا عذاب. والعجيب أن هذا القول الباطل الفاسد نحى إليه من يسمون أنفسهم بالحكماء، وهم الفلاسفة، يقولون ما فيه جنة ولا نار ولا بعث، ولكن الرسل قالوا للناس هذا من أجل إقامتهم على الطريق التي اخترعوها لهم. ويزعمون والعياذ بالله أن الرسل رجال عباقرة عندهم ذكاء وحسن سيرة وتنظيم، لكنهم لو قالوا للناس افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا بدون ترغيب ولا ترهيب ما أطاعهم الناس، فكانوا يقولون للناس إن لكم ربا عظيما وإلها قادرا وإن لكم معادا يكون فيه الجنة أو النار، وهم والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك عندهم يعني، وإنما ذكروا ذلك من أجل إقامة الناس على الطريق التي سنوها لهم. وهذا معناه الكفر بالبعث وبالرسالة وحتى بأنفسهم، لأن من لم يؤمن بالله عز وجل فقد كفر أول ما كفر بنفسه، لأنه أنكر أن يكون له خالقا. نعم، قال وقوله ولقاء الآخرة البعث وغيره فأولئك في العذاب محضرون. أعوذ بالله، أولئك في العذاب، المراد بالعذاب هنا العقوبة، وجعل العذاب ظرفا لهم لأنه محيط بهم من كل جانب، كما قال الله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فأولئك في العذاب محضرون. وش معنى محضرون؟ من الإحضار، أحضرته بمعنى جعلته يحضر هذا الشيء. فهؤلاء محضرون في العذاب غصبا عليهم، لو رجع الأمر إلى أنفسهم ما حضروا، لكنهم يحضرون فيه كرها. فهم في نعم، فأولئك في العذاب محضرون. قال الله تعالى فسبحان الله إلى آخره. طيب نقرأ باقي ثلاث دقائق. فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله، أي سبح الله. إعراب سبحان الله الرحمن، نعم، وعاملها نعم. المؤلف يقول أي سبح الله، فجعل المفعول المطلق هنا بمعنى فعل الأمر، لا على أن عامله محذوف، بل جعله نائبا عن فعله، أي سبح الله. وتسبيح الله تعالى معناه التنزيه عما لا يليق به، وهذا يتضمن شيئين: أحدهما تنزيه الله عن كل نقص في صفات كماله، والثاني تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. صليت ركعتين أو أمرت بالوضوء؟ على وضوء. طيب سبحان الله، أقول أنه التنزيه يتضمن أمرين: أولا تنزيه الله عن النقص في صفات كماله، وثانيا تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. أما الأول فإننا نرى كثيرا ما يذكر الله عز وجل أنه لا يتعب ولا يظلم ولا يغفل وما أشبه ذلك. لماذا؟ لكمال صفاته. وأما مشابهة المخلوقين فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقين هو في الحقيقة تنزيه له عن النقص، لأن المخلوق ناقص، وتشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. بل إن المقارنة بينه وبينه تحط من رتبته، كما قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فسبحان الله يقول المؤلف أي سبحوا الله بمعنى صلوا، بمعنى صلوا. فأفادنا المؤلف أن المراد بتسبيح الله تعالى هنا تسبيح خاص وهو الصلاة. من أين أخذ هذا التخصيص؟ يعني لو قال قائل التسبيح عام يشمل الصلاة وغيرها، أخذه المؤلف من تقييده بهذه الأوقات، فإن تقييده بهذه الأوقات يدل على أن المراد الصلاة. وأطلق على الصلاة التسبيح لأن التسبيح من واجباتها، تسبيح من واجباتها، كما قال الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وعلى هذا فتكون الصلاة هي المراد بالتسبيح، ويدل على التقييد ايش، او يدل على التخصيص تقييدها بأوقات الصلاة. إن أساء السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يستفاد من هذه الآية سوء العاقبة للمسيئين، سوء العاقبة للمسيئين، لأن عاقبة هؤلاء الذين أساءوا مش عاقبتهم السوء.
2: الشيخ الذي استرده أنما على الشرك
0: نشوف لقول السوء، وهذا على رأي المؤلف ظاهر، لأنه جعل السوء هي خبر
3: كان أو اسمه على اختلاف القراءة في آخر. طيب يتفرع على هذه الفائدة أن عاقبة المحسن الحسن، عاقبة المحسن الحسن، لأن الحكم يدور مع علته، فإذا كانت عاقبة المسيئين السوء كان عاقبة المحسنين الحسنى. ويؤيد ذلك قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن فوائد الآية أن الإساءة هنا هي التكذيب بآيات الله والاستهزاء بها على تقدير المؤلف، لأنه قال أي بأن كذبوا. نعم. وعلى الرأي الثاني يكون قوله أن كذبوا هي العاقبة، فيستفاد منها أن عاقبة المعاصي تكون الكفر، التكذيب بآيات الله وكانوا بها والاستهزاء بها. إذا قلنا إن قوله أساء السوء أي عمل السيئات كان عاقبتهم التكذيب والاستهزاء، يكون معنى ذلك أن المعاصي تكون سببا للكفر، وهو كذلك. وقد قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر. ومن فوائد الآية أن الوحي الذي أنزله الله على الرسل من آياته بقوله أن كذبوا بآيات الله، وإنما كان من آياته لما يشتمل عليه من الصدق في الأخبار والنفع في القصص والعدل في الأحكام والإصلاح، فكل الكتب النازلة كلها متضمنة لهذه الأمور: صدق في الخبر، نفع في القصص، عدل في الأحكام، مصلحة للعباد. فلهذا كانت هذه الكتب من آيات الله، لأنه لا يمكن للبشر أن يضعوا مثلها. من فوائد الآية الفرق بين التكذيب والاستهزاء. فالتكذيب رد الخبر، والاستهزاء السخرية بالأعمال الظاهرة أو الباطنة. أيهما أشد؟ الاستهزاء أشد، لأنه جامع بين التكذيب والسخرية. ومن فوائد الآية تحذير من أعمال السيئات، حيث كانت هذه عاقبته، سواء قلنا إن السوء هي العاقبة أو أن العاقبة هي التكذيب، فإنه يتضمن التحذير من الأعمال السيئة. طيب، ثم قال الله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. يستفاد من هذه الآية الكريمة قدرة الله سبحانه وتعالى حيث ابتدأ الخلق. الفائدة الثانية ثبوت حدوث العالم، وأنه ليس قديما لا أول له كما زعمت الفلاسفة، إن الله ابتدأه، والمبتدأ معناه كان بالأول عدما. ومن فوائد الآية ثبوت البعث، ثبوت البعث لقوله ثم يعيده. ومن فوائدها أن البعث ليس ابتداء خلق ولكنه إعادة، خلافا لمن قال إن البعث ابتداء خلق. لنأخذ من قول ثم يعيده، والضمير يعود إلى الخلق المبتدأ. وقد سبق لنا في كلامنا على هذه الآية أنه لو كانت الإعادة ابتداء خلق جديد لكان يعذب من لم يعمل وينعم من لم يعمل، ولكن البعث إعادة لما سبق. نعم.
4: آت لنفس الأجسام وإلا تنبت نباتا جديدا.
3: نفس الأعيان هذه التي تفتتت وذهبت تعاد، يعيدها الله. نفس التراب مثل إذا تحول إلى تراب يعاد، وهكذا.
4: ما هو يعني يخلق جسم ثم تعاد فيها بوحاد،
3: لكن هذا الجسم المخلوق هو نفس الأول، نفس الأول يجمع الله تعالى ما تفرق منه ثم يحييه. ومن فوائد الآية الاستدلال بالمبدأ على المعاد، من أين تؤخذ؟ من قوله يبدأ ثم يعيد، لأن هذا استدلال بالمبدأ على المعاد. والاستدلال بالمبدأ على المعاد استدلال حقيقي ومنطقي ومعقول. أيهما أصعب وأشد؟ الأول، الابتداء. فالقادر على الابتداء قادر على الإعادة، ولهذا قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الكل هين لكن هذا أهون، لأن هذا إعادة. نعم. طيب، وقول من فوائد الآية أن مرجع الخلائق إلى الله عز وجل في الآخرة ولا حتى في الدنيا؟ في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فيرجعون إلى الله ليحكم بينهم بالجزاء، وأما في الدنيا فيرجعون إلى الله ليحكم بينهم بالعمل. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. هذا خبر. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالمهم أن المرجع إلى الله دنيا وأخرى، فنحن نرجع إلى الله تعالى في أمور دنيانا وفي أمور ديننا، وكذلك في أمر الآخرة نرجع إلى الله ويجازينا بما نستحق. نعم. لا، هي تعني الآخرة بالأولوية فقط لأنها في سياق هذا، لكنها لا مانع أن تحمل على العموم، لا سيما من ذكر وهو الذي يبدأ الخلق. ومن فوائدها أنه لا يجوز التحاكم إلى غير الله. من أين تؤخذ؟ اثنين تؤخذ من الجملة هذه، لكن ما وجهها؟ الحصر في قوله إليه، إنه يعني لا إلى غيره. ثم قال سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. يستفاد من هذه الآية أولا قيام الساعة، وأنه كائن لا محالة لقوله ويوم تقوم الساعة. ومن فوائدها أن أهل الشرك إذا قامت القيامة سكتوا وأيسوا من الرحمة بقوله يبلس المجرمون، بخلافهم في الدنيا فإنهم في الدنيا يعاندون ويستعلون بآلهتهم كما قال أبو سفيان فعلوا هبل، لكن في الآخرة لا حراك لهم ولا قوم، يبلس المجرمون. ومن فوائدها أن هذه المعبودات لا تنفع أصحابها في أحوج ما يكونون إليها. قوله وجه ذلك أو من الآية ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، وهذاك محل الشفاعة في ذلك اليوم، هو محل الشفاعة، لكنهم لا يستفيدون من هذه الأصنام، بل أكثر من هذا الفائدة الثانية أنهم يكفرون بهذا وكانوا بعبادتهم وكانوا بشركائهم كافرين، يكفرون بهم كما أن الأصنام تكفر بهم أيضا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فيتبرأ كل من الآخر مع أن ذلك هو محل الأزمة ومحل الفرج. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن هؤلاء المشركين إنما أشركوا لطلب أن يكون هؤلاء المشرك بهم شفعاء، وهذا ما صرح الله به في قوله ما نعبدهم

أنهم لا يريدون النفع المباشر، لكنهم يريدون أن تكون شفيعة لهم عند الله عز وجل. نعم. تسأل؟ طيب. ثم قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحفرون إلى آخره. يستفاد من الآية ما في قوله من قوله ويوم تقوم الساعة إثبات القيامة، ومن فوائدها أنه في ذلك اليوم يتفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق السعير. ومن فوائدها أن الآباء مع أولادهم والأمهات مع أولادهم إذا كان أحدهم كافرا والثاني مؤمنا يتفرقون، ولا يمكن أن ينقذ أحد أحدا في ذلك اليوم لعموم قوله يتفرقون فأما الذين آمنوا، ولم يستثن الأولاد مع أولاد مع والديهم أو بالعكس. ففي ذلك اليوم ما فيه اجتماع إلا إذا كانوا على الحق. نعم. لا ما يشملني، لأن المؤمنين تفرقوا من جهة واحدة، ولهذا قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة وأما الذين كفروا فجعلهم تصنيف في منازلهم في الجنة. معلوم كل في منزلته، لكن في ذلك في عرصات القيامة يكون الفريق جميعا، فريق المؤمنين جميعا وفريق الكفار جميعا، لكن في منازلهم في الجنة يختلفون عن كل في منزله. لا ما هو بالضبط، لأن قول فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأما الذين كفروا يقتضي المقصود تفرق الجنس، يعني ينقسمون مثل ما قال الله فريق في الجنة وفريق في السعير. تفرق في عرصات القيامة ويوم تقوم الساعة، فيتفرق هؤلاء فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله فهم في روضة، الثانية فأولئك في العذاب المحضرون. ومن فوائدها فضيلة الإيمان والعمل الصالح حيث كان جزاؤه ما ذكر، والتحذير من الكفر حيث كان جزاؤه ما ذكر أيضا. ومن فوائد الآية أيضا أن الإيمان والعمل يختلفان إذا اجتمعا ويتفقان، متى؟ إذا افترقا، يتفقان إذا افترقا ويختلفان إذا اجتمعا. أولا، فعلى هذا يكون كل منهما بمعنى الآخر عند الانفراد، ويختلف كل منهما عن الآخر عند الاجتماع. ومن فوائد الآية أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا بقوله وعملوا الصالحات، وحيث فسرنا الصالح بأنه ما اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة يستفاد من أن العمل الذي فيه الشرك لا ينفع صاحبه، وهذا واضح. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهل هذا يشمل الشرك في الصفة وفي أصل العمل، أو نقول إذا كان أصل العمل لا شرك فيه والصفة فيها شرك قبل أصل العمل دون صفته؟ يعني مثل رجل أراد أن يصلي الراتبة لله لكنه أحسنها وأتقنها واطمأن فيها مراءاتها، هل نقول إن هذا

0: يذكر الله يسبح 3 مرات، إذا كان يسبح مرة واحدة، وللمرأة يسبح 3. نقول التسبيح 3 هذا ما ينفعه منه، لكنه لا يكفي أيضا أن نقول أنه بطل العمل، بل يأثم على ذلك لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك من خصائصه ولو كان أصغر ما يغفر إلا بتوبة، ما يغفر إلا بتوبة. نعم.
1: ما يفرق بين استمرار
0: العمل الإخلاص صار يعني؟
1: نعم.
0: لا ما يفرق ما دام ما حماس إلى حد الأكبر هو أصغر، لكنه يفرق بينهم من جهة الإصرار، الإصرار عليه يكون أعظم من فعله مرة ثم مرة.
1: لكن بدأ
0: في الصفة
1: يعني
0: مستمر يعني ما يفرق بينهم، بدأ في الصفة يعني إذا طرأ في أثناء العبادة، إذا طرأ الرياء في أثناء العبادة فإنه إن كافحه ودافعه ما ضره، وإن استرسل معه واطمأن إليه فإنه يضره. ثم هل يكون مبطلا للعبادة ولا غير مبطل؟ إن كانت العبادة تتجزأ كما لو أخرج صاعا، كما لو أراد أن يتصدق بصاعين فأخرج صاعا بدون رياء ثم أخرج الثاني برياء، فإن البطلان يختص بما حصل فيه الرياء فقط، لأن الأول صار صحيحا. وإن كان بالعكس ما تتجزأ كما في الصلاة، فإن من أهل العلم يرى أنها تبطل الصلاة، تبطل لأنه طرأ عليه الرياء وهي لا تتجزأ، فلا يمكن أن يصح أولها دون آخرها. ومنهم من يقول لا تبطل، لأن أصل هذا العمل خالص لله عز وجل فلا يبطله الرياء. ثم قال: ومن فوائد الآية، من فوائد الآية أن الجنة روضة، لقوله: فهم في روضة يحبرون. ويروى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به: أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فوائدها أيضا أن هذه الجنة مملوءة بالسرور، لقوله: فهم في روضة يحبرون، لأن الحبور معناها التنعم والسرور الذي لا شيء فوقه.
1: فعلها حبرة ولا إيش؟
0: يحبرون هذا الفعل حبرة
1: ولا
0: يحبرون هذا الفعل مضارع نبي المجهول.
1: لا الماضي منها
0: الماضي حبرة. نعم.
1: مبني
0: مجهول. إيه وعند المبني مجهول والماضي منه إذا كان في الفاعل ظهرنا بالكسر حبرة، ظهرنا خصوصا إذا قلنا أنه في معنى سر تكون مثل فرحة يفرح حبر يحبر. قال: فهم في رد يحبرون. ومن فوائد الآية أيضا: وأما الذين كفروا إلى آخره. فمن فوائدها أن الكفر أعم من التكذيب، لأن العطف يقتضي المغايرة، كفروا وكذبوا، لأن الكفر ينقسم إلى قسمين: إما جحد وإما استكبار، لهذا كان أعم من التكذيب. ومن فوائد الآية أن الكتب المنزلة من آيات الله، وسبق لنا قبل قليل وجه كونها من آيات الله لقوله: وكذبوا بآياتنا. ومن فوائدها إثبات البعث، وأن منكره كافر لقوله: ولقاء الآخرة، هذا اللقاء العظيم الذي يتلاقى فيه كل المخلوقات ويلاقون الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أن هؤلاء المكذبين الكافرين يحضرون إلى العذاب قسرا وقهرا لقوله فأولئك في العذاب محضرون، وهو كقوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون بعنف وشدة والعياذ بالله، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ومعلوم أنهم لو رجع الأمر لاختيارهم يدخلونها ولا لا؟ ما يدخلون، لكنهم يدفعون بعنف وشدة حتى يدخلون. وقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى آخره. نعم.
2: بالنسبة لهذا التفصيل هل تدل على حصر التفرق إلى هذا الفريقين؟
0: إيه نعم، تدل على هذا.
2: أي هذا مثلا توفيين والبلوغ؟
0: إيه صحيح، في من توفيين والبلوغ ومن لم تبلغ الدعوة أيضا، إن كان من توفي قبل البلوغ من أولاد المؤمنين فهو مؤمن
2: مطلقا
0: تبعا لأبويه أو للمؤمن منهما، وأما من توفي قبل البلوغ وهو من أهل من الكفار وهو لم يميز فإنه أصح الأقوال فيه أنه يمتحن يوم القيامة بما يشاء الله عز وجل، ثم تكون النتيجة إما إلى الجنة وإما إلى النار. لا تمييز، مناط التمييز
2: بالنسبة لأولاد المسلمين
0: مطلقة. اي نعم مطلقة تبع لأبائه.
2: لكن لا يشهد
0: له بجنس. لا كما لا يشهد لأبائه، لكن يشهد بالعموم والجنس، يشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة، وأما التعيين فيحتاج إلى نص.
2: انت
0: حالة
2: ورد في نص ولا
0: ايش؟ اي ورد في آثار أحاديث ضعيفة وآثار عن الصحابة.
2: لو
0: امتحن
2: يؤمن لأنه شايف كل شيء، لو امتحن يعني لابد يؤمن لأنه سبحان الله كل شيء قدامه والله سبحانه وتعالى هو اللي يمتحنه.
0: طيب
2: كيف تقول
0: هذا؟ إذا آمن، لكن أنت أما تعلم أنه يقول أن الله يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ يعني الآن الآيات التي جاءت لها الرسل واضحة ولا غير واضحة؟
2: واضحة
0: ومع ذلك كفروا.
2: بس هذه قبل يعني بس سبحانه وتعالى هو اللي يمتحنه،
0: وقد لا يمتحن في أن يقال هل تصدق بهذا اليوم ولا لا؟ قد يمتحن في أمور أخرى، ولهذا قلنا الله أعلم بما يمتحنه به، قد يمتحنه بأمر يمكن أن يقع فيه اشتباه،
2: أو لعل يقطع عنه مثلا ما حوله من العرفات.
0: ما ندري، على الله أعلم.
2: الله أعلم.
0: لا مهم. والصحيح وهذا المعنى هم منهم في حديثين، هم منهم والله أعلم ما كان يعمل، لكن هم منهم قالوا منهم في أحكام الدنيا. فولد المشرك اللي أبواه كافران يحكم بأنه كافر، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، لكن في الآخرة يكون الجواب الثاني. هنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة الله أعلم بما كانوا عاملين.
2: نعم.
0: ما أعرف هذا. أعطنا حديث جن نشوف إيش المعنى. وقول له الحمد جملة مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر المقدم إفادة الحصر، فله وحده الحمد. وحمد الله تعالى يختص بأنه حمد يستحقه المحمود، ولهذا نقول إن اللام هنا للاستحقاق والاختصار. وقوله أل في قولها الحمد هذه للعموم، يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى محمود على كل حال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كان الأمر على خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. وأما ما يقوله بعض العامة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فهذا وإن كان حقا لكنه لا ينبغي التعبير بهذا الشيء، لأنه فيه شيء من العتب على الله عز وجل في قوله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وإنما يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. وقوله وله الحمد في السماوات والأرض، يقول المؤلف أن يحمده نعم والأرض اعتراض، ومعناه يحمده أهلهما، يحمده أهلهما. هذا لا شك أنه داخل في الآية إن له الحمد يعني أنه يحمد، ولكن ينبغي أن يقال بما هو أعم، أي أن ما خلقه في السماوات والأرض فإنه مستحق الحمد عليه سواء حمد أم لم يحمد، فكل ما في السماوات والأرض فإنه شيء يحمد الله عليه. أما في أمور الخير فظاهر، وأما في أمور الشر فيظهر ذلك بأن الشر بالنسبة لفعل الله ليس بشر، بالنسبة لفعل الله وإيجاده له ليس بشر، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، فلم ينسب إليه الشر. مثال ذلك الجدب والمرض والفقر والجهل والاقتتال بين الناس والخسوفات في الأرض، هذه كلها بالنسبة للإنسان شر، لكنها بالنسبة لقضاء الله خير، لأن الله ما قضاها إلا لحكمة، وحينئذ يكون محمودا عليها ولا لا؟ يكون محمودا عليها. والشر في المقضي لا في القضاء، الشر في المقضي لا في القضاء، ولهذا في حديث الحسن بن علي قال وقني شر ما قضيت، شر الذي قضيت، فأضاف الشر إلى المقضي لا إلى القضاء. ثم أعلم أيضا أن المقضي ليس شرا محضا، حتى المقضي نفسه ليس شرا محضا، بل هو شر من وجه خير من وجه آخر، أو شر في محل خير في محل آخر. مثلا الفساد في البر والبحر شر، لكنه خير من جهة عاقبته، لأن الله قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، إذن هذا خير. نعم، كذلك أيضا قد يكون شرا في مكان لكنه خير في مكان آخر. إهلاك الأمم السابقين بذنوبهم شر بالنسبة لهم، وهلكوا ولا رجعوا ولا استفادوا، لكن بالنسبة لغيرهم ممن يعتبر بحالهم خير، فيكون هذا شرا في محله خيرا في محل آخر. والمهم أن قضاء الله نفسه ليس فيه شر أبدا، بل هو خير، ولهذا قال له الحمد في السماوات والأرض في جميع الأحوال. المقضي يكون فيه الشر، المقضي يكون فيه الشر، ومع ذلك فإننا نقول مع إثباتنا أن الشر في المفعولات لا في الفعل، نقول أيضا إن هذا الشر في المفعولات ليس شرا محضا لا خير فيه أبدا، أنتم معنا؟ بل قد يكون شرا من وجه وخيرا من وجه في نفس المحل، كقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقد يكون شرا في محله خيرا في محل آخر. مثل إيش يا رشيد؟ مثل شرا في محله، ما في خير في محله لكنه في محل آخر خير. نعم، ولغيرهم ممن يعتبر بهم خير. وقوله سبحانه وتعالى وله الحمد في السماوات والأرض، خصهما بالذكر لأنهما محل نفوذ فعله، السماوات والأرض، فإن الذي في السماوات والأرض من الملائكة والبشر والجن وغيرها كلها تحمد الله وكلها محل حمده. فإذا قال قائل هل الكافر يحمد الله؟ فالجواب بلسان المقال لا، وبلسان الحال نعم، بمعنى أن حاله تستوجب لمن تأملها أن يحمد الله. هذا معنى قولهم إن هذا يحمد بلسان الحال أو يسبح بلسان الحال، يعني أن حاله من تأملها عرف بها ما يستحقه الله تعالى من الحمد والتنزيه. وقوله وعشيا متعلق معطوف على قوله حين تمسون، يعني وسبح الله عشيا، والعشي من الزوال إلى غروب الشمس. وفي حديث أبي هريرة في المسيء في صلاته قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، رحمه الله. وعشيا قال المؤلف رحمه الله وعشيا عطف على حين، وفيه صلاة العصر. وحين تظهرون تدخلون في الظهيرة، وفيه صلاة الظهر. وحين تظهرون معطوف على قوله حين تمسون، ولا على قوله عشيا؟ على حين تمسون، لأنه سبق لنا أن القاعدة في المعطوفات أن يكون العطف على أول واحد، لأنه هو المحل الذي وقع عليه عمل العامل، فيكون العطف على الأول. فإذا قلت قام زيد وبكر وعمر، فإن عمرا معطوف على زيد. نعم هنا قال وحين تظهرون يخرج الحي من نعم. هذه الأوقات الخمسة هي أبسط ما ذكره الله تعالى في القرآن من أوقات الصلوات، وذكرها مجملة في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ففي هذه الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني وقت دلوك الشمس، لأن اللام للتوقيت، مثل فطلقوهن لعدتهن، أي وقت استقبال عدتهن، فلدلوك الشمس لزوالها. إلى غسق الليل، ما هو غسق الليل؟ نصف شدة ظلمته، وذلك عند انتصافه، لأن قد ما يكون الليل ظلمة إذا انتصف، لأن نصف الليل هو أبعد ما تكون الشمس عن سطح الأرض. إذا غسق الليل يدخل في هذا من زوال الشمس إلى نصف الليل أربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال وقرآن الفجر ففصله، والمراد به صلاة الصبح. وفصله عما قبله يدل على أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وهذا هو الذي دلت عليه السنة أيضا. ومن قال إنه ينتهي بطلوع الفجر فلا دليل له. وهذه المسألة ينبني عليها ما لو طهرت المرأة في نصف الليل الثاني، هل يلزمها صلاة العشاء؟ على قول من يقول إن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر يلزمها العشاء، وكذلك المغرب أيضا. وعلى قول الراجح لا تلزمها صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء إلى نصف الليل. وحين تظهرون يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة، ويخرج الميت النطفة والبيضة من الحي إلى آخره. يخرج الحي الميت، يقول المؤلف كالإنسان والطير من النطفة والبيضة. فهمتم؟ النطفة باعتبار ما يظهر لنا ميتة أولى، وكذلك البيضة، لكنها في الواقع النطفة ما هي ميتة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن العزل قال هو الوأد الخفي، فجعله وأدا، والوأد لا يكون إلا لحي. فالحيوانات المنوية حية لكنها لا ترى، هذه النطفة البسيطة التي ليست بشيء يقولون والله أعلم هذه مبالغ أو لا، يكون فيها إلى 5 ملايين أو أكثر من الحيوانات المنوية، الذي بسيطة ما هي شيء. وإذن فنقول إنه باعتبار ما يرى ويظهر هي ميتة جمال، لكن باعتبار الحقيقة ليست كذلك. وقولها الحية من الميت، هل المراد الحياة الحسية أو المعنوية؟ نعم الأمران، حقيقة أن المراد الأمران، فإن الكافر ميت معنى، الكافر ميت معنى، قال الله تعالى فإنك لا تسمع الموتى، يعني هؤلاء الكفار في منزلة الأموات. والمؤمن حي ولا سيما العالم، قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وسمى الله القرآن إيش؟ روحا، سماه روحا، فدل هذا على أن من عمل به فهو حي. فالآية أعم مما قال المؤلف، وإن كان سياقها يقتضي أن المراد بها بالأولى الحياة الحسية. إيه؟ يمكن نرى مسألة الطين، الإنسان أوله طين، ها؟ أي هذه مهم مشكلة، مسألة الميت من الحي مهم مشكلة، لكن المشكلة الحي من الميت. البيضة ما نقدر بعد ما ننفي الحقيقة، لأن ما عندي فيها علم، ما ننفي أن يكون فيها حياة في بعض الأجزاء التي يتكون منها الطائر.
2: فيها بويضة، فيها ملقة.
0: ها؟
2: فيها بويضة.
0: إيه.
2: البيضة فيها بويضة ملقة. هذا لما صار حولها دي.
0: إيه.
2: كل غير ملقة ولا.
0: إيه. إذا معناها أنه يكون فيها حياة.
2: فيها دي.
0: إيه.
2: والبعض غذاء.
0: إيه. سبحان الله. سبحان الله. ها؟
2: سبحان الله.
0: الله. طيب ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بالنبات بعد موتها أي يبسها، يحيي الأرض بعد موتها بما أنزل الله عليها من المطر، ولا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله عز وجل. هذه الأرض الهامدة اليابسة لما فيها خضرة ينزل الله عليها الماء فتصبح الأرض مخضرة بأمر الله عز وجل، لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يفعلوا ذلك ما استطاعوا، ولا يخرجون ولا أدنى حشيشة من هذا الحشائش، ولكن الله تعالى بقدرته يفعل ذلك. نعم. المتولد.
2: مثلاً النبات يأخذ من النبات، طاعة التمر تأخذ من النبات، واحد.
0: نعم. حياة بلا إدراك. أي على كل حال مثلا المتولد واضح أيضا أنه حي من ميت، أن المتولد يخرج من العفونات والقاذورات وهو حي تحرك. قال ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك الإخراج تخرجون من القبور. وكذلك الكاف حرف جر اسم بمعنى مثل، يعني ومثل هذا الإخراج تخرجون. ويجوز أن تكون هنا حرف جر يعني وكهذا الإخراج، وكهذا الإخراج تخرجون، ولا تكون مفعولا مطلقا. على الأول تكون مثل ذلك الإخراج تخرجون تكون مفعولا مطلقا، وعلى القول الثاني يكون الكاف حرف جر وذا اسم إشارة مجرور مبني على السكون في محل جر، أي وكهذا الإخراج تخرجون. نعم. طيب، وقوله تخرجون من القبور، ظاهر الآية الكريمة أن خروج الناس من القبور يشبه خروج النبات من الأرض، وخروج النبات من الأرض يكون بنزول المطر عليها، فيكون في هذه الآية إشارة إلى ما ورد في الحديث من أن الله تعالى يمطر على القبور مطرا غليظا كمني الرجال 40 يوما تنبت منه الأجساد في القبور ثم بعد ذلك تخرج إذا نفخ في الصور. وهذا وردت بأحاديث في أسنادها مقال، لكن مجموعها يقضي بأنها أحاديث حسنة، وظاهر القرآن أيضا يشير إليها. وقوله تخرجون بالبناء للفاعل والمفعول، البناء للفاعل مثل تخرجون، وللمفعول تخرجون، ففيها قراءتان سبعيتان أو إحداهما شاذة،
2: سبعيتان،
0: لأن من عادة المؤلف رحمه الله أنه إذا أتى بقراءة شاذة يقول
2: وقرئ.
0: نعم، اللي بالمصحف تخرجون، اللي بالمصحف تفسير عندنا عندي أنا تخرجون اللي في الأصل في البناء للفاعل والمفعول.
2: تخرجون ولا ذكر
0: ما ذكر القراءة؟
2: لا ما ذكر القراءة
0: شيء، لا موجودة عندي، هي موجودة عندكم بالتفسير؟ ها؟ هي موجودة عندكم ببناء الفاعل والمفعول؟ مثل صح. قال ومن آياته تعالى الدالة على قدرته. من آياته، من حرف جر ومعناها التبعيض، يعني بعض آياته. والآية جمع، الآية جمع آية، وهي في اللغة العلامة، العلامة البينة الواضحة. آياته يقول المؤلف الدالة على قدرته. أن خلقكم من تراب، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر، يعني خلقكم، أن خلقكم من تراب، من هذه الابتداء الغاية، المعنى أن ابتداء الخلق من التراب، أي أصلكم آدم، صحيح. وأما سلسلة آدم فخلقت من نطفة، ثم إذا أنتم بشر من دم ولحم تنتشرون في الأرض. كنتم ترابا، والتراب لا يتحرك من مكانه ولا ينتشر وليس فيه حركة، ثم بعد ذلك تكونون بشرا، إذا أنتم بشر تنتشرون. وقول ثم إذا، قد يقول قائل إن في هذا ما ظاهره التناقض، لأن إذا فجائية، هنا فجائية، وثم للمهلة، والمفاجأة والمهلة متناقضة، إذ أن المفاجأة تدل على المبادرة، فيجاب عن ذلك بأن المفاجأة بعد المهلة، المفاجأة بعد المهلة، لأنه ليس في الحال يكون التراب بشرا، وإنما تطور لمدة حتى وصل إلى البشرية. هذا إذا قلنا إن المراد بالبشر خصوص آدم. أما إذا قلنا المراد به ذريته فالمهلة ظاهرة، لأن هذا يشمل الذرية إلى متى؟ إلى قيام الساعة، فالمهلة ظاهرة. لكن المفاجأة في قوله إذا أنتم بشر قد توحي بأن المراد به آدم، فإن آدم بشر وذريته انتشرت في الأرض. وقوله إذا أنتم بشر، الجملة هذه مبتدأ وخبر، وتنتشرون حال من ما نجعلها صفة لبشر، صفة لبشر، وإذا جعلناها صفة لبشر صار فيها إشكال من جهة أن بشر مفرد وتنتشرون جمع، لكن المفرد المراد به الجنس يكون الجمع، عليكم السلام، يكون الجمع. إذا أنتم بشر تنتشرون، تنتشرون في أي مكان؟ يقول تنتشرون في الأرض بقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فالانتشار في الأرض والتوسع. وانظر الآن البشر منتشر في جميع أقطار الدنيا، وسبحان الله العظيم الإنسان عندما يرجع إلى ما سبق يقول مثلا ما الذي أوصل أهل أمريكا إلى أمريكا والذي أوصلهم إلى البلاد الأخرى مع هذه المحيطات العظيمة؟ لأن آدم لا شك أنه في إحدى القارات، فما الذي أوصل بنيه إلى القارات الأخرى؟ في شيء عندكم من علم الجيولوجيا ما يقولون؟ نقول الله أعلم، قد يكون الله يسر لهم في ذلك الوقت من الأسباب ما زال الآن ولا نعرفهم، نعم، حتى وصلوا إلى هالبيئة. نعم، هلا.
3: قدمنا الفاكهة من الأرض،
0: قدم فاكهة
3: يعني قدم أصلا الفاكهة والخضروات، يعني كوم من الغذاء، يعني والغذاء أصلا الأرض.
0: وهذا دليل لأن الدم عرق، نفس النفس النفس تكون عرق.
3: مطورة الحضر الإنسان من سلالة المنطقين أخلاف
0: الصيف
3: وهي الفاكهة، ثم الجم، ثم تخلص إلى جم.
0: ترى هذا الدم ما نشتغل ذلك، نشتغل
4: المنطقين قولوا تعالى المجال المسلوب يوجد في المنطقين المجال.
0: ولقد خلنا صلاة مستعفى من فيها
3: ثم
0: جعل الآية من سلالة من طين، أصلا سلالة خالص كل شيء على حسب ما يبين، من سلالة من طين هذا آب. ولقد خلنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، هذا بنو آب شطر عن مكين فيها الجنس باعتبار الجنس، جعلناه أي الإنسان باعتبار جنسي. ما نستطيع أن نفيه أو إثباته، لأن يجوز أن نفس الإنسان هذا فيه مادة ترابية. هم يقولون أن الإنسان فيه رصاص وفيه جير وفيه كذا وفيه كذا، نفس الجسم الآن مكون، فلا يبعد أن هذه السلالة التي تخرج منه يكون فيها هذه المواد، وما يبعد حقيقة. ما عندنا يعني شيء عميق، علم عميق في هذه المسألة، لكن الله على كل شيء قدير. إنما المعروف الآن أن الإنسان فيه من جميع معادن الأرض، فيه رصاص ونحاس وجير وتراب وكل شيء، نفس الجسم وحديد. نعم هنا، بس هذا لا يصير أنت يقان بطارية كهرباء نحن أحيانا الله
4: سبحانه بعض الثياب إنما كلمة الحديد يلقى
0: إيه؟ لا أحيانا يدك إذا لمست بعض الشيء مع حركة، مع بعض الحركات إذا لمستها تحس تقول شيء بطك شيء. إيه طيب،
5: بعض الناس يقولوا يعني آدم أول ما خرج من الجنة
0: الله أعلم، ما فيه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كلها أثار إسرائيلية. قال ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تخلقت حواء من ضلع آدم فخلقت، لا عندي تخلق. طيب المعنى أن المؤلف يريد أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أنفسكم أي ذواتكم على رأي المؤلف، والمراد بالنفس هنا الذات. وقوله أن خلق لكم، اللام للاختصاص، اللام للاختصاص وليست للملك، لأن الإنسان لا يملك زوجته، ويحتمل أن تكون للتعليل أي خلق لأجلكم، لكن المعنى أبلغ في الإنعام، حيث إن كل إنسان زوجته تختص به، ولهذا لا يجوز للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل في آن واحد. خلق لكم من أنفسكم، المؤلف مشى على أن المراد بالنفس الذات، وأن من للتبعيض، يعني أن نفس هذه الزوجة من نفس الإنسان جزء منه، ولهذا قال فسره بخلق آدم حواء من ضلع آدم وسائر النساء من نطف الرجال، والنساء من نطف الرجال والنساء. هذا ما قرره المؤلف أن المراد بالنفس الذات، ويحتمل أن المراد بالنفس الجنس، كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم. ويؤيد هذا المعنى قوله لتسكنوا إليها، فإن الإنسان يسكن إلى بني جنسه دون غيره. لو كانت المرأة تخالف الرجل وليست من جنسه لكان في ذلك مشكلة، ولا يمكنه أن يسكن إليها، لا يمكنه أن يسكن إليها، لهذا جعلها الله سبحانه وتعالى من جنسه لأجل أن يسكن إليها، لتسكنوا إليها. واللام في قوله لتسكنوا، اللام للتعليل أي لأجل أن تسكن، وهي معللة لقوله من أنفسكم. وقوله وتألفوها سدى، ولا أي تألفوها، وتألفوها، السكون معناه الاستقرار، ومنه السكنى في البلد استقراره فيها، فالمعنى تستقروا وتطمئنوا لها وتألفوها كما قال المؤلف، وجعل بينكم جميعا مودة ورحمة إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يتفكرون في صنع الله. وجعل بينكم جميعا، يعني بين الزوج وزوجته ولا بين الناس جميعا، هو الظاهر، ولكن كلام المؤلف وجعل بينكم جميعا يقتضي العموم، ولكن ظاهر السياق يختص بالمرأة وزوجها، فإن هذه المرأة الأجنبية التي لا تعرفها ولا تعرفك من قبل، إذا تم العقد بينكما ألقى الله تعالى في قلوبكما المودة والرحمة. قيل إن المودة في قلب المرأة والرحمة في قلب الرجل، لأنه هو الذي له السلطان عليها وهي التي تميل إليه، فتكون المودة منها والرحمة منه، فتكون فيكون الوصفان موزعين على الزوج والزوجة. وقيل إن الوصفين كلاهما لكل من الزوجين، يعني أن المودة تكون بين الزوج وزوجته، وتكون وكذلك الرحمة تكون بين الزوج وزوجته، وهذا هو الأقرب، وهو الذي يؤيده الواقع أيضا، فإن المرأة إذا ودت زوجها يكون فيها رحمة، لولا أن الأم أرحم النساء لقلنا إنها مثل رحمة الأم، ولهذا تجدها تلاحظه إذا مرض، وتحزن إذا حزن، وتسر إذا سر، نعم، وإذا كانت الحال بينهما جيدة يمكن تبيع كل ما تملك من أجل راحته وإسعاده، هذه لا شك أنها رحمة. وأما المودة فظاهر، ولولا قوة المودة بين الزوجين ما حصل الاتصال بينهما الذي أراده الله عز وجل لأجل أن تكمل هذه الخليقة وتنمو. ومن أجل هذا جعل الله تعالى المودة والرحمة. ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر قال لولا أن الله سبحانه وتعالى بحكمته قضى أن تبقى هذه الخليقة لكان الاتصال بين الزوج وزوجته من أقبح الأمور، أن كل واحد منهما يكشف عورته إلى الآخر، ثم يحصل هذا الشيء الذي قد يكون مسكرا في أذواق بعض الناس. لكن جعل الله سبحانه وتعالى هذه المودة بينهما لأجل أن تستقيم الأمور وتنمو الخليقة. وهذا صحيح، هذا حق، إن الله سبحانه لولا أن الله جعل هذا الأمر المودة ما حصل الاتصال بين الزوجين. ولهذا كلما كان الزوج أو الزوجة بعضهما لبعض كارها قل الاتصال بينهم. نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات، ذلك المذكور لآيات، اللام هذه للتوكيد، وآيات جمع آية. وتأمل قوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ثم قال إن في ذلك لآيات. قد تقول ما هذا التنافر، حيث قال بالأول ومن آياته، ولكننا نقول لك لا تنافر في الواقع. أولا أن قوله ومن آياته للتبعيض، وبعض الآيات قد يكون آية واحدة وقد يكون أكثر من آية، وقد يكون أكثر من آية. ثم إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه أربع آيات، فيكون في أصل الخلق آية واحدة، لكن في أوصاف هذا الخلق المتطور آيات. نعم. والرحمة هذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر أنهما مقترنان، المودة والرحمة مقترنان. نعم.
6: المودة والرحمة هم متبادلان بعد العقد أو بعد الاتصال أو بعد المعاملة.
0: هذان
6: تحتاج
0: إلى إذا ما يدري المتبادل. أما المودة فالظاهر أنها تكون من قبل، مثلما أن الإنسان يأخذ المرأة بالواقف ما يشاء هذا الحب هو ما أفق إلا عن مودة، لكنها تنمو وتزيد بحسب الاتصال بما يكون الميت ويخرج الميت من الحي. ما المراد بالحي والميت؟
6: الذي
0: لا روح. نعم. مثاله. مثال على رأسه. لا. نقص. نقص. يخرج منها. طيب هل يشمل هذا الحياة المعنوية في الجسدية؟ نعم. زيه المعنوي. وش المعنوي؟ الكافر يأخذ منه المسلم أو بالعكس. طيب أيهما أقرب إلى ظاهر الآية أو السياق؟ ها؟
6: الشخصية. نعم.
0: قوله تعالى وكذلك ورثنا عبد الرحمن إعرابها. نعم. منصوبة. نعم. يكون كإخراج النبات من الأرض. قوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. سورة رشيد. خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر. كيف خلق الإنسان من تراب؟
6: آدم من تراب وذرية آدم من نطفة.
0: ايش معنى قوله اذا انتم اذا وش معنى اراده
2: جيد
0: اذا جيد طيب قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ما من أنفسكم

0: يعني من دواب مثل
1: مثل ايش؟
0: الزوج بصر، الزوجة بصر، من أنفسكم أزواج.
2: الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يستفاد من هذه الآية رحمة الله تعالى بعباده، حيث علمهم ما فيه مصلحتهم. ومن فوائدها أن الصلاة تسبيح وتنزيه لله، لأن الله أطلق عليها اسم التسبيح. ومن فوائدها وجوب التسبيح فيها في الصلاة، لأنه سبق لنا قاعدة أنه إذا أطلق على العبادة جزء منها دل ذلك على أن هذا الجزء من واجباتها، وأنه لا بد منه فيها. ومن فوائد الآية بيان الأوقات الخمسة مفصلة لقوله حين تمسون وحين تصبحون. ومن فوائدها أن المساء يطلق على أول الليل، فإن قوله حين تمسون يدخل فيه المغرب والعشاء. وقد يؤخذ من هذا جواز الرمي ليلا، رمي الجمرات، لأن رجلا قال يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت، فقال لا حرج. فإذا كان المساء يطلق على أول الليل وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام في الحرج، علم أنه جائز. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في توزيع الصلوات على هذه الأوقات. وجه الحكمة يا غانم، حكمة الله في توزيع الصلوات على هذه الأوقات، وجه الحكمة أمران. الأمر الأول أنها لو جمعت في وقت واحد لخليت بقية الأوقات عن الاتصال بالله عز وجل، أليس كذلك؟ يعني لو جعل الإنسان يصلي الفجر كل الصلوات الخمس جميعا، معناه بقية النهار والليل ما يكون له صلوات مفروضة. والوجه الثاني أنه لو جعل هذه في وقت واحد لكان في ذلك نوع من المشقة. أولى يعني يوجب على الإنسان أن يصلي 17 ركعة في آن واحد، هذا فيه مشقة، مشقة على الأقوياء لا صحة، فكيف على الضعفاء والمرضى؟ ومن فوائد الآية كمال الله عز وجل بقوله وله الحمد في السماوات والأرض، ومنها أنه وحده المستحق لأن يحمد على وجه الإطلاق. نأخذه من تقديم الخبر وله الحمد. ومن فوائدها أن كل ما يحدث في السماوات والأرض من خير أو شر فإن الله تعالى يستحق عليه الحمد. يؤخذ من أين؟ من الإطلاق وله الحمد، ولا قال على ما على الخير أو على ما ينفع، فالأطلق. فيستفاد منه أن الله تعالى محمود على كل حال. ثم قال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. في هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل، حيث يخرج الحي من الميت وبالعكس، وهذا من تمام القدرة أن يخرج الشيء من ضده. ومن فوائدها أيضا قدرته على إحياء الأرض من بعد موتها بقوله ويحيي الأرض بعد موتها. ومن فوائدها ثبوت قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. والأفعال الاختيارية هي التي يفعلها بمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. من أين تؤخذ؟ يخرج الحي من الميت وقوله ويحيي الأرض بعد موته. بعد، فإن البعدية تقتضي حدوث هذا الشيء. وقيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، ما أحد منهم أنكر ذلك. فيثبتون الاستواء على العرش فعلا لله، والنزول إلى السماء الدنيا فعلا لله، والمجيء الفصل بين العباد فعلا لله، والعجب فعلا لله، والضحك فعلا لله، والخلق فعلا لله. ويقولون إن الله تعالى يفعل ما يشاء كيف شاء متى شاء. ولكن أهل البدع من المعتزلة والأشعرية وغيرهم ينكرون قيام الأفعال الاختيارية به، ويقولون لو قامت به الحوادث لكان حادثا، والله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال. فنقول لهم هذا قول باطل. أولا لأنه قياس في مقابلة النص، فإن النصوص متكاثرة في إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل التي تتعلق بمشيئته. وثانيا قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث ليس بصحيح، فإن الحوادث لا تقوم إلا بكام قادر على ما شاء، أما لا تقوم إلا بحادث ما هو العقل الذي يوجب هذا؟ طيب، ومن فوائد الآية قياس الغائب على الشاهد بقوله وكذلك تخرجون، فإن قياس الغائب على الشاهد ليحمل على الإقرار به طريقة متبعة. ومن فوائدها إثبات القياس من قوله وكذلك تخرجون. وإثبات القياس له أدلة كثيرة في القرآن، منها على سبيل التعميم والحد، كل مثل ضربه الله تعالى في القرآن فهو دال على ثبوت القياس. كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دال على ثبوت القياس. إنما مثل الحياة الدنيا كذا وكذا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وما أشبه ذلك. فإن الأمثال ضربها تشبيه حال بحال أو فرد بفرد، فتكون دالة على ثبوت القياس. وكذلك القصص التي قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وفي السنة أيضا كثير من ذلك، مثل هل لك من إبل؟ قال نعم، قال فما ألوانها؟ قال حمر. الحديث وأرأيت لو كان على أمك دين فكنت راضيته. وكذلك العقل يقتضي ثبوت القياس، فإن العقل السليم الصريح لا يمكن أن يفرق بين متماثلين أبدا. ودائما حتى الصبي إذا منعته من شيء وأبحت له نظيره قال له كيف، ما هو بهذا مثل هذا. نعم، فالمهم من هذا مما تشهد العقول والفطر والنصوص بثبوته. نعم، القياس الباطل الذي يتوسع فيه بعض الناس حتى يعطلوا دلالة الكتاب والسنة هذا لا شك أنه باطل، أما القياس الصحيح فإنه لا ريب في ثبوته. والذين أنكروا القياس

0: على سبيل العموم القواعد والضوابط وافية، لكن الأفراد والجزئيات لا منتهى لها ولا حصل لها، وهم لا بد أن يضطروا إلى إلى إلى إثبات ذلك. ها؟ إيه نعم، يدخل في العموم من حيث الشمول اللفظي إن كان داخلا في اللفظ، أحيانا لا يدخل في اللفظ لكن يشمله العموم المعنوي وهو القياس، لأن العموم المعنوي هو القياس. ثم قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. من فوائد الآية إثبات الآيات لله عز وجل، أي العلامات الدالة على ما تدل عليه من صفاته، لأن كل فعل يدل على نوع من الآيات، كل فعل يدل على نوع من الآيات، لكن هي على سبيل العموم تدل على القدرة، جميع الأفعال تدل على القدرة والحكمة، لكن لكل نوع منها نعم آية خاصة، الحكمة، القدرة، العزة، ما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية أن أصل بني آدم من تراب، بقوله أن خلقكم من تراب. ومن فوائدها إبطال النظرية الملحدة، وهي نظرية النشوء والتطور التي ذهب إليها أو كان قائدها دارون أو داروين داروين أين؟ هذه نظرية خاطئة وباطلة بلا شك. وجه ذلك من الآية أن الله يقول أن خلقكم، فيخاطب البشر باعتباره بشرا، إذن فهو بشر منذ أنشئ من التراب إلى اليوم. أما أولئك فيقولون إن أصل الإنسان ليس بشر، قرد، إن أصل الإنسان قرد ثم تطور صار بشرا، صار بشرا. فلا أدري ماذا يقول في أصل الحمير والبغال والخيل والدجاج، وش أصله تطورت إلى ثم، ما ندري ما هو التطور الآخر، هل نحن نكون ملائكة؟ نعم. على كل حال هذه نظرية الحمد لله حتى فلاسفة الغرب الآن أبطلوها وتبين لهم أنها نظرية باطلة خاطئة، ثم نحن نعلم علم اليقين أنها باطلة وأن اعتقادها كفر، لأنه تكذيب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين.
1: صريح
0: الحمد لله.
1: يقول الفصل من الشمس
0: نظريه
1: تفكير ميكانيكي
0: الكون. اي نعم.
1: الانسان
0: انفصل
1: من الشمس
0: على
1: شكل
0: كتل. اي من تطور الى عقيده ثم الى غيره ثم الى كل هذا لا شك انه كذب، كل هذا كذب ولا اصل له. الانسان خلق من تراب كما قال الله عز وجل، تراب جعله الله طينا ثم فخارا حتى كان صلصالا، له صلصلة إذا ضربت عليه كالفخار كما قال الله عز وجل، ثم تكون إنسانا. والله على كل شيء قدير.
1: التكذيب
0: لا لصريح، صريح القرآن
1: هذه يعني
0: هذه وغير غير. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية أن هذا البشر الذي خلق من أصل واحد انتشر وملأ الأرض، لقوله إذا أنتم بشر تنتشرون، وهذا من آيات الله. كيف أصل واحد، رجل واحد، انتشرت هذه الخليقة في جميع أقطار الأرض؟ ومن فوائد الآية أيضا أن الإنسان متحرك بالطبع، لا بد أن يتحرك وينتشر ويذهب ويجي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث وهماء، لأن الإنسان دائما في يهتم ويحرث ويطلب رزقه. نعم. ثم قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم، اعلموا أنني راجعت كثيرا من التفاسير التي

0: عندي ما وجدت الحكمة في أنه سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلقكم من تراب، نعم، ومن آياته خلق السماوات، ومن آياته منامكم، ومن آياته أن خلق لكم. يعني ما رأيت أحدا بيّن الحكمة في كونه يأتي مرة بالمصدر ومرة بأن الداخلة على الفعل. هي تؤول بمصدر، لكن هل نقول إن هذا من باب الاختلاف في التعبير المراعاة به جانب اللفظ، أو أنه من باب التعبير المراعاة به جانب المعنى؟ إن قلنا إنه من باب التعبير المراعاة به جانب اللفظ، فالأمر بسيط. يقول الله تعالى غاير بين العبارات، نعم، لأجل أن لا يمل السامع إذا كان الكلام على وتيرة واحدة، لأن الاختلاف في التعبير هذا مما يزيد الإنسان نشاطا وتجددا. أما إذا قلنا إن هناك أمرا معنويا، فأنا إلى الآن ما عرفت ولا ذكره الزمخشري ولا أبو السعود ولا هؤلاء الذين يتكلمون على مثل هذه الأمور. نعم، قوله من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نعود إلى فوائد الآية. من فوائد الآية رحمة الله تبارك وتعالى بنا، حيث جعل أزواجنا، نعم، من أنفسنا أي من جنسنا. ومنها من فوائد الآية أن من أهم أغراض النكاح ومقاصده السكون إلى الزوجة، السكون إلى الزوجة والاطمئنان إليها والحياة معها حياة سعيدة. وأنه ينبغي للإنسان إذا رأى عدم السكون ولم تلتئم الحال ينبغي له أن يفارق. ولهذا قال أهل العلم إن الطلاق يستحب لتضرر المرأة بالبقاء مع الزوج، يكون التضرر ولا تستأنس مع الزوج ما ينبغي أن يكرهها على أن تبقى معه. فإن بعض الناس والعياذ بالله يكرهونهن على البقاء أو يعذرونهن لأجل أن يفتدين، لأجل يفتدين وسلم قروش علشان يطلقه. كل هذا حرام. والذي ينبغي إذا رأيت من الزوجة أنها لا تستطيع أن تعيش معك عيشة سعيدة ينبغي لك أن تطلقها. والله تعالى يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي القرآن وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فأنت إذا نويت الخير بالتوسعة على هذه المرأة التي ما عاشت معك وفارقتها، فلعل الله تعالى أن ييسر لك الأمر بحصول زوجة تألفها وتألفه. المهم إن من أهم أغراض النكاح إيش؟ السكون والطمأنينة إلى الزوجة والحياة حياة سعيدة. ومن فوائد الآية إثبات حكمة الله وقدرته ورحمته أيضا، حيث جعل بين الزوجين مودة ورحمة، مودة ورحمة. ومن فوائدها أيضا الثناء على التفكير لقوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فإن هذا واضح أنه محل ثناء لهم. ومن فوائدها أن التفكير ينفتح به أبواب كثيرة يعرف الإنسان بها من أحكام الله وحكمه ما لا يحصل له لو لم يفكر، لأنه خص الآيات بمن؟ بالقوم الذين يتفكرون. فدل هذا على أنه يحصل بالتفكر من الاطلاع على أحكام الله وحكمه ما لا يحصل بالغفلة. نعم. طيب التفكر يكون في آيات الله أي مخلوقاته ومشروعاته، لأن الآيات كما سبق إما كونية وإما شرعية. يحصل التفكر في صفات الله؟ طيب من أي وجه؟ من وجه المعنى أو من وجه الكيفية؟ من وجه المعنى، من وجه المعنى. أما من وجه الكيفية فلا يجوز التفكر، لا يجوز التفكر في الصفات من حيث الكيفية، لأن ذلك محاولة لما لا يمكن الحصول عليه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: السؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة، فلا يجوز أن نتفكر في كيفية صفة من صفات الله، نتفكر في المعنى دون الصفة. التفكر في ذات الله عز وجل مثله لا يجوز، لأنه محاولة لما لا يمكن الوصول إليه. ثم التفكير في هذه الأمور يجر إلى بلايا ومهالك، والذي ضر من ضر من هؤلاء من أهل التعطيل وأهل التشبيه أيضا، اللي ضرهم هو محاولة الوصول إلى الكيفية. فلهذا آل بهم الأمر إلى التعطيل أو التمثيل. والمهم أن التفكر يكون في مخلوقات الله وفي مشروعاته وفي معاني أسمائه وصفاته، في معاني أسمائه وصفاته. أما في ذاته وكيفياته وكيفية صفاته فإنه لا تفكر، وذلك لأنه مهما بلغ الإنسان فإن الفكر سيرجع خاسئا وهو حسير، والإعراض عن هذا هو الواجب كما قال الإمام مالك. نعم.
1: كيف عرفنا سبحان الله؟
0: نعم، الدليل إن التسبيح المطلق خصه الله بوقتين: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولما جعل هذا خمسة أوقات علم من قرينة التقسيم في الوقت أن المراد بذلك الصلوات الخمس. نعم، نكمل الأفوار. إحنا قلنا لكم لا أحد يسأل عن النبي كذا. أي صح. نعم. أي نعم. أي نعم. صح. اللام للتعليل، ففيه إثبات الحكمة ردا على الجهمية وكذلك الأشاعرة الذين ينفون حكمة الله عز وجل. أولا. وعلى المعتزلة ولا لا؟ لا، المعتزلة يغلون في إثبات الحكمة، ولهذا يرون أنه يجب على الله فعل الأصلح أو الصلاح. نعم.
1: بالنسبة لمذهب المتجه في رد الصفات،
0: في إيش؟
1: في مثلا رد الصفات.
0: نعم.
1: هل هو مبني على مقدمات عقلية متفق عليها بينهم، وإلا كل واحد بعقله يؤمن؟
0: لا لا، كل واحد يعلم، يعني يختلفون في تعليل هذا الرد، يختلفون. أحيانا يقولون أنها يستلزم الجسمية، ولكن غالب ما يدرون عليه التمثيل، أنها مستلزمة للتمثيل، عاد فيختلفون في الطرق الموصلة إليه. نعم، ما قلناها؟ صحيح، إثبات الباث في قوله وكذلك تفرد، هذا ما ذكرناها في الآية الأولى. نعم. قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض. من آياته خبر مقدم وخلق مبتدا مؤخر. خلق السماوات أي إيجادهما، إيجادهما بتقدير ونظام بديع، وهذا يشمل خلق هذه السماوات باعتبارها كونها أجراما عظيما، وباعتبارها مصلحة للعباد، فهذا من آيات الله. قال: واختلاف ألسنتكم، اختلاف الألسن أيضا من آيات الله، ووجه ذلك أن هذه الألسن من نوع واحد أو من جنس واحد، كلنا بشر وكلنا من أب واحد، ومع ذلك تختلف الألسن اختلافا عظيما، أليس كذلك؟ طيب، كذلك أيضا هو من آيات الله، لأن كل إنسان يعرف به جنسه بلغته. أنا أعرف مثلا هذا هندي وهذا تركي وهذا إنجليزي مثلا وهذا ألماني وهذا روسي بسبب لغته، فهذا أيضا من آيات الله، أن الله جعلها دليلا على جنس الإنسان. وقول اختلاف ألسنتكم يشمل أصل اللغة ويشمل اللهجات ويشمل السلامة من العيوب ويشمل العيوب أيضا ويشمل الفصاحة ويشمل العلم، يعني لا تظن أنه اختلاف هنا اختلاف الألسنة فقط بجنس اللغة، لا بل بكل هذا. فأجناس اللغات من آيات الله عز وجل، وكون هذا الإنسان ينطق بالحروف نطقا تاما هذا من آيات الله، والثاني بالعكس ينطق بها على وجه اللثقة أو يتثاقل أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا قد نقول إن من اختلاف اللسان الصوت، اختلاف الأصوات، هذا صوته جيد وهذا حسن والآخر بالعكس. كذلك من اختلاف الألسن الفصاحة، ولا لا الفصاحة وعدمها، فإن من الناس من يعطيه الله تعالى بلاغة في الكلام وحسن أداء، حتى إنه يؤدي إليك المعنى بعبارة واضحة تفهمها بأول مرة، ومن الناس من يكون بالعكس. فجميع ما يمكن أن يرد على اختلاف اللسان فإنه داخل في كونه من آيات الله عز وجل. أما الألوان فحدث ولا حرج، فإنها من آيات الله، لا تكاد تجد اثنين متفقين في اللون أبدا، حتى لو كان توأمين لا بد أن يكون هناك خلاف، لكن منهما يكون ظاهرا ومنهما يكون غير ظاهر. فالرجل الأبيض الأوروبي أظن بينه وبين الرجل الأسود الذي على خط الاستواء بينهم فرق، فرق شاسع، وما بين ذلك درجات متفاوتة، لكن لا تكاد تجد اثنين على لون واحد. هذا من الحكمة، لأنه لولا هذا لكان الناس يختلف بعضهم على بعض. ربما أمسك بواحد وقلت تعال عطن حقي أنت فلان ابن فلان، ويقول لا أنا من أبوه، لكن صار مثله بالضبط. نعم، وش أدري. ويقال إن الله جعل لكل إنسان 40 شبيه، ولكن ما أظن هذا يصح، ما أظن يصح، بل إنه يقولون إن البصمات التي في الأنامل أنها تختلف، كل واحد له بصمات على شكل لا يوافق الآخر، وهذا هو الظاهر. ولهذا الآن يعتبر في التحقيقات تعتبر البصمات مما يدل على أنها تختلف قطعا، وهذا مما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا الاختلاف العظيم الذي ملايين الملايين البشر، ومع ذلك كل إنسان ما يمكن يطابق للآخر من كل وجه، لا بد يكون هناك علامة فارقة. تحصلكم في الآية التي قبلها، وهي قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قال ومن آياته، من للتبعيض يعني بعض آياته، ومن التبعيضية قال العلماء هي التي يصح أن يحل محلها بعض. وآياته جمع آية وهي العلامة، أي العلامة الدالة على ما تختص به من صفات الله حسب ما سيقت له. وكل شيء من آيات الله عز وجل فإنه يدل على كثير من صفات الله تعالى دلالة مطابقة باعتبار ما ذكر فيها أو ما ذكر من هذه الآيات، ودلالة تضمن ودلالة التزام بما يلزم من وجود هذه الصفة. مثلا من آياته أن خلقكم من تراب، فخلقنا من تراب إلى أن نكون بشرا هذا من الآيات، إذ أن قلب الجماد إلى حيوان لا شك أنه من الآيات. ولكن كونه دالا مثل على القدرة والعلم والحكمة وما أشبه ذلك، هذه دلالة بماذا؟ دلالة التزام. ودلالة الالتزام من أفيد ما يكون لطالب العلم إذا وفق للفهم الصحيح فيما يلزم من كذا. قوله من آياته، قلنا إنه من علاماته، فإن قال قائل كيف تكون الأشياء علامة على الله عز وجل وهو أبين وأظهر، لأن معرفته مركوزة في الفطر والعقول، فما هو الجواب؟ الجواب أن بعض الفطر قد يعتريها ما يصفها عن الصراط المستقيم فتحتاج إلى دعم ببيان الآيات، هذا واحد. ثانيا أن هذه الآيات كل آية تدل على نوع خاص من صفات الله سبحانه وتعالى، بخلاف العقل والفطرة فإنه يهتدي إلى وجود الخالق عز وجل من حيث الجملة، أما التفصيل فلا يمكن إلا بذكر هذه الأجناس والأنواع. ولهذا لا يمكن الوصول إلى الإحاطة بذات الله عز وجل، ولكن بماذا نحيط؟ بالآيات الدالة على صفاته، أما أن تحيط بذات الله فهذا أمر لا يمكن. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله. من آياته أن خلقكم من تراب، أن هل نجعلها مصدرية ولا مخففة؟
1: مصدرية،
0: لأن المخففة هي التي تكون بعد علم أو ظن، مثل قوله علم أن سيكون منكم مرضى، ومثل قوله فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه. وأما هذه فليست كذلك، وعلى هذا فتكون مصدرية، أن خلقكم فتكون هي وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ ولا خبر؟
1: مبتدأ،
0: والخبر قوله ومن آياته أن خلقكم من تراب. يقول المؤلف من آياته الدالة على قدرته، من آياته تعالى الدالة على قدرته، والمؤلف رحمه الله قيدها بالدالة على قدرته لأنها أبرز شيء من آيات في هذا الخلق، وإلا فهو دال على الحكمة العظيمة وعلى العلم، إذ لا خلق إلا بعد علم كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أن خلقكم من تراب أي أصلكم آدم، أي أصلكم آدم، أصل هذه تفسير للكاف في قوله خلق، يعني باعتبار أصلنا، أما باعتبار المباشر فإن الإنسان خلق من نطفة كما قال تعالى ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. من تراب أي أصلكم آدم، ثم إذا أنتم بشر من دم ولحم تنتشرون في الأرض. ثم دل على المهلة، لأنه بعد خلق آدم لم يأتي الأولاد مباشرة، بل خلق له زوجة ثم جاء من هذه الزوجة أولاد. وقوله إذا أنتم بشر، إذا إيش محلها من الإعراب؟ هجائية، يعني ثم صارت المفاجأة على هذا الوجه. إذا أنتم بشر تنتشرون في الأرض، جملة تنتشرون في محل رفع صفة لبشر. وقوله إذا أنتم بشر، أنتم هذه جمع وبشر مفرد لكن باعتبار الجنس، باعتبار الجنس. وقوله بشر، سمي الإنسان بشرا قيل لأن بشرته بادية، إذ أن الحيوانات الأخرى على أبشارها ما يسترها لحكمة، وأما الآدمي فإن بشرته بارزة ظاهرة. وقيل لأنه تبدو على بشرته انفعالاته النفسية، تبدو على بشرته انفعالاته النفسية مثل الغضب والفرح وما أشبه ذلك، إنها تبدو ظاهرة على وجهه. وقول تنتشرون في الأرض أي تذهبون يمينا وشمالا، ولهذا بنو آدم لا شك أنهم في أول أمرهم في مكان واحد ثم انتشروا في جميع القارات على تباعد ما بينها. نعم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، بدأ أولا بخلق النفس ثم بخلق الزوج، لأنه لا يتم التناسل إلا بالأزواج. أن خلق لكم، نقول في قوله ومن آياته أن خلق لكم كما قلنا في قوله ومن آياته أن خلقكم، أن خلق لكم من أنفسكم أزواج التي تسكن إليها. خلق لكم، اللام هنا للتعليل ولا للاختصاص؟ للاختصاص، ويجوز أن تكون للتعليل كما في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقول أن خلق لكم من أنفسكم، المراد بقوله من أنفسكم أي من جنسكم، وليس المراد من أنفسكم أي من نفس الإنسان إلا باعتبار حواء، فإنها خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام. وقول من أنفسكم أزواجا، ولم تكن هذه الأزواج من غير أنفسنا، إذ لو كانت زوجة الإنسان ليست من نفسه وجنسه ما حصل بينهما ائتلاف ومودة لبعد الفرق بينهم، ولكن الله عز وجل جعلهن من أنفسنا. يقول عندنا فخلقت حواء من ضلع آدم وسائر النساء من نطف الرجال، تخلقت نسخة يمكن، وسائر النساء من نطف الرجال والنساء. المؤلف يريد رحمه الله أن المراد بالنفس الذات، من أنفسكم أي من ذواتكم، بدليل أنه فسرها بآدم خلقت من حواء، وبقية الناس خلقوا من النطف التي من الإنسان الذكر ومن الأنثى، ولكن الذي ذكرناه أوجه بدليل قوله لتسكنوا إليها، إذ أن هذا التعليل يناسب أن يكون المراد بالنفس أي الجنس، على أنه لا يمنع أن يكون الإنسان أيضا، أن تكون النساء هذه مخلوقة من ذوات الرجال، لأن ما ذكره المؤلف صحيح، لكن التعليل يؤيد القول الأول. وقول لتسكنوا إليها وتألفوها، لتسكنوا إليها من السكون وهو عدم النفور من الشيء، لأن الساكن هو المستقر، ولهذا قلنا لمن في البيت نقول إنه ساكن من السكنة، وقول تسكنوا إليها عبر ضمن معنى السكون أو ضمن السكون معنى الميل فعداه بإلى، إذ لم يقل لتسكنوا منها ولا عندها ولكن لتسكنوا إليها. ولهذا كان الرجل ميالا بطبعه إلى المرأة وساكنا إليها، ولا سيما إذا وفق بامرأة تكون ملائمة له، فإن هذا يبدو ظاهرا جدا من التعريف. وجعل بينكم جميعا مودة ورحمة، جعل بينكم مودة ورحمة، بينكم أي بين الرجل والمرأة، مودة ورحمة. المودة خالص الحب، والرحمة الرأفة والحنو والعطف. وهل هذا على سبيل التوزيع أو على سبيل الجمع؟ بمعنى، هل المودة من المرأة للرجل والرحمة منه لها، أو أنه على سبيل الجمع؟ أي كل واحد منكم يود الآخر ويرحمه؟ الظاهر على سبيل الجمع، فالمرأة تود الرجل وترحمه، أما مودتها للرجل فالأمر ظاهر. ولهذا تجد المرأة تتبع زوجها وتدع أمها وأباها وأهلها ووطنها. وأما الرحمة فنعم، الزوجة ترحم الرجل إذا مرض، تجد أنه يجد من العناية أكثر مما يجد من عنايات أبيه وأمه به. وكذلك لو احتاج، حتى إن بعض النساء تبيع حليها وما زاد عن ضرورتها من الثياب من أجل الرحمة في زوجها. وبالنسبة للرجل كذلك ظاهر، فإن مودة الرجل لزوجته أمر لا ينكر، وكذلك رحمته إياه أمر لا ينكر. والجمع بين المودة والرحمة من أبلغ ما يكون، لأنه إذا كان أحدهما محتاجا إلى الرحمة حلت الرحمة وزادت على المودة، والعكس بالعكس. وإذا اجتمع مودة ورحمة فإنه ينشأ من هاتين الصفتين صفة أقوى مما لو انفردت إحداهما. ولهذا تجد الإنسان ينظر إلى الفقير نظرة رحمة ولا مودة؟
1: رحمة،
0: نظرة رحمة، لكن إذا اجتمعت الرحمة مع المودة صار فيها في هذا أو تولد من هذا صفة أعلى من انفراد كل واحدة من نفسها. إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك المذكور، المؤلف بين أن اسم الإشارة وإن كان مفردا لكنه عائد إلى متعدد. أولا خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هذه آية، كونها من النفس آية أخرى. وجعل بينكم مودة ورحمة، هاتان آيتان، الجميع أربع آيات. والتعبير بذلك، كلمة ذلك بين المؤلف السبب فيه بأن اسم الإشارة يعود إلى المذكور وإن كان أكثر من واحد، وهذا كثير في اللغة العربية وفي القرآن أيضا، أن تكون اسم الإشارة عائدة إلى المذكور وإن كان متعددا. وقول إن في ذلك لآيات، لماذا نصبت آيات؟ لأن اسم إن مؤخر، اسم إن مؤخرا، وآيات جمع آية. واعلم أن هذه الآيات تكون من كل مذكور، من كل صفة من هذه المذكور الأربع، وتكون في اجتماعها أيضا، ولكنها تحتاج إلى تأمل وإلى تفكر. ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، قال المؤلف في صنع الله أي في خلقه، ولكن المعنى أعم من ذلك، فكنا في صنعه وهو الخلق وفي حكمته وفي رحمته وفي غير ذلك مما يتعلق بهذا المعنى. نعم.
2: سئل عن العلماء غريبا عن الزواج الجنية.
0: نعم.
2: قال لا أعلم ذلك يدل على
0: ما أدري عليه. هذه تجينا من الفوائد. نعم. طيب يقول إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض. الله أكبر. نعم. من آياته العظيمة الدالة على كمال قدرته ورحمته وحكمته خلق السماوات والأرض. والسماوات جمع، وجمعها ظاهر لأنها سبع سماوات، والأرض مفرد، ولكن المراد به الجنس، لأنه لا شك أن الأرض أن الأراضين سبع. والدليل قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. مثلهن المثلية هنا لا يمكن أن تكون على الصفة أبدا، قولي لا يمكن أن تكون الأراضين مثل السماوات في الصفة لظهور الفرق التام بينهما. فإذا تعذرت الصفة رجعنا
1: العدد.
0: إلى العدد، ومن الأرض مثلهن في العدد. ثم جاءت السنة مبينة ذلك صريحا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع.
3: نعم. قال يا موسى لولا السماوات السبع والأراضين السبع فأنذر الله.
0: اي نعم، لأننا قلت في الحديث اللهم رب السماوات السبع، رب السماوات السبع وما أغلن، ورب الأراضين وما أغلن. سبع أنا شككت فيها الآن، لكن الحديث الصحيح متفق عليه طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتهم، اختلاف معطوف على خلق، يعني ومن آياته أيضا اختلاف ألسنتهم أي لغاتكم من عربية وعجمية وغيرها. صحيح أن اختلاف الألسنة من آيات الله بحسب اللغات، عربية وعجمية وغيرها. وش اللي غيرها؟ إن أردنا بالعجم اسم القوم، اسم القوم الخاص، كلمة وغيرها صحيح أولى. وإن أردنا بالعجم ما من سوى العرب فإن قوله وغيرها ليس بصحيح. وهذا هو الأكثر، أنه يقال عرب وعجم ويراد بالعجم ما سوى العرب، فيشمل جميع لغات العالم. ثم إن أيضا اختلاف الألسنة قد ننزله على اختلاف اللغة نفسها واختلاف النطق نفسه. فأنت ترى الإنسان ينطق بخروج الهواء من الرئتين ثم مروره على مخارج الحروف، كلما مر على مخرج وهو هواء واحد، نعم، تغير. إذا مر على مخرج الصاد صار صادا، وإذا مر على مخرج الجيم صار جيما، وإذا مر على مخرج الدال صار دالا، مع أن الهواء واحد. ثم إنه أيضا ما يحتاج إلى عملية. هل نحن نجد الآن في نطقنا هذا نجد عملية تتعب بنقل الباء إلى النون إلى القاف إلى اللام؟ ها؟ ولا لا؟ أبدا، هو شيء واحد، ومع ذلك تجد حروف تتنوع بمرورها على هذه المخارج. فهذا أيضا من آيات الله العظيمة. نعم، وهي داخل في قوله واختلاف ألسنتكم، وقوله وألوانكم من بياض وسواد وغيرهما. هذا صحيح، اختلاف الألوان من بياض وسواد وغيرهما. وش اللي غيره؟ ما بين السواد والبياض، يعني أسود خالص وأبيض خالص وما بينهما وغيرهما. وهذا أيضا من آيات الله. ولهذا لا تجد إنسانين يتفقان من كل وجه في اللون أبدا، لا بد أن يكون هناك فرق، إما بميل إلى الحمرة أو إلى السواد أو إلى البياض، أو يكون مثلا الجلد ليس على وجهة واحدة، وهذا شيء مشاهد. وألوانكم واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة. صحيح، أول ما نشأنا من آدم وحواء، من آدم وحواء، ومع ذلك نختلف هذا الاختلاف العظيم في الألوان. طيب، لم يذكر الله عز وجل الاختلاف في الأجسام ما بين صغير وكبير ومتوسط، لأن القدرة على خلقهم باختلاف ألوانهم أبلغ من القدرة باختلاف خلقهم على كبر أجسامهم وصغرهم. ولهذا ذكر الألسنة والألوان. طيب، هل يدخل في اختلاف الألسنة اختلاف التعبير والفصاحة؟
4: نعم،
0: يدخل في هذا، لأن بعض الناس يعبر عن المعنى تعبيرا يستطيع الإقناع إذا أراد أن يقنع، ويستطيع التنفير إذا أراد أن ينفذ. وبعض الناس عنده عجز بحيث ما يقدر يعبر ولا عن المعنى الصحيح، حتى إذا أنه إذا عبر عن المعاني التي يريدها ربما لا تقبل منه لضعف تعبيره. قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات دلالات على قدرته تعالى للعالمين، بفتح اللام وكسرها، أي ذوي العقول وأولي العلم. قوله إن في ذلك لآيات للعالمين، بفتح اللام وكسرها، يعني يجوز أن تقول للعالمين وللعالمين، والقراءتان سبعيتان، لأن قاعدة المؤلف رحمه الله إذا قال إذا ذكر الوجهين فهما قراءتان، أما إذا قال وقرئ قصفهما قراءتان سبعيتان، أما إذا قال وقرئ الثاني الشاذة. وقوله إن في ذلك لآيات للعالمين أو للعالمين، العالمين ذوي العلم، والعالمين جمع عالم يعني الخلق. هل نأخذ من اختلاف القراءتين أن المراد بالعالمين نعم ذوي العلم، ونقول الآية لأن العالمين أعم من العالمين، العالمين أعم من العالمين، لأن العالمين تختص بذوي العلم، والعالمين عامة لهم ولغيرهم. فهل نقول إن الآية تدل على أن هذا فيه آيات للعالمين العالمين، أو نقول إن الآيات للعالمين كلهم العالم وغير العالم، لكن العالم له مزية فتكون دالة على أن اختلاف الألسن والألوان أمر معلوم لكل أحد، لكن ما وراء ذلك الظاهر أمر لا يعلمه إلا أهل العلم، ويكون في الآية إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نتعمق في هذا الأمر حتى يتبين لنا بعلمنا ما ليس كائنا بغيرنا، وهذا هو الأحسن. ومن آياته منامكم بالليل والنهار بإرادته راحة لكم، من آياته أيضا منامكم بالليل والنهار، ألب هنا بمعنى في فهي للظرفية. وهل تأتي الباء للظرفية؟ نعم تأتي كثيرا، ومنه قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مستقيما وبالليل أفلا تعقلون، أي وفي الليل. وقوله بالليل هنا الباء هنا ظرفية، وقوله بالليل والنهار ما ذكر الله وقتا معينا من الليل ولا وقتا معينا من النهار، لأنه أي النوم في أي ساعة من ليل أو نهار فهو من آيات الله. أما كونك يكره لك أن تنام في هذا الوقت أو لا تنام فهذا موكول إلى الشرع، وهو من الآيات الشرعية وليس من الآيات الكونية. وقول بإرادته راحة لكم، كلمة راحة لكم هل هي مفعول من أجله ولا مفعول لإرادة؟ أي أنه يريد الراحة لكم. احتمل بكلام المؤلف وجهين، إما المعنى بإرادته أن تستريحوا، أو المعنى أن نومكم بإرادته راحة لكم، ليفيد أن النوم ليس باختيار الإنسان، أليس كذلك؟ ما هو باختيار الإنسان، غاية ما يفعل أنه يفعل الأسباب التي يكون بها النوم، لكن أما أن يخرج روحه من جسده حتى ينام أو يرد روحه إلى جسده حتى يستيقظ فهذا ليس إليه بل هو إلى الله. ولهذا أحيانا الإنسان يريد النوم ويكون على الفراش ويحاول بقدر ما يستطيع أن ينام ثم لا ينام، وأحيانا يغلبه النوم ولو لم يتهيأ له. نعم، أليس كذلك؟ إذن النوم بإرادة الله، وهو أي النوم وفاة صغرى، فكما أن الوفاة الكبرى إنما تكون بأمر الله وإرادته فكذلك الوفاة الصغرى. قال منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم بالنهار من فضله، أي تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته. ابتغاؤكم هذه معطوفة على منامكم رحمك الله، ومعناها معنى ابتغاؤكم أي طلبكم من فضله، من هذه لبيان الجنس أي من عطائه ورزقه. والمؤلف رحمه الله خص الابتغاء بالنهار، خلق السماوات والأرض وابتغاؤكم من فضله، منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، والأحسن أن نجعلها مطلقة كما أطلقها الله، لأن من الناس من يبتغي من فضل الله بالنهار، ومنهم من يبتغي من فضل الله بالليل، فكونها تبقى على ما هي عليه بدون تقييد هذا هو الأولى، لأن التقييد يضيق المعنى فيجعل الابتغاء بالنهار، مع أنه يوجد أناس لا يطلبون الرزق إلا في الليل، مثل الحراس وأصحاب الأمن وما أشبه ذلك. طيب، وابتغاؤكم من فضله، الفضل بمعنى العطاء، أي تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته. والإرادة هنا إرادة الله عز وجل، لا يريد المؤلف رحمه الله أن يثبت مذهب الجبرية، لا يريد ذلك، ولكن نريد أن يبين أن تصرفنا وإن كنا مستقلين به من وجه فإننا لسنا مستقلين به من وجه. وابتغاء الفضل بإرادة الله والمنام بإرادة الله، وبينهما فرق، لأن المنام ليس لنا فيه حرية إطلاقا ولا إرادة، بخلاف الابتغاء من فضله فإن لنا فيه إرادة ولكنها
4: تابعة
0: لإرادة الله، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، لأن ما له داعي الحال، وهذاك لو قيدت لقلنا باعتبار الآلة، فقال ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار. لو قيدت وقال قائل كيف تقيد مع أنه يكون النوم بالنهار وابتغاء الفضل بالليل، نقول هذا بناء الآخر. أما أن تأتي عامة من قيدها فلا وجه له. نعم نعم ما تفسر بها، لأن آيات مقيدة ما تنافيها. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إن في ذلك المذكور كما قال المؤلف أولا لآيات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار. وأتى بقوله لقوم يسمعون لأنه بدأ بالنوم وبدأ بالليل، والليل وظيفة الإنسان فيه السمع لأنه لا يرى في الليل، فالذي يناسبه السمع. ولكن ما المراد بالسمع هنا؟ هل المراد مطلقه؟ لا، بل المراد سماع التدبر والاعتبار، لأن السمع كما سبق يطلق على سمع الإدراك المجرد وعلى سمع الإدراك المنتفع به. يا أيها الذين آمنوا لا نعم أطيعوا الله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يعني ما يسمعون سماع تدبر واستعاض وانقياد. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم أي إراءتكم البرق خوفا وطمعا. قوله ومن آياته يريكم، من آياته جار ومجرور، ويريكم فعل مضارع. فهل قوله من آياته يريكم من آياته متعلقة بيريكم أو متعلقة بمحذوف ويكون تأويل قوله يريكم مبتدا مؤخر؟ ظاهر كلام المؤلف أي إراءتكم يقتضي أن قوله من آيات خبر مقدم ويريكم مبتدا مؤخر، لأنه أولها إلى مصدر. يعني وليس المعنى ويريكم من آياته كذا وكذا، ويريكم من آياته البرق خوف وطمع. فلنا في إعراب هذه الآية وجهان. الوجه الأول ما مشى عليه المؤلف أن تجعل يريكم فعل مضارع مؤول بمصدر تقديره إراءتكم، مع أنه ليس فيه حرف مصدري، وهذا موجود في اللغة العربية، ومنه قولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه. تسمع بالمعيد خير من أن تراه، فتسمع هذه مبتدأ بدليل قوله خير من أن تراه، مع أنه ليس فيها حرف مصدري تنسبق به. والوجه الثاني أن نقول من آياته متعلقة بيريكم، يعني يريكم من آياته نعم البرق خوفا وطمعا. يرجح الوجه الأول سياق الآيات كلها تدل على أن هذا الفعل منسبق بمصدر تقدير ومن آياته إراءتكم، كالآية التي قبلها ومن آياته منامكم بالليل، ومن آياته خلق السماوات، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. ويرجح الوجه الثاني أننا نتحاشى انسباك المصدر بدون حرف مصدري. ومن آياته أن خلقكم يريكم البرق خوفا للمسافر من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر. قوله خوفا ما إعرابها؟ أو حال مفعول لأجله مشكل، لأن ابن مالك يقول وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعل. وهنا يريكم الفاعل الله، والخائف الطامع الإنسان بنو آدم، فاختلف الفاعل ولا لا؟ اختلف. والمؤلف وبمالك يقول وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا. طيب الوقت متحد ولا لا؟ نعم متحد، ولكن الفاعل لم يتحد، وعليه فيكون خوفا حال مصدر في موضع الحال. يريكم البرق خائفين وطامعين. أما إذا أسقطنا اشتراط ابن مالك حال الفاعل يكون خوفا نقول لأجله، ولكن عندي أن هناك وجها آخر، أن نجعل خوفا بمعنى تخويفا. فإذا جعلنا خوفا بمعنى تخويفا زال الإشكال قل لا، لأنه يكون التخويف منين؟ من الله وهو المري، والإطماع أيضا من الله وهو المري، وحينئذ نسلم من مخالفة الشرع ابن مالك. نعم ونسلم، لكنه لا بد من تأويل الواقع، لا بد من تأويل، حيث حولنا خوفا إلى إخافة وطمعا إلى إطماع. فالوجوه إذن ثلاثة: إما أن نجعل خوفا وطمعا مصدرين في موضع الحال، أو نجعلهما مصدرين على أنهما مفعول من أجله، ولا نعتبر اشتراط اتحاد الفاعل، أو نجعلهما مصدرين لكن بمعنى التخويف والإطماع، وحينئذ نكون قد اعتبرنا اتحاد الفاعل ولم نعولهما إلى الحال. وقول المؤلف نعم خوفا للمسافرين من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر، ظاهر كلام المؤلف أن هذا على سبيل التوضيح، قول خوفا لأناس وطمعا لأناس، والصواب خلاف كلامه رحمه الله. الصواب أن البرق خوف وطمع للجميع، فالمسافر يخاف ويطمع، والمقيم أيضا يخاف ويطمع. من الذي سلم من الصواعق بسبب كونه في البناء؟ نعم إذا نزلت الصواعق نزلت على البناء وهدمته وقتلته فيه. وكذلك المسافر أيضا، ما أكثر المسافرين الذين نجوا من الصواعق وهي فقدوا حولهم. فالصواب أنه عائد على الجميع، لكن تقديم الخوف على الطمع يدل على أن خوف الناس في البرق أكثر من طمعهم، وهذا والله أعلم بناء على الغالب، بناء على الغالب، لأن أكثر الناس لا سيما في البعوض الثقيلة والبرق العظيم يخافون أكثر مما يطمعون. ويوجد أناس ما يهتمون بهذا الأمر، مهما قوي البرق ومهما قوي الرعد لا يهتمون، فهم دائما في طمع. ثم قال وينزل من السماء ماء إلى آخره.
4: قول ابن حال ما هو أعم من قولنا أنه مفعول لأجله، يعني هل الله سبحانه وتعالى فقط لهذا الغرض يعني يرينا الغرض ليس لشيء آخر غير خوف الطمع؟
0: وش
4: مثلا الأسباب الحسية الطبيعية اللي من أجلها
0: هذا السبب الباعث الذي من أجل وجود الشيء، يعني به وجد الشيء، به وجد الشيء، هذا سبب طبيعي ما علينا منه. أن ابتداء خلق الإنسان من تراب، أن ابتداء خلق الإنسان من تراب

يقول إن الكائنات متطورة وأن الإنسان أصله قرد، نعم، ثم بعد ذلك تطور لين صار هذا الإنسان، ويمكن يتطور بعدين يصير ملك، نعم، وعلى هذا فقط. يعني هذه النظرية لا شك أنها باطلة، وقد أبطلها حتى علماء الطبيعة الكفار أبطلوها، ونحن نعلم علم اليقين أنها باطلة بدون أي نظر، لأن القرآن يكذبها. ومن فوائد الآيات، من فوائد الآيات حكمة الله عز وجل في كون الآدمي بشرا، أي بادي البشرة. ما هذه الحكمة؟ لأنك إذا علمت أنك مفتقر إلى اللباس الحسي، علمت أنك مفتقر إلى اللباس المعنوي، لباس التقوى، كما قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أولى. ومن فوائد الآية الكريمة أن البشر من طبيعته الانتشار والذهاب والمجيء لطلب الرزق وطلب الصنائع وطلب الأعمال، وهذا هو الواقع. ولهذا قال: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن فوائد الآية وما بعدها من الآية أيضا، من فوائدها منة الله على عباده بتنبيههم إلى آياته. أولى، يعني أن الله عز وجل من على العباد بتنبيههم إلى الآيات، لم يكلهم إلى ما في فطرهم من الاعتراف بالخالق، بل أعانهم على ذلك وأمدهم بالتنبيه على ما في هذا الكون من آياته. أما فيها منه هذه؟ فيها منه عظيمة، نعم، لأن الإنسان كما قال الله عز وجل بشر يغفل وينسى، فينبه الله عز وجل. ثم قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا نعمة الله عز وجل بكون الأزواج من الأنفس، أي من الجنس. ما ظنكم لو كان الإنسان زوجته من الجنس؟ يعلفها؟ ما يعلفها. ما ظنكم لو كانت بشرا من البشر لكن لها قرون ضأن وألية شاة، نعم، وقصد قرون نعز وألية شاة، وما خلق الله عز وجل من الحيوانات، يألفها ولا ما يألفها؟ لا يألفها. فهذه من حكمة الله عز وجل ورحمته أن جعلهن من أنفسنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكمة من الزوجية هي السكون، سكون أحد الزوجين إلى الآخر، فيتبرع على ذلك أنه لو حصل التنافر فإن من الحكمة التفريق بينهما. أفهمتم هذه؟ منين تؤخذ؟ لقوله لتسكنوا إليه. فإذا فاتت هذه الحكمة فإنه لا زواج. ولهذا لما فاتت الحكمة بين ثابت بن قيس وزوجته، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: خذ الحديقة وطلقها، خذ الحديقة وطلقها. وكيف يمكن أن يكون زوجان يتباغضان ويتنافران وكل أحد واحد منهما يحب أن يرى الموت ولا يرى صاحبه؟ يمكن تبقى الزوجية هكذا؟ أبدا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة
ما ألقى الله تعالى في قلوب الزوجين.

0: من المودة والرحمة. هذه من الآيات العظيمة. امرأة لا تعرفها إلا بالذكر، ولا تعرفها أيضا إلا بالذكر عند خطبتها، وليس بينك وبينها قرابة. نعم. ثم يجعل الله بين قلوبكم، بين قلوبكما من المودة والرحمة ما يربو أحيانا على مودة الأم والأب. وهذا لا شك من آيات الله. ولهذا قال الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. جعل الله في هذه الآية الصهر قسيما للنسب، قسيما يعني كأن البشرية الآن إما مصاهرة وإما قرابة نسب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن المودة ما تنال بالكسب، ما تنال بالكسب، يعني أن الله قد يجعلها في قلب الإنسان. أولا لقوله: وجعل بينكم مودة، يعني أنت لو أردت أن تغصب روحك على محبة الشيء، والله عز وجل ما جعل في قلبك المودة، ما حصل. ولهذا من الله على المؤمنين بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. وأنت تقول في الدعاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. فإذا المودة يلقيها الله عز وجل في القلب، فأنت ينبغي لك أنك تسأل الله دائما أن تكون من أن تكون محبتك لله وفي الله، لتكون المحبة بالله. هنا ومن فوائد الآية الكريمة الحث على التفكر. من أين تؤخذ؟ لا، من في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، لأن التفكر مفتاح العلم، ما يمكن علم بلا تفكر أبدا. تذكر أولا لتعلم. ومن فوائد الآية أن ما ذكر ليس آية واحدة، ومن آياته ثم قال: إن في ذلك لآيات. كيف؟ خلق لكم من أنفسكم، هذه واحدة، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، فتكون آيات متعددة. ومن فوائد الآية الكريمة وجود التراحم بين الزوجين. أولا لقوله ورحمة، قوله ورحمة، هل يؤخذ منها وجوب معالجة الزوجة إذا مرضت؟ لأن من الرحمة. الفقهاء يقولون: ما يجب، لا يجب أن تعالجها ولا أن تعطيها قيمة الدواء، لأن هذا مو من النفقة. نعم، كون الله يجعل بينكم رحمة ليس معناها أن يلزمك بشيء إلا يلزمك، إن من هذا بيان للواقع، وهذا صحيح أن الرحمة توجد، لكن هل نلزمه؟ هذه محل نظر. ولهذا قال الفقهاء: إنه لا يلزم الدواء وأجرة الطبيب. وبعض العلماء يقول: يلزم إلا إذا كان الشيء كثيرا يجحف بماله فإنه لا يلزم. ما في سؤال في وقت الوقت. طيب، يقول الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. من فوائد هذه الآية أن خلق السماوات والأرض من آيات الله، وسبق لنا في التفسير ما وجه كونه من آيات الله: عظمهما، اتساعهما، ما فيهما من الكواكب والنجوم والأشجار والبحار والأنهار وغير ذلك، كله من آيات الله سبحانه وتعالى دل على عظمته وقدرته. ومن فوائد الآية أن السماوات جمع، قول والأرض، الأرض كذلك، لكن ما في الآية دليل على هذا، إنما يستفاد كون الأرض جمعا من أدلة أخرى. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اختلاف الألسن والألوان من آيات الله أيضا، كذا؟ طيب، اختلاف الألسن والألوان هل هو بطول اللسان وقصر اللسان، أو المراد اختلاف اللغة؟ اللغة، اختلاف اللغات واختلاف الفصاحة والبيان، فإن الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما، تجد المعنى الواحد يتكلم به إنسان فيقتنع الحاضرون لقوة بيانه وفصاحته، ويتكلم فيه آخر ما يلتفتون إليه ولا يقنعهم، وتجد رجلين يتكلمان أحدهما يشد الناس إلى نفسه والآخر يتكلم، وهذا يسولف وهذا يناظر وهذا يخطط بالأرض وهذا ينعث، نعم، مع أن الكلام واحد والموضوع واحد، لكن اختلاف الإلقاء والفصاحة هو الذي جعل الناس يتأثرون. من فوائد الآية الكريمة أن الألوان لا تتفق، من وألوانكم، ولهذا يقول العلماء إنه ما يمكن يوجد شخصين متفقين من كل وجه أبدا، على كثرة الناس ما يوجد اثنين متفقين من كل وجه، نعم أبدا، حتى التوأمان لا يتفقان من كل وجه، نعم. لا أبدا، لأنك أنت تأخذ بالملامح الظاهرة، لكن لو تأملت صحيح أن بعض الناس يتقاربون ولا تعرف بعضهم من بعض، لا سيما إذا صرت ما تشوفهم إلا بعد أسبوع مرة، لكن عند التأمل لا بد يكون هناك علامة فارقة، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. حتى الأعضاء الآن لا تظن أعضاء متفقة، حتى أعضاء تختلف، فكر في العروق، عروق اليدين تجدها مختلفة، عروق اليدين تجدها مختلفة، البنان اللي يسموها بصمات تجده مختلف، على كثرة الناس ما يمكن يتفقون أبدا، وهذا دليل واضح على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم حكمة وبالغ حكمته فينا. ومن فوائد الآية الكريمة مدح أولي العلم، من أين تؤخذ؟ نعم، من قولة العالمين بكسر اللام، فإنه يدل على فضيلة أهل العلم، ولا شك أن أهل العلم لهم فضل، العالمون بالله وآياته سبحانه وتعالى لهم من الفضائل بحسب علمهم. من فوائد الآية الكريمة، نعم انتهى الكلام، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن النوم من آيات الله، قول طيب، وما وجه ذلك؟ لأن هذا الإنسان ذي الشعور إذا نام فقد شعور، هذه الروح متصلة بالبدن تمام الاتصال، فإذا نام حصل منها نوع انفصال، ولهذا سمى الله تعالى النوم وفاة، لكن ما هي الوفاة الكاملة التي تقبض فيها الروح من البدن وتنفصل عنه انفصالا كاملا؟ لكنها تنفصل عنه انفصالا جزئيا. هذا الانفصال الجزئي الذي تبقى معه الحياة دون الوعي من آيات الله. هل أحد يستطيع أن يفعل هذا إلا الله؟ أبدا. وكذلك أيضا لو أحد أراد أن يردها ما أحد يستطيع أن يردها إلا بإذن الله عز وجل. فإذا قال قائل ماذا تقولون في النوم التنويم؟ التنويم اللي يسمونه التنويم المغناطيسي، الواحد ينوم الثاني، نقول ما هو نوم؟ إذا ادعى مدع أن النوم المغناطيسي تنويم بغير الله فهو كالدعاء الذي يقول أنا أحيي وأميت، هو يحيي وميت يقتل ويبقي، لكن هل هو صحيح أنه أحيا؟ أو فعل سبب الحياة أو سبب الموت؟ سبب فقط. كذلك المنوم ما ما ما ما ما جلب النوم لكن فعل سببه. والتنويم المغناطيسي هذا معناه استسلام النفس الباطنة لهذا المنوم ثم ينام يسترخي ويفقد الوعي إلا الذاكرة. ولهذا تجد المنوم المغناطيسي على ما يقولون إذا استجاب له المنوم بدأ يخاطبه في العقل الباطن، وذاك يتكلم بدون شعور ويعلمه كل اللي بدماغه. نعم، أي شيء يسأل عنه يقول له يعلمه، حتى الأمور اللي ما اطلع عليها أحد من الناس يعلمه. نعم، لكن شرط إن المنوم يستسلم استسلاما كاملا، وعندهم عاد حركات معينة يقولك مثلا لا تعداها، ويبدأ يتحرك يعني يرفع ويخطر، على كل حال عندهم طرق فيها حتى
1: خلي ما يندق.
0: نعم،
1: خلي ما يندق،
0: اي عليها وسائل لين ان الانسان يسترخ. في عدد اعظم من هذا القتل اللي يسميه الفقهاء القتل بالحال، انه يسلط نفسه على نفس هذا الرجل ويخنق نفسه ويموت. ولهذا ذكروا في باب القصاص هل القتل في الحال بالحال عمد يقتل به القاتل، او خطا او شبه عمد؟ واذا قلنا انه يقتل فهل يقتل بالحال او يقتل بالسيف؟ نعم، والصواب انه يقتل القاتل بالحال، سواء قلنا انه قصاص او قلنا انه من باب دفع الفساد في الارض. لكن بعض الفقهاء يقول اذا اردنا المقاصة تماما يجيب واحد ثاني يقتل بالحال ونخليه يقتل هذا الرجل فيقتل بما قتل به. نعم، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. انما لا شك ان القتل بالحال يجب قتل القاتل في كل حال، سواء قلنا انه قصاص او قلنا انه من باب دفع الفساد، لان هذا اشد من السيف والعياذ بالله. صاحب السيف اللي ياخذ السيف يستنفع يهرب منه، لكن هذا ما مشكله. ما ادري هذا، انما هم ذكروها وتكلموا عليها في باب القصاص.
1: غير العين،
0: غير العين، غير العين. والعيان ايضا الذي يقتل بعينه اختلفوا فيه هل هو عمد او شبه عمد. واذا قلنا انه بعمد هل نقتله بالسيف ولا نقتله بعائن نجيب واحد ينحته لين يقتل؟ نعم، رحمه الله. طيب، من فوائد الايه الكريمه ذكر المتقابلات، منامكم وابتغاؤكم من فضله. ابتغاء الفضل متى يكون؟ في اليقظة ولا في النوم؟ في اليقظة. فهذا جمع بين الشيء ومقابله، المنام آية، ابتغاء الإنسان من فضل الله أيضا آية. ومن فوائد الآية جواز النوم ليلا ونهارا. قول جواز النوم بالليل والنهار، لأن الله تعالى جعله من آياته التي امتن بها على العباد، من آياته منامكم بالليل والنهار. لكن أيهما أصح؟ نوم الليل أصح بالاتفاق. نعم. طيب، ومن ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يطلب رزق الله بقوله وابتغاؤكم من فضله. فلو قال قائل الرزق مكتوب كالأجل فهو محتوم الوجود، نقول ولكن مكتوب بسبب، مكتوب بسبب. ولا يمكن لأي إنسان يقول أنا المكتوب لي بيجي ولا متحدث أبدا، إلا رجلا جاهلا أحمق. ولهذا لو قال قائل أنا إذا كان الله قد كتب لي ذرية ستأتي بدون زواج، هل يعقل هذا؟ ما يعقل أبدا. فنقول ابتغاءكم من فضله يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يطلب الرزق. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة كراهة سؤال الناس، أو أنه من الأمور التي لا تنبغي. لقوله من فضله، من فضله. وأنت إذا طلبت الرزق من الله عز وجل فقد طلبته من أهله، ممن له المنة عليك. الله في القرآن ونزلناه تنزيلا، أي شيئا فشيئا. ما ظنكم لو كان هذا المطر ينزل دفعة واحدة من السماء، هل يبقي مباني؟ بل ولا يبقي ولا أواد ولا آدمي، ولا ينفع شيئا، يتلف ولا ينفع. نعم. ومنه أيضا من كون من آيات الله أن هذا الماء ينزل من السماء، فلو كان ينزل من شيء طامن لكان يغرق الأسفل قبل أن يصل إلى الأعلى، ولكن الله عز وجل جعله من فوق حتى يسقي به الأعلى والأسفل. وقوله ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، فيحيي الله عز وجل، وبه الباء للسببية، الباء للسببية، وهي تفيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفيد إثبات العلل في أفعال الله. أولا، إثبات العلل في أفعال الله سبق لنا مرارا وتكرارا بأن أفعال الله وشرع الله كله مقرون بالحكمة والتعليل. ومنه ما سبق لكني نسيت أنبهكم عليها، قول لتسكنوا إليها في الآية، لتسكنوا إليها، اللام للتعليل فتفيد إيش؟ أين فتفيد الحكمة، الحكمة، ثبوت الحكمة في أفعال الله. وقد مر علينا في العقيدة أن من أهل البدع من ينكر الحكمة، من هم؟ وغير الأصل الجبرية اللي هم الجهمية ينكرون الحكمة، المعتزلة على العكس، المعتزلة يوجبون الحكمة، ولهذا قالوا إنه يجب على الله فعل الأصلح كما مر علينا في العقيدة. نعم. وقول فيحيي به الأرض بعد موتها، كلمة الأرض هل المراد ذات الأرض تحيا، أو المراد النبات الذي في الأرض يحيا؟
2: النبات.
0: المراد النبات الذي في الأرض. وش نوعه؟ ما زلت أبيض ولا هذا جار صحيح هذا جار. طيب المراد في الأرض نبات الأرض، نبات الأرض، وحينئذ قد يعترض علينا معترض ويقول إنكم تقولون إنه لا مجاز في القرآن، وهنا إذا حملتم الأرض على نباتها فقد قلتم بالمجاز، فما هو الجواب على هذا؟ الجواب على هذا أننا كررنا مرارا بأن الكلمة في حد ذاتها لا يفهم معناها إلا بسياقها، نعم إلا بسياقها، فقوله ومن آياته خلق السماوات والأرض لا شك أن المراد ذات الأرض، لكن فيحيي به الأرض بعد موتها يخاطب أناس يعرفون الذي يحيا والذي يموت، يعرفون الذي يحيا بالمطر والذي يموت بفقد المطر، فهل أحد ممن يخاطب بهذه الآية يقول إن هذا الطين وهذا الرمل وهذا الحجر يموت بفقد المطر ويحيا بوجوده؟ ما أحد يقول هكذا، والكلمة يعين معناها إيش؟ السياق هو الذي يعين معناها، وبهذا نسلم من القول بالمجاز، لأن القول بالمجاز أبرز علامات المجاز أنه يصح نفيه، والقرآن ما في شيء يصح نفيه، لأنه لو صح نفي شيء في القرآن لكان معناه التكذيب. مثال ذلك، يريد أن ينقض، قال قائل الجدار لا يريد، وش معنى هذا؟ نفي ما أثبت الله، معناه نفي ما أثبت الله عز وجل، وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم ينكر المجاز في القرآن ويثبته في غيره من اللغة العربية، يقول لأنه ليس في القرآن شيء يصح نفيه. نعم، وأبرز ما في علامات المجاز أنه يصح نفيه، أنه يصح نفيه، ولكن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة العربية، لأننا نقول إن الذي يعين المعنى هو السياق، وعليه فإذا تعين معنى الكلمة فهو حقيقته في كل سياق. إن في ذلك المذكور فالمشار إليه كل ما سبق، يريكم البرق خوف وطمع وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، هذه ثلاثة. هذا المذكور فيه آيات لقوم يعقلون، تقول يتدبرون، وهنا قال لآيات لقوم يعقلون أي لذوي عقل، والعقل تقدم أنه ينقسم إلى قسمين، عقل إدراك وعقل رشد. عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف الذي يقول فيه العلماء يشترط لوجوب الصلاة أن يكون عاقلا، هذا نسميه عقل الإدراك، لأن الإنسان عليه السلام فيه يدرك الأمور فيميز بين النافع والضار وغيره. وعقل هذا اللي ما عنده نسخة من المصحف،

العقل الثاني عقل الرشد الذي هو مناط الثناء والمدح، وهو الذي يوجد في القرآن كثيرا. عقل الرشد مثلا نفى الله سبحانه وتعالى العقل عن الكفار مع أنهم أذكياء، عندهم عقل إدراك لكنهم ليس عندهم عقل رشد يتصرفون فيه تصرف العقل. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما يضره، وهذا هو الذي جعله يسمى عقلا ويسمى حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لأنه يحجر صاحبه ويحجزه عما لا ينبغي. وقوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أتى بالعقل هنا لأنه إشارة إلى ما سيذكر فيما بعد. نعم، لأن الآيات كما تشاهدون كلها في تقرير إعادة الموتى وانتقال العقل من هذه، انتقال العقل من هذه الأشياء المحسوسة إلى أشياء منظورة موعودة، إنما يكون عن طريق العقل. ولهذا قال هنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم قال عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره بإرادته من غير عمد. من آياته أن تقوم، نقول في إعرابها كما قلنا فيما سبق، أي من آياته قيام السماوات والأرض بأمره. وقوله بغير عمد، بأمره بإرادته من غير عمد، أفادنا المؤلف رحمه الله أن المراد بالأمر هنا الأمر الكوني، لأنه قال بإرادته. وإن كان في تفسير الأمر بالإرادة شيء من الشك، إذ أنني أخشى أنه فسر الأمر بالإرادة فرارا من الكلام أو من إثبات الكلام لله عز وجل، لأن الأمر ولو كان كونيا يكون بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأخشى أن المؤلف غفر الله له أراد بتفسير الأمر بالإرادة الفرار من إثبات الكلام، ومعروف أن الأشاعرة لا يثبتون الكلام بالحرف والصوت، وإنما يثبتون الكلام على أنه المعنى القائم بالنفس، والحرف المكتوب والصوت المسموع يقولون إنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. وقوله أن تقوم أيضا فسره بقوله من غير عمد، وهذا يدل على أنه ذهب إلى أن المراد بالقيام هنا القيام الحسي، يعني أن تبقى غير واقعة على الأرض، بل هي ممسكة بأمر الله سبحانه وتعالى بغير عمل. وهذا تفسير قاصر، والصواب أن قيام السماوات والأرض أعم من كونه قياما حسيا أو قياما معنويا، بمعنى أنه يشمل القيام الحسي والقيام المعنوي. فالسماوات قائمة بأمر الله قياما حسيا بما فيها من الانتظام في ما خلق الله عز وجل من الأفلاك المتضمنة، الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك. وكذلك الأرض قائمة قياما حسيا بما أودع الله تعالى فيها من مصالح الخلق من أشجار ونبات وأنهار وبحار وغير ذلك، هذا قيام حسي. هي أيضا قيام معنوي، وهو قيام هذه بطاعة الله، فإن المعاصي إفساد في الأرض كما قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالسماوات أيضا والأرض
تقوم بأمر الله الشرعي كما تقوم بأمره الكوني، ولا قيام للأرض ولا للسماوات إلا بأمر الله بالتزام أمر الله الشرعي. فحينئذ نفسر القيام بأنه القيام الحسي والقيام المعنوي. عرفتم؟ القيام الحسي ما هو؟ القيام الحسي وقيام هذه الأجرام بما فيها من الأفلاك والنجوم وبما في الأرض من أشجار وبحار وغير ذلك، هذا قيام حسي. القيام المعنوي مش المراد به أن تقوم بطاعة الله عز وجل وتصلح وتبقى بطاعة الله. نعم، فالآية شاملة للمعنيين. وعلى هذا يكون المراد في الأمر الأمر الكونية والأمر الشرعي. قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. أتى بثم بعد ذكر قيام السماوات والأرض لأن البعث متأخر، ما يكون إلا بعد قيام الساعة. يقول ثم إذا دعاكم، الفاعل من؟ الله عز وجل. دعوة أي واحدة من الأرض إذا أنتم تخرجون. من الأرض يقول بأن ينفخ إسرافيل في الصور فيبعث من في القبور. إذا أنتم تخرجون منها أحيانا، فخروجكم منها بدعوة من آياته تعالى. إذا دعاكم دعوة من الأرض، قوله من الأرض هل تتعلق بتخرجون؟ يعني إذا دعاكم دعوة تخرجون من الأرض، أو متعلق بدعاء؟ نقول هو متعلق بدعاء، إذا دعاكم دعوة من الأرض، وليس متعلقا بتخرجون، لأنه لا يتعلق ما قبل إذا الفجائية بما بعدها. إذا دعاكم إذا شرطية، وإذا أنتم إذا فجائية. إذا فجائية فهي نائبة مناب ألفاء الواقعة في جواب الشرط. قوله تعالى إذا دعاكم دعوة من الأرض، يعني دعاكم منها، هل دعوة الله تكون من الأرض؟ أو إذا دعاكم من الأرض يعني أنكم أنتم في الأرض؟ المراد هذا، إذا دعاكم من الأرض مثل ما تقول دعوته من بيتي، دعوته من بيته، ما هو أنا في البيت لكن هو في البيت فدعوته منه ليحضر. نعم، طيب، إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وهذه الآية كقوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة، زجرة واحدة، فإذا هم بالساحر يعني على وجه الأرض. إذا أنتم تخرجون هذا من الآيات، من آيات الله أيضا. ثم قال وهو الذي وله من في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا. وله من في السماوات والأرض، الضمير في له يعود على الله، وهو خبر مقدم والمبتدا من، وتقديم الخبر كما هو معروف في علم البلاغة يفيد الحصر. يعني فالله وحده له من في السماوات والأرض. وقول من في السماوات، في السماوات جار ومجرور متعلق بمحذوف، تقديره لا مستقر، لا استقر، لأن الجار ومجرور الواقع صلة للموصول يقدر بجملة بفعل، يقدر بفعل بخلاف الواقع خبرا للمبتدأ فإنه يقدر باسم. تبارك لهذا للفرق بينهم، الجار والمجرور إذا وقع صلة أو الظرف
إذا وقع صلة الموصول فقدر متعلقه فعلا، لأن الأصل في صلة الموصول أن يكون جملة، الأصل أن يكون جملة، لكن إذا وقع الجار المجرور أو الظرف خبر للمبتدأ فقدره باسم، باسم، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا لا جملة. فقل زيد في البيت تقدره كائن في البيت، يجب يكون زيد مبتدأ وكائن خبر. لكن لو قلت زيد في البيت أي زيد استقر في البيت صار الخبر جملة، والأصل في الأخبار أن تكون أن يكون مفرد، الأصل الخبر يكون مفرد كذا. أما إذا قلت يعجبني الذي في المسجد ما تقول الذي كائن في المسجد، لأنك إذا قدرت الذي كائن في المسجد لازم أن تقدر مبتدأ أيضا، أي الذي هو كائن في المسجد، أليس كذلك؟ لماذا يلزمك أن تقدر مبتدأ؟ لأن صلة الموصول لا بد أن تكون جملة بخلاف خبر المبتدأ فإنه يكون مفردا. مفهوم يا جماعة؟ إذن عندما نقدر المتعلق للجار والمجرور الواقع الصلة ماذا نقدره؟ لا فعلا، فعلا ليكون ذلك جملة. وعندما نقدر متعلق الجار والمجرور أو الظرف في المبتدأ نقدره اسما. نعم. وله من في السماوات أي من استقر في السماوات والأرض، من في السماوات من الملائكة هذا الذي نعرف، والأرض من البشر والحيوان. طبعاً. وهنا قال من تغليبا لإيش؟ للعاقل، وإلا فإن الأرض فيها العاقل وغير العاقل. من في السماوات والأرض قال ملكا وخلقا وعبيدا. كان الأولى أن نقدم الخلق ثم الملك ثم العبيد. نعم. فهو فله من في السماوات هو الذي يملكهم سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقهم، وهو ربهم وهم عبيده. له من في السماوات والأرض، ولا أحد يعارض في ذلك. كل من في السماوات والأرض كما قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كل له قانتون مطيعون. كل نعم مبتدأ، وقانتون خبره، وجار مجرور له متعلق بقانتون، لكنه قدم عليه للاختصاص والحصر. وقول كل التنوين هنا عوض عن مفرد، وكل ما جاءت كل أو بعض منونة فإنها عوض عن مفرد. المعنى يعني التقدير كل من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض. وقوله له قانتون يقول مطيعون، والطاعة هنا طاعة وخضوع للأمر الكوني، وهذا شامل للمؤمن وغير المؤمن، أليس كذلك؟ والثاني طاعة وقنوت للأمر الشرعي، وهذا خاص بالمؤمن. وعلى هذا يكون المراد بالقنوت هنا الشرعي أو الكوني؟ الكوني، لأنه قال كل له، ولا يتصور هذا إلا في الكون. فالكل خاضع لأمر الله قانت باعتبار أمره الكوني، إذا أراد شيئا على من في السماوات والأرض قال له كن فيكون،
ثم قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق للناس ثم يعيده بعد هلاكهم وهو أهون عليه من البدء. وهو الذي يبدأ الخلق أي يبتدئه، وأتى بكلمة يبدأ لأن الخلق مستمر، كل يوم يكون فيه ابتداء خلق، أليس كذلك؟ الأجنة في بطون الأمهات تنشأ كل يوم، كم في الدنيا في اليوم الواحد من جنين يكون؟ كثير جدا. ولهذا أتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار ولم يقل بدأ. وقول ثم يعيده يعني ثم هو أي الله عز وجل يعيده، ومعنى الإعادة رده على ما كان أولا، كما في قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأوا. قال ثم يعيده وهو الضمير يعود على الإعادة، كذا المفهوم من قوله يعيده. فمرجع الضمير إذن المصدر المفهوم من الفعل، وقد سبق لنا عدة مرات أن مرجع الضمير قد لا يذكر بلفظه ولكن يذكر ما يدل عليه. انظر إلى قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، أين مرجع الضمير فيه؟ هو العدل المفهوم من كلمة اعدلوا. إذن ثم يعيده نقول وهو أي الإعادة، نعم، والإعادة مصدر فصح أن يعود الضمير عليهم مذكرا. قال أهون عليه، أهون اسم تفضيل من هان يهون، واسم التفضيل يدل على أن الهون أو أن الهون في حق درجات، هين وأهون، ودرجات الهون قد توحي بأن هناك مشقة، لأنه لولا أن في بعضها مشقة ما صار بعضها أهون من بعض. ولذلك اختلف المفسرون في اسم التفضيل هنا وهو أهون، فقيل إنه بمعنى هين وهو أهون عليه، أي وهو هين عليه. وقال بعض المفسرين ما ذهب إليه المؤلف وهو أنه أهون عليه من البدء بالنظر إلى ما عند المخاطبين من أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه، وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة. فصار الآن كلمة أهون هل هي على بابها أو لا؟ المؤلف مشى على أنها على بابها، لكنها باعتبار المخاطبين، لأن المخاطب يعرف أن إعادة الشيء نعم أهون من ابتدائه. وسبب ذلك أن إعادته لا تحتاج إلى تفكير جديد لأنه قد سبق فيها التفكير. ثانيا أن مواد التكوين موجودة، افرض أن مثلا أنني صنعت سيارة، عندما أريد صنعها تحتاج إلى تفكير أولا ومواد. فإذا أردت أن أعيدها مرة ثانية، مثل أن تفككت هذه السيارة وأردت أن أعيدها، يكون الإعادة أهون، لأن التفكير قد فرغت منه والمواد موجودة محضرة، فيكون الإعادة أهون باعتبار ما باعتبار المخاطر. أما بالنسبة لله عز وجل فلا نقول إن في حقه ما هو أهون
وما هو هين، بل الكل عند الله تعالى هين سهل. وقال بعض المفسرين إن هين هنا بمعنى إن أهون بمعنى هين، فيكون فعلى هذا يكون الهون بالنسبة إلى الله عز وجل لا بالنسبة لما عندنا نحن، وهو هين عليه. طيب، في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قال كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتم ابن آدم وليس له ذلك. قال أما تكذيبه إياي فقوله إنني لن أعيده، وليس إعادة الخلق بأهون علي، وليس إيش بدء الخلق بأهون علي من إعادته، فهو مفسر للآية ليس بدء الخلق بأهون علي من إعادته، فهو يفسر أن كل ذلك هين عليه، ولكن لا شك أن الإعادة أهون باعتبار المفهوم عند المخاطبين، فما مشى عليه المؤلف رحمه الله هنا جيد، وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي الصفة العليا، وهي أنه لا إله إلا الله. قوله تعالى وله المثل، له خبر مقدم والمثل مبتدا مؤخر، والمثل يطلق على عدة معاني، فيطلق على الشبه كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني شبههم كشبه الذي استوقد نارا، ويطلق المثل على الصفة كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، ويطلق المثل على الذات، قالوا ومنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني ليس كذاته، ترى المثل والمثل سواء أنهما واحد، وقالوا منه قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير. المراد بالمثل هنا وله المثل الأعلى، أي المعاني؟ الصفة، له الصفة العليا في السماوات والأرض، كل صفة كاملة فلله سبحانه وتعالى أكملها، وكل صفة نقص فإنه منزه عنها. لماذا ينزه عن صفة النقص؟ لأنه ما دام قد ثبت له الصفة الكاملة العليا فإنه بالضرورة العقلية ينتفي عن النقص، لأنه لو اتصف بنقص ما استحق أن يكون له المثل الأعلى، أليس كذلك؟ إذن هذه الآية الكريمة تدل على صفات الكمال لله عز وجل، الكمال المطلق، لأنه قال المثل الأعلى، وعلى انتفاء النقص من جميع الوجوه، إذ أنه لو اتصف بنقص ما استحق أن يكون له المثل الأعلى. ونأخذ من هذا أنه كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال وليس فيه نقص، ليس كذلك؟ كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال، وكل كمال فإن الله تعالى مستحق له. فهذان شيئان، الأول أن نعلم علم اليقين أن كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال، الثاني أن نعلم أن كل صفة كمال فالله تعالى مستحق لها، والله مستحق لها، فهو أهل لها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أهل الثناء والمجد. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يستدل به على أن على الرد على الذين ينكرون صفات الله بحجة أنها تستلزم النقص وهو التشبيه. وقولها المثل الأعلى في السماوات والأرض،
كيف معنى المثل الأعلى في السماوات والأرض؟ نعم يعني عند أهل السماوات من الملائكة وعند أهل الأرض، فكل الفطر السليمة فإنها تعترف بأن المثل الأعلى والصفة العليا لله وحده. وأما قول المؤلف وهي لا إله إلا الله، وهي أنه لا إله إلا الله، فهذا فرد من أفراد المثل الأعلى وليس هو المثل الأعلى كله، فإن لا إله إلا الله تدل على تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية، وهذا من المثل الأعلى، لكن المثل الأعلى أعم من ذلك، فله مثلا القدرة الكاملة والعلم الكامل والحياة الكاملة والسمع الكامل والبصر الكامل والحكمة البالغة وهكذا، فهي أعم من تفرده في الألوهية. وهو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه، تفسيره هذا فيه صور. العزيز يعني ذو العزة وهي الغلبة، الغلبة والقهر والقدر، فله عزة القهر والقدر سبحانه وتعالى. والقهر، فالعزة إذن ثلاثة معاني: عزة القهر بمعنى أنه القاهر لكل شيء فلا يغلبه أحد، قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الثاني عزة القدر، مش معنى عزة القدر، المعنى أنه سبحانه وتعالى لا نظير له ولا شبه له بكمال قدره سبحانه وتعالى وعظمته. ومنه قولهم: هذا الشيء عزيز، أي نادر الوجود لا نظير له. القسم الثالث من العزة، المعنى الثالث من العزة، عزة الامتناع. عزة الامتناع بمعنى أنه يمتنع عليه النقص بكمال قوته. ومنه قولهم: هذه الأرض عزاز، يعني شداد قوية ما يمكن ينفذ إليها شيء، والأرض الرخوة بالعكس كل شيء يؤثر فيها، حتى الرجل إذا مشى عليها يؤثر ولا لا، بخلاف الأرض الصلبة التي تسمى الأزاز. فصارت الآن عزة القدر وعزة القهر، والثالث عزة الامتناع. قوله تعالى: وما ذلك على الله بعزيز، من أي المعاني؟ وما ذلك على الله بعزيز، أي الامتناع، بعزيز أي بممتنع، فهو من عزة الامتناع. وأما قولها الحكيم، فالمؤلف يقول الحكيم في صنعه، حكيم في إيش؟ في خلقه، وأحيانا يقول في صنعه ومعناهما واحد، لكن هذا قاصر أيضا، لأن الحكيم مشتق من الحكم والحكمة، من الحكم والحكمة، فعلى قولنا إنه مشتق من الحكم يكون حكيم بمعنى حاكم، مثل رحيم بمعنى راحم، وعلى قولنا إنه من الحكمة يكون حكيم بمعنى متقن، متقن، فهو من أحكم يحكم. نعم. طيب، فعيل بمعنى مفعل، هل تأتي باللغة العربية؟ الجواب نعم، ومنه قوله تعالى: عذاب أليم بمعنى مؤلم. ومنه قول الشاعر:
أم الريحانة الداعي السمين يؤرقني وأصحابي جوع؟ أم الريحانة الداعي السميع أي المسمع، لأن الداعي يسمع غيره وليس هو نفسه سميعا. طيب إذن نقول حكيم إذا كان من الحكمة فهو من إيش؟ من أحكم، بمعنى أتقن. حفظوا بالكم التفسير، حكيم

الحكمة فهي من أحكم، فهي حكيم بمعنى محكم، بمعنى محكم أي اسم فاعل من الرباعي. طيب الحكم ينقسم حكم الله عز وجل إلى قسمين، كوني وشرعي. كوني وشرعي، فالكوني ينافذ في جميع الخلق شاء أم أبوا، والشرعي نافذ في من أطاع الله عز وجل، أما من لم يطعه فإنه لا ينفذ حكمه. طيب هل هناك أمثلة من القرآن تدل على هذا التقسيم أن الحكم كوني وشرعي؟ نقول نعم موجود. قال أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. المراد بالحكم هنا الحكم الكوني القدري، يعني أو يقدر الله ذلك. أما الحكم الشرعي فإن الله لما ذكر ما يجب في النساء المهاجرات في سورة الممتحنة إيش قال؟ قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. المراد بالحكم هنا الشرعي، لأن ما ذكر من الأمور كله أمور شرعية. فما تقولون في قوله تعالى: وله الحكم وإليه ترجعون؟ أي الحكمين؟ الشامل. وكذلك قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، الظاهر أنه شامل، وإن كان في الشرع في هذه الآية أظهر، لأن الله قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب إذن الحكيم من الحكم تنقسم إلى قسمين، هما الحكيم من الحكم تنقسم إلى قسمين: حكم شرعي وحكم كوني. الحكم الكوني هو قضاؤه وقدره وكل أحد خاضع له. الحكم الشرعي ما حكم به شرعا وهو ويخضع له كل أحد، لا يخضع له كل أحد. أما إذا قلنا إنه من أحكم حكيم من الحكمة بمعنى أحكم محكم، فإن الحكمة يقولون إنها تنقسم إلى قسمين: حكمة غائية وحكمة صورية، يعني صورة الشيء كذا وكذا. فكون الشيء على صورة معينة نجد أن جميع ما خلقه الله في صفاته كله على صفة موافقة للحكمة. نعم، تدبر المخلوقات تجد أن المخلوقات في ذواتها وحركاتها وهيئاتها وصفاتها كلها موافقة للحكمة. الحكمة الغائية هي الغايات المحمودة في أفعاله وأحكامه الشرعية. كل ما خلق الله عز وجل فإنه لغاية محمودة، ليس عبثا ولا سدى. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. حتى ما يقدره الله من الأمور المؤلمة فإنها حكمة. فهزيمة المؤمنين يوم أحد بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. حتى ما يقدره الله من الأمور المؤلمة فإنها حكمة. فهزيمة المؤمنين يوم أحد حكمة ولا لا؟ نعم حكمة لا شك. نعم، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فإذن كل أفعاله سبحانه وتعالى حكمة ولها غاية محمودة. كذلك أيضا أحكامه الشرعية مثل الأحكام الكونية،

0: هي على وضعها على صفة معينة موافقة للحكمة. ثم غاياتها الحميدة التي بها صلاح القلوب والبلاد والعباد أيضا حكمة. فصار يا أخوانا الحكمة نوعان: حكمة في الشيء على صفة معينة، وحكمة في غايته الحميدة. ثم إن هذه الحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر في الكون. إننا إذا علمنا ذلك أن الله تعالى حكيم فإننا نطمئن غاية الإطمئنان لما قضاه وقدره ولما شرعه وحكم به، نطمئن وأنه موافق للحكمة. وحينئذ لا يمكن أن نورد ولا أن يرد على جاء كذا من أين شرع كذا إلا على سبيل الاسترشاد. فالإنسان اللي يسأل عن الحكمة مسترشدا لا بأس، أما الذي يسأل عن الحكمة معترضا فإنه قاصر ولم يقدر الله حق قدره. ثم قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. حطوا بالكم لكلمة الحكيم، وبهذا التفسير الذي فسرناها به يتبين أن المؤلف رحمه الله نعم قد قصر في تفسيره. ضرب لكم مثلا، ضرب جعل لكم أيها المشركون مثلا كائنا من أنفسكم، وهو ضرب لكم مثلا. المثل بمعنى الشبه والنظير، يعني ضرب لكم أمرا نظيرا لما فعلتم أنتم في جانب الله عز وجل. ما هذا المثل؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ يقول وهو هل لكم مما ملكت، مما أي من الذي ملكت أيمانكم أي من مماليككم، من شركاء لكم. كلمة من شركاء إعرابها أنها مبتدأ دخل عليها حرف من لأجل العموم، لأجل العموم. ولكنه قد يشكل علينا أن من ما تزاد إلا بعد النفي، ها؟ بمالك الشبول في هذه المسألة؟ وزيد في نفي وشبهه فجر نفرة كما لباغ من مفر. طيب المعنى الآن من شركاء، قلنا إن من هذه زائدة إعرابا ولكنها في المعنى لها معنى وهو التنصيص على العموم. وذكر ابن مالك أنها لا تزاد إلا بعد نفي وشبهه. اللي معنى الآن شبه نفي، نعم، لأنه استفهام بمعنى النفي، يعني ما لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. نعم، وقول من شركاء أي مشاركين لكم فيما رزقناكم من الأموال وغيره فأنتم وهم فيه سواء. هذه قوله فأنتم فيه سواء ليست عائدة على النفي، لكنها عائدة على المنفي، يعني فهل أنتم سواء فيما رزقناكم؟ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي أمثالكم من الأحرار، والاستفهام بمعنى النفي. المعنى ليس ما مملككم شركاء لكم إلى آخره عندكم، فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء لهم؟ قوله تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يقول المؤلف رحمه الله أي أمثالكم من الأحرار، فجعل الأنفس هنا بمعنى الجنس، بمعنى الجنس، لأن النفس كما تقدم تأتي بمعنى الجنس. يعني يقول هل هؤلاء المماليك شركاء لكم في رزقكم من الأموال والأولاد ومساوون لكم، نعم، وتخافونهم كما تخافون من أنفسكم؟ وش الجواب؟
1: لا.
0: لا، الجواب لا. فإذا كان كذلك فلماذا تجعلون هذه الأصنام شركاء مع الله وهي مخلوقة له، مملوكة مربوبة له؟ إذن المثل واضح جدا في أن هؤلاء المشركين يفرقون بين المتماثلين، أليس كذلك؟ فكما أنكم الآن بإقراركم أن عبيدكم لا يساوونكم في المنزلة ولا يشاركونكم في الرزق، فكذلك أيضا ما يملكه الله عز وجل من هذه الأصنام وغيرها لا يساوون الله تعالى في المنزلة ولا يشاركونه في الحقوق. وهذا مثل ظاهر جدا. نعم، مثاله أيضا من أنفسنا نحن. هذا رجل يؤدب ولده إذا أخطأ، فقال له بعض الناس: ليش تؤدب ولدك؟ ليش تضربه؟ ليش تنهره؟ ماذا يقول له؟ يقول: ألست تفعل بولدك مثل هذا؟ وش الجواب؟ الجواب بلى. إذن كيف تلومني على شيء تفعله أنت؟ هذا الذي ذكر الله عنهم، يقال لهم: كيف تجعلون مع الله شريكا فيما يستحقه وحده وأنتم لا تجعلون لأنفسكم شريكا من عبيدكم فيما تختصون به من الرزق؟ والعجيب أن هذه الآية استدل بها من يرون الاشتراكية. أول ما ظهرت الاشتراكية في العالم العربي بدأوا يأتون بالنصوص المتشابهة، وقالوا: هذه الآية صريحة في الاشتراكية. لا، طيب كيف ذلك؟ قال: لأنه يقول: فأنتم فيه سواء. شوف كيف التلبيس. وهذه ما هي على ما أراد، هذا داخل في النفي، يعني لستم فيه سواء، أليس كذلك؟ هذا معنى الآية. لكن دائما أهل الباطل يلبسون لباطلهم بمتشابه النصوص، وهذه من حكمة الله عز وجل أنه جعل في النصوص أشياء متشابهة ليضل بها من يضل. الله أعلم. هذه وجدتها أمس من السماء ماء إلى آخر. يستفاد من الآية الكريمة أولا أن البرق من آيات الله سبحانه وتعالى، أن البرق من آيات الله سبحانه وتعالى لقوله: ومن آياته يريكم. عدد سكريت لقوله: ومن آياته يريكم البرق. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن البرق يشتمل على الخوف والرجاء، كقوله: خوفا وطمعا. وسبق أن صحيح أنها ليست موزعة كما ذهب إليه المؤلف، بل هي صفة. نعم، مجتمع. ومن فوائد الآية الكريمة عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى بإنزال الماء من السماء، ومنها رحمته بالخلق، حيث كان إنزال هذا المطر من السماء، هذا واحد. وحيث كان ينزل شيئا فشيئا، لأنه لو كان ينزل دفع واحد لأهلك الناس. ومن فوائد الآية بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث يحيي الأرض بعد موتها، تجد الأرض يابسة ما فيها عود أخضر، ثم بعد نزول المطر تصبح مضطرة تهتز. ومنها رحمته بالخلق أيضا، فإن إحياء الأرض نافع للإنسان والحيوان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينتفع بالآيات إلا ذوي العقول. تؤخذ يا حسين؟ نعم. ومن آيات ومن فوائد الآية الكريمة استعمال العقل في القياس، في قياس الأشياء المتشابهة والنظير على نظيره. ومن فوائدها أن القياس من الأدلة العقلية، أن القياس من الأدلة العقلية، وإن كان ثابتا بالشرع لكن طريق إثبات طريقه هو العقل، لأن العقل يهتدي بهذا على هذا وينتقل من هذا إلى هذا. وقوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إلى آخره، من فوائد الآية الكريمة أن قيام السماوات والأرض بأمر الله لا ليس للمخلوقين فيه تعلق إطلاقا، والله تعالى هو الذي يقيمها، يقيم السماوات والأرض سواء من القيام الحسي أو المعنوي. ومنها إثبات الكلام لله، مين؟ لا قبل بأمره، والمؤلف قال بإرادته وتقدم التنبيه على هذا، إن المراد بأمره اللي هو الكلام، أمر الكلام. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله سبحانه وتعالى ببعث الموتى بكلمة واحدة، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ولاحظوا يا جماعة أن المسألة ما هي بخلق واحد فرد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، نعم، بل هي ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. دعوة واحدة يكون بها جميع الخلق خارجي، وهذا لا شك أن فيه ما هو من أبلغ القدر، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ويستفاد من الآية أيضا أن مقر بني آدم الأرض، أن مقرهم الأرض، بقوله إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ويؤيد ذلك قوله تعالى منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالمعمول في هذه الآية مقدم، منها وفيها ومنها، وتقديم المعمول يدل على الحصر، ومن هذا الشيء لا من غيره. إذن فالحياة على الكواكب متعددة بالنسبة لبني آدم، هذا هو ظاهر الآيات، ما أن بني آدم خلقوا من الأرض ويرجعون إلى الأرض ويدعون يوم القيامة من الأرض. ومنها إثبات الكلام لله في قوله ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض. أما قوله تعالى وله من في السماوات والأرض، فيستفاد منها عموم ملك الله، عموم ملك الله. من أين يؤخذ العموم؟
2: وله.
0: لا، من في السماوات. العموم من قوله من في السماوات، لأن من اسم موصول والموصولات كلها تفيد العموم. ويستفاد من الآية انفراد الله عز وجل بالملك واختصاصه به. من أين يؤخذ؟
3: تقديم الملك.
0: من تقديم الخبر، تقديم الخبر وله من، يعني لا لغيره. قوله وهنا يرد علينا إشكال في قوله وله من في السماوات. هذا العموم نجد أن بني آدم يملكون أشياء من هذا. قوله فما هو الجواب عن ذلك؟ نقول الجواب عن هذا أن ملك بني آدم ملك مقيد بتمليك من له الملك، ملك مقيد بتمليك من له الملك، ولذلك أنت لا تستطيع أن تتصرف بمالك كما تشاء. هل تملك أن تحرق مالك؟ ما تملك أن تحرقه ولا أن تتلفه. صحيح تملكه بالنسبة لغيرك من الآدميين ما يقدرون يمنعونك، لكن بالنسبة للخالق الذي له الملك يمنعك من هذا. فصار ملكنا لما نملك ليس ملكا تاما. دليله أو وجهه أننا لا نستطيع ولا نملك أن نتصرف فيما بين أيدينا كما نشاء. ويستفاد من الآية الكريمة خضوع الكائنات لربها سبحانه وتعالى. من أين؟ كل له قانتون، وأن جميع الكائنات خاضعة لله. ويستفاد من ذلك أن القنوت لا يختص بالقنوت الشرعي، وأكثر الناس يظنون أن القنوت يختص بالقنوت الشرعي. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذا قنوت شرعي لا شك. لكن الآية هذه وما أشبهها تدل على أن القنوت أنه الخضوع لله عز وجل، سواء كان ذلك خضوعا شرعيا أم كونيا. ثم قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الخلق حادث بعد أن لم يكن. أولا الخلق حادث بعد أن لم يكن، من أين يؤخذ؟ هو الذي يبدأ الخلق، فيكون في الآية رد لقول الفلاسفة القائلين بقدم العالم، القائلين بقدم العالم. والصواب أن العالم حادث بعد أن لم يكن. نعم، لقوله هو الذي يبدأ الخلق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إعادة الخلق لقوله ثم يعيده. ومن فوائدها أيضا استعمال قياس الأولى، استعمال قياس الأولى. وأظنكم تعرفون قياس الأولى في الفقه، في أصول الفقه الاستدلال بالنظير على نظيره هذا قياس مساواة، والاستدلال على الشيء بما هو أولى، نعم، على الشيء الذي يكون أولى من المقيس عليه يسمونه قياس الأولى. فهنا في الآية استعمال قياس الأولى، من أين تؤخذ؟ قوله وهو أهون عليه إعادته، فإنه إذا كان قادرا على الابتداء فهو على الإعادة من باب أولى.
3: على أحد
0: المجهدين أي نعم، على ما مش عليه المؤلف. طيب، ومن فوائد الآية إثبات كمال الصفات لله لقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ومن فوائدها الرد على أهل التعطيل الذين ينكرون صفات الله عز وجل، فإن الذين ينكرون صفات الله ما جعلوا له المثل الأعلى، بل جعلوه موصوفا بالنقائص والعياذ بالله، سواء كان هذا التعطيل كليا أم جزئيا. لأنه إن كان كليا كما فعل الجهمية وسلبوه جميع الصفات، وكذلك المعتزلة قالوا له أسماء بدون صفات، فظاهر أنهم وصفوا أنهم سلبوا الكمال عن الله. أما إذا كان جزئيا كما فعل الأشاعرة والماتريدية ونحوهم فإن هذا فيه سلب الكمال عن الله فيما وصف به نفسه. قوله استوى على العرش الاستواء صفة كمال، وهم يقولون استوى بمعنى استولى، فلم يجعلوا للعرش خصيصة بالاستواء عليه، لأن الله تعالى مستول على كل شيء. وكذلك أيضا إذا قالوا إن المراد بالآيات خلاف الظاهر، فإنهم وصفوا الله عز وجل بالنقص. كيف ذلك؟ لأنهم جعلوا لأن إرادة المتكلم بكلامه خلاف الظاهر بدون بيان يعتبر تدليسا وتمويها. والله عز وجل ما أنزل القرآن إلا للبيان. نعم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يبين الله لكم أن تضلوا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس، والآيات في هذا كثيرة. فإذا قلنا إن الله أراد بهذا خلاف الظاهر فهذا وصف له بالتعمية سبحانه وتعالى، وأنه لا يريد البيان، وهذا لا شك أنه نقص. ولهذا نقول إن جميع من أنكروا صفات الله عز وجل كلية أم جزئية فإنهم قد وصفوا الله سبحانه وتعالى بالنقص. واضح؟ يستفاد من هذه الآية الكريمة أن كل صفة وصف الله بها نفسه فهي صفة كمال. أولى من أين تؤخذ؟ وله المثل. فإذا أثبت لنفسه صفة علمنا أنها صفة كمال. الرحمة أثبتها الله لنفسه صفة كمال ولا نقص؟ كمال، لكنها عند أهل التعطيل المحرفين هي صفة نقص، يقولون إن الرحمة تدل على الخور والضعف، فلهذا رحمة الله لا يراد بها الرحمة وإنما يراد بها الإحسان أو إرادة الإحسان. يفسرونها إما بالجزاء المفعول المخلوق وإما بإرادته، وعلى هذا فقس. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة استعمال قياس الأولى في حق الله، وأن نقول كل صفة كمال في المخلوق فالخالق أولى بها؟ نعم، شيخ الإسلام رحمه الله يقرر هذا بأن استعمال قياس الأولى في حق الله جائز. أما قياس التمثيل قياس الشمول فهذا ممتنع، لأنه هو التشبيه. فإذا قلنا كل صفة كمال في المخلوق نعم فالخالق أولى بها صح، لكن يجب أن نعلم أن صفات المخلوق الكاملة التي تكمل نقصه كاملة في حقه، لكن لتكميل نقصه هذه لا يوصف الله بها، يعني هي كاملة في حق المخلوق لكن لتكميل نقصه، فإن الخالق لا يوصف بها، لأنها وإن كانت كاملة فهي في الواقع نقص، مثل الأكل والنوم والنكاح وما أشبه هذا. هذه الصفات في حق المخلوق إيش؟ صفة كمال، لأن الذي لا يأكل معناه مريض، والذي الذي لا ينام معناه مريض، والذي لا يتزوج معناه أنه مريض. ففوات هذه الصفات نقص في المخلوق، لكنها لما كانت تكميلا لنقصه صارت لا يوصف بها الخالق. نعم، لحاجة الإنسان إلى الأكل صار يأكل، واللي ما يشتهي يموت، اللي ما يشتهي ولا يأكل آخره الموت. وكذلك لما كان الإنسان يتعب ويحتاج إلى شيء، إلى صفة تقطع هذا التعب وجعلنا النوم سباتا، صار النوم في حقه كمالا. وكذلك لما كان الإنسان محتاجا إلى بقاء النسل والنوع صار النكاح في حقه كمالا. وفي الحقيقة تكميل لنقص، لكن لا يوصف الله به عز وجل لأن الله كامل من جميع الصفات. نعم.
2: سبق لنا أن الصفات توقيفية.
0: نعم.
2: ولو فتحنا على الباب كما قال الشيخ
0: سبحانه
2: الله. إيه نعم. فبدأ الإنسان يقيس في عقله وأن يخطئ أنه قد يظن هذا كمالا.
0: إيه.
2: وهو لا يستيقظ منه. هذا توقيفية.
0: وهذا يرد علينا هذا الشيء. لكن نقول كل صفة كمال من حيث العموم والجنس. أما أن نقول كل صفة مثلاً تثبت المخلوق يثبتها للخالق هذا ما يمكن ما يستقيم. إن من حيث الجنس كل صفة كمال في المخلوق فالله أولى به.
2: لكن ما لم يرد السمع.
0: نعم.
2: هذا الصفة. لكن إذا ورد السمع أيضاً ذلك السمع. نعم.
0: هو مؤيد وله المثل الأعلى.
2: نعم سمع كل إضافات هذه
0: الصفات. مثل ما قلنا المقصود الجنس. أما كل صفة مثلاً. لا ما يمكن خصوصا
2: فيما ورد من الصفات
0: لا مطلقا حتى مثل الأشياء التي قد لا تكون موجودة في النص وهي من صفات الله يعني قصدي إنها من الكمال فالله تعالى متصف بها.
2: هل يمثل من
0: غير الصفات الخبرية؟ نعم ممكن الصفات الخبرية قد نقول إن الصفات الخبرية إنها تمتنع أن يقاس الله بالخلق ولا قياس الأول كالعين واليد وما أشبهها فهذه قد نقول إنها ما يمكن أنها نقيس قياس الأول فالأذن في المخلوق كمال لكنها في الخالق ما تثبت له حتى لأن ما ورد بها الشرع. طيب قول ويستفاد من آية الكريمة إثبات العزة بقوله العزيز وإثبات الحكمة الحكيم وإثبات الحكم أيضا من قولها الحكيم. طيب يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة قطع الاعتراض عن الخلق والشرع أو على الخلق والشرع بمعنى أنك ما تعترض على خلق الله أو على شرعه وإنما تسلم. كيف ذلك؟ لأنك إذا آمنت بالحكمة إن الله تعالى حكيم حينئذ ينقطع الاعتراض نهائيا. ما تقول لما ولا من أين إلا على سبيل الاسترشاد. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة اطمئنان الإنسان التام لما قدر الله تعالى وشرعه حيث إنه صادر عن الحكمة. نبدأ الآية الجديدة الآن. قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. قولوا هل لكم مما ملكت أي من الذي ملكت أيمانكم. ملكت هذه هي صلة الموصول والعائد محذوف والتقدير ملكته أيمانكم. وقوله ملكت أيمانكم الأيمان جمع يمين وهي اليد وأضيف الملك إلى اليد لأن غالب تصرفات الإنسان بيده وأضيف إلى اليمين لأنه أشرف من اليسار. وقوله مما ملكت أيمانكم المراد ما ملكت الأيمان من الإنسان ولهذا قال المؤلف أي مماليككم أي من مماليككم. وقوله من شركاء هذه هي المبتدا والخبر وين الخبر لكم المقدم ولكن المبتدا دخلت عليه من لإفادة العموم أو للتنصيص على العموم لأن من الزائدة كما تقدم لنا تفيد تنصيص على العموم. وقوله هل لكم من شركاء إذا قال قائل كيف جاءت من زائدة وهي لم تسبق بنفي.
3: سبقت بشبه.
0: سبقت بشبه. نعم. هل لكم من شركاء لكم فيما رزقناكم من الأموال وغيره فأنتم وهم فيه سواء. يقول المؤلف من شركاء فيما رزقناكم من الأموال وغيره. والجواب
3: لا
0: ولا نعم؟ الجواب لا، ليس لنا مما ملكت أيماننا شركاء فيما رزقنا. المملوك لا يشاركك في مالك، ولا يشاركك أيضا في ولدك، ولا يشاركك في أي شيء تملكه. نعم. وقوله فأنتم وهم فيه سواء، المؤلف أتى بكلمة وهم لأن المساواة لا تكون إلا بين شيئين، فلهذا أتى بقوله وهم، ولا حاجة إليها في الحقيقة، الكلام تام بدونه. إذ من الممكن أن نقول فأنتم، الضمير يعود على المالك والمملوك، فأنتم أيها المالكون والمملوكون فيه سواء، وحينئذ لا نحتاج إلى تقدير وهم. وقوله فأنتم فيه سواء، هذا الذي تسلط عليه النهي، يعني لستم فيه سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي أمثالكم من الأحرار. تخافونهم، الضمير يعود على من؟ على ما؟ مما؟ على ما؟ باعتبار اللفظ ولا باعتبار المعنى؟ باعتبار المعنى، لأن ما لو عاد إليها الضمير باعتبار اللفظ لعاد إليها مفردا، فلما عاد إليها جمعا صار باعتبار المعنى. وقول كخيفتكم أنفسكم، المؤلف رحمه الله جعل الأنفس بمعنى الجنس، يعني كما تخافون من جنسكم، ولهذا قال أي أمثالكم من الأحرار. ويمكن أن يقال إنه يعود على ذات الإنسان، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني أنكم كما أنكم لكم التسلط على أموالكم فأنتم تخافون أن يتسلطوا على هذه الأموال كما تسلط أنفسكم. وقول كخيفتكم أنفسكم هذا مصدر مضاف إلى الفاعل، وأنفس هي المفعول. قال المؤلف رحمه الله والاستفهام بمعنى النفي، أي ليس مماليككم شركاء لكم إلى آخره عندكم، فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟ وهذا مثل واضح. نعم، أنه إذا كان أنك أنت لم تملك لا يشاركك في مالك وفيما هو من خصائصك، فكيف تجعل لله تعالى شريكا فيما هو من خصائصك؟ الكلام واضح جدا في إلزام هؤلاء بعدم الشرك، ولهذا قال الله عز وجل كذلك نفصل الآيات، قال المؤلف نبينها مثل ذلك التفصيل لقوم يعقلون يتدبرون. كذلك الكاف اسم بمعنى
3: مثل،
0: بمعنى مثل، فهو إذن مفعول مطلق. أين عامله؟ مفصل، أي مثل ذلك التفصيل والتبيين نفصل الآيات، ولكن من الذي ينتفع بها؟ لقوم يعقلون. فإذا قال قائل إن الله تعالى فصل الآيات للعاقلين وغير العاقلين، فلماذا خصها بالعاقلين، خص ذلك بالعاقلين؟ الجواب لأنهم المنتفعون بها، في هذا التفصيل، مثل ما وصف الله القرآن بأنه هدى للمتقين، وفي آيات أخرى هدى للناس عام، هدى للناس عام. فباعتبار أن الهداية المطلقة هو عام، وباعتبار الانتفاع هو خاص.
4: والله أعلم.
0: اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، أمن أضل الله، وما لهم من ناصرين. قوله تعالى بل اتبع، هذه للإضراب، والإضراب هنا انتقالي وليس إبطاليا. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما بين هذه الآيات الدالة على قدرته وعلى أنه واحد لا شريك له بضرب المثل الأخير، المثل الذي لا ينازع فيه إلا مكابر، المثل الأخير ما هو؟ أنه كيف تجعلون لله شريكا هو يملكه، الله يملكه، فهل لكم أنتم شركاء في أموالكم مما ملككم؟ الجواب لا. إذن فإنه يدل على أن الله لا شريك له. بعد هذا بين عز وجل أن الذين خرجوا عن ذلك وأنكروا البعث وأنكروا الوحدانية أنهم ليسوا على حق، وإنما هم ظالمون. ولهذا قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. نعم، قولها الذين ظلموا قال المؤلف بالإشراك، وهذا تخصيص في غير محله، والظاهر لي أن المؤلف خصصه مراعاة للمثل الذي قبله، لأن المثل الذي قبله واضح في أن الغرض منه إبطال الشرك، ولكن لو قيل إنه يشمل هذا وغيره من الظلم كإنكار البعث مثلا، إنكار البعث لا شك أنه ظلم، لأنه يستلزم تكذيب الله عز وجل، كما ثبت في الحديث القدسي أن تكذيب الله أن الله تعالى ليعيده كما بدأه، وقد سبق ذكره. فيكون المراد بالظلم هنا الإشراك وغيره، الإشراك وغيره مما ظلموا فيه أنفسهم. وقوله أهواءهم جمع هوى، والهوى في الأصل الميل، الهوى في الأصل الميل، ثم إنه لا يطلق في الغالب إلا على الهوى المذموم، فيقال اتبع هواه دون هداه. وقد يأتي للهوى المحمود كما في الحديث وإن كان فيه ضعف، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهنا الهوى التابع لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه هوى محمود. وقول أهواءهم بغير علم، بغير علم، يعني أن هذا الاتباع ليس مبنيا على علم، بل هو مبني على الجهل والضلال في من كانوا جاهلين، وعلى الاستكبار والعناد في من كانوا معاندين. فالذين اتبعوا أهواءهم اتبعوها بغير علم، إذا كانوا جاهلين فالأمر ظاهر أنه لا علم لهم باتباع أهوائهم، لكن إذا كانوا معاندين فهل نقول إنهم بغير علم؟ الجواب نعم، نقول إنهم بغير علم، لأن من استكبر وعاند الحق فإنه كالجاهل بما يستحق الرب عز وجل، فهو في الحقيقة غير عالم، بل الجاهل خير منه. فإذا قال قائل كيف يصح نفي العلم مع وجوده، قلنا كما يصح نفي السمع مع وجوده، ونفي العمى البصر مع وجوده لمن لم ينتفع به. أليس الله يقول ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وقال ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو لا يعقلون. المهم أن نفي العلم لمن لم ينتفع به صحيح كنفي السمع عمن لم ينتفع به. والحاصل أن المتبعين لأهوائهم ينقسمون إلى قسمين: قسم جاهل حقا بنى هواه على الضلال، ويمكن أن نمثل لهؤلاء بمن من النصارى، فإن النصارى ضالون. وقسم آخر مستكبر معاند، فهذا في الحقيقة لا علم عنده، وإن كان له علم فإنه لا ينفعه بل ضره كاليهود. قال الله عز وجل: فمن يهدي من أضل الله. فمن يهدي من اسم استفهام، والمراد بالاستفهام هنا النفي. وقد سبق لنا قاعدة أن الاستفهام إذا جاء بمعنى النفي صار حسين يجيب، إذا جاء الاستفهام بمعنى النفي صار من يعرف، صار مشربا بالتحدي، صار مشربا بالتحدي. لأنك إذا قلت من يفعل كذا أعظم من قلت مما إذا قلت لا أحد يفعله، كأنك تقول هذا أمر لا يمكن، فإن كنت صادقا فأرني من يفعله فإذا جاء الاستفهام بمعنى النفي صار أبلغ من النفي المجرد، لأن الاستفهام بمعنى النفي مشرب معنى التحدي. وقوله من أضل الله، الله فاعل، أين المفعول؟ المفعول محذوف، والتقدير من أضله الله، وهذا المفعول هو عائد الموصول، وعائد الموصول الذي يعود إليه. فمن يهدي من أضل الله، قال المؤلف أي لا هادي له، فسر الاستفهام بالنفي أي لا هادي له، وهو حق، لكنه كما قلت أبلغ من النفي المجرد. ثم قال وما لهم من ناصرين مانعين من عذاب الله. الظاهر أن الواو هنا للاستئناف، نعم للاستئناف، لأن الجملة خبرية والتي قبلها إنشائية، من إنشائية، هل هو صحيح؟ ليش؟ استفهام، الاستفهام من قسم الإنشاء كما قرأنا في البلاغة، أو ما يدرس في الليل لا يعرف في النهار. نعم طيب. وما لهم من ناصرين، يعني أن هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم بغير علم مستحقون للعذاب، ولن يجدوا أحدا ينصرهم منهم، أي من العذاب أي يمنعهم. وقوله وما لهم من ناصرين، النفي هنا مؤكد بمن الزائدة الداخلة على قوله ناصرين. وأصل الكلام بدون هذه أن يقال وما لهم ناصرون، وما لهم ناصرون. أسأل الآن، هل ما هنا حجازية أو عربية؟
2: عربية.
0: ها؟ عربية. نعم حجازية. ترى الحجازي معناها الذي يختص به الحجازيون، والعربي الذي للحجازيين والتميميين. عربية. نعم عربية. لماذا؟ باختلاف الترتيب. نعم لأن خبرها قدم، ولا تكون حجازية إلا إذا كانت مرتبة، الاسم قبل الخبر. وما لهم من ناصرين، قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، بعد أن توعد هؤلاء المشركين بما توعدهم به، وبين أنه لا أحد يهديهم إذا أضلهم الله عز وجل، مائلا إليه وعما سواه، يعني مائلا إليه وعما سواه أيضا، أليس كذلك؟ ولهذا حذف المتعلق حذف ليكون شاملا للميل إلى الدين والميل عن الدين. نعم. وأصل الحنفي ميل الرجل، الرجل المائلة تسمى حنفاء، فالحنيف معناها الماء المائل عن إلى أولى، عن الشرك إلى التوحيد، وعن المعصية إلى الطاعة. وقوله أي أخلص نيتك لله، أي أخلص دينك لله أنت ومن تبعك، أخلص دينك لله، هذا تفسير معنوي لقوله أقم وجهك، أقم وجهك. ولو جعل أعم من ذلك لكان أولى، بأن إقامة الوجه تشمل الإخلاص وتمام الاتباع، لأن إقامة الوجه نحو الشيء يستلزم متابعته وعدم المخالفة، فيكون شاملا لإخلاص النية وللاتباع اللذين هما أساس العمل. كل عمل لا ينبني على الإخلاص والمتابعة فهو باطل، لأنه إذا فقد الإخلاص صار شركا، وإن فقد الاتباع صار بدعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهذا للإخلاص. وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا للاتباع. قال وقوله أنت ومن اتبع، أنت ومن اتبع، أتى المؤلف بقوله ومن اتبعك، لأنه سيأتينا وصف مجموع، نعم، وهو قوله منيبين إليه واتقوه إلى آخر. ولا يمكن أن تكون الحال المجموعة لمفرد، لأن الحال وصف، فكما لا يخبر عن الواحد بالجمع لا تجعل الحال جمع لواحد. وما ذهب إليه المؤلف صحيح من وجهين: أولا مراعاة اللفظ الآتي، والثاني أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته، خطاب له وللأمة، لأن زعيم القوم يوجه إليه الخطاب الموجه للجميع. يقول مثلا الركن في الجيش يقول للقائد اذهب إلى الجبهة الفلانية، اذهب إلى الجبهة الفلانية، من يريد؟ القائد ومن معه، لا يريده وحده. فالخطاب لزعيم القوم خطاب للجميع، فالله عز وجل يوجه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد هو والأمة. الدليل على هذا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، خطاب مفرد يا أيها النبي، وبعده إذا طلقتم، إذا طلقتم مو بوحده وهو، بل كل الأمة. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فنحن لنا فيه أسوة فنحن له تبع. إذن وجه كون الخطاب خاص الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة له وجهان: الوجه الأول أن خطاب الزعيم خطاب له ولمن تبعه بدليل يا أيها النبي إذا طلق النساء فطلقوهن. الوجه الثاني أننا مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل خطاب له يؤمر به أو ينهى عنه فإننا تبع له في ذلك، فإننا تبع له في ذلك. والفرق بين الوجهين ظاهر، لأنه على الوجه الأول يكون تناول الخطاب لنا أصلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الوجه الثاني يكون توجيه الخطاب لنا عن طريق التبعية. نعم. قال تعالى: فطرة الله خلق الله التي فطر الناس عليها وهي دينه. تلقت نعم. فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي دينه، أي لزموه. قوله فطرة، البحث فيها من وجهين: الوجه الأول من حيث الرسم، الرسم غير جار على القواعد المعروفة، لا في الرسم العثماني ولا في الرسم الحاضر. وجه ذلك يا رشيد، وش وجه ذلك؟ نعم، أن التاء مطلقة فطرتها وهي مربوطة أولا لأنها مفرد، والمفرد تكون التاء فيه مربوطة. وليس في القرآن سوى هذه فطرة مربوطة إلا هذه، مفتوحة، هي مفتوحة ولا مطلقة؟ لا مفتوحة. عجيب، مفتوحة لأن الفتح ضد الكسر، حنا نسميها مربوطة ومطلقة.
2: الفتح ضد الغلق.
0: ها؟
2: الفتح ضد الغلق.
0: ضد إيش؟
2: ضد الغلق مغلقة.
0: إيه. طيب وليش يسمونه؟
2: مربوطة.
0: طيب وش ضد الرب؟
5: الإطلاق.
0: طيب على كل حال هذا لأن خط القرآن يتبع فيه الرسم العثماني، واستطرادا في البحث اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للإنسان أن يكتب المصحف على غير الرسم العثماني أو لا يجوز. فمنهم من قال إنه جائز لأن الرسم العثماني عبارة عن شكل وصورة، ولو كان الرسم العثماني في ذلك العهد على غير هذا الوضع لكتب القرآن به، أليس كذلك؟ إذن فخضوعه للرسم العثماني في ذلك الوقت ليس على سبيل أنه نزل على هذا الوجه، لكن على سبيل أن الرسم في ذلك الوقت كان على هذه الصورة. فهمتم؟ ولا شك أنه لو كان على الصورة الموجودة حاليا لا شك أنه سيكتب عليها ولا لا؟ عليها. مثلا الصلاة الصورة الحالية بعد الصاد لا لام ألف، يعني القاعدة الحاضرة الآن لام ألف، لكن على الرسم العثماني لام واو. لا الصلاة ما نكتب. الزكاة مثله، الربا بالواو، الربا بالواو، مع أنها على الرسم الموجود بالألف. فالحاصل أن نقول إن بعض العلماء يقول إنه يجوز أن يكتب القرآن على القواعد المعروفة حاليا، تعليلهم لأن هذا الرسم شك صادف أنه في ذلك الوقت على هذا النحو فكتبوا، وليس القرآن نازلا مكتوبا بهذا. لو كان نازلا مكتوبا بهذا لقلنا ربما لا يجوز، لكن هذا اصطلاح، وإذا كان اصطلاحا فكل ما يتأدى به الغرض فإنه يجوز. ومنهم من يقول إنه لا يجوز مطلقا أن يخالف الرسم العثماني، وأنه يجب أن يبقى الرسم حتى لو رسمت للصبيان على السبورة يجب أن يكون بالرسم العثماني احتراما للقرآن، احتراما للقرآن. ومنهم من فصل وقال إن المبتدئ يجوز أن نرسمه له بحسب القواعد المعروفة عنده، وغيره لا يجوز. قالوا لأن المبتدئ يحتاج إلى تعليم، لو إنك كتبته بالرسم العثماني للمبتدئ وقلت الربا يمحق الله الربا، ماذا يقرأها؟ يمحق الله الربا

0: فإنما يفعله بعض الناس اليوم من جعلهم يكتبون القرآن على صورة النقوش، صورة النقوش يجعلونها في براويز أيهم أحسن نقشا، فإن هذا محرم على كل الأقوال، لأنه أصبح الآن إذا عملنا هذا العمل كأننا جعلنا القرآن وشيا وتطريزا فتضيع رسومته. وأقبح من ذلك أن يجعل على صورة إنسان، على صورة إنسان. نعم، فقد شاهدت في تقويم العجيري صورة إنسان بآية من القرآن، بآية من القرآن حط راس ورجلين كأنه جالس مفترش. نعم، أعوذ بالله، مضادة ظاهرة ومحادة لله ورسوله. الصورة محرمة، كيف عاد تكتب بها القرآن؟ تجعل كتابة القرآن. والحاصل أن الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية صاروا يبالغون في أشياء تضرهم ما تنفعهم بالنسبة للقرآن الكريم. نعم، نعم
1: صحيح، يقول ان لكل قراءه تكتب بالرسم الحديث.
0: نعم، من ضعف كلمه قابله للقراءه. نعم صحيح، لكن الذين يقولون بالجواز يقول نحن نبي نكتبه على قراءه واحده، والقراءه الان ضبطت ب ما هو بالرسم ضبطت ب ما سمعت. لا الخلاف هذا مشهور، ما في اجماع. البحث الثاني في قول فطرة الله، ما الذي نصبها فطرة الله؟ نعم، الذي نصبها فعل محذوف قدره المؤلف بقوله إلزموه، إلزموا فطرة الله. ومثل هذا عليكم السلام يقولون إنه منصوب على الإغراء، إنه منصوب على الإغراء، فهو إذن أبلغ من ذكر العامل الذي هو إلزم. حذفه أبلغ، لأنه إذا وجد العامل تقيدت الجملة به، لكن إذا حذف العامل صارت الجملة صالحة له ولسواه مما يمكن أن يتسلط على المعمول. إلزموها، اعتنوا بها، تمسكوا بها، وما أشبه ذلك. فلهذا يقولون إنه منصوب على الإغراء وهو المبالغة في الحذف. نعم. ثالثا، فطرة، كلمة فطرة منين مشتق؟ من فطر الشيء، فطر الشيء أي ابتدعه على غير مثال سابق، ابتدعه على غير مثال سابق، كما في قوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما على غير مثال سابق. هذه الفطرة أبدعها الله عز وجل في الإنسان، نعم، أو في الناس كما في لفظ الآية، على غير مثال سابق. ولهذا قال فطرة الله خلقته التي فطر الناس عليها وهي دينه. لا، البدع والفطر معنى واحد. قال وهي دينه أي لزموه، التي فطر الناس عليها. وهذه الآية شاهد للحديث الصحيح، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجدانه. لو أن المخلوق ترك وفطرته ما عبد إلا الله. ولهذا البهائم العجم التي ليس لها ما يغريها أو يصفها، هل يمكن أن تعبد اللات والعزى والشمس والقمر؟
2: لا.
0: ها؟ الجواب لا ولا نعم؟
2: لا.
0: لا.

0: لأن الله يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. فأصل الخلق مفطور على توحيد الرب عز وجل الخالق، لكن من أعطي العقول هم الذين ربما ينحرفون لأن لهم إرادات واتجاهات، بخلاف من ليس له إلا العقل المعيشي فإنه لا ينصرف عن هذه الفطرة. ولهذا البهائم العجم كما قلت تعرف خالقها وفاطرها ولا تسبح إلا الله. نعم. وقولها التي فطر الناس عليها قال لا تبديل لخلق الله لدينه، أي لا تبدلوه بأن تشركوا. ها؟ ها؟ تعريف الفطرة كم قبل قليل؟ الفطرة معناه هو وجود الشيء أو إيجاد الشيء على غير مثال سبق، والمراد بالفطرة هنا توحيد الله ودين الله. أنا حسبي الله أوضح مثل ما قال المؤلف رحمه الله. وقوله لا تبديل لخلق الله، لا تبديل، هذا كلنا يعرف أنه نفي، نفي، لأن لا نافي للجنس، فهل هو باق على كونه نفيا يعني لفظا ومعنى، أو أنه نفي لفظا خبر معنى؟ المؤلف مشى على الأخير، المؤلف مشى على الأخير، وأنه نفي بمعنى النهي، أي لا تبدل هذه الفطرة بالإشراك. والنفي النفي يأتي بمعنى النهي كثيرا، مثل لا لا ما علينا كثير لا هذا نهي. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإنه فيها تفسيران كما تقدم، أحدهما أنها بمعنى النهي أي ليس فيه ريب ولا شك، والثاني بمعنى النهي لا ترتاب فيه، ومثل قوله وأن الساعة آتية لا ريب فيه. هذه لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدل خلق الله بالإشراك، فالكونوا أقيموا وجوهكم حنفاء. ويجوز أن يكون نفيا على ظاهره، نفيا على ظاهره، وأنه لا أحد يبدل خلق الله كما في قوله تعالى لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، ويكون المعنى أن الأمر بيد الله عز وجل، فمن شاء هداه بقي على فطرته ومن شاء أن يضله أضله، فلا أحد يستطيع أن يبدل خلق الله. نعم. وإنما الذي بيد الله أمره هو الله. وعلى هذا فيكون في الآية وجهين أو وجهان، الوجه الأول أنها خبر بمعنى النهي، والثاني أنها خبر على بابه، على بابه. وعلى الأول الأمر ظاهر، يعني المعنى ظاهر أنكم لا تبدلوا، فيكون الله نهانا عن الإشراك. وعلى الثاني يكون وجهه أن هذه الفطرة التي فطر الله عليها الخلق لا أحد يستطيع أن يبدلها، بل الذي يبدلها هو الله، فمن أراد الله هدايته لم يضله أحد، ومن أراد الله إضلاله لم يهده أحد، لا سيما وأنه قال قبل هذا فمن يهدي من أضل الله. طيب، من جملة أسباب التبديل، من جملة أسباب التبديل ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذكر الأبوين ليس على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل التنظير والتمثيل، يعني أن من يتصل بهذا الإنسان نعم يجعله يهوديا أو نصرانيا، وكم من إنسان تنصر لا عن طريق الأبوين ولكن عن طريق الجلساء والرفقاء. ومن ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جليس السوء ورغب في الجليس الصالح، وقال إن مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك أو يبيعك أو تجد منه رائحة طيبة، وجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. نعم. لا معناه يعني ما كان المؤمن، هذه بمعنى أنه ممتنع غاية الامتناع، لأن ما كان وما ينبغي وما أشبه ذلك في القرآن تأتي بمعنى ممتنع غاية الامتناع. وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم.
1: كيف فسرنا الشرع الأخير ما وقف الجبرية؟
0: لا
1: قلنا ما
0: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، وش يقول؟ من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
1: قلنا ما حد يستطيع أبد، يعني إن شاء الله هدايته إن شاء الله.
0: نعم ما في شك، ما حد يستطيع هداية الإنسان أبدا أو انحراف الإنسان إلا بإذن الله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام حرص غاية الحرص وبذل ما يستطيع من جهد في هداية عمه أبي طالب، ولكن ما تمكن. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وليس معنى ذلك أننا إذا قلنا إن الأمر بيد الله عز وجل وأنه هو الذي يضل ويهدي، ليس معنى ذلك ألا نفعل الأسباب، كما أن الأمر بيد الله في إيجاد الأشياء، إيجاد الرزق، إيجاد الولد، نعم، دفع الضرر، هل نحن نفعل الأسباب أو نبقى حائرين؟ نفعل الأسباب. نقول الهداية بيد الله والإضلال بيد الله، لكن لكل منها سبب.
1: ما هو أولى المشاعر المؤلف؟
0: لا، هو ما قاله المؤلف له وجه لورود ذلك في اللغة العربية، والوجه الثاني هو الأصل، لأن اللي عند النفي فمن صرفه عن ظاهره يحتاج إلى دليل. قال الله تعالى: ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم المستقيم، توحيد الله. ذلك المشار إليه قوله: فأقم وجهك، أي إقامة وجهك للدين حنيفا هو الدين القيم. وقوله قال المؤلف: القيم المستقيم، لكن القيم أبلغ، لأن القيم على وزن فيعل فهي صفة مشبهة، يعني هو قيم. نعم، أبلغ من قولنا إنه مستقيم، لأن المستقيم ضد المعوج، لكن القيم الكامل، القيم الكامل في قيامه فهو أبلغ، يعني أن هذا الدين هو الدين القيم أي الكامل الذي ليس به عجاج وليس به نقص. ولا شك أنه هو القيم، كما قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا أقوى من العباد ولا أنفع للعباد من اتباع شريعة الله سبحانه وتعالى بالإخلاص له واتباع رسله. وقول ذلك الدين القيم، نعم، ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون توحيد الله. ولكن أكثر الناس، قال المؤلف كفار مكة، وهذا لا شك أنه تخصيص بدون دليل، بل الدليل يخالفه، لأن كفار مكة ليسوا أكثر الناس، أليس كذلك؟ ثم إن الله يقول أكثر الناس، ما قال أهل مكة، أكثر الناس لا يعلمون، وصدق الله عز وجل، لأن أهل النار من بني آدم 999 من الألف، هم الأكثر ولا الأقل؟ ها؟ الأكثر بدون استفهام، يعني إنما استفهمت لأجل نقرر هذا الشيء. أكثر الناس لا يعلمون، لو علموا ما صاروا من أصحاب الجحيم، فهم لا يعلمون. ولكن ما معنى قوله لا يعلمون؟ أي لا يعلمون أن هذا هو الدين القيم، أو لا، أو لا يعلمون ما ينبغي لهم أن يكونوا عليه أم ماذا؟ نقول الآية مطلقة فتشمل كل شيء ينافي هذا الدين، فمن خرج عن هذا الدين فإنه لا يعلم أن الدين قيم، وإن علم به ولم يتبعه صار علمه كالمعدوم، كذلك لا يعلم حقيقة أمره وحاله، وأنه يجب أن يكون دائنا لله عز وجل بما دان به خلقه، كذلك لا يعلم ما يترتب على هذا من جزاء في الثواب الجزيل لمن قام به، وبالعقوبة والعذاب الأليم لمن خالفه. فالمهم أن حذف المفعول وش يقتضي؟ يقتضي العموم، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم أن حذف المعمول يفيد العموم، وله أمثلة كثيرة في القرآن وفي كلام العرب، ومنه بل من أوضحه قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. قوله فآوى الإيوى للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن تبعه، ضالا فهدى الهداية له ولمن اهتدى بسنته، فأغنى الغنى له ولأمته، وأحلت لي المغانم أو الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. المهم أن تخصيص المؤلف بقوله كفار مكة لا وجه له، والصواب أن أكثر الناس من بني آدم من كفار مكة وغيرهم لا يعلمون. نعم لا. إذا قلنا بالعموم شمل كفار مكة فكان فيه التسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، وأما كون سورة مكية فلا يدل على أن جميع الخطابات التي فيها تشير إلى أهل مكة، هي عامة. نعم
2: وهي مطلقة
0: حصرناها
2: بفضل
0: الله. نعم
2: وهي مطلقة.
0: نعم حصرناها بفضل الله. الحديث من لم يدع قول الزور العمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه شرفا، وتقوى الله ما لا نتقي
2: قبل
0: أن تتقي
2: أما
0: موها. لا
2: لا يأتيك ما تتقي
0: أي. نعم نعم هم من بني آدم، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم بأنه بعث النار 999 بالألف فزعوا وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد، فقال لهم عليه الصلاة والسلام أبشروا فإنكم في أمتين ما كانت في شيء لا كثرتا يأجوج ومأجوج. قال الله تعالى منيبين إليه واتقوا، منيبين راجعين. تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بخلقه بضرب الأمثال لهم ليصلوا إلى الكمال في الهداية. ومن فوائد الآية أيضا بلاغة القرآن بضرب الأمثال، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية في منتهى البلاغة. ومن فوائد الآية الكريمة المناداة بجهل هؤلاء المشركين وعنادهم، المناداة بجهلهم وعنادهم، كيف ذلك؟ لأنهم جعلوا الله شركاء من مملوكين، من مملوكين، وعنادهم لأن الأمر واضح، واضح الأمر، ولهذا قال ضرب لكم مثل من أنفسكم، ومع هذا عاندوا وأصروا على الشرك، حتى أنهم في تلبيتهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شعر جهل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن العبيد لا يملكون. أن العبيد لا يملكون. شوفوا توافقوننا على هذا؟
2: نحن
0: في المشاركة. وجه ذلك أنه إذا انتفت مشاركتهم لأسيادهم في أموالهم فغيرهم من باب أولى، وانفرادهم أيضا من باب أولى. إذا كانوا لا يملكون المشاركة مع أسيادهم فالغير من باب أولى، والذي لا يملك المشاركة لا يملك الانفراد.
2: من باب
0: إيه؟ إيه؟ ألو؟ اللي إذا قال إذا
2: قال أنت يملك إنسان لا يملك المشاركة
0: لأن إضاعة ماله وقلة ماله. لا قلة ماله ما فيه محل أن يشارك فيه. لكن اللي ما يملك المشاركة مع سيده هو أقرب من غيره ما يملك خيره. طيب هذا مع أنه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المتاع. قال فماله للذي باعه. ولا تظن أن هذا من باب التنافر حيث أضاف المال إليه ثم قال للذي باعه، ماله للذي باعه. كيف يقول؟ لأن الإضافة هنا ما هي للتمليك ولكنها للاختصاص، كما تقول سرج الدابة وزمام الدابة وحجرة الدابة وما أشبه ذلك. نعم لا تملكون. ومن فوائد الآية ما استدل به أهل الاشتراكية حيث قالوا إن الآية تدل على ثبوت الاشتراكية لقوله فأنتم فيه سواء. أو رد عليهم الرد عليهم إيه معلوم استدلوا، لكن ما كل من استدل بالشيء. الذين استدلوا على إنكار الصفات بقوله ليس كمثله شيء يطاعون. أما ما فيها دليل، يعني ما فيها دليل على ثبوت الاشتراكية خلافا لمن قال ذلك، بل فيها دليل على نفي الاشتراكية لأن قوله فأنتم فيه سواء من مدخول النفي. هل لكم يعني ما يمكن أن يكون هكذا؟ ما ملكت أيمانكم فالمملوك لا يكون شريكا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن مفصل للآيات لقوله كذلك نفصل الآيات. ومن فوائدها أيضا أنه لا يدرك هذا التفصيل إلا أهل العقل. الدليل لقوم يعقلون. ومن فوائدها مدح العقل لأن به يدرك الإنسان هذا التفصيل الذي يفصله الله عز وجل. طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عظمة الله لقوله نفصل، لأن نفصل أي نحن، وهذه لا تكون إلا للمعظم نفسه أو الذي معه غيره، وكونه معه غيره كونه معه غيره ممكن فيكون دالا على التعظيم. ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة أيضا أن المعبود من دون الله ملك لله. قول نعم، لأن الله قال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. ولا شك أن كل ما في السماوات والأرض فهو ملك لله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرزق لا ينال بالكف وإنما هو فضل من الله، لكن له أسباب لا شك مثل غيره من الناس لقوله من شركاء فيما رزقناه. لكن هذا الرزق له أسباب شرعية وأسباب كونية. فمثلا من الأسباب الشرعية انتقال المال بالإرث واستحقاق الفقير من الزكاة وما أشبه هذا. والأسباب الكونية أن الإنسان يسعى لحراسة الأرض والبيع والشراء وما أشبه هذا. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا
3: بل اتبع.
0: نعم بل اتبع. نعم نعم
2: إيه.
0: إيه نعم نعم هذه اتبعتنا الآن من فوائد الآية الكريمة إثبات القياس. إثبات القياس وجه ذلك ضرب المثل. نعم ضرب لكم مثلا من أنفسكم. ومنها أيضا أن كون القياس دليلا هو من طريق العقل، من طريق العقل لقوله لقوم يعقلون. ولأن إلحاق الفرع بالأصل وهو القياس يحتاج إلى علة جامعة، علة جامعة تدرك بالعقل. طيب إذا قال قائل إذا قلتم إن القياس من يعني طريق القياس هو العقل فكيف يصح أن يكون دليلا شرعيا؟ فالجواب أن الشارع اعتبر وجعله دليلا شرعيا بدليل ضرب الأمثال وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم قال بل اتبع قال الله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يأتي من أضل الله. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المشركين وغيرهم من الذين ظلموا أنفسهم إنما اتبعوا أهواءهم، اتبعوا أهواءهم. أما العقل ما استعملوه ولكن مجرد هوى، ولو اتبعوا العقول ما خالفوا المنقول. من فوائد الآية الكريمة جواز نفي الشيء الصفة عمن لا ينتفع بها بقوله بغير علم. جواز نفي الصفة عمن لا ينتفع بها بقوله بغير علم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الأمور كلها الهداية والضلال والصلاح والفساد كلها بيد الله بقوله فمن يهدي من أضل الله. ومن فوائدها لفت الانتباه، لفت انتباه الإنسان إلى سؤال الهداية من ربه دائما بقوله فمن يهدي من أضل الله. إذا علمت أنه ما أحد يهدي من أضل الله فإلى من تلجأ في طلب الهداية؟ إلى الله عز وجل. حتى نفسك لا تعتمد عليها، تعتمد على الله عز وجل في الهداية واسأله دائما الثبات. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هم آمنوا بالله ورسوله إلا لكن المراد أثبتوا على هذا الشيء، أثبتوا عليه وحققوه. وهذا كله لا ينال إلا بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هؤلاء الظالمين لا يجدون من ينصرهم من عذاب الله لقوله وما لهم من ناصرين. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى لا يضل أحدا إلا لظلمه. هو الذي بدأ وانحرف في إرادته السيئة فظلم فأضله الله لقوله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. هذا مفرع على الذي قبله ولهذا أتى بالفاء فمن يهدي إشارة إلى أن إضلالهم إنما كان بسبب ظلمهم، هم الذين ظلموا فأضل والعياذ بالله. وطيب إذا قال قائل وما لهم من ناصرين، هل يشكل عليه ما وقع من نصر عليه السلام المشركين في أحد مثلا؟ تفهمين؟ في أحد حصلت هزيمة على المسلمين، ومعلوم أنه انتصار للكافر، لأن الهزيمة لخصم انتصار للخصم الآخر. ولهذا قال أبو سفيان أعلو هبل في ذلك اليوم. فهل ينافي الآية الكريمة؟
2: ما لهم من ناصرين من دون الله، بإرادة الله ينصرون، لكن بدون إرادة الله إذا أراد الله خذلانهم أن ينصرهم أحد.
0: طيب وجه غير هذا عندك شيئين؟
1: لأن هذه تربية للمسلمين أخطر، هذا يربيهم،
0: يعني كأن نصرهم ليس ليس لأجل أن ينتصروا، ولكن لأجل ابتلاء الآخرين. ابتلاء الآخرين. ولهذا كانت العاقبة للمؤمنين، كانت العاقبة للمؤمنين. نعم، بل قال الله عز وجل مشيرا إلى الحكمة من انتصارهم، قال ليقطع طرفا من الذين كفروا، ليقطع طرفا من الذين كفروا. قال أهل العلم إن انتصارهم هذا يؤدي إلى أن يتشجعوا على محاربة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون نهايتهم أن يقطع طرف منه. طيب على كل حال نقول هو في الحقيقة ليس هذا الظهور على المسلمين نصرا لهؤلاء، ولكن من أجل الاستدراج بالنسبة لهم، والابتلاء والامتحان بالنسبة للمؤمنين لمخالفتهم، لقول حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل ما تكرهون، بعد ما أراكم ما تحبون حصل ما تكرهون. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. نعم، نعم، فيها فائدة، لا فيها أيضا فيه فائدة حتى على طلب العلم والعمل به، لقوله بغير علم. وهل فيه دليل على ما ذهبت إليه الجبرية لقوله فمن يهدي من أضل الله؟ قلنا قبل قليل إنه ليس فيه دليل، لأن إضلال الله لهم كان بسببهم، فيكون هم السبب، بدليل أنه نقال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، فكان هم الظالمين أولا فأضلوا والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية. أولا كيف منين؟ فمن يهدي من أضل الله، من أضل الله، فنسب الله تعالى الإضلال إليه، والذي يضل هو هؤلاء الذين حقت عليهم الضلال. فدل هذا على أن فعل العبد في تقدير الله وخلق الله، تقدير الله وخلقه. فإذا قال قائل هذا مشكل أن تقول إنه بخلق الله وهو فعل الإنسان، وهل يمكن أن يكون الشيء الواحد مفعولا لفاعلين؟
2: ما يكون كوليين
0: شيء، وش اللي يكون واحد لا يمكن أن يكون مفعولا لفاعلين إلا إذا اختلفت الجهة، وإلا فأنا إذا قمت لا يمكن أن يكون قيامي قيام لشخص آخر، وأن يكون فعلي فعلا لفعل آخر، هذا مستحيل. لكن إذا اختلفت الجهة صح ذلك، فنقول إن فعل العبد بالنسبة للعبد فعل مباشر له، فعل مباشر. وأنا جالس لأني ما أردت، لكني مرة أردت القيام ولكني عاجز ما أقدر أقوم. أيضا ما أحصل القيام، الأول انتفاء الإرادة والثاني انتفاء القدرة. فمن الذي خلق هذه الإرادة والقدرة؟ الله عز وجل هو الذي خلق هذه الإرادة والقدرة، فصار نسبته إلى الله واضحة، نسبة السبب إلى مسببه. أما المباشر فهو الإنسان نفسه. وبهذا نرد على القدرية الذين قالوا ما يمكن أن يكون الفعل الواحد مفعولا لفاعله. نقول هذا حق، ولكنه يصح أن يكون مفعولا لفاعلين باعتبارين لاختلاف الجهة. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن فعل الإنسان ينسب إليه حقيقة. وسبق لنا أن الأشاعرة قالوا قولا غير معقول في هذا الباب. وش قالوا؟ إنه لا ينسب إلى الإنسان حقيقة، كسب له لكنه ليس له حقيقة. حتى أنهم يقولون إذا قمت فإن القيام ما حصل بك لكن حصل عندك. ويقول الإنسان إذا ذبح أخذ السكين وذبح الشاة، ما مات بذبحه ولكن عند ذبحه. ويقول أيضا إذا أخذت الحجر ورميت حصل عندك. ويقول الإنسان إذا ذبح أخذ السكين وذبح الشاة، ما مات بذبحه ولكن عند ذبحه. ويقول أيضا إذا أخذت الحجر ورميت الزجاجة وانكسرت، ما انكسرت بالحجر، انكسرت عندهم. لأنهم يقولون لو أنك أثبتت أن هذه الأشياء تحصل بهذه الأشياء أثبتت خالقين. لأن هذا الكسر إذا قلته من الزجاجة، من الحصات الحجر اللي ضرب الزجاجة، معناه أنك أثبتت خالقا، وهو هذا الحجر الذي خلق الكسر. هذا ما هو معقول، هذا ما هو معقول. ولذلك يقولون إن هذا مثل الكسر عند الأشاعرة هذا من الأمور التي لا تعقل ولا حقيقة لها. وكل إنسان يعرف أن المسبب يحصل بالسبب مباشرة، لكن من الذي جعل هذا السبب مؤثرا في المسبب؟ الله عز وجل، الله هو الذي جعلها، وهو الذي جعل النار محرقة. يقول إذا دخلت الورقة في النار واحترقت، ما احترقت في النار لكن عند النار. نعم، أما المحرق فهو الله. هذا لا يتحدث بالصبيان قال هذا الشيء، كلام ما هو معقول. نعم. طيب، فأقم وجهك للدين حنيفا. شوف الفوائد. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يستفاد من هذا الحديث وجوب الإخلاص لله عز وجل. نعم، بقوله فأقم وجهك للدين. ويستفاد منها أن الإخلاص لا يتم إلا بسلب وإيجاب، إلا بسلب وإيجاب، وهو مضمون قول الإنسان لا إله إلا الله. فإن هذه الجملة العظيمة مشتملة على النفي والإثبات، ولا إخلاص إلا بنفي وإثبات. هذه الآية فيها نفي وإثبات. أقم وجهك إثبات، حنيفا نفي، لأن معناه مائلا. إذن ففي هذه الآية وجوب الإخلاص، وفيها أن الإخلاص لا يتم إلا بالسلب والإيجاب، يعني النفي والإثبات.
1: لكن حنيفا ما يقل منها سلب وإيجاب، حنيفا بس.
0: لا لا، هو يمكن يأخذ باللزوم، بطريق اللزوم، لكن ما له داعي. وعندنا أقم وجهك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته. من أين يؤخذ؟
1: الذي فطر الناس
0: عليه. لا، أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تدري لا أساس من الآيات اللي بعدها. منيبين إليه، منيبين إليه. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإخلاص هو الفطرة. منين نأخذ؟ قوله فطرة الله

0: الله التي وطرناك عليها. فتكون الآية هذه شاهدة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود أو كل مولود يولد على الفطرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الخلق، إثبات الخلق لله أنه الخالق وحده لقوله فطرة الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يقدره الله عز وجل، ما يقدره الله فلا يمكن أن يغير. من قوله لا تبديل لخلق الله على أحد المعنيين. أما على ما ذهب إليه المؤلف فيستفاد منه النهي عن الشرك. على رأي المؤلف يستفاد منه النهي عن الشرك. هل يمكن أن نقول إن الآية تدل على المعنيين جميعا؟ إنك صالحة للمعنيين جميعا، يعني صالحة لأن تكون للنفي وأن تكون خبرية أو أن تكون للطلب وتكون إنشائية. ما تقولون؟
1: إنشاء الخبر
0: هو في الحقيقة أن الإنشاء والخبر متعارضان، لكن إذا جعلنا كل واحد على انفراد بمعنى أنه ما ندري هل أراد الله هذا أو أراد هذا، وما دامت الآية صالحة لهذا ولهذا فإننا نقول هي للمعنيين جميعا، يعني أنه لا أحد يستطيع أن يغير ما خلق الله، ولا يجوز لنا نحن أن نغير هذه الفطرة التي خلقنا عليها من الإخلاص إلى الشرك. ومن فوائد الآية الكريمة أن أقوم الأديان ما بني على الإخلاص. منين؟ ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم المشار إليه هو ما سبق من الفطرة التي فطر الناس عليها والتي أمر الله بها: فأقم وجهك للدين حنيفا. فالدين القيم هو الذي أقام الإنسان فيه وجهه لله حنيفا، وهي الفطرة التي فطر الناس عليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدين، أن هذا الدين المبني على الإخلاص اجتمع فيه الشرع والفطرة. الشرع لأنه أمر به، والفطرة لأن الناس خلقوا عليه وجبلوا عليه. ولولا ما يحصل من الموانع والعوارض لبني آدم لكان الناس كلهم مؤمنين على الفطرة، كما جاء في الحديث: أبواه يهودانه أو نصرانه أو يمسسانه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر الناس في هذا الباب على جهل وضلال لقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهم بين أمرين: إما عالم استكبر فعلمه لم ينفع، وإما جاهل. فالعامة المتبعون لرؤساء الكفر والضلال نصفهم بماذا؟ بالجهل وعدم العلم. والزعم منهم العارفون نصفهم بالجهل لعدم انتفاعهم بما علم، لكنهم في الحقيقة يستحقون وصفا أعظم، فهم جاهلون مستكبرون، جاهلون مستكبرون. ويسمى المخالفة عن علم يسمونه الجهل المركب والجهل البسيط، لأن هؤلاء والعياذ بالله خلنا نشوف اللي ينطبق عليه الجهل المركب ولا لا، هؤلاء يعلمون أنهم على ضلال. الزعم يعلمون أنهم على ضلال، يعلمون أنهم على ضلال. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. ولم يقل فرعون: إنني ما علمت. فسكوته إقرار، لكن عندهم العدباه العناد. نعم. إيه واتقوا. قال المؤلف: منيبين راجعين. من أناب ينيب إذا رجع، وقوله إليه يعني إلى الله تعالى فيما أمر به ونهى عنه، يعني الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وقبل ذلك من الشرك إلى التوحيد. هذا معنى الإنابة. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المنيبين عليه كما في قوله تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فالإنابة من أفضل الأحوال للعابدين، لأن المنيب إلى الله سبحانه وتعالى دائما يذكر الله بقلبه، لأنه يعلم أنه قد انتقل من معصيته إلى طاعته، ومن الإشراك به إلى توحيده، حتى يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. يقول المؤلف حال من فاعل أقم وما أريد به، أي أقيم. حال من فاعل أقم، أين أقم؟ فأقم وجهك للدين. وما أريد به لأنه قال الأول المؤلف ومن تبعك. أولا أول كلامه شغول فأقم وجهك أنت ومن اتبعك، فيكون هذه حال، تكون منيبين حالا من الفاعل ومن وما تبعه. وهذا مبني على أن الخطاب في قوله أقم للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، أما إذا قلنا إن المراد به الأمة خوطب بها زعيمها فلا حاجة إلى هذا التخطيط. نقول منيبين حال من فاعل أقم، ولا مانع منه أن يكون جمعا، لأن المراد بالمفرد في أول الآية إيش؟ الجمع. ثم قال تعالى واتقوه وأقيموا الصلاة. واتقوه خافوه وأقيموا الصلاة. التقوى تقدمت لنا مرارا أنها مأخوذة من الوقاية، وأن أصل التقوى وقوى، وأن المراد بالتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن جميع التفاسير التي تفسر فيه التقوى كلها ترجع إلى هذا المعنى الجامع العام، وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نعم. فمن كان يعبد الله بفعل الأوامر لكنه يفعل النواهي فليس بمتقى، عنده تقوى من وجه دون وجه. واعلم أن التقوى عند الإطلاق تشمل الدين كله كما يقتضيه هذا التفسير، فإن قرنت بالبر فقوله وتعاون على البر والتقوى صار المراد بها ترك المأثورات، وصار المراد بالبر فعل المأمورات. نعم. وهذا اللفظ له نظير كثير في اللغة العربية، يكون اللفظ له معنى عند الانفراد ومعنى عند الاجتماع، والذي يعين ذلك هو سياق الكلام. وقوله أقيم الصلاة، أقيم الصلاة إيتوا بها قويمة، وليس المراد بإقامتها لفظ قد قامت الصلاة، أن تأتي بها قويمة. وإقامتها على نوعين، إقامة واجبة لا بد لصحة الصلاة منها، وذلك الإتيان بالشروط والأركان والواجبات، وإقامة مكملة وهي إضافة المستحبات إلى ما ذكر، فإن هذه إقامة مكملة. ومن إقامتها المكملة أن يأتي الإنسان بالنوافل، لأن النوافل صلاة التطوع تكمل بها الفرائض يوم القيامة. وقولها أقيم الصلاة عطفها على قوله واتقوه من باب عطف الخاص على العام. وسبق لنا أن عطف الخاص على العام يقتضي زيادة الاعتناء به، فهو دليل على أهمية الصلاة. نعم. ولا تكونوا من المشركين، الخطاب هنا يعود على الفاعل في منيبين، يعني حال كونكم منيبين غير مشركين أيضا في إنابتكم. وقوله ولا تكونوا من المشركين الذين يشركون بالله، وهو شامل للشرك الأصغر والشرك الأكبر. ولهذا ينهى الإنسان أن يفعل الشرك أيا كان نوعه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، والكبائر تحت المشيئة. واستدل لذلك بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ووجه الدلالة من الآية أن قوله أن يشرك به معول بمصدر يكون المعنى إن الله لا يغفر إشراكا به، فهو إذن نكرة في سياق النفي فيشمل جميع أنواع الشرك. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. واضح؟ طيب قوله ولا تكونوا من المشركين، أي أين؟ صحيح صحيح، هذا ظهر الآن. ما قيد هو على كل حال. المهم الشرك الأصغر مهم يخلد صاحبه في النار. إيه أقول ما يخلد في النار يعذب به، وليس المعنى أنه يخلد، المعنى أنه لا بد أن يعذب به. قول ولا تكونوا من المشركين، إذا قيل إن هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والشرك في حقه ممتنع، قلنا لا يمتنع أن نخاطب شخصا بإثبات ما هو عليه أو بنفي ما هو منتف عنه، ويكون المعنى الثبوت على ما ذكر. فهمين هذا؟ طيب يقول الله عز وجل للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وهم مؤمنون، المعنى اثبت. كذلك إذا قلت لشخص لا تشرك وهو لا يشرك، المعنى اثبت على نفي الشرك، اثبت على نفي الشرك. نعم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، من الذين يكون بدل بإعادة الجار، بدل منين؟ من المشركين، من المشركين من الذين. وأفادنا المؤلف رحمه الله أن البدل على نوعين: تارة يكون بإعادة العامل، وتارة يكون بعدم الإعادة. فإذا قلت مررت بزيد أخي، فهذا بإعادة العامل. مررت بزيد بأخي، هذا بإعادة العامل. هنا من المشركين من الذين، هذا بدل بإعادة العامل الذي هو حرف الجر. من الذين فرقوا دينهم باختلافهم فيما يعبدونه وكانوا شيعا فرقا في ذلك كل حزب منهم بما لديهم عندهم فرحون مسرورون. من الذين فرقوا دينهم، هذا وصف لهؤلاء المشركين، وصف مذموم. نعم. من فرقوا دينهم، حيث كان لكل واحد منهم ملة ونحلة. نعم. فهؤلاء يعبدون حجرا، وأولئك يعبدون شمسا، والآخرون يعبدون قمرا، والرابع يعبد شجرا، وهكذا. ثم إن لهم نحلا مختلفة فيما يسلكونه في منهاجه، عبادتهم، فهم فرقوا دينهم. وفي قوله من الذين فرقوا دينهم أي شتتوه ووزعوه، دليل على أنه لا ينبغي للأمة الإسلامية أن تفرق دينها. نعم، اليهود والنصارى فرقوا دينهم على كم افترقوا؟ اليهود على 71 والنصارى على 72، والمشركون الجاهليون حدث ولا حرج في افتراق. نعم، وهؤلاء فرقوا دينهم، ودينهم ما يدينون به ما يدينون به، سواء كانوا يدينون لمخلوق أو لخالق على زعمه. لأن المشركين يقولون في آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أولئك أناس آخرون يعبدون ما يعبدون من الآلهة لا لتقربهم إلى الله، لكن الاعتقاد أنها هي الآلهة وأنه لا إله إلا هذا المعبود عنده. طوائف المسلمين بيجينا إن شاء الله بالفوائد. نعم، وقوله وكانوا شيعا، شيعا يعني فرقا. وأصل التشيع أو الشيعة أصلها الانتصار للشيء، فيقال شيعة فلان أي أنصاره، أي أنصاره، فهم شيع كل طائفة منهم تنصر ما هي عليه، تنصر ما هي عليه وتؤيده. يعني أنهم لم يقتصروا على أن تفرقوا فقط، بل كل واحدة تدعو إلى ما هي عليه. ومعلوم أن من يدعو إلى ما هو عليه لا بد أن يحذر مما يخالفه، أليس كذلك؟ إذ لا يتم الانتصار إلا بهذا. كل حزب منهم، حزب بمعنى طائفة، وسميت الطائفة المتفقة على رأي أو هدف أو دين، سميت حزبا لأن كل واحد منها يحزب الآخر أي يقويه. نعم، وقول بما لديهم بالذي لديهم، ولديهم بمعنى عندهم، بما لديهم، لديهم هي صلة الموصول أو متعلقها صلة الموصول؟ متعلقها هو صلة الموصول، لأن لدى ظرف، لدى ظرف. نعم، وبني على السكون هنا لإضافته إلى الهاء، إلا أصله مبني على فتح مقدر على آخره. قل لدى زيد، جلست لدى زيد أي عنده، لكن هنا أضيف إلى الهاء، مثل إلى إذا أضيفت إلى الهاء يقال فيها إليه وعلى عليه. نعم، نعم، لا هم يقولون إن متعلق هذا. طيب، الصلة تقدم لنا أن متعلق الظرف والجواب المجرور يقدر إيش؟ فعلا، بخلاف خبر المبتدأ فإنه يقدر اسما. فإذا قلت زيد عندك فالمعنى في التقدير، لا، زيد عندك كائن أو مستقر، كائن أو مستقر. وإذا قلت أكرمت الذي عندك أقول الذي استقر عندك. والفرق بينهما أن الأصل في خبر المفرد، في خبر المبتدأ أن يكون مفردا، مفردا يعني لا جملة، هذا الأصل. وأما صلة الموصول فالأصل أن تكون جملة، انتبه لهذا، على أنه يجوز أن تقدر مستقر في صلة الموصول، لكن إذا قدرت مستقر في صلة الموصول فإنه يجب أن تقدر مبتدأ لتكون جملة. التقدير مثلا الذي هو مستقر في صلة الموصول، لكن إذا قدرت مستقر في صلة الموصول فإنه يجب أن تقدر مبتدأ لتكون جملة. التقدير مثلا الذي هو مس...

ومن أجل هذا قلنا إن الأولى أن يقدر من الأصل فعلا حتى لا يحتاج إلى تقدير مبتدأ. نعم. طيب بما لديهم فرحون، فرحون هذه خبر كل، وقوله هنا مسرورون، لكن هذا الفرح إنما قال الله عز وجل وصفهم به لأن من فرح بشيء لازمه، ولكنه فرح مذموم لأنه فرح بباطل، والفرح بالباطل لا شك أنه باطل، لكن لو فرحوا بما عندهم من الحق نعم لكان فرحا مسرورا لقوله تعالى قل بفضل

فهو محمود. أما الأشر والبطر الذي ينتج عن الفرح فهذا مذموم بكل حال، حتى لو كان الفرح الإنسان بحق وأداه ذلك الفرح إلى الأشر والبطر، مثل أن يفرح بما أعطاه الله من المال والبنين، لكنه والعياذ بالله تتخذ من هذا وسيلة إلى العلو والاستكبار، فإن ذلك فرح مذموم لنتيجته لا لذاته. وقالوا كل حزب بما لديهم فرحون، إذا طبقناه الآن على الأحزاب الموجودة وأن كل حزب فرح بما هو عليه مستمسك به مدافع عنه موهن لغيره، وجدنا أن الآية تنطبق تماما على ما يوجد الآن من الأحزاب ولا سيما في الأمة العربية. الأمة العربية الآن متحزبة، كل حزب فرح بما عنده، لكن الأمة الإسلامية ما تتحزب. لماذا؟ لأنها حزب واحد والإسلام، حزب واحد والإسلام، حتى لو اختلفت آراؤه، هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي وهذا حنبلي وهذا ظاهري وما أشبه ذلك، فإنها في الحقيقة متفقة، لأن كل واحد من هذه الأحزاب لا يضلل الأخرى، بل إنه يمدح إذا خالفه بمقتضى الدليل عنده. الإنسان العاقل المؤمن حقا هو الذي إذا خالفه غيره بمقتضى الدليل عنده ما يكرهه، بل يحمده على هذه المخالفة. لماذا؟ لأنه ما خالفني لأني فلان، خالفني لأنه يعتقد أن الحق معه، وهذا هو الواجب عليه. الواجب على كل مؤمن أن يتبع الحق إذا تبين له ولو خالف غيره. فإذا الطريق واحد ولا مختلف؟ الطريق واحد ولو اختلف المنهاج، لأن كلنا نحكم الكتاب والسنة وكلنا نعتقد أن هذا هو الحق، فلماذا أكرهه لأنه خالفني؟ والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، من تبين له الحق وأصر وعاند وعلمنا أنه مجادل بالباطل فهذا ينزل منزلته، وهذا هو الميزان في قولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فإن هذه العبارة اشتهرت على الألسن لكنها مهي على إطلاقها، لأن مسائل الاجتهاد نوعان، أحدهما ما يحتمله الاجتهاد فهذه لا إنكار فيها، لأن كل إنسان إذا اجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ولا يمكن أن نزن الناس بميزان واحد لأن فهم النصوص أو لأن العلم بالأحكام الشرعية يتفاوت بحسب الإيمان وحسب العلم وحسب الفهم. العلم بالأحكام الشرعية يتفاوت بهذه الثلاثة، فمن الناس من يكون معه إيمان صافي حتى يرى الحق على ما هو عليه ويفتح له باب الهداية، ومن الناس من يكون في إيمانه ضعف فيحجب عنه من الهداية بقدر ما نقص من إيمانه. الإيمان له أثر كبير حتى في العلم، وأظننا نذكر ما قال وكيع الشافعي لوكيع: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يكره عاصي. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ولا فرقان إلا بعلم. الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما بحسب ما معهم من الإيمان والتقوى، كذلك أيضا يختلف الناس في العلم ولا لا؟ إنسان مثلا يعرف كتب السنة البخاري ومسلم وغيره من كتب السنة، وإنسان ما يعرف شيء، إن كان جيدا يعرف البخاري، أيهم أعلم؟ الأول أعلم، والثالث الفهم. الثالث الفهم، فإن الناس يختلفون

0: اختلافا عظيما. ولهذا قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما عهد إلينا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما يؤتيه الله تعالى في القرآن. نعم، والفهم ما في شك أن يختلف الناس فيه، حتى إن النص الواحد تجد بعض الناس يستنبط منه مثلا 10 مسائل وآخر ما يستنبط إلا مسألتين أو 3، وثالث يقول: أنا أقرأ لكم الحديث وعليكم الاستنباط. نعم، فالحاصل أن الناس يختلفون. لذلك أهل السنة والجماعة والمسلمون عموما يقولون إن اختلافنا في الآراء ليس اختلافا في الدين، لأننا كلنا على هدف واحد، ولا يضلل بعضنا بعضا. لكن استثنى من ذلك من علم الحق وتبين له علمنا أنه معاند، فهذا له حق. قال: وكل حزب بما لديهم فرحون. قال: وفي قراءة: فارقوا، أي تركوا دينهم الذي أمروا به. فارقوا في قراءة تكون إيش؟
1: سبعية،
0: لأن صلاح المؤلف رحمه الله صلاحه إذا قال في قراءة فهي سبعية، وإذا قال قرئ فهي شاذة.
1: كلا المؤلفين
0: لا لا لا هذا له، أما اللي غيره حتى لقى القرئ في تكون سبعية. نعم،
1: جلالين كلهم.
0: إيه نعم. قال: كل وإذا مس الناس أي كفار مكة ضر شدة دعوا ربهم منيبين راجعين إليه دون غيره، ثم إذا أذاقهم منه رحمة بالمطر إذا فريق منهم بربهم يشركون إلى آخره. المؤلف رحمه الله خص هذه الآية من وجهين: من جهة من نزل فيه، أو من جهة المراد به، ومن جهة الضر. فقال: وإذا مس الناس أي كفار مكة. صحيح؟ ليس بصحيح. الناس عموما، الناس عموما، ولكن هل المراد بالناس عمومه؟ ننظر الحال التي تحدث الله عنها، هل تنطبق على المؤمنين أو خاصة بالكفار؟ نعم، هذه خاصة بالكفار. إذن الناس من حيث هم ناس، أو نقول المراد بالناس، المراد بالعموم هنا الخصوص وهم الكفار. حطوا بالكم يا جماعة، فعندنا الآن وجهان: الوجه الأول أن نقول المراد بالناس الناس من حيث هم ناس، بقطع النظر عما تصفون به من الإيمان أو الكفر، أو نقول إن المراد بالناس الخصوص الكفار فيكون عاما أريد به الخاص، مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الأول يراد به واحد، نعم، وهو نعيم بن مسعود أو غيره، وإن الناس قد جمعوا لكم من المراد بالناس الثانية واحد وهو أبو سفيان أو جنس أتباعه. المهم إن كلمة الناس في قوله إذا مس الناس يراد بها أحد أمرين: أما أن يراد بها المؤمنون عينا أو المؤمنون والكافرون فهذا لا ما يصح، لأن الحال التي ذكر الله عنها ذكر ما تنطبق على المؤمنين. الثاني يقول المؤلف: ضر شدة، ثم قال: إذا أصابهم منه رحمة بالمطر. إذا قلنا مطر الرحمة مطر، صار الشدة القحط، قحط وهو عدم المطر. والأمر ليس كما قال المؤلف رحمه الله، بل هو أعم، لأن كلمة ضر يا أخواننا كلمة ضر نكرة في سياق الشرط، فتكون للعموم. أي ضر يكون، سواء قحط أو مرض أو فقد مال أو غير ذلك، أي ضر. عندما يصابون بالضر دعوا ربهم منيبين راجعين إليه، كقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا أصيبوا بالشدة عرفوا الله، خلاف ما أمر الله ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعرف إلى الله في الرخاء نعم يعرفك في الشدة. الذي لا يعرف ربه إلا في الشدة هل هو عابد ربه رغبة؟ لا. نعم. وهذا الذي تحدث الله عنه أخف حالا ممن إذا أصيبوا بالشدة دعوا المخلوق، إذا أصيبوا بالشدة دعوا المخلوق. نعم. هؤلاء أقبح ممن تحدث الله عنه. نعم. نعم. يقول دعوا الله مخلصين له الدين. مخلصين هذه حال من فاعل دعوا. وعندنا إشكال في دعوا الله، كيف ضم الواو مع أن الواو ساكن؟ دعوا الله ها؟ لا دعوا الله، أقول أن الواو ساكن كيف ضمت هنا؟ لا نسأل دعوا الله. طيب التقاء الساكنين، لا لا هي حذنكت التقاء الساكنين. فإذا قال قائل التحريك لالتقاء الساكنين يكون بالكسر مثل لم يكن الذين كفروا، قلنا لكن لا يناسب الواو الكسر. وش يناسبها؟ الضم، الضم. فعلى هذا نقول حذنكت بالضم لالتقاء الساكنين. وأظن هذا يذكرنا أننا نقول في الواو والياء نقول منع من ظهورها الثقل، الفتحة تظهر عليه والضمة والكسرة تقدر منع من ظهورها الثقل، لكن هنا لا ثقل، يعني دعوا الله تنطق بها بسهولة. نعم. والسبب أن هذه الضمة عارضة، عارضة لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين. نعم. دعوا الله.
1: دعوا رب، دعوا رب.
0: أي أنا أدد. هذه فهذه جاء الله من دون وين المعنى؟ إذا دعوا الله على هذا التقريب. نعم. وهذه جاءت الحمد لله كما يقول رب صدفة خير من ميعاد. طيب. أما دعوا ربهم فليس فيها إشكال. نعم. وقوله دعوا ربهم، كلمة رب بمعنى الخالق المالك المدبر، فالربوبية تقتضي هكذا، خلق فالذي أوجد الناس هو الله، مالك لله ملك السماوات والأرض، مدبر يدبر الأمر، هذا هو الرب. تأمل دعوا ربهم، حينئذ عرفوا أن الأمور بيده، لما وقعوا في الشدة عرفوا أن الأمور بيده فدعوهم. وقوله مخلصين حال من فاعل ها؟ لا من دعوة دعوا ربهم منيبين إليه من الواو. نعم. قال راجعين إليه، إليه إيش دون غيره، ثم إذا أذاقهم منه رحمة بالمطر إذا فريق منهم بربهم يشركون. إذا أذاقهم منه رحمة، أذاقهم يعني معناه أصابتهم الرحمة حتى تحققوها، كما يتحقق الإنسان الطعام في فمه، ولهذا عبر بالإذاقة، وإن كان هذا لا يذاق يعني ما هو يدخل في الفم، لكن لتحقق إصابته صار كالشيء الذي يؤكل فيذاق. وقول منه رحمة، ما المراد بالرحمة؟ المراد ما يقابل الضر، إذا مس الناس ضر ثم إذا أذاقهم منه رحمة، فمثلا إذا كان الجد فالمراد بالرحمة المطر والخصب، إذا كان مرضا فالمراد بها الشفاء، إذا كان فقرا فالمراد به الغنى. المهم أنه يشمل يعني يقابل بالضر. نعم أذاقهم
1: ناجل الله على عدم مجرد وقت
0: طويل، إذا طعم الرحمة فنكسر. إيه من قوله إذا فريق، لأن إذا للفجائية. وقوله إذا فريق إذا فجائية، وهي حرف مع أن إذا الشرطية اسم. لماذا؟ لأن إذا الشرطية نابت مناب الاسم، اسم الشرط، وأما إذا الفجائية فنابت مناب الفاء، والفاء حرف. وقول فريق مبتدأ، وقوله مش يشركون الجملة خبر فريق. وهنا نسأل لماذا جاء المبتدأ نكرة؟ وابن مالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة. يقول ما لم تفد لأنها أفادت، وبالخصوص نقول لأنها وقعت بعد إذا الفجائية، وقعت بعد إذا الفجائية، فإذا جاء المبتدأ بعد إذا الفجائية فلا بأس أن يكون نكرة. وقوله إذا فريق منهم بربهم يشركون، قال هنا إذا فريق منهم بربهم يعني وفريق آخر لا يشرك، فريق آخر لا يشرك، مع أنه في آية أخرى يقول فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، وفي آية ثالثة فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فهل نقول إنها أن الآيات التي يقول الله فيها إذا هم يشركون تحمل على المشركين، والآيات التي فيها فمنهم مقتصد أو إذا فريق منهم بربهم يشركون تنزل على العموم؟ نعم
2: خلاف الأحوال.
0: أو أن الناس من حيث هم ناس، نعم. ولكن لما قال إذا فريق منهم بربهم يشركون صار عندي تردد، هل الآية عامة ونقول إن المؤمنين إذا أصيبوا بالضراء لا شك أنهم يلجؤون إلى الله أكثر كما هو مشاهد، نعم، يعني ولهذا قال الرسول عليه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهذا دليل على أن الإنسان في حال الرخاء قد يحصل منه غفلة عن الله عز وجل وعدم تعرف، لكن في حال الشدة يلجؤون إلى الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف إذا رأيتم إن الله يخوف بهم عباده فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله. فالآية تحتاج إلى تأمل. إنما الذي يبدو الآن أن الآيات التي يقول الله فيها فلما نجاهم إذا هم يشركون تكون خاصة بالمشركين، أما الآيات التي يقول فمنهم مقتصد وإذا فريق منهم فإنها تصلح للعموم، لأن الناس حتى المؤمنون أو حتى المؤمنين إذا أصابهم الضر صار عندهم من الرجوع إلى الله عز وجل واللجوء إليه أكثر. نعم صلاة الاستسقاء مه برجوع إلى الله وإنابة أكثر، وصلاة الكسوف، وحتى أنت الآن بنفسك إذا وقعت في شدة تجد عندك من اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه أكثر مما إذا كنت في رخاء. نعم وتأملوها إن شاء الله حتى غد لجد عند ذكر الفوائد. نعم نعم
1: ورد الذم لمن عرف الله
0: منيبين إليه واتقوه. طيب من فوائدها أيضا وجوب التقوى بقوله واتقوه، ووجوب إقامة الصلاة بقوله وأقم الصلاة. ومن فوائد الآية الكريمة شرف الصلاة وفضلها بقوله وأقيم الصلاة خصها. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن الشرك صغيره وكبيره بقوله ولا تكونوا من المشركين. ومنها شدة التنفير من الشرك، نأخذها من أين؟ بعد قوله واتقوا، فإنه لا شك أن ترك الشرك من التقوى، لكن هذا يكون خاص أيضا عطف خاص على عام. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الشرك من شأنهم ودابهم وعادتهم التفرق في الدين لقوله من الذين فرقوا دينهم. ومن فوائدها التنبيه على أنه لا ينبغي للمؤمنين أن يتفرقوا في دينه. قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. ومنها أن التفرق في الدين مشابهة للمشركين، طيب فأولئك الذين يتفرقون في دينهم من أجل مسائل بسيطة من فروع الدين القليلة أيضا، هؤلاء فيهم شبه من المشركين. تجد بعض الناس يعادي صاحبه أو أخاه من أجل أنه لا يطبق سنة يراها وهذا التارك لها لا يراه. نعم هذا خطأ، لأنه تقدم لنا أنه يجب على الإنسان أنه لا يجعل الخلاف المبني على الاجتهاد سببا لإيش؟ للنزاع والبغضاء والتفرق. بل العاقل يرى أن من خالفه من أجل إقامة قيام الدليل عنده فهو في الحقيقة موافق له، لأن السبيل والمنهاج واحد، كلنا نمشي على الدليل، فإذا أنت موافق لي والمنتهى واحد وإن اختلفت الطرق. ومن فوائد الآية الكريمة أن أحزاب المشركين مستمسكون بما هم عليه بقوله كل حزب بما لديهم فرحون. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك الذين أوتوا شيئا من العلوم الأصلية وفرحوا ورفعوا رؤوسهم فيهم شبه من المشركين، لأن هنا أناس والعياذ بالله أوتوا شيئا من العلوم الأصلية فاحتقروا الدين واحتقروا العلوم الشرعية وصاروا فرحين بما أوتوا فظلوا، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تجد الواحد منهم إذا أدرك مسألة من مسائل الكون البسيطة رأى أنه كأنه أدرك تفاسير القرآن وأمهات السنة وأنه هو العالم الحبر الذي لا يوجد له نظير، واحتقر من سواه. وهذه مشكلة وقع فيها بعض الناس اليوم. ومن فوائد الآية الكريمة إذا انتهت الآية، نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، ومع ذلك اتباع سنن من قبلها محرم. فهذا أيضا مثل هذا التفرق، وإن كان موجودا قدرا لكنه غير محبوب إلى الله شرعا. وكانت هذه الأمة أكثر تفرقا، يعني أكثر في الواقع، لكن لما كانت تتبع سنن من كان قبلها قال لا بد أن يكون لها 72 فرقة. يبقى من لم يتبع الفرق السابقة كم فرقة؟ واحدة، وهي 73. السبب أن هذه الأمة على 73 فرقة لأن النصارى 71، اليهود 71، والنصارى 72 فرقة. الفرقة الناجة السليمة هو التي اتبعت اليهود 72، وهذه الأمة 73، منها 72 متبعة لليهود والنصارى، ومنها واحدة سالمة ناجية.
3: فرقة أساسية من فرق؟
0: نعم، من فرقة إلا. وعلى كل حال الفرق حاول بعض العلماء أن يعدها، ترى هذا خارج، لا يمكن قد يكون داخل في الموضوع، حاولوا أن يعدوها فقسموا أصول البدع إلى 5 أقسام، ثم فرقوا هذه الأقسام حتى أوصلوها إلى 72 فرقة. ولكن المسألة فيها نظر، لأن ما نبيها الفرق إلى الآن، ما بعد قامت القيامة، قد يكون فرق ما بعد حصلت إلى الآن تنتسب إلى الإسلام وهي بعيدة منه.
4: طيب والمسلمين اللي قلبون يا شيخ، اللي قلبون الكفار يعني فرق ما يصيرون داخلين؟
0: لا لا ما يصير، لأن هذا خلاف في فرع من الفروع، لا بد أن يكون هناك أصل يسترقون فيه. الرسول لما قال اليهود والنصارى قال فمن، هذا يدل على أنه هؤلاء، ويحتمل أن يقول فمن يعني معناه باعتبار الجنس، يعني سواء هؤلاء وغيرهم، لكن حديث استرقت اليهود استرقت النصارى يدل على أنهم يشبهون هؤلاء. نعم، فوائد الآية الكريمة من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أنه لا يجوز التحزب في الدين والتشيع، فيكون في هذا ذم لأولئك المتعصبين لمذاهبهم، لأنهم يشيعون الناس في الواقع، حتى أن بعض المفتين إذا تفتي قال على أي مذهب تريد أن أفتيك، مذهب الشافعي مالك الحنبلي إلى آخر. وهذا لا شك أنه تفريق للأمة، ولهذا ذكروا فيما سبق التاريخ أنه يحصل إلى حد القتال بين أصحاب المذاهب المتبوعة، وأئمة هذه المذاهب لا يرضون هذا أبدا، ولا يرضون لأحد أن يقدم أقوالهم على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن يجعل أقوالهم مثارا للنزاع والجدل والعداوة والبغضاء. ثم قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن طبيعة الإنسان عند الضراء اللجوء إلى ربه، إذا مس الناس ضر دعوا ربهم. نعم، دعوا ربهم منيبين إليه، وفيه دليل وهي تتفرع على هذا أن أولئك الذين إذا مسهم الضر لجأوا إلى غير الله، أنهم خالفوا جميع فطر البشر، لأن في ناس الآن إذا وقع في ضر ما دعا الله، يدعو الولي الذي يتبعه أو الذي يراه وليا، وإذا وقع في الأمر الهين دعا الله، فيجعلون الشدائد يجعلونها لمن لا يستطيع أن يدفع عنهم شيئا أبدا، بل ولا يستجيب له، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم، بخلاف الناس حتى غير المسلمين إذا وقعوا في شدة لا يلجؤون إلا إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك الذين يلجؤون إلى ربهم في الشدائد إذا زالت عنهم الشدائد وأصيبوا بالرحمة انقسموا إلى قسمين، منهم من يشرك ويبقى على شركه، ومنهم من يبقى على إيمانه إذا كان من المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك المشركين لا يتأنون في شركهم بعد أن ينجوا من الشدة، بل يستمرون عليه فورا لقوله إذا هم يشركون، لأن إذا بمفاجأة فجائية. وقال الله تعالى في بدء الدرس الجديد، نعم اي نعم، من فوائدها إثبات الرحمة. نعم نعم نعم، فيها الرد على أولئك الذين يقدمون أولياءهم أو أولئك الذين لا يلجؤون إلى أحد. نعم، وفيها أيضا إثبات الرحمة لله إذا أصابهم منه رحمة، وفيها التنديد بإشراك هؤلاء، لأنه قال إذا فريق منهم بربهم، فكيف يليق بهم أن يشركوا بربهم الذي خلقهم؟ لأن الخالق سبحانه وتعالى يجب أن يكون أن تكون العبادة له وحده. ها؟
1: أنا مشيت حتى مشركين،
0: لا مثلاً مشيت خلق وأصنامهم تجاوزهم،
1: هم يعرفون
0: أنها
1: لا
0: تنحرف. الله ما هو ضاحك
5: جدا. ويأخذ منها وجوب التأدب مع الله تعالى، أنهم ما نحن ضر لنا، إنهم راح نقر منها، إذا مثل الناس ضر، إنهم نضر من الله.
0: لا، فيه ما هو وجوب التأدب، فيها أن الشر لا يضاف إلى الله. الشر لا يضاف إلى الله، ولكن نعم لا ما يضاف إليه، ولكن يرد على هذا بالنسبة للضرر والنفع قوله تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. إنما الشر مطلقا لا يضاف إلى الله، وإنما يضاف إلى المخلوقات المفعولات كما سبق. قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا، اللام هنا للعاقبة، اللام للعاقبة، يعني أنهم بإشراكهم صار عاقبتهم الكفر بما آتاهم الله عز وجل. آتاهم أي أعطاهم. وقوله ليكفروا بما آتيناهم، هل نقول إن الباء للسببية أو إن الباء للتخصيص بمعنى أنهم يكفرون بهذا الشيء؟ الجواب يحتمل أن تكون للسببية، أي بسبب ما آتاهم الله تعالى من الرحمة والإنقاذ من الشدة صار ذلك سببا لأشرهم وبطرهم وكفرهم، كما هي عادة الإنسان إلا من عصمه الله عز وجل. أو يقال ليكفروا بما آتيناهم، أي يكفروا بهذا الشيء الذي آتيناهم حيث لا يؤدون شكره، وكان الواجب عليهم أن يؤدوا الشكر لله سبحانه وتعالى. وقولوا فتمتعوا، هذا يسمونه في البلاغة التفاتا، لأنه لم يقل وليتمتعوا كما قال في آية أخرى، ولكنه أمرهم أن يتمتعوا، والأمر هنا للتحديد كما قال المؤلف رحمه الله، قال أي يقول بما أتيناهم أريد به التهديد فتمتعوا. الأمر هنا للتهديد وليس للإباحة. الدليل على ذلك قوله فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم، فيه التفات عن الغيبة. وين الغيبة؟ ليكفروا. وقد سبق لنا أن الالتفات له فائدتان، فائدة لازمة في كل التفات وهي تنبيه، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان فيه منساقا معه، فإذا اختلف وقف. لماذا اختلف السياق؟ لماذا كانت الجملة الغائب في المخاطب أو بالعكس؟ نعم، فيقف ويحصل بذلك تعمل. أما الفائدة الثانية فإنها تختلف بحسب السياق. الفائدة الثانية هنا في هذه الآية هو أنهم إذا قوبلوا بالأمر فتمتعوا صار أشد وأبلغ تهديدا مما إذا قال وليتمتعوا. نعم. وقوله فسوف تعلمون، قد قيل إن سوف تفيد التحقيق لكنها تفيد أيضا التراخي بخلاف السين، فإنها تفيد التحقيق والفورية وكل شيء بحسبه. وإنما كان كذلك هنا لأن أشد العقاب الذي يأتيهم سيكون يوم القيامة وهو متأخر. ثم قال تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا، نعم تفيد التحقيق والتراخي. نعم، قال أم بمعنى همزة الإنكار، أنزلنا عليهم سلطانا حجة وكتابا فهو يتكلم تكلم دلالة بما كانوا به يشركون، أي يأمرهم بالإشراك. لا، أم هنا يقول المؤلف إنها بمعنى الهمزة، همزة الإنكار، وهذا أحد القولين فيه. والقول الثاني أنها بمعنى بل والهمزة، فتكون مفيدة للإضراب، وهنا الإضراب الانتقال، يعني بل أأنزلنا عليهم سلطانا، والاستفهام إذا كان الإنكار فمعناه النفي، يعني هل نحن أنزلنا عليهم سلطانا يؤيد شركهم ويثبته ويقول إنه حق؟ الجواب لا، ما أنزلنا ذلك. أم أنزلنا عليهم سلطانا، يقول المؤلف سلطانا حجة وكتابا، والسلطان تسمى حجة تسمى سلطانا لأن المحتج بها له سلطة على المحسوب، فلهذا تسمى سلطان، كما قال الله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، أي حجة. واعلم أن السلطان يطلق على عدة معان ويجمعها كلها السلطة على الشيء، فتارة تأتي بمعنى الحاكم، مش مثل كقولهم الفقهاء، وجاء في الحديث فالسلطان فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وكذلك إن الله لا يدعو بالسلطان ما لا يدعو بالقرآن. وتأتي السلطان بمعنى الحجة وهو كثير، وتأتي بمعنى القدرة مثل قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان، أي بقدرة وليس لكم القدرة. وكلها يجمعها هذا المعنى، السلطة التي بها السيطرة والغلبة. وقوله فهو يتكلم، قال المؤلف تكلم دلالة، فهو يتكلم بلسان الحال وليس بلسان المقال، هذا ما قاله المؤلف، ولكنه يحتمل أن تبقى على ظاهرها، لأن الذي ينزل من عند الله كلام الله، كلام الله، وكلام الله تعالى يصح أن ينسب الكلام إليه، كما في قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين يختلفون. وقوله بما كانوا به يشركون، ألبى هنا للاختصاص أيضا، أن يتكلم بهذا الشيء ويقول إنه حق، والجواب لا، إذن فليس عندهم حجة لا عقلية ولا فطرية. أما العقلية فقد سبق أن فطرة الله سبحانه وتعالى كلها الإخلاص لله. وأما الشرعية فإنه لم يأتي في كتاب من الكتب المنزلة أن الشرك حق، بل جميع الكتب المنزلة وجميع الرسل المرسلون كلهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، إذا أذقنا الناس كفار مكة وغيرهم، هذا أشهر جعلها عام، إذا أذقنا الناس كفار مكة وغيرها. وأفاد المؤلف بقول كفار مكة وغيرها فصر أنه أن المراد بالناس هنا الكفار، فيكون من باب العام المستعمل في الخاص. وقد مر بنا كثيرا أن العام يستعمل في الخاص، والعام المراد به الخصوص غير العام المخصوص. وقد سبق لنا في أصول الفقه الفرق بينهما، بين العام المخصوص والعام الذي سنتبه جنها يا محمد في مكان، وبين العام الذي أريد به الخصوص. فالعام الذي أريد به الخصوص لم يرد معنى العموم فيه من أول الأمر، وإنما أريد به المعنى الخاص فقط. فقوله الذين قال لهم الناس إن الناس لم يرد به عموم الناس من الأول. وأما العام الذي دخله التخصيص يعني العام المخصوص فهو أريد به العموم، وهو تناوله لجميع الأفراد، ثم أخرج بعض أفراده من هذا الحكم فيكون عاما مخصوصا. وعلى هذا فلا يمكن أن يستدل مستدل بالعام المراد به الخصوص، لا يمكن أن يستدل به على عموم الحكم، لأنه لم يرد به العموم، بخلاف الثاني العام الذي المخصوص فإنه يمكن أن يستدل به على عموم الحكم ويقول لمن أخرج شيئا من أفراده هذا الدليل على التخصيص. المراد بالناس هنا إذن وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، عام أريد به الخصوص يعني الكفار، لأن هذا الوصف لا ينطبق إلا عليه. أما المؤمن فإنه إذا قضى الله قضاء له قضاء لم يكن على هذا الوصف. إذا أذقنا الناس كفار مكة وغيرهم، نعم بالنص، أنا قلته بالجر، الصواب بالنص، كفار مكة وغيرهم رحمة نعمة فرحوا بها فرح بطر، وإن تصبهم سيئة شدة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون يئسون من الرحمة. ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة. قوله تعالى رحمة فرحوا بها، رحمة يشمل جميع النعم من مال وأولاد وأمن ورخاء في العيش وغير ذلك. كلما يكون أو كل ما ينعم به الإنسان فإنه داخل في ذلك، ولهذا قال من نعمة. وقوله فرحوا بها قيدها المؤلف بقوله فرح بطر، فرح بطر احترازا من الفرح بنعمة الله، فرح شكر، فإن هذا لا يذم، كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فأمر الله تعالى أن نفرح بفضل الله ورحمته. وعلى هذا فالفرح نوعان، فرح بطر يؤدي إلى الأشر والاستكبار عن الحق والتعلي على الخلق، هذا هو المذموم. والثاني فرح وشكر، يكون الإنسان فرحا بنعمة الله لكن هذا الفرح يحمله على شكر النعمة، فهذا ليس بمذموم، وهو من طبيعة الإنسان. فإن الإنسان إذا رزق ولدا فرح، وإذا رزق مالا فرح، وإذا كان طالب علم فتوصل إلى مسألة من مسائل العلم فرح، فهو من الأمور الطبيعية. لكن إن أدى الفرح إلى الأشر فإنه محرم ومذموم، وإلا فلا. هذا الصوت ابن الصوت هذا تراها الداخل يعني. وقوله وإن تصبهم سيئة، سيئة المراد بالسيئة هنا ما يسوءهم، وهو ضد الرحمة، مثل فقر وجدب وخوف فقدان مال وما أشبه ذلك، هذا السيئة. وسمي سيئة لأنه يسوءهم. وقوله بما قدمت أيديهم، الباء هنا للسببية، أي بسبب وما موصولة، أي بالذي. وعلى هذا فالعائد محذوف والتقدير بما قدمته أيديهم، إذا هم يقنطون بما قدمته أيديهم. ولاحظ أن الله عز وجل أطلق الرحمة، إذا أذقنا الناس رحمة، وإذا أذقنا الناس رحمة. أما السيئة فقيدها بقوله بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم، وذلك لأن السيئات سببها الأعمال، أعمال العباد، كما قال تعالى في الآية التالية إن شاء الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولهذا قال هنا: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. وقوله بما قدمت أيديهم المراد بما قدموا، فعبر بالأيدي عن النفس لأن غالب الأعمال بها، وهذا كثير في القرآن أن الله تعالى يضيف الشيء إلى الأيدي والمراد بها نفس العامل، بل إن الله أضاف الأيدي إلى نفسه والمراد بها نفسه، مثل قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فإن قوله مما عملت أيدينا أنعاما ليس كقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والفرق أن المراد بقوله مما عملت أيدينا أي مما عملناه، وأما لما خلقت بيدي فأضاف الخلق إلى نفسه معدا إلى اليد بالباء، فصارت اليد حصل بها الفعل، وأما الخلق فهو مضاف إلى نفسه سبحانه وتعالى، أضافه إلى نفسه المقدسة وعداه إلى اليد بالباء. ولهذا يغلط من جعل قوله مما عملت أيدينا مثل قوله لما خلقت بيدي. طيب، إذن بما كسبت أيديهم أي بما كسب، وعبر بالأيدي عن النفس لأنها آلة الفعل غالبا. وقوله إذا هم يقنطون، إذا هجائية واقعة في جواب الشرط، وهو قوله أجيب
6: نعم
0: وإن تصبهم سيئة. وقوله إذا هم يقنطون أتى بالجملة الاسمية للدلالة على أنهم اتصفوا بذلك على سبيل الدوام، فهم دائما في قنوط ما دامت السيئة فيهم. والقنوط يقول المؤلف ييأسون، وأما ولكنه تفسير فيه شيء من القصور، لأن القنوط ليس اليأس بل هو أشد اليأس، أشد اليأس، لأن اليأس إذا كان فيه شيء من الرجاء لا يسمى قنوطا وإن سمي يأسا، لكن إذا بلغ اليأس غايته سمي قنوطا. وقد قال الله تعالى عن إبراهيم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الجاهلون بما لله عز وجل من الحكمة فيما يجري على عباده من الضراء والسراء. يقول المؤلف: ومن شأن المؤمن، ومن شأن المؤمنين، ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة. وعلى هذا فتكون الآية في من؟ في الكفار. نعم. أولم يروا يعلموا أن الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاء. أولم يروا، قال المؤلف أولم يعلموا، وعلى هذا فالرؤية علمية، ويؤيد تفسير المؤلف أنها جاءت في آية أخرى بيعلموا، وهي في سورة الزمر: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أولم يعلموا. نعم. إذن فأحسن ما يفسر به القرآن القرآن، وهو أعلى أنواع التفسير. ويمكن أن يقال أن إن لكل آية معنى، فنفسر الرؤية هنا برؤية البصر لا برؤية البصيرة التي هي العلم، ونفسرها هناك برؤية بالعلم كما هو لفظ الآية. ويكون البسط والتضييق معلوما بالقلب مرئيا بالعين، مرئيا بالعين، فإن الإنسان أيضا يرى توسيع الرزق بعينه كما يعلمه أيضا بقلبه. وأيهما أعم، يعلم أو يروا؟ إذا لم نفسر يروا بيعلموا، العلم العلم أعلى، العلم أعم، لأن العلم قد يكون بالرؤية وقد يكون بالسماع. نعم، قد لا أرى أن الله بصدق لعباده وقدره، لكنني أسمع أنه في البلاد الفلانية فقر، في البلاد الفلانية غنى وما أشبه ذلك. فالعلم أعم، وذلك لأن وسائل العلم متعددة بخلاف الرؤية فإن طريقها البصر. العلم كل الحواس الخمسة اللي تعرفونها كلها توصل إلى العلم، فالمس والشم والذوق والرؤية والسماع كلها تفيد العلم، فهو أعم. لأنه إذا رأى علم، لكن العلم أعم لأن وسائله أكثر. وقوله أن الله يبسط الرزق، البسط بمعنى التوسيع، كما قال الله تعالى: ألم تر أنه يزيد سحابا ثم يؤلف بينه، لا فيبسطه في السماء كيف يشاء، يعني يوسعه. وقوله لمن يشاء، سبق لنا أن كل شيء قيده الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، وليست مشيئة الله تعالى مشيئة مجردة، لأننا نعلم أن الله عز وجل حكيم، لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. فكلما مر عليك شيء مقيد بالحكمة بالمشيئة فاعلم أنه مقيد بالحكمة. لمن يشاء، قال المؤلف امتحانا، ويقدر يضيق لمن يشاء ابتلاء. ففرق المؤلف بين تضييق الرزق وبين بسطه، وجعل البسط امتحانا والتضييق ابتلاء. والصواب أنهما سواء، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فكلها ابتلاء. وقال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فالصواب أنها كلها ابتلاء، والامتحان قريب من معنى الابتلاء، لكن الإصابة بالرزق ببسط الرزق تقتضي شكرا، وبتضييقه تقتضي صبرا. هذا الفرق بينهم. والمؤمن يقوم بالوظيفتين، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا ليس إلا للمؤمن فقط. وقوله أولم يروا، الاستفهام هنا المراد به التقرير، المراد به التقرير، يعني أنهم يرون أن الأمور بيد الله عز وجل، وأنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فكيف يقنطون إذا أصابتهم السيئة، وكيف يفرحون ويبطرون إذا أصابتهم الرحمة. فللواجب عليهم أن يعلموا أن ذلك بحكمة من الله سبحانه وتعالى. وقوله أولم يروا، الواو هنا حرف عطف، وليت أداة الاستفهام، وأداة الاستفهام لها الصدارة، فإذا لم تسبق الواو بشيء يعطف عليه. فما هو الجواب؟ ذكرنا فيما سبق أن لعلماء النحو في مثل هذا التركيب قولين. القول الأول أن الواو معطوفة عاطفة على مقدر بعد الهمزة، والثاني أن الواو عاطفة على ما سبق، وعلى هذا فتكون الهمزة مقدمة قبل العاطف. وذكرنا أن هذا الرأي نعم أولى، أولى لأن الأول وإن كان جيدا من حيث الأسلوب، لكنه في بعض الأحيان يصعب على الإنسان أن يقدر شيئا يرى أنه مناسب للسياق، وعليه فيكون القول بأن الهمزة للاستفهام وأن الواو مقدرة قبلها، يعني وألم يروا، وألم يروا أسهل. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولا شك أن بسط الرزق وتضييقه أنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن العبد أحيانا يناسبه أن يبسط له الرزق، وأحيانا بالعكس حسب ما تقتضيه الحكمة. شو يحسن طف النور هلاك ما لهم محل، والشبات اللي عندنا زين شفنا عند الباب. نعم. وقال الله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلك أي في بسط الرزق وتضييقه لآيات لقوم يؤمنون. آياتنا الذي نفضها إيش؟ إن، فهي اسمها مؤخرا، وفي ذلك خبرها مقدم. وقول لآيات أي لعلامات دالة على أن الله سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في عباده. أظننا نرى أحيانا بعض الناس يسعى بقدر ما يستطيع في أسباب الرزق، ومع ذلك لا ينتج، تجده يبيع ويشتري ويسافر يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، ومع هذا ليس كثيرا المال مضيق عليه. وتجد بعض الناس يسعى سعيا بسيطا، ولكن الله تعالى يبارك له في سعيه حتى يكون عنده رزق كثير، مما يدل على أن الأمور لا تنال بالكسب، الكسب سبب، لكن فوق ذلك إرادة الله عز وجل. وقوله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا، بهذه الرؤية وهذا التفكر، أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع بهذا. ولذلك تجد هؤلاء الذين لا يؤمنون إذا حصلت مثل هذه الأمور ينسبونها إلى الطبيعة، ينسبونها الطبيعة، إذا كثر المطر قالوا هذا بسبب كذا، وإذا قل قالوا هذا بسبب كذا. ونحن لا ننكر أن الأمور لها أسباب، ولكننا ننكر أن تكون الأسباب هي الفاعلة، فإن الفاعل هو الله عز وجل، وما الأسباب إلا وسائل يستدل بها على حكمة الله سبحانه وتعالى، وأنه حكيم حيث ربط المسببات بأسبابها. نعم. إن في ذلك الآيات لقوم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل إلى آخره. آتي بمعنى أعطي، لأنها من الرباعي، لو كانت من الثلاثي لكانت بمعنى جئ، نعم، لكنها من الرباعي الذي بمعنى أعطى. وقول آتي الخطاب مفرد، فهل هو للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا أو لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ قلنا إن للعلماء في هذا رأيين، إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يختص به، مثل ألم نشرح لك صدرك، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ووجدك عائلا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وما أشبه ذلك. إذن آت ذا

ذا القربة، ذا القربة أي صاحب القرابة، ولهذا قال المؤلف القرابة، فالقربة هنا بمعنى القرابة حقه من البر والصلة، وأحق الناس بذلك الأم والأب وإن علوا، وصلتهما تسمى برا لأنه يجب أن تكون أعلى من غيرهما، والبر كثرة الخير، وغيرهما تسمى صلة لأن المقصود الوصل فقط بخلاف الأب والأم. فحقه هنا مجمل ولكنه مبين بنصوص أخرى من القرآن والسنة، وهو أن حق الأبوين البر وحق غيرهما الصلة. فيمكن أن يكون قول المؤلف من البر والصلة على سبيل التوزيع، من البر في الأبوين والصلة في غيرهم في ذوي الأرحام. نعم، قال ذا القربى حقه، وقوله ذا القربى يعم كل قريب ولو كان كافرا، لأن العلة القرابة ليس في الإسلام. لو قال آتي المؤمن حقه قلنا العلة الإيمان فيختص الحكم به، لكن القربى والمسكين وابن السبيل، المسكين هو الفقير، وهنا أطلق المسكين والمراد به الفقير والمسكين في آية الصدقة. وقد مر علينا أن المسكين إذا أطلق يشمل الفقير، والفقير إذا أطلق يشمل المسكين، وإذا قلنا جميعا افترق. نعم، وقوله وابن المسكين له حق، ما حقه؟ حقه دفع حاجته لأنه فقير. قال أهل العلم وإطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن البقية. وابن السبيل المسافر، وسمي ابن سبيل لملازمته له، والسبيل الطريق، وكل من لازم شيئا يسمى ابنا له. قالوا كما يقال ابن الماء لطيره، طير الماء يسمى ابن الماء، ويقال للرجل الذي يكثر السفر في الليل ابن الليالي وما أشبه. فالابن لكل من لازم الشيء. قال من الصدقة، هذا تفسير لحق المسكين وابن السبيل. وقيل المراد بابن السبيل الضيف، المراد به الضيف لأنه عابر سبيل، ولكن الصحيح أنه المسافر. ويشمل الضيف ولا لا؟ يشمل الضيف لأن الضيف مسافر. قال وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تبع له في ذلك. أفاد المؤلف هذه الجملة أن الخطاب في قوله وآتي موجه للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، والأمة تبع له. وقد سبق لنا أن وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو زعيم أمته، فوجه الخطاب إليه وإن كان شاملا، أو أنه خاص به ويكون أمته تبعا له على سبيل التأسي به. قال نعم، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، ذلك المشار إليه إتيان أو إيتاء ذي القربى حقه والمسكين ابن السبيل. خير، كلمة خير هنا يراد بها التفضيل ولا اسم وليس في تفضيل؟ قلنا فيما سبق أن خيرا وشر تستعملان اسمي تفضيل، وتستعملان اسما مجردا عن التفضيل، كما في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا ليس المراد بالتفضيل. كذلك هنا قال ذلك خير للذين يريدون وجه الله، الظاهر أنه لا يراد بالتفضيل، وإنما المراد أن هذا خير

0: ضد الشر، لكنه قيد بقوله للذين يريدون وجه الله. نعم، وهذا دليل على الإخلاص، يعني خير للمخلصين الذين يريدون وجه الله. أما غير المخلص فإنه ليس خيرا له، حطوا بالكم ليس خيرا له. لكن هل هو خير للمخلص؟ قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فجعل الله تعالى ذلك خيرا مطلقا. ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فجعل هذا الشيء خيرا مطلقا لما فيه من النفع المتعدي، ولكنه لا يكون خيرا للفاعل إلا بالنية، بنية الإخلاص. وأظن هذا طاهر، لو أنك تصدقت على شخص بدراهم أو بثوب يلبسه انتفع ولا لا؟ طيب هل تنتفع أنت؟ قد تنتفع وقد تنظر وقد لا تنتفع ولا تنظر. إن فعلت ذلك رياء انضرر، وإن فعلته إخلاصا انتفع، وإن فعلته مجرد سجية وطبيعة فإنك لا تنتفع. ولهذا قال هنا للذين يريدون وجه الله، قال المؤلف أي ثوابه بما يعملون، أي ثوابه. هذا تفسير ليس بصحيح، وإنما هو على طريق أهل التأويل الذين لا يؤمنون بالصفات الخبرية التي أخبر الله بها عن نفسه في الوجه واليدين والقدم وما أشبهه. فتفسير الوجه بالثواب خطأ، وليس على طريق أهل السنة والجماعة، بل هو على طريق أهل البدع المؤولين الذين يسمون أنفسهم مؤولين وهم في الحقيقة محرفون. والصواب أن المراد بوجه الله وجهه الذي هو صفته، وجهه الذي هو صفته، وأن في الآية إشارة إلى أن من فعل مثل هذه الأمور لله فإنه سوف يرى الله عز وجل ويلقاه، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع السلف أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر. نعم،
1: كيف قلنا أنه انتفع المعطاء ويقول ذلك خير للذين يريدون؟
0: نعم،
1: يعني نفع على المعطاء، ما قال المعطاء ينتفع من غيره؟
0: أي لا ينتفع به، كيف
1: أقول ينتفع لكن على مرادها؟
0: أي نقول ما يكون خير إلا لمن يريدنا وجه الله، هذا بالنسبة للمعطى. أما بالنسبة للمعطى فهو خير له، حتى لو يعطي الإنسان كافر، لو يعطي كافر شخصا مالا انتفع به وصار خيرا.
1: مثل نقول الآية يعني كان معناها أنه بس للمعطي.
0: نعم، هي ما تكون خير للمعطي إلا بالنية، المعطي ما تكون إلا بالنية، أما بالنسبة للمعطى فهي خير على كل حال. فالله ما ذكر في الآية هنا الخير للمعطي إلا بهذه النية، أما المعطى فلا شك أنه له خير بكل حال كما تفسره آية النساء. نعم، نعم، لا عنده ما
1: يشك،
0: لا لا معروف عن طريقه. إلى ربها ناظرة، الأولى ناظرة بالصاد بمعنى حسن وبهية، نعم، والثانية بالطاء لأنها من النظر بالعين. قال وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله، لا لا لا وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون، أولئك مبتدا وهم ضمير فصل، والمفلحون خبره. المفلح هو الذي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب، من أفلح إذا فاز. نعم، وأصل الفلاح أصله البقاء، كما قال الشاعر: والمسج والصبح لا فلاح معه، يعني لا بقاء ولكنه صار شاملا لكل ما حصل به المطلوب ونجا به من المرهوب. وقوله هم المفلحون، الجملة اسمية تدل على أن الفلاح لازم لهم. نعم، ضمير الفصل هل هو اسم ولا حرف؟ نعم، لا، الصحيح أنه حرف، لا محل له من الإعراب ولا يعرب. لأن ما الفائدة من ضمير الفصل؟ الفائدة الحصر فقط. له ثلاث فوائد: الأولى الحصر، والثانية التوكيد، والثالثة الفرق بين الصفة والخبر. مثال ذلك: إذا قلت زيد العاقل، زيد العاقل، زيد مبتدا والعاقل خبر. نعم، دقيقة. لكن يحتمل أن تكون العاقل صفة لزيد وأن الخبر ما بعد جاء. زيد العاقل محمود مثلا، فإذا قلت زيد هو العاقل تعين أن تكون العاقل خبرا، ولهذا قيل له ضمير فصل، لأنه يفصل ويميز بين التابع اللي هو النعت وبين الخبر. أما إفادته للتوكيد واضح، فإن قولك زيد هو العاقل أقوى في الدلالة على الحصر من قولك زيد العاقل. أما كونه لا محل له من الإعراب فظاهر في القرآن: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. لو كان له محل من الإعراب لقال إن كانوا هم الغالبون، يقول هم مبتدا والغالبون خبر والجملة خبر كان، فدل هذا على أنه لا محل له من الإعراب، وهو على المشهور عند النحويين حرف، حرف لا يعني جيء به للفصل. نعم،
2: سلامك الله. الضمير إذا أطلق عليه كلمة الضمير والضمائر كلها أسماء.
0: نعم،
2: وإذا كان حرف
0: صورة الضمير، لكن معناه ليس معنى الضمير الذي يكون اسما. نعم، قال الله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئاتهم ما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هذه يستفاد من هذه الآية الكريمة ما هو ناقشنا فيها عجيب ما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد يجعل النعم سببا للكفر، ويكون الكفر مآلا لها، لقوله: ليكفروا بما آتيناهم. لأن ذكرنا أن اللام هنا لإيش؟ للعاقبة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب. إذا جعلنا الباء في قوله بما آتيناهم سببية، أما إن جعلناها للاختصاص فليس به دليل. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما أصابنا من نعم فإنه من الله، لقوله بما آتيناهم. ومنها تهديد الكافرين وأن انبساطهم بنعم الله سبحانه وتعالى ضرر عليهم، لقوله: فتمتعوا فسوف تعلمون. ومنها بلاغة القرآن، وذلك بالانتقال من الغيبة إلى الخطاب، الذي يسمى في اصطلاح البلاغيين التفاتا. نعم، لأنه سبق لنا فوائد الالتفات.
2: والعكس
0: كيف؟ كيف؟ ومنها إثبات الجزاء. من أين نأخذه؟ من قوله فسوف تعلمون. طيب، ثم قال عز وجل: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. من فوائد هذه الآية أن أولئك المشركين ليس لهم حجة على شركهم بقوله أم أنزلنا عليهم سلطانا. ومن فوائدها أن من صنع شيئا بدليل فلا لوم عليه. من أين يؤخذ؟ من قوله أم أنزلنا عليهم سلطانا، يعني لو كان لهم سلطان ما نلومهم ولا نعذبهم. ومنها أن المجتهد المتأول لا إثم عليه. لماذا؟ لاعتماده في اجتهاده على دليل، لأنه استند إلى دليل. ولهذا لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، لم يضمنه الرجل الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله. سبب؟ لأنه متأول، متأول. طيب، ولم يلزم عمار بن ياسر بقضاء الصلاة حين تيمم عن الجنابة بالتقلب على الأرض والتمرع فيها. لماذا؟ لأنه متأول. ولم يلزم المرأة المستحاضة بقضاء الصلاة وهي تتركها وقت الاستحاضة لأنها متأولة، لأنها متأولة. وعلى هذا فكل متأول يظن أنه على صواب فإنه لا إثم عليه، لا إثم عليه. لكن هل هذا يشمل الأصول والفروع أو هو خاص بفروع الدين؟ صار شيخ الإسلام أنه يشمل الأصول والفروع، وأنكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن يكون الدين منقسما إلى أصول وفروع، وقال إن هذا التقسيم لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة. فهذه الصلاة عند المقسمين، الصلاة عندهم من قسم الأصول ولا من قسم الفروع؟ الفروع، وهي من أصل الأصول، هي الركن الثالث. نعم، بعد الركن الثاني من أركان الإسلام، ومع ذلك هي عندهم من قسم الفروع. نعم، وأشياء يختلفون فيها وهي عندهم من قسم الأصول، ويرون أن الاختلاف فيها مساغ. نعم، كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، واختلافهم في نعيم القبر وعذاب القبر في بعض الصور وما أشبه ذلك مما هو من العقائد، ومع ذلك يرون أن الاختلاف فيه سائغ. الشاهد أن المدار كله على قاعدة من قواعد الشرع، وهي قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن اجتهد في طلب الحق وتحرى ولكنه لم يوفق له مع حسن النية وصحة المسلك، هل نقول هذا آثم؟ ما يمكن. يعني عندنا مثلا فيه علماء، فيه علماء أجلة نشهد لهم بالدين والصلاح وحب الإسلام والانتصار للإسلام، ومع ذلك هم مخالفون للسلف في العقيدة. نعم، ولكن ونحبهم ولا نؤثمهم. مثل من؟ كابن حجر وابن الجوزي وكذلك النووي وطوائف من العلماء، معروفين بالصلاح والإصلاح حب الخير، ونعلم منهم مشاهدون، نعم الإنسان الذي تبين له الحق ولكنه عاند وأصر، هذا يعامل بما يقتضيه عناده وإصراره. طيب، وهنا الآن الذي قال أم أنزلنا عليهم سلطانا، هي في مسألة أصولية في الشرك، لو كان لهم حجة يعتمدون عليها ما استحقوا العذاب ولا اللوم، ولكن ليس لهم حجة. طيب، قوله تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، يستفاد منه أيضا أنه لا بد أن يكون السلطان أو الحجة التي يحتجون بها واضحة، لقوله فهو يتكلم، والتعبير بالكلام هو أوضح ما يكون من الإظهار. ومن فوائد الآية الكريمة ظهور عدل الله سبحانه وتعالى، وإلا لكان عز وجل يعذبهم بدون أن يقيم عليهم الحجة، ولكن لإظهار عدله سبحانه وتعالى صار يطالب بالحجة هؤلاء مع العلم بأنه لا حجة له. ومن هذا النوع الموازين يوم القيامة والكتب يوم القيامة، كل هذا لإظهار عدل الله، وإلا فإن الله تعالى له الحكم وإليه المنتهى، قادر على أن يعذب بدون ميزان وبدون كتاب، ولكنه سبحانه وتعالى لعدله لكمال عدله يعطى الإنسان كتابه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، صحيح؟ لو تعطي دفتر حساب بينك وبين واحد معاملة حساب صادر وارد، وخذ الدفتر أنت حاسب، وش يكون هذا؟ عدل ولا لا؟ عدل، بخلاف ما لو أجملت الحساب وقلت عليك كذا ولك كذا، قد يكون هذا شبهة، لكن يعطيك الدفتر ويقول أنت حاسب نفسك، هذا غاية الإنصاف. نعم. وثم قال تعالى نعم لا احنا متأخرين بعدين، ما أخذنا ولا نستأخر الساعة لأني ما قدمتها، ما أخرتها، يعني ماشي على طبيعة، احنا بعدين أظن الساعة 8 لحظة. طيب، نعم، في بعده وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يستفاد من الآية الكريمة أن الرحمة من الله تفضلا منه وامتنانا. من أي كيف ذلك؟ أما كونها منه لقوله وإذا أذقنا، وأما كونها تفضلا فلأنه لم يذكر لها سببا. نعم، أما كونها منه لقوله وإذا أذقنا، وأما كونها تفضلا فلأنه لم يذكر لها سببا. نعم، تفضلا وامتنانا. طيب، وقول من فوائد الآية الكريمة دم الفرح إذا كان على سبيل الأشر فلأنه لم يذكر لها سببا. نعم، تفضلا وامتنانا. طيب، وقول من فوائد الآية الكريمة دم الفرح إذا كان على سبيل الأشر والفطر. طبعا إذا كان على سبيل الأشر والبطر، قد تقولون من أين نأخذه من الآية؟ من أين يؤخذ من الآية؟ ها؟
1: قول الفرح.
0: إيه، لكن تقييد الفرح بالأشر والبطر لكن من قوله وإن تذهب سيئات بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، يمكن يؤخذ أنه فرح المذموم من الصفة التي بعدها. نعم، طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن السيئة لا تضاف إلى الله، لأنه قال وإن تصبهم ولم يقل

0: ولم يقل وانا صدقناه. طيب فان قال قائل ما تقول في قوله تعالى وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. فما هو الجمع؟ طيب هنا قلنا أن السيئة لا تراد إلى الله.
1: أنها من عند الله قادرة.
0: إيه إن إيقاعها سيئة ولا لا؟ إيقاعها ليس بسيئة، هي سيئة لكن إيجادها ليس سيئة، بل هو لحكمة. لحكمة الشيء بنفسه قد يكون سوءا، لكن بالنسبة لفعل الفاعل لا يكون فعل الفاعل سوءا. هذا رجل مرض ابنه واحتاج الابن إلى كي، فأحمل حديدة في النار وكواه، فصرخ الابن فرحا أو ألما؟ ألما. إذن هذه سيئة ولا؟ لكن كي والده إياه سيئة ولا حسنة؟
2: حسنة.
0: فحينئذ يجب أن نعرف الفرق بين الفعل والمفعول. فالسوء والشر إنما هو بالنسبة لمفعول الله، المفعولات المنفصلة عن الله. أما بالنسبة للفعل الذي هو فعل نفسه فإنه لا يمكن أن يكون شرا أبدا، بل هو خير. ويمكن أن تقول إن الخير نوعان، خير لذاته وخير لغيره، فما كان شرا في نفسه وقدره الله فهو خير لغيره، وما كان خيرا في نفسه فهو خير. واضح؟ ممكن نقول هكذا ذي. فإذا لنا عن هذا جوابان. الجواب الأول أن يقال إن الخير ليس في فعل الله، الشر ليس في فعل الله، بل هو في مفعوله. أما إيجاد الله له فهو خير لما يتضمن من الحكمة البالغة. هذا واحد. ونظيره، مش نظيره عبد الوهاب، نظيره كي الإنسان ابنه ليشفى من المرض، فهو في ذاته كي شر، لكن بالنسبة لفعل الأب له خير. هذا وجه. أو يقال إن الخير نوعان، خير لذاته وخير لغيره، فما كان خيرا محضا فهو خير لذاته كالمطر والنبات والرزق والأمن وما أشبه ذلك، وما كان شرا بذاته فهو خير لغيره. خير لغيره. إذا كان الشر خيرا لغيره صار بهذا خيرا، فالجدب والقحط والخوف وما أشبه ذلك خير، لأنه يؤدي إلى خير، كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، لماذا؟ لعلهم يرجعون. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة، أفهمنا الآن أن السوء لا يراقب الله وإنما يضاف إلى مفعولاته. من فوائد الآية الكريمة أن السوء لا ينال الناس إلا بأعمالهم، ينال الناس إلا بأعمالهم، لقوله بما قدمت أيديه، بما قدمت أيديه. طيب سؤال، هل هذا يشمل السوء في الأمور الدينية والأمور الدنيوية أو في الأمور الدنيوية فقط؟ اشتغل
2: الأمور الدنيوية
0: فيهما جميعا، فيهما جميعا، فيهما جميعا. فالجدب والقحط بسبب الأعمال السيئة والمعاصي، كذلك زيغ القلب بسبب المعاصي، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن المصائب الدينية والدنيوية كلها بسبب أعمالنا نحن، فلو استقمنا استقامت لنا الأمور. ومن يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، نعم، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. شوف فرقانا، إذن التقوى سبب للعلم، لأن الفرقان ما يكون إلا بعلم، يفرق بين الإنسان بين النافع والضار والحق والباطل. فإذا نقول هذا يشمل أمور الدين وأمور الدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم القنوط من رحمة الله. من أين يؤخذ؟ لأن الله ساقه على سبيل الذم، إذا هم يقنطون، هذا دليل على تحريمه. ودليل على تحريمه من النظر أن القنوط يستلزم عدم الرجوع إلى الله، لأنه يعني إذا قنط من رحمة الله كيف يرجو رحمة الله؟ فيستحسر وييأس والعياذ بالله، ولا يتعرض لما فيه الرجاء والأمل. نعم، البلاء بما يؤلم هذا سوء، والبلاء بما يسر هذا ابتلاء ولا سوء. نعم، اي نعم، يبتلى على قدر ايمانه، لان احيانا تكون الابتلاء بالمصائب ليس من اجل عقوبه لكن من اجل التمحيص والبيان، وهذا مر علينا انه قد يقع. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. ان حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء. وقلنا ان الابتلاء مع استقامه الحال ليس المراد به تكفير سيئه حصلت، بل المراد به رفع درجات، لان الصبر ما يكون الا على بلوى، والصبر مرتبه عاليه ما ينال الا بمشقه. طيب، ومن فوائد الايه الكريمه، لا اظن انتهى، اولا ومن فوائد الايه الكريمه، نعم، اثبات الاختيار للبشر بقوله بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم، فيكون في ذلك رد لقول من الجبرية، لقول الجبرية الذين يقولون إن الإنسان ما له اختيار في العمل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يعاقب على أعمال القلوب، أو قد يذم على أعمال القلوب، لأن القنوط من أعمال القلوب، إذ أنه أشد اليأس ومحله القلب. نعم، نعم. إلى الغيبة ففيه تعلية للشأن، مثل التعبير بقوله وقال ربكم ادعون، ما قال وقلت لكم أو أقول لكم، تعظيما لشأنه تعالى. تصير المراد بذلك تعظيم شأن هؤلاء الذين أرادوا وجه الله عز وجل بكونهم حصلوا على مضاعفة الأجر والثواب بخلاف الأولين. ثم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ممن أشركتم بالله من يفعل من ذلكم من شيء. يقول المؤلف لا، سبحانه وتعالى عما يشركون به. الله الذي خلقكم يعني أوجدكم من العدم، لكن الخلق ليس مجرد الإيجاد، بل هو الإيجاد بتقدير، الإيجاد بتقدير. بل إن بعضهم قال إن الخلق في الأصل هو التقدير. واستدلوا لذلك بقول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. وش معنى ما خلقت؟ أي ما قدرت. ولكن الصحيح أنه يطلق على الإيجاد المسبوق بالتقدير، فمعنى خلقكم أوجدكم إيجادا مسبوقا بالتقدير والإحكام والإتقان. وهذا مسلم ولا لا؟ حتى عند المشركين، حتى عندهم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ولا يمكن لأحد إلا المجنون أن يدعي أنه خلق نفسه أبدا، أو يدعي أنه خلق بدون خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا، فأنت ما خلقك أبوك، ولا خلقتك أمك، ولا خلقك أحد من البشر، ولا من غير البشر سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مسلم. ثانيا: ثم رزقكم. نعم، يقولون الطبيعة، فيعترفون بأن لهؤلاء خلق، لكن هؤلاء مكابرون، مكابرون لا عبرة بقول.
2: طيب أهل الطبيعة،
0: نعم،
2: أهل الطبيعة من يسمون الخلق أهل الطبيعة،
0: يسمون هذا، يكون هذا الشيء وجد في الأزل على هذا الصفة وصار يتفاعل ويتوالد ومعشر،
2: لكن ما هم مقررين من الله الخلق،
0: لكن يقرون بموجب، يقرون بموجب، ما يقول إن هذا الشيء مثلا من هذا الإنسان وهذا الحيوان وجد هكذا صفة، يقرون بموجد وهي الطبيعة. فنقول لهم: هذه الطبيعة من الذي أوجدها؟ وقوله: هل من شؤون ثم رزقكم. رزقكم أي أعطاكم، والرزق في اللغة العطاء، ومنه قوله تعالى: وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أعطوهم. نعم، وهل أحد يدعي أن الرازق سوى الله؟ قد يدعي أحد، قد يقول فارزقوهم منه، الله قال فارزقوهم، فأنا رزقت هذا الإنسان أعطيته، فيقال: لكن من الذي خلق ما أعطيت؟ ها؟ الله الذي رزقك هذا هو الله. ومهما كان من عمل بني آدم فإنما هو تحويل لا إيجاد. كل أعمال بني آدم حتى الصنايع والبناء وغير ذلك ليس إلا مجرد تحويل، يعني تغيير من شيء إلى شيء، وإلا في الأصل، ها؟ الأصل هو الله عز وجل، هو الخالق وهو الموجد. نعم، هذا الرزق اللي أعطيته مثل هذا الرجل، أعطيته كيس من الطعام، كيس من الطعام، صحيح أنك رزقت، لكن من الذي أوجد هذا الكيس؟ الله عز وجل. فإذا الرزق أصله من الله، وإن كان قد يوجد على أيدي بعض الناس لقوله تعالى فارزقوهم منه. نعم، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ولهن رزق ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لهن عليكم رزقهن. لكن يقال: من الذي خلق هذا الرزق؟ ومن الذي جلبه إليك؟ ومن الذي قدر أن تعطيه هذا؟ كله الجواب هو الله. وقوله: ثم يميتكم، يعني بعد هذا الخلق والإمداد، الخلق إعداد والرزق إمداد. الله عز وجل أوجدك وأعدك وهيأك، ثم أمدك بما به قوامك، بعد ذلك يميتكم. يميتكم يعني بعد الحياة، حياة الدنيا يكون الموت، وهو مفارقة الروح البدن مفارقة تامة، لأن النوم فيه مفارقة، فارق الروح البدن، لكن ليست مفارقة تامة. أما الموت الذي هو الموت فهي مفارقة تامة، ولكنها تعاد إليه في قبره إعادة برزخية لا كإعادتها في الدنيا. طيب، ثم يميتكم، ثم يحييكم الحياة الآخرة التي ليس بعدها فناء. قال الله عز وجل: هل من شركائكم، شركائكم هذه مضافة إلى المفعول ولا إلى الفاعل؟
1: إلى الفاعل.
0: من شركائكم الذين أشركتموهم، فتكون مضاعفة إلى المفعول. يعني هل من هؤلاء الذين أشركتموهم بالله؟ ولهذا قال المؤلف: من أشركتم ممن أشركتم بالله.
1: أشركتم هذا أضيف إلى الفاعل
0: لا
1: أشركتم
0: أشركتم، لكن أشركتموهم أصلا ممن أشركتموهم.
1: أن الإنسان يشرك.
0: نعم، إذا أشرك فالمشرك به مفعول.
1: نعم.
0: فمعنى شركائكم ليس معنى هم الذين شاركوكم أو أشركوكم، بل أنتم الذين أشركتموهم مع الله، فهو مضاف إلى مفعوله. قال: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ من يفعل من ذلكم من شيء؟ إعراب من يفعل مش محل من الإعراب. أي شر؟ لا. هل من شركائكم من يفعل من
1: من لا مفعول المصدر.
0: لا. ها؟ كيف؟
1: هل من شركائكم من يفعل من ذلك؟
0: يحتمل أن تكون نكرة موصوفة، واتقيها: هل من شركائكم أحد يفعل ذلك. نعم. ويحتمل أن تكون موصولا على أنها مبتدا مؤخر، أي الذي من شركائكم، هل الذي يفعل ذلك من شركائكم. نعم. والأول أحسن.
1: ما يصح.
0: دقيقة. الأول أحسن أن تكون نكرة موصوف، يعني هل من شركائكم أحد يفعل من ذلك. وقوله من شيء من زائدة، وصحت زيادتها لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي، بمعنى النفي. ومن تزاد في النفي كما قال ابن مالك: وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. وقولهم: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم، المشار إليه ما هو يا حسين؟ المشار إليه من ذلكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة. فعلى هذا يكون الجواب عن كونه مفردا مذكرا، مع أن السابق أربعة أشياء: جمع يقال لأنه أول بالمذكور، من يفعل من ذلكم أي من ذلكم المذكور، فصح أن يأتي اسم الإشارة مفردا مذكرا لأنه عائد إلى المذكور. وقوله من شيء، يعني ما يمكن يفعل هؤلاء ما يفعلون أي شيء من هذه الأمور، لا الخلق ولا الرزق ولا الإحياء ولا الإماتة. نعم. وهذا على سبيل التحدي، فإذا كانت هذه الآلهة التي يشرك بالله لا تفعل شيئا من هذا، هل تصح أن تكون آلهة؟ لا، بل تأليهها باطل، بقوله تعالى: ذلك بين الله والحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يبقى النظر: لو ادعى مدع أنه يحيي ويميت كالذي حاج إبراهيم في ربه، إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال له: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فما هو الجواب لو قال قائل: إن من المعبودين من يستطيع أن يحيي ويميت؟ نقول: هذه دعوة باطلة، لأن الإحياء والإماتة من الإنسان ليست إحياء وإماتة ولكنها فعل سبب يحصل به
3: قربى حقه والمسكين وابن السبيل إلى آخره.
0: من فوائد الآية الكريمة أن لهؤلاء الأصناف الثلاثة حق: القريب والمسكين وابن السبيل. ومن فوائدها وجوب إيتاء هؤلاء حقهم، وجوب إيتاء هؤلاء حقهم. من أين تؤخذ؟ من آتي الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائدها أن الأقرب فالأقرب أحق، أن الأقرب فالأقرب أحق. من أين تؤخذ؟ من قوله ذا قربى. لكن كيف الأخذ؟ الأخذ هو أن لدينا قاعدة سبق أن قررناها، وهو أن الحكم إذا علق على وصف فكلما كان أكثر في هذا الوصف فهو أحق. نعم، إذا علق الحكم على وصف فكلما كان هذا الوصف أشد تمكنا في شيء فهو أحق. فمثلا إذا قلت أدب العاصي، علق التأديب بماذا؟ بالعصيان. وش يقتضي؟ كل من كان أشد معصية كان أكثر أشد تأديبا، أولى. وإذا قلنا أكرم المؤمن صار معنى ذلك كل من كان أقوى إيمانا صار أحق بالإكرام. ذا القربى علق الحق بماذا؟ بالقرابة، فكلما كان أقرب كان أحق بالإيتاء. واضح؟ وهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم، أنه إذا علق الحكم على وصف نعم قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف، قوي ذلك الحكم بقوة ذلك الوصف. نظرا إن التعليق بالوصف يفيد عليته، وهذا أيضا قاعدة ثانية، أن تعليق الحكم بالوصف يفيد أن ذلك الوصف علة، أن ذلك الوصف علة. فمثلا تقول أكرم المؤمن لماذا؟ لإيمانه. أدب الفاسق لفسقه. والله لا يحب المفسدين، إنه لا يحب المفسدين معناه لإفساده. وهكذا نقول إن تعليق الحكم بالوصف يدل على علية ذلك الوصف وأنه علة الحكم، وبناء على هذه القاعدة تأتي القاعدة الأولى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من كان أحق بالإحسان فهو أولى به، لأن المسكين أحق بالإحسان من الغني، ابن السبيل المسافر المنقطع به سفره أحق من غيره. من فوائد الآية الكريمة أن النفع المتعدي خير في نفسه. وهل هو خير للفاعل؟ خير له بشر، وهو خير في نفسه. نعم، وإن لم ينتفع به الفاعل، بناء على ذلك يتفرع على هذا أن ما يبذله الكفار من منافع للمسلمين هي خير للمسلمين. ما نقول هذا صلاة من كافر فليس بخير ما فيها خير، لا. لو أن أحد من الكفار أصلح طريقا من الطرق من هذه الشركات الكافرة، هل يكون في هذا الإصلاح خير؟ خير لا شك فيه، لكن ليس خيرا لهم، إنما هو خير لغيره. ومن فوائد الآية التنبيه على أهمية الإخلاص بقوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله. ومن فوائدها أنه كلما كان العمل أخلص لله كان أكثر خيرا للفاعل، منين ناخذ هذا الحكم؟ لا لا احنا اخذنا ان فيه خير لمن اراد الاخلاص، لكن كلما كان اخلص كان اكثر خيرا للفاعل. من القاعده التي مرت علينا ان هذا الحكم علق بعله للذين يريدون، لان اسم الموصول مع صلته كاسم الفاعل تماما، فيكون خير للذين يريدون. اذن فكلما كان الانسان اخلص في اراده وجه الله كان خيرا اكثر خيرا له. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الوجه لله لقوله وجه الله. ووجه الله عز وجل قال اهل العلم انه من الصفات الخبريه، لان عندهم من الصفات خبريه محضه يعبرون عنها بالخبريه لئلا يقعوا في المحذور، فلا يقول انها بعضيه مثل او جزئيه، لان التبعض والتجزئه في ذات الله عز وجل محرم اطلاقه. فالوجه واليد والعين والساق والقدم، نعم، كل هذه يعبر عنها بالصفات الخبريه، لكن السمع والعلم والقدرة والحياة تسمى صفات معنوية، صفات معاني، صفات معاني. أي نعم، من الصفات المعنوية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أو الإشارة إلى رؤية الله عز وجل، الإشارة إلى رؤية الله. كيف ذلك؟ لقوله يريدون وجه الله، يريدون وجه الله، ولا شك أنه ثابت، رؤية الله عز وجل ثابتة في القرآن والسنة وإجماع السلف. ففي القرآن قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وش معنى ناظرة الأولى؟ من النظارة وهي الحسن، إلى ربها ناظرة بالضاء. منين؟ من النظر، من النظر وهو الرؤية بالعين. وهذه الآية من أصرح ما في القرآن. وفيه آية أخرى على الأرائك ينظرون، وفيه آية ثالثة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها النظر إلى وجه الله. وفيه آية رابعة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفيه آية خامسة وهي لا، في آية رابعة وهي قوله تعالى في الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إن هذه الآية تدل على الرؤية. نعم، لأن الله قال لا تدركه، ونفي الإدراك يدل على ثبوت الأصل. نعم، ولو كان لا يرى لقال لا تراه الأبصار، لا تراه الأبصار. فنفي الأخص يقتضي وجود الأعم، ولهذا كانت هذه الآية التي يستدل بها أهل التعطيل على نفي رؤية الله صارت دليلا عليهم لا دليلا لهم. طيب، الفرق بين الصفات المعنوية والخبرية أن الصفات المعنوية معاني تدل على معاني كالسمع والبصر والعلم والقدرة وما أشبهها، وأما الصفات الخبرية فهي تدل على صفات هي أبعاد لنا، هي بالنسبة لنا أبعاد. فيد الإنسان، وجه الإنسان، وساق الإنسان، وقدم الإنسان، وعينه مثلا، هذه أبعاد له، لكن ما نسميها بالنسبة لله أبعاد، بل سماها أهل العلم الصفات الخبرية. نعم،
1: في حديث يقول بينما يعني عندما يوم القيامة يأتي من كان الله سبحانه وتعالى يقول من كان يعبد الطواغيت يعبد الطواغيت، من كان يعبد الشمس يعبد الشمس.
0: نعم،
1: فيقول فيأتيهم الله سبحانه وتعالى في سورة غير سورة التي يعرفون، فيقول أنا ربك، فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربك. قال ثم يأتيهم في سورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فينطلقوا ثم يتبعهم.
0: ما في فهم ترى كل
1: هذا
0: فهم طلب الله لا نعم يكشف عن ساق فيسجد له كل ما كان يسجد الله تعالى في الدنيا. المهم على كل حال وش الإشكال فيه؟
1: بس إشكال كيف يعني انطلق في الدنيا؟
0: لا هذه ما هذه تأكدها
1: حتى أبي هريرة الناس اللي جايش
0: تأكدها ما نبحث فيها حتى تأكد ولا مرت عليها. إنما مر علينا أن الأمم تتبع ما كانت تعبد حتى تلقى في النار.
4: يعني فين طلع شيخ كله
0: يعني سال الله إله. نعم طيب من فوائد الآية الكريمة أن الفلاح يكون بأمرين في الإخلاص وفعل المأمور به. منين نأخذه؟ من قوله وأولئك هم المفلحون، وهؤلاء المشار إليهم أتوا بالفعل، والثاني
4: الإخلاص.
0: نعم. ثم قال تعالى وما آتيتم من ربا. الفائدة أن الفلاح يكون بفعل المأمور به مع الإخلاص. ثم قال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المتقون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من بذل ماله من أجل الحصول على أمر الدنيا فإنه لا أجر له في ذلك، من أين تؤخذ؟ من قوله فلا يربو عند الله، وهذا عكس الأولين الذين سبقوا في الآية السابقة، الذين أعطوا في الآية السابقة، الذين أعطوا وش يريدون؟ يريدون وجه الله. هؤلاء بالعكس، هؤلاء يريدون الازدياد بما أعطوا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا التنبيه على أهمية الإخلاص بقوله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، في الإخلاص مع العمل، العمل الصالح مع الإخلاص. من فوائد الآية الكريمة هذه التنبيه على الإخلاص. منين تؤخذ؟ تريدون وجه الله. ومن فوائدها أيضا أن مضاعفة الأعمال تكون بحسب الإخلاص لقوله فأولئك هم المضعفون، فقد رتب الله تعالى الإضعاف على إرادة وجه الله، وعلى ما قررنا في القاعدة قبل قليل يكون كل من كان أخلص لله فعمله أكثر مضاعفة، وهذا أمر لا شك فيه، فإن مضاعفة الأعمال تكون بأسباب كثيرة، منها شرف الزمان، ومنها شرف المكان، ومنها شرف الفاعل، ومنها شرف العمل، ومنها الإخلاص، ومنها الاتباع. كل هذه الأسباب الستة من أسباب المضاعفة. المضاعفة بسبب شرف الزمان مثل كرمضان والعشر الأول من ذي الحجة، هذا لشرف الزمان. والمكان كالحرمين والأقصى، نعم، فإنها أشرف، العمل فيها أشرف من غيره، صلاة في المساجد الثلاثة أشرف من غيره. ومنها الفاعل كالصحابة الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويلحق بهذا العاملون في آخر الزمان في أيام الصبر، الذين يتمسكون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام مع تباعد الناس عنها، فإن هؤلاء يضاعف لهم الأجر وإن كانوا لا ينالون مرتبة الصحابة لكن يضاعف أجرهم بسبب ما يجدونه من من الغرابة ومخالفة الناس لهم، لأنه لا أحد يشك أن الإنسان الذي يعمل في محيط يعملون كما يعمل أن العمل عليه هين، بل مخالفة الناس هي الصعبة، لكن عمل الإنسان في محيط لا يعملونه هذا هو الصعب والشاق. نعم، لا سيما أن المعارضة ستكون عنيفة، لأن هذا متمسك بطاعة الله والمخالفون له على العكس، وأعنف صراع يكون بين المتخالفين هو ما يكون بين المتمسكين.

0: الصلاة أفضل من غيرها، الصلاة أفضل من غيرها، والفرض من كل عمل أفضل من نفله وأشرف، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهكذا كما يتبين لكم كثيرا. هذه أربعة، والخامس بحسب الإخلاص كما في هذه الآية. وكلما كان الإنسان أخلص ولو كان العمل واحدا كان عمله أشرف من الآخر. ولهذا تجد رجلين ركبا سيارة واحدة وخرجا ودخلا جميعا في الحج أو في العمرة ورجعا جميعا على السيارة، وأفعالهما واحدة وأقوالهما واحدة، وبينهما تفاوت أكثر مما بين المشرق والمغرب بحسب الإخلاص لله. والسادس بحسب الاتباع، بحسب الاتباع. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله الصلاة على وقتها، لأنها حصلت على وجه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأسباب في الشرف كلها مما يوجب للعبد العناية بأعماله وأن يتحقق بما يستطيع من هذه الأسباب. نعم.
1: قوله المتوسط يعني في أيام الصلاة.
0: نعم.
1: قال أجر 50 منكم.
0: نعم. المعنى له أجر 50 في هذه الخصلة التي عانى بها وتعب. فأصل العمل مثلا الصدقة مضاعفة بعشر أمثال. عشر أمثال موجودة في الصحابة وموجودة في الزمن المتأخر هذا، لكنه يضاعف ذلك، يكون أجر هذا مثل أجر 50 من الصحابة لما يجده من المعاناة، لكن الكمية التي تحصل للصحابة التي لو أنفق أحدنا مثل أحد ما بلغ مدة أحد المصيب هذا خاصة به. فعندنا ثواب على أصل العمل، وثواب مضاعف بحسب العامل. فالذين أصل العمل كالصدقة مثلا يكون لهؤلاء المتأخرين أجر 50، أجر 50 من عمل الصحابة باعتبار أصله لا باعتبار أنه وقع من الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال تعالى نعم
2: ما يدل على هذا قولهم ثم قالوا منا ومنه وقال بل منه.
0: اي نعم ما يرد على هذا عند الله، لأن نعتبر اصلا لا المضاعفه بحسب كونه صحابي. فاصل العمل مثل الصحابي لولا الصحبه لكان له اجر اصل العمل فقط، فبالصحبه يزداد، فيكون معنى قول الرسول عليه الصلاه والسلام اجر 50 منكم يعني باعتبار اصل العمل. ويجب الرجوع إلى هذا لأنه لا يمكن الجمع بينه وبين هذا الحديث إلا على هذا الوجه.
3: ماذا نقول 50 عاماً
0: ولا يقول 50 عام؟ ما نقدر نقول لماذا لم يقل، لأن المسألة الآن مسألة جمع، ولو كان الأمر واضحاً ما احتاج نقول وش الجمع به. فما دام المسألة مسألة جمع يحتاج أن نشوف أدنى دائرة يمكن أن تجمع بين الصلاة. نعم. الرسول خاطب الصحابة. هو يخاطب خالد بن الوليد في مقابلة سبه لعبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين. وخالد بن الوليد متأخر. وكان بينهما مسابة، فقال له مهلا يا خالد لا تسبوا أصحابه، هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق من ذهبا ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيب. بالنسبة لمن دونه يلحق لا شك، لكن بالنسبة لمن فوقه ظاهر الحديث أنه لا يلحق. ولهذا قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، كل وعد الله الحسنى. ثم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم

0: هل من شركائكم إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالأجلى والأوضح، لأن الله استدل على بطلان آلهة المشركين بماذا؟ بأمر يقرونه هم وآلهتهم ما تفعل، وهو الخلق والرزق والإماتة والإحياء. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل، وذلك بالأمور الأربعة الخلق والرزق إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات أن ما اكتسبه الإنسان فهو من الله، لأن هذه الأربعة فيها ثلاثة ما حد يماري فيها، ما هي؟ الخلق والإماتة والإحياء. لكن الرزق قد يماري فيه مماري. قارون وش قال؟ إنما أوتيته على علم عندي، فقد فسره مجاهد أظن قال على علم مني بوجوه المكاسب، نعم على علم مني بوجوه المكاسب، يعني معناه أني أنا ماهر في معرفة المكاسب وحصلت هذا المال. ولكن نقول هذا التحصيل الذي حصلته بمهارتك من أين جاءك؟ ها؟ من الله سبحانه وتعالى، من الله عز وجل، لأن هذا الذي حصل لك بسبب، وخالق الأسباب هو الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لنا استجلاب الرزق من ربنا وحده، لقوله ثم رزقكم. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يترتب على هذا فائدة أخرى، وهي أن لا نطلب رزقه بمعاصيه. وش وجهه؟ إذا كنت تطلب الرزق من الله، هل من اللائق عقلا أن تقدم له معصية ليرزقك؟ الذي يستدر الرزق من غيره وش يقدم؟ يقدم طاعته والخضوع له. ولهذا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن من استجلب رزق الله من معاصيه فقد خالف الحكمة والصواب، أليس كذلك؟ فهؤلاء الذين يطلبون الرزق بالربا ويطلبون الرزق بالغش ويطلبونه بالكذب وغير ذلك من الوسائل المحرمة، هم في الحقيقة أشبه ما يكونون بالمستهزئين بالله عز وجل الساخرين به، كأنهم يقولون يا ربنا إننا نعصيك لترزقنا، وهذا من أعظم ما يكون. ولهذا جعل الله الذين يطلبون زيادة المال بالربا وش جعلهم؟ محاربين له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. والربا كما قال شيخ الإسلام يقول ما ورد في ذنب من الذنوب دون الشرك أعظم مما ورد في الربا، الذي أصبح عند الناس الآن من أسهل الأشياء وأبسطها، حتى كانوا يتعاطونه بالصراحة ويتعاطونه بالتحيل، وتعاطيه بالتحيل أخبث من تعاطيه بالصراحة، مثل ما إن تعاطي الكفر بالنفاق أخبث من تعاطيه بالكفر الصريح، لأن هذا المتحيل مخالف لله عز وجل. جمع والعياذ بالله بين مفسدة الربا ومفسدة الخداع والتحيل. فالرب عز وجل إذا حرم شيئا ليس كغيره تخفى عليه الأشياء، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونبيه عليه الصلاة والسلام وضح أن الأعمال بماذا؟ بالنيات. ما دمت نويت الربا الآن لكن تحيلت عليه إدخال سلعة غير مقصودة هذا تلاعب استهزاء بآيات الله عز وجل. يأتي إليه يقول أنا بمنك 100,000 على أن تكون 120,000 إلى سنة. نعم طيب كيف الوصول إلى هذا؟ والله إحنا مسلمين ما نقدر أعطيك 100,000 نقدا واكتبنا عليك 120 لأننا نخشى الله. نعم ولكن هنا طريق نلوذ من جهة أخرى ونجعل حاجزا بيننا وبين الله. نعم بماذا؟ في أي سلعة تتفق نروح نشوف اللي عند الناس. وجدوا عند هذا سكر قال نشتري سكر. وجدوا عنده هيلا قال نشتري هيل. وجدوا سيارات نشتري سيارات. وجدوا أكياسا لا يدرى ما في وسطها فلعله أن يكون رملا قالوا نشتري هذه الأكياس. أليس هذا هو الواقع؟ هذا هو الواقع. ولهذا الآن ما يعني ما ينظرون إلى هذه الأكياس وشي يقولون أكياس سكر وهما أكثر ما يكون في القبر إنه يمرد عليها. نعم ولا يعده 1, 2, 3, 4, 5, 6 إلى آخر ويقولون إن هذا هو القبر. كان هذا قبر لغة أو عرف أو شرع أبدا لا يعد هذا قبضا لأن القبض معناه أن يكون الشيء في قبضته وهذا الشيء مركون في مكانه ترد عليه عدة مبايعات في خلال ساعة أو ساعتين. وهذه البلية التي ابتلي بها الناس الآن نسأل الله أن ينقذهم منها بلية عظيمة ويقبحها أنهم يعتقدون أنها حلال وأن عمل البنوك حرام. حتى إن بعضهم يجي يتويل ويترجر أعوذ بالله شوف الحرام الربا يعلن صريح في البنوك وهو ممن يتعامل بهذه المعاملة. نعم يبكي غيره ولا يبكي نفسه وهو أحق بأن يبكي نفسه. فالمهم أننا نقول يعني خرجنا عن الموضوع أن الرزق إذا كان من الله عز وجل فإنه يجب عليك شرعا وعقلا أن تستمد هذا الرزق بماذا؟ بطاعة الله لا بمعصيته.
1: طيب التورق يا شيخ ما يدخل
0: التورق؟ يقول شيخ الإسلام أنه داخل بهذا ويقول عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله إن شيخنا يسأل عن هذا مرارا فيصر على أنه حرام وأنه ربا. التورق غير شغل الناس الآن اللي يقولون هذا التورق. التورق قال العلماء وعبارته ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي 100 ب120 فلا بأس به وهي مسألة التورق. هذه عبارة الروض المربع شرح الزاد. شوف الآن أولا قال ومن احتاج فعلمنا أنها ما تكون إلا للحاجة. ثانيا فاشترى ما يساوي 100 ب120 وقع العقد على عين المبيع ولا قالوا 10, 11, 12 وكلمة اشترى تحمل على الشراء الشرعي الذي يجمع الشروط ومن جملتها العلم بالمبيع ونوعه وجنسه إلى آخره. وهل هذا موجود في عمل الناس الآن؟ أبدا. كذلك اشترى ما يساوي 100 ب120 إلى أجل هذه تنطبق لأنهم يكون 10, 12, 13, 11 حسب الاتفاق. ثم نفس الفقهاء الذين أباحوا ذلك قالوا يكره أن يقول في المرابحة في بيع المرابحة المعروف أن يقول 10, 11 وذكروا عن الإمام أحمد نصا بأنه يحرم أن يقول 10, 11 حتى في غير مسألة التورق. بيان مرادة الذي يعرفه بعضكم يحرم فيه على إحدى الروايات عن أحمد أن يقول 10-11
1: وهو نفسه
0: وهو يريد السلعة وهو يريد السلعة نفسها ما يريد النقل يحرم المذهب أنه يكره والرواية الثانية عن أحمد أنه يحرم يعني أنا مثلا اشتريت هذا الكتاب وأنت تبي الكتاب تبي الكتاب نفسه ما تبي دراهمه فقلت لي أشتريه منك مرابحة ما يخالف أنا شاري بمئة وبعطيه عليك على أن أربح بكل درهم من درهم بكل 10 دراهم درهم كم يكون المئة 110 هذا جائز هذا جائز لكن لو قلت أشتريه منك 10-11 قالوا إنه يكره على المذهب ويحرم على الرواية الثانية يعني مين مسألة تورم فهؤلاء الناس الآن جمعوا بين الأمرين بين 10-11 أو 12 وبين التورم أما شغلنا الآن هو ما ينطبق على حتى على القائلين على قول من يقول بجواز التورم ولاحظ أن الإمام أحمد عنه رواية ثانية وعنه رواية بأنها جائزة ورواية ثانية بأنها من مسائل العينة من مسائل العينة
1: التورم
0: ذكرها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها ابن القيم في تهذيب السنن أن مسألة التورق من مسائل العينة
1: نطل معروف
0: والعينة معروف أنها حرام نعم فالحاصل أننا الحقيقة في عصر الحاضر لما كان الناس ما يبالون إلا أن يكتسبوا المال فجعلوا المال مقصودا مخدوما بعد أن كان وسيلة خادما حقيقة المال أنه وسيلة خادمة ولكن جعلناه الآن مقصودا مخدوما وهذا من سفه الإنسان أن يستخدمه ماله الذي خلق له هو الذي خلق لكم مثل الجميع نعم نعم
1: فيها الراجح
0: لا ما ندري عن الله الراجح والله ما نعرف عنه شيء
1: شيء الآن يعني رؤية العلم المغرب
0: يستعمل في الدول وهي طريق الإيداع الصحيح طريق الإيداع الصحيح لأن قولنا إن البنوك الآن إني حطيت مالي وديعة عندهم هذا ما هو صحيح ما ينطبق لا ينطبق عليه شرعا معنى الوديعة وش معنى الوديعة شرعا أن تعطيه المال ليحفظه بعينه ما هو بتعطيه مالك يحطه في صندوق وينتفع به حتى إن العلماء قالوا لو أن المودع أذن للمودع بالانتفاع بالوديعة صارت قرضا صارت قرضا تثبت في ذمته فعل الناس الآن اللي يسمونه يأخذ سلمة سلمة والسلم يمكن خلف يعرفه السلم معروف عجيب هذا كثرا السلم إني أعطي شخص دراهم نقدا بسلعة مؤجلة عكس الشراء إلى أجل أعطيك مثلا 10,000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 100 كيس سكر أو سيارة وصفة كذا وكذا هذا ما في شيء لأن الصحابة كانوا يفعلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أثر في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ووجه أنه ما في شيء لأن ما هناك ربح مضمون لأحد الطرفين نعم ما في ربح مضمون لأحد الطرفين أولا أنا مثلا إذا أعطيتك مثلا 10,000 ريال سيارة إلى أجل ما ندري أين هل أنا اللي أربح ولا أنا صح؟ لأنه عند انتهاء الأجل يمكن أجل السيارة 6,000 ريال ويمكن ما أجدها إلا 15,000 ريال هنا وهذا هو يعني لا بد أن يقع يعني نادرا أن تكون الأسعار إلى سنة لا تقل سؤال احنا
1: اصلا
0: ما يخالف يحتاج فلوس يجي لواحد وتعالى أعطنا فلوس وشيء مؤجل، وإلا يشتري مواد، المواد اللي يحتاج بثمن مؤجل أكثر من النقد. يعني ها؟ لا لا، هذا إذا اشترى السلعة بعينها يريدها بعينها، ما يتورق. التورق ما هو بريد السلعة، ولهذا سمي تورقا مأخوذ منين؟ من الورق، يعني هو لا يريد إلا الفضة المتورق. راح اي والله نخلي ما نكمل ولا الآية؟
1: لا لا يا نكمل
0: القرآن نكمل الآية، لا أرجمي غيره، نبي نأخذ الآن حديث وباقي الباب بالفقه إن شاء الله.
1: لا لا الرمية
0: طيب ماشي، يدخل خير إن شاء الله. ولهذا قال الفقهاء لو أسلم في ثمر بستان معين ما صح، لأنه صار محل، صار محله الآن البستان، ما صار في الجنة. أما لو صار في الجنة فهذا ما في شيء، لا بد من تمام الشروط. نعم لا ما تصح، حتى ما تصح ولا سلم. ها؟ ما في، لأنه يبيع عليه أشياء بدون قبض ثمنها.
1: ماذا قدم التعامل؟ فإذا رفض عليه راح اشتراه وقدم لهم وطالبهم بالثمن.
0: فهذه معناه أنه حضره وهو ما سلم ثمنه. يتفقون معه على أننا اشترينا منك كذا وكذا سيارات بكذا وكذا دراهم. نعم وهم سلموا الدراهم. أبدا. ولهذا أحيانا الدولة، أحيانا الدولة يكون مماطرتها أكثر من مماطرة الناس. ما صح، ما صح، إلا لو كانت السيارات عنده وقال حضر مثلا، لما إنه اتفقوا وياهم حضر السيارات ثم أوقعوا العقد على أعيانه، حينئذ يصح لأنه يكون بيع عين بدين. لا الأوصاف ما أصح، لا لأن الأوصاف بارك الله فيك المبيع الموصوف غير المعين محله الذمة، أو محله الذمة مو محلها العين. فلهذا يكون العقد اللي وقع بين الرجل والحكومة عقد على شيء في ذمة بشيء في ذمة، ما في شيء معين. نعم نعم ما حد. إذا حضر السلع، قال هذه السلع الآن وأبيعها عليكم بكذا، وصار العقد بعد التحريم، ما حد ما حد. إذا صار أنه معناه تأمين بمعنى أنه حضر وبعد التحريم يجب عليه العقد، فهذا لا بأس، لأنه يكون بيعين بيدي وهو جائز.
1: هو أصلا في قول ما هو الرسوم مثلا يطلبون التسعير.
0: نعم.
1: فإذا قدم ثلاث أشخاص فأكثر سعرهم.
0: نعم.
1: نظروا مثلا ناقل
0: وأخذوا
1: عمدوا بيتكلم.
0: طيب إذا عمدوا متى يجعلون التعاقد معه؟
1: إذا عمدوا يضربوا له مثلا المدة، يقول مثلا بعد 10 أيام تسلم
0: المستودع. طيب.
1: وإذا سلم المستودع يروح ياخذ تسليم المستودع.
0: ما هو الذي يعتبرونه عقده؟ هل يعتبرون العقد بعد حضورها؟
1: إذا عمدوا يضربوا له مثلا المدة، يقول مثلا بعد 10 أيام تسلم المستودع.
0: طيب.
1: وإذا سلم المستودع يروح ياخذ تسليم المستودع.
0: ما هو الذي يعتبرونه عقد؟ هل يعتبرون العقد بعد حضورها ولا قبل؟ نعم. إن كان قبله فإنه لا يصح. كان قبله فإنه لا يصح. أي لكن متى يعقدون؟ هل معناه يقول حضر لنا ولا حضرت أنا بنشتري منك بكذا وكذا؟ نعطيك الثمن. إذا العقد قبل التحويل. العقد وهذا نص العلماء على أنه يجوز، وهذا بيع دين بدين فلا يحل. المحذور منه لأنه ما وقع العقد على شيء معين الآن، كله في الذمة. ما أشترى أن نعلم المحذور. مسألة الربا الآن لو ببيع عليك صاع بصاعين، والصاعين قيمتهم قيمة الصاع، ما في محذور. ما لازم محرم. حنا نتقيد فيما ورد به النص. اللي ورد به النص

0: إما أن تكون السلعة مؤجلة وإما أن يكون الثمن مؤجلا، وأما أن يكون من الطرفين لا هذا ولا هذا فهذا ما يجوز، هذا منصوص عليه عند الفقهاء. أدنى طالب علم إذا قرأ في أول رواه المرضى يقول في عارفة. ولهذا قالوا من صور البيع التسر، وش من صورها؟ بيع دين بعين بشرط الثلول وقبض أحد العقدين. الفوائد بس بالأخيرة، من فوائد الآية الكريمة قلنا الاستدلال أنه ينبغي سلوك الأجل والأوضح في الاستدلال.
1: لا
0: كتبنا الأول آخر شيء هذا كتبنا، لكن ما كتبنا بالأول أنه ينبغي الاستدلال بما هو أجل وأوضح إلا طيب. من فوائد الآية الكريمة عجز هذه الآلهة عن فعل شيء يختص بالربوبية بقول هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، لأن هذا الاستفهام كما قررنا بمعنى النفي. ومن فوائدها ثبوت التلازم بين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن من أقر بتوحيد الربوبية لازمه أن يقر بتوحيد الألوهية. فأنتم وهذا المعنى قرره الله تعالى في عدة آيات. من فوائد الآية الكريمة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. من أين يؤخذ؟ من قوله سبحانه. ومن فوائدها أن المشركين بالله عز وجل قد وقعوا في تنقص الله بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى يجمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فالنفي في قوله سبحانه والإثبات في قوله تعالى عما يشركون. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا قوة الإقناع في أسلوب القرآن، لأن مثل هذا التحدي هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، هذا أقوى ما يكون في الإقناع. نعم كل منهم سيكون جوابه
1: لا.
0: إذن لماذا تعبدونها مع الله؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، هذا أقوى ما يكون في الإقناع. نعم كل منهم سيكون جوابه
1: لا.
0: إذن لماذا تعبدونها مع الله؟ هل يستفاد من هل يستفاد من هذه الآية استنباط أقسام التوحيد الثلاثة؟ سؤال رشيد.
2: نعم.
0: هل يستفاد منها استنباط أقسام التوحيد الثلاثة؟ الربوبية فهم موجود. والألوهية
1: موجود.
0: موجود. لماذا؟ كيف ذلك؟ لإلزام الإقرار بالربوبية للإقرار بالألوهية. ثم إن قوله هل من شركائكم المقصود إبطال ألوهيته. نعم والأسماء والصفات موجود في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أعلم.
3: البذل والبحث بما كسبت أيدي الناس
0: ظهر بمعنى بان واتضح، وقولها الفساد ضد الصلاح، وهو من كل شيء بحسبه. ففساد الزروع بيبسها وتلفها بالعواصف والأمطار المغرقة والبرد المتلف، وكذلك فساد المواشي بهلاكها ومرضها، وفساد الثمار بنقصها وما أشبه.

0: المهم الفساد في كل شيء بحسبه. وهل الفساد هنا يراد به الفساد الحسي أو يشمل الفساد الحسي والمعنوي؟ صحيح أنه يشمل الفساد الحسي والمعنوي. فالحسي ما ذكرنا أمثلته قبل، والمعنوي هو كثرة المعاصي والفسوق وانتشارها بين الناس وعدم المبالاة بها حتى يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، فإن هذا من أعظم الفساد. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء: لا تفسدوها بالمعاصي. نعم. وقولها في البر والبحر، يقول مؤلف: أي القفار. البر القفار يعني الفيافي الخارج عن المدن والسكان، هذا البر. وقيل المراد بالبر ما ليس ببحر، فيشمل المدن والأمصار والقفار وغيرها. وقوله بقحط المطر، بقحط المطر وقلة النبات. والبحر أي البلاد التي على الأنهار بقلة مائها. فمشى المؤلف رحمه الله على أن المراد بالبر نعم ما سوى العمران، والمراد بالبحر العمران الذي على شواطئ البحار. وبهذا قال كثير من المفسرين، ولكن الصواب أن المراد بالبر ما سوى البحر، والمراد بالبحر الماء، لأن ما ذكرناه هنا أعم مما ذكره المؤلف وغيره، وهو الأظهر أيضا. فإن البحر إذا أطلق في القرآن يراد به، يراد به الماء. ففساد البر كما قال المؤلف بالقحط وقلة النبات وفساد النبات أيضا بعد وجوده. ولهذا أرسل الله على بني على آل فرعون، أرسل الله عليهم الجراد والقمح والضفادع والدم، أربع آفات. الجراد نعم يفسد الزروع بعد خروجه ويأكله. القمل يفسد القوت إذا حصد وأرسل جاءه القمل وهو السوس الذي يتركه. والضفادع بماذا؟ بالماء، امتلأت مياههم ضفادع حتى إن الإنسان ما يستطيع يشرب من الماء والزرع، الماء من الضفادع. والدم الصحيح أن المراد به النزيف، وإن كان بعض العلماء يقول أن المراد بالدم أن الماء يكون عند آل فرعون كالدم، والصواب أنه النزيف، لأن الله ذكر إفساد الماء بماذا؟ بالضفادع. فكان القوت من أوله إلى آخره وغايته وهو الدم، لأن الدم يكون من القوت. فصارت الأقوار والعياذ بالله تنفع لا قبل دخولها أجوافهم أجوافهم ولا بعد الدخول.
1: القمل الشيخ الكامل ولا
0: لا؟ لا، القمل ما يكون من السوس في القوت. يسمون عندنا الخيشة، يسمون هكذا ولا لا؟ عبارة عن دولة تكون في الحبوب تبتدع تأكله، ما تكون قشور بس. نعم. المهم هذا من الفساد في البحر. الفساد في البحر لماذا؟ قال العلماء: يكون بموت الحيتان وفسادها، وكذلك تغير المياه وعدم استغاثها كالعادة، هذا من الفساد في البحر. وقوله بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت الباء السببية، وما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة. إذا كانت موصولة فلا بد لها من عائد محسوب، والتقدير بما كسبته أيدي الناس. وإن كانت مصدرية ما تحتاج إلى عائد، ويكون معنى بكسب أيدي الناس. وقوله بما كسبت أيدي الناس، قال المؤلف: من المعاصي. وأيدي الناس جمع يد، والمراد ما كسبوا. وهذا من أساليب اللغة العربية أن يعبر باليد عن صاحب اليد، وليس المراد ما كسبت اليد فقط، لأن المعاصي ما تكون بالأيدي فقط، تكون باليد وبالرجل وبالعين وباللسان وبالأذن، جميع الحواس، كل الحواس يمكن للإنسان أن يعمل بها المعصية. فيكون المراد بالأيدي هنا ما الأنفس لا اليد التي هي عضو من أعضاء البدن.
1: هذا
0: مجاز يا شيخ؟ لا مو مجاز، لأنها بسياقها دالة على أن المراد ما كسبوه، فلا تكون مجازا. أما قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفعلون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، فالمراد بأيديهم الأعضاء، المراد الأعضاء. فالكلمة في سياقها حقيقة في معناها، ولهذا لو أراد أحد أن يصرف قوله أو تقطع أيديهم إلى أن المعنى أو تقطع أجسامهم ما استطاع. كما أنه لو أراد أن يجعل بما كسبت أيدي الناس بما كسبت اليد نفسها فقط دون بقية الأعضاء ما استطاع. فلهذا وهذا هو واجب قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية، لأنه إذا كانت الكلمة قد تعين معناها بسياقها صارت بمقتضى هذا السياق حقيقة في هذا المعنى، وحينئذ ما نحتاج إلى تأويل. وقول الناس تقدم لنا مرارا وتكرارا أن أصلها أناس، لكنها حذفت الهمزة للتخفيف، كما هي في قوله شر وخير، وأصلها أشر وأخير، وكما هي في قوله الله فإن أصله الإله. نعم، هكذا قيل في الله وفي النفس من هذا الشيء. قال ليذيقهم بالياء والنون بعض الذي عمل. ليذيقهم، اللام هنا للتعريف. وما هو المعلل؟ المعلل متعلق هذه اللام، واللام متعلقة بماذا؟ بظهر، هذا هو المعلل. ظهر لكذا، أي لأجل أن يذيقه. وفيها قراءتان سبعيتان، قراءتان سبعيتان، وهي لنذيقهم مضافا فيها الفعل إلى الله لكذا، أي لأجل أن يذيقه. وفيها قراءتان سبعيتان، قراءتان سبعيتان، وهي لأجل أن يذيقه. وفيها قراءتان سبعيتان، قراءتان سبعيتان، وهي لنذيقهم مضافا فيها الفعل إلى الله عز وجل، أو ليذيقهم مضافا فيها الفعل إلى ضمير الغائب. ومع ذلك فإن هذا الغائب يعود إلى من؟ يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وقول ليذيقهم يعبر دائما في الإذاقة عن الإصابة. نعم، لأن الذوق هو أعلى أدراك، أعلى أنواع الإدراك الحسي. فإن الإنسان يسمع بالشيء ثم يراه ثم يذوقه. أقول لك عندي تفاح، إدراكك التفاح الآن بالسماع، ثم أخرجه وأريك إياه يكون بالرؤية، وين أقوى؟ الرؤية أقوى من السماع. ثم أعطيكها فتأكلها، مثل هذا بالذوق، الذوق هذا أعلى ما يكون. لأني إذا قلت عندي تفاحة ولا شفتها أنت، يحتمل أن قوي هذا كذب. وإذا أريتك إياها ولكنك ما ذقت، يحتمل أن تكون نبات آخر يشبه التفاحة

0: يحتمل أن تكون من التفاح الصناعي اللي يصنعون من البلاستيك، نعم، وشاهدوا كانوا تفاح حقيقي، فإذا ذقتها صارت حق اليقين. ولهذا يعبر الله عز وجل دائما عن الإصابة بالإذاقة، لأنها أعلى أنواع الإدراك. وقول بعض الذي عملوا أي عقوبته، لأن الذي عملوا غير الفساد الظاهر في البر والبحر، ولكن الفساد هو عقوبته، هو عقوبته. لكن يقول قائل: لماذا عبر عن العقوبة بالفعل؟ نقول: عبر عن عقوبة بالفعل بعض الذي عملوا لسببين. السبب الأول أو لوجهين: الوجه الأول بيان سبب هذه العقوبة، بيان سبب هذه العقوبة. الوجه الثاني أن هذه العقوبة بقدر العمل تماما، ولذلك عبر عنها بالعمل، إشارة إلى أنها بقدر ليس فيها ظلم. وهذا كثير في القرآن، يعبر الله عز وجل، يعبر الله تعالى عن العقوبة بالفعل من أجل هذين الوجهين. الوجه الأول بيان أن سبب العقوبة هذا العمل، والثاني أن العقوبة بقدر العمل. وقوله بعض الذي عمل يعني لا كله، هنا لا كل، لأن الله يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا حق، لو أن الله تعالى أخذ الناس بقدر ذنوبهم ما ترك عليها من دابة، كان كل الناس يموتون ولا يبقون، ولكنه سبحانه وتعالى يصيبهم ببعض ذنوبهم، بعض الذنوب فقط. الحكمة قال: في بعض ذنوب بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يتوبون. لعل هنا للتعليل، وكلما جاءت لعل في كلام الله فإنها للتعليل، نعم، أو توقع الشيء إذا كان من المتوقع، أي لأجل أن يرجعوا إلى الله عز وجل. وهذه من حكم الله أن الله تعالى يبتلي العباد بالضراء لأجل أن يرجعوا إلى الله. وكم من إنسان صارت عقوبته بالضراء سببا لرجوعه إلى ربه، بل إنها أحيانا تكون سببا مباشرا. وإذا غشهم موج كالظلل أين يذهبون؟ دعوا الله مخلصين له الدين، هذا رجوع. لكنهم والعياذ بالله إذا نجوا عادوا إلى كفرهم، إذا نجوا عادوا إلى كفرهم. لعلهم يرجعون، قال الله تعالى: قل لكفار مكة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الخطاب في قوله قل للرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون له ولكل من دعا إلى شريعته ودعا الناس إلى الاستعار والاعتبار. وقول سيروا في الأرض، السير معناه المشي، وفي الأرض في بمعنى على، في بمعنى على، يعني على الأرض، وليس المراد في داخله. وقيل إن في الظرفية، وأن الظرف يختلف بحسب المظروف وبحسب الظرف أيضا. يعني مثلا إذا قلنا الماء في الكوز صار في جوف، في جوف الكوز، كوز ماء الكائن، نعم، أو الطاس مثلا أو القدر، فهنا صار الماء في جوف. وإذا قلنا الكتابة في الورق اختلف، وإذا قلنا الوجه في المرآة اختلف. فيرى بعض العلماء أن فيه هنا للظرفية، ولكن في كل ظرف كل شيء بحسب. والسير المأمور به هنا لا أحد يتصور أن المراد أن احفروا لكم خندقا في الأرض وادخلوا فيه، ما أحد يتصور هذا. فهنا وجهة في كلمة في، الوجه الأول أن تجعل بمعنى على، سيروا على الأرض أي على ظهره. الوجه الثاني أن تجعل في للظرفية، ويقال إن الظرفية في كل مكان في حسبه. طيب هذا تفسير في، تفسير سيروا في الأرض، سيروا على المراد السير بالأقدام أو السير بالعقول؟ التفكير كلهن نعم يشمل السير بالأبدان، بأن يذهب الإنسان إلى مساكن القوم يتطهر ويعتبر، أو السير بالقلوب بأن يقرأ تواريخهم وأحداثهم حتى يعتبر به. وكم من سير بالقلب صار أعظم من السير بالقدم. ولكن السير بالقدم لأجل التفرد والنزهة هذا محرم، كما يفعله بعض الناس الآن، يذهبون إلى ديار ثمود من أجل التفرد والنزهة والاطلاع على ما لهم من قوة سابقة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا وأنتم باكون، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا. نعم، أين الذين يذهبون إلى ديار ثمود وهم يبكون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بها في ذهابه إلى تبوك مشى مسرعا وقنع رأسه نزل عليه الصلاة والسلام وأسرع. نعم، وعلى هذا فنقول إذا سرت في أرض هؤلاء المعاقبين فسر سير متعب معتبر. نعم، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فانظروا نظر اعتبار وتفكر ولا نظر عين؟ على حسب ما قلنا في السير، إن كان سيرا بالقدم فهو نظر بالعين، إن كان سيرا بالقلب فهو نظر بعين البصيرة تفكر والدم. ويمكن أن نقول أيضا إن حتى إذا فسرنا السير هنا بالسير الحسي على الأقدام فإنه لا بد أن يكون مقرونا بالنظر بعين البصيرة والاعتبار، إذ النظر بالعين المجردة لا يفيد شيئا. فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، وش محل كيف من الأعراب؟ محلها النصب خبر كان مقدما، وعاقبة اسمه، والجملة معلقة عن العمل، معلقة لكلمة انظروا، انظروا، نعم معلقة. الجملة المعلقة في تأويل الاسم المفرد والتقدير انظروا حاله كيف كان. وقول كيف كان عاقبة الذين من قبل، عاقبة هنا مصدر، مصدر، ولهذا ذكر الفعل. نعم، أي بمعنى عقبة. الذين من قبل كان أكثرهم، من حرف جر، وقبل اسم مجرور، اسم مرفوع بمن، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. مبين على ظن بقطع عن إضافة.
1: ما نوي الإضافة ولا قدر
0: على لا ظنون ونوي معنى حذف المضاف.
1: نوي معنى يصير من قبل،
0: حذف المضاف ونوي معنى فيبنى على الظن. نعم، لأنهم يقولون في قبل وبعد إن وجد المضاف لفظا فهي معربة غير منونة، وإن وجد وإن حذف لفظا ومعنى فهي معربة منون، هذان حالان متقابلان. إذا وجد المضاف إليه إذا وجد المضاف إليه فهي معربة غير منون. تقول أتيت من قبل زيد ومن بعده، نعم. وإذا حذف المضاف لفظا ومعنى فهي معربة منونة، معربة منونة. طيب وإذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه، نوي لفظه فهي معربة غير منونة كما لو وجد لفظ، معربة غير منونة. وإذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فهي مبنية على الضم، مبنية على الضم. لها أربع حالات. نعم. نعم. كان أكثرهم مشركين. طيب. كان أكثرهم مشركين، كأن الإنسان يتوقع فينظر كيف كان عاقبة بني من قبلهم، أهلكوا وأتلفوا وما أشبه ذلك. ولكن البيان جاء على غير المتوقع. ماذا تتوقعون أنتم لما قال الله عز وجل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ ها؟ لا، يعني تتوقعون أهلكناهم ودمرناهم وما أشبه ذلك، لأن هذه عاقبتهم. لكن جاء الأمر على خلاف المتوقع. كان أكثرهم مشركين، جاء مبينا لسبب ما هذه العاقبة، جاء مبين لسبب هذه العاقبة، لأنها هي الحال التي عليها هؤلاء المكذبون، وهو الشرك. يعني فأنتم الآن مشركون، وهم كانوا مشركين فدمروا، فمعنى ذلك أن عاقبتكم أنتم ستكون مثلهم، مآلها التدمير والهلاك. وهذا من بلاغة القرآن، أن الله تعالى ذكر سبب هلاك أولئك القوم الذي كان عليه الآن هؤلاء المخاطبون. هؤلاء المخاطبون الآن مشركون، كانوا على الشرك. إلى الآن ما وجدوا العاقبة، لكن إذا علموا أن سبب عاقبة هؤلاء هو الشرك فلا شك إذا كان لهم عقول أن ينتهوا عن الشرك. كان أكثرهم مشركين، يقول فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية. قوله تعالى كان أكثرهم مشركين. طيب والبعض الآخر، ظاهر الآية الكريمة أن البعض الآخر وهو الأقل لم يكن مشركا، لم يكن مشركا. فها هنا إشكال، هل أهلك الموحدون مع المشركين؟ مع أن الله تعالى ذكر في آيات كثيرة في الأمم السابقة فأنجيناه والذين معه وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، نعم. فظاهره أن المؤمنين لم يهلكوا، أو نقول كان أكثرهم مشركين باعتبار القادة والرؤساء الذين يعرفون أنهم على شرك، أما العامة الذين لا يدرون فهم تابعون وراضون وإن لم يكن عندهم شرك، لكن هم يظنون أن هذا هو الحق. فأي الاحتمالين أولى؟ أو احتمال ثالث أن يقال إن الله تعالى أمرنا أن ننظر كيف كان عاقبة السابقين، وإذا نظرنا وجدنا أن بعضهم مشرك ما أن أكثرهم مشرك فأهلك، وأن المؤمن نجا، فيكون في هذا تحذير من الشرك وتغيب في الإيمان والتوحيد. فها هنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن الجميع أهلك، وهذا يشكل عليه آيات كثيرة في أن الله تعالى أنجى المؤمنين، هذا واحد. الوجه الثاني أن المراد بأكثر المشركين الذين يعرفون أنهم على شرك، دون الغوغاء والعامة الذين لا يدرون ما هم عليه وإنما هم أتباع كل ناس. الوجه الثالث أن يقال العاقبة حميدة وذميمة، والله يقول كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من قبل كان أكثرهم مشركين. ونحن نعلم أن من حكمة الله عز وجل أن يجازي المشرك على شركه والمؤمن على إيمانه، وحينئذ يكون في الآية ترغيب في الإيمان والتوحيد وترغيب عن الشرك والكفر. فأي الاحتمالات أولى؟ الظاهر أن الأخير أولى، يعني ينظر كيف كان عاقبة السابقين، وأن من كان مشركا منهم أخذ بشركه ومن كان مؤمنا نجي بإيمانه، من أجل أن يؤمنوا هم ومن أجل أن يثبت المؤمنون من هذه الأمة على إيمان. وقال المؤلف فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية. نعم هذا هو الواقع. فقوم صالح مثلا، صالح والذين معه نجوا ولا ما نجوا، وقومهم أخذتهم الرجفة والصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتلك مساكنهم خاوية من فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم، تجدها الآن خاوية ولم تسكن فيما نعلم بعده، ما سكنت إلى الآن. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين القيم دين الإسلام. أقم الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ وقد سبق توجيه القول الأول، إذا جعلنا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام فإما أن يكون المراد به الرسول نفسه وتكون أمته تبعا له، وإما أن يراد به الرسول والأمة لكن خوطب به الرسول لأنه زعيمهم وإمامهم، زعيمهم الإمام. وقول فأقم وجهك للدين القيم، ما المراد بالوجه؟ هل المراد الاتجاه أو المراد الوجه الحسي الذي في الرأس؟ نعم الظاهر المراد الاتجاه، لأن الوجه يراد به الجهة كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فإنه سبق لنا أن فيها قولين للمفسرين، قول أن المراد به وجه الله الحقيقي وقول أن المراد به الجهة. الجهة ولا شك أن الوجه يراد به الجهة. وقوله للدين القيم لا، إذا قلنا أن المراد بالوجه الجهة جهة الدين شمل ما إذا كان الوجه الحسي لما يطلب منه الاتجاه كالاتجاه القبلة مثل. وقوله للدين القيم، ما المراد بالدين هنا؟ المراد بالدين العمل، وقد سبق لنا أن الدين في القرآن يراد به العمل والجزاء. فقوله تعالى مالك يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين، المراد بالدين الجزاء. وأما ورضيت لكم الإسلام دينا وإن الدين عند الله الإسلام، المراد به العمل كما في هذه الآية. وقوله القيم، القيم مش ضد المعوج كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، نعم. وقال تعالى إلى صراط مستقيم
1: أنزل على عبد الكتاب لما جعله هدى قيما،
0: نعم الكتاب قيم، نريد الدين إلى صراط مستقيم دينا، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، يعني قيم. فدين الإسلام دين مستقيم ليس فيه وجاب، لا بالنسبة لمعاملة الله عز وجل وهي العبادة، ولا بالنسبة لمعاملة المخلوق. ولهذا تجد المعاملات حرم العلم والغش والخديعة وما أشبه ذلك، وحرم الجوع والظلم وتحريم تفضيل الأولاد وما أشبه ذلك، أن كل هذا خلاف الاستقامة. وفي العبادات حرم الشرك والابتداع لما في ذلك من الإحراف عن الصراط المستقيم. نعم. الدين عند الله الإسلام، هذا يشمل العقيدة ويشمل الأعمال الظاهرة، مثل ما قلنا بما سبق أن الإسلام إذا قرن بالإيمان صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وإذا تبهد أحدهما شمل الآخر. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله وهو يوم القيامة يومئذ يصدعون. قول من قبل متعلق بآخر، يعني أقمه من قبل هذا اليوم. نعم. وقول من قبل أن يأتي يوم نكر للتعظيم، يعني هذا اليوم كما وصف الله عز وجل في قوله اليوم عظيم

0: بصفة نعم صفة لقوله يوم
1: صفة
0: لا دقيقة هذه صفة متعلقة بصفة اليوم يعني من قبل أن يأتي يوم من الله يعني هذا اليوم من الله لا من غيره ويحتمل أن يكون متعلق بيأتي أن يأتي من الله يوم نعم والأول أبلغ أن يكون صفة اليوم لأن كونه من الله يدل على عظمته وأنه لا يمكن أن يرد هذا اليوم وقوله من قبل أن يأتي يوم إذا قال قائل هذه الآية خطب بها الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومعلوم أن القيامة ما تكون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف قال من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله الجواب على هذا أن نقول إن الموت واقع حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن مات قامت قيامته وانقطع عمله فلا فرق بين من يموت في ذلك الوقت وبين من يموت وهو آخر الناس موتا بالنسبة لانقطاع العمل كل منهم انقطع عمله فكأنه أي كأن من يموت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه بلغ يوم القيامة ولهذا يقول العلماء إن موت الإنسان قيامة بالنسبة إليه وهو قيامة صغرى بالنسبة إلى عموم الناس لأن العمل انقطع انتهى وقول لا مرد له من الله يفيد بأن هذا أمر لا بد أن يقع وهو كذلك فإن يوم القيامة هو الذي من أجله خلق الناس خلق الناس في عبادة الله وجزاؤها يكون يوم القيامة قال يومئذ يصدعون قال فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد ومعناه يتفرقون بعد الإحساب إلى الجنة والنار يومئذ إذ منونة والتنوين هنا عوض عن جملة يعني يومئذ يأتي يصدعون ويقول المؤلف فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد وش معنى إدغام التاء في الأصل في الصاد أصله يتصدعون فقوله إدغام التاء في الأصل أي باعتبار الأصل يعني أن الصاد التي أدغمت في وقتها أصلها تاء فأدغمت بها بعد قلبها صادق ومعنى يصدعون يتفرقون
1: أصلا يتصدعون
0: نعم ومعنى التصدع التفرق ومنه تصدع الأرض يعني تصدعها تفرق أجزاؤها فتنفتح تفرق الأجزاء فتنفتح فهم يوم القيامة أن فساد سببه أعمال بني آدم بقوله بما كسبت أيدي الناس ويدل لهذا أيضا قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والأسباب ذات العلل والأسباب وأن أفعال الله عز وجل معللة لا بد لها من علة من أين تؤخذ؟ من قوله بما كسب ولا شك أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة لأن من أسمائه الحكيم ومن أسباب ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس لا يعاقبون إلا بأسبابهم لقوله بما كسبت أيدي الناس فيتفرغ على ذلك أن من أراد أن ترفع عنه العقوبة فليتوب إلى الله فإن التوبة من أسباب رفع العقوبة وجلب المثوبة ولهذا قال هود لقومه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه

0: يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل وبقدر العمل، بقوله ليذيقهم بعض الذي عمل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان سعة رحمة الله وأن رحمته سبقت غضبه، لقوله بعض الذي عمل. ولو أن الغضب كان بقدر الرحمة لكان الله يذيقنا كل الذي عمل، ولو كان غالبا للرحمة لكان يذيقنا أكثر مما عملنا. أولا فالأمور ثلاثة الآن: إذاقة البعض أو المثل أو الأكثر. المثل أو الأكثر ممتنع، وإنما يذيق الله تعالى البعض، لأنه ثبت في الحديث الصحيح إن الله تعالى كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. ولولا هذا لكان الله تعالى يؤاخذ الناس بما عملوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن العقوبات قد تكون سببا للرجوع إلى الله. من أين؟ لعلهم يرجعون. كما أنها قد تكون بالعكس، قد تكون سببا للازدياد في العتو والنفور والعياذ بالله. يدل على ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والجمع بين هذه الآية والتي نحن نفسر أن يقال إن العقوبات على سبيل العموم مفيدة، لكن على سبيل الخصوص قد لا تفيد، لأن الله قال: ومن الناس من يعبد الله. من الناس، نعم، على أن قوله إن أصابته فتنة يحتمل أن تكون المراد أن يراد بها فتنة الدين، بحيث ما يكون عنده مقاومة فيقع في الهوى والعياذ بالله، لكن الأظهر أنه عام: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ثم قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. في هذه الآية الكريمة الأمر بالاعتبار بما جرى للسابقين. قل سيروا في الأرض، وفيه من فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ كتب التاريخ الماضية للاعتبار، ولكن كما نعلم جميعا كتب التاريخ بعضها مزيف ليس على حقيقته، فمصدر التاريخ في الأمم السابقة ما أخبر الله به ورسوله. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم
1: قوم إبراهيم والذين من بعدهم لا يعلمهم
0: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، فنفى أن يكون لأحد علم بهم إلا الله. إذن من أين نأخذ أخبارهم؟ ماذا ما يعلمهم إلا الله؟ نأخذها من الله، إما من الكتاب أو من السنة. ومن فوائد الآية الكريمة أن أسباب هلاك الأمم السابقين كان إشراك أكثرهم، لقوله كان أكثرهم مشركين. ومنها أن العقوبة إذا حلت قد تصيب الصالح وغيره، لأنه قال كان أكثر، يعني والبعض لم يشرك، ومن ذلك قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد ينجي الله المؤمنين كما أنجى الله تعالى الرسل ومن آمن معهم أنجاهم. ثم قال تعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله لا آخر. في هذا وجوب الاتجاه إلى الدين. فأقم وجهك للدين، ويلزم من وجوب الاتجاه إليه وجوب الإعراض عما سواه. نعم، وجوب الإعراض عما سواه، لأن الوجهة واحدة، إما إلى هنا وإما إلى هنا. فإذا لازم أن تتجه إلى الدين لازم أن تنحرف عن غيره. ومن فوائد الآية تحريم الحكم بغير ما أنزل الله، لأنه مخالف للاتجاه إلى الدين القيم. والحكم بغير ما أنزل الله منه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون فسقا، ومنه ما يكون ظلما، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية الثانية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي الآية الثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه الأوصاف تتنزل على حال الحاكم، فقد يكون كافرا أو ظالما أو فاسقا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الدين قيم. قيم إيش معنى قيم؟ معتدل لا اعوجاج فيه، لا في جانب العبادة ولا في جانب المعاملة. ومن فوائده أنك إذا ظننت أن في الدين ما يخالف الاستقامة فاعلم أنك قاصر، إما في علمك وإما في فهمك. وجه ذلك أن الله وصف هذا الدين بأنه قيم، كل شيء تتعرضه أو تستعرضه في دين الله فيبدو لك أنه ليس على الاستقامة فاعلم أنك مصيب مخطئ لقصور علمك أو لقصور فهم. والإنسان يؤتى من هاتين الناحيتين، إما لقصور علمه ما عنده علم، وإما لقصور فهمه عنده علم لكن ما يفهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن أمر بشيء أن يذكر ما يغري به ويرغب فيه. من أين يؤخذ؟ لا، نعم هذا صحيح، لكن قبل ذلك بقولها القيم. فالإنسان إذا عرف أنه قيم لا شك أنه اتجه. فأنت إذا أردت أن تأمر بشيء فاذكر الأسباب التي توجب للناس الإقبال عليه بأوصافه المحبوبة وثمراته الحميدة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الجمع بين الترغيب والترهيب، الجمع بين الترغيب والترهيب. طيب، الترغيب القيم، الترهيب من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ومن فوائدها إثبات يوم القيامة وأنه آت لا محالة لا مرد له من الله. ومن فوائدها أن يوم القيامة يوم عظيم. من أين؟
1: من يوم التنكير،
0: من تنكير يوم، من قبل أتى يوم. والتنكير يفيد التعظيم. نعم. وقوله نعم، ويدل لذلك لعظم هذا اليوم قوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم لله سبحانه وتعالى، أن الحكم لله بقوله لا مرد له من الله، فلا أحد يستطيع أن يمنع ما أراد الله ولا أن يجلب ما لم يرد الله أبدا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يوم القيامة ينقسمون ويتفرقون لقوله يومئذ يصدعون. في الآية الأولى أول ما أخذنا بما كسبت أيدي الناس فيها دليل على بطلان مذهب الجبرية، كيف الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمل، مجبر على عمله، عرفتم؟ ما هو يفعل باختياره ولا يضاف فعله إليه إلا على سبيل المجاز، فيقال صلى صام زكى مجازا لا حقيقة. نعم، الآية الكريمة ترد عليهم، ترد عليهم من وجهين. الوجه الأول قوله بما كسبت أيدي الناس، فأضاف الكسبة إلى أيدي الناس. الوجه الثاني أن الله تعالى عاقبهم على هذا الفعل، ولو كانوا مجبرين عليه لكانت عقوبتهم ظلما لهم، كيف يعاقبون على ما ليس باختيارهم؟ ففيها رد من وجهين، وجه لفظي وهو إضافة الكسب إلى أيديه، وجه معنوي وهو أنه يلزم من عقوبتهم على ذلك لو كانوا مجبرين أن يكون الله تعالى ظالما لهم، والله تعالى ليس بظلام للعبيد. وكذلك أيضا يؤخذ من قولها بعض الذي عاملوا أضاف العمل إليه. نبدأ بالدرس الجديد الآن. قال الله تعالى: من كفر فعليه كفره. يقول المؤلف: وبال كفره وهو النار. هذا كالتفصيل لقوله تعالى يصدعون، لأن المصدعون يتفرقون بحسب أعمالهم. فقول من كفر، هذه نشوف الإعراب، من كفر من شرطية، وفعل الشرط كفر، وجوابه جملة فعليه كفره. وقول فعليه كفره جملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر، المبتدأ قوله كفره، والخبر قوله فعليه مقدم. وفائدة تقييم الحصر: ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، مثلها شرطية، وجواب الشرط قوله فلأنفسهم يمهدون، وقدم المعمول وهو لأنفسهم يمهدون للحصر، وهي فائدة معنوية، ولمراعاة الفواصل وهي فائدة لفظية، لأنه لو قال فيمهدون لأنفسهم استقام الكلام، لكنه قدم لهاتين الفائدتين. يقول الله عز وجل: من كفر فعليه كفره. نعم، يعني أي إنسان يكفر فإن وبال كفره عليه، لا يضر إلا نفسه، ويكون على غيره ولا لا؟ لا يكون على غيره إلا أن يكون ذلك الغير سببا فيه، فإن كان سببا فيه صار عليه مثل وزره. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال تعالى وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا قيل هل هذا يناقض الآية من كفر فعليه كفر؟ الجواب لا يناقضها، لأنه إذا كان هو السبب فإن ذلك من عمله، إن ذلك من عمله. لكن صورة المسألة مختلفة، إنه عمل غيره وعمل نفسه، إنما حقيقة الأمر أن الدال على الكفر فاعل لما يؤثر عليه. قال ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يوطئون منازلهم في الجنة. من عمل صالحا، طيب الكفر في اللغة العربية الكفر والستر، ومنه الكفر الذي هو غلاف ضلع النخل ويسمى بلغتنا العامية الكافور. غلاف ضلع النخل هذا يستر الضلع، فالكفر في الأصل هو هذا، والمراد به الخروج عن طاعة الله، لأن الخارج عن طاعة الله قد ستر ما أنعم الله به عليه من العقل والعلم وما أشبه ذلك. وقوله من عمل صالحا، العمل الصالح قال أهل العلم هو ما جمع شرطين أساسيين، أحدهما الإخلاص والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ضد الإخلاص ضده الشرك، والمتابعة ضده الابتداع. نعم، فمثلا إذا وجدنا رجلا يصلي الصلاة المعتادة لكنه يرائي الناس بها، فعمله ليس بصالح، وش الذي فقد منه؟ الإخلاص. وإذا وجدنا رجلا قد أحدث نوعا من العبادات لم يرد به الشرع لكنه مخلص يريد بذلك وجه الله، وتجده خاشعا يبكي ويتأثر بهذه العبادة لكنها على غير شريعة الله، فهذه عبادته أيضا، وهذا عبادته باطلة لفقد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك ما إذا أخرج العبادات المشروعة عما شرعت عليه، هي عبادة مشروعة في الأصل لكن أخرجها عما كانت عليه فإنه لا يقبل عمله، كما لو صلى الصلاة بعد خروج وقتها متعمدا بدون عذر، فهذا يقبل منه. لماذا؟ يعني ما في متابعة، ما في متابعة، هو مخلص لكنه غير متابع. وكذلك لو صلى صلاة بغير طمأنينة، لو صلى صلاة ما يطمئن فيها، إذا قال سمع الله لمن حمده على طول سجد، إذا قام من السجود على طول سجد الثاني، فصلاته باطلة، صلاته باطلة، لو صلى إلى يوم الدين ما قبل الله منه. لماذا؟ لعدم المتابعة. ولهذا لما صلى رجل صلاة لا يطمئن فيها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنفى عنه الفعل لانتفاء صحته، انتفاء صحته. لهم صلي الآن لكن ما هي صلاة. هنا ولو سألت لماذا صليت قال ما صليت إلا لله، ما صليت إلا لله لكنه خالف أمر الله. هنا لا ما هناك الإخلاص، الإخلاص في القلب، يعني هو ما كان يعني يصلي علشان الناس، ما همه الناس يقولون صلى ولا ما صلى، صلى لله لكنه خالف أمر الله.
2: خلي يلزم يعني يقطع ما يقول ويصلي.
0: لا مو ناس ليس بلازم، بس أفضل إذا قطع ما يقول. إذا كان قلبه حاضرا يعني خاشع في الصلاة وحاضر القلب فهو أفضل.
2: وخاشع القلب الآن يخشى لأشياء يعني خارج الصلاة ولا ما يتلقى فيه.
0: وشون يعني؟
2: أي مثلا هو يصلي يتفكر مثلا في
0: لا لا لا يخشى في أمور داخل الصلاة. يعني يستحضر ما يقول في صلاته وما يفعل في صلاته. مهمة يروح يتذكر جلسة كان فيها خاشعا فيما سبق لك.
2: هلا مثلا تذكر قبور مثلا ذا الجنة والنار.
0: أي ما ما ما صح. إلا إذا مرت به. مرت به مثل في أثناء قراءته نعم. يقول ومن عمل صالحا إذا الصالح العمل الصالح ما هو؟ والذي جمع بين الشرطين الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلأنفسهم يمهدون، المهد والتمهيد بمعنى التوقيع، ومنه قولهم هذا طريق ممهد يعني موطأ محسن لأجل أن تطأه الأقدام. ومعنى يمهدون أي يحسنون الشيء حتى يكون موطأ لهم، وذلك لأن الذين يعملون صالحا يتوصلون بعملهم الصالح إلى دخول الجنة فيسهل لهم الطريق الذي يوصلهم إليها. وقول فلأنفسهم يمهدون تقديم المعمول يفيد الحصر. فإذا قال قائل هل هذا ينافي ما ثبت في الحديث من أن من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ نقول لا، لا ينافيه، لأن الذين يعملون حسنة يسنون حسنات عملوا ولا لا؟ عملوا فتوبعوا على ذلك، فالأجر الذي حصل لهم من اتباع غيرهم لهم هو في الحقيقة من فعلهم. قال الله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. قال متعلق بيصدعون. دائما نشوف العلماء إذا جاء ظرف أو جار ومجرور يقول متعلق بكذا، متعلق. وش معنى متعلق؟ يعني أن هذا هو الذي عمل فيه، لأن الجار والمجرور والظرف بمنزلة المفعول به، والمفعول به لا بد له من عامل يعمل به. فإذا قالوا متعلق بكذا يعني أن هذا هو الذي عمل فيه، ولا بد لكل جار أو ظرف لا بد له من متعلق، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. فإذا معنى قوله متعلق بيصدعون أن العامل في كلمة ليجزي قوله يصدعون، وهذا رأي المؤلف. نعم، ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله يأتي من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن التصدع في الحقيقة هو نفس الجزاء، فكيف يكون الشيء علة لنفسه؟ هذا ما يبعد كلام المؤلف، كلام المؤلف. لكن إذا قيل يأتي هذا اليوم لأجل المجازات صار المعنى مستقيما واضح. نعم مستقيما واضح. فإذا قلنا إن هذه إن هذا اللام ليجزي، لأن اللام حرف جر، اللام حرف جر، إذا قلنا إن متعلقة بيأتي فهو أوضح من قولنا إن متعلقة يصدعون، لأن نفس التصدع والتفريغ إلى الجنة وإلى النار هو نفس الجزاء. وقال بعض العلماء بعض المعربين إنه خبر لمبتدأ محذوف، فهو متعلق بمحذوف خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير ذلك ليجزي، ذلك ليجزي. والمشار إليه ما سبق، ما سبق، وهذا أيضا وجيه جدا أن يجعل متعلقا بمحذوف خبر بمبتدا محذوف. طيب قلنا ان اللام في اليد حرف جر من حرف جر، والمعلوم ان حروف الجر لا تدخل الا على الاسماء، وقد تبين لكم بان من علامات الاسم الجر، يقول حافظ العريف عليه الأجرمية يقول الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. فكيف صح أن نقول إن اللام في قول اليد حرف جر مع أن داخل على فعل؟ يقول لأن هذا الفعل بمنزلة الاسم، إذ أنه فعل مقدر فيه أن، مقدر فيه أن، لأن التقدير لأن يجزي، لأن يجزي، وأن مصدرية تحول الفعل إلى مصدر، والمصدر اسم ولا غير اسم؟
1: اسم،
0: المصدر اسم، فعليه لجزاء يكون معنى لجزاء أو نعم لجزاء. لجزاء الذين آمنوا ومن صلاة إلى آخره، عرفتم الآن؟ فإذا دخلت اللام لام التعليل على الفعل فإنه يقدر بينها وبين الفعل أن المصدرية لأن يجزي. وقوله يجزي الذين آمنوا، ليجزي الذين آمنوا، الفاعل فاعل الجزاء هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى، وهو ضمير مستتر يعود عليه. هنا أعلنه منصوب بأن مضمرة بعد الله ليد واللام جارة لما بعدها باعتبار أن الفعل سيكون مصدرا،
2: لكن هي نفسها
0: إيه هي نفسها حرف الجر،
2: هي نفسها لام التعليل التي
0: تنصب الفعل المضارع، هي نفسها لام التعليل التي ينصب الفعل المضارع بأن بعدها على رأي البصري.
1: هي يسمى لام كي
2: هذا حرف ولا حرف ثاني؟ هذا يدخل على
0: اسماء
2: ولا
0: على اسماء؟ أيها لا لا سلام، لا اللام هي واحدة، اللام واحدة، ولام التعليل كما تدخل على اسماء تدخل على الفعل تدخل على اسماء. فلو قلت جئت لإكرامك فهي لام التعليل، وجئت لأكرمك هي لام التعليل. وقول ليجزي الذين آمنوا، الجزاء بمعنى المكافأة، المكافأة يعني ليكافئهم، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله يثيبهم، هذا تفسير للجزاء بمعنى الإثابة. والثواب هو المكافأة، وسمي ثوابا لأنه من ثاب يثوب إذا رجع، لأنه يرجع إلى الإنسان جزاء عمله. وقول ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، انتبهوا لهذين الشرطين، إيمان وعمل صالح. فالإيمان وحده ما يكفي، والعمل الصالح وحده والعمل الصالح وحده لا يكفي، هذا إذا قوين الإيمان بالعمل، أما إذا قيل عمل صالح يكفي أو إيمان يدخل به العمل. طيب الإيمان يكون بالقلب، فمن لا إيمان في قلبه لو عمل من الصالحات ما عمل لم ينفعه. المنافق يذكر الله ويصلي وينفق ولا لا، وربما يخرج في الجهاد، ينفع عمله؟ لماذا؟ لأنه لا إيمان في قلبه، لا إيمان في قلبه. طيب الإنسان اللي عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى، عنده إيمان بالله لكنه لم يعمل عملا صالحا، ما عمل عملا صالحا، ممكن إيش؟ ممكن يجزى إلا في واحدة فقط، وهي الصلاة، وهي الصلاة فإنه إذا لم يعملها لا ينفعه الإيمان. نعم، لأنها قد دلت الأدلة على أن هذا العمل وإن كان عملا بدنيا لكنه يكفر الإنسان بتركه كفرا مخرجا عن الملة. أما غير الصلاة من الأعمال فقد قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، يعني لو لم يزكي فإنه لا يخرج من الإيمان، لو لم يصم فإنه لا يخرج من الإيمان. نعم، لو لم يحج فإنه لا يخرج من الإيمان. هذا هو الصحيح. وعن الإمام أحمد رواية أن جميع أركان الإسلام إذا تركها الإنسان متهاونا فهو كافر، فإذا لم يزكي فهو كافر، إذا لم يصوم فهو كافر، إذا لم يحج فهو كافر. يقول لأن الركن عليه الاعتماد، ركن الشيء عليه اعتماد الشيء، فإذا لم يوجد الركن ما قام الشيء. عرفتم؟ وهذا لا شك أن له وجها، لكن الأدلة تمنع من القول بهذا. فإن حديث أبي هريرة في الصحيح في من لا يؤدي زكاته ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عقوبته ثم قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أنه لا يكفر بمنع الزكاة. وش وجهه؟ لأنه لو كفر بذلك ما صار له سبيل إلى الجنة. واضح؟ فإذا لم يكفر بترك الزكاة فما دونها من باب أولى. ولا شك أن الأركان الإسلام التي دون الزكاة أنها دونها، فالصيام دون الزكاة والحج دون الزكاة. فإن قال قائل ما تقولون في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن ظاهره من كفر فلم يحج فإن الله غني عن العالمين. فالجواب أن يراد أن يقال المراد بالكفر هنا سوى الكفر الأكبر، يعني كفر دون كفر. ولهذا ما قال ومن لم يحج فهو الكافر أو ترك الحج هو الكفر كما قال في الصلاة. وكفر فعل، والفعل يدل على الإطلاق ولا يدل على العموم. هذا الجواب عن هذه الآية. والذين قالوا إنه يكفر بترك الحج احتجوا بهذه الآية.
2: قول علي بن أبي طالب لما ترك اليوم تنشاره
0: عمر بن الخطاب، وهذا يقال من باب التهديد أو أن هذا رأي له. وهذا أيضا إن صح الحديث، لأن في الحديث مقالا، لكن إن صح هو يحمل على أن المراد أن هذا من باب التحذير أو أنه رأي له كما رأى غيره من
2: أهل العلم. من غزا من لم يغزو ولم يحدث نفسه من جهة الغزو
0: مات مثل جاهلية. اللي أفهم الحديث مات على شعبة من النساء.
2: مات
0: مثل جاهلية. ما يمنع الإنسان مات مثل جاهلية لأنه فعل فعلا من أفعال الجاهلية حيث لم يقم بواجب الجهاد.
1: طيب يا شيخ، عيسى عليه السلام يوم القيامة يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي، بعدين آخره قال إن تعذبهم فإنهم عباده فإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، يعني كأنه يرد في الغفران عيسى عليه الصلاة والسلام هناك يعني أنها شيئين ذكر العذاب والغفران مثل الحديث ذكرتم يعني.
0: وش وجه الإشكال؟
1: إشكال يعني إما يرى سبيله إلى النار أو إلى الجنة.
0: لا لا، لأن هذا ما هو هذا خبر. يقول لأن عيسى عليه الصلاة والسلام يقول إني كنت شهيدا وكنت عليهم شهيدا
1: ما دمت فيهم،
0: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم
1: وأنت
0: ثم بين أنه إن تعذبهم فإنهم عبادك وقد استحقوا ذلك
1: وإن تغفر لهم
0: فإنك أنت العزيز الحكيم.
1: وكيف المشركون يعني ما
0: لا يعني إن تغفر لهم بمعنى أني أنا ما أعلم هل هم أشركوا ولا فعلوا ذنوبا أخرى يستحقون بها المغفرة.
1: إن كلهم يسلمون فيها يوم يجمع الله هذه ركوع فيه موجود
0: لكن نعم لكن
1: يعني ما قلتهم إلا أو هم أنت قلت
0: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله
1: للناس للعموم.
0: نعم قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق.
1: نعم إن كنت قلت فقد علمت.
0: نعم
1: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب.
0: نعم
1: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به.
0: نعم
1: أن يعبدوا الله هذا الأمر.
0: نعم.
1: اعبدوا الله ربي وربكم. نعم. لا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله.
0: لا
1: هذا
0: أنا عبد الله ربي
1: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم.
0: نعم.
1: ولما توفيتني.
0: نعم.
1: كنت أنت الرقيب عليهم.
0: نعم.
1: وأنت على كل شيء شهيد. إن
0: نعم.
1: تعذبهم فإنهم إن هؤلاء الناس
0: نعم نعم نعم نعم الذين
1: يعبدونني أمي قالوا اتخذوني أمي إلهين من دون الله.
0: نعم نعم
1: بعدين قال إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر
0: ومن آياته تعالى من للتبعيد وآياته مجرور بمن وأن يرسل الرياح هذه فعل مؤول بالمصدر هو المبتدا أي من آياته إرسال الرياح من آياته إرسال الرياح مبشرات حال من الرياح يقول الله عز وجل في هذه الآية من آياته أي بعض آياته لأن من هنا للتبعيد وذلك لأن آيات الله عز وجل لا يمكن إحصاؤها ولا حصرها ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كل شيء لو أراد الإنسان أن يحصي آيات الله عز وجل التي في جسمه هو فقط ما استطاع إلى ذلك سبيلا فكيف بآيات الله تعالى التي ملأت الكون ولهذا تأتي من الدالة على التبعيد وقول آياته أي علاماته واعلم أن كل آية فإنها تدل على العلم وتدل على القدرة وتدل على الحكمة هذا لا بد منه لا بد من ذلك في كل آية أنها تكون آية علامة على هذه الأمور الثلاثة العلم والقدرة والحكمة ثم تختص بعض الآيات بما تختص به إما تكون مثلا اللي بعدها رحمة أو بعدها شيء يدل على السلطان والعظمة المهم أن لكل آية شيء خاص وشيء عام فالشيء العام هو هذه الثلاثة العلم والقدرة والحكمة أن يرسل الرياح مبشرات يضاف إلى هذه الثلاث إيش الرحمة لأن هذه الرياح تبشر بالمطر وقولها أن يرسل الرياح الإرسال بمعنى الإطلاق ومنه قول الشاعر فأرسلها العراك يعني أطلقها ومنه قول الفرضيين دين مرسل يعني مطلق ليس به رهن أن يرسل الرياح يعني يطلقها سبحانه وتعالى والرياح جمع ريح وهي الأهوية واعلم أن الريح تذكر مفردة وتذكر مجموعة فإذا ذكرت مجموعة فإنها تكون غالبا للرحمة وإذا ذكرت مفردة فإنها تكون غالبا للعقاب أهلكوا بريح صرصر نعم صرصر نعاتي ريح إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ريح فيها عذاب أليم وما أشبه ذلك ولكنها أعني الريح قد تفرد وتكون في مقام النعمة لا سيما إذا وصفت بما يدل على ذلك كما في قوله تعالى وجرينا بهم بريح طيبة بريح طيبة هنا الريح عقوبة ولا نعمة؟ نعمة. وإنما كانت نعمة لأنها وصف طيبة. وأيضا بالنسبة للسفن، هل الأولى اختلاف الرياح أو اتحاد الريح؟ اتحاد، لأن إذا اختلفت اختلف سير السفينة فيما سبق لما كانت السفن شراعية. هنا الرياح في مقام النعمة، ولهذا كمل، ولهذا جمعت. نعم، الرياح مبشرات، مبشرات حال من الرياح، أي تبشر بالخير. ولهذا بعض الرياح إذا هبت استبشر الناس، استبشر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة أن هذه الريح المعينة يتكون منها السحاب ثم المطر. وأحيانا يستبشرون بالريح إذا رأوها تجمع السحاب، تجمعه وتكثفه، استبشروا بها. وقولهم مبشرات، البشارة هي الإخبار بما يسر غالبا، وسميت بشارة لأنها تؤثر على البشرة. الإنسان إذا استبشر ينير وجهه ويسفل وتجد عليه علامة البشرى. وقد تطلق البشارة بما يسوء، كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. مبشرات قال بمعنى لتبشركم بالمطر. شيخ المؤلف رحمه الله فسر اسم الفاعل بالفعل المعلل، وقال بمعنى لتبشركم لأجل أن يسهل العطف في قوله وليذيقكم من رحمته، لأن مبشرات وليذيقكم يجد الإنسان بينهما فجوة. هذه الفجوة أراد المؤلف أن يقربها بقوله بمعنى ليبشركم بها، ولكن الصحيح عندي أن مبشرات على اسمها، على حاله تعتبر اسما، ولكننا نقدر فعلا يناسب ما بعده لأجل أن يصح عطف الفعل عليه. والذي أرى أن يقدر لتستبشروا بها، مبشرات لتستبشروا بها وليذيقكم من رحمته، أو نجعل لتبشركم كما قال المؤلف، ما نجعلها بمعنى مبشرات، بل نجعلها فعلا مستقلا قدرناه ليصح العطف في قوله وليذيقكم من رحمته. وقوله وليذيقكم بها من رحمته المطر والخصب. تقدم لنا أن الله تعالى يعبر عن الإصابة بالإذاقة لأنها أعلى أنواع الإصابة وأبلغها. وليذيقكم بها من رحمته، يقول المطر والخصب، ففسر الرحمة بأثرها. وعلى هذا فتكون الرحمة في هذه الآية مخلوقة ولا صفة من صفات الله؟ تكون مخلوقة، مخلوقة. وهذا الذي فسرها به محتمل، لأن الله تعالى قد يطلق الرحمة على الشيء المخلوق الذي يكون من آثار رحمته، كما ثبت في الحديث الصحيح إن الله قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ومن المعلوم أنه سبحانه وتعالى لم يرد أنها رحمته التي هي صفته، لأن الجنة مخلوق بائن، ولكن أراد أنها من أثر رحمته أو مقتضى رحمته. فهنا يصح أن نقول وليذيقكم من رحمته، أي من هذا المطر والخصب. نعم، ويكون الرحمة هنا مخلوقا من المخلوقات، ويحتمل أن تكون وإن جعلناها الصفة فهي للابتداء، يعني ليذيقكم نعمة صادرة من هذه الرحمة. ولتجري الفلك السفن بها بأمره، ولإرادته ولتبتغوا من فضله تطلبوا من فضله الرزق بالتجارة في البحر ولعلكم تشكرون. قوله ولتجري الفلك يقول السفن بها بها الضمير يعود على الرياح، والله تعالى يرسل الرياح لتسير بها المياه في أجواء السماء وهو السحاب، ويرسل الرياح لتسير بها السفن في البحار، وكل من السحاب ومن السفن يحمل نعما كثيرة. السفن ماذا تحمل؟ تحمل الأرزاق والأناسي والحيوان وغيرها، والسحب تحمل الماء الذي هو مادة الحياة. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ففي الرياح إذن فائدتان: تسير السحب في أجواء السماء، وتسير السفن في أجواء البحار. وقولها الفلك واحد ولا جماعة؟ ها؟ تصلح لهذا ولهذا. الفلك تصلح للجمع وللمفرد. أولا في القرآن موجود، هات مثالا لها للمفرد. ثلاثة:
3: الفلك
0: مواسطة،
3: هذه
0: للجماعة.
3: نعم، وهذه
0: الطيب أصله يا شيخ.
3: أصله
0: نعم،
3: ونبقى تفكير والفلك التي تجيب
0: هذا، لكن مفرد الجماعة
3: يصلح، والفلك التي تجيب
0: طيب هذا تجري جاء
3: هذا مفرد
0: ألف ما قال الله
3: والسلك التي تدي في البحر
0: ما قال الله نعم
3: واصبع
0: لا نعم هذا اللي قال
3: هذا
0: اي نعم على كل هذا المثال اللي ذكر ايضا صحيح حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه هذا جمع للمفرد جمع في الفلك وجرين ما قال في الفلك وجراء
3: ومثال نعم. وفضي شيخ الفلك المشهور
0: نعم نعم وترى الفلك فيه مواخر أيضا جمع على كل حال الفلك صالح للمفرد وللجماعة نعم ذكر الفقهاء كلمة ذكرتها لكم سابقا فقالوا إن الأحدب ينوي الركوع بقلبه الأحدب ما هو قائم حتى يركع ينوي بقلبه قال بعض الفقهاء فهو شبيه باللغة العربية شبيه للفلك في اللغة العربية يعني انحناء هذا الأحدب شبيه بالفلك في اللغة العربية ما يعرف إلا بالنية نعم فالفلك صالح للمفرد وللجماعة ولا يعرف إلا بالنية أو القليل هذا المسكين اللي أحدب حال الركوع ما الذي يعلمنا أنه راكع أو غير راكع فركوعه وقيامه سواء نعم هذه يمكن يستدل بها على ما ذكر عن الكسائي يقول إن الإنسان إذا أتقن شيئا من العلم أمكنه أن يفهم غيره من العلم وذكروا قصة أنه كان هو وأبو يوسف عند الرشيد أحد خلفاء بن العباس وأنهم تناظروا في مسألة فقال له أبو يوسف يقول للكسائي ما رأيك لو سهى الإنسان في سجود السهو لو سهى في سجود السهو هل نحوك يعلمك حكم هذه المسألة قال نعم إذا سهى في سجود السهو فإنه لا يسجد قال أين قاعدة في نحوك قال عندنا قاعدة في النحو إن المصغر لا يصغر نعم فاستدل بأن سجود السهو يعني صلاة مصغرة فإذا سهى فيه ما عاد السفر مقطع يمكن هذه واقعة أو غير واقعة الله ذكروه. نعم يقول الله الذي يرسل الرياح ولتجري الفلك بأمره قال بإرادته. والصحيح بأمره من الأمر الذي هو بالقول وليس المراد بالإرادة فقط، لأن الفلك ما تعلم عما في قلب الله أصدق الله ما تعلم عما يريد الله عز وجل ما تعلم عما يريد الله، لكنها إنما تأتمر بأمره القولي. وقد قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكل مراد الله إن لم يقترن بالقول فإنه لا يقع لا يقع. وكيف تحدث الكائنات بمجرد إرادة لا يعلم بها إلا الله؟ فلا بد من قول. فالصواب أن المراد بأمره أمره القولي لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا يمنع ذلك أن يكون هذا الجريان بأمره بأسباب محسوسة معلومة لنا، لأن المقدر للأسباب هو الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يخلق ويسخر ولكن بأسباب. ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله، كل هذا مما خلقه الله عز وجل لهذه الحكم العظيمة. ولتبتغوا تطلبوا من فضله الرزق بالتجارة في البحر، وهو كذلك، وكم من أناس كانت تجارتهم في البحار ينقلون الأرزاق من جهة إلى جهة بواسطة هذه السفن. لولا هذه السفن لكان من المتعذر أن تنتقل الأرزاق من الجهة التي خلف البحر إلى جهة أخرى، ولكن الله عز وجل جعل هذه السفن لأجل أن تنقل هذه الأرزاق والنعم. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هذه النعم يا أهل مكة فتوحدون. ولعلكم تشكرون، لعل هذه معناها التعليل، تشكرون. الشكر هو القيام بطاعة المنعم، ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، وهو القيام بطاعته. فأما الشكر بالقلب فأن يؤمن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز وجل، هو الذي أمده بها، وهو الذي يسرها له، وهو الذي جلبها إليه، هذا بالقلب. وباللسان الشكر باللسان أن يحمد الله عليها، فإن هذا من شكر النعمة، وأن يتحدث بها اعترافا لله بالفضل لا افتخارا بها على غيره. وأما الشكر بالجوارح فأن يقوم لله تعالى بالعمل البدني من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيره. ولهذا يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيدي الجوارح ولساني القول والضمير المحجب القلب. ما هي الواسطة بين الحمد والشكر، أو النسبة بين الحمد والشكر؟ يقول الحمد أعم من حيث السبب، والشكر أعم من حيث التعلق، لأن الحمد يكون باللسان ويكون على النعم وعلى كمال صفات المحمود. أفهمتم؟ يعني أنه يحمد المحمود على نعمه وإحسانه على الحامد وعلى كمال صفاته. وأما في المتعلق فإنه يتعلق باللسان خاصة، يكون باللسان فقط، وربما يكون بالقلب أيضا بأن يعتقد الإنسان كمال هذا المحمود، لكنه لا يسمى حمد اللغة إلا باللسان. وأما الشكر فهو أخص من الحمد باعتبار سببه وأعم باعتبار متعلقه. كيف أخص باعتبار سببه؟ لأن سببه النعمة فقط، الإنعام على الشاكر هذا السبب. نعم، وإلا لو كان الإنسان المحمود من أكمل الناس وهو ما عطاك شيء، هل تشكره ولا لا؟ ما تشكره.

مخصوص الوجه. نعم. ولعلكم تشكرون. طيب الشكر قلنا هو القيام بطاعة المنعم، صح، هذا بالمعنى العام، لكن شكر النعمة الخاصة يكون بالقيام بوظيفتها من الطاعة. شكر النعمة الخاصة يكون بالقيام بوظيفتها الخاصة. مثلا شكر الله، شكر الإنسان ربه على العلم يكون بماذا؟ بالعمل به وتعليمه، هذا شكر خاص لنعمة خاصة. شكر الله، شكر الإنسان ربه على المسك مثلا يكون بطاعته في هذا المسك بأن لا يكون فيه مثلا إسراف ولا تبذير وما أشبه ذلك. فالشكر هنا له إذن معنيان، المعنى العام هو القيام بطاعة المنعم، والمعنى الخاص هو شكر الله تعالى على القيام بطاعة الله تعالى فيما يتعلق بهذه النعمة الخاصة. وكل نعمة لها شكر خاص. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا إلى آخره. اللام في قوله ولقد موطئة للقسم، يعني أنها جواب لقسم محذوف. التقدير والله لقد، وبهذا نعرف أن الجملة هنا مؤكدة بثلاثة أمور، وهي القسم واللام وقد. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومه، من المشهور المعروف عند أهل العلم أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لأنه مرسل، وهذا الصنف من الناس هو أعلى أنواع الأصناف من بني آدم، هم أعلى الأنواع، ويليهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. فأعلى أجناس البشر الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم جمعوا بين الاختصاص بالرسالة والعبادة، والله أعلم حيث يجعل رسالته، ما يعطي الرسالة إلا لمن هو أهل لها. نعم. فأحق الناس بالرسالة بلا شك هم هؤلاء الأعيان الذين أرسلهم الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون أحد من الناس أحق منهم بها، وبهذا نعرف ضلال بل وكفر من قالوا إن علي بن أبي طالب أحق بالرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنهم في ذلك طعنوا بالله عز وجل ونسبوه إلى ما لا يليق به، لأنه إذا كان أعطى الرسالة محمدا وعلي أولى بها فهو إما جاهل بالأحقية وإما غير مريد لإعطاء الأهل أهله حقه، لإعطاء الحق أهله، هذا الصواب، وإما غير مريد لإعطاء الحق أهله، وكلا الأمرين بالنسبة إلى الله محال وممتنع. وأي أحد يصف الله بهذا أو بما يستلزم هذا فإنه كافر بلا شك. إذن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أشرف الخلق، أشرف أصناف الخلق، وهم أحق الناس بالرسالة بلا شك، ولا أحد أحق منهم. ويوجد والعياذ بالله بعض الناس الفلاسفة يرون أن الرسل من آخر مراتب الخلق، ويقولون إن الولي أفضل من النبي والنبي أفضل من الرسل، لأن الولي خاص الخاصة، ولي على اسمه، والنبي له مزية الوحي، والرسول بمنزلة الخادم الذي في البيت يرسل ليشتري الحوائج. شتيب العيد بالله الضلال. ويقولون فيما يقولون مقام النبوة في برزخ

فويق الرسول ودون الولي، الشفاء أعوذ بالله. مقام النبوة في برزخ، فويق الرسول يعني فوق الرسول شوي، وبالنسبة للولي ودون الولي، دون منحط بعيد عن الولي. وعلى هذا فتقول رتبة الولاية عندهم أعلى شيء، وهذا لا شك أنه كفر. فلنقول إن مقام الرسالة فوق كل شيء، ثم النبوة ثم الولاية، لأن الرسول جامع بين الرسالة والنبوة والولاية، أليس كذلك؟ والنبي له النبوة والولاية، والولي له الولاية دون النبوة والرسالة. ومعلوم أن من اتصف أنه كلما ازداد صفة الكمال في شخص كان أكمل من غيره. نعم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، إلى قوم، والقوم هم الطائفة الذين ينتسب إليهم الإنسان، لأن بهم قوامه، لأن بهم قوامه، فهو يقوم بهم وهم به يقومون. وقوله إلى قومهم لأنه ما من رسول أرسل سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورسالته خاصة، كما ثبت في الحديث الصحيح حديث جابر: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. إلى قومهم فجاءوهم، الفاعل للرسل والمفعول للقوم، فجاءوهم بالبينات بالحجج الواضحات على صدقهم، على صدقهم في رسالتهم إليهم فكذبوه. قوله بالبينات، هل المراد البينات؟ معلوم أنها الواضحات، البينات الواضحات، لكن هل المراد بالبينات هنا ما يبين صدق رسالتهم، فيكون المراد بها المعجزات التي أيدوا بها، أو المراد بالبينات أي بالشرائع البينات الظاهرة التي كل من استقرأها عرف أنها من عند الله، أو المراد الأمران؟ المراد الأمران، فالرسل أتوا بالآيات البينات التي تؤيدهم وتدل على صدقهم، وأتوا أيضا بالبينات بالشرائع البينة الظاهرة التي يعلم أنها من عند الله عز وجل. نعم. فالباء إذن في قوله بالبينات تكون للمصاحبة، يعني أرسلوا رسالة مصحوبة بالبينات. نعم. أو للاختصاص على القول بأن المراد بالبينات الشرائع، وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته، أن الله ما أرسل رسولا إلا أيده بآية، من حكمته ورحمته، لأنه لو جاء الرسول بدون آية إلى الناس وقال أنا رسول الله بدون آية يقبلون ولا لا؟ من طبيعة البشر ألا يقبل، من طبيعة البشر ألا يقبل حتى يعرف، كما أنه لو جاء واحد للناس وقال أنا ترى أنا عالم عندي علم بالشرع استفتوني، تكتبون أي شيء تستفتوني أفتيكم، يطيعون ولا لا؟ أبدا ما يطيعون، حتى يمتحنون ويسألونه. نعم. فكيف عاد بالذي يدعي أنه يوحى إليه؟ ما يقبل إلا إذا جاء بآية. فهذا من حكمة الله، من رحمته أيضا لئلا يعاقب أحدا بذنب بدون حجة، لأنه لو أرسل الرسل بدون آيات وكذبهم الأمم، نعم، لكانوا معذورين بالتكذيب لعدم وجود الآية، وقد لا يعذرون لأنهم يجب عليهم أن يستسلموا، لكن من رحمته أن أجعل معهم آيات بينات ليطمئن الناس إليهم ويؤمنوا بهم عن اقتناع. وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا لقومهم، من قبلك رسلا، ربما يستفاد من كلمة من قبلك إلى أنه لا رسول بعده، كما سنذكره إن شاء الله تعالى في الفوائد، ونناقش هذه الفائدة. فجاءوهم بالبينات